0: سلطان مصدره الله، عطاء دفعه للمسيح. لكن بص الجمال بقى، الرب يسوع يقول لك
1: أعطيتكم
0: سلطانا. بص التسلسل، الله مصدر السلطان، دفعه للمسيح، والرب يسوع بالتبعية قال لك دول أولادي محتاجين السلطان، دفع إلي كل سلطان، وبعد كده قال لك أعطيتكم سلطان. فأنت النهاردة ممنوح السلطان، ليك سلطان النهاردة الله. نعم. ممكن يعني بس استخدمه. المشكلة عارف ايه؟ احنا ما بنستخدموش. معانا شيك على بياض وسيدك كتب لك ده سلطان المؤمن. للأسف احنا اللي مش بنستخدمه. فده السلطان اللي الله حاطه. طب تعريف السلطان ايه؟ هو قوة خارقة للطبيعة اعطاها الله زي ما كنا بنتكلم للمسيح، والمسيح منحه للمؤمن. ده شيء رائع جدا. طيب واحنا بنمشي شوية بسرعة علشان خاطر وقت الحلقة، هل في شخصيات كتابية مارست السلطان؟ كتير. خلينا ناخد منهم خمسة بس بسرعة. اول حاجة موسى. موسى يذكر الكتاب يقول لك انا مش عارف اتصرف، لكن انتوا بتصرخوا ليه؟ قالوا له فرعون ورانا والبحر قدامنا واحنا الامور خلصانة. فراح ربنا في ايدك يا موسى، قال له عصايا، قال له طب امسك العصايا ديت، والعصايا دي لها تسلسل جميل يا اختي نجاد. اول حاجة عند العليقة قال له هات العصايا، ايه اللي في ايدك؟ قال له عصايا. لكن بعد شوية قال له ايه؟ خد عصا المعجزات معاك اللي انت عملت بيها المعجزات. بعد شوية تطور اسم العصا من عصا عادية لعصا معجزات، قال له وانت رايح عند فرعون خد معك عصا الله. فالعصا دي اختلفت تماما، فبيجت معاه عصا السلطان، شجه شج البحر وكمل. موسى قال لهم الكلام دوت، ما تخافوش، قفوا وانظروا خلاص الله الذي يصنعه لكم اليوم. وانا حابب كنت بخدم عن الجزئية ديت اليومين اللي فاتوا في الكنيسة، قفوا انظروا خلاص الله، اوقف واتفرج على الرب هيعملوا معاك. تاني نقولها دي، اوقف واتفرج، خلي عندك سلطان، اوقف واتفرج. واحنا على فكرة في المكان ده بنوقف نتفرج، احنا عمالين نوقف ونتفرج بس في كل حاجة، احنا واقفين نتفرج في اسم. اوقف واتفرج على اللي الرب هيعملوا معاك. هو يقدر يعمل دي؟ يقدر يعمل دي، كويس جدا، بس انت صلي بسلطان. ده موسى. يشوع في يشوع 10 وقف وقال قولته الجميلة، يا شمس دومي على جبعون ويا قمر على وادي أيلون، فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تتحرك نحو يوم. ايه ده؟ عملها ازاي ده؟ سلطان. وانا بصلي النهاردة ان الله يعطيك جرأ ان يكون عندك سلطان في اسم يسوع المسيح. طب ايليا، لا يكون طل ولا مطر الا عندك. جبت قوة الكلمة المنطوقة. الله يدينا مؤمنين في هذه الايام يكون لهم سلطان في اسم يسوع المسيح. طب اليشع قال له اذهب واختسل 7 مرات، جبتها ازاي ديت؟ قال لك ما تقلقوش، ما انا عندي سلطان استخدمهم. بطرس قال له ليس لي فضة ولا ذهب، اما ليه؟ كلمة على طول، لكن الذي لي اياه اعطيك باسم يسوع المسيح الناصري، قم وامشي. يقدر يعمل الكلام ده؟ يقدر يعمل الكلام دوت. لكن اجمل ما في الكل ربنا يسوع المسيح وهو يستخدم السلطان. الرب يسوع المسيح في سباعية، لانه صاحب السلطان، في سباعية امام الريح قال له اسكت ابكم، فهو ليه سلطان على الطبيعة. امام النوعية حول الماء الى خمر. امام الكمية اشبع 5000. امام المسافة قال له قل كلمة فيبرأ الغلام. امام المرض قال له قم وامشي رغم ان كان عنده 38 سنة. امام الموت قال لعازر هلم خارج. ايه ده؟ ده الرب يسوع. في شخصيات فعلا كتابية استخدمت السلطان، وفي الرب يسوع هنا في سبعية. لكن خلينا يعني تكلمينا انت عن كيف انت يكون عندك سلطان وتستخدم انت السلطان.
1: زي ما سمعنا مع القسيس انه فعلا احنا لينا سلطان، مدام انت ابن للرب. نعم. ابن لله، انت ليك سلطان، سلطان الرب اللي ادهولك ده، مش بقوتنا ولا بتقوانا ولا علشان انا كويس ولا علشان انا حلو ولا علشان اي شيء فيا، لكن مدام انا بقيت ابنه فالرب ادينا سلطان. اي مؤمن ليه سلطان الرب ادهولنا زي ما سمعنا مع القسيس. بس طب ليه حد يعني شايفين السلطان مفعل في حياته وحد تاني لا؟ متوقفة على إيماني وثقتي أنا.
0: yes.
1: متوقفة أنا فعلا أنا بتمتع ومصدق إن ليا سلطان وبستخدمه. أنا ممتلكه لكن هل أنا بستخدمه؟ يعني مثلا إحنا عندنا في مصر في بيبقى إشارات مرور ديجيتال، لكن في إشارات مرور تاني بيبقى لازم عسكري واقف بإشارة.

0: وبيمشي العربيات مثلا الناحية دي والناحية دي وبيظبط المرور.
1: ايوه
0: لو العسكري دوت واقف وما استخدمش الإشارة بتاعته أو السلطان اللي البلد اديتهوله، مش هيعمل بيه حاجة، مع إن هو ممنوح ليه السلطان ومن حقه. والعربيات لما بتقف، هو مش بتقف ليه هو، لكن بتقف للسلطان الممنوح ليه من البلد،
1: من الدولة.
0: من الدولة. فإحنا نفس الحكاية، إحنا لينا السلطان، بس المشكلة إحنا جايز مش عارفين، أو جايز مش عارفين إزاي نستخدم السلطان دوت، أو بنحس يعني طب وأنا لما هستخدم السلطان ده فعلا إبليس مثلا هيقف أو يخاف مني، أو إن أنا أعرف أستخدمه إزاي. ممكن كتير قوي بيبقى مش عارفين إزاي يستخدموا السلطان، لكن أنت ما دام أنت مولود من الله، ما دام أنت ابن لله، ثق وتأكد إن
1: هللويا
0: السلطان ليك ممنوح من الرب، مش الأشخاص بس
1: هللويا
0: اللي اتكلم عليهم القسيس زي ما سمعنا من شوية بس، لكن لكل ابن للرب هو ليه سلطان. احنا الرب لما بيقول انه اقامنا معه واجلسنا معه في السماويات واعطانا السلطان، في واحد شبه التشبيه ده تشبيه جميل قوي، قال احنا لما اجلسنا معاه في السماويات، السماويات دي فوق
1: ايوه
0: وابليس هو رئيس سلطان الهوى تحت، فاحنا اجلسنا معه في السماويات ورفعنا معه واقمنا معه واجلسنا معه
1: أي.
0: في السماويات، فاحنا رجلينا فوق ابليس
1: هللويا
0: واعطانا ان ندوس الحيات والعقارب وكل
1: وكل
0: قوة
1: قوة
0: العدو
1: العدو.
0: ولا يضرنا شيء. هو ادانا السلطان ده، وده السلطان ده. واحد ممكن يقول معقولة؟ ايوه ايوه معقول. اي هو القدرة فيا؟ لا مش القدرة فيا، هو معقولة الرب اداني؟
1: يعني الحتة دي، الجزئية دي اصل فرجت جدا معايا. احنا الرب اقامنا معه واجلسنا معه في السماويات،
0: السماويات، السماويات دي من فوق
1: ابليس رئيس سلطان الهوى
0: تحتي.
1: فتحتيه. يعني معنى كده ان كل مؤمن له القدرة على الانتصار على كل قوة
0: قوة
1: ابليس.
0: العدو، هو ده اللي الرب قاله.
1: ده هللويا هللويا
0: هللويا صح،
1: فعلا.
0: ده هللويا فعلا. لكن احنا احيان كتير بتغيب عن عينينا النور ده
1: حقيقة
0: والحق دوت، فعلشان كده مش بنعرف نستخدم السلطان. فلما ابليس يواجهك باي شيء، باي حاجه، لما تلاقي ابليس مقيد حد، قول بسلطان اسم الرب
1: يس
0: يسوع انا بفك الاشخاص دي او بفك الشخص ده من كل
1: يس
0: قيود وربط ابليس. افتكر ان انا في فتره من الفترات كنا طالعين مؤتمر تبع اجتماع دادي، ورحت زرت البيوت علشان اقول لهم على المؤتمر وكده، لقيت يا اما الاهالي مش موافقه، يا اما الولاد نفسهم والبنات من مش عايزين يطلعوا. وزرت فتره يعني ساعات طويله، وبعد كده رجعت محبطه جدا جدا. فبشارك حد مؤمن بالفكره ديت، فقال لي واحده، هي كانت واحده اخت، قالت لي قيدي او اربط القوي وانهاب الامتعه بتاعته. هو
1: ايوه
0: مقيد البنات والولاد دولت، او مأثر على اذهان وقرارات الاهالي، فعشان كده مش عاوزهم يروحوا المؤتمر. فانت اربط القوي. فقعدت اصلي وبعمل كده، واتحدت مع المجموعه اللي كانت بتخدم معايا، وقلت لهم تعالوا نتحد ونربط القوي. اول ما ربطنا القوي وفكينا الأمتعة اللي هما البنات والولاد، لما رحت زرت مرة تاني لقيت الأهالي مرحبة والولاد والبنات مرحبين بكل سهولة. كان مؤتمر غير عادي، ورب لمس وعمل حاجات أمور عظيمة.
1: هللويا
0: فأنت ليك سلطان، بس استخدم السلطان.
1: هللويا. لازم تستخدم سلطانك النهارده. ده يوم مختلف هيغير حياتك الروحيه. ليه؟ لان في اجواء روحيه انت تستخدم سلطانك فيها في اسم يسوع. طيب علشان يحصل الكلام دوت واستخدم سلطاني، لازم انت تعرف ثلاثيه: واحد اعرف، اتنين اكسر، تلاته انتصر. اعرف اكسر انتصر. اول حاجه اعرف ان ليك سلطان، لان السلطان بيجي ممنوح ليك. من النهارده انت مش مؤمن مجرد السلطان، منزوع منك السلطان، ده انت مؤمن لك سلطان. يا جماعه الايه واضحه جدا، اعطيتكم سلطانا. الكتاب واضح جدا، بس مشكلتنا كلنا مش بنستخدمه. لكن الرب النهارده يديك في الصلاه استخدام للسلطان. الحاجه الثانيه اكسر كل قوة لعدو الخير والابليس. الحاجه الثالثه انتصر، لان اللي معك اقوى،
0: اقوى طبعا،
1: وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمه شهادتهم. وانا بختم معاك في الجزئيه ديت، انا عايزك تتنبأ على خماسيه في حياتك. نبأ بالسلطان. اوقف كل يوم كده وارفع ايدك في وجه العدو وقول يا رب انا بتنبأ على حياتي. حياتك الروحيه تنضج. الحاجه الثانيه اوقف كده وقول عيلتي، بيتي، اولادي، الله يعمل الكلام ده. اتنبأ على شغلك وعملك، الله بسلطان بسلطان خلي عندك جراءه روحيه وانت بتعمل الكلام ده. عيلتك، لكن الحاجه اللي بعد كده كنيستك، عايزك تتنبأ على كنيستك والراعي والخ

0: قدام تنبأ عليها في صلواتك في اسم يسوع المسيح. لكن آخر حاجة تنبأ على بلدك واقتصاد بلدك وحياتك والدنيا. الله يدي سلام غير عادي. الله يعرف يعمل الكلام ده. يعرف يعمل. خلي ليك سلطان. الله منحك السلطان. بس استخدم انت السلطان. واحنا بنصلي ليك انك تكون شخص ممنوح السلطان في اسم يسوع المسيح. الاخت نجات في 30 ثانية صلي معانا ان نكون اشخاص لنا سلطان في المسيح. أمين. نستخدم سلطاننا ونتنبأ على حياتنا بالسلطان في اسم يسوع.
1: يا رب بنعظمك يا رب من أجل سلطانك اللي انت منحتنا لينا. بنعظمك يا رب لاني اعطيتنا سلطان ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يدورنا شيء. يا رب علمنا وافتح عينينا وأذهاننا وقلوبنا يا رب الروحية علشان نتمتع يا رب ونعرف فعلا إزاي نستخدم السلطان اللي انت اديته لنا يا سيد على كل قوة العدو. وأكيد الانتصار لينا لأنك انت القائد العظيم المنتصر وإحنا في جيشك جيش المنتصرين. في اسمك يا رب بنصلي ليك كل الشكر وكل الحمد. آمين.
0: وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجك أبوك سامع. استخدم سلطانك كل يوم في اسم يسوع. آمين.
1: آمين.

أحبائي المشاهدين، مبسوط من كل قلبي أن أكون موجود معكم في حلقة جديدة من برنامج خادم الملكوت. في هذا اليوم سأتحدث معكم عن بعض النصائح التي تساعدنا أن نسمع صوت الله لحياتنا. مهم جدا أن نسمع صوت الله لحياتنا في كثير من الأمور، سواء كانت الكبيرة أو الصغيرة. أقدم لكم بعض النصائح التي تساعدنا أن نعرف نسمع صوت الله لحياتنا. أولا، ركز دائما على العلاقة الحميمة مع الله. ركز أنه يكون عندك علاقة وشركة مع الله. خليني أسألك سؤال، هل بتحب حدا يصادقك لأجل غرض أو لأجل مصلحة ما، ولما يخلص غرضه أو مصلحته ما يتعرف عليك؟ كيف يكون شعورك؟ أكيد بتكون متضايق من هذا الشعور. هدفي من سماع صوت الله مش حتى أعمل الشيء الصح فحتى لا أخطئ، لكن هدفي من سماع صوت الله أنه يكون لي علاقة مع الله وشركة مع الله. الله لا يريدنا لا يريد أن يكلمنا فقط حتى لا نخطئ، لكن يريد أن يكون لنا علاقة وشركة معه. هذا هو الأمر الأساسي وهو محور ولب الموضوع. لا تجعل موضوع سماع الله موضوع معقد، موضوع صعب. البعض يجعل الموضوع معقدا، لكن بكل بساطة الله

أبوك ويريد أن يتواصل معك بطريقة وبصورة شخصية، والموضوع ليس بالصعب أبدا إذا أنت خضعت لسلطان الله على حياتك وإذا أنت كنت مستعد أنك تسمع منه. أؤكد أن صوت الله يجب أن ينسجم ويتفق دائما مع كلمة الله. صوت الله دائما لأنه ينبغي أن ينسجم مع

في قراراتك الهامة والمصيرية في الحياة، الله يستخدم أكثر من طريقة ليتكلم فيها إلينا. كل واحد فينا في حياته رح يمر في أوقات بحاجة يعمل قرارات هامة، قرارات كبيرة ومصيرية. أحيانا ممكن يكون قرار ارتباط، أحيانا ممكن يكون قرار هجرة أو سفر لمكان معين. في القرارات الكبيرة والهامة في الحياة انتظر أمام الرب، وانتظر حتى الرب يتكلم إليك. وعادة في هذه الأوقات انتظر حتى الرب يتكلم بأكثر من طريقة ويؤكد كلمته. ملاحظة أيضا أن الباب المفتوح لا يعني أنها دائما مشيئة الله. ليس كل باب مفتوح موجود أمامنا يعني أنها مشيئة الله دائما. مثل يونان وقت كان هارب من وجه الرب، راح ولا سفينة جاهزة رايحة إلى ترشيش، لكن لم يكن في خطة مشيئة الله. فليس كل باب مفتوح هو من الله، وليس كل باب مغلق هو ليس من الله. لذلك علينا أن نمتحن الأمور وننتظر ونسمع صوت الله ونطلب التأكيدات، والله أمين حتى يوصل إلنا صوته إذا إحنا كنا أمناء نريد أن نسمع صوته. ملاحظة هامة جدا، كل ما سمعنا صوت الرب أكثر كل ما ميزناه وعرفناه أكثر. كل ما سمعناه أكثر كل ما ميزناه وعرفناه أكثر. على سبيل المثال، إذا شخص بتصل معك في التلفون لأول مرة وأنت ما سمعت صوته قبل هيك، شخص بتعرفه مش هتعرفه بسهولة. لكن لو أنت شخص بيتكلم معك كل يوم، فمن أول ما يقول كلمة على التلفون أنت رح تميز صوته. فبالتدريب ومع سماعك المستمر لصوت الله، صوت الله رح يصير معروف ومألوف لإلك. اتدرب أنك تسمع صوت الله في الأمور الصغيرة قبل أن تأتي القرارات الكبيرة. تعلم تسمع صوت الرب في أمور صغيرة في الحياة. في ناس ما عندوش علاقة مع الله وما بيسمع صوت الرب ولا حتى في أمور صغيرة، وبيجي موضوع كبير في حياته يا رب كلمني. مش هتعرف تسمع صوت الله في أمور كبيرة إن لم يدربك الرب في أمور صغيرة أولا. من أجل هذا والموضوع كله مبني ومنطلق من علاقتك مع الله، بشجعك يكون عندك علاقة مع الله يومية، بشجعك أنك وقت تأخذ خلوتك وتقرأ الكتاب المقدس تحاول تسمع صوت الله لحياتك، واجعل الله يتكلم إليك باستمرار، وتعود أنك تسمع صوته في أمور صغيرة، تعود أنك تطيعه في أمور صغيرة. عندما تأتي الأمور الكبيرة بصير الموضوع أسهل، مش رح يكون الموضوع صعب عليك عندما تأتي قرارات كبيرة ومصيرية في الحياة. مبدأ الصوم مع الصلاة لطلب وجه الرب مبدأ مهم جدا. أحيانا إحنا بنصلي حتى الرب يتكلم إلينا. إذا أنت قدام قرار كبير أو قرار مهم بحاجة أنك تأخده في حياتك، أكيد بتقرأ الكتاب المقدس وأكيد بتصلي، لكن أحيانا بحاجة أن الصلاة ترتبط مع الصوم، وخاصة في قرارات مهمة. والصوم مع الصلاة بيساعدك أكثر في تقليل التشتيت وتركيز ذهنك، وفعلا تطلب مشيئة الرب من كل قلبك. أحيانا من الضروري أنك تصلي وتصوم في القرارات الكبيرة والمهمة، وهذا بيساعدك أنك تتجنب التشويش وأنت بتسمع صوت الله. القيادة الإلهية لحياتنا لا تعني أننا نعرف جميع التفاصيل. ما في حدا فينا بيعرف جميع التفاصيل، ما حدا فينا بيعرف شو رح يكون في بكرة أو في الأيام الجاي. الله يتكلم عن بعض أمور، إحنا بنعرف بعض أشياء عن المستقبل، لكن إنه الله يقودنا، والله يقودنا وهذا امتياز لإلنا، لكن هذا لا يعني أننا نعرف جميع التفاصيل. فأحياناً يكشف الله جزء من رسالته التي يريد أن يوصلها إلنا، لأنه أحياناً إحنا بنكونش مستعدين نسمع كل شيء، فالله يكشف لنا خطوة بخطوة، والله بيطلب منا أن نطيعه في اللي بنعرفه، وبعد فترة سيكشف لنا الأمور التي لا نعرفها في الوقت المناسب. هذا بيخلي علاقتنا مع الله مستمرة، هذا بيبني إيماننا وثقتنا في الله يوم بعد الآخر. بشجعك ابدأ، إذا أنت مش متعود تسمع صوت الله تعود اسمع صوت الله، وبشجعك أنك تكون في مجموعة صغيرة، ضمن مجموعة صغيرة أو مجموعة للتلمذة، تحاولوا مع بعض تتدربوا تسمعوا صوت الله مع بعض. ربما هذا الأمر البعض ما تدرب عليه في حياته، لكن الأمر بحاجة لتدريب، بحاجة لحواسك الروحية تكون مدربة على التمييز وعلى فهم صوت الله. أحبائي المشاهدين، بشجع كل شخص فيكم أنه يأخذ الوقت ويحاول يسمع صوت الله في كل يوم من أيام حياته. سواء أنت كنت متعود على هذا الموضوع أو لا، لكن خذ كتابك المقدس وإقرأ فيه، خذ مكان هادي وتعود أنك تقول له يا رب تكلم إلى حياتي، وتعود تصلي زي صموئيل، تكلم يا رب لأن عبدك سامع. رح شارك معكم

بعض الخطوات اللي تساعدنا في سماع صوت الله، وهي خطوات مجرد للمساعدة، وخاصة للي بيتعود أو اللي بيتعلم يسمع صوت الله مش متعود على هذا الأمر في حياته. سماع صوت الله ليست معادلة كيميائية ولا رياضية، لكن بعض الأفكار العملية والخطوات العملية اللي تساعدنا أنه نسمع صوت الله. الخطوة الأولى أو النقطة الأولى، علينا أن نعترف بالخطية. لما نيجي لمحضر الله، إذا أنا عايز أقعد أصلي وأسمع صوت الله في موضوع معين، أول نقطة بحاجة أعملها أنه أعترف بأي خطية موجودة في حياتي بتعيقني أو بتعطل أنه صوت الله يكون واضح لحياتي. بحاجة أنه أعيش حياة القداسة، بحاجة أن أسلك في قداسة قدام الرب، بحاجة أنه ما أترك أي عائق أو حاجز أو مانع في حياتي يعيقني أو يعيق بركات الله أو يعيق صوت الله لحياتي. فالخطوة الأولى بحاجة أن آتي أمام الرب وأمتحن قلبي وأفحص قلبي وأطلب من الرب إذا في أي شيء موجود في حياتي يكشف لي وأتوب عن هذا الأمر. داود النبي صلى وقال: اختبرني يا الله وعرف قلبي، امتحني وعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق باطل واهدني طريقا أبديا. هاي صلاة رائعة جدا، قل له يا رب اختبرني، امتحني، افحص قلبي، افحص حياتي، لو في أي شيء مش مزبوط في حياتي اكشف هذا الأمر لإلي. لما الله يكشف لإلك، الله بيكشف لإلك لأنه بحبك، والله بيكشف لإلك لأنه يريد أن يغفر لك. لو رب أنا باجي بالأمر قدامك وبطلب غفرانك. نقطة أخرى تساعدنا في سماع صوت الله بعد الاعتراف بالخطية، حاول أن يكون عندك قلب نقي أمام الله، قلب نقي، قلب يريد الله، يريد أن يتبع الله بولاء كامل، بولاء غير مجزأ، ولاءك بالكامل للرب ليس فقط من الخارج لكن أيضا من الداخل، من كل القلب. يكون عندك رغبة شديدة في تبعية الرب، رغبة شديدة في سماع صوت الله، ورغبة شديدة في السير في إثر خطواته. خلي الموضوع هذا موضوع مهم جدا وموضوع بيفرق معك. إذا بيفرق معك الله هيتكلم إليك. بصلي أنه فعلا كلمة الله تكون غالية علينا والموضوع يفرق معنا، حتى فعلا نطلب الله بكل قلوبنا. نقطة أخرى من الخطوات اللي بتساعدنا لما نجلس أمام الرب، لا تعطي إبليس مكانا، لا تعطي إبليس مكانا. انتهر كل تشويش، كل تشتيت بيجي على فكرك، بيجي على ذهنك، بيجي في عدو النفوس لحياتك. كلمة الله تقول: قوم إبليس فيهرب منكم. أيضا يقول: اقتربوا إلى الله فيقترب إليكم. كل ما بتقرب من الله، الله قريب منك. وانتهر إبليس ولا تعطي له أي مجال في حياتك. حاول تسكت كل الأصوات الهائجة من حولك. أحيانا نيجي نقعد قدام الرب ونسمع صوت الله، لكن في أصوات شديدة وأصوات كثيرة من حولنا. حاول تهدي هاي الأصوات، حاول ما تعطيش الشرير أي مكان في حياتك. كلمة الله تقول أن لا تعطوا إبليس مكانا، فما تعطيش إبليس مكان في حياتك، في غضب، في عدم غفران، في أي أمر من الأمور. خلي الأبواب مقفولة، خليك تحت الحماية. عندما تأتي لتسمع صوت الله أيضا بعد أن تعترف بالخطية وتطلب من الله أن يعطيك القلب النقي المستعد أنه يسمع ويستجيب، عليك أن تطلب حضور الروح القدس. اطلب حضور الروح القدس، لأن الروح القدس قادر أن يتكلم إلى قلبك وحياتك. مكتوب: روح الحق يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. الروح القدس يخبركم بأمور آتية. تعال قل له: يا رب، يا روح الحق، قودني، ارشدني إلى كل الحق، ارشدني لطرقك، ارشدني حتى أعمل الأفضل والصالح في كل الأمور، في كل التحديات وفي كل مفترقات الطرق الموجودة أمامي. بعد أن تطلب حضور الروح القدس وبعد أن يتكلم إليك الرب، يتكلم إليك في داخل قلبك، يتكلم إليك من خلال الكتاب المقدس، من خلال آية أو من خلال شخص بيصلي لإلك، لما الروح القدس يتكلم إليك كن مستعد أنك تسمع، كن مستعد أنك تطيع الرب. الله لا يعلن كلمته لمجرد أنه يعلن كلمته أو يعلن صوته لنا، لكن الله يعلن صوته لنا لأنه يريدنا أن نطيعه. فخلي الرب يشوف الطاعة، استعدادك للطاعة، استعدادك أنك تعمل الأمور اللي بطلبها منك. وتذكر على طول أنه مشيئة الله لحياتك هي مشيئة صالحة، هي مشيئة مرضية، هي مشيئة كاملة. بصلي وبشجعك أنك تأخذ تطبيق عملي خلال الوقت الجاي، خلال الأيام الجاي، تحاول أنك تقعد بينك وبين الرب، أو إذا أنت ضمن مجموعة صغيرة أو مجموعة للتلمذة في كنيستك في مدينتك، حاول تقعد مع مجموعة من الأشخاص وتعمل هذا التدريب. والتدريب هذا بيكون سهل في وسط مجموعة من الأشخاص بتصلوا مع بعض وأنتوا متعودين على بعض. صلوا مع بعض وحاولوا أنكم تسمعوا صوت الرب، سواء كل واحد بشكل شخصي أو للمجموعة. والله قادر يتكلم على طول، لأني أثق أنه الله على قلبه أمور كتير لإلنا في هذا الزمان وفي هذا الجيل. والله يريد أن يستخدم كثيرين بطريقة قوية جدا.
لكن نريد أن قنوات التواصل

توصل الاتصال تكون مفتوحة بيننا وبين الله، حتى يقدر يتكلم إلينا، حتى نعرف نسمع صوته، حتى نعرف نميز مشيئته، حتى نعرف نسير في طرقه، حتى نعرف نخدمه الخدمة المرضية. ارفع قلبك للرب، أصلي معك في هذا الوقت، وخلينا فعلا نصلي ونطلب حضور الروح القدس على حياتنا. نطلب أنه الله يتكلم إلينا، نطلب أنه الله يتكلم بشكل خاص. حابب أصلي للأشخاص اللي قدامهم اختيارات في الحياة، موجودين في أماكن بحاجة أنه يصنعوا فيها قرارات مهمة في حياتهم. ارفع قلبك معي للرب في هذا الوقت حتى نصلي. يا رب إلهنا، بعظمك يا رب وبشكرك من كل القلب يا رب. بشكرك لأنك صالح وإلى الأبد رحمتك. رب بشكرك يا رب لأنك قادر أنك تتكلم يا رب في كل مكان يا رب. كل شخص بيسمعك يا رب في هذا الوقت قادر تتكلم يا رب إلى قلبه وإلى حياته. أنا بشكرك يا رب لأجل الروح القدس، بشكرك لأجل روح الحق القادر أن يرشدنا ويقودنا إلى كل الحق. بصلي يا رب أنك تفتح الأذهان يا رب، بصلي أنك تفتح القلوب، بصلي أنك تتكلم يا رب بكلمة يا رب حياة وبكلمة إرشاد يا رب لكل شخص بيطلبك، لكل شخص بيطلب كلمة منك في هذا الوقت. أنا بشكرك يا رب لأنك صالح، بشكرك لأنك قادر، بشكرك لأنك تريد أن تتواصل يا رب مع أولادك ومع شعبك. يا رب أنا بصلي الآن في اسم الرب يسوع أنك ترسل يا رب كلمتك، كلمة شفاء يا رب، كلمة حياة، كلمة إرشاد، كلمة علم يا رب لكل شخص يا رب يطلبك، لكل شخص بيسأل عنك يا رب في هذا الوقت يريد كلمة منك يا رب. تعال يا رب وتمجد يا رب في حياة كثيرين، تمجد في حياة خدامك يا رب. بشكل خاص إذا كان في خدام يا رب عم بيصلوا يا رب في هذا الوقت يا رب من أجل إرشاد يا رب، لخاص بخدمتهم وخاص بالخطوات الجاية يا رب اللي أنت بتقودهم إليها يا رب. أنا بصلي أنك تعطيهم يا رب فعلا يقضوا يا رب وقت قدامك، وقت قدامك يا رب بالصلاة والصوم والانتظار يا رب، وأنت قادر أنك تيجي يا رب وتتكلم يا رب لحياتهم بصورة خاصة. أعطيهم يا رب يسمعوا صوتك، وأيضا أعطيهم يعرفوا التوقيت المناسب لكل تحرك ولكل خطوة من الخطوات. أنا بشكرك لأنك صالح، لأنك عظيم، ولأنك تتكلم يا رب. أنا بشكرك لأجل هاي الفرصة اللي بتعطينا إياها يا رب. أنا بصلي لكل المشاهدين اللي عم بيسمعوا في هذا الوقت في اسم الرب يسوع المسيح أنك تبارك حياتهم، وأنك تتكلم إليهم، وأنك تعطيهم يا رب يدخلوا لعمق في العلاقة معك وفي الشركة معك في اسم الرب يسوع. آمين.

حبانا في كل مكان، أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أمل جديد. وفي هذه الحلقة سيتكلم لنا الرب إعلانات جديدة ولمفاتيح جديدة وبأمور عظيمة من كلمة الله، ليعطي الرب إشراق أمل جديد في كل بيت، في كل أسرة، في كل قلب ينتظر أمور عظيمة يصنعها الرب. لكن دعوني في هذه الحلقة أرحب بضيف مميز، حد عزيز جدا على قلب الرب وعلى قلوبنا، له خبرة كبيرة في مجال الأسرة والمشورة الأسرية، جناب الدكتور القس صفاء داود، راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بأسيوط سابقا.

0: رئيس جامعة الرجاء الدولية بالشرق الأوسط ومدرس مادة المشورة الأسرية واللاهوت بكلية الرجاء، وأيضا أستاذ زائر بجامعة هوب انترناشونال يونيفرسيتي بكاليفورنيا بأمريكا. برحب بيك جناب الدكتور، مسرور جدا حضرتك تكون معانا النهاردة وتدينا الشرف إن احنا نتأمل مع حضرتك عن ونستفيد من خبرة حضرتك عن الأمور التي يريد الله أن يصنعها في البيت المسيحي في هذه الأيام.
1: أشكركم على دعوتكم الكريمة، وأشكركم لأني بشوف مجموعة من الخدام الحلوة وبلتقي بيك كأخ عزيز وشريك خدمة جميل.
0: رب يباركك.
1: الاهتمام بالأسرة أصبح من الأمور الكبيرة الملحة جدا في هذه الأيام.
0: نعم.
1: ويمكن أنا بشكر الله لأني متجوز مدة قربت من النصف قرن، 44 سنة، وأشكر الله أن كل الشركة الزوجية والعلاقة الزوجية بمرتفعاتها ومنخفضاتها بحلوها ومرها كان الله هو القائد.
0: نعم.
1: المرشد، المعلم، المحكم،
0: مبارك الرب،
1: اللي بيحركنا عشان يظل هذا البيت
0: ثابت.
1: صابت. نعم. ثابت وصامد على الصخر.
0: مجد للرب.
1: أمام كل الرياح العاتية.
0: نعم.
1: وكل الأمطار القوية.
0: مجد للرب. في الحقيقة النهاردة عايزين حضرتك تفيدنا في بعض الأمور الخاصة بالمشاكل التي تواجه البيت المسيحي. ممكن أنا حكيت مع حضرتك الوقت اللي فات أن هناك أمور نفسية كثيرة، وهناك مشاكل ربما لا نتحدث عنها، ربما لا نناقشها، لكن على أرض الواقع هي موجودة. عايزين حضرتك النهاردة تفيدنا في أنواع هذه المشاكل وكيفية التغلب عليها وحلها، لكي ما نعطي المجال لله ليبدأ أمل جديد وبداية جديدة في هذه البيوت التي تدخل فيها العدو بهذه الأمراض.
1: من الإحصائيات الغريبة اللي سمعتها النهاردة الصبح في البي بي سي إنه مصر فيها أعلى نسبة طلاق في العالم العربي، 202 ألف حالة السنة الماضية فقط.
0: رقم كبير.
1: رقم كبير، رقم مؤلم. المؤلم أكتر إنه في الوسط الإيماني.
0: نعم.
1: أو في الوسط المسيحي بتعبير أدق، نسبة الطلاق بترتفع بتزداد من فترة طويلة جدا. وأنا بشوف أنه في عوامل كتيرة أدت إلى ارتفاع نسبة الطلاق.
0: نعم.
1: عوامل مرتبطة بسوء الفهم، سوء المعرفة، سوء التخطيط للزواج. من المشاكل الكبيرة جدا أنه لما بنقول مشورة ما قبل الزواج، عدد كبير من الناس بيبص لنا بسخرية أو بتهكم،
0: إن الأمر غير هام،
1: إن الموضوع مش ملح أو يعني
0: أهمية. نعم.
1: يعني إيه اللي هيتغير، إيه اللي هيحصل، إيه اللي هيجرى، وبنسمع الحقيقة التهكم وإحنا مندهشين إن عدد ليس بقليل.
0: نعم.
1: بيستهين بهذا الأمر برغم من أهميته وإلحاحه.
0: طبعا
1: أنا بقول أهميته وإلحاحه.
0: نعم.
1: ليه؟ لأنه النتيجة اللي بنشوفها تؤكد أهميته وإلحاحه.
0: نعم.
1: تؤكد أهمية التعليم.
0: نعم.
1: تؤكد أهمية التفهيم.
0: نعم.
1: أنا بتكلم بوجه عام، سواء كان الفرد في مجتمع كنسي أو في مجتمع غير كنسي.
0: نعم.
1: مهم انه يدرك الفرد أهمية الزواج. اذا بدأنا من البداية الدقيقة،
0: ما قبل الزواج،
1: ما قبل الزواج، انا بقول انه اخطر ما في الاعداد انه بيبدأ من المرحلة الجنينية.
0: ايوه.
1: وانا في بطن الام.
0: نعم.
1: المرحلة اللي فيها عوامل كتيرة بتلعب دورها في حياتي كجنين. وبعدين بطلع الى الحياة.
0: نعم.
1: بطلع أواجه خبرات مختلفة، بطلع أواجه مشاكل مختلفة.
0: نعم.
1: بطلع أواجه صدمات مختلفة.
0: مم.
1: وبفضل أكبر. كل المؤثرات اللي أحاطت بيا
0: طول رحلة حياتي،
1: طوال رحلة

0: رحلة حياتي من يوم ما وصلت إلى العالم.
1: نعم.
0: بتأثر على الزواج بتاعي.
1: نعم.
0: لما أبقى أنا متفهم الجو.
1: نعم.
0: والبيئة والمجتمع والذكريات والمشاعر.
1: نعم.
0: والأحاسيس.
1: نعم.
0: والانفعالات والخبرات والذكريات. لما يبقى عندي فهم لأنا طلعت فين ومنين وإزاي
1: وموجود ليه
0: كل ده بيساعدني على أني أخطو خطوات
1: ناجحة
0: أفضل.
1: نعم.
0: أصح، أدق، أحكم، خاصة إذا كنت بدي لكلمة الله والروح الله
1: اهتمام،
0: المجال القوي في حياتي انه يقودني بما يحقق الافضل لبيتي ولاسرتي ولابنائي في المستقبل.
1: نعم.
0: وللمجتمع المحيط بي.
1: طيب انا عايز ابدا مع حضرتك، نبدا ما قبل الزواج ولا نتكلم على المشاكل الموجوده ما بعد الزواج؟ هك تدينا النهارده، كنت بتركز على فكره المشوره ما قبل الزواج، وبعد كده حضرتك احنا ما وصلناش للمستوى ده، وبالتالي حصل إن عدد كبير من الناس خدوا قرارات اتجوزوا وفوجئوا إن هم أمام واقع. نفسي حضرتك تدينا فكرة على المشاكل الواقعية اللي البيوت النهاردة عايشاها، واللي بتقول أصحاب المشكلة يا ريتنا كنا زمان كان حد فهمنا يعني إيه جواز، يعني إيه شركة، يعني إيه ارتباط، يعني إيه طرف تاني يعيش معايا، يعني إيه حياة جنسية، يعني إيه أمور مالية، يعني إيه أولاد. نفسي تدينا حضرتك بعض الأفكار والمفاتيح ونسلط الضوء على هذه المشاكل الواقعية، ولا سيما الأمور النفسية اللي احنا بنواجهها في هذه الأيام.
0: كنت بقرأ إن الإعداد للزواج يبدأ من مرحلة عمرية تقرب من 6 سنوات أو 8 سنوات.
1: نعم.
0: من أول أنا جيت منين، أنا جيت إزاي؟ سؤال بيسأله الطفل ببراءة أو ببساطة، بيحتاج توعية. إذا قدرت الكنيسة في الدور الجميل بتاعها
1: نعم
0: تلعب دور التوعية مبكرة، خلقت جيل يطلع بمراحله التعليمية المختلفة.
1: نعم.
0: وبمراحل استيعابه المختلفة.
1: نعم.
0: هذا جيل زي ما بنستخدم التعبير الجميل الكتابي انه متأهب لكل عمل صالح.
1: نعم.
0: جيل معد انه يبني أسرة على الصخر، يبني بيت على الصخر. لما نيجي انا انتقل في الحديث عن الـ الـ الصدمات.
1: بس حضرتك عايز يعني النقطة دي مهمة جدا. شدت انتباهي ان حضرتك بتتكلم على الطفل من هو في مدارس الاحد.
0: ايوه.
1: ودور الكنيسة في إعداد الطفل أو إعداد الرجل أو المرأة منذ مرحلة مدارس الأحد.
0: مدارس الأحد.
1: يبقى أنا علي دور أني أركز على إعداد هذا الجيل الجديد اللي بكرة يبقى صاحب بيت، مش بس وهو بيبدأ يخطب، لكن ده هو طفل صغير في مدارس الأحد. يعني دي مسؤولية على الكنيسة.
0: عندنا كم من الآيات بدءا من أسفار موسى.
1: نعم.
0: سفر الأمثال، ما بعدهما، عهد الجديد، يتكلم عن الخطورة.
1: نعم.
0: بتاعة إعداد الأبناء.
1: نعم.
0: الأهمية لنصح الأبناء. الأهمية لتأديب الأبناء. الأهمية لشرح بالتفصيل وتكرار الشرح، والأهمية بتاعة العقوبة كمان اللي يبقى فيها الابن متمرد أو معاند، بالتعبيرين الكتابيين الدقيق، متمرد.
1: نعم.
0: أو معاند، في دور طويل من الإعداد.
1: نعم.
0: وعشان كده لما نيجي ننتقل للمرحلة العملية اللي فيها تفاعل ما بين رجل وامرأة علشان يكونوا أسرة، ارتباط رجل وامرأة عشان يكونوا أسرة، كل المشاعر الجميلة اللي موجودة قبل الجواز اللي بنسميها فترة الخطبة.
1: نعم.
0: أو أنا أحيانا أسميها فترة الأحلام الرومانسية.
1: أيوة.
0: أو الأحلام الجميلة، أو فترة بعض العلماء يقول لك لا لا دي

0: فترة كلها أدرينالين.
1: تمام.
0: مشاعر ممزوجة بالهرمونات، فما بتخليش بيبقى في غشاوة تمنع الفرد من رؤية الفرد الآخر الأساسي. بموضوعية.
1: نعم.
0: عشان كده بنقول طيب هنفترض أننا ماشيين في الطريق الصحيح، الطريق اللي أراده الله لتكوين الأسرة.
1: نعم.
0: القواعد الثابتة المهمة من التناظر المهم العائلي، من التناظر الفكري، من التناظر المالي، من التناظر الاجتماعي، من معينا نظيره. نظيره هنا ليها أهمية.
1: نعم.
0: ولما يبقى في تأكيد على حقيقة الارتباط بشكل بنقولها ببساطة كده.
1: نعم.
0: مؤمن ياخد مؤمنة.
1: أيوة.
0: تعبير بنقوله ببساطة كده، يا ده مؤمن حلو، يا ده مؤمنة حلوة، خدوا بعض هما الاثنين، ده يبقى بيت جميل جدا جدا.
1: نعم.
0: تعبيرات جميلة كلها، لكن هل سبقها إعداد؟
1: دي نقطة مهمة جدا. أنا
0: هل سبقها إعداد؟
1: عايز أوقف حضرتك، سامحني.
0: اتفضل.
1: حضرتك قلت جملة مهمة جدا شدت انتباهي، إن حضرتك بتتكلم على فترة إعداد الراجل والبنت وهم شباب وأولاد في بيوتهم مع أسرهم. حضرتك قلت جملة إن لو في تمرد في البيت من الولد أو البنت لا يخضع للأب أو الأم في أسلوب التربية، سواء التربية الروحية أو التربية الأسرية، ده بيؤثر عليه لما يكبر، سواء في حياته العملية أو الزوجية، ممكن يكون برضو متمرد. الكلام ده صح؟
0: صح.
1: يبقى إذن الدور بيبدأ مع الأسرة،
0: وأنت منذ
1: الطفولة.
0: الطفولية.
1: نعم.
0: خطورة التعبير هنا أنه الحضن المبكر اللي أنت بتديه للطفل،
1: نعم،
0: غذاء عاطفي ونفسي، بيدينا شخصية سوية على المدى البعيد. اهتمامك بحب ابنك، اهتمامك بنصحه، الحب قناة جميلة جدا.
1: نعم.
0: لتوصيل النصح ولقبول النصح.
1: نعم.
0: يعني حاسس انه اللي بينصحه بيحبه. انا لا اعصم الفرد من الخطيئة.
1: نعم.
0: ولا اعصم الفرد من التمرد، بالرغم من نصح الابوين، اهتمام الاب والام، اهتمامهم بالتعليم، اهتمامهم بالتشجيع، اهتمامهم بالتنشئة. يمكن الخطورة في هذه الايام ان الوقت مزدحم.
1: ادي حقيقة.
0: مزدحم بشكل يخلي ان ما يتاح من مشاعر الابوين محدود، قليل، عابر بشكل من الاشكال او بصورة من الصور. تخلينا مرات كتير نقول معلش، ما هو ده جيل لم يروى بالشكل الكافي عشان يثمر بالشكل الملائم،
1: وبالتالي ليه اثاره السلبية في المستقبل.
0: اثاره السلبية.
1: بس عايز استوقف حضرتك في نقطة، انا اسف. طيب لو احنا النهاردة عندنا جيل عايزين نعده، سواء من مدارس الأحد، شبيبة، شباب، فترة جامعة، والشباب وجدوا أنفسهم اوريدي في عائلات، أنا آسف في التعبير، عائلات مسيحية اسمية، أو عائلات بتتردد على الكنيسة بدون أن يكون الله موجود في حياتهم حضور حقيقي، أو موجود في البيت كأسرة مسيحية. رد فعل التصرفات الغير مسؤولة من الزوج والزوجة اللي هم اوريدي وهم أطفال ما تعلموش التعليم حاجة بتكلمنا عنه، وأولادهم اللي هم الجيل الجديد بيشوفوه، يتعكس عليهم إزاي؟
0: عندنا تعبير جميل جدا في الكتاب يقول لك كن قدوة.
1: نعم.
0: نوعين من القدوة أساسيين في الكلام، في التصرف.
1: نعم.
0: ليه؟ لأنه الكلام والتصرف هو كمل، لكن أنا بستخدم دولة لأنه
1: مصدرهم الإيمان،
0: لأنه دولة اللي بيلتقطهم الطفل.
1: نعم.
0: تصور أن حضرتك هتقول لابنك ما تدخنش وانت بتدخن،
1: مش هيسمع.
0: تتوقع ايه؟ تتوقع انه يسمع؟
1: مفيش خضوع.
0: هنا
1: اللي بطل انت الاول.
0: هنا بمنتهى البساطه، هو ايه الدرس اللي خده من القدوه بتاعته؟ الدرس اللي خده من القدوه بتاعته متناقض مع الواقع

0: الذي يمارس.
1: نعم.
0: أنا خدت الجانب بتاع السيجارة كعينة.
1: نعم.
0: هناك كم من السلوكيات والتصرفات من الأبوين اللي كلاما يتناقض مع الفعل، الكلام يتناقض مع الفعل.
1: خليني أركز، أنا آسف للمقاطعة. لو أنا قلت إن التأثير المباشر على تشويه شخصية الجيل الجديد قد يكون في عدم احترام الأم للأب في البيت، أو عدم احترام الزوج لزوجته، أو معالجتهم معالجة سيئة للمشاكل بالصوت والعنف ومد الإيد والألفاظ الجارحة.
0: أنا عشان كده بقول لحضرتك إن في كم من السلوكيات لفظاً وسلوكاً.
1: نعم دي حقيقة.
0: كم لما يبقى في تناقض ما بين القول والفعل بتكون النتيجة إن إحنا بننتج جيل يا مرائي يا منافق يا كذاب يا غشاش. ليه؟ لأنه أحيانا يبقى عايز يعمل موائمة.
1: نعم.
0: ما بين أهمية النصيحة اللي بيتنصحها وأهمية الشخص اللي بينصحه، وما بين إن هو شايف ما فيش علاقة ما بين
1: اللي بيتقال في الكنيسة واللي موجود في البيت.
0: واللي موجود في البيت. عندنا الصورة اللي قدمها السيد عن الكتبة والفريسيين المرائين، ويقول لك اسمعوا كلامه بس ما تعملوش أعمالهم. وتفصيل طويل في أصحاح كامل قد إيه الصورة المملوءة بالرياء بتؤدي إلى ضرر مؤلم مؤسف مكرر في أغلب البيوت اللي يسكنها الرياء.
1: دي مشكلة. خلينا النهاردة عشان ما نبقاش سلبيين أو متشائمين، خلينا نتكلم بإيجابية. كيف نقدم الحلول لو إحنا لمسنا أرض الواقع من خلال المعالجة أو العلاج اللي ممكن كلمة الله ومن خلال أيضا المشورة نقدر نقدمه النهاردة للبيوت، خلينا أقول اللي هي فقدت مرحلة الإعداد ومرحلة التربية ومرحلة إنها تعيش حياة مسيحية حقيقية تكرم الرب. وجدنا النهاردة أنفسنا أمام واقع صعب، بيوت بتنقسم، إبليس بينتصر على الناس، في خراب، والنتيجة أن الأولاد بتتحمل نتائج غلط. نفسي النهاردة الرب يكلمنا من خلال حضرتك على العلاج، بعض أنواع العلاج اللي حضرتك شايف أنها مفيدة للواقع اللي احنا بنمر بيه.
0: في يعني لو قلنا انه في دور كبير على الكنيسة.
1: نعم.
0: دور كبير انه الكنيسة تبني خطة باستراتيجية بعيدة المدى.
1: نعم.
0: بحيث انه يبقى عندها توعية، تدريب، تعليم منذ الطفولية، من المرحلة. نعم. المبكرة بالنسبة للكنيسة.
1: نعم.
0: عندنا دور تاني، دور الأبوين.
1: أيوة.
0: دور الأبوين دور خطير. إذا لم يجيد الأبوين توزيع الأدوار
1: في البيت
0: توزيع الأدوار، لأنه أحيانا يبقى الزوج منشغل جدا والزوجة أقل انشغالا، أو الزوجة منشغلة جدا والزوج أقل انشغالا.
1: نعم.
0: توزيع الأدوار إذا قدر الاثنين يتوافقوا في الفكر على توزيع الأدوار في تربية الأبناء، قدروا أنهم يوصلوا بالأبناء إلى بر الأمان في شكل واضح، بشكل واضح.
1: نعم.
0: وبصورة واضحة. أنا مش عايز أقول وفي دور على المدرسة
1: طبعا.
0: ليه؟ لأنه النهاردة الصورة اللي بنشوفها في المدارس صورة تحتاج إلى مراجعة كبيرة جدا. من ناحية زمان لما كنا أطفال كان اسمها وزارة التربية والتعليم.
1: نعم.
0: وكانت الكراريس اللي بتتوزع علينا في الفصل عشان نعمل فيها الواجبات كانت دايما مملوءة بالأمثال وبالحكم.
1: نعم.
0: وبالتنبيهات الأخلاقية المهمة اللي لازم نسلك بيها في الحياة. فكان في دور بتلعبه المدرسة في توعية الأبناء والأطفال من سن أولى ابتدائي. النهاردة أنا بقول الدور ده مهم من حضانة
1: طبعا،
0: إن المدرسة تلعب دور

0: في توعية الأفراد للمبادئ الأساسية الأخلاقية أولا، نعم، الروحية ثانيا، لأنه المدارس بتضم جميع الأفراد وجميع المعتقدات الإيمانية
1: طبعا.
0: لكن مهم جدا القواعد الأخلاقية، الأمانة، الصدق، عدم الغش وإلى آخره، قواعد الإيمانية قواعد مهمة جدا تساعد إلى حد كبير جدا على بناء شخصية الفرد. في جانب مهم جدا لأنه مش خارج الصورة،
1: نعم،
0: لكن يحدث التغيير في كل الأحوال، هو عمل الروح القدس في حياة الإنسان.
1: ده مهم جدا.
0: لأن احنا مرات
1: نقول شخصي،
0: نقول الفرد ده ما فيش فايدة فيه، الفرد ده تقول له مهما تقول له مش هيسمع، الفرد ده، ومرات كتيرة نبقى يأسنين تماما
1: إن الله يغيره،
0: وأتى صدن نلاقي الفرد ده
1: تحول،
0: تعامل معاه روح الله، وابتدينا نشوف شخصية مختلفة تماما عن الشخصية اللي احنا كنا بنجمع ونقطع ونحكم ان لا فائدة.
1: لكن الله يقدر يغير.
0: يقدر.
1: وده عنوان برنامجنا،
0: تغيروا عن شكلكم.
1: نعم، بتغيير.
0: بتغيير.
1: امين.
0: امين.
1: طيب خليني اسأل حضرتك سؤال تاني مهم جدا في سياق الحديث. ليه الناس ما بتتقبلش فكرة ان المشاكل الزوجية بتبدأ قبل الزواج مش بعد الزواج؟ يعني المشاكل بتبدأ ربما من الاهداف اللي بنحطها قدامنا للبحث او لاختيار شريك الحياة، والتارجت اللي بيكون قدام الزوج او الشاب، والتارجت او الاكسبكتيشن، توقع البنت في شريك الحياه. هل فعلا المشكله بتبدا قبل الزواج مش بعد الزواج؟
0: مين اتجوز مين؟ مين اتجوز ازاي؟
1: ايوه،
0: مين اتجوز مين؟ احيانا يبقوا يعرفوا بعض من زمان، يعرفوا بعض من سنين طويله، جيران، اصدقاء، العائلات عيلة واحدة، ممكن يكون دي مش هنيجي عندها دلوقتي.
1: نعم.
0: لكن مين اتجوز ازاي؟ امتى وانت بتفكر تتجوز؟ ايه الدافع القوي اللي كان بيحركك من جوه
1: عشان تبحث عن عروسة،
0: عشان تبحث عن زوجة،
1: عن زوجة،
0: عن زوجة؟
1: نعم.
0: هل يا ترى كان الدافع جسدي بحت، ولا الدافع روحي بحت، ولا الدافع أطماع بحتة، ولا الدافع مال بحت، ولا الدافع منصب اجتماعي بحت؟ عشان كده لما بنحط السؤال هنلاقي يمكن 20-30 إجابة. مين اتجوز إزاي؟
1: أيوة.
0: الجمال، الجسم، كل دي حاجات ما بتتقالش، يعني ما بيقولهاش، لكن بتبقى هي اللي بتحرك الفرد للاختيار اللي يختار فيه شخصية معينة. بعد فترة قصيرة جدا نلاقي نفسنا بنسمع عن صدمات.
1: طب أنا قبل ما نتكلم عن الصدمات عايز أقول لحضرتك الشرح اللي بتقدمه ده شرح مهم جدا، وناس كتيرة بتجهل فكرة أن الصدام والمشكلة بتبدأ قبل بداية المشكلة. يعني المشكلة بتبدأ قبل ما يكون في فرح وفي زواج حقيقي، هناك مشاكل أخرى إحنا بدأنا فيها. لكن حضرتك بدأت تقدم لنا بعض المفاتيح، لكن للأسف لضيق الوقت انتهت الحلقة، ومضطرين إن إحنا نختم الحلقة عند هذا الحد، وهنكمل في الحلقة الجاية بنعم التراب عن أسباب المشاكل اللي احنا بنواجهها واللي هي موجودة واللي احنا ساعات ما بنعترفش بيها انها كانت ما قبل الزواج وليس ما بعد الزواج. انا في نص دقيقة عايز حضرتك تصلي من اجل الاب والام واحنا بنختم حلقتنا، ازاي يكونوا امنا قدام الرب ويطلبوا معونة الله ونعمة من الروح القدس تكون بتديهم تركيز على اولادهم لإنشاء جيل صالح لمستقبل صالح الوقت اللي جاي.
0: يا أبونا السماوي، إلى معونتنا أسرع.
1: نعم.
0: نحن نصلي أن روحك يطرق على أبواب قلوب الأبوين.
1: نعم
0: الرجل والمرأة.

0: الأب والأم، نصلي أن يطبق، ينبه، يبكت، يحذر، يرشد إلى أهمية وإلى خطورة هذا الأمر.
1: نعم يا سيد الرب.
0: يا رب قد ننادي، قد ندعو الناس إلى الاهتمام بأولادهم، يا رب كثيرا ما لا يسمع الناس، نصلي أن تفتح آذان الناس لتسمع.
1: اسم يسوع.
0: نصلي أن تنبه الناس إلى أن ما يحدث في بيوتنا هو البذار التي زرعناها والحصاد الذي نجنيه.
1: نعم.
0: نبه، نبه يا رب أن يكون البذار جيدة تأتي على أرض خصبة حتى تكون كل الأعمال باسمك معمولة، فينشأ جيل صالح، ينشأ أبناء مقدسين في الرب، وينشأ بيت يقال عنه أما أنا وبيتي فنعبد الرب. لك كل المجد.
1: أمين.
0: آمين.
1: رب يبارك جناب القسيس. حبائنا، الله يتكلم بمسؤولية كبيرة علينا كأباء وأمهات أننا نعمل عمل الرب في تربية أولادنا لكي ما يخلق الرب أولاد صالحين لعمل صالح. نراكم بنعمة الله في الحلقة القادمة، والرب معكم ويحفظكم.

ثلاثة أشهر قصة. يبتدي يقول كده في تكوين ثلاثة وعدد واحد، قبلها يقول إنه آدم وحواء كان عريانان ولا يخجلان. عدد واحد يقول وكانت الحية أحيا الجميع حيوانات البرية التي عملها الرب. هيعلمني دروس النهاردة، كم واحد يقول أمين كده؟ هتعلم دروس روحية النهاردة، الرب هيعلمني حاجات تفرق معايا، الرب هيعلمني دروس هتحميني الوقت ده. اعلن كده، الرب هيفضح الحية وأكاذيب الحية وخطط الحية من على حياتنا النهاردة باسم الرب يسوع. حد أسمع أمين كده؟ أمين باسم الرب يسوع. وكانت الحية أحيا الجميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله. الشيطان اختار الحية عشان الكاركتر بتاعها يتناسب مع خطته، تتجاوب معاه. فقالت للمرأة أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجر التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منه ولا تمساه. الرب ما قالش لا تمساه، لإلا تموتا. فقالت الحية للمرأة لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه تنفتح عينكما تكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، أنها بهجة للعيون، الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها، فانفتحت عينهما وعلم أنهم عريانان فخاطأ أوراق تين وصنع لأنفسهما مآزر. باسم الرب يسوع، الرب يستخدم الكلمة النهاردة أنه ينور حق ويفضح أمور شيطانية باسم الرب يسوع. أول حاجة عايز أقولها، إيه الاستراتيجي بتاعت الحية؟ استراتيجي الحية رقم واحد، هنتعلم دروس كتيرة. استراتيجي الحية رقم واحد أنه أول حاجة أنها تشكك في كلمة الرب، أو تضعف موقفك من كلمة الرب. بدل ما كلمة الرب لمعة قوية حاسمة ليها سلطان في حياتك، تبتدي كلمة الرب تبقى قابلة للتشكيك، قابلة للامتحان. طب ما ممكن ما تبقاش قوي كده، ما ممكن يبقى فيه كومبرومايز، مساومة أو تنازل شوية. يبتدي الشيطان يهز رؤيتك لكلمة الرب. وأخطر حاجة إنه مؤمنين وما لهمش علاقة بكلمة الرب، فريسة سهلة، تبقى زي حواء كده. لو علاقتك ضعيفة أصلاً مش عارف كلمة الرب. أخطر حاجة بتحصل الوقت ده إنه علاقة المؤمنين بالرب تبقى علاقة سطحية، لأنه في اللحظة اللي علاقتي بتضعف في الكلمة وأكمل أعيش مع الرب، أنا ابتديت أعيش مع الرب بأفكار أنا اللي حاططها، بمبادئ أنا اللي مستحسنها، أنا اللي مختارها، مش سلطان الكلمة اللي ممكن ذهني محتاج تجديد. تجديد الذهن، الذهن الأفكار تتغير عشان تبقى متفقة مع الكلمة. لكن الخطورة لو علاقتي ضعيفة بالكلمة، ذهني مش متجدد، فبعيش مع الرب بأفكاري أنا، بخططي أنا، أنا بفكر أنا شايف إيه، أنا مستحسن إيه، أنا الصح بالنسبة لي إيه. مع أن الرب قال إنه كما علت السماء عن الأرض علت إيه، يعني كتير جدا إنه لا، أفكار الرب عكس أفكاري، مش هي أفكاري، دي مختلفة تماما. وأنا ماشي مقتنع بأفكاري ومخلص لأفكاري أنا، وما بجيش وقت أمتحن قصاد الكلمة اللي أنا بفكر فيه ده يتفق تحت سلطان الكلمة ولا مش تحت سلطان الكلمة. خلي بالك، لأنه ليه أنا بشارك كده؟ لأني شاعر أنه الحية شغالة وعمالة ترمي أفكار واقتراحات وخطط وا وا وا وا وملاش أي علاقة بكلمة الرب، وهدفها to entrap you، أنها تأسرك، أنها تأذيك زي ما أذت حواء، وحنشوف بقية القصة مع بعد كده. وشاعر أنه الحية بتستخبى في القصة دي، بتقول

كده، انا بديك الملخص حتى لو مش ماشي بالتدريج لانه فارق معايا المعنى اكتر. وشاعر ان الحية الوقت ده بتستخبى بطريقة بارعة جدا، عارفين زي كده الحاجة اللي بتتلون، عارفين الحباية لما تبقى حاجة واخدة تغير لونها تقدر تطلع اللون اللي هيجذبك او اللون المناسب ليك جدا، وتستخبى ورا الحاجات دي وتبان ان هي مش هي دي، حاجة جميلة وحاجة حلوة. عايز اقول لك النهاردة انه خطورة ان علاقتك بكلمة الرب تبقى ضعيفة، لان كل ما الوقت عمال يعدي كل ما الحاجة دي بتزيد. الشيطان بيستخدم العالم، مبادئ العالم، أفكار العالم، جاذبية العالم، حلاوة العالم، الطبيعي في العالم إيه، اللي ماشي في العالم إيه، اللي كل الناس ماشي، يبقى هو الجميل ويبقى هو الحلو. لكن الكتاب بيقول بوضوح جدا إن كل اللي في العالم ده إيه؟ شهوة الجسد، شهوة العيون، تعظم المعيش، ده العالم، ده بريق أو جاذبية العالم وراه الحية. وكتير المؤمنين ينساقوا كده كأنهم جزء من العالم ويبلعوا الطعم. عايز أقولك الحية مستخبية ورا ده، فأنت محتاج أنه دايما يتفضح قصادك الحاجات دي وتشوفها بالعين الصح. أكبر خطر وقعت فيه حواء أنه منظورها، البرسبكتيف بتاعها، المنظور بتاعها اختلف. زمان كان بتشوف الشجرة دي اللي أكلت منها من خلال كلمة الرب، هو ده الحماية، انك تشوف كل حاجة، تمتحن كل حاجة بالكلمة، شايف كل حاجة حواليا من خلال كلمة الرب. لكن اللي حصل انها ما بقتش شايفة الشجرة دي من خلال كلمة الرب. الشجرة من خلال كلمة الرب بتقول اني لو اكلت منها ده موت، لكن لما الشجرة بدون كلمة الرب يبقى الشجرة دي ايه؟ بهجة للعيون زي ما شافتها، شهية للنظر، جيدة للأكل، بتتشوفها بطريقة دي ايه؟ دي جميلة. ليه؟ لأنه ما شفتهاش من خلال الكلمة، شفتها من خلال تأثير إيه؟ الحية باسم الرب يسوع. يا رب افضح حتى وأنا بتكلم كده، يمكن ما أتكلمش عن حاجة معينة أنت بتعدي بيها، لكن الروح يفضح ويكشف أنه إيه اللي أنت بتعدي بيه الوقت ده. في فخ من الحية والحية بتتحرك بالطريقة دي، الروح القدس يجي ويفضح أي ترابس، أي فخاخ باسم الرب يسوع من العالم. كانت الحية أحيا الجميع حيوانات البرية. أول استراتيجي هو أنه تضعف أو تشكك في كلمة الرب، أنه كلمة الرب أحقا قال الله ميبي، يعني أوكي كود بي يس، ممكن يبقى أو ممكن إيه، يبقى مش قوي كده. بس بعد كده اتحولت من انها بتشكك في كلمه الرب انها بتتحدى كلمه الرب. والحياه بتعمل كده، تبتدي تشكك بس بعد كده تقودك لتحدي كلمه الرب، تضعف موقفك وبعد كده تحول موقفك لضد كلمه الرب. الاول احقا قال الله، فعلا كلمه الرب بتقول كده، بعديها تحدي واضح، لن تموتا، مش هتموت لو اكلت منها، ده تحدي. الرب قال هتموتا و الحية قالت مش هتموت، وحواء صدقت ايه؟ الحية. ده أول حاجة. تاني حاجة الحية بتعملها إنه وده رسالة عايز أقولها، نفسي دي تتبنى جوانا جدا. تاني رسالة الحية بتشكك في أمانة الرب. لو أنا مشيت مع الرب، لو أنا اخترت اختيارات الرب، لو أنا مشيت في طريق الرب، الرب صالح، الرب بيعمل لي الأفضل. دائما لما هختار في مشيئة الرب هختار الحاجة الأفضل ليا، ده لأني عارف طبيعة الرب. الحياة ابتدت تشكك، لا ده الرب عنده حاجة أفضل وإنت مش عايشها، ده إنت لو عملت ده هتتمتع بحاجة محروم منها. كل اللي محتاج تعمله إنك تبعد عن الرب شوية، إنك تختار بعيد عن الرب، ولما تختار بعيد عن الرب شوف قد إيه هتنبسط، شوف قد إيه هترتاح، شوف قد ايه امورك هتمشي اسهل، شوف قد ايه الفلوس اللي انت مستنيها هتجيلك، شوف قد ايه انك تتلذذ وتعيش حياه تمتع هتنبسط. الحياه بتشكك انه مع الرب مش احسن حاجه، انه ينفع تكسر كلمه الرب وتعيش مبسوط وتعيش افضل. ودي عايز اقولها لانه المعنى اللي شغلني في الجزء ده انه كل حاجه في حياتك ترجمها من خلال طبيعة الرب، مش بس من خلال كلمة الرب، لكن من فسر كل حاجة مهما كان،
مهما كان الظروف، مهما كان اللي بيحصل، مفيش حاجة هتأثر على إني هشوف كل حاجة من خلال إنه الرب أمين والرب صالح في حياتي. ده المبدأ اللي هفسر منه أي حاجة. الشيطان عايزك تشيل ده وتفسر كل حاجة وكأنه طبيعة الرب تحت امتحان، كأننا بنمتحن. إزاي نمتحن طبيعة الرب؟ الرب صالح. شعب إسرائيل في البرية كان كل حياتهم في البرية مش واثقين في الرب، كأنه الرب دايما تحت امتحان ولا لا، كأنه دايما هو صالح ولا لا، هو هيقف معاهم في الموقف ده ولا لا، هو اللي بيعدوا بيه اللي شكله صعب ده ربنا أمين ولا ربنا مش أمين، الرب صالح ولا مش الرب صالح. عايز أشجعك أنه فسر كل حاجة بتعدي بيها. أول فكرة تيجي في دماغك، كاركتر الرب مش تحت امتحان مني، كاركتر الرب مش بيحدده الظروف ولا اللي أنا بعدي بيه، الرب دائما صالح والرب هيترجم وهيفهمني كل حاجة أنا بعدي بيها في الوقت، وهشوف الرب وهو بيجعل كل الأشياء تعمل معا إيه؟ تعمل معا للخير في حياتي. دي تاني حاجة عايز أشارك معاك. أول حاجة عايز أشارك بيها في قصة حواء، وده التراب، عايز أنور كام حاجة كده مهمين جدا هيفرقوا معاك جدا جدا جدا. أول حاجة بتأدي للوقوع زي ما حواء وقعت، أول حاجة هو الفويس، الصوت، الامتحان، مين اللي بيكلمها؟ ده صوت مين اللي بيكلمها؟ مش هقرأ معاك آيات كتير، بس هوصل لك المعنى ببساطة جدا. كنت بقرأ في رؤى 4، والشيطان الرب اقتيد من روح في البرية بعد ما تعمد بالروح القدس، كان وقت تجربة، وقت برية، وقت صعب، 40 يوم بيجرب من الشيطان. بس المفتاح ده كله ببساطة جدا، حل كل القصص دي ببساطة ايه؟ انه هو مين اللي بيكلمني؟ الصوت ده جاي منين؟ ده جاي منين؟ من الشيطان. فأي صوت من الشيطان الرد الطبيعي بتاعه هو ايه؟ مكتوب اني ما اقدرش اقعد احكي مع الشيطان. ليه حواء اصلا تقعد تحكي؟ ليه اصلا بتقعد تحكي مع الشيطان؟ ليه اصلا لما الشيطان بيقعد يقترح عليك حاجات ويفكر لك ويدخلك في نقاشات ويقترح، مين قال انه ينفع احكي مع عدو؟ العدو مش هينفع اتعامل معاه غير بايه؟ مكتوب. العدو مش هيفهم غير ايه؟ غير مكتوب. مكتوب كذا. فعش كده الرب على طول، I know the voice، ده مش صوت الآب، ده مش صوت الرب، صوت ده شيطاني، ده الشيطان بيجرب. مفيش نقاش، الرب ما دخلش في نقاشات. حواء دخلت في نقاشات فحصل لها ايه؟ اتهزمت. الرب ما دخلش في نقاشات، ما عادش يقنع ويحكي واصل طب هشرح لك الحية. حواء كانها بتحاول تقنع الحية، بتقنع الحية باللي الرب بيقول ايه. اول حاجة the voice. خليني أقرأ معاك كده سريعاً من يوحنا 10. أول حاجة عايز أقولها لك، ما تخشش في نقاشات مع الحية. أول لما بتخش في النقاشات بتتهزم، لأنه كأن الحية أخدتك لمكان هي تنتصر فيه. لكن لما بتاخد الحية لمكان الكلمة مكتوب، الحية بتتخنق، الحية بتتأذى، لأنه ده سيف الروح بيأذيها. كتير بينزلوا مع الحية لمجال النقاشات. النهاردة الرب عايز يقول لك كده، عايز يوصل لك رسالة، ميز ده صوت من الرب ولا لأ. والآية الذهبية اللي نفسي تحفظها النهاردة وتلمع قصادك في الاجتماع النهاردة، يوحنا 10، يقول كده: الحق الحق أقول لكم، الذي لا يدخل من الباب إلى الحظيرة ذلك سارق ولص. بصوا الآيات هنا في عدد 4: ما تأخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها، والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته. الخراف بتتبعه ليه؟ لأنها تعرف صوته. العدد اللي قبليه، عدد 3: لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته. عدد 27: خرافي تسمع صوتي. إيه الحقيقة اللي متكررة هنا؟ إني عارف الصوت. والمؤمن محتاج يبقى عارف الصوت. إيه اللي هيحميني من الحية؟ إني عارف الصوت، إني لما بسمع حاجة قادر أميز الصوت ده صوت الراعي بتاعي الرب يسوع ولا ده صوت مختلف. الصوت اللي كلم حواء ده صوت الراعي، ده صوت إيه؟ الحية.
عدد 5 يقول كده، يوحنا 10 عدد 5: وأما

أما الغريب فلا تتبعه، مش بتمشي وراه، مش بتتجاوب، مش بتقبل، بل تهرب. في هروب. المؤمن أوقات كتير يعمل جدع، مش ما فيش جدع. لما الكتاب يقول ده وقت المؤمن يهرب، يبقى المؤمن لازم حكيمه إيه؟ ويهرب. يهرب بإيه؟ أما الغريب فلا تتبعه بل تهرب منه، لأنها لا تعرف صوت الغرباء. هو ده مفتاح في الحياة.

تتخدعش من العالم، لو عايز ما تقعش في فخاخ شريرة، الحل في حياتك الروحية إنه تميز الصوت. عايز أسألك سؤال، هل لك علاقة مع الراعي وعارف صوت الراعي، وأول لما يبقى فيه صوت غريب بتهرب ولا لأ؟ ولا علاقتك ضعيفة بالراعي فلما وأي أصوات غريبة بتقبلها؟ وكتاب بيقول كده إن الأذن تمتحن الإيه؟ الأقوال، زي ما الفم أو الحنك بيدوق إيه؟ الطعم. ففي حاسة إن الودن دي دورها تمتحن، ده صوت الراعي، الفكرة دي من الرب ولا لأ؟ الكلام اللي اتقال لي اللي بسمعه ده، ده وراء الرب ولا لأ؟ محتاجة أتعلم إني أعمل إيه؟ إني أمتحن. أما الغريب، اعلن كده باسم الرب يسوع النهاردة، أنا بعلن إني بسمع صوت الرب، إني في علاقة مع الراعي، وإنه الغريب بهرب منه لأني لا أعرف إيه صوته. أنا معرفش صوت الغرباء، أنا من خراف الرب، أنا معرفش أي صوت غريب، أنا مش بقبل أي أفكار غريبة، أي أصوات غريبة، أي اقتراحات شيطانية تطلعني برا خطة الرب. الشيطان ممكن يصور لناس إنه لو انفصلت عن علاقة العهد اللي أنت فيها، علاقة الارتباط ده، حياتك هتبقى أفضل. الصوت ده من الرب ولا مش من الرب؟ لازم أمتحن الأصوات، الأصوات، أي صوت. الشيطان هدفه يوعدني بحاجات علشان أخد قرارات غلط. الشيطان يقول لي أنت لو بعدت عن المؤمنين وعن الجسد الرب اللي حطك فيه هترتاح أكتر، أنت تعبان. طب ده صوت الرب ولا؟ وأسمع وأتجاوب مع أصوات غريبة. لازم تميز وتمتحن الأصوات، لأنه في أصوات كتيرة هدفها تطلعك برا خطة الرب وتأذيك وتدمر حياتك. يبقى حواء الصوت مهم جدا. تاني حاجة المنطق، الريزنينج. حواء كان المفروض تقول مكتوب، لكن ابتدت تاخد وتدي المنطق، تاخد وتدي بالمنطق، فتفتح باب انها تخدع. اوعى تتحرك بالمنطق البشري، اوعى. الريزنينج هو اكتر حاجة بتعطل طاعتك للرب، انك تسيب مكان الكلمة وسلطان الكلمة وتبتدي تنزل لمستوى الريزنينج. الريزنينج يعني الأفكار المنطقية، أفكر بمنطق وفكرة قصاد فكرة وأقنع. الحية مش قابلة للاقتناع، حد متفق معايا؟ حوار حواء مع الحية مش مفيد. حواء داخل الحوار كأنها هتقنع الحية، مش كده؟ الحية مش بتقتنع، والحية مش عايزة تقتنع، ومش هدفها أنها تقتنع. الحية هدفها أنها تدمرك، أنك تختار غلط، انك تخرج بره مشيئه الرب. فما تخشش في حوار كانك بتقنع الحياه، ارجع للكلمه على طول. امين. عايز اقول لك حاجه بسيطه، ما فيش حاجه الحياه بتعرضها عليك عظيمه الرب مش معدها ليك. يعني هنا بتقول انه تصيران مثل الله، مش كده؟ لما الرب خلق ادم وحواء خلقهم ايه؟ خلقهم على صورته وعلى مثاله، شبهه على صورته. طب ما اوريدي يعني الحاجه اللي الشيطان بيعرضها عليهم دي اوريدي عندهم بالفعل، الرب ايه اداها لهم، مش بيعرض حاجه جديده. لكن خطه دائما ما فيش حاجه جديده، الرب خلقهم وقال دول يتسلطوا. الرب صالح، زي ما كنت بقول لك انه الحيه بتشكك انه ينفع تبقى بعيده عن الرب وتاخد حاجه افضل، ينفع تختار اختيارات خارج مشيئه الرب وتنبسط أكتر وتبقى غني أكتر وتنجح أكتر. هو ده الخطة الشيطانية. الرب معدلي كل حاجة، بس السؤال اللي كل واحد فينا محتاج يختاره، أنا حوصل لده مع الرب ولا حوصل لده بدون الرب؟ أنا حوصل لده تحت وأنا خاضع لسلطان الكلمة، ولا عندي استعداد أمشي في مبدأ التمرد والعصيان الشيطاني علشان أوصل لده؟ عايز الحاجة الأسهل ولا عايز الحاجة اللي مع الرب؟ طب ما لما الشيطان في التجربة في لوقا 4 برضو لما عرض على الرب إنه حديلك، أخده على جبل عالي ووراه كل الممالك وقال له أنا حديلك كل ده هيبقى بتاعك، بس اعمل كومبرومايز حاجة واحدة، اسجد إيه؟ ليه؟ طب ما الرب ليه كل حاجة، بس الرب ليه كل حاجة، بس الطريق اللي هيوصلني لده هو طريق الصليب، مش كده؟ هو ده الطريق اللي بيوصل. فالسؤال هنا إنه كل حاجة الرب مجهزها لك، بس السؤال اللي أنت ما تختاره هتوصله مع الرب ب
بطريقة الرب في توقيت

0: الرب، ولا هتوصل له بالطرق الأسهل اللي ممكن تنخدع فيها علشان تعمل كومبرومايز؟ لو غيرت شوية أرقام هيبقى معايا فلوس أكتر، لو عملت كذا، لو عملت كذا، لو فتحت سنة كذا، مشاعري شوية في اتجاه هنبسط. هل بتوصل للرب عايزك ليه مع الرب ولا بدون الرب؟ وهو ده السؤال. الحية قالت لحواء انه في حاجة افضل الرب حرمك منها. خد قرار النهاردة انه الافضل دايما مع الرب، اختيارات الافضل وانا في مشيئة الرب. الحية خادعة، اي افكار عكس ده افكار كذب. هو الحية تغويك انك تاخد قرارات غلط، تخش في علاقات غلط. اوعى الحية تغويك او تخدعك بالامر ده. الرب عنده الافضل ليك. الحية جت قالت لحواء لو انت اكلتي من ده هتكوني مثل الله وهتكوني عارفة الخير والشر. يا ده في حاجة حلوة، ده الرب حرمني من حاجة. لا ده يبقى الرب ما طلعش كويس زي ما انا فاكر. لا ده ينفع في حاجة احسن بعيدة عن الرب. لا ده ممكن اختار ابعد عن الرب، ده هيكون عندي قدرة اني اعرف الخير والشر. عايز اقولك ان الحية عملته هو كذبة، لانه الرب اختار لآدم الافضل لما اختار له انه كل من شجرة الحياة بس ما تاكلش من شجرة المعرفة، معرفة الخير والشر. ليه؟ ببساطة جدا هقولك سبب بسيط جدا. لانه آدم حتى لو عارف الخير والشر بدون الرب ما عندوش القدرة انه يختار الخير او يعمل الخير. مش مصدق ده؟ اقرأ رومية 7. كل رومية 7 بيحكي ايه؟ انه انا بذهني عارف الصح، بذهني موافق ان الرب بيقوله، بس كل مرة اجي اختار الصح واعمل الصح الاقي حاجة بتشدني من جواي بتخليني اروح اعمل ايه؟ الغلط. الرب عارف انه مفتاح ادم انه يتملي بالحب الالهي، يتملي بالحضور الالهي، يتملي بالحياة من خلال علاقته مع الرب ويعيش بالحياة دي. لانه بدون الحياة دي لو عنده المعرفة ما عندوش القدرة انه يعمل الصح ويختار الصح ويتصرف الحاجة الصح. تاني حاجة لما أخدوا يقول كده قال هتنفتح عينيكم وهتعرفوا الخير والشر. أول لما اتفتحت عينيهم عرفوا أنهم إيه؟ عريانين، وعرفوا حاجة ما قدروش يتعاملوا معاها. They could not handle الحاجة اللي عرفوها دي، ما عرفوش يتصرف. عايز المعرفة؟ أديك أخدت المعرفة، عرفت تعمل ده. المعرفة الخير والشر أزت، مش إيه؟ مش ريحت. عايز أشجعك بالكلمات دي النهاردة. عايزين مازالت الحية شغالة، مازالت الحية عايزة تأثر وعايزة تفسد وعايزة حاجة. الجاية اللي عايزة أقولها إنه الحاجة اللي ما شفتهاش حواء، اللي ما فهمتهاش حواء، إنه لما أكلت من الشجرة دي لما تجاوبت ما أدركتش إنه طبيعتها فسدت. طبيعة حواء حصل لها إيه؟ دائما في علاقة ما بين الشهوة والفساد. الشهوة بتجيب ايه؟ فساد. كل مرة بتتبع الشهوة في حاجة حلوة بتبوظ. كل مرة بتختار نتيجة الشهوة، الشهوة بتجيب ايه؟ الكتاب يقول الفساد الذي في العالم بايه؟ بالشهوة. فكل مرة بختار شهوة العالم اللي بيقدمه، شهوة الجسد، شهوة العيون، كل مرة بيحصل النتيجة انه في حاجة حلوة بتبوظ. يعني الزوج اللي بينفتح على أمور غير نقية مثلا بيفسد علاقة ارتباط نقية، بيبوظ. ليه؟ لأنه الشهوة بتجيب إيه؟ بتجيب فساد في الحياة. العلاقة الزواج، العلاقة النقية، علاقة الحب ممكن تفسد بسبب الانفتاح على الشهوة. قيس ده على كل حاجة ممكن تكون بتفكر فيها أو بتعدي فيها.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وإدانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي ادهالك ربنا، إنك إنسان.

0: برحب فيكم مشاهدينا الكرام، بحب رحب كمان جزيل الترحيب بضيفي دكتور سامي. أهلا وسهلا فيك دكتور سامي.
1: أهلا بيك يا نجات.
0: دكتور سامي، كنا سجلنا حلقات برنامج الشاهد من قبل، وهي الحلقات لقت ردود فعل مختلفة من المشاهدين، وخصوصا الحلقة اللي حضرتك حكيت فيها عن اختبارك الشخصي واللي بتحكي فيها كيف اجيت للمسيح. لكن خلينا أنا وياك والمشاهدين نروح ونشوف بعض المقتطفات من حلقات برنامج الشاهد ونرجع. وفي أشياء تغيرت في حياتك؟
1: ابتديت أحس إن أنا لازم أأكد الهوية بتاعتي، أنا مين؟
0: كل واحد يختلف عن التاني.
1: اللي مختلف عنك اقتله.
0: شو اللي استفدته من اللي قريته واللي عرفته؟
1: الدين بيخدر الناس.
0: عن موته خبرنا إيه عن موته؟
1: هو نفسه مش متأكد إنه هيروح الجنة. معروف إنه اتجوز 11 واحدة.
0: ليه أنا مطالب أنه أقرأ هذا الكتاب إذا كان محرف؟
1: لا، ممكن تحريف التوراة والإنجيل، يبقى يمكن تحريف القرآن.
0: هل تنبأ السيد المسيح عن مجيء رسول الإسلام محمد؟
1: شريعة لمحمد وشريعة لبقية المسلمين. تزوج عائشة وهي في سن 6.
0: مثل ما شفتوا مشاهدينا، برامج هامة ونقاط حساسة جدا. وبداية بحب أسأل حضرتك دكتور سامي، شو هو أصعب شيء بيواجهه يعني الشخص المسلم لما

0: بيترك وراء مجتمع، بيترك وراء أصدقاء ممكن، يعني محيط كامل لما بيجي للمسيح بسبب الاضطهاد وبسبب التخلي والرفض من الوسط اللي محيط فيك. شو هو أصعب شيء بالنسبة للمسلم لما بيترك هالمحيط كله وبيجي للمسيح؟
1: يمكن الشعور بالرفض. ناس كتير مهمة جدا عندها إنها تشعر بالانتماء، إن أنا واحد من الجروب ده، من المجموعة ديت، إن أنا مقبول عند الناس، إن أنا محبوب. لكن لما يرفضك أهلك وأصحابك وكل اللي حواليك وينبذوك، وبعدين يبتدوا يضطهدوك إذا كان عايش في بلد عربية مثلا، ممكن في شغله يضطهدوه ويرموه برا شغله، عيلته ممكن يطردوه من البيت. فالشعور بالرفض ده شيء صعب جدا، لكن ربنا بيعوض. على فكرة ربنا بيعوض.
0: كنت رح أسألك أنه هل لقيت تعويض
1: في المسيح؟ لا طبعا في تعويض.
0: شو هو التعويض؟
1: يسوع قال إن ترك أحد، أنا مش فاكر الآية بالضبط، يعني أبا أو أما أو أخ أو أخت أو بيت أو أملاك أو
0: من أجلي،
1: من أجلي، وفي آية تانية ومن أجل الإنجيل، إلا ويحصل على
0: 100 ضعف.
1: وفي مكان تاني بيقول إيه اللي يحصل عليه. فربنا بيعوض. أنا عمري ما حكون مدينه في شيء. فربنا بيعوض طبعا. لكن كون انك تكوني مرفوضة ده شيء صعب، وكون انك تكوني منبوذة ومضطهدة ده شيء صعب، لكن هنتعرض للكلام ده.
0: في تعليق من جنى حمزة بتقول ان نوح الكلاب، انا اسفة جدا، ان نوح الكلاب لا يضر الله شيء، وغدا موعدك عند دخول قبرك وعند طلوع روحك ستعرف يوم يعض الظالم على يده ويقول يا ليتني كنت تراب. وأيضا هناك تعليق من محمد أحمد عطوة بيقول مصلحة، الدين الإسلامي طول عمره نظيف مش بيحب الوساخة. أنا أسفة جدا دكتور سامي على هذا الكلام، بس شو ردك على جانا وكمان محمد؟
1: أنا حزين عليهم، مش حزين منهم، أنا حزين عليهم. لأن زي ما قال ربي ومخلصي على الصليب لا يعلمون ماذا يفعلون. المحزن أكتر إن معظمهم ما يعرفش عن دينه زي ما أنا أعرف، زي ما أنا قريت ودورت. هم بس ورثوا، طلعوا لقوا نفسهم في الديانة ديات أو في الدين ده ومكملين وبيجزموا إن هو ده الصح. على أي أساس؟ مفيش أساس، أنت ما تعرفش. دور، اقرأ. مفيش حد بيكلف نفسه عناء إن هو يتعب ويدور ويكتشف اللي هو اتولد فيه ده إيه. وزي ما قلت لك مرة من المرات في حلقة من الحلقات، أنا بحب دايما أقول إن الدين الذي لا يفحص ما يستاهلش انك تؤمن بيه. من حقك تفحص، ومن حقك تسأل، ومن حقك تدور. لكن لو لقيت ان هو مش بيدي كل الاحتياجات اللي عندك، ومش بيدي لك اجابات على كل الاسئلة الصعبة في الحياة، يبقى ما تكملش فيه. انا دلوقتي بفتكر محمد ناجي، الشخص اللي هو طعن نجيب محفوظ وكان عايز يقتله في رقبته، بس نجيب محفوظ ما ماتش في المحاولة ديت. قال أنا كنت عايز أنال شرف تنفيذ شرع الله فيه. في المحاكمة سألوه أنت قريت كتبه؟ قال لا. طيب إيه بتعمل كده ليه؟ أصل عمر عبد الرحمن أهدر دمه لأنه كافر ومرتد. طب ده انت ما قريتش وما تعرفش حاجة. فهم ماشيين ورا ناس بتقودهم

0: في التهلكة زي ما احنا بنقول. فالرب يسوع قال على الشتائم اللي هم شتموني بيها: طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين. افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. هو اللي علمنا وقال: أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. مكتوب برضو: باركوا على مضطهديكم، باركوا ولا تلعنوا. عشان كده أنا بصلي من أجلهم، ربنا يقدر يتعامل معهم، ربنا يقدر يظهر نفسه ليهم، ربنا عايز أن جميع الناس يخلصون
1: صحيح
0: وإلى معرفة الحق
1: يقبلون.
0: أنا لما قريت لك طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم، بيقول افرحوا. يعني إيه أفرح؟ إيه سبب الفرح؟ هنا من أسباب الفرح قالها: لأن أجركم عظيم في السماوات. أنت لما قلت اختبارك وهجموكي وتطاولوا عليكي وقالوا يا ريتك ما كنت شفيتي والكلام الصعب اللي قالوه ده،
1: صحيح
0: أجرك عظيم.
1: صحيح
0: السبب الثاني في رأيي إن أنا بدخل اختبار شركة الآلام مع المسيح. طب ما هم عيروه،
1: حتى بصقوا في وجهه، ضربوه على
0: أنا هقرأ لك الكلام ده في إنجيل متى.
1: كل هالاضطهاد إجا على المسيح، فهو ذاق من العذاب. ما حدا بيسترجي بيقول أنا كيف أنا بدي أؤمن في المسيح إذا طبعا ما كان هو مر بهالآلام ومر بهالعذاب، هو ما اختبر مثلي مثلا. رح يقولوا الآب نفسه، لو فكرنا شوي أنه الآب نفسه يعني رضي أن يسحق بالحزن، يعني ابنه وحيده رضي أنه يصلب على خشبة الصليب. فالناس كتيرة اللي اضطهدت على أيام الرسل واللي استشهدت واللي أولادها قتلوا قدام عيونهم، رضيوا بهذا السحق، بهذا الحزن، لأنه عارفين أنه المسيح نفسه مر بهالآلام، مر بهذا السحق، بهذا الحزن. بس هو بدون خطيئة، بدون أن يفتح فاهه كمان، وكان بيغفر دائما، بيسامح. ومثل ما حضرتك قلت، يعني ممكن الواحد يعني يتعرض للرفض، للإهانة من الناس، من أقرب الناس لقلو بسبب إيمانه.
0: زي ما ابتديت أقول لك، المسيح نفسه عانى من أنهم كانوا بيعيروه هو على الصليب، كانوا بيستهزئوا بيه، كانوا حتى اختاروا موت الصليب. ليه؟ لأن موجود عندهم في الكتاب المعلق ملعون، المعلق على خشبة ملعون من الله. هم اختاروا دي علشان يقولوا بصوا ده ملعون من الله، فما يستاهلش بقى أنكم تفكروا في اللي هو بيقولوا أنا جاي من عند الله وأنا عندي رسالة متى قال التعيرات ديت؟ قالها، أقرأ لك، بيقول المكتازون وهو على الصليب اللي ماشيين كانوا بيجدفوا عليه وبيهزوا رؤوسهم قائلين: يا ناقد الهيكل وبنيه في 3 أيام، خلص نفسك، إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب. ومش كده وبس، رؤساء الكهنة والكتبة بيستهزئوا بيه ويقولوا خلص آخرين، أما نفسه فما يقدر أن يخلصها. إن كان هو ملك إسرائيل فلينزل على الصليب، لينزل الآن عن الصليب فنؤمن به، قد اتكل على الله فلينقذه بقى. إن يعني احتمل سخرية من اليهود، وكمان سخرية من الجنود الرومان. لما لقوا اليهود أهله مش مبسوطين منه ورفضين أنهم يقبلوه ولقبوه بملك، فقالوا نحط بقى عنوان ملك اليهود، بيسخروا منه. وده اللي كتبوا إشعياء قبل كده زمان، قال محتقر الشعب، أنا عار عند الشعوب، عند البشر محتقر الشعب. كل الذين يروني يستهزئون بي، يفغرون الشفاه وينغضون الرأس قائلين اتكل على الرب فلينجيه.

0: لينقذه لأنه سر به. فإذا كنت إذا كانوا عملوا كده في المسيح مش هيعملوا كده فيكي وفيا؟
1: قال المسيح أنه إذا كانوا بيفعلون هذا بالغصن الطري أو الرطب فكيف بكم يعني؟
0: فمش كتير اللي هم بيعملوه فينا يعني. فده فخر ليكي وليا إن إحنا بنعير بسبب المسيح وبنضطهد بسبب المسيح، لينا أجر في السماء.
1: وقساوة الإنسان يعني، هو الإنسان هو نفسه منذ 2000 عام ولا حد هلا، وحتى قبل مجيء المسيح يعني كانوا حتى اليهود كانوا بيشوفوا المعجزات وكانوا بيشوفوا الأمور اللي بتحصل من الله، بيعطيهم أمور معينة، بيشفيهم من أمور معينة، شق البحر أمامهم، لكن كانوا بيرجعوا بيعملوا الخطيئة. في العهد الجديد لما قدام عيونهم شافوا المسيح، يعني أقام موتى، فك مثلا، حرر المرأة المنحنية من ظهرها، أو مثلا الشخص اللي كانت إيده الأعمى، فكانوا بينتهروا، كانوا بيعاتبوا على أمور تانية، إنه لماذا شفيت بيوم السبت؟ فهو الإنسان هو نفسه اللي ما رح يؤمن، مش حابب يؤمن، رح يحط حواجز دايما، رح يحط دايما تبريرات لردة فعله إنه أنا ما بدي أؤمن. فنحاول بس ننظر بعين القبول أو بعين خليني أفهم، خليني أعرف أدرك، ما تحط حواجز قبل ما تفهم. وكمان شو رأيك أنت وراء، شو اللي وراء ردود هالأفعال هاي يعني؟ شو اللي وراء
0: القدوة والمثال اللي واخدينه من نبي الإسلام؟ وهو اللي بيخليهم يتصرفوا التصرفات ديت. والغريب انه في قرآنه بيقول وإنك لعلى خلق عظيم. فلازم كل واحد يسأل نفسه، لازم كل واحد يسأل نفسه، هل من الخلق العظيم إنه يبيح الاغتصاب والقتل والسبي والنهب والسرقة؟ هل من الخلق العظيم إنه يصف النصارى واليهود بالقردة والخنازير؟ هل من الخلق العظيم إنه يفاخذ الطفل عيشة؟ هل من الخلق العظيم إنه يسرق مرات ابنه بالتبني؟ هل من الخلق العظيم إنه يغزو اليهود لأنهم لم يؤمنوا به؟ هل من الخلق العظيم أنه يتجوز 11 زوجة خلاف الجواري وملك اليمين، وإن امرأة اشتهت أو وهبت نفسها للرسول؟ هل من الخلق العظيم أنه يعدد الزوجات وهم بقوا عبارة بس عن، آسف أن أقول، مجرد أجساد لتفريغ الحاجة عند أي المسلم دون اعتبار لكرامة المرأة وعقلها وفطرتها اللي هي عايزة تكون شريكة راجل واحد؟ هل من فين الأخلاق لما بيوصف الوليد بن المغيرة في قرآنه بأنه ابن زنا، عطل بعد ذلك زنيم لمجرد أن ابن الوليد ده ما صدقش أكاذيبه اللي موجودة في القرآن عن كلام الهدهد والنملة فقال سماه ابن زنا؟ فين الخلق العظيم؟ فين ده بقى من تعاليم يسوع؟ يعني تعاليم الرب يسوع لما بيقول سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. المسيح قال بما لا يدع مجال للشك إن هو الله، ده قالها لليهود بلغتهم، إن لم تؤمنوا إني أنا هو، إن لم تؤمنوا إني أنا يهوى تموتون في خطاياكم. أي إنسان بيتفرج علينا بيشوف الحلقات يقدر يرجع

0: يقدر يرجع للمسيح. ربنا فاتح الباب، لسه الباب ما تقفلش، فتقدر ترجع، تقدر تنال المغفرة، تقدر تحصل على علاقة شخصية مع الرب يسوع، تقدر تاخد الخليقة الجديدة اللي احنا اتكلمنا عنها، تقدر تكون إنسان مفيد للبشر وضامن الحياة الأبدية وضامن أنك ليك مكان في السماء في يوم من الأيام.
1: صحيح. دكتور سامي، تقدر تحكي لنا عن شو اللي سببه إيمانك بالمسيح من أتعاب أو من ضغط على حضرتك؟ احكي لنا شيء عن حياتك، التغيير اللي حصل في حياتك، هل أدى هذا الشيء إلى شيء أتعبك أو أغضبك في الماضي؟
0: في حاجات طبعا أكيد كتير مريت بيها ما أقدرش أحكيها كلها دلوقتي. أحكي قصة عن خالي، لأنه هو توفى، مات يعني من مدة، فأقدر أحكيها دلوقتي. خالي ده كان أحب الناس ليا لما كنت عايش في مصر.
1: نعم.
0: كنت قريب جدا منه، وكان بالنسبة لي قدوة، لأن هو راجل سافر كتير، بتكلم لغات، قارئ.
1: نعم.
0: بيعرف، منفتح، وكان شيك وبيلبس حلو وعلاقاته كويسة مع الناس، وأنا كنت بحبه وكنت دايما أزوره وأقعد عنده ونتكلم. لما جيت للمسيح لأني بحبه كتبت له جواب، وفي الجواب ده ما تكلمتش ولا كلمة عن الإسلام أو القرآن. قلت له بس أنا قريت الكتاب المقدس ولقيت كلام حلو، كتبت كم آية من اللي أنا لقيتهم، وقلت له يا ريت، أنا عارف أنك متفتح وقارئ وعندك معلومات كتيرة، فيا ريت تتعرف على الكلام اللي موجود في الإنجيل يعني. فما ردش عليا، وحصلت أمور وظروف بعدها بسنين، حصلت مشكلة بينه وبين ماما أخته. فعشان يأذيها راح مكلم البوليس وقال لهم ابنها بيبشر، واستخدم الجواب اللي أنا كتبته، مع أني زي ما قلتلك أنا لم أدعوه إلى أي شيء، أنا قلت له بس الكتاب الإنجيل موجود وانت بتقرأ كتير، فأقترح عليك أنك تقرأ إيه اللي موجود هناك وتشوف إذا كان الكلام ده مقبول ولا غير مقبول. فبلغ البوليس طبعا، والبوليس للأسف ضايق والدتي كتير، لدرجة أنه راحوا في نص الليل. في مصر دايما كانوا يقولوا زوار الفجر، اللي هم البوليس بيطب عليكي مرة واحدة وانت نايمة، ويعمل قلق وياخدك ويسحبك، الست كبيرة عجوزة ياخدها وينزل بيها ويوديها الاسم، وهناك يقولوا لها ابنك بيعمل ايه وامتى كان هنا يعني طبعا زعلت ان ماما اتبهدلت بسبب حاجة زي كده، والسبب إن هو عايز يأذيها مش عايز يأذيني أنا. والشيء الغريب والعجيب إنه كان بيعيان مرض الموت، يعني أنا كنت عارف إن هو خلاص مش عايش كتير، فنزلت مصر ورحت زرته، بس رحت زرته في آخر نص ساعة من معاد القطر بتاعي عشان أسيب اسكندرية. وهو كان مستنيني من الصبح، مراته قالت لي ده واقف من الصبح يروح على البلكونة كل شوية، فينه فين سامي
1: مستنيك.
0: ولما رحت خدته بالحضن وبوسته وما عاتبتهوش على أي شيء، أظهرت له بس المحبة، لأن أنا فعلا بحبه، ده مش تمثيل يعني، أنا فعلا بحبه وفعلا بالنسبة لي إنسان كويس. وأنا زعلت طبعا أن هو ضايق ماما وتسبب في مشاكل ليها، بس أنا بالنسبة لي ما كانش فيه مشكلة يعني. ومشيت وسافرت ورجعت، وبعد سنين، بعد سنين من الحادثة ديت، حد أخويا قال لي تعرف أن خالك قال لأولاده سامي ما عملش حاجة غلط.
1: واو.
0: سامي اكتشف حاجة كويسة بالنسبة له، هو شافها كويسة وشاركني بيها، فما عملش حاجة غلط.

0: بس طبعا انا قسيت ان هو بسبب انه بلغ عني البوليس ما قدرتش انزل مصر يمكن 15 16 سنه يعني.
1: نعم. بتحب ترد كمان على سؤال اخير الحاج ابراهيم النجار ويسري محمد، بيقول من الغاز المسيحيه ان الله يعلم موعد القيامه ولكن المسيح الذي هو الله لا يعلمها.
0: خلينا أبدأ بسؤال، هل فعلا الله لا يعلم، المسيح لا يعلم؟ هل الابن لا يعلم؟ في سفر الرؤيا نلاقيه بيقول أكتر من 7 مرات أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك، وبعدين يقول فستعرف جميع الكنائس أني أنا هو الفاحص الكلى والقلوب. تلاميذه قالوا له الآن نعلم أنك عالم بكل شيء ولست تحتاج أن يسألك أحد، لهذا نؤمن أنك من الله خرجت. إيه معنى إن هو لا يعلم معاد الساعة؟ اللي قلناها قبل كده في فيليبي، إن هو لما أخلى نفسه صائرا في شبه الناس في اللحظة دي في الحالة دي وهو ناسوت ما يعرفش، هو دلوقتي بشر زيه زينا، فكإنسان الإنسان من طبيعته أنه ما يعرفش كل حاجة، بيجهل أمور كتيرة. فهو بإرادته أخلى نفسه ومحبش أنه يتمسك بأنه هو الله، لكن صار في شبه الناس. ففي الحالة ديت وفي الوضع ده ما يعرفش معاد الساعة، وقال أبويا بس الأب السماوي هو اللي يعرف الموعد ده. لما التلاميذ سألوه قال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات، دي في علم الأب. هو اللي مخطط، إنما أنا في الوضع اللي أنا فيه دلوقتي ده معرفوش، لكن أنا بلاهوتي طبعا أعرف، هو بلاهوته طبعًا. يعرف طبعا
1: ومثل العطش مثل الجوع مثل غير أمور إنسانية طبيعية تحدث للإنسان. أكيد. بيقول كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة، فحينئذ أصرح لهم أني لم أعرفكم قط. وكمان بيقول طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. فطوبى للي يكون إيمانه صادق ورغبته في أنه هو يعرف الحق ويقبل إلى الحق، لأنه هاي هي مشيئة الله أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. بتشكرك دكتور سامي.
0: أشكرك.
1: وبتشكر كل مشاهدينا يلي كانوا متابعينا بهاي الحلقة، شكرا لمتابعتكم، وأي استفسار أو أي سؤال فيكم تطرحوه علينا من خلال الإيميلات اللي رح تظهر على الشاشة. شكرا لمتابعتكم مرة أخرى وإلى اللقاء.

تعضيدكم لقناة الكرمة يعود على حضراتكم وعلى كثيرين آخرين حول المسكونة. كن عوناً لقناة الكرمة واكرم الرب من مالك، فالمروي هو أيضاً يروى، والمعطي المسرور يحبه الرب. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: أعزائي وأحبة المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم ساعة القرار. أيضا يسعدني أحبتي المشاهدين أن أرحب بضيفي الموجود معي في الاستوديو الأخ الشيخ كمال فهمي. أهلا وسهلا ومرحبا بك شيخ كمال. الشيخ كمال، في حلقة سابقة تكلمنا أن وتكلمت عن الحزن العميق اللي أنت بتشعر به ما حال له الوضع في السودان في الوقت الحالي، وأنه الوضع كتير حزين والوضع ما أبدا ما كان في واحد بيتوقع أنه السودان بيصل للوضع ده، وخاصة العاصمة وبقية المدن. إذا نحن تكلمنا عن الكنيسة في وضع الحالي في السودان والإنجازات اللي تم لصالح الكنيسة ولصالح السودانيين كافة من حريات، وخاصة إلغاء قانون الردة في الحكومة المدنية اللي حصل في فترة بتاع السنتين اللي حصل الماضي، هل بتشعر أنه الوضع ده ممكن يرجع لنقطة البداية أو للمربع الأول مرة تانية ويرجع قوانين الردة للسودان مرة تانية؟
1: الشعب السوداني قام بثورتين. الثورة الجامبية ضد نميري كانت ثورة ضد الشريعة. للأسف انحرفت الدولة من مجراها ومشت من أسوأ إلى أسوأ. كان في تفاؤل وأمل كبير لما انسقطت ثورة مايو والناس كان

0: الناظرين للديمقراطية كالحل. وطبعا ده الطريق الوحيد الناجح عشان السودان تمشي قدام، لأنه نحن قبائل مختلفة، عندنا أكثر من 300 لغة كان قبل الانفصال،
1: نعم،
0: وخلفيات مختلفة من الناس، أديان مختلفة. فالطريق الوحيد إن تكون دولة مدنية، وللأسف انحرفت بانقلاب كان أفتكر في يونيو الانقلاب بتاع الأخوان المسلمين، فأدى الدولة من خراب إلى خراب آخر، لأنه طبعا هي زي دولة وحدانية كده ماشي في طريق واحد يعني marginalize other people. أنا ما أعرف marginalization،
1: تهميش
0: للناس
1: الآخرين،
0: فبتفقد المساواة. لما يكون الدولة عندها دين معناتها أي سؤال خارج الدين ده ما عنده مكان.
1: صحيح.
0: فالدولة دائما تكون هي لازم تكون يعني مدورة. هو الناس زمان شالوا الدين من الدولة لأنه مش لأنه يشيلوا الإيمان، لكن عشان يكون حتى الزول اللي ما بيؤمن عنده مكان،
1: يكون عنده مكان
0: فيه، أو حتى يكون في يعني فرصة لكل العقائد. لأنه أنت طبعا ما تقدر تفرض الإيمان على الناس، الإيمان ده بيجي من القلب، القيم أنت لازم تحافظ عليها، والقيم الأساسية الناس إنك تعامل الناس الآخرين زي ما أنت تحبهم يعاملوك، العدل، المساواة، الحرية والسلام. انت ما داير اكثر من كده. بعد كده ولازم يكون عندك حريه تشارك ايمانك. فالمهم الثوره الاولى ديك فشلت، انا ما متذكر التاريخ، لكن كانت حصلت في اوائل الثمانينات، وما ادوا الديمقراطيه فرصه. دائما الحكومات الدكتاتوريه بتاخذ فرصه اطول وبيفشلوا، وبعدين جو الاسلاميين حكموا 30 سنه، وتاني الشعب قام برضه بيبحث عن الحرية والوحدة وكده. وأفتكر دائما الحرية لها دور كبير لفرصة الخدمة تحت الكنيسة. يعني في لما المسيح جاء والكنيسة ابتدت كانت فترة بتاع السلام وفي حرية، الرومان أعطوا حرية غير عادية للعبادة، فكان في فرصة للكنيسة تمتد إلى مناطق مختلفة ويكون معترف بها داخل الدولة، لدرجة كمان الإيمان المسيحي غير دين الدولة. وللغلط طبعا كان خطأ إنه الدولة بقت مسيحية، كان أفضل لما كانت جزء من الأديان الموجودة، لكن عملت تأثير كبير. يعني المؤمنين المسيحيين عملوا تأثير، وهم كانوا في ظروف صعبة برضو بعد لما ابتدى الاضطهاد، لما جاء نيرون طبعا غير القصة كمان.
1: نعم.
0: اتشتتوا الناس زي ما السودانيين مشتتين الليلة، وكانوا شهادة في أماكن مختلفة من العالم نقلوا الإنجيل. المهم طبعا الثورة الثانية اللي حصلت هي بتاعت 2019، برضو الناس كانوا يعني they were thirsty for freedom، كانوا عطشانين للحرية.
1: نعم.
0: يعني حتى أنا ما بفرض إيماني على الناس، أنا عاود أشارك طريق أفضل، هم عندهم الحرية يختار ولا لا، يبحثوا وبثق انه الايمان المسيحي بيجذب، اللي هو الايمان بالمسيح والعلاقه مع الله، دي شيء جذاب لانه دي حياه افضل. المسيح قال الحرامي بيجي بس عشان يسرق ويقتل
1: ويذبح،
0: لكن ويذبح، لكن المسيح جاء عشان يدي حياه ويدي حياه افضل، فده افضل شيء بيدي. فللاسف برضو مره ثانيه بعد ما جات الحكومه الديمقراطيه مع انه عملوا تنازلات كبيره للجيش وعملوا أشياء جميلة، حاجة من الحياة الجميلة زي ما أنت ذكرت هو إلغاء قانون الردة.
1: نعم.
0: وشيل القوانين بتاع
1: المقيدة
0: للحريات دي، وأدوا حرية للمرأة. فكان شيء جميل، دي كانت فرصة جميلة للكنيسة للمشاركة والانتشار، وبقت جزء من الدولة. يعني في فرصة لنا نعيش كمواطنين.
1: نعم.
0: وحصل في طبعا في السيتنج قدام الاعتصام اللي كان جنب القياده، كان شيء جميل. واحد قال لي لما انا جيت زرت السودان 2019 بعد الثوره، قال لي دي ذكرتني بالسودان ايام الستينات.
1: يا سلام.
0: وقال يعني الناس، يعني طبعا الموسيقيين كانوا في حاله، والكتاب كانوا في مكان، والشعراء في مكان، والأطباء عملوا

0: محل، ويعني كانت دولة كاملة بكل حاجة، صحة وتعليم، وناس يتناقشوا الدساتير.
1: نعم.
0: والكنيسة اجتمعت، والمسلمين اجتمعوا، والعلمانيين اجتمعوا.
1: ده كان السودان.
0: السودان
1: اللي كنا بنحلم به يعني.
0: كانت فرصة جميلة، وكانت في مشاركة، وفي كان احترام، واللي عندي خط والما عندي شيل وشاي، والناس أكلوا واشتركوا فيه كل الناس.
1: يا سلام.
0: وكان يعني الناس كانت بتنظر بأمل كبير، لكن للأسف الأنانية حب السلطة خربت، ما أعطت فرصة لأحلام الشعب، وجات الحرب الصعبة دي.
1: نعم.
0: فدي يعني كسرت آمال ناس كثيرين. يعني يعني واحد قال لي قبل الانقلاب كانت الاقتصاد ماشي لفوق، رغم أنه كل المحاولات حاول الناس الجانب الآخر الخسر السلطة يحاول يعطل التقدم، لكن الناس مشوا، ويتلغى الحظر على السودان، وابتدينا نصدر قطن ثاني وأشياء غير عادية. لكن للأسف تالي ده انتهت الحرية، ولما تنتهي الحرية بتاعت الفرد والمساواة بتنتهي كل حاجة للأسف. طبعا الشعب كان مطلب شيء، وللأسف الجيش طلب شيء تاني. يعني هو خاصة لأنه التأثير، ما أعرف هو التأثير من الإسلاميين، وقعوا في خطأ كبير. حميتي وبرهان أدوا إلى مشكلة كبيرة للشعب، و طبعا زي ما قلنا في المرة الماضية كان في تحذير من الحاج وراك، قال انقلاب فيه راسين ما بيجح.
1: نعم نعم.
0: وللأسف ما أعطوا فرصة للديمقراطية.
1: نعم.
0: وطبعا يعني بقى زي كابوس الأيام الفاضية، والناس حاولوا يجيبوا سلام، والمسؤولين السياسيين الوزراء اللي كانوا في الفترة الديمقراطية مع أنهم عملوا تضحيات كبيرة في جيتهم عشان يبنوا سودان جديد، حصلت السجنوا وبهدلوا وسابوا البلد طبعا في الوقت ده. لكن طبعا المدنيين لسه ما رافضين يعني، فنحن بنصلي أنه زي ما تكلمنا المرة ترجع السلطة للحكومة المدنية عشان يكون في فرصة للتقدم.
1: نعم.
0: والرخاء والحرية، ويعني تطلعات الشعب تجي. لكن طبعا الناس كثير يتألموا، والكنيسة مرة بظروف صعبة في الأيام دي، بس مش بس كنيسة، الشعب السوداني ككل، المواطنين العاديين الأبرياء يتفرموا من الموضوع ده. أنا شخصيا ما بقدر أتفرج على الأخبار في الوقت الحالي. في شفت مقابلة واحد بعت لي بتاعت وزير التنمية لبريطانيا في أفريقيا، كان في زيارة لتشاد بيتكلم، ويتكلم عن كيف الأحوال صعبة بتاعت الشعب السوداني في الشاد، والانتهاكات اللي حصلت للناس. فالصحفية بتسأل، وبعدين بيقول إنه نحن في أمل وكده. فقامت الصحفية قالت له الموضوع صعب جدا وكده مش كده، بس الراجل ابتدى يبكي.
1: يا سلام.
0: هو بيتكلم. فالكليب ده أثر فيني تأثير شديد. نحن كلنا حق نبكي على الحاصل، ويريد نرجع للسلام ونرجع للديمقراطية ونوقف الحرب دي. والكنيسة عندها دور تلعب في السلام.
1: نعم.
0: لكن طبعا المشاكل والاحتياجات شديدة، الناس يعني بالنسبة كأننا نحن في تنل من غير نور في النهاية.
1: ما في
0: ما في كأنه ما في أمل، لكن
1: أنا في نفق وما في أي نور في نهاية النفق
0: يعني. في نهاية النفق، لكن ثقتنا في الله.
1: أمين.
0: وإنه ربنا يتدخل، وإنه ترجع السلطة للحكومة المدنية تاني، زي ما بقولوا كان الجيش للسكنات والسلطة للشعب، ولا كان بيقولوا كده. المهم لكن الكنيسة طبعا دوره في الوقت ده في احتياجات كثيرة. يعني أنا شخصيا ما قدمت حاجة، يعني أنا بشعر ما قادر أجزات أقدم حاجة غير إنه الواحد قاعد يصلي. الناس تعبانة. يعني الناس متشردة في مصر، في الحبشة، في جنوب السودان.

0: كان يعني الشاد والديسبليس داخل السودان نازحين داخل السودان يعني العدد الحقيقي يعني ما في زول قادر يعرف العدد بالضبط أكثر من 14 مليون نازح أكثر من تقريبا نصف تعداد السودان الشمالي
1: نعم
0: يتخيل النردل طلعوا سابوا بيوتهم سابوا كل إمكانياتهم يعني يتخيل ما في سوداني عنده حساب في البنك عشان يطلع برا ويقدر يعيش في حالة صعبة والناس اللي بيتضاربوا ويكتلوا في بعض ذي نظرتهم شنو للشعب المسكين الأمهات اللي فقدوا أولادهم الأمهات اللي فقدوا رجالهم الأطفال اللي ما عندهم أكل يأكلوا الناس السودانية المتشردين والبهدلين في دول الجوار المدارس المقفلة المستشفيات المقفلة
1: المدمرة حتى
0: والبيوت المدمرة يعني شيء صعب
1: هل أنت بتشعر أنه وخاصة أنه ما في أي بوادر بتاعت أنه الأسئلة المفروض الناس كلها منتظرة شنو اللي بيحصل بعد الحرب إيه اللي بيحصل بعد الحرب شنو توقعك
0: نحن كمؤمنين لازم نشوف نقدر نساعد بعض كيف حسه في الوقت الحالي يعني طبعا ما معروف يعني عشان البناء تاني من الأول دي حيكون
1: عمر
0: طويل صعب. لكن هو طبعا ما ممكن يكون في بناء من غير سلام
1: طبعا أكيد
0: ومن غير عدل يعني في مشكلة هنا وبعدين استجابة لطلبات الشعب الشعب طالب تغيير رفض الشريعة عدة مرات رفض الدكتاتورية داير دولة علمانية فيها مساواة بين الناس ودولة ودايرين الناس يكونوا منتخبين منتخبين بحرية فأساسي إنه الحارب تقيف يعني دي خطوة أولى طبعا بعد ما يكون في سلطة لمجموعة واحدة على الأقل لكن لازم هم يعرفوا إنه هم ما عندهم مكان يعني لازم الناس تعترف بخطأ يعني أخذوا فرص غير عادية كانت في الفرصة لما الشباب كان أيام القيادة وانتهكوا الفرصة ديك وقتلوا الشباب وبعد كده تاني قاموا على الناس كلهم لما حصل تتريس لكل العاصمة ما قدروا يتحركوا وحصل العصيان المدني ما عارف الناس حيكون عندهم طاقة تاني يعملوا عصيان مدني لكن ما في حد عنده نفس يرجع لما قبل الثورة
1: نعم
0: فدي مشكلة كبيرة فهنا ما معروف
1: نعم
0: في احتياج كبير لكن احنا بالنسبة لنا كمسيحيين طبعا حاسة لازم نهتم ببعض نساعد الناس التعبانين حولنا من كل الأديان نقوم نشارك الرسالة بتاعت المحبة والسلام والخلاص دي دور مهم لكن برضو حيكون في احتياج شديد لما بعد لو حصل سلام طبعا إلى فترة بتاعت برضو مساعدات للناس لأنه طبعا الناس فقدوا كل شيء يعني أنا ما أعرف لو في أي مصنع شغال في الخرطوم لازم نكون واقعين وبعدين حتى الناس النازحين للقضارف ولبور السودان ما قاعدين في الشارع والقاعدين مع أهله ما في إطلاقة ما في مواهي ما في مدارس ده كله يعني ده أنا ما أقدر أقول يعني ما في حاجة خطوة سهلة وما في زول والناس العالم تعبان من الاحتياجات فده معجزة إلهية
1: أمين
0: فلكن طبعا الرب نحن طبعا لما نقرأ في العهد القديم بنشوف الأرملة وكيف يضيع بتحت الخادم وأفتكر أليشع قال لي عيدو أمشي عندي قنينة بتاع زيد يبتدي عمل بها وكيف ربنا سدد احتياجه كيف لما إيليا مشى ولقى الأرملة الثانية اللي عندها بس قطعة بتاع الدقيق وكيف ربنا سدد يعني في حاجات معجزية بتحصل برضو الواحد يثق إنه الرب قادر يساعد وأرمية لما إيديا لما أكل عن طريق الغربان جابوا للأكل والموية ففي الله قادر فنحن برضو في نفس الوقت نثق نضع طلباتنا أمامه نشوف كيف نتشارك لكن طبعا الظروف صعبة،

0: يعني أنا بالنسبة كثير على الناس كثير ما لاقين يأكلوا.
1: الاحتياج كبير صراحة.
0: والاحتياج الصحي. وحيكون في سنين بتاعت عشان تبني تاني كل اللي تكسر والاحتياجات. وبعدين طبعا فقدنا كثير من المواشي. أنا سمعت إنه كان جاز ما فيه. وفكان المواشي في الصيف طبعا بتاع تأخذ الموية من الآبار ما في موية. فدي كلها تأثيرات سلبية

0: والمسامحة وفي نفس الوقت التوبة.
1: هل أخ كمال أنه إعادة بناء, طبعا الدمار طال كل شيء حتى الكنائس, الدمار ما خلى الحجر, الدمار دمر حتى نفوس الناس, يعني نفسيا الناس مدمرة, البيوت مدمرة, الكنائس مدمرة, كل الدور التعليمي مدمر, المؤسسات كلها اتدمرت في نادى الكنائس اتدمرت, الحالة الروحية للناس, الناس بدأت وكأنها تنغنغ أنه ليه ربنا بس هو الوضع ده مستمر معانا من حرب لحرب من حرب, وحصل حصل نوع من التذمر, عدد كبير من المؤمنين اليوم وكأنهم بدوا يفقدوا الثقة في ربنا. إيه اللي حصل؟ ليه؟ إحنا عملنا شنو؟ أبهاتنا ولدوهم في الحرب, ولدوا جيل في الحرب, الجيل الثالث ولا الجيل الرابع لسه في الحرب. ليه يا رب؟ الناس صلت بكت صامت ما خلوا شيء, ولكن ما زال الوضع كما هي.
0: هو أفتكر حاجة مهمة, أنا روبي أصح تبني أصح جميل جدا, هو كويس إذا الواحد يقرأ, وخاصة إنه بيتكلم عن محبة الله لنا. نحن لازم نتأكد إن الله بيحبنا, يعني الله خلق عالم جميل جدا, وطبعا المشكلة نشوف من أول البداية قايين كتل هابيل, ما كان في ناس تاني, يعني الأرض واسعة قدامه, وفي نفس الوقت أصهر محبة لنا بطريقة عادية لأنه هو تجسد, كان مستعد يبذل ابنه الوحيد من أجلنا. فتخيل بيقول في رومية 8 إنه ما مسك ابنه الوحيد, كان مستعد يضحي بابنه ويتعذب من أجل خطايانا عشان إحنا ننجو. فهل حيجيب في حاجة مننا يوقف مننا عطية كويسة؟ هو أعطى أغلى حاجة إنه, فدي محبة إلهية غير عادية, إنه عمل الفداء لنا, وفي نفس الوقت نسق إنه هو ممكن يحول الشيء للآخر زي ما حصل ليوسف, أو زي ما بيقول هنا كل الأشياء تعمل
1: مع الخير.
0: دي في برضو في رومية صح 8 بيقول لك كل الأشياء تعمل للخير الذين يحبون الله. فدي عادات مهمة الحقيقة كان حق الواحد, فهي معزية ومشجعة وبيساعدنا في الظرف ده. فده الأساس, الأساس إنه نحن ما نفقد ثقتنا في إن الله بيحبنا, وربنا بذل كل غالي ونفيس من أجلنا عشان نحن نختبر الحياة الأفضل. فده شيء مهم. بيقول فماذا نقول به لهذا, إن كان الله معنا
1: فمن
0: علينا, الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين, كيف لا يهبنا أيضا معه
1: كل شيء.
0: من سيشتكي على مختار الله؟ الله هو الذي يبرر. من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بالحري قام أيضا, الذي هو أيضا عن يمين الله, الذي أيضا يشفع فينا. فمحبة غير عادية, ثقتنا في المحبة دي حتساعدنا نحن ذاته نكون بركة للآخرين, لأنه ربنا جعل فينا ينبوع ماء حي, يعني نابع متدفق مننا للآخرين عن عمل, عن طريق عمل الروح القدس, فهو بيساعدنا في الوقت الصعب. فقال من هو الذي يدين؟ المسيح هو الذي مات بل بالحري أيضا, الذي هو أيضا عن يمين الله, الذي أيضا يشفع فينا. من سيفصلنا؟
1: المحبة
0: المسيح. الشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف, كما هو مكتوب إذن من أي

0: لك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتظارنا بالذي أحبنا. فإني متيقن إنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا.
1: أمين.
0: فنحن في محبة الله بيحبنا.
1: نعم.
0: والمحبة دي والعلاقة الشخصية كأولاد دي ما في زول بيقدر يشيلها مننا. ونحن عندنا الابتياس بتاع حياة أبدية. ونحن هنا عابرين في هذه الأرض سياح. مسؤوليتنا نحيا له. في الصغير في القليل اللي عندنا أو الكثير اللي عندنا. نعيش للرب. زي ما قلنا في حلقات تانية إنه الإنسان زي الحبة تحت الحنطة لازم تموت عشان تجيب ثمر. نعمل إرادة الله في الظرف اللي إحنا فيه.
1: نعم.
0: وحقيقة أنا أحكي مثل مهم، المثل ده كان لعب دور كبير لي. وكان بيتكلم المسيح، الأمثال دي ذكرها، هو بيذكر إنه مجيئه جاي.
1: نعم.
0: ونحن في استعداد لمجيئه. فقال الرب إنه في زول كان عنده ناس شغالين معه، أدى واحد 5 وزنات وأدى 2 وزنتين وأدى واحد تاني 2 وزنتين وواحد أدى وزنة. الشخص اللي عنده 5 وزنات تاجر بال5 وزنات ربح فوقه 5 تاني. واللي عنده 2 تاجر بال2 اللي عنده ربح 2 تاني. والزول اللي عنده وزنة واحدة ما كان مبسوط شديد من
1: الوزنة،
0: من الزول المسؤول منه اللي أدى الوزنة ده وسيده، قام دفنه. قال دفنه سيدي ده ما زول كويس، بحاول يغرى مني أنا وكده. فلما رجع داك فرح بال
1: عنده 5 وفرح بالعنده 2
0: وفرح بالعمل 2. الواحد ما يعني ما لام أبو 2 لأنه جاب 2، لكن كان الشيء المحزن اللي كان عنده
1: واحدة
0: دفنها وما عمل. قال له كان ممكن تخدها في البنك، كان طلعت ربح للصيارفة، فكان إجابة تقول إجابة. فالحقيقة نحن كبشر
1: احنا محتاجين نتعلم من هذا المثال.
0: الحكايه كده ما في زول بيكون في بطن امه بيكتب ورقه كده يقول يا انا داير اتولد في بيت مليونير، يقول انا اتولد في ستوكهولم ولا اتولد في خرطوم او اتولد في جوبا او اتولد في امريكا. ما في زول بيكتب كده. ما بقول كمان انا داير يكون ما يكون عندي صلع، يكون عندي شعر، اكون طولي 6 قدم. ما في واحد بيقول أنا دار أكون ضعيف
1: أو سبيل،
0: لكن المهم من يتولد ويكون عندنا الأدانة له منه
1: ربنا،
0: أي حاجة عندنا من منه
1: من ربنا،
0: من الرب. فنحن مسؤولين في أي ظرف أو أي حالة نحن فيها نستخدم الحاجة الأدانة لها ربا بطريقة ترضيه هو.
1: أمين.
0: وما حيحاسبنا على حاجة ما عندنا.
1: أمين أمين. شكرا لك كثير. الحلقة انتهت أعزائي المشاهدين، حلقتنا انتهت. أنا هتقابل معكم في حلقة أخرى. أنا أستودعكم نعمة القدير، وربنا يكون معكم.

طوبى للإنسان الذي يجد الحكمة وللرجل الذي ينال الفهم، لأن تجارتها خير من تجارة الفضة وربحها خير من الذهب الخالص، هي أثمن من اللآلئ وكل جواهرك لا تساويها.

في سلسلة الحلقات دي من برنامج بنت الملك بنتكلم عن مشوار الحرية، ازاي نعيش في حرية حقيقية من جوانا احنا. قلنا ان اول خطوة في المشوار ده هو ان انا اسلم حياتي بالكامل للمسيح، ان هو يكون الرب والسيد على حياتي. تاني خطوة هو ان انا اتخلص من نفوذ ابليس عليا، اتخلص من الضغط بتاعه عليا اللي بيعطل سكة الحرية بتاعتي. ممكن حد يسمع الكلام ده يقول ازاي ابليس يكون ليه نفوذ عليا، ده انا بنت الله، ده انا ابن الله. لكن لو بصينا حوالينا هنلاقي ان فعلا في ناس كتير جدا بيؤمنوا بربنا، مسلمين ليه كل امورهم، لكن عايشين في ضغط مستمر.

الطريقة اللي بيها نقفل أول بابين ناقشناهم في الحلقة اللي فاتت هي في حالة الخطية هي إن احنا نتوب عن الخطية ونبتعد عنها، وفي حالة عدم الغفران هي إن احنا نغفر الإساءة ونطلق الشخص دون ببركة. النهاردة هنناقش مدخلين تانيين أو بابين تانيين ممكن تكون أبواب مفتوحة لإبليس في حياتنا. الباب الأول هو ما نسميه بالتعهدات الداخلية أو العهود اللي بناخدها مع نفسنا. خليني أشرح بمثال. ممكن أكون أنا طفل صغير في المدرسة ونفسي قوي قوي إن أنا أعمل أصحاب، نفسي العيال يصاحبوني وأكون محبوب من الأولاد في الفصل، لكن ألاقي إن هم دايما يتريقوا عليا ودايما يضحكوا عليا وبقيت يعني ملطشة في المدرسة. من كتر الجرح اللي جوايا أقول في قرارة نفسي أنا عمري ما هخلي حد يقرب مني تاني، الناس دول ما يؤتمنوش، أنا مش عايز حد يقرب مني تاني. أكبر وأنسى خالص إن أنا قلت كده لنفسي، إن أنا عمري ما هخلي حد يقرب مني تاني ومش هخلي أي حد يصادقني، أنسى خالص إن أنا قلت الكلمتين دول. وأكبر وابتدي أعمل علاقات جديدة، لكن ألاقي إن في كل الصداقات اللي أنا بحاول أكونها الناس بتقرب لحد معين وبعد كده ما يقدروش يقربوا مني، كأن في حاجز من جوايا منعهم إن هما يقربوا أكتر من كده. مثال تاني، ممكن أكون طفلة صغيرة عايشة في بيت سعيد لكن إمكانياته محدودة، ما عندناش فلوس كتير، وكل ما أطلب حاجة من بابا وماما يقولوا، بالذات لو كانت لعبة أو حاجة ترفيهية، يقولوا لأ ما عندناش. وفي مرة من كتر زهقي من اللأ دي هي أتمرد وأقول ياه أنا لما أكبر وربنا يديني أولاد عمري ما هقول لهم لأ على أي حاجة عشان أتعب.

من سماع اللأ دي هي وأكبر فعلا، وأنسى خالص إن أنا قلت الكلمتين دول، إن أنا عمري ما هقول لهم لأ على أي حاجة. أتجوز وأجيب عيال، ولاقي إن أنا مع مرور الوقت دايما في نقاش وصراع ما بيني وبين جوزي. هو عايز يعلمهم المسؤولية، عايز يحط لهم حدود، وأنا مش قادرة أقول لهم لأ على أي حاجة خالص، حتى لو كانت حاجة مش كويسة عشانهم. ودايما لما في نقاش أو صراع ما بيننا أقوله وإيه يعني، خليهم، خلي العيال تنبسط، وأمنعهم من إن هم يتحرموا من أي حاجة. حصل إيه في الحالتين دول؟ في حالة الطفل اللي أخذ عهد على نفسه إن هو مش هيخلي أي حد يقرب منه، وفي حالة البنت اللي قالت أنا عمري ما همنع أولادي من أي حاجة. في الحالتين دخل إبليس وسرق من الناس دول، لأن في حالة كبر الشاب دون لأنه مش قادر يكون أكتر حاجة كان نفسه فيها اللي هي صداقات حقيقية، صداقات عميقة، مش قادر يكونها لأن في حاجز. وفي حالة السيدة دي هي لقيت إنها أي نعم مش حرمة أولادها من أي حاجة، لكن في نفس الوقت حرمهم من أهم حاجة اللي هي الإحساس بالمسؤولية وبالنضوج وعدم الأنانية. إبليس دخل في الحالتين، وإبليس أخذ وسرق من الشخصين دول بسبب العهد اللي أخذوه مع نفسهم. ممكن نسمع الكلام ده ونقول يا أنا مكنتش عارف إن حاجة ممكن أقولها كده في وقت الحمقى وأنا صغير ممكن تأثر عليا. ليه العهود الداخلية دي هي بتعتبر باب مفتوح لإبليس؟ بتعتبر باب مفتوح لأنها بتربطنا بطريقة تفكير معينة، بتربطنا بسلوك معين بنحاول إن إحنا نحققه بإرادتنا إحنا. أنا عمري ما هسمع كلام حد كبير، أنا عمري ما هخلي حد يقرب مني، أنا عمري ما هستأمن راجل بعد كده. دي كلها حاجات أنا باخدها تعهد على نفسي، بقول أنا بإرادتي أنا هحقق دون. فبعمل إيه في الحالة دي هي؟ بقفل على الجرح، بقول يا رب انت ما تقربش منه، انا هحمي نفسي، انا هاخد بالي من نفسي، بمنع الشفاء اللي بيجي من ربنا عشان بعتمد على نفسي ان انا احمي نفسي في المستقبل، وبيصبح باب مفتوح لابليس. طب ازاي اقفل الباب ده؟ ازاي اقفل باب العهود الداخليه؟ الحل هو ان انا اجي ربنا واقول يا رب نفضل اكشف لي. زي ما قلت في معظم الاحيان احنا بنكون نسينا خالص ان احنا قلنا الكلام ده، لكن ربنا أمين معانا وعايزنا نتحرر من أي حاجة تكون بتأيدنا وبتصيرنا في سكة مش صح عشاننا. افتحي قلبك لربنا النهاردة، قولي يا رب من فضلك اكشف لي قلبي، هل في عهد أنا خدت على نفسي؟ لو في نمط معين في حياتك، لو في طريقة تفكير وطريقة تصرف معينة مش كويسة عشانك ومش كويسة عشانك، وحاسس ان انت متأيد بيها، زي الشخص ده اللي مش قادر يصاحب، زي الست دي اللي مش قادر تقول لأ لأولادها، قد يكون في تعهد داخلي أخذتيه أو أخذته على نفسك. افتح قلبك لربنا النهاردة، ولو ربنا كشف ليك تعهد أنت أخذته قول يا ربي أنا النهاردة باسم وفي سلطان يسوع المسيح بكسر العهد ده ومن اللي قلت فيه كذا وكذا وكذا. يا رب من فضلك اشفي الجرح اللي جوه قلبي، انا بسلم لك الموقف بالكامل يا رب، اشفيني من اثار الحاجات اللي حصلت دهان، وخليني امشي معاك يا ربي حر من التعهدات اللي خدتها على نفسي. الباب الثاني اللي هنناقشه النهاردة اللي يعتبر باب مفتوح أو مدخل لإبليس هو ما نسميه بالصدمات العاطفية أو الصدمة النفسية. الصدمات العاطفية أو النفسية دي هين بتكون جرح عميق جوانا ممكن يؤثر على كل تصرفاتنا في المستقبل. هديكم مثال، ممكن أنا أكون طفلة صغيرة ورايحة مع عيلتي، كلنا رايحين مع بعض المصيف في الصيف، وخرجنا على البلاج ودخلنا أنا وأخويا البحر وابتدينا نعوم وننبسط ونهيص، وفجأة سحب أخويا من المية وكان مات غريق. صدمة جامدة جدا لكل العيلة. الكبار عارفين يتعاملوا معاها إزاي، في حزن شديد، في انكسار، في كل الكلام ده، لكن الطفلة الصغيرة أخت الولد دون مش عارفة تتعامل إزاي مع الصدمة دي، هي مش عارفة تتعامل إزاي مع الحدث الأليم دون، مفيش تركيبة من جوه تساعدها إنها تتفاعل بطريقة سوية مع الحدث الأليم دون. يحصل إيه في حياتها بعد كده؟ تلاقيها خوافة قوي، قلوقة جدا، خايفة من كل حاجة، خايفة تخرج، خايفة على أولادها، خايفة على جوزها، خايفة على كل شيء في حياتها. الخوف بيتملكها، روح الخوف ماسكة فيها. أصبح الصدمة دي هي باب مفتوح لإبليس عشان يدخل بروح الخوف ويتعبها في حياتها. الشيء الغريب هو أن ساعات صدمات معينة أو أحداث معينة ممكن تأثر جدا على طفل حساس لكن ما تأثرش خالص على طفل تاني. المهم نعمل إيه؟ نيجي لربنا نقول يا ربي هل في

0: حاجه حصلت في حياتي انا محتاجه ان انا اتشفي منها. طبعا لو في صدمه وحاجه انا فاكرها بيبقى سهل ان انا اعرف على طول، قول يا رب من فضلك تعالى معايا للحدث دون، خدني لليوم ده تاني وفكرني قد ايه انت كنت معايا، ان انت ما كنتش سايبني يا رب. اشفيني يا رب من اثار الصدمه دي، هي من اثار التعب ده هون. ربنا امين ان هو يعمل كده معانا. ساعات بتكون الصدمه صعبه جدا مش بنتذكرها خالص، كأن الذاكره بتاعتنا بتمحوها تماما. ربنا برضو امين ان يشفينا حتى من الحاجات اللي احنا مش فاكرينها. افتحي قلبك ليه النهارده، افتح قلبك ليه، قول يا رب انا عايز اقفل كل باب، كل باب مفتوح لابليس، مش عايز ابليس يقدر يدخل ويتعبني في حياتي ويهاجم عليا واكون انا ضحيته. ساعدني النهارده يا رب ان انا اقفل باب العهود الداخليه، ساعدني يا رب ان انا النهارده اقفل باب الصدمات النفسيه او الصدمات العاطفيه. ربنا بيحبك جدا، بيحبك جدا، هيستمع للصلاه دي هان وهيستجيب ليها.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

سؤالنا للناس النهاردة كان: هل المرأة تغار من نجاح امرأة أخرى؟ الإحصائية بتقول إجماع على الموافقة من كل النساء، وده كان غريب جدا. 12% بس مش موافقين، و 21% رأيهم بين البنين. الرجالة طبعا الموافقين أغلبية، لكن 13% مش موافقين، و 39% بين البنين. رأي من آراء النساء كان: طبعا ده أكيد، ده حتى في قصة سارة وهاجر كانوا بيغيروا من بعض جدا، فدي حاجة متأسسة منذ قديم الأزل في الجذور. رأي أحد الرجال بيقول: ده أكيد إن المرأة بتغير من مرأة أخرى، وده اللي بيجيب وجع الدماغ. عموما في مقولة مشهورة بتقول: حسنت هي الغيرة في الحسنى. يا ترى إيه هي الحسنى بقى؟

0: ما توصلهاش المشوار بعينيك، هي تعرف السكة لوحدها.
1: وبعدين

كيف تفرضي احترام الآخرين لك في مجال العمل؟ أولاً، النقطة التي ننطلق منها هو ما هو العمل وما قيمته. العمل كما هو يعني مذكور بوضوح في الكتاب المقدس هو دعوة للإثمار، ليس مجرد لكسب الرزق. يعني حتى آدم كان بيعمل في الجنة قبل السقوط. ناس بتتصور ان آدم كان قاعد في الجنة بيتفسح بس او قاعد بيستمتع بحياته بس، الكتاب بيقول انه خلق الله آدم لكي يعمل الجنة ويحفظها، اي انه كان بستاني، يعني كان بيشتغل في هذه الحديقة الكبيرة. وقال الله للرجال وللنساء اثمروا، اثمروا يعني مش بس جيبوا اولاد، اثمروا وبعدين اكثروا واملأوا الارض. فإذا الإثمار يعني أن نخرج من عملنا شيء مفيد وممتع، لأن الثمرة مفيدة وممتعة، وأيضا يعبر عن شخصيتنا، لأنه الإثمار غير الإنتاج. الإنتاج أنا بنتج زي المصنع ما بينتج، لكن الإثمار الشجرة بتخرج شخصيتها في العمل. العمل هو مجال ليكي إنك تنتجي، تصنع شيئا مفيدا، لكن شيئا يعبر عن شخصيتك أيا كان العمل، وشيئا يخدم الآخرين، وشيئا يمتع الآخرين ويمتعك. إذن مهما كان العمل، هناك دائما في العمل هذه العناصر المختلفة: عنصر الإفادة للآخرين، عنصر الخير للآخرين، وعنصر الإثمار، وعنصر التعبير عن الشخصية. فالعنصر الأساسي لاكتساب احترام الآخرين في العمل هو أن أتحرك في عملي بغية أن أتقنه وبغية أن أثمر، بهدف أن أنت تتقني اللي أنت بتعمليه وتثمري فيه، ويكون ما تقومي به ممتع لك ومنشغلة به وممتع للآخرين أيا كان هذا العمل. وإن كان مفيش أي فايدة أنك توصلي لكده، فينبغي إذن أن تبحثي عن عمل آخر إن أمكنه. لكن أعتقد أنه مهما كان العمل اللي بتقومي به، يمكن أن تقومي به بهذا التوجه. ثانيا، بعد لما يكون الجهد الأساسي والطاقة الأساسية في العمل متوجهة للعمل نفسه ومعناه وقيمته والتوازن فيه واحترام النفس فيه، يعني

0: يعني كل دي امور الرجال والنساء مدعوين ليها. يعني بعض الناس تقول لك لا انا ما اقدرش اشتغل ولانه شغلي دايما بيستدعي الغلط، دايما يستدعي ان انا اشتم الناس او اتنرفز عليه، وهذا ليس صحيحا. تستطيعي ان تعملي ايا كان مجال عملك مع الحفاظ على مبادئك، مع الحفاظ على اخلاق. بالعكس، كلما كان هذا المجهود اللي بتبذليه في الحفاظ على طريقة كلامك وطريقة تعاملاتك مجهودا مثمرا، كل ما اكتسب هذا احترام الآخرين أيضا. بعد ما نقول كل ده، يجي النقطة التانية هو العلاقات. والعلاقات في العمل كالعلاقات في غير العمل تتضمن أيضا التواصل وتتضمن الحدود. ألا تأخذي على نفسك مهام أكثر من طاقتك. فبعض الناس مثلا بيشتغلوا بيعملوا شغل أكثر من المطلوب منهم، ولا تفرطي في أن لا تقومي بما يجب عليك أن تقومي به. دي مسألة مهمة جدا في الحفاظ على حدودك. ثم الحفاظ على حدودك في العلاقات مع الآخرين. ألا تسمحي للآخرين بالتعدي باللفظ أو بالفعل عليك، وعندما يحدث هذا كيف تقومي بوقف هذا الاعتداء بصورة فيها احترام للآخرين بقدر الإمكان وبقدر المستطاع. إذن التدريب في هذا الأمر، وقف الاعتداءات أو الإساءات العاطفية، أو يعني واحد يسخر أو واحد يكذب أو واحد يسب أو واحد يهين، أو الاعتداءات الجنسية، وتحدث كثيرا للنساء للأسف في كل حتة في العالم، في مكان العمل وخاصة في بلادنا العربية، الاعتداءات باللفظ أو بالقول أو بالفعل أو بالإشارة. كل هذه الأمور يجب أن تتدربي. أولا هي هتحدث، ويجب أن تتدربي على وقفها مبكرا وعلى وضع حدود لها مبكرا. ويجب أن تتدربي كيف بلغة الجسد، بلغة النظر، بلغة الكلام، بلغة اليدين، بلغة وضع الجسم، أن تخبري الآخرين أن هناك حدودا. ثم النقطة الثانية هو التواصل. التواصل يعني الاستماع للآخرين. بعض العاملين في مجال العمل يعني يتحمس وينسى لأي مدى سيستوعب الآخر ما تقول. فأنت ممكن تقعدي تتكلمي واللي قدامك مش واخدة بالها أنت بتقولي إيه أصلا، أو تتكلمي مع واحد وهو مش فاهم أو حيفهم غلط أو حيفهم ربع الكلام. فيجب التعبير مع الاجتهاد في أن نلاحظ اللي قدامي ده فهم إيه، سواء في مجال العمل أو في مجال في أي مكان عمل. هناك يعني أحاديث جانبية تحدث، لأنه مش ممكن احنا طول الوقت مش هنتكلم غير في العمل يعني، سواء كان في مجال الكلام في العمل مباشرة أو في مجال العلاقات الإنسانية داخل العمل. إذن واحد، الإدراك الأعمق لمعنى العمل وتطبيق هذا الإدراك. اثنين، الإدراك والتدريب على وضع الحدود. ثالثا، الإدراك والتدريب على التواصل، الاستماع والكلام مع الزملاء والرؤساء والمرؤوسين.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

نشكركم جدا على متابعتكم حلقة النهاردة، ونتمنى ان انتوا تكونوا تعلمتوا حاجات كتيرة جديدة. بعض المواضيع اللي تداولناها يمكن تكون صعبة على البعض مننا، ويمكن تكون اول مرة نسمعها، عشان كده نحب قوي ان احنا نسمع منكم. لو عندكم اي اسئلة، اي استفسارات، او اي تعليقات على البرنامج، يا ريت ترسلونا. كل شخص هيكتب لنا هنديله هدية عبارة عن كتيب فيه بعض التعاليم اللي ناقشناها في البرنامج. نشكركم مرة تانية، ونشوفكم معانا في الحلقة الجاية إن شاء الله.

0: فجر جديد، اهلا بيكم كل احبائنا المشاهدين من خلال شبكه قنوات القرمه. برحب بيكم وحلقه جديده من برنامج فجر جديد. في البدايه يسعدني ويشرفني يكون موجود معانا دايما وباستمرار جناب الفاضل حضره الاسيس نبيل، هو معد ومقدم معلم ومحاضر في هذه الاكاديميه وهذا البرنامج الذي هو جزء من اكاديميه القرمه للدراسات اللاهوتيه والتلمذه. برحب بيك جناب الأسيس.
1: شكرا جزيلا أخ أندرو، وأنا بشجع كل المشاهدين في كل مكان اللي لسه لم يشترك بعد في أكاديمية الكرمة، بشجعكم تلتحقوا وتبتدوا هذه الدراسة اللي هتكون سبب بركة لحياتكم وتفتح أمامكم أبواب جديدة للدراسة اللاهوتية والتعمق في معرفة كلمة الله، ولا سيما لو حد الرب حاطط دعوة على حياته هيبقى بداية طيبة جدا. أشجع الكل في الاستمرار في الدراسة. خلونا
0: يعني قبل ما نبدأ أفضل حضرة الأسيس، كان حد كتب لي هو ما كانش يعرف عن الأكاديمية، مش واحد للأمانة ثلاثة، حد كتب قال لي ما فيش برنامج تعليمي لايف يتكلم عن الأمور اللاهوتية بطريقة مبنية على الحق نقدر نفهمها ونقدر نعلمها لأولادنا ونجاوب بيه على الأسئلة. حد تاني كتب قال ليه ما فيش برنامج تعرض للهرطقات اللي انتشرت، ولا سيما هرطقة أريوس وحفيدتها شوجياهو. فأنا كتبت واضح أنه لسه في ناس كتير، في ناس بتبحث عن الحق،
1: نعم،
0: وبتدور على برنامج تعليمي، وإحنا بنشجعهم أنه يتابعوا البرنامج. والوقت ده بسبب الهجوم، وأنا مش منزعج من الهجوم للأمانة، لأن الهجوم هيخلي الناس ترجع للكتاب.
1: صحيح.
0: والهجوم هيخلي الناس تدور على أنا عايز أتعلم، مش عايز وعظ يخاطب الناحية النفسية بس، لا أنا عايز أتعلم كلمة الله. فأنا بشوف أنه كل ما يحصل هجوم صحيح ممكن يأثر على البعض اللي هو مش ثابت متزعزع في الأساس، لكن أنا بشوف أن الهجوم بيولد أن الناس يبقى عندها رغبة أنها تبحث وتدور وتفتش وبرغبة للتعليم أكثر جوه كلمة الله.
1: نعم.
0: مش عارف حضرتك رأيك في الجزئية
1: 100%. وأنا زي ما كنا بنتكلم قبل ما الحلقة تبدأ، بحرض وبشجع 100% أن كل مؤمن يدرس ويبقى عارف وفاهم وعنده إجابة عن سبب الرجاء الذي فيه كما يعلمنا الكتاب المقدس، وما تبقاش كلماتنا وردودنا الحقيقة مرات كتيرة بتبقى مؤسفة لأنها تعبر عن عدم فهم لحقيقة الإيمان الذاتي الشخصي، ودي بتبقى حاجات الحقيقة خطيرة. عشان كده أنا بشجع الكل يتابع ويدرس لكي يكون له الإجابة الصائبة والصحيحة ويقدر

0: يميز بين اللي بيقال كذب وبين الحقيقة، وهيكتشف في الآخر إن أكثر من 90% من الافتراءات والهجوم الذي يوجه على الإيمان المسيحي وطبيعة الله وحقيقة الأقانيم، كل هذه الأمور سيكتشف أن كل ما نهاجم به هو أمور زائفة وغير حقيقية. أصلي أن يكون هذا البرنامج سبب بركة لحضراتكم في كل مكان.
1: أمين.
0: خلونا نشوف هذا المقطع ثم نعود نبدأ حلقتنا معا.
2: يقول البعض أن عقيدة الثالوث هي عقيدة ضد المنطق وأمر غير مقبول، فكيف يكون الواحد ثلاثة والثلاثة واحد؟ فلا يمكن أبدا أن يستقيم رياضيا واحد زائد واحد زائد واحد يساوي واحد. فإن كان الثالوث هو الآب والابن والروح القدوس كما تقولون، فكيف يكون لهؤلاء الثلاثة كيان وجوهر واحد؟ فهل الثالوث فعلا أمر غير منطقي وغير معقول؟ عقيدة الثالوث هل هي عقيدة ضد المنطق؟ هذا هو موضوع حلقتنا اليوم، تابعونا. فجر جديد.
1: من نفس الفكرة اللي كانت مطروحة في الفيديو حضرة الأسيس، ده آخر سؤال طرحه الأخ مصطفى وما قدرناش نجاوب عليه لأن كانت الحلقة انتهت في الأسبوع الماضي. كتير شايفين أن الثالوث ضد المنطق لأنهم خاضعين أو خضعوا عقولهم واحد للرقمية، أن الله كأنه رقم واحد، وحضرتك أجبت على الأمر ده بس برضو للإيضاح. اتنين، للمعادلة الرياضية اللي بتقول أن واحد زائد واحد زائد واحد حتمية لازم يساوي ثلاثة، فإزاي أنتوا عايزين تخلوها واحد؟ فالناس مش قادرة تفهم رغم كل ما يقال، في إشكالية في الجزئية دي. هل الثالوث ضد المنطق؟ هل الثالوث أمر معقول؟
0: هو هو هو في واقع الأمر الغير معقول أن يكون الله واحد ووحدانيته مطلقة
1: مجردة
0: مركبة أو بسيطة.
1: نعم.
0: لأن هذا أنا أعتقد أنه إهانة لحقيقة الذات الإلهية.
1: نعم.
0: لأنك بتحد الله وتجرده. لكن ما هو منطقي وحقيقي هو أن تكون وحدانية الله وحدانية جامعة كاملة.
1: نعم.
0: وإحنا هنستفيد في هذا الموضوع اليوم، لكن في واقع الأمر الثالوث حقيقة. يعترض البعض على كلمة الثالوث، ما عندناش مشكلة، سميها لو عندك لفظ معبر أفضل من لفظ الثالوث استخدمه يا سيدي،
1: بس هي الكلمة معبرة للأمان.
0: لكن ده اللي أنا عايز أقوله، لكن الكلمة لن تجد كلمة أفضل وأقوى منها تملأ هذا المفهوم وتعرفه تعريفا جيدا.
1: نعم.
0: ليه؟ لأن إحنا لما بنقول إن أول عدد مفرد جامع كامل هو ثلاثة.
1: نعم.
0: واحد يقول لك لا لا لا خليك ثلاثة، إيه مال الواحد؟ خلينا نرجع تاني حتى لو كنا أشرنا إلى هذه الحقائق.
1: نعم.
0: لنعيد إلى الذاكرة أنه قال حتى فلاسفة المسلمين زي الكندي وزي ابن العربي، كل هؤلاء قالوا أن الواحد ليس عددا كاملا،
1: الواحد كرقم
0: عشان المشاهد، لكنه
1: كرقم
0: جزء من العدد.
1: نعم.
0: وقال الكندي أنه ركن العدد، وقالوا أنه جزء من العدد،
1: ليس عدد كامل،
0: فليس عدد كامل.
1: نعم.
0: ده نمرة واحد.
1: أمال
0: تقول لي طب اتنين، اتنين ده مثنى.
1: نعم.
0: لكن أول وليس أول الأعداد.
1: نعم.
0: الفردية الجامعة.
1: نعم.
0: لكن أول الأعداد الفردية الجامعة هو ثلاثة. إذن من المنطقي، ولكن المشكلة الأساسية أخ أندرو
1: فضل.
0: أحبائي في كل مكان، إحنا لما بنقول أن الله واحد في ثلاثة أقانيم لا نعني، وقلنا الكلام ده مرة ومرتين وثلاثة وهنقوله تاني، نحن لا نتحدث عن ثلاثة آلهة، نحن لا نتحدث عن ثلاثة أرباب، نحن لا نتحدث عن ثلاثة كيانات إلهية منفردة عن بعضها البعض. لكن نتكلم عن الله الواحد الذي لا شريك له، الذات الواحدة. وقلنا قبل كده أنا ذات وحضرتك ذات.

0: الثاني. أنت لك ذات الجوهر الذي لي، لأنك أنت إنسان وأنا إنسان،
1: يربطنا الجوهر البشري،
0: لكن كل واحد له ذات
1: مختلف.
0: الله في هذه الجزئية جوهر واحد
1: وذات واحد،
0: وذات واحد. وليس ذوات
1: منفصل.
0: وليس ذات الآب وذات الابن وذات الروح القدس يبقوا ثلاثة. لا، بنقول الله ذات واحدة. وحاولنا أن نبسط هذا الأمر أو نشبهه بأمور متعددة منطقية من واقع الحياة وما أبعدها عن حقيقة الذات الإلهية، لكن لتقريب الفكرة إلى العقل البشري والأسلوب واللغة البشرية. خلينا نقول أنا لما بفكر في شيء معين، أنا ماشي مثلا سايق سيارة وقدامي في نور أخضر، ومع ذلك شايف سيارة تانية دخل في النور الأحمر اللي قدامي، عقلي للتو يقول للرجل والإيد أنت محتاج تدوس على الفرامل، لأنك لو استمريت هتضرب في السيارة اللي قدامك وهتعمل حادثة وحد هيفقد حياته.
1: شيء تلقائي على طول.
0: فشيء تلقائي. فماذا يحدث؟ أنت بتدوس على الفرامل. مين اللي قال للجزء الكياني الميكانيكي في داخل الذات؟ العقل.
1: بالزبط.
0: العقل قال للرجل أنها تدوس على الفرامل عشان توقف السيارة. تقول لي لا، اللي وقف السيارة رجليك. أقول لك أمال مين اللي إدى الإشارة للرجل أنها تتحرك؟
1: والرجل جزء من الجسد.
0: تقول لي العقل.
1: بالزبط.
0: أقول لك طيب، ولو العقل موجود وما فيش الرجل كان ممكن هذا الحدث يتم؟ استحالة.
1: طلق.
0: إذن إحنا بنتكلم على هذا النوع من الارتباط وليس الوحدانية المنفصلة المتفرقة. دي أبسط طريقة بنحاول نقوله، وإحنا في حاجات كتيرة بنشوف يعني التثليث أو الثالوث بنشوفه في صور متعددة. بنشوف النيترون والإلكترون والنيترون بنشوف ان الثلاثة دول اللي بيكونوا الذرة.
1: نعم.
0: بنشوف ان الانسان بيتكون من
1: روح
0: مع, مع, مع فارق طبيعة الله وطبيعة
1: مختلفة
0: الانسان
1: مختلفة تماما.
0: انه فيه حس او فيه في الذهن وفيه روح وفيه جسد. لكن ما بتقولش انا اللي قال ده دماغي مش انا.
1: لا.
0: ليه بتفرق لما بنتكلم عن ذات الله؟ تفرقها كما لو كنا بنتكلم عن ثلاثة. هذا هو الهدف اللي احنا عايزين نوصل له، أن الله واحد لكن وحدانيته ليست وحدانية مجردة، بمعنى أنه غير مثلا موجود في أمور معينة. لأنك لو قلت أن وحدانيته تساوي كذا أو كذا، يعتقد البعض أننا بهذه الكيفية نحد وجود الله ونحيزه. لكن الله ليس مجرد من الصفات، فلا يمكن أن نقول أن وحدانيته مجردة، والوحدانية المجردة هي وحدانية وهمية خيالية غير موجودة غير حقيقية. ولو قلت لي وحدانية مطلقة، فالوحدانية المطلقة يمكن أن تدخلنا في مشاكل كتيرة، لأنها ستغير من طبيعة الله وستجعل طبيعة الله متطورة. يعني قبل ما يخلق الإنسان كان في كان متكلم، أو كان
1: حال الجمود،
0: كان أو كان
1: سكنة.
0: ميوت.
1: ميوت
0: يعني لا يتكلم. طيب وبعدين لما كان بيتكلم مع مين؟
1: بالضبط.
0: وبعدين لما جاء خلق الإنسان ابتدى يتكلم، فهنا حدث تغيير على الله. إذن إحنا لو قعدنا نتكلم ونكرر في إن يعني وحدانية الله التي تعبر عن الوحدانية المجردة أو الوحدانية المطلقة أو الوحدانية المركبة، حاشا لله أن يكون وهو واحد من هذا، لأننا بهذا نهين وحدانية الله. لأن الله أعظم وأكبر وأعلى من كل هذا، فوحدانية الله وحدانية كاملة جامعة، وهذا شيء منطقي عن الله. عشان كده بنستخدم تعبيرات، ما بنحاول نتجنب استخدام تعبير شخص، لأن الشخص مركب، لكن بنقول أقنوم. والأقنوم معناها أنه له سمات خاصة به، ولا تجوز أن تكون ظل الآخر.
1: نعم.
0: فهي مرتبطة.

0: ارتبط به، فأدق تعبير هو تعبير أقنوم. فإذا الكلام المنطقي وردا على الجزئية اللي بيقولها البعض اللي حضرتك أشرت إليها، إن واحد الله واحد زائد الله الآب زائد الله الإبن زائد الله الروح القدس يساوي ثلاثة، إحنا بنقولش كده. أولا الكتاب
1: ولا بنقول يساوي واحد
0: ولا يساوي واحد بالزبط. الكتاب المقدس يعلنها وقالها المسيح في إنجيل يوحنا بكل وضوح وبكل صراحة، أنا في الآب مش زائد الآب،
1: لا،
0: والآب فيا، نعم. أنا والآب واحد.
1: نعم.
0: إذن الله الآب أو الله اللامتناهي زائد الإبن اللامتناهي زائد الروح القدس اللامتناهي يساوي الواحد اللامتناهي.
1: واللامتناهي سواء ضربته أو طرحته أو دخلته في عملية
0: سيظل لامتناهي،
1: سيظل لامتناهي لأنه ليس قابل للزيادة أو النقصان لأنه لامتناهي
0: أو التركيب
1: بالضبط.
0: إذن هذا هو المنطق البسيط جدا. إذن ما ينفعش نجرر الله ونقول إنه وحدانيته وحدانية مطلقة
1: رقمية
0: أو مجردة أو رقمية عددية. ده نمرة واحد، هذا ضد المنطق. ليس ضد المنطق أن يكون الثالوث أو ثلاثة هو أول الأعداد الفردية الجامعة الكاملة. ده يعني احنا بنقول اثنين خير من واحد،
1: والخيط المثلوث
0: لا ينقطع سريعا.
1: نعم.
0: بنتكلم وبنقول ان كل شكل لكي يكون شكل هندسي لابد ان يكون له ثلاثة
1: أبعاد
0: أو يس. وبنقول ان لكي تستطيع ان تقيس الحجم لابد ان يكون هناك ثلاثة أبعاد.
1: نعم.
0: وبنقول إن مرات كتيرة بنقول التالتة تبت حتى في كلامنا العادي. يعني مرات كتيرة المسلم ما كانش يطلق مراته بالتلاتة ما يتبقاش يعني
1: قسم تلاتة الله العظيم تلاتة
0: بالضبط. إحنا مش بنقول إن ده يثبت حقيقة الثالوث،
1: إنه دارج فيه كلماتنا وحواراتنا،
0: لكن بنحاول نقرب التعبيرات البشرية لنوضح هذه الحقيقة التي نعيشها ونمارسها. ولما بنتكلم عن الله أن الله موجود في كل مكان بنتفق كلنا، ولما نقول الله لا يحد نتفق كلنا، ولما نقول الله يستطيع وقادر على كل شيء مفيش مشكلة. لكن أول ما تبتدي تتكلم على وحدانية الله أنها وحدانية جامعة كاملة تظهر الهرطقات.
1: نعم.
0: والاتهامات والكفر والتعددية، وان احنا بنعبد كذا ثلاث آلهة مش واحد.
1: لا، وعايزين يعني بيقعوا في مغالطة كبيرة جدا وللأسف بيستدرجوا البعض فيها. عايزين يحطوا على ألسنتنا اللي هم عايزينه
0: بالضبط كده،
1: تصوراتهم وطريقة فهمهم. انا مش مسؤول عن اللي قدامي فاهم ازاي، انا مسؤول عن انا بعلن الحق ازاي والكتاب بيقول لي ايه.
0: العجيب أخ أندرو أن الكتاب المقدس من أول سفر التكوين،
1: نعم،
0: وحتى نهايته سفر الرؤيا، مش في آية أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة بتتكلم عن الثالوث أو الأقانيم الثلاث. لكن حاولت أعمل بحث ما وصلت إليه
1: تجميع.
0: من التجميع قالوا أنه يوجد ما لا يقل عن 400 آية ونبوة تتحدث
1: وإشارة
0: تتحدث عن وحدانية الله الجامعة والأقانيم الثلاثة.
1: نعم.
0: والعهد الجديد لوحده يوجد به 120 آية تتحدث عن الله الواحد المثلث الأقانيم. المشكلة الرئيسية برضو علشان نكون بنتكلم بكل انفتاح وموضوعية، هو ان الباحث غير الحقيقي او غير المخلص اللي كل الهدف بتاع بحثه انه يهاجم عقيدة ويهاجم الايمان المسيحي بيعتمد على عدة ايات محدودة جدا ربما تكون ثلاثة أو أربعة ويحاول أنه يتناقش وموضوع النقاش فيها معروف ومحسوم.
1: نعم.
0: ولما تزنقوا فيهم يطلع في الآخر مفلس ما عندوش حاجة تاني زي اللي بيقول لك يعني أنتوا بتقولوا إن في أشعياء أصحاح 6 عدد 3 لما الملائكة كانت تقول قدوس

قدوس قدوس, قدوس. رب السماوات مجد وملء كل الأرض. وفي عدد 8 من يرسل من نرسل من أرسل ومن يذهب من أجلنا. فكل دي بصيغة الجمع يقول لك طب ما هو في الصليب قالوا أصلبه أصلبه. ده حتى لما قالوا أصلبه ما قالوهاش 3 مرات, قالوها مرتين. إذن يعني تلكيك. النقطة الرئيسية أحبائي الدارسين

0: مؤمنين بكلمة الله والكتاب المقدس. عليك أن تدرس الكتاب المقدس كله، مش تاخد آية، لأن لب الكتاب المقدس وقلب الوحي الإلهي يتحدث عن الله الآب، عن الله الإبن، عن الله الروح القدس، إله واحد وليست ثلاثة أرباب. فدي النقطة أنا بحاول أبسط طبعا الأسلوب عشان حتى نوصل إلى ذهن السامع والمشاهد بهذه الحقيقة بدون ما نعقد فيها، رغم أنها تفوق العقل، لكن الله بالروح القدس يعطينا هذا الفهم.
1: أمين. أنا بس عايز أخد الكلام من حضرتك وأحط تحذير مهم جدا قدام المشاهد. رقم واحد، ما تدخلش في اللعبة اللي بيحاول يبتدعها البعض ويحاول يستدرجك ليها، اللي هي لغة الأرقام والحسابات.
0: نعم.
1: من فضلك كل أخ مسيحي، من فضلك من فضلك من فضلك، خادم كان أو موجود في أسيس أو موجود في كنيسة أو بيرعى أو بيرنم أو الشعب العادي، معنى أن الله واحد ليس يعني الرقمية، لأن رقم واحد رقم محدود.
0: تمام.
1: زي ما قال حضرة الأسيس، لكن معنى أن الله واحد تفرده كإله وحيد.
0: نعم.
1: دي نقطة. اثنين، الله مش واحد زائد واحد زائد واحد، ولا حتى واحد في واحد في واحد، وإن كانت واحد في واحد في واحد يساوي واحد، دي معادلة صحيحة رياضيا، لكن ما تحطش نفسك في الاتجاه ده. من فضلك بلاش اللعب بالأرقام دي. الله لا إله لا محدود، كلمة لا محدود يعني لا متناهي، سرمدي. يبقى لا متناهي لا متناهي لا متناهي يساوي لا متناهي. ضربت، قسمت، جمعت، طرحت، هو لا متناهي.
0: ستظل
1: النتيجة زي كده.
0: نعم.
1: اثبت على هذا الإيمان، ما تخليش أي حد يستدرجك. رقم ثلاثة، المتشكك دايما الموجودين على الفيديوهات بيعملوا ثلاث حاجات الأسيس أشار إليهم. حاجة اسمها الاكتزاء، إنه يكتزئ الآية من السياق.
0: تمام.
1: اثنين، الانتقاء، إنه يروح لآيات بعينها بتخدم فكرته. ثلاثة، يجيب لك يدخل على كتاب لأي شخص كاتب كتاب من المعلمين اللي كتبوا في المسيحية، ياخد فكرة الكاتب بيطرحها لسه بيستكملها، فهو يصور لك الصفحة ويظلل لك على الفكرة اللي هو عايز يوصلها لك، بس ما يجيبك مش بيجيب لك الكاتب بعد كده عالج الفكرة ازاي. كمثال مثلا، في بعض الناس مثلا زي الأخ عوض سمعان يقول لك ايه، يظن البعض ان الله اله مركب، ياخد لك يقول لك بص بيقول اله مركب، هو بينفي الفكره. فمن فضلك ما تدخلش في الاتجاهات دي. حضرتك قلت ان الثالوث حقيقه كتابيه.
0: نعم.
1: وان ظهرت الكلمه من خلال ترتليونس، لكن ظهور الكلمه في زمن لا يعني انه اختراع بشري او لكنه استنتاج لحقيقة معلنة داخل الكتاب
0: وتبسيط للفكرة ليكون لها فهم متفق عليه.
1: نعم.
0: على أننا نتكلم في موضوع معين، مهم أن يبقى عندك المصطلح.
1: نعم.
0: المناسب بغض النظر هذا المصطلح جاء في الكتاب المقدس أو ما جاش. لو مش موجود في الكتاب المقدس، كوننا نستخدم مصطلح ليعبر عن فكرة حقيقية موجودة في داخل كلمة الله، هذا ليس ابتداع أو تأليف، لكن تعريف للفهم والاتفاق على أننا نتحدث عن فكرة معينة بذاتها. فعدم وجود المصطلح لا يعني نفي الحقيقة.
1: اثنين، لم يختلق العقل هذه العقيدة، لكنها جاءت بوضوح من خلال الإعلان الإلهي أي كلمة الله، وهذا واضح جدا داخل كلمة الله. رقم ثلاثة، الثالوث وضح بصورة واضحة، كنا بنتكلم قبل الهوى.
0: نعم.
1: من خلال التجسد.
0: نعم.
1: فبالتجسد مش أثبتنا، لكن واضح قدامنا وحدانية الله الجامعة، واضح قدامنا مفهوم الثالوث. رقم أربعة، إن كان ترتليانوس في القرن الثاني الميلادي صاغ اللفظ، لكن لا يعني هو أول من وضع الثالوث، لكن هو صاغ اللفظ، وده قبل مجمع نيقيا، لأنه البعض بيقول إن مجمع نيقيا هو اللي اخترع.
0: رقم خمسة، الثاني أساسا
1: بالضبط، يعني
0: في مجمع نيقيا 325،
1: فرق كبير،
0: 125 سنة،
1: في 125 سنة.
0: يس.
1: رقم خمسة، عقيدة الثالوث هو الفهم الحقيقي لطبيعة الله الواحد.
0: نعم.
1: الذي لا شريك له ولا نظير له، وحدانية الله، وحدانية جامعة، هو ثالوث الأقانيم، الآب والابن والروح القدس، مع دراسة صفات

0: وتميز وظائف الأقانيم. عقيدة الثالوث رقم 6 اللي حضرتك أشرت إليه هو يتفرد به الإيمان المسيحي عن أي ديانة أو فلسفة موجودة على الأرض.
1: ودي الحقيقة يعني واحدة من النقاط الهامة جدا.
0: نعم.
1: بنشوف أن الإيمان بحقيقة الإله الواحد إيمان منتشر في ديانات كثيرة.
0: أفلاطون وأرسطو قال عليه
1: تمام
0: لا يمكن يكون للكون إلهين هو إله
1: واحد، لأن في واقع الأمر وجود التعددية هو ضعف.
0: بالضبط.
1: واللي بنشوف
0: التعددية الآلهة المختلفة.
1: بالضبط كده. وحتى في التعددية في عالم الحيوان لكي لا ينقرض، وفي عالم الإنسان لتستمر الإنسانية.
0: بالضبط.
1: لكن لما بنتكلم عن الله الواحد، الله موجود بذاته أزلي لا يحتاج إلى خليقته.
0: حتى إحنا بنقول التنوع يؤدي إلى الكمال. صح؟
1: بالضبط كده.
0: يعني حتى في مقولاتنا البشرية. لكن التعددية شيء مختلف.
1: تمام. إذن ما عندناش مشكلة في أن احنا نتكلم عن الله الواحد ووحدانية الله، وما عندنا الكل بيتكلم فيها. ما عندناش مشكلة أن احنا نقول أن الله قادر على كل شيء.
0: نعم.
1: فالله يستطيع كل شيء. وكثير من الأديان والفلسفات تؤمن بذلك. ونقول أن الله موجود في كل مكان لا نختلف فيها، أو قلما يختلف فيها أحد. فالله هو في السماء وهو على الأرض وهو موجود هنا وهناك ويعمل فيه.
0: ملايين ملايين بيتفقوا عليها.
1: تمام. لكن لما نتكلم على حقيقة الذات والطبيعة الإلهية، أن الله جوهر واحد وذات واحد في ثلاثة أقانيم، يتفرد بهذا الحق
0: الإيمان
1: وتتفرد به المسيحية.
0: نعم.
1: فقط.
0: نعم.
1: دونا عن جميع الأديان. وهذا ما يجعل الإيمان المسيحي إيمانا مميزا وليس إيمانا شاذا. لأنك أنت لو كنت تتحدث عن ثلاثة آلهة، فنحن لا نتحدث عن ثلاثة آلهة
0: ولا ثلاث تركيبات
1: ولسه بنقول إله واحد. لأن ثلاث آلهة يبقى كل واحد ليحيز
0: بذات منفصلة
1: وله ذات منفصلة
0: بوجود منفصل،
1: ويمكن أن يكون واحد أقوى من الآخر، وإن لم يكن واحد أقوى من الآخر فالثلاثة ليسوا آلهة.
0: بالضبط.
1: نحن لا نتحدث عن ثلاثة آلهة ولا نتحدث عن ثلاثة أرباب.
0: نعم.
1: ونحن لا نتحدث عن ثلاثة قوة إلهية كل تعمل في مجال مختلف، لكن نتكلم عن ذات الله الواحد الذي لا شريك له. وأقانيمه الثلاثة.
0: نعم.
1: هو أقنوم الآب، أقنوم الابن، أقنوم الروح القدس. إله واحد وليس ثلاثة آلهة.
0: نعم.
1: يعني احنا انا بحاول اكرر مره واثنين حتى
0: لتثبيت الفكره
1: تثبت في الذهن
0: والناس تشربها.
1: تمام.
0: بنروح لسؤال احنا بداناه وحضرتك اجبت عليه، لكن هنحط بعض الافتراضات فيه. هل الايمان بحقيقه الثالوث، اي ان الله واحد ووحدانيته جامعه، اي ثالوث، هي ضد المنطق؟ الحقيقه ان المكتوب ان الذي ضد المنطق هو من يفترض بوجود تعدد الهه، والذي هو ضد المنطق هو من يفترض وجود تركيب في الله، والذي هو ضد المنطق من يفترض أن الله هو مجرد رقم، مجرد مطلق وكفى. ولكن أن الإيمان أن الله واحد ووحدانيته جامعة، هذه الوحدانية تعبر عن وحدة الأقانيم، فهذا أمر مقبول منطقيا. لأنه زي ما قال حضرتك الأسيس نبيل، هناك إشارات كثيرة يقبلها العقل موجودة في الطبيعة، موجودة في ذواتنا، لتركيبات ثلاثية لكيان واحد مع فارق طبعا التشبيه، والعقل يقبل ذلك والمنطق يقبل ذلك ويراها معقول. يعني حتى الوجود نفسه حضرتك الأسيس.
1: أيوه.
0: فضاء، بحر، في حاجة رابعة؟
1: احنا بنتكلم
0: يعني خلينا نقول في المنطق الوجود نفسه.
1: الشمس.
0: فضاء،
1: الشمس
0: ده بخلاف الشمس هنجي لها دلوقتي. فضاء، بر، بحر، في حاجة رابعة؟
1: لا ما فيش.
0: الشمس، الكيان بتاع الشمس، الضوء اللي من خلال الأشعة، الحرارة، في حاجة رابعة؟ مفيش رابعة.
1: ومع ذلك احنا لما بنتكلم مثلا لو عندنا نار مشتعلة، النار بتنتج نور وتنتج دفء. عمرنا ما بنقول بص النور مختلف عن الحرارة
0: أو منفصل
1: عنها. لا. عمرنا ما بنفكر بها.

0: الكيفية، بالزبط. لأن لو ما فيش الحرارة ما فيش الاشتعال مش هيبقى فيه لا نور ولا حرارة،
1: بالزبط.
0: ما بنفرقش بينهم،
1: بالزبط.
0: لكن لما نيجي نتكلم ده مع فارق التشبيه، ونحن لا نشبه الله بالماديات، لكن بنحاول نستخدم الأسلوب البشري لتقريب الفكرة التي هي فوق العقل لكنها ليست ضد العقل. يعني عايزين فكر لما تتكلم عن الله الآب والله الابن، مش الله الآب ده كان بتاع العهد القديم الراجل الكبير
1: أبو
0: العجوز
1: كبير اللي قاعد على
0: أبو
1: كرسي.
0: دقن كبيرة وماسك يعني عصاية أو خرزانة، ولما جه العهد الجديد جه الشاب اللي هو
1: الممثل
0: عنده
1: في الأفلام.
0: 33 سنة ودخل المسيح فصار الابن، والروح القدس
1: الحمامة.
0: ده الحمامة التي تطير في كل مكان. أحبائي هذه إهانة،
1: نعم.
0: وهرطقة ضد فكر الله الذي لا ننادي به بل نقاومه، لأنه ضد ما يقوله الله. أمال إيه؟ الله واحد لما يعلن ذاته،
1: نعم.
0: يعلن ذاته بكلمته وهو حي بروحه بكل بساطة. التلاتة دول مش تلاتة منفصلين، الله واحد،
1: نعم.
0: فإذا ضابط الكل هو الله الآب،
1: نعم.
0: هو الله الابن، هو الله الروح القدس. ليس ثلاثة آلهة ضابطين الكل، لكن الله الواحد ضابط الكل.
1: أمين. حقيقة أنه قريت مقولة رائعة جدا وحاطتها واقتبستها للدكتور عماد شحادة اللي هو المدير السابق لكلية اللاهوت الإنجليزية في الأردن، قال أن الروح القدس يعلن عن الثالوث دون اعتذار،
0: نعم،
1: دون دفاع، دون تعقيد، ودون شرح.
0: بالظبط،
1: لأنه حقيقة.
0: نعم.
1: وليه هو قال كده؟ لأن اللي قاله الجناب الأسيس نبيل في بداية الحلقة أن في العهد الجديد فقط يوجد 120 آية واضحة وصريحة تتكلم عن الثالوث.
0: نعم.
1: فإحنا يا جماعة مش مكسوفين من حاجة، اوعى تكون مكسوف من إيمانك أو خجلان أو مزنوق تشرحه إزاي. قدم الثالوث كما قدمته كلمة الله، كما قدمه الكتاب المقدس.
0: أخ أندرو، أنا أعتقد أن من يعتذر ومن يشعر بالحرج من لفظة الثالوث هو في واقع الأمر غير مقتنع 100% بهذه الحقيقة، وعليه أن يعيد التفكير ويعيد المراجعة في إيمانياته. لك أن تختار اللفظ الذي يناسبك، لكن اللفظ الذي وجدناه أكثر دقة وأكثر تعبيرا عن حقيقة ما نريد أن نقوله هو لفظ الثالوث. ويمكنك أن
1: والكلمة في اليوناني الوحدة الثلاثية.
0: تمام.
1: ده الترجمة الحرفية للكلمة. يا جماعة هي مش متسمية على اسم ترتليانوس، لأن في ناس يقول لك هو جاب المصطلح من اسمه. غلط،
0: ملوش علاقة خالص،
1: ملوش علاقة. الاسم حاجة والمصطلح، المصطلح أصل يوناني يعني الوحدة الثلاثية، الوحدة في وحدة غير منفصلة.
0: تمام. إذا إحنا بنتكلم على الله الواحد، لما بنقول مثلث الأقانيم لا نقصد ثلاثة آلهة، لكن نقصد الله الواحد منسجم مع ذاته في كل كمالاته وأفعاله.
1: نعم.
0: ولما بنقول الله الآب والله الابن والله الروح القدس، هذه ليست صفات مجازية تشبيهية إنسانية، نحن لا نقول هذا. لكن لما نقول الله الآب نحن نقصد بالجوهر الله الكائن بذاته، ولما بنقول الله الابن بنتحدث عن الله الناطق بعقله،
1: نعم.
0: او العقل الناطق،
1: نعم.
0: ولا نفرقهم عن
1: بالزبط.
0: بعضهم البعض.
1: بالزبط.
0: الله كيانه وعقله ومنطقه واحد، وحقيقة وجوده لأنه حي روحه واحد،
1: نعم.
0: هذا هو الله بكل بساطة
1: وبكل وضوح.
0: مش عايز تقول الثالوث، ما تقولش يا سيدي لكن هذا هو مفهوم الثالوث، لأننا لا نجد كلمة يمكن أن تعبر عن ما نقوله إلا هذه الكلمة، شئت أم أبيت، هذا اختيارك الشخصي،
1: وهي
0: ولا هيزود ولا هينقص، لكن الحقيقة

0: قائمة.
1: أمين. الأخ مصطفى بيقول إيه هي الشهود التاريخية أو الكتابي اللي بتثبت وجود الثالوث؟
2: يعني إيه الشهود التاريخية؟
1: مش عارف. يعني يا مصطفى لو توضح يعني إيه الشهود التاريخية؟ بس يعني أنا بحاول أفهم ذهنه. عارف أكبر وأوضح شاهد تاريخي إثبات عن الثالوث؟ قلناه من شوية مصطفى لو أنت مدقق ومتابع جيد للحلقة ومنصت أكتر منك تشكك. الجناب الأسيس نبيل قال إيه؟ أن التجسد أوضح بشكل واضح الثالوث. فأكبر دليل تاريخي عن صحة ودقة الثالوث وجود الرب يسوع المسيح بصفته أنه هو الله الظاهر في الجسد الأقنوم.
2: وأجبنا عن هذا السؤال، أعتقد أنه سألوا نفس السؤال، هو نفسه سأل ذات السؤال في حلقة سابقة وقلنا له أن الكتاب المقدس قبل أي تاريخ بشري في الأصحاح الأول في سفر التكوين يتكلم ويقول أنه في البدء خلق الله، وكلمة الله هنا هي بالجمع السماوات والأرض، وقال الله هنا قول الله هو الكلمة، هنا الكلمة الابن، والله الموجود الذي قال ليكن نور، يبقى الله والكلمة، وروح الله يرف على وجه الماء، هنا الروح القدس. هذا هو الثالوث الذي نتحدث، الله الواحد الذي يعلن نفسه في ثلاثة أقانيم.
1: نعم.
2: بكل بساطة، أنت عايز بقى تاريخ، يعني نرجع لك لإثباتات تاريخية؟ الإثباتات التاريخية
1: الإثباتات موجودة،
2: ما عندناش يعني أقدم. إذا عايز ترجع لأول تاريخ البشرية، سفر التكوين،
1: هو سفر التكوين،
2: البدايات
1: هو سفر التكوين.
2: يعني عايز إيه أقوى من كده؟
1: بالضبط. بالإضافة يا مصطفى إلى زي ما قال أشار جناب الأسيس نبيل، 120 آية بس في العهد الجديد. إجمالي الآيات في الكتاب المقدس كله من أول التكوين إلى سفر الرؤيا يصل إلى ما يقرب من 400 آية وإشارة واضحة تثبت حقيقة الثالوث.
2: إذن لم يتبقى للأخ مصطفى أو لأي سائل آخر إلا شيء واحد، إن كنت باحث عن الحق مخلص فلنحن نقدم لك الحق بكل إخلاص. أما إن كنت فقط تريد أنك تضع علامات استفهام حبا في التساؤل فبرضو لن نمانع في ذلك، لكن أصلي من كل قلبي أن تكون وراء الأسئلة هدف واحد، هو أنك تصل إلى الحق. والكتاب المقدس يقول بكل صراحة، تعرفون الحق والحق يحرركم. إن كنت تبحث عن الحرية الحقيقية التي تعينك في هذه الحياة وحتى في الحياة الأخيرة بعد الموت، فأنك لابد أن تتبع الحق الذي هو الله، الذي هو المسيح وكلمته، ونحن نقدم لك بكل بساطة. أما الأخذ والعطاء والأسئلة المتكررة المتشابهة فلن تفيدك شيئا ولن تكون إلا مضيعة للوقت.
1: شكرا جدا حضرة الأسيس. في سنة 325 صيغة قانون مجمع نيقيا.
2: نعم.
1: ومعنى وجود القانون لا يعني بداية الإيمان.
2: صحيح.
1: ده نقطة لازم تنتبه ليها. وانت بتستشهد بالقانون ده، اوعى تقدمه للمسلم او المتشكك او الباحث على انه بداية الإيمان.
2: نعم.
1: لا، ده استقرار على حقيقة موجودة. ليه وضعوا منع للهرطقات الكتيرة اللي بدأت تنتشر؟ فصاغوا الفكرة دي اللي هو القانون ده، اللي هو أصلاً مؤيد وموجود ثابت جوه الكتاب المقدس. فقانون مجمع نيقيا ليس ابتداع، وليس ابتداء، لكنه اقرار،
2: اقرار ناتج عن اعلان كتابي الهي.
1: بالضبط.
2: فلما بنقول ان الاب هو الضابط الكل وهو خالق السماوات والارض، وقلنا في شوية من سفر التكوين انه هو الخالق، فهذا عبارة عن وضع الإيمان والإعلان المسيحي،
1: إقرار
2: في صورة الكلمات الموجودة أمامك، حتى يكون هناك فهم واضح وتجنب لأي إضافات أو هرطقات أيا كان مصدرها أو أيا كان مبدعها.
1: تقفل الباب على الهرطقات السابقة واللاحق.
2: بالضبط. وشفنا إزاي لما قبل أن يغلق الباب عن حقيقة الابن وعن حقيقة
1: الروح القدس.
2: الـ الـ

0: الإيمان النقاوي أو القانون نقية أو قانون الإيمان، إزاي أن أريوس جه وابتدى يبدأ يعمل للبدع والهرطقات بتاعه
1: وغيره
0: عن حقيقة المسيح، وكان كل هذا نتج عنه وضع وبلورة الإعلان الإلهي في كلمات لكي تكون مشتركة بين كل من يؤمن بحقيقة الكتاب المقدس بعهديه.
1: عايز أقول بس جملة لكل واحد بيشاهدنا، أيا كان أنت خلفيتك إيه، أول سطر في قانون الإيمان بالحقيقة نؤمن بإله واحد، تيجي تقول لي بقى ثلاث آلهة، أنت حر. أنت يعني سوري لو أنا بعبد يا أسيس. أنا مرة قدام الدكتور علي جمعة زمان من 26 سنة، قال لي المسيحيين بيعبدوا ثلاث آلهة، قلت له كون المسيحيين يعلنوا أن هم بيؤمنوا بإله واحد وأنت بتقول بيعبدوا ثلاث آلهة، حاجة من الاثنين، لازم في كذبة موجودة. لازم في كذب، لو هم كذابين يا في اللي اخترع الجملة دي هو كذاب. قال لي بمعنى، قلت له بمعنى ان لو المسيحيين بيعبدوا ثلاث آلهة ومخبيين او بيقولوا احنا بنعبد إله واحد، معناه ان هم طعنوا في حقيقة ايمانهم وفي نفس الوقت زعلوا اتنين من الآلهة. ما دلوقتي انا بؤمن بإله واحد وانت بتقول لي انا بؤمن بثلاث آلهة، فأنا بقول مؤمن بإله واحد، أي واحد من التلاتة، فأنا زعلت اتنين. فهل تتخيل المسيحين هيطلعوا على الهوى يزعلوا اتنين ويرضوا إله واحد؟ قال لي صعبة شوية. قلت له إذن هم بيقولوا بنعبد تلات آلهة، خلاص إله واحد يبقى إله واحد، ما تجيش تقول لي لا أنت غلطة، يعني أنت هتعرف أكتر مني. شيء عجيب. الحقيقة نؤمن بإله واحد، أول آية في الكتاب المقدس، في البدء خلق الله السماوات والأرض، مش خلق الآلهة ولا تعدد الآلهة ولا واحد من الآلهة.
0: بالضبط. الحقيقة الثانية برضو الموجودة في كلمة الله أن هذا الإله، إحنا بنقول أنه لا يستطيع إنسان أن يرى الله ويعيش، والله لم يره أحد قط. الكتاب المقدس مليان بهذه الإعلانات. نحن لا نخترع قانونا إيمانيا لكي نلتزم به، لكننا أخذنا من الإعلان الإلهي ووضعناه هنا. فالله الآب موجود بذاته أزلي، لا يمكن أن يوجده آخر، وإلا لصار هو مخلوقا. لكننا نعبد الله الواجب الوجود. يعني إيه؟ يعني لا يوجد شيء يمكن أن يكون بغيره، إن لم يكن هو موجود لا يمكن أن يوجد شيء آخر، وهو لا يحتاج إلى أي شيء آخر ليكون موجودا
1: لأنه مكتفي بذاته.
0: تمام. وهذا الإله لا يرى.
1: بالضبط.
0: مرة بنقول إنه الله روح، لك يعني إيه الله روح؟ فمرات كتيرة يقول لك تهالي لما نقول الله روح،
1: كأنه الروح البشرية،
0: كأن عفريت مثلا،
1: أو
0: شبح
1: أو حاجة كده ظل.
0: كلمة روح تعني
1: طبيعة،
0: الطبيعة ليس ماديا.
1: نعم.
0: لما يقول الكتاب في يوحنا 4 قال المسيح للسامرية الله روح، والذين يسجدون لله يسجدون له بالروح والحق. لما بيقول الله روح مش معناها شبح، يعني ليس جسدا، ليس محسوسا، لكن طبيعته طبيعة روحانية. عشان بس نبقى فاهمين التعبيرات اللي بنقولها البعض، ولا نأخذها إلى مفاهيم حسب ما يحلو لأفكارنا، هذا ما نقصد به. فالله موجود بذاته، وهو ضابط الكل، وهو خالق السماء والأرض، خالق كل ما يرى وما لا يرى. هو في حاجات مخلوقة لا ترى؟ نعم، الملائكة لا ترى، والملائكة مخلوقات روحانية أو روحية. وخلي بالك لما بنقول الملائكة مخلوقات روحية، معناها لو في 10 مليون ملاك، عمرهم ما هيبقوا 12 مليون ملاك.
1: لأن ما فيش تكاثر وتناسل.
0: لأن ما فيش تكاثر، لكنهم مخلوقين. فإذا أراد الله أن يزيد عدد الملائكة سيخلق ملائكة أخرى. إذن لا تكاثر ولا توالد كالإنسان، لكنها كائنات مخلوقة.
1: منفصلة بذواتها.
0: تمام، منفصلة بذاتها.
1: والله بجوهر منفصل عن التاني، عشان ما حدش يقول طب ما نعمل الآلهة بقى، سوري ما نعمل الملائكة
0: آلهة. تمام.

0: لكن في ذات الوقت لازم نفهم أن الله لم يخلق الملائكة لكي تكون كلمته أو ليكون لها علاقة بها، لكنها أرواح خادمة
1: بالضبط،
0: وهي مرسلة
1: بالزبط.
0: للعتيدين أن يرسوا.
1: مهم جدا توضيح الحقائق.
0: ليه بنقول الكلام ده؟ لأن إذا كان الله وحدانيته وحدانية مجردة أو مطلقة، معناها أنه إذا كان لا يتكلم منذ الأزل فهو لن يتغير، لكن إذا كان لا يتكلم قبل الخليقة مع خليقته، لأن ما فيش حد يتكلم معاه، وجاء الإنسان وخلق الإنسان، فبدأ الله يتكلم مع خليقته، فهنا قد طرأ تطور وتغيير على الله، والذي يتغير لا يمكن أن يكون الله. لكن أمين. لما بنقول أمين. أن الله في ذاته أقانيمه منسجمة وفي تناسق، دي كلمة مهمة جدا. معناها إيه؟ معناها أن حب الله مش بس بيقدم حب، لكن هو الحب.
1: نعم، هو كلي،
0: هو المحبة،
1: كلي الكمال، محبة صلاح قداسة،
0: هو مصدرها حكمة. وهو المحبة
1: نعم.
0: ذاتها. فهو إذا كان الله الآب والله الابن والله الروح القدس، فهنا شركة مقدسة في الذات الإلهية الواحدة.
1: نعم.
0: فهذا الحب كان موجود قبل الخليقة.
1: نعم.
0: إذا لم يطرق على الله تغيير لما أحب الإنسان
1: حاش.
0: بعد أن خلقه
1: حاش.
0: وسقط
1: حاش.
0: لكن لو الوحدانية دي مطلقة أو مجردة، فكيف تجيب عن هذا؟ مع من كان يحب
1: بالضبط،
0: ومع من كان يتكلم،
1: كان يمارس صفاته. أمين. هي أنه بس عشان بعض الناس تصطاد، أنا كانت مقابلتي بالضبط مع الدكتور علي جمعة في يناير 98، عارش بقى 27 سنة ولا 28 سنة، وحصل هذا الحديث. عايز أقول إيضاح يا جناب القسيس، القديس أغسطينوس سوري أثناسيوس وضع توسيع أشمل
0: نعم
1: لقانون الإيمان.
0: نعم.
1: رقم واحد قال كده، أمن من سيخلص عليه قبل كل شيء أن يقبل الإيمان الجامع.
0: نعم.
1: يقصد أن يقر بـ بـ بـ بالحقيقة دي، الإعلان الكتابي ده، مش بالقانون، لكن القانون هو رسم أو توضيح للإعلان الكتابي.
0: نعم.
1: أن الإيمان الذي إن لم يحفظه كل شخص تماما ودون دنس ودون شك، هو لن يخلص وسيهلك. الآية الثانية قال أن الإيمان الجامع هو
0: ليه لن يخلص؟
1: لأنه مش مؤمن بحقيقة يسوع.
0: بالضبط كده، ودي اللي أنا عايز أركز عليه،
1: يقود للتجسد.
0: بالضبط كده.
1: وجوه القانون هو بيكلم عن التجسد.
0: والتجسد الإيمان بعمل بكفارة المسيح هو الذي يقود إلى الخلاص الأبدي.
1: نعم.
0: فلو أنكرت هذا أنكرت خلاصك الأبدي.
1: رقم اثنين قال كده، أننا نعبد إلها واحدا في ثالوث وثالوث في وحدانيته دون الخلط بين الأقانيم أو فصل الجوهر، لأن هناك أقنوم واحد للآب وأقنوم واحد للابن وأقنوم واحد للروح القدس. رقم ثلاثة قال أن ألوهية الآب والابن والروح القدس واحدة، المجد متساوي والجلال مشترك للأبد، كما هو الآب كذلك هو الابن كذلك هو الروح القدس.
0: أمين.
1: هل عندنا حضرتك أي تعليق على الجزئيات دي؟
0: خالص.
1: رقم أربعة،
0: أنا بنتكلم عن التساوي.
1: بالضبط.
0: لأنه هو ذات الله الإله الواحد.
1: هو الجوهر واحد وذاته واحد. رقم أربعة قال الآب غير مخلوق، الابن غير مخلوق. ده نقطة مهمة جدا. ده ردا على أريوس وعلى إخواتنا المسلمين وشهود يهوى. الآب غير مخلوق، الابن غير مخلوق، الروح القدس غير مخلوق، الآب لا يدرك والابن لا يدرك والروح القدس لا يدرك، لكن تم الإدراك من خلال التجسد ومن خلال سكن الروح القدس.
0: دي النقطة المهمة في عشان لا يساء فهم هذه الجملة، لا يدرك، لكننا لما جاء المسيح
1: رأينا مجده،
0: رأينا مجده.
1: نعم.
0: ورأينا مجد الله في وجه يسوع المسيح.
1: نعم.
0: إذن قبل أن يأتي المسيح كان الله في طبيعته.
1: نعم.
0: بأقانيمه الثلاثة.
1: نعم.
0: غير مدرك للعقل البشري المحدود.
1: الابن موجود أزليا بس ما كانش مدرك.
0: تمام.
1: ودي
0: حقيقة.
1: والروح القدس موجود أزليا.
0: وحقيقة أن الابن موجود أزليا مع أنه لم يدرك، حقيقة هامة جدا.
1: نعم.
0: عشان لما نقول أن الابن تجسد معناها أنه كان موجود قبل كده ودخل إلى العالم.
1: مش بدأ.
0: تمام.
1: لكن كان موجود.
0: تمام.
1: عشان كده يقول لك وعند
0: دخوله
1: إلى
0: العالم.
1: ربنا يباركك يا أسيد. رقم خمسة قال الأب أبدي والابن أبدي والروح القدس أبدي، لكن ليس هناك ثلاث أبديين.
0: تمام.
1: بل أبدي واحد.
0: تمام.
1: وهكذا أيضا ليس هناك ثلاثة غير مخلوقين.
0: تمام.
1: لكن هناك شخص واحد، وليس هناك ثلاثة غير مدركين، لكن هناك إله واحد غير مخلوق وغير مدرك. دي الحقيقة اللي أنت وضحتها دلوقتي.
0: نعم.
1: رقم 6 قال إن كل أقنوم هو إله ورب، ولكن لا نقول ولا يمكننا القول.
0: تمام.
1: بأن هناك ثلاثة آلهة
0: أو ثلاثة أرباب.
1: هتحب توضح الجزئية؟
0: يعني لما بنقول، ودي بتعمل بتخلق بلبلة
1: عند البعض.
0: صحيح. فيقول لك لما بنيجي نصلي بنقول له يا رب،
1: يا رب،
0: وبنصلي للمسيح وبنقول له
1: يا رب
0: أيها الإله وربنا يسوع المسيح. يبقى أنت هنا بتصلي للمسيح ولا بتصلي لله؟ إذا إحنا بنؤمن،
1: أو قال الرب لربي،
0: أو قال الرب لربي.
1: سؤال جه على الفيسبوك، هل في اتنين أرباب؟
0: بالضبط كده. وأنت ابني أنا اليوم ولدتك.
1: نعم.
0: إذن إحنا مرة تانية بنكرر وبنقول أن الله واحد، ذات الإله الواحد، ذات واحدة وليست ثلاثة ذوات، وجوهر واحد
1: وليست
0: ثلاثة جواهر،
1: بكل وطبيعة واحدة وليست ثلاثة طبائع.
0: وإحنا لما بنصلي لله الآب، أو لما بنصلي لله الإبن باسم يسوع.
1: نعم.
0: المسيح
1: بالروح، بقوة وشفاعة الروح القدس.
0: بالروح القدس.
1: نعم.
0: هذا هو الأسلوب الصحيح. تقول لي أمال ليه بتقولوا ثلاث أقانيم مختلفة؟ هنا
1: ما بنقولش مختلفة، متميز.
0: احنا بنقول ان
1: بندقق في العبارات.
0: تمام. ان الآب متميز عن الابن، عن الروح القدس.
1: بالضبط.
0: لان كل له عمله.
1: نعم.
0: لان هناك انسجام في هذه
1: ووحدة
0: الوحدانية،
1: في الهدف والقصد والوجود.
0: تمام. وتفعيل الصفات الإلهية.
1: بالضبط.
0: اذا الله الآب لم يموت، لكنه أرسل الابن الذي أخذ جسدنا لكي يموت.
1: صحيح.
0: لكن ده لم يحول الابن إلى إله، أو يحول الإله إلى إنسان. وهنا تحدثنا قبل ذلك عن التعبير المهم، أو تعبيرين في غاية الأهمية. التعبير الأول تعبير الاستحالة، أي أن الإنسان لا يتحول إلى إله، أو أن الإله الذي أخلى نفسه يتحول إلى إنسان. لكن بنؤمن بحقيقة وتعريف الإخلاء، كينوسيس، وهذا معناه.
1: نعم.
0: أنه
1: صحيح.
0: كان إلها كاملا متحدا بناسوتا كاملا.
1: نعم. نعم.
0: لكنه كان الله الظاهر في الجسد.
1: نعم.
0: مين اللي مات؟ الذي مات هو الإنسان يسوع المسيح، والله المتجسد في المسيح لم يموت.
1: نعم.
0: لأن الله لا يعتريه موت، تغيير، ألم، أذى، أو حتى دفن في التربة.
1: شكرا.
0: لأنه فوق كل هذا.
1: الأخ مازن اللي بيسأل بيقول بعض المسلمين واقفين قدام قال الرب لربي، احنا جاوبنا عليها، بس خلي بالك في العبرية أخ مازن، قال يهوى لأدوناي. ما عندناش اتنين يهوى، يهوى واحد.
0: تمام.
1: ما عندناش اتنين أدوناي، أدوناي واحد. ليه داود قال الآية دي؟ إشارة إلى التجسد.
0: نعم.
1: إشارة إلى تجسد المسيح. فدي من ضمن الآيات المثبتة لتجسد المسيح، وليس لا تعدد آلهة،
0: والتي استخدمها بطرس في يوم 50
1: والمسيح نفسه،
0: والمسيح اللي يتكلم
1: لما سأل الكتب والفريسي.
0: بالضبط كده.
1: ما اتهموش انك في تعدد آلهة،
0: انت بتهرطق.
1: ده اليهود إله واحد، يعني إله واحد.
0: صحيح.
1: يكمل القديس أغسطين أثناسوس وبيقول الأب كلي القدرة، الابن كلي القدرة، الروح القدس كلي القدرة، لكن ليس لدينا ثلاث قديرون بل قدير واحد. الأب هو الله، والابن هو الله، والروح القدس هو الله، لكن ليس لدينا ثلاث آلهة بل إله واحد. كذلك الأب هو الرب، الابن هو الرب، الروح القدس هو الرب، ليس لدينا ثلاث أرباب بل رب واحد. رسالة أخيرة حضرتك.
0: أصلي يا أخ أندرو.
1: نعم.
0: بعد كل ما قدمناه.
1: نعم.
0: وربما للمرة الثانية أو الثالثة
1: أو الرابعة
0: أو الخامسة أيا كانت. أصلي من كل قلبي أن الله يعطينا الذهن المفتوح.
1: نعم.
0: وأننا نفتش ونبحث عن الكتب.
1: نعم.
0: وقال المسيح فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. فكل من يريد أن يعرف الحق، الحق موجود أمامه، والنور الإلهي على استعداد أن يسطع في قلبه. لا

لكن عليك أن تكون وفيا مخلصا لتبحث حتى تجده، وحين تجد هذا الحق تمسك به فيمسك بك الحق ويحررك ويعطيك الحياة الأبدية. شكرا لكم أعزائي المشاهدين في كل مكان على حسن المتابعة، وأصلي أن الرب يثبت هذه الكلمات في قلوبنا وفي عقولنا وفي أذهاننا. وإلى اللقاء وحلقة جديدة من برنامج فجر جديد.

بيقول المرنم: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرنم لإلهي ما دمت موجودا. ولأن في التسبيح تشجيع وإيمان وبركات وكمان رجاء ومحبة لله والناس، ولأن رسالتنا هي محبة، علشان كده لازم يكون فيه الكرمة تسبيح.

0: حلقة جديدة من برنامجكم شوية صراحة رح نكون مندردش ومتحاور فيه بسؤالين جداد. خليكم معنا، فكروا معنا واعطونا انتو النسبة اللي انتو شايفينها، جاوبوا بعقلكم عشان نشوف قدي رح تكون تقارب افكاركم من افكار الشباب اللي معنا بالستوديو اللي منهم ماجد، تامر، دينا ونرمين. تعالوا نشوف سؤال اليوم. السؤال الأول بيقول: الناس بتختلف بحساسيتها، في ناس حساسين كثير وفي ناس حساسين شوي وممكن حساسيتهم تختلف عن حساسيتك. السؤال هو: إلى أي مدى ممكن توبخ صديق لك وتجرحه بكلامك وانت عم بتوبخه وهو قدامك مجروح؟ إلى أي مدى ممكن توبخه وانت عارف انه هذا التوبيخ لمصلحته وممكن تأذي مشاعره في هذا الموقف؟ لو قلت انك ما رح توبخه أعطيني صفر، لو انت مصمم حتى لو انه انجرح انك توبخه أعطيني 100%. هل بتداري، هل بتخبي على مشكلته فبتطنش الموضوع أعطيني صفر، ولا بتعاتبه وبتجرحه عشان انت عارف انه هذا في مصلحته أعطيني 100%. تعالوا نشوف الإجابات. اثنين محايدين واثنين عم بيقولوا انه رح اوبخه. اوكي، رح اسمع تامر وبعدين دينا.
1: المواضيع البسيطة مش محتاجة توبيخ، المواضيع البسيطة تتحل بسهولة، انما لو موضوع كبير او موضوع مهم لازم الانسان يحس ان هو فعلا غلط او ان اللي هو بيعمله ده غلط، عن طريق واحد صاحبه قوي يكون بيثق في كلامه جدا، بالذات لما يوبخه او يهزقه. التهزيق ده بيبقى عامل نفسي كبير جدا في انه مش عايز يسمع الكلام ده تاني من صاحبه اللي هو مش عايز يخسره، فبالتالي هيحاول يتغير. انا دايما بعمل كده مع اصحابي اساسا.
0: اوكي، احنا مفترضين انه الشخص هذا اللي عم تثق فيه وعم تاخذ برايه هو نفس عمرك، انت ما عم تروح لصديق اكبر منك فعنده خبره اكتر فعم بيوبخك، احنا عم نحكي عن نفس الايدج، نفس العمر. دينا:
2: هو نفس الكلام طبعا، ان انا لازم، انا برضو بعمل مع اصحابي كده دايما، ان انا لازم ان انا ازعق معاهم ولا ازاي وكده، وممكن اجرح مشاعرهم كتير كتير كتير، دايما بتحصل، بس في الاخر اكيد هعتذر لهم وانا عملت كده عشان مصلحتك عشان كده يعني.
0: بس تعتذري له بعد ما يكون،
2: بعد ما يكون فايق من اللي هو،
0: بعد ما يكون عمل بالتوبيخ اللي انت قلتي له عليه، ولا ممكن تعتذري له حتى لو ما عملش اللي انت قلتي له عنه؟
2: لا، هو انا اعتذر له برضه يعني لو ما عملش، بس انا يعني ابدا اتكلم بعد كده بالراحه، طب انا بعمل كده علشانك، انا بعمل كده علشانك، خد بالكلام ده احسن يعني.
0: اوكي،
1: لا انا ما اعتذرش لحد،
0: حتى لو ممكن نتخاطر بفقدان صداقته. نرمين:
3: لا، هو انا ممكن اوبخه بس في حدود ان انا برضه ما اجرحوش قوي، وبعدين مش هعمل عليه مدرسه يعني، ما دام احنا من عمر بعض مش ها مش ها مش يعني، هو ممكن ياخد رد فعل تاني، ممكن يفتكر بدام انا

0: بوبخه كده، او ان انا مثلا هيقول انت بتتكلمي معايا كده ليه وبتتنططي عليا كده ليه، انت زيك زيي حتى لو انا غلطت ايه المشكله. فحاول ان انا ممكن احط نفسي مكانه او مكانها.
1: اوكي هو هيقول كده، بس لما هيقعد مع نفسه هيعرف ان انت خايفة عليه او خايفة عليها.
0: ما
1: يعني
0: انا هوبخه بس مش هضوء يعني، مش هجرحه مش ههينه يعني، في حدود انت عارف ان حصل كذا كذا وده غلط وكده. طب اصلا لو الناس عرفت كذا او كده، لكن مش لازم ان انا انت ازاي تعمل كذا كده، هياخد رد فعل تاني خالص، ممكن يكرهني، ممكن حتى لو هو غلطان يفتكر ان هو مش غلطان، يبتعمل معايا كده ليه.
1: بتاعت ماجد
2: بقول ان هو طالما هو حساس مش لازم اوبخ له اوي، ولازم يكون بس يعني لو هوبخ له او ههزقه في حاجه ان هي هتضر او هتفيده، لازم اكون متاكد ان هو من جواه احساسه ان انا خايف عليه. في الحاله دي ممكن اوبخ له او ازعق فيه او ازعق.
1: لو مره وبخته وعرفت انه حساس كتير، ومره تانية عامل مصيبه تانية، ايش راح يكون موقفك؟ هل راح توبخه؟ اول مره صار في كلاش بينك وبينه كتير كبير عشان انت جرحته، وقعدتوا شهر ما تحكوا مع بعض، وبعدين رجعتوا اصدقاء، ورجع بمصيبه تانية، هل بترجع بتحكي له؟ هل بترجع بتوبخه، ولا بتاخذ قرار خلاص بما انه احنا الموضوع على حساب صداقتنا يبقى انا راح اطلع من الموضوع؟
2: لو كان اتعلم من الموضوع الاولاني،
1: بس هو عمل مصيبة تانية يعني، ما واضح انه ما تعلمش من المشكلة الاولى.
3: هفهمه وافكره باللي انا قلته له قبل كده، يعني هقول له فاكر لما انا عملنا كذا كذا كذا كذا، اديك انت هو بتعمل تاني، انا مش هوبخك تاني يعني، مش هتكلم معاك تاني، لان خلاص الموضوع ما بقاش يهمني، الموضوع دي مصلحتك انت الشخصية. هو ساعتها لما يحس ان يعني ما بقتش اهتم بالموضوع، يمكن هو يبص لمصلحته الشخصية، يمكن هو يفهم.
1: بس انت بتخاطر انه ممكن يطنش، انت صاحبك ممكن، انت عارف انه رح يمر في مصيبة قررت تنسحب، يعني انت برضو عندك احتمالية انه هو يضيع. حد بده يقول شيء قبل ما ننهي؟
4: هو ممكن نقول له نفس الكلام اللي قاله فعلا، بس هو هيقول، هيبدأ ان هو ممكن حاسس ان هو في مصيبة كبيرة يعني، هقول له كده في الاول بعد كده اوبخه تاني.
1: طيب سؤال سريع بدي إجابة أو لا، لو أنت عملت مصيبة، هل بدك صديقك يجرحك ويوبخك أو لا؟ نرمين
0: يوبخني بس ما يجرحني.
1: أوكي
4: أنا عادي
1: يوبخك ويجرحك، you have no problem.
3: بالضبط
1: ماجد. طيب تعالوا نسمع أكتر عن الصداقة اللي بتجرح.
5: لو انت صاحبك القريب خالص منك عمل حاجة انت شايفها غلط جدا، هل تجرحه؟ هل تكلمه للدرجة اللي هو فعلا فيها يتجرح، وده يبقى بالنسبة لك ما فيهوش مشكلة؟ انا شخصيا رأيي ان لو انا بحب صديقي ده حب حقيقي، مش مجرد هقوله الحاجات اللي طيب خاطره وتخليه يتعامل مع الغلطة اللي عملها وينساها وتفوت، لكن هواجهه وهواجهه مواجهة حقيقية حتى لو ده جرح شعوره، لان انا هدفي ان هو يكون احسن ويكون قادر يميز ازاي هو غلط في الحاجة دي ويحاول ان هو يصلحها بمنتهى المحبة.

0: تعالوا نشوف سؤال تاني مع بعض. السؤال بيقول: كتير في ناس عندهم وجهين، يعني بتعامل معاك في وجه ومن وراك بتعامل في وجه تاني، أو مثلا بيركب سيارة فخمة بس هو معدم يعني. فكتير ناس بيحاولوا يبانوا في صورة هما مش عليها، بنسمي هاي الصفة مرائي. أوكي، إلى أي مدى المجتمع مليان بالمرائية؟ لو بتقول ما فيهوش مرائية أعطيني 0%، لو بتقول لأ المجتمع فيه ناس كتير مرائين أعطيني 100%. أوكي، تقريبا كلكم ما عدا ماجد عم بتقولوا إنه المجتمع مليان بالمرائية. نرمين،
1: أنا بقول يعني مش بقول عليه مرائي دايما، او لو كان ولد او بنت اقول مش عايشين عيشة اهاليهم، يعني هو عايز يبان في صورة تانية خالص غير اللي هو فيها.
0: هذا لو هو عنده المثل الثاني ان هو عنده سيارة وهو عن جد مش
1: شرط،
0: وضعه
1: ممكن
0: هيك.
1: في اسلوب كلامه، ممكن يبقى بيتكلم اصل احنا صيفنا السنة دي في شرم الشيخ وهم يكونوا طلعوا اسكندرية يوم وجم.
0: اوكي، يعني هو مش عايش عيشة اهله. اوكي، هذا
1: بالظبط.
0: لو بيبين بصورة اغنى من اللي هو عليها. بس لو هو معاك يا دينا بيتعامل بطريقتين، بوجهك اشي ومن ورا ظهرك اشي تاني، يعني ممكن يقعد معاكي يحكي على نرمين ويقعد مع نرمين يحكي عليك بوجهين.
2: هذا بيبقى مش حل يعني.
0: هل المجتمع فيه هاي الفئة؟ هل
2: كتير
0: بتعرفي ناس
2: كتير
0: في هاي الصورة؟
2: كتير، اغلب المجتمع كده يعني. قليل اصلا لما تلاقي حد كويس يعني، ان هو ستريت يعني على طول.
0: بصفة واحدة
2: بصفة
0: بشخصية.
2: واحدة.
0: تمام.
1: سوري يا رندا،
0: يس.
1: هو بالمناسبة أنا كان في واحدة صاحبتي قوي كانت كل ما تشوفني ازيك يا قمر ويا حبيبتي وبموت فيكي، ده انت يا بنتي، ده انت قمر، ده انت ازاي مش عارفة ايه، ده انت ازاي ايه، وكل ده اكتشفت بعد كده ان هي بتكرهني وبتتكلم من ورايا وما بتطقنيش اساسا. فاللي يقول لك يا قمر قوي ده
0: يا القمر، مصطلح قمر ده معني بسمعه في مصر كتير.
1: يعني حلو
0: احنا
1: قوي
0: في
1: يعني.
0: الاردن ما بنقول قمر،
1: شمس
0: شمس شموس. تامر،
3: قلة قليلة جدا هم اللي مش مرائيين، ده واقع يعني كلنا بنعيشه.
0: طيب ماجد، هسأل سؤال تاني كمان شوي.
4: هو موجود بس لدرجة ان هو حتى لو في حاجات بسيطة، اللي هو مثلا عايش عيشة مش عيشة أهله، حاجات بسيطة أوي، بس هو موجود فيه كتير. أنا يعني يمكن رجعت 50% لأن أنا ما قابلتش الناس دي كتير، بس بيتحكيلي أو بسمع.
0: طيب السؤال التاني اللي بدي أسأله: إلى أي مدى المرائية اللي موجودة بين أصحابك ومعارفك بتخليك أنت مرائي؟ يعني قد إيه بتقدر بصراحة تحكم على حالك إنك بتميل إلى المرائية؟
3: بنسبة كبيرة
0: تامر، بتضطر تعمل هيك، بتضطر
3: طبعا.
0: تكون في وجهين.
2: لا هو مش كده، هو مع اللي بيعمل معايا كده، فانا انت تعيش عليا طب انا هعيش عليك انا كمان
0: يعني
2: كده.
0: ردة فعلك اتجاه المرائين انك تكوني زيهم؟
2: لا
3: لا لا
2: بس مش مع اي حد، معاهم هم بس.
0: يعني مع المرائين انت بتعمل بتركبي نفس الموجة.
3: لا مش معاهم هم بس، الموضوع بيتطور مع الوقت اكتر من كده.
0: فبتصير صفة من صفاتك
3: بالظبط
0: بطلت مع الناس اللي هم مرائين بس.
3: بالظبط، هو واحد منهم.
2: لا هي بتتاخد، انا عن نفسي باخدها على نوع من التريقة، ان انا اعمل معاك زي ما انت بتعمل.

0: معايا بس طريقة يعني
1: ايه
0: رخامة
1: بقى؟
0: كده نرمين.
1: لا انا ما بحاولش اعمل كده، بس انا بصد. يعني مثلا كان في واحده بتقول لي هجيب البيبي بتاعي واجيب له جليسه، قلت لها انت لقيت اكل عشان هجيب جليسه.
0: فممكن تفضح ال
1: لانها اصلا مش بتتكلم صح، انا عارفاها يعني. لو بتتكلم صح مش هحرجها.
0: ماجد، لأي درجة ممكن الناس اللي حواليك بمراقيتهم يخلوك؟ أنا عارفة إنه أنت أصحابك ممكن ما يكونوش هيك، لكن إلى أي درجة بتحس إنه المرائية عدوى يعني بتعدي؟
2: هو مش تعدي، هو يفضل لما يكون يقابل واحد مرائي يتجنبه أفضل، أو يسمع من هنا.
0: بطنش منهم. تامر، مش خايف على الصفة إنها تكون صفة دائمة؟ حاسس إن المجتمع بده هاي الصفة عشان تقدر تتعامل مع الناس، ومش حاسس إنه صفة سلبية يعني، حاسس إنه شطارة إن الواحد يكون
2: لا
0: مرائي
2: هي مش
0: بهيك.
2: شطارة، بس مع الوقت ما بقتش سلبية، بعد ما مع الوقت بقت صفة
0: تظبيط
2: معاصرة
0: حالك
2: للناس المعاصرة.
0: وتخلص حالك من الموضوع.
2: كل الناس بتعمل كده.
0: اوكي نرمين، ما بتتحملي هاي الفئة ولا ما بتتعاملي معاها؟
1: لا ما عادي، اصل بيصادف ان غصب عني بتعامل معاها، بس ما ببقى عارفه ان دي فشاره او كده، ما بصدقهاش وما بحاولش اخد ودي معاها في الكلام، عشان عارفه ان هي فشاره يعني مش بتقول الحقيقه.
0: تعالوا نسمع أكتر على موضوع المرائية.
3: تخيل ان انت عندك صديق او ان انت عندك صديقة في الشلة، في الكنيسة او في الجامعة، شخصية محبوبة جدا وكل الناس بتحبه وبيحبوا قوي يتعاملوا معاه. نفس الصديق ده اخدك مرة البيت عنده، قال لك تعالى اقعد معايا اقضي اليوم. رحت معاه، دخل الاستاذ البيت، فتح الباب، ما سلمش على اللي عنده، اكتشفت ان هو شخصية مختلفة خالص، بيزعق، بيشخط الناس اللي قاعدين في البيت، ما بيتكلمش مع اي حد بطريقة كويسة. الحب والحنان والفرحة والبهجة والانبساط اللي هو بيحطه في الشلة مختلف خالص عن الشخص ده هو ايه في البيت. هي دي المرائية، وهو ده الشخص المرائي. الشخص المرائي اللي في حتة بيبقى بشكل وفي الحتة التانية بيبقى بشكل تاني. رب يسوع وصف المرائي في الكتاب المقدس انه في المجمع او وهو بيصلي بيبقى بيصلي بطريقة مختلفة جدا، لكن حقيقته بينه وبين الله مختلفة، مش ده اللي في قلبه. بيوصف كمان وبيقول انه المرائين هم اللي بيروحوا يدوا للفقراء ويوزعوا على الناس المحتاجين حاجات، وفي نفس الوقت يروحوا يقولوا انا عملت وانا سويت، لمجرد ان الناس تديلهم هم المجد او يمجدوهم. الله مش عايز كده، الله عايز يمجد، عايزك انت تمجده هو، وهو هيباركك من خلال اللي انت بتشاركه بيه، بتشارك الله بيه. خلي ده يكون في قلبك، وخليك عارف انه مش مهم انت شكلك ايه من بره، لكن المهم انت ايه من جوه، المهم قد ايه حبك للناس طالع بطهارة من قلبك من جوه.

ست بسيطة كان في وقت زي مجاعة، كل اللي كان فاضل لها هي وابنها دهنة زيت. ربنا بطريقة غريبة كده قرر ان هو يبعت للست الفقيرة دي هي وابنها رجل الله، وقال لرجل الله ده قال له انت تروح للست دي هي تعولك، هي اللي هتأكلك وتشربك في وسط المجاعة دي. فرجل الله راح لها قال لها ايه الاكل اللي عندك؟ قالت له انا عندي دهنة زيت دي اعمل ايه؟ يعني ده انا وانت وابني هنعمل ايه؟ قال لها تعملي الاتي، استلفي اواني كتري جدا، هاتي اواني كتيره جدا من كل جيرانك، وبعدين امسكي الاناء الصغير ده اللي فيه دهنه الزيت وصبيه. فعملت كده، فاستلفت استلفت استلفت، وبعدين قعدت وعيالها يجيبوا لها الاناء يحطوه الكبير اللي هي مستلفاه، وبعدين تحط تبص تلاقي زيت نزل ملى الاناء، يشيله يحطه يملى. فضل اليوم كله عماله تملى تملى تملى لغايه ما جت عايزه تملى تاني، قالوا لها مفيش اواني تاني، المنطقه كلها خلصت اوانيها يعني. وبعدين باعت الاواني دي لانه كان اكتر جدا من احتياجها، وعاشت بالفلوس بتاعت الاواني. القصه دي حلوه لان فيها انه انا عندي قليل بس ربنا ممكن يعمل معجزه ويديني كتير قوي، اكتر جدا من تخيلاتي، اكتر جدا من امكانياتي. لكن ما ينفعش ان القصه دي تقف عند انها حلوه. ازاي القصه دي تدخل حياتي؟ ازاي انا يحصل لي كده؟ في معادله انا بحبها يعني، انا بسميها معادله الايمان. تعالوا نحسبها مع بعض. 1 + 1 المجمل بتاع ده اضربه في 9، المجمل اقسمه على 3، وبعد كده ضيف اللي هيطلع ده على 4 ناقص 15. مع ان الارقام كتير قوي، المعطيات الارقام المعادله طويله، لكن بص النتيجه ناقص 5 يعني مش صفر. واحنا اوقات كتير قوي في حياتي او حياتك تبص تلاقي انه بعد ما عملت مجهود كتير قوي ناقص 5 ناقص 10، انت مش مبسوط، انت بالناقص او قليل قوي، اقل قوي من كل المعادله الطويله، اقل قوي من كل المجهود. الجزء الاولاني ده اسمها المعطيات، والجزء الاخير اسمه النتائج. انا وانت بنميل قوي ان احنا عايزين النتيجه تتغير من غير ما نقبل ان المعطيات تتغير. زي الست دي كانها قالت لرجل الله، قالت له بص انا عايزه اشبع، وعايزين انت معانا، وانت ربنا ده في صفك، عايزين نبقى كله تمام، خلي فيه زيت كتير. يقول لها طب انا عايزك تستلفي اواني، عايزك تعملي خطوات تقدري تعمليها متاحه ليكي، انت ما تقدريش تخلي فيه زيت كتير لكن تقدري تستلفي، تقدري تصبي، تقدري تصبي، تعرفي تعملي بايدك كده، تعرفي تروحي تستلفي. لو قدرتي تعملي المعطيات دول هتلاقي نتيجه تتغير. كان ممكن ستي ساعتها تقول له انا عايز اعرف لما انا استلف اواني هتتملي، انت مجنون او انت فاكرني عبيطه. الايمان هنا هو ان انا اصدق انه لو انا غيرت حاجه بسيطه قوي في المعطيات هيحصل تغيير كبير قوي في النتائج. المعطيات اصغر ومتاحين، حاجه انا اقدر اعملها، النتيجه حاجه مش في ايديا وحاجه كبيره. ساعات ربنا يجي يقول لي صلي الصلوه دي، اقول له يا رب يعني انا بعد كل السنين دي لو قلت لك تعالى خش قلبي او تعالى غيرني او ساعدني خرجني من الموضوع ده، الصلوه دي هتخرجني من المأزق ده، هتخرجني من القضيه دي، من العلاقه الملخبطه دي، من الظروف الصعبه دي، من القيد اللي انا مقيد بيه ده. الصلوه دي الايمان يقول لي اه. هقول له يعني انا مثلا بدل ما كنت اضرب في 9 لو كنت ضربت في 12، بدل ما كنت هقسم على 3 لو كنت قسمت على 1 او على 2، هتفرق قوي في النتيجه، هتفرق جدا. كان بدل مثلا ناقص 5 كنت هتبقى زائد 14 زائد 20 زائد 80. الايمان هو ان انا اصدق انه حاجه بسيطه هعملها اقدر اعملها، لو عملتها وصدقته هتؤدي الى نتائج مش بسيطه عظيمه تتغير. بيقول لي صلي، قول لي يا رب انا عايزك تحررني، عايزك تساعدني، هعمل ايه يا رب؟ قول لي بس دي هي دي اللي هتفرق قوي. اه ممكن تغمض عينك وتقول يا رب انا عايزك تساعدني، عايزك تغيرني، انا مصدق انك تغيرني. وفاجئ بان حصل تغيير جامد قوي في النتيجه. يقول لي بص روح بمشكلتك دي اتكلم مع حد، روح اعترف لحد، اطلب مساعده، خد الخطوه دي، قول كلمه الايمان دي، هتغير حاجه بسيطه وهتفاجئ بتغير كبير قوي في النتائج، تغير مش بسيط. صدق، اقبل انك تغير في المعطيات.

0: وبيحبني.
1: شكرا لمتابعتكم حلقة اليوم من شوية صراحة. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتوا لنا على العناوين اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض ل

0: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
1: فكر أشكر وصلنا النهاردة، رفع رأس الرأس ونادي.
2: قلت لها الحمد لله أشكرك يا رب المسيحي. قلت لها لا، الواد اتوفى.
3: قلت لربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

احنا مبسوطين ان احنا معاكم النهارده. خلينا نبتدي ب verses كده نقراها ونحاول نصلي الترانيم اللي جايه. يا رب قد عرفت اختبرتني وعرفتني، انت عرفت جلوسي وقيامي، فهمت فكري من بعيد، مسلكي ومربضي دريت، وكل طرقي عرفت، لانه ليس كلمه في لساني الا وانت عرفتها كلها. من خلف وقدام حاصرتني وجعلت يدك علي. عجيبة هذه المعرفة، فوقي ارتفعت لا أستطيعها. يا رب عايز أشكرك قوي أنه كل حاجة بتحصل في حياتنا يا رب أنت واخد بالك منها، عارف كل تفاصيل حياتنا يا رب، وتقدر تختبر أعماقنا وتنظفنا يا رب وتنقينا. يا رب بطلب ان احنا النهارده كل واحده يا رب جايه تشوفك، بصلي يا رب انه المكان يتملي بحضورك وان احنا يا رب نتلامس معاك النهارده اكتر. امين.

0: طيب احنا دلوقتي هنسمع ميرت بتحكي لنا عن اختبارها. فميرت اتفضلي. ميرت اهلا بيكي، مبسوطين قوي تكوني معانا. ممكن تعرفينا اكتر عن نفسك؟
1: ماشي. انا ميرت، اسمي ميرت بهاء، عندي 24 سنه، انا خريجه كليه اعلام، وانا في خدمه الجاك. تعرفوها اكتر يعني في اخر الحفله.
0: اوكي. ميرت كبنت عايشه في المجتمع زينا كلنا، كنت دايما بتحسي بقيمتك في المجتمع ولا كنت على طول حاسه انك اقل شويه؟
1: يعني لا، انا كنت حاسه بقيمتي، كنت يعني شخصيتي من اللي هي اللي بتفرض ان هي تكون قويه وان هي يكون ليها دور، بس اكيد كان بيفرق معايا ان انا في حاجات كتير قوي مش بعرف اعملها كبنت ومتأيده بيها. يعني
0: زي ايه؟
1: مثلا اني لازم ارجع بدري، ما اعرفش اتحرك براحتي، لازم افكر 100,000 مره، 1,000,000 مره قبل ما البس حاجه وانا نازله في الشارع، الشارع معروف يعني بدوره.
0: تمام. عمرك تمنيتي تكوني ولد؟
1: لا، انا ما تمنيتش اكون ولد. يعني انا شايفه الولاد بيعملوا حاجات احنا ما نقدرش نعملها، بس لا، ما تمنيتش اكون ولد. كنت بتمنى اني اعمل الحاجات اللي هم بيعملوها.
0: تمام، حلوه قوي. طيب احكي لنا، كانت فكرتك ايه عن ربنا قبل ما تعرفيه؟
1: انا يعني زي اي بنت موجوده، مش حياتي كانت صعبه او يعني شبه اي بنت. كنت بدور على الحب، بدور على الاهتمام، بدور على الاحتواء، بدور ان انا اتشاف، ان اكون مهمه، ان يبقى ليا دور، ان اكون بشد الناس، ان يكون وجودي مهم وفارق، وده ما كانش متسدد خالص ومش موجود. فكنت زي اي بنت عندي استعداد اخش في علاقات، كان عندي استعداد اصاحب ناس لمجرد ان هم هيدوني اهتمام وحب. كنت على طول بدور على اني الاقي الاهتمام، بس انا ما كنت برجع برضو بلاقي نفسي ان انا ما خدتش الاهتمام ده خالص.
0: طب وايه اللي حصل؟ يعني ايه نقطه التحول في حياتك؟ ايه اللي غير فكرتك؟
1: انا فكرتي عن ربنا كانت هو ابعد ما يكون في اي حاجه، هو مش موجود، هو خالق ناس كتير قوي قوي قوي عدد بزياده، مش عارفه يعني ايه العدد ده كله، ايه لازمته. كنت لما كانوا بيقولوا لي ربنا بيحبك، كنت بقول لهم لا يا جماعه، هو بيحب كل الناس مش بيحبني انا. ما قالوا لي ربنا مات عشانك، لا يا جماعه، هو مات عشان كل الناس مش عشاني انا. كنت محتاجه قوي اني اسمع من ربنا ان انا محبوبه وان انا غاليه عنده شخصيا، ميرت شخصيا هي غاليه عنده. انا كنت مستنيه قوي ان ربنا يعلن ده ليا واني انا غاليه سبيشال قوي عنده، وربنا فعلا عمل ده في حياتي وانا اتقابلت معاه. لقيت فيه كل حاجه انا فعلا كنت بدور عليها. مش هكون بقول كلام اوفر مثلا ان انا في حاجات، لا، في حاجات بتتسدد من الناس وحاجات مهمه من الناس، بس هو اداني كور ان انا اكون ليا قيمه وعارفه انا عايشه بعمل ايه.
0: ايه الرساله اللي ربنا قالها لك انت كميرات؟
1: ربنا قال لي ان انا حبيتك انت لوحدك شخصيا، ومت عشانك انت برضو شخصيا. انا مش عايزك تكوني موجوده وسط كل الناس زي ما انت ما بتفكري، انت وجودك مهم، وانا بحلم لك احلام كتيره، نفسي انا وانت نمشيها مع بعض ونفكر مع بعض. ربنا قال لي انا مش هسيبك لوحدك، مش هتعيشي حياه كده في الدنيا لوحدك. الواحد قد ايه بيفرق معاه قوي يكون حاسس بامان ويكون حاسس بمكان راحه. هو قال لي انا راحتك وانا امانك، ما تخافيش من اي حاجه طول ما انت معايا.
0: تمريرات النهارده تقدري تقول لنا كلنا ايه؟
1: انا عايزه اقول اني انا ربنا كان ما كنتش بحب

0: خالص ولا كنت مصدقه في وجوده ولا هو كان حد مهم اصلا في حياتي، كنت شبه بكرهه. بس ربنا غيرني، ربنا اداني حياه جديده، اداني قيمه، عرفني انا عايشه ليه. انا عايزه اقول لكل حد اللي لسه بيدور على ربنا، كملي دوري. لو لسه نفسك تعرفي هو مين او مش فارق معاكي، لو مش فارق معاكي بليز فكري في النقطه دي، لان هو مهم، لان هو مش هتعرفي تعيشي من غيره. انا نفسي كل حد بيدور يكمل يدور. احب اقول لكم ان هو احلى حاجه، هو مش هتندموا ابدا انكم تجيله. انا يعني اللي اقدر اقوله فعلا اني كنت اعمى والان ابصر.
1: مرسي ليكي قوي.

واحدة من الحاجات اللي انبسطت لما قالها لي كان راجل، كان بيقول لي ان واحدة من الحاجات الأساسية في المسيحية هي القيامة، قيامة المسيح. بيقول ان دي واحدة من الحاجات اللي حتى بولس الرسول لما اتكلم عنها قال انه لو ان المسيح ما كانش قام كانت كرازتنا وإيماننا كان هيبقى باطل. يعني دي كانت حاجة من الحاجات المهم جدا انها توصل للناس وتوصل بأدق تفاصيل. ويوم ما ربنا ائتمن حد عشان يخبر بالقيامة، ائتمن ستات، ائتمننا احنا. اللي كان وصل اول خبر بالقيامة كان ستات مش رجالة. وده رسالة ليكم، الرب مش شايفنا قليلين. وكان في مجتمع شبه كتير قوي المجتمع بتاعنا، لا يعتد، ما بيحترمش فيها رأي الست وبيبقى الرأي ده على جنب. لكن هو قال أنا هحط أساس اللي عايز أوصله للبشرية أني حي في إيدين ستات. الرب عايز يوصلك النهاردة رسالة، وعايز يوصلك أن أنت مش زي أي واحدة، وعايز أوصلك اللي ربنا عايز يوصله لك أنت بصورة شخصية. أرجوكي أرجوكي خدي الكلام اللي هتسمعيه النهاردة بصورة شخصية قوي. أول حاجة ربنا عايز يوصلها لك، ودي واحدة من الحاجات اللي يمكن بيبان في الترتيب انه مش بالضرورة انها تيجي في الاول، بس انا شايفاها جاية في الاول قوي. هو عايز يقولك انا ابوكي. واحدة من الحاجات اللي الناس بتصنفها عامة انه الولد ياخد شخصيته واحساسه بالمسؤولية واحساسه برجولته من باباه، والبنت تاخد انوثتها واحساسها بجمالها من مين؟ من باباها برضو. ودي الحاجة اللي ناس كتيرة ما بتبقاش فهماها، إن علاقتك بباباكي هي الأساس اللي هيحدد إحساسك بجمالك وإحساسك بقيمتك وإحساسك إن أنت مقبولة ومحبوبة. ده أول راجل في حياتك. عشان كده لما علاقتك بتكون ببابا لأي سبب من الأسباب مخبوطة جامد، دي أكتر حاجة بتوجعك وأكتر حاجة بتأثر فيكي. ولو أنت روحتي مشورة في وقت من الأوقات، أو حتى روحتي عند طبيب نفسي وكلمتي إن عندك لخبطة في العلاقات بتاعتك، من أوائل الحاجات اللي هيسألها لك أخبار علاقتك ببابا إيه. والنهاردة ربنا بيقولك أنا بابا، وأنا مختلف عن بابا اللي على الأرض، مختلف قوي. ويمكن إحنا كل واحد فينا عنده أسباب علاقته ببابا، علاقتها بباباها ممكن تكون متخبطة بسببها. ممكن يكون بابا مش موجود أصلاً، متوفي أو مسافر بعيد أو ساب البيت، أو طول النهار بيتخانق مع ماما، فأنا مش شايفة أصلاً أي تواصل صحي خليني أحس بالأبوة دي. فلو أنت بتكلميني على أنه ربنا زي بابا، فأنا إيه؟ مش عايزة. لكن هو بيقولك أنا مصمم أن أول حاجة تعرفيها عن علاقتي بيكي هو أن أنا أبوكي، أصلحها لك وأظبطها معاكي، بس ما تتجهليهاش. ودليل على كده انه حتى لما واحد من التلاميذ جه كده، زي عارفين الطلبه الدحاحين في الجامعه كده لما يقفوا عند الدكتور ويقولوا له معلش ممكن تقول لنا بس الاسئله المهمه في المنهج ايه، هو كده جه التلميذ وقال له علمنا ان نصلي، ولما هنتكلم مع الهنا، وكان في اسامي كتيره لا الله كان ممكن يستخدمها، حط كل حاجه على جنب وقال له لما تحب تصلي تقول يا ابانا، يا ابانا الذي في السماوات. هو مصمم انه اعلان الابوه يكون هو اول حاجه انت تعرفيها. وربنا بيقول لك انا مش زي بابا. يمكن بابا عندك في البيت قليل الحيله شويه، او طول النهار كل اللي بيعمله ان هو بيسالك كنت فين، كل اللي انت محتاجه تعمليه هو ان انت تدي تقرير انت كنت فين. ربنا مش كده، وربنا كبير قوي. يمكن احنا دايما بيبقى في ناس بتبقى متخيله ان ربنا زي بابا كده قاعد في البلكونه بالفانيلا وبنطلون البيجامه مستنيني، بيبقى قلقان طول النهار، او حتى في الشتاء يبقى لابس الروب الصوف واللاكلوك والزعبوط ومستني بنته. ربنا قوي، ربنا عظيم. اتفرجوا على الكون وتفرجوا على الخليقه وشوفوا ان الاله ده مش اله بسيط، ده قوي جدا. وفي حاجات في خلقته توري انه الموضوع فيه تعقيد، هو كبير قوي. فكرت مره بس اسال كده هو ايه اعمق عمق للبحر، بحاول اشوف يعني لما ربنا حب يخلق البحر. احنا دايما متخيلين البيسين مثلا اقصى عمق ايه، 5 متر 6 متر. تخيلوا اقصى عمق العلم وصل له

في البحار والمحيطات كم متر؟ 11,000 متر عمق البحر. 11,000 متر يعني 11 كيلو، يفضلوا نازلين 11 كيلو، ده عمق البحر. ده إله قوي جداً. فكري تروحي البحر وتتفرجي على النجوم في السماء، الموضوع معقد جداً. هو بيقول لك الإله العظيم ده عايز يبقى أبوكي، وهي دي الرسالة اللي عايز وصلها لك. أنا شايفك بنتي حبيبتي، بموت فيكي، ولما خلقتك ما خلقتكيش غلطة. زي ما جوي كانت بتشارك، فيش حاجة فيكي غلطة، أنا عارف أنا بعمل إيه وعارف أنا هعمل بيكي إيه. فهو بيقولك أنا شايفك بعينين واحد، مش بيقولك زي البابا مثلا مرات يقولك معلش طلعت حواجبها تخينة زي حواجبي، أنا آسف جدا يا حبيبتي. هو مش بإيده، الجينات مش بإيده، لكن ربنا شايفك وبيحبك زي ما أنتي بكل ما فيكي، بيقولك أنتي صنعة إيديا. ولما بيشوفك بيقولك قمر جميلة حبيبة بابا. حاجة تانية اللي ربنا عايز يوصلها لك، عايز يقولك أنا شايف كل حاجة، أنا عارفك زي ما أنتي، مفيش حاجة فيكي مختفية عني. وده الحلو والوحش، يعني هو بيقولك أنا كمان، أنا زي ما أنا شايفك جميلة ومش محتاجة تجملي من نفسك أكتر، أنا كمان شايف وجعك وشايف جروحك. أنت مش محتاجة تجملي نفسك قدامي. إحنا مرات كتيرة الناس مالية الفيسبوك على رأي زكي زكية، تعمل دوك فيس فيسبوك وكله عمال يرغي على الفيسبوك، بس الحقيقة هو أن أنا مخبية جوايا جروح جامدة قوي، وبداري بالجروح دي جرح كبير قوي. ومرات كتيرة عارفين لما يبقى فيه واحدة من البنات تبقى شقية كده في وسط الناس وبتضحك كل الناس، بس تبقى عارفة انها هي موجوعة وهي تعبانة. ربنا بيقولك انت مش محتاجة تعملي كده معايا، انا شايفك وشايف وجعك، مش محتاجة ان انت تختلقي وتصطنعي ان انت كويسة، انت محتاجة تكوني نفسك معايا. الحاجة التالتة ربنا عايز يشاورلك عليها، وهو شايفك وعارفك زي ما انت، وعمره ما بيسأل السؤال اللي هو بتاع بابا كنت فين. عارفين حتى في الكتاب المقدس لما كان بيتكلم على آدم وسأله بيقول له أين أنت، هو ما كانش بيسأله عشان ربنا نفسه يعرف، هو كان بيسأل آدم عشان آدم هو اللي يعرف هو نزل لغاية فين. وربنا لما بيسألك أنت فين، هو بيسألك عشان أنت تعرفي أنت فين، أنت اللي تهتي، هو عارف أنت فين. واللي شايفك وعارفك جاي النهاردة يقولك أنا مش بس باباكي وعارف كل حاجة عنك وعارفك زي ما أنتي، أنا شفيكي، أنا جاي وعايز أشفيكي من كل الجروح اللي جواكي. ممكن الجروح دي تكون ناس سببتها فيكي، ممكن تكون الجروح دي أنتي اخترتي لنفسك اختيارات وبسببها أنتي مجروح، ممكن يكون المجتمع هو اللي حطها بسبب كل الوصمات أو كل القوالب اللي بسببها الناس حاسة أن الست قليلة، فأنت جرحتي وحاسة أن أنت مقهورة. بس كمان ربنا قادر أن يشفي اللي أنت اخترتي لنفسك أنك تعمليه وغلطتي فيه. واحدة من الحاجات اللي أنا اكتشفتها وأنا في إعدادي كانت العادة السرية. مش عارفة كم واحدة عارفة العادة السرية، يمكن الوعاظ دايما أول ما نتكلم عن البورنوغرافي أو العادة السرية بنحس أن الوعاظ بيكلم إيه؟ الولاد، وتحس ان الولاد هما اللي محتاجين تبقى. احنا مضروبين ضربه جامده قوي في وسطينا في وسط البنات بنفس الضربه، وبسببها احنا بنحس لما يتكلموا عن الموضوع ده وافتكر ان انا لوحدي احس ده انا قللت الادب، ده انا واحده من قليلين قوي. فين بنات المؤدبه بتوع باربي وبتوع العرايس؟ ليه؟ واكتشف ان انا مش لوحدي. تعرفين انه من كل ثلاثة بيتفرجوا على بورنوغرافي او المشاهد الاباحيه واحدة ست، من كل ثلاثة في الدنيا دي في واحدة ست. فانتي إذا كنتي في وسطينا النهاردة وبتعاني من الموضوع ده، انتي مش واحدة من ناس قليلة. والحاجة اللي إبليس بقى بيكبلنا بيها هو أنه يحطك في الحتة دي، انتي رخيصة قوي، انتي واقعة قوي. فلما تحسي برخصك تغرقي أكتر، ولما تحسي برخصك تبقي معرضة أنه لو أي حد بما في ذلك أولاد يبتدي يحاول يقرب منك ويكون بيطلب حاجة مش من حقه، انت حاسة خلاص ما هي ضايعة ضايعة، انا مش فارق معايا، ما الموضوع واقع، يعني ما خسرناش حاجة، بالعكس يلا بينا. ربنا النهاردة بيقولك انا عايز

أشفي كل جرح، حتى اللي انت جرحتي بيه نفسك ووجعتي بيه نفسك. حاجة بس أقولها لكم على موضوع شفاء ربنا، ودي حاجة أنا مقتنعة بيها، لأنه ناس كتيرة لما بتوعظ عن الشفاء بتتكلم عن الشفاء اللي هو الإيه؟ اللي على طول ده. سكة ربنا في الشفاء خصوصا لما تكون حاجات أنا اللي غلطت فيها بنفسي، سكة طويلة. بس اللذيذ في ربنا أنه هو مش بيعمل زي الدكاترة. عارفين الدكاترة عندنا بيعمل إيه؟ يكشف عليكي قبل العملية بكم يوم، يكشف عليكي وبعدين تخشي قط العمليات، احتمال يخدروكي قبل ما تشوفي الدكتور جوه قط العمليات، ويبقى جاي كده معقم يجي يعمل العملية ويمشي، وبعدين يشقر عليكي بعدها بكام ساعة إن جه هو، ممكن تيجي أو يجي المساعد بتاعه. ربنا بيقولك أنا مش كده بقى، أنا بمشي سكة الممرض اللي آجي وغير على الجرح واسأل عليكي، ولو قلتيني موجوعة هحط لك مسكن، واحد بيشقر عليك. ربنا بيقولك أنا ما بمشيش سكة اللي هي ونخلص هي، لا أنا بمشي سكة طويلة قوي. والحاجة التانية اللي بيقولها لك في الشفاء، إن الشفاء مشواره ممكن يكون فيه وجع، ويمكن يكون مرات الوجع في بداية المشوار أوحش من وجع الغلطة نفسها أو وجع الخطية نفسها. بس هو بيقولك امسكي بإيدي وأنا همشي معاكي السكة دي. ممكن يستغل ناس في المشورة، ممكن يستغل دكتور طبيب نفسي عشان تمشي المشوار ده. ما تستعيبيش ان ربنا يستخدم ناس تانية في حياتك عشان يشفيكي، بس قولي له يا رب انا عايزة اخرج من دايرة الجروح والوجع والوقع، عشان لما اشوف نفسي اشوف نفسي بعينيك بتحبني وابويا واللي انا غالي عليه قوي، ومفيش حاجة اغلى مني عنده. حاجة الاخيرة عند الصليب، ما شفتيش نفسك عند الصليب مش هتعرفي تشوفي قيمتك في أي حاجة تانية، لا في عينين راجل ولا في قيمة شغلك ولا في أي حاجة تانية. والرب يسوع لما اتحط على الصليب اتحطيتي أنت وهو في نفس المقام، وربنا قال أنا هختار أحجب وجهي عن ابني لساعات عشان أرفع وجهي في بنتي في كل واحدة فينا. وهو قال يستاهل التمن ده، يستاهل عشان أشوفك أنتي عارفة ترفعي عينك فيا، أنا كنت مستعد أني أضحي بابني. ناس كتيرة بتحكي عن الرب يسوع أنه شخصية جميلة، تعليمه حلوة قوي وأخلاق ومش معقول يعني بجد نطبق، بس هو مجرد شخص جميل. الرب النهاردة بيقولك أنا ما عملتش ده عشان أبقى زي بودة ولا زي شخص يعني أخلاقي الناس تحب ولا زي غاندي، أنا ضحيت بابني وضحيت بحياتي وحطيتك أنتي الأول عشان أنا أكون كمان الأول في حياتك. مش أنه محتاجك، بس لأنه عارف أن مكانك لما تكوني حطاه هو في الأول الدنيا تتظبط. رب يسوع النهاردة يمكن قلنا كلام كتير، هو السبب اللي عشان وأنتي عارفة تعودي النهاردة وتسمعي الكلام ده. رب عايز أبوة، رب عايزك زي ما أنتي، ورب عايز يشفي من كل حاجة. إذا كان عندك عادة سرية، إذا كان عندك مشاهدة مشاهد إباحية، إذا كان عندك علاقة غلط، إذا كنت بتعاني من مشكلة بتاعت الكاتينج، الناس كتيرة بتعذب نفسها وبتجرح نفسها عشان تسكت الألم النفسي اللي جواها، وإذا كنت واحدة من الناس اللي حاولوا أو أقبلوا أو فعلا وصلوا أنهم يحاولوا ينتحروا وفشلتي، لأن واضح انه فشلتي لانك موجوده النهارده، بس نشكر ربنا. اذا كنتي اي حد من دول، الرب قادر ان هو يشفيكي ويحطك في مكان تاني جديد النهارده. اذا ظبطت الحاجات دي يا بنات ينفع كل حاجه تانيه تظبط. اذا بتحاولي بس تلاقي دورك في المجتمع هتتعبي قوي، لانه مهما المجتمع اداكي من تمكين، اذا انت مش شايفه نفسك في عين نفسك محدش هيخليكي تصدقي انك غاليه وقيمه، ومحدش يقدر يخليكي تشوفي نفسك غاليه وقيمه قد الرب يسوع. خلونا نقف مع بعض واشجعكم ان احنا، وانا بطلب من الباند انه يجي، خلونا نقف ونقضي الوقت اللي جاي في صلوه صغيره فكري فيها في الكلام اللي اتقال. الكلام ده كان جد ومحتاج موقف جد. وأدعو كمان كل الأشرز وكل الكارزين اللي موجود في وسطينا، احنا وقفنا كلنا هنصلي دلوقتي، وبعد كده هطلب من كل البنات تقعد. واذا انتي طالبة ان حد يكون

بيصلي معاكي، ده الوقت بس اللي هتقفي فيه. لكن خلونا نقف واحنا واقفين دلوقتي، هنغمض عينينا، قولي له يا رب انا مش عارفه انا ايه من كل ده، انا مفتقده ابوتك، انا تعبانه من محاربتي اني الاقي نفسي غاليه في عينين اب، فبالتالي بدور على غلاوتي في عينين المجتمع اللي حواليا، في عينين ولد ايا كان صح او غلط، بخبي نفسي وبحاول اداره ورا دم خفيف، فيسبوك رغي، ميك اب، متجرحه ومتشرطه وتعبانه، مش لاقيه اللي يشفيني، بدور عليك تحقق لي يا رب طلباتي، بس انا بحق وحقيقي مش حطاك انت الاول في حياتي. يا رب انا بصلي لاجل كل بنت واقفه دلوقتي يا رب، وبصلي انك انت تيجي على حياتنا يا رب بصوت في وداننا، في ودان كل واحده فينا، اللي تقدر تتكلم بيه يا رب وتغير في حياتنا. احنا غاليين قوي في عينيك يا رب. يا رب انا بصلي ان احنا نلاقي المعنى بتاع حياتنا فيك انت يا رب قبل اي حاجه تانية. يا رب اقصى واقسى شعور يا رب هو شعور بالذنب ناحيه كل الخطايا اللي عملناها. الكلمات اللي جايه بتقول عايز القى ماضيه منسي، عايز حد يعدي على ماضيه باستيكه. بطلب يا رب انه مش بس يعدي باستيكة، ده انت تعدي بدمك اللي اتسفك على الصليب عشان يا رب تيجي وتديني حي.

0: هيكون معانا جوي. جوي اختبارها قوي وحقيقي، وخدوا كل حاجة بتقولها بيرسونال جدا وشخصية لكل واحد فيكو.
1: ازيكم عاملين ايه؟ انا هشارك معاكم حاجة شخصية قوي بالنسبة لي. انا من وانا صغيرة كنت بحب قوي العب، كنت بحب اجري واطلع وانزل، ومكنتش بلاقي نفسي قوي قاعده زي بقيه البنات، يبقى كل البنات قاعدين في حته وانا قاعده بلف حوالين نفسي. فانا ما كنتش بلاقي نفسي قوي مع البنات، كنت بحس ان انا مختلفه قوي. لما ابتديت اكبر شويه لاحظت ان انا بلبس مختلف، الطريقه اللي بلبس بيها مختلفه شويه، ممكن اكون بلبس حاجات اكبر واسعه عليا قوي، طول الوقت حاطه شعري مثلا يا في كحكه يا في ديل حصان، والبنات كلها كانت تبقى منزله شعرها مسيباه عاملاه كل الحاجات دي. من وانا صغيره كان بيتقال لي ان انا كنت مفروض ابقى ولد اساسا، عشان انا بحب اطلع وانزل واجري، فانا كان مفروض ابقى ولد. وكانوا بيهزروا ان يقولوا انه لما يجي اتجوز هلبس ترينك ابيض وانه مكاني مش مع بقيه البنات. فانا بكبر ابتديت احس فعلا انه انا يمكن حقيقي يكون مكاني مش مع البنات. فابتديت اخد الحته دي كهويه بالنسبه لي، انه انا ربنا عمل غلطه وانا كنت مفروض ابقى ولد، وهو في اخر لحظه قرر ان انا ابقى بنت. وكنت بجد ببقى حاسه اللي هو طب ليه، طب انا ولا عارفه اخش مع دول ولا عارفه اتعامل مع دول، فايه، فانا مين، بعمل ايه في حياتي؟ لما كبرت شويه اكتر لاحظت انه انا جسمي مختلف، كنت جسمي كان مختلف قوي عن بقيه البنات. اصحابي كانوا كلهم رفيعين، وانا بكبر، ممكن ما يكونش الحته دي دلوقتي، بس وانا بكبر فخادي كانت اكبر من بقيه البنات، كتافي كانت اعرض، كنتش فاهمه ليه، يا بجد هو انت عملتني كده ليه. بعد شويه لاحظت ان انا ربنا اداني موهبه في الرياضه، وابتدى يتكلم، يعني كل الناس كانت بتقعد تقول لي انت ربنا عنده خطه مميزه قوي ليكي انت ما حدش تاني، وانا طبعا هو بحسه تمام اوكي، بس في جزء في الانجيل في ارميا 1:5 بيقول انه قبل ما ربنا اساسا يكون حطك في بطن مامتك ان هو خصص ليكي حاجه مختلفه. الكلمتين دول لزقوا فيا قوي وفي دماغي، ما كنتش عارفه ليه برضو، بس هما لزقوا معايا. شويه ابتديت الاحظ انه انا عشان انا جسمي معمول كده، عشان انا كتافي عريضه وفخادي كبيره، فانا عارفه اجري اسرع، انا قويه، انا اعرف اادي جامد قوي في الرياضه اللي انا اخترتها. انا اخترت رياضه مش بناتيتي خالص، هي رياضة اسمها رجبي، فيها عنف كتير وفيها تخبيط كتير، بس الفكرة انه ربنا حطني في حتة مميزة، ان انا اعرف اوصل لناس ممكن عمرهم ما يكونوا يفكروا، يعني احنا طول الوقت بنفكر ان احنا انا عايزة اروح اغير العالم وعايزة اعمل وعايزة افرق مع ناس، لكن ممكن العالم الرياضي محدش يكون بيوصله. فربنا أخدني من المكان اللي أنا كنت فيه، من المكان اللي أنا ما كنتش عارفة أنا مين، وحطني في عالم الرياضة أنا لقيت نفسي فيه في ربنا، وابتديت ألاقي نفسي برضو في مجال الرياضي. فأنا بس عايزة أقول لكم أنه مهما تكوني أنت مختلفة أو شايفة نفسك مختلفة، إذا كان طريقة اللي أنت بتلبسي بيها او شكلك او شخصيتك انت مختلفه، لكن ربنا خلقك كده لسبب

معين وعايز يستعملك زي ما انت بكل حاجه صح وغلط انت شايفاها، عايز يستعملك انت في حته لسه ما اتفتحتش، وهو عايزك انت مش عايز حد تاني خالص. بس فانا ممتنه قوي للناس اللي شجعتني اكون بستعمل موهبتي في حته مختلفه، حته بره الاماكن اللي احنا بنبقى عارفينها عاده.

0: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، حلقه جديده وتصالحوا مع الله. في الجزء السابع من برنامجنا في كل حلقه هنكون بنتكلم في مشكله من مشاكل بيوتنا، مشكله حقيقيه. قعدنا مع الزوج وقعدنا مع الزوجه وكلموا بكل حريه واتفقوا معانا، قالوا لنا انتوا هتكونوا بتمثلونا في البرنامج، انا همثل الزوجه ونشأت هيكون بيمثل راي الزوج. في كل حلقه هنكون باذن ربنا بنوصل لحل عملي قوي وفي نفس الوقت في لمحة السماء. في بداية حلقتنا نحب نرحب بضيفنا مهندس ألف سدراك. أهلا بحضرتك يا باشمهندس.
1: أهلا وسهلا.
0: مشكلة النهاردة زوجة قالت لنا كده بالنص، أنا زوجة محرومة من الحب والحنان، كنت بحلم ببيت مليان دفى، بيتي تلاجة، عمري ما كنت عصبية، بقيت عصبية جدا، عمري ما كان يفرق معايا تلفزيون ولا أفلام، دلوقتي يا سلام أحب قوي كده أجي على بالليل لو في فيلم رومانسي جميل أحب قوي أقعد وأتفرج. أصحابي في الشغل لو واحدة اتكلمت شوية ازاي هي سعيدة في حياتها وسعيدة في علاقتها بجوزها ألاقي نفسي اتخذت، وأنا عمري ما كنت أحسد حد على كده. مش هقول إنه جوزي مقصر في البيت ولا في مصروف البيت، بس هي العيشة أكل وشرب.
2: أهلا بحضراتكم أعزائي المشاهدين، اسمحوا لي أتبنى وجهة نظر الزوج ونرجع للمشكلة اللي كانت بتكلم عنها إيناس والزوجة اللي بتشتكي، وأتكلم على لسان الزوج. الزوج بيقول إذا كانت الزوجة كل طلباتها مجابة وإن الزوج مش مقصر في أي شيء، إزاي بتتهمه إنه مفيش دفى ولا مفيش حب؟ وإزاي بتقول إنه محرومة من الحب ده؟ الراجل لما بيقدم ويتعب وما يتأخرش في طلبات البيت ده بيحمل معاني الحب للزوجة. أنا مش عارف هل الزوجة محتاجة علاج نفسي بدليل إنها بتتفرج على التلفزيون عشان تتفرج على أفلام رومانسية، تتفرج على واحد بيقول زوجته كلمة حلوة أو خطيب بيقول خطيبته كلمة حلوة. الحقيقة المشكلة أنا مش فاهمها مهندس ألفريد، يا ريت تقولنا الزوجة مشكلتها فين بالظبط.
1: طيب خلونا نبص الموضوع كده من الأول خالص. تفتكروا لما الله خلق الأرض والسماء والشمس وخلق على الأرض وكان الكتاب المقدس بيقول كل يوم ورأى الله إنما خلقه إيه؟ حسن أو جيد. إيه الحاجة الوحيدة اللي الله قال إنها مش جيدة بعد ما خلق آدم؟
2: ليس حسن أن يكون آدم وحده.
1: ليس جيدا أو حسنا أن يوجد آدم وحده. إذن الله رأى إنه عشان آدم يكون في قمة سعادته لابد من وجود حواء، يعني ده مشروع إلهي زي ما قلنا، الزواج مشروع إلهي ورؤية إلهية متكاملة لطرفين متباينين. خلونا نفهم أكتر عن كل طرف من التاني ونشوف حواء أول ما وجدت في الجنة أعتقد إن ما كانش عندها أي شيء ناقص، طلباتها كلها مجابة، كل شيء موجود، كل شيء متوفر، مش كده؟ لكن هل آدم اكتفى إن حواء أول ما جت لا بصي أنا أوفر لك كل طلباتك كل الأصناف موجودة ولا إيه اللي حصل؟ تعال نبص كده مع بعض نقول، يعني المتأملين بيقولوا إن حواء أول ما فتحت عينيها وشافت آدم، كان آدم في غفوة لما كان الله بيصنع حواء، أول ما صحي وشاف حواء ما قالهاش طلباتك موجودة والشجر عليه كل حاجة وكل زي ما أنت عايزة والجو جميل، لكن قال لها أبيات شعر جميلة ونبيلة خلينا نسمعها ثلاث مرات، نسمعها زي ما قال الكتاب المقدس، نسمعها بالعبري، نسمعها لشاعر كتبها بصياغة تتناسب مع الشعر، عشان طبعا الحاجة لما بتتنقل من لغة للغة بتفقد معنيها. هو الكتاب بيقول كده، فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة لأنها من امرئ أخذت. هو قالها بالعبري كده، أنا هقولها بالنص العبري جاز يحمل لنا رغم فرق اللغة. بيقول آدم أمر دوس استم استم باسر باسر. تعالوا برضو نسمعها مرة تاني بس بشاعر بيحب مراته جدا وقال لها نفس الكلام بس بلغة حديثة.

0: حديثا بيقول: وصحوت فوجدتك رسم الأحلام وولدتك وأنا لا ألد، لكنك من لحمي ما أقربك ومن عظمي ما أحلاك، والاسم المحبوب هو اسمك من اسمي ما أبهاك، وتركت الأحباب لحبك ولصقت ببابك أشتاقك، ونسيت أنا نفسي في حبك بل صرت نصفي أحياك. يتهالي هي أول ما حواء في أول ما سمعته كانت العبارات الجميلة اللي مليانة دفى ومليانة حب ومليانة خير قالت كده حواء: أنا ما أقدرش أعيش من غير الكلام الرائع ده. وكأن أصبح ليها ولكل من هي حواء هذا الاحتياج وهذا الشيء اللي بتتمنى باستمرار تسمعه، مش في الخطوبة بس ومش في بداية الجواز بس، يعني أصبح ده جزء من كيانها، جزء من احتياجها، جزء من غذائها، بتتغذى عليه وبتعيش عليه. فمش الاحتياجات بس المادية والطلبات بس بتكفي هذه الزوجة العظيمة.
1: زوجة سعيدة جدا دلوقتي، أنا بتخيل أنها قاعدة معانا دلوقتي مش شايفة الحلقة في منتهى السعادة.
2: بس الزوج لي اعتراض، يعني كل التعب اللي بيقدمه الزوجة مش مقدراه، مختزلة كل التعب ده كله في كلمتين حب، يعني كل المجهود والتعب والشقة اللي بيتعبه الزوج عشان خاطر طلباتها شطبت عليه واختزلته في كلمة حب واحدة أو كلمة شعر أو بيت شعر.
0: أنا ما أعتقدش إن هي شطبت عليه، لكن بتقدره وأقرت به، بس هي في جزء تاني ناقصها. يعني مثلا حضرتك لو ليك احتياجات معينة وناقص جزء، بتقول أنا أشكر زوجتي إنها بتوفر لي بيت سعيد، بس مثلا يعني هي نفسي تطور نفسها في الأكل شوية، الأكل مش قد كده، فهي ما بتعترضش ومش بتقلل ومش بتقول ما فيش، بس غير كافي. خلينا ناخد نصيحة بشخص يعني يفترض انه احسن مني ومن اي حد من الرجالة كلها في فهمه بالسيدات، على الاقل بسبب الحكمة اللي الله اداها له وبسبب خبراته العظيمة في مجال السيدات. تفتكروا مين؟
1: سليمان الحكيم.
0: سليمان الحكيم طبعا. يعني يقول الكتاب انه كان نتيجة اتصالات وعلاقات دبلوماسية كان مضطر يتزوج كثيرا، لكن اعتقد ان كان عنده خبرة سماوية وخبرة ارضية في التعامل مع السيدات جدا، وقال كلمتين أحب أقولهم لنفسي ولكل راجل. بيقول إيه؟ إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا.
2: كل ثروة بيته، ده عربون الحب أهو، بيقول كل ثروة بيته طالما قدم ثروة بيته، وده اللي بيعبر بيه الراجل عن محبته لزوجته، ليه تحتقر احتقارا؟
0: طب خلينا نشوف مثل تاني. رب المجد يسوع، احنا بنقول كده وبولس الرسول بيعلمنا كده ان الرجال يحبوا نسائهم كما احب المسيح الكنيسه واسلم نفسه عنها. حلو، يعني انا كراجل عندي دافع وعندي مثل وقدوه وعندي شخص ابص له كده واشوف ازاي حب الكنيسه وانا اتعلم منه، صح؟
2: بس معذره يعني المثل ده عالي شوية عن مستوانا.
0: هو جايز عالي، مش مطلوب مني 100%، بس مطلوب مني النوع. خليني أتكلم عن النوع، مش أتكلم على إيه الحجم أو النسبة. لكن الكتاب المقدس بوضوح بيقول لنا كده، بولس الرسول بيعلمنا: تمثلوا بي كما أنا أيضا بالمسيح. يعني أنا مطالب طبقا للكتاب المقدس ومشجع على أني أتمثل بالمسيح، تاركا لنا مثالا كيما نقتفي اثاره. اذا الكتاب المقدس بيقول لرب المجد يسوع ده المثال اللي امشي وراه. جايز هو مثلا 100% انا اجيب 70 80 90، بس في نفس السكه وفي نفس النوع. فنتفق ان احنا رب المجد يسوع حبه للكنيسه، عايزين نشوف نوعه كان ايه. هل التضحيه والفداء والصليب فقط ولا في حاجه تاني؟ واخد بالك من فكره؟ فتعال نشوف محبه المسيح للكنيسه ظهرت في اماكن كثيره. على الصليب ظهرت، وفي الأنبياء ظهرت، وفي سفر نشيد الأنشاد ظهرت.
2: الرب يسوع هنا أظهر المحبة بشكل عملي في تضحية وفداء وموت، صح. فداء عروسته.
0: مش بختلف معاك أن العمل أحيانا بيبقى له قيمة عظيمة، بس يمكن ده في دنيتنا احنا كرجالة. لكن أنا بحب مراتي، هي زي ما اتفقنا قبل كده وإحنا بنتكلم تركيبة الرجل تختلف شوية عن تركيبة المرأة. يعني الراجل لو حد وقف معاه في موقف وسانده وساعده بيقول ده هو الحب الحقيقي، لكن لو حد قاله كلمتين حلوين هو بيشعر ان ده مش كافي. لكن يمكن الست احيانا الكلمة الحلوة تغنيها عن العمل. شوف قد ايه مش بتقلل في العمل، لان هي ليها تركيبة مختلفة عني.

0: فأنا لما أبعت هدية أبعتها على مزاج اللي ببعتها له، مش على مزاج أنا.
1: لو هنتكلم على التركيبة، يعني ممكن الزوجة ممكن تكون فرضت على الرجل إنه يقدم لها الحب بطريقة عملية، لأن برضه هي باستمرار محتاجة، أنا عايزة الولاد البيت، فده يمكن اللي خلى الزوج كمان يعني هو اللي يمشي في السكة دي، الشيء العملي وتقديم الاحتياجات، ويمكن من كتر كده خلته نسي كلام الحب والمشاعر.
0: لا، لو الزوجة دفعته لبس العمل وتقديم الأشياء فقط،
1: دي طبيعة الزوجة، شيء طبيعي.
2: ما حصلش.
1: لا، هو ده ما حصلش في المثل ده،
2: لكن ما حصلش
1: في المثل ده، لكن طبيعة الزوجة عادة بتكون دايما هي اللي بتطلب، عايزين الولاد، المدارس، الشغل، البيت، الأكل، فممكن الراجل يتاخد في الزحمة دي وهو بيقدم لها كده، ده هو احتياجه اهو، فنسي حتى يكلمها كلام الحب مع المسؤوليات والضغوط. لكن برضه حضرتك عايزين نرجع
2: ما كانش بينسى زمان، ما كانش زمان،
1: انت زمان
2: زمان زمان ما كانش بينسى، دلوقتي بقى بينسى.
0: واحده واحده علينا، بس خلينا نمشي شويه شويه احسن.
1: اتفضل حضرتك، يمكن
0: الحلقه سخنه بس خلينا نفهم. كلمه الحب في الكتاب المقدس زي ما احنا عرفنا اسمها، او زي ما قلنا مره قبل كده، اسمها اجابي. تعالوا نشوف تفسير الكلمه الاول، وبعدين نشوف سفر نشيد الانشاد بيتكلم عن ده. تفسير الكلمه جميل جدا، أجابي تعني كده المحبة، الشعور وعرض الاحترام والنية الحسنة إلى شخص ما. يعني in English exhibit، إنك أنت تشو، يعني مش تحب بس، إحنا كرجالة بنحب جوانا ونقوم بالعمل ونشتغل وكل الدنيا جوانا، بس كلمة أجابي بتقول الحب يبان، الحب يتعرض، الحب يوصل بكلمة وبموقف وبتضحية وبكلمة حلوة كمان. تعال شوف في نشيد الأنشاد الرب يسوع يكلم الكنيسة ويشجعني أنا وإنت أن نقتدي بكده. أولا بيقول لها حوالي أكتر من 12 مرة أنت جميلة. بص، قد شبهتك يا حبيبتي بفرس في مركبات فرعون، ما أجمل خديك بصمود، ها أنت جميلة يا حبيبتي. قد سبيت قلبي يا أخت العروس، أجاب وقال لي قومي يا حبيبتي يا جميلتي وتعالي. التينة أخرجت فجها، تعالي يا حبيبتي. 12 مرة بيتكلم رب المجد يسوع للكنيسة ولها حبيبتي وجميلتي. الكلمة دي بتفرق قوي قوي مع الست، إنه جوزها بالذات يقول أنت جميلة، ده الكون كله ما يسويش حاجة. الجميل بقى في سفر نشيد الأنشاد لما العريس قعد يقول للعروس كذا مرة يا جميلتي، أو آياتها الجميلة بين النساء، الفتيات اللي موجودين في أورشليم ابتدوا يقولوا لها نفس الاسم. ناخد ده من شاهد بعد كده، أين ذهب حبيبك آياتها الجميلة بين النساء؟ خلاص، يعني هي لما جوزها قال لها أنت جميلة
1: بقت معروفة أن هي الجميلة بين النساء،
0: هي الأول اتمتعت بأنها جميلة. ونمرة اتنين، الناس ابتدوا يشوفوها كمان جميلة ويقولوا لها يا جميلة. طبعا جايز مستوى الجمال يختلف، بس ده شيء فارق اني اعبر عن محبتي واعبر بكلمه حلوه ولا انت جميله. الكلام ده احنا كرجاله احيانا بنشوف انه كلام، لكن بالنسبه للست مش كلام ابدا، حاجه اعظم بكتير من كده.
2: الزوجه بتقول اتمتعت كتير بالكلام ده في الخطوبه،
0: يعني كان بيقول
2: كان بيقول في الخطوبه. فبتسال هل المفروض ان انا اعيش على الكلام اللي بقاله 12 سنة؟ هنسمع إجابة حضرتك بعد الفاصل. أعزائنا المشاهدين خليكم معنا بعد الفاصل.

0: اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل. وكنا بنسال مهندس الفريد، حضرتك اتكلمت من نشيد الانشاد على معاني جميله جدا وكلام رائع كان بيتكلم بيه سليمان الحكيم. فالزوجه بتقول انا سمعت كلام زي كده بس من 12 سنه.
1: طيب خليني الأول أقول باقي الصورة الجميلة كده، وبعدين راجعيني للسؤال ده مرة تاني، قولي لي إزاي نستعيد هذه الأيام الجميلة
0: هي لسه
1: والرؤى
0: عندها
1: الجميلة.
0: أسئلة، هي الزوجة كان عندها أسئلة كتير جدا.
1: بس أقول حاجة في وسط الكلام حلوة، بتقول كده من ضمن الآيات، بتقول شفتاكي يا عروس تقطران شهدا. الله بيدي للزوج حب خاص لزوجته في بداية التعارف، بيشوف إن كلامها زي العسل. بشجع الزوجات برضو ان بلاش الكلام اللي زي العسل، احيانا في وقت الغضب يفقد جماله. يعني الزوج بنشجعه

0: نستمر في تقديم الحب، والزوجة بنشجعها ان بلاش وقت الغضب لسانها يكون جارح للشعور وكلام موجع وكلام مؤلم، لان ده احيانا بيقفل برضه الزوج وفي الاخر تبص تلاقي العواطف مش طالعه كما ينبغي. يعني انا بكلم الطرفين.
1: انا فاهمه، انا مقدره الجزء ده، بس الزوجه زي ما قالت هي ما كانتش كده على فكره. هي بتقول انا عمري ما كنت عصبيه ولا كنت من الطبيعه المتوتره، الشخصيات المتوتره، بس قله احساسها بالتعبير عن الحب عمل فيها كده. يعني احنا محتاجين نرجع ورا شويه برضو، يعني الزوج محتاج غالبا، انا لازم اتكلم، يعني هي موصياني بتكلم بالنيابه عنها، الزوج محتاج يقدم يعني زي جرعه كبيره كده عشان تقدر تعبر الفترة الناشفة اللي فاتت.
0: طيب أنا معاكي برضو، أعتقد أن الزوج مرحب أن نبدأ بدءا حسنا وبدءا جديدا. أنا كمان نفسي أكلم نفسي وأكلم كل الأزواج، بقول واقع هذا الكلام بيساوي إيه. يعني في حد واحدة ست كانت قالت يعني أنا إمكانياتنا المادية مش كبيرة، ولكن حقيقة أنا حاسة أن أنا أغنى واحدة في الدنيا. جايز جوزي في عيد ميلادي أو في عيد الأم أو في المناسبات ما بيجيبليش دهب، لكن كلامه عندي أغلى من دهب. أنا هقرأ لك الآية اللي هي يعني أنا حسيت أنها قريبة من الكلام ده. بتقول تفاحة من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها. يعني أحيانا ستات كتير عندهم ذهب كتير ومش حاسين أنهم أغنياء. والست دي كانت بتقول أنا بقعد وسط الستات وكل واحدة حاطة حاجات وبحس اني اغنى منهم بكلام جوزي الحلو وحبه لي. في كلام بيساوي كتير، بيساوي اكتر من دهب.
1: اصل انا حضرتك وانت بتتكلم انا اعرف مثل عكسي بالظبط. اعرف زوجه يمكن زوجها ما كانش يفوت مناسبه من غير ما يجيب لها حاجه دهب، بس الحقيقه كانت حياتهم في منتهى التعاسه، لانه كان الذهب جايز كان يعني لاي غرض ما، يعني اهو ده احسن من الفلوس زي ما الناس بتقول. اي لكن كلمات الحب والتعبير دي حاجه فعلا فوق اي قيمه تانية.
2: طب كان يعني كان بيجيب لها الذهب ليله، يعني اكيد الذهب ده شيء غالي، فاكيد بيعبر عن حاجه حقيقيه جوه.
1: لا هو غالبا كان بس شايف انه شيل الذهب، يعني لما تخلي يبقى عندك ذهب احسن من الفلوس.
0: لا ما نقدرش دايما ناخد التشبيهين، لكن حتى لو اخذنا تشبيه ان الذهب تعبير عن الحب، لكن لا يغني عن الكلمه الحلوه. واحده ست في مره قالت كده، قالت انا جوزي بيبعت لي هدايا، قبل ما ابص على الهديه ببص على الكارت الصغير والكلمتين اللي قايلهم. شوف ازاي احنا كرجاله احيانا بنبذل وبندفع وبنشقى، وبنيجي في الاخر ما نحطش اللمسه الجميله اللي بتساوي كتير عند الست.
2: انا مع حضرتك، بس برضه يعني مش كل الرجاله بتعرف تقول الكلام الجميل ده. يعني حضرتك بتقول جاب مثال سليمان الحكيم وبيقول الكلام ده لعروسته ونشيد الانشاد، الكلام ده عالي قوي في ناس كتير ورجاله كتير يمكن ما عندهاش الثقافه دي، يعني خصوصا يعني
0: احنا بنتكلم على الحاله بتاعتنا ولا رجال كتار. هي قالت ان في الخطوبه كان الخطيب زي الفل.
2: في الخطوبه، ما هو في الخطوبه ده يعني اولا فتره الخطوبه الزوج او الخطيب بيعرف نفسه لخطيبته.
0: حلو.
2: ويتكلم معاها عن مميزاته وعن شخصياته، بيديها مفهوم ايجابي عن شخصيته وبيعبر لها عن محبته. يعني معروف فتره خطوبه كده كلها كلام حب، ليه؟ عشان يقول لها انا بحبك. خلاص هي عرفت كده، ما في داعي كل شويه بقى ايه يعني، فاهم حضرتك؟ يعني خلاص هي عرفت، خلاص هي عرفت هي انا مين وعرفت انا بحبها قد ايه.
0: طيب ده سؤال حلو.
1: هو ينفع اكل من 12 سنه وتقولي خلاص انت كلتي مش محتاجه تاكلي تاني؟
0: ما هو ده الاختلاف. الزوج في وجهه نظره ان الحب حقيقه اثبتها فانتهت. الزوجه في وجهه نظرها ان التعبير عن الحب غذاء، لا يكفي اني اخده مره في العمر او من 12 سنه واعيش عليه. اللي بحاول اوضحه ان كلمه الحب بالنسبه للست غذاء بتعيش بيه. هل ينفع انك تاكل النهارده وتقعد 10 سنين ما تاكلش، ومراتك تقول لك انا عملت لك اكله جميله جدا بس من 10 سنين تعيش عليها؟
2: طب لا.
0: اذا في وجهه نظري انا برضو، انا لازم برضو الزوجه تفهم ان الزوج بيرى ان الحب حقيقه قد تم اثباتها اثناء الخطوبه بكل امانه وبمنتهى الصدق، ومراته خلاص تاكدت، خلاص كفايه كده. هو بيرى ان الحب حقيقه، بينما الزوجة بترى أن الحب والتعبير عنه غذاء وطعام، وهنعرف بعد شوية كمان وشفاء من أمراض كثيرة. كلمة الحب بتخفف، هنبص على حاجات كتير. كلمة الحب كلمة حلوة، كلمة حلوة. أقول لك آية تانية،

0: بتقول كده: الكلام الحسن شهد عسل، حلو للنفس وشفاء للعظم.
1: شفاء للعظم.
0: خليني اقولها لك مره تاني، ده برضو قالها سليمان الحكيم: الكلام الحسن شهد عسل، حلو للنفس وشفاء للعظم. ده انا هقول لك بعض ابحاث بينت قد ايه ان الكلمه الحلوه بتخلي الزوجه تفرز مواد معينه في الغدد بتاعتها، بتساعدها انها تكون سعيده، منتعشه، فرحانه، كل طاقاتها بتتحقق وبتطلع. كلمه بسيطه بس بتساوي كتير.
2: لسه لسه لسه لسه ما اقتنعتش، شكلك لسه ما اقتنعتش.
1: يعني
0: هو انا ما جاوبتش على سؤالك اللي بيقول انا في الخطوبه كنت بعبر، دلوقتي ما بعبرش.
1: وبعدين في مشكله تاني في وقت الخطوبه، اذا كان يعني الوقت تسمح، انه وقت الخطوبه الزوجه بتهتم بمظهرها، شعرها، أيوة، بلبسها، كل الحاجات دي بتطلع الكلام الحلو من عند الرجل. لكن بعد الزواج كل حاجه بتغير، يعني كانت بتهتم بشعرها، بلبسها، بكلامها، حتى وزنها. بعد الجواز الوزن بيتغير. صحيح الراجل بيحب، صحيح الراجل بيحب التغيير، بس مش في الوزن كمان،
2: مش في الوزن كمان. طيب يعني كمان معنى كده، ماشي ماشي، انا اتغيرت. معنى كده حاجتين: أيوة، اولا معنى كده ان هو ما اتغيرش، يعني زياده الوزن دي جت عليها هي بس، وهو قاعد زي ما هو وشعره قاعد زي ما هو، فانا مش هتكلم في الحاجات دي، الزوجه ما بيهمهاش. لكن انا هتكلم حاجه تانية، ماشي، يعني هو الحب قل عشان خاطر هي اتغيرت، الحب قل عشان خاطر هي صحتها واهتمامها بنفسها ممكن يكون قل شويه. وطبعا اكيد يعني هنكلم الزوجه في الحته دي، بس معنى كده ان الحب قل عشان الشكل اتغير، عشان انا كبرت في السن، عشان انا الولاد خدوا مجهودي، خدوا مجهودي وخدوا صحتي.
0: بس كده مش هنقدر نجاوب، انتوا فتحتوا كذا موضوع كده، خلونا ناخد واحده واحده عشان نقدر نسمع.
2: بس ما ينفعش يقول اصل هي اتغيرت.
0: معلش، حقك عليا. عليا انا، معلش. لازم نعرف ان احنا عندنا حكومات قويه يعني، ونكون خلينا نتكلم في الفكرة الأولانية وبعدين ممكن الكلام ده نقدر نتوسع فيه. فكرة تجديد الحب أو فكرة تطوير الحب، مش وقت الخطوبة وأكرره لكن أجدده. هقول لك آية الأول قبل ما أتكلم، بتقول كده: الرب إلهك في وسطك جبار يخلص، يبتهج بك فرحا، يسكت في محبته، يبتهج بك بترنم. كلمة يسكت دي ليها معنيين: يجدد ويبتكر. يعني يسكت في محبتك، يعني يجدد في محبتك، يجدد في الطريقة، يجدد في التعبير، يجدد في الأساليب. الست تحب الجديد وتحب المفاجأة وتحب الشيء المختلف وتحب الشيء اللي مش بتاع امبارح. فأنا مش بتكلم عشان نقول ما قيل في الخطوبة، بل بنتمنى ما هو أعظم وما هو مختلف وما هو أجمل. صحيح الزوج بيتأثر بعينيه، عشان كده أنا متعاطف مع الزوج لما بيقول المظهر أحيانا مش بيبقى زي أيام الخطوبة، البنت بتبقى مهتمة بنفسها 10/10، بعد الزواج بيبقى أحيانا في إهمال مرغم عليه، وأحيانا بيبقى في إهمال من التكاسل. فبرضو لازم نفهم كل شخص بيبص زي الزوج، عينه مهمة قوي، مش كده؟ الست لازم تاخد بالها من عين الزوج، يرى ما هو جيد فيمدحه، لكن لما يرى شيء ما مش مناسب خالص بيبقى المدح مش حتى ما بيشعرش فيه بالأمانة وهو بيقوله. فكل واحد ليه دور، عارفة، هو دور صغير بس بيساعد وبيكمل الصورة.
2: طيب هرجع تاني لحتة انه حضرتك قلت انه مطلوب ان هو يكون بيجدد، يعني هي مش عايز تسمع نفس كلمات الخطوبة، لكن هي بتقول ان كان هو بيعرف يتكلم، أيوة، وكان قادر يعبر، صح، ليه دلوقتي مش بيعبر؟ يعني الحتة دي وما ينفعش نقول الشكل اتغير، لأنه هتبقى مشكلة لو أنا شوية وزني زاد فأنت حبك قل. دي حاجة فعلا ممكن توجعني قوي، توجعني قوي، إنه أي حاجة ممكن تقلل محبتك ليا، ده كده بقت أسوأ. يعني ده العذر ده حقيقة
1: لا،
2: ده أسوأ من الأول، ده كده احنا دخلنا في حتة أصعب.
1: مش معنى كده إنه بيقول إن الحب قل، هو بس الحب موجود، بس في حاجات بتساعد ان الواحد يتكلم ويطلع يعني يعبر عن مشاعره.
2: طبعاً.
1: لانه زي ما المهندس الفرد قال انه الزوج يعني بتشتغل، يعني بيتاثر بعينيه وبالحاجه اللي بيشوفها. فده مش معنى كده الحب مش موجود.
2: انا عايز اقول حاجه، ماشي، طب وهي يوم ما تعتني بنفسها في مره وتسمع كلمه حلوه، دي مش حاجه هتشغل.

0: لا
1: تشجعها بعد
0: تساوي
1: كده،
0: كتير، تساوي كتير قوي
1: حاجة
0: قوي،
1: هتشجعها بعد كده حتى
0: مية
1: لو
0: في
1: كانت
0: المية
1: في وسط زحمة الدنيا اتلهت ونسيت حتى شكلها.
0: مية في المية
1: يعني مفتاح لسه عنده.
0: طبعا المفتاح عند الزوج في هذه الامور، ما اقدرش ان احنا ننكر حاجه زي كده. طب خلوني اقول قصه كده. واحده بنت كانت حكيتها للمرشد الروحي بتاعه، بتقول له انا بشتغل على خطوط الطيران، وفي يوم كده كنت مشغوله قوي اني اصلي لزوجي اللي هرتبط بيه، وقلت له يا رب نفسي في حاجه ان محبته الاكسباير ديت بتاعها ما يبقاش صغير، ما تبقاش
1: تاريخ الصلاحية.
0: المحبه بتاعته صلاحيتها سنه. فقلت له ركبت الطيارة وبعدين شفت زوجين سنهم فوق ال70، وقد إيه بيعتني بيها، قد إيه واخد باله منها، قد إيه أغلب الرحلة اللي استمرت لحوالي 11 ساعة كانوا بيتكلموا بابتسامة بكلمة حلوة، قد إيه لما قدمت لهم الطعام قرر إنه ياخد الصينية بتاعتها يديها لها في الأول وساعتها في فتح الأكل. بتقول أنا كنت واقفة كأن ربنا بيقول لي أنا ممكن أجيب لك تاريخ صلاحية حتى سن ال70.
1: أمين يا بختها.
0: شيء مهم جدا إن احنا نفهم إن كلمة الحب والتعبير عن الحب بالنسبة للزوجة زي ما قلنا غذاء، وشيء تقتات به، شيء تعيش عليه، بيعمل حاجات عظيمة جدا في كيانها، وهنفهم حاجات بعض الحاجات العلمية اللي بتؤكد كده. وده بيخلي الزوج إذا كان عمل الكتير والصعب والتعب والعطاء، طب ما يكملوا بكلمة جميلة، بلمسة رقيقة، بحاجة لطيفة بتكمل كل اللي عمله ده، وتخلي الزوجة في حالة رائعة وحالة ممتازة جدا. بس أتمنى يعني أن الزوج ياخد باله أن هذا الإنسان الذي ارتبط به مختلف في تركيبته عنه. أنا يفرق معايا العمل أكتر، هيفرق معايا العمل آه، بس الكلمة الحلوة أحيانا بتبقى أهم من العلم. تاني حاجة، أنا كلمة الحب عندي حقيقة أقتنع بيها وآمن بيها وأعيش بيها، لا الزوجة التعبير عن الحب شيء تقتات به وتحيا به وتستطيع باستمرار انها تعيش عليه وتحتاجه على مدار العمر كله، يعني جاز بعد ال80 معرفش، لكن حتى لغاية هذا السن. ثالث حاجة، ان الزوج ليه مرجعية يقدر يشوف قد ايه ان الله لغاية النهاردة في مخضع الصلاة بيكلمني عن محبته وأبوته ورعايته، مش بس تعليمات وتوجيهات وحقائق ومات على الصليب عني وقدم لي كل شيء. أنت نفسك في مخضع الصلاة بتحب الكلمة، ربنا يقول لك إنه بيحبك وإنه أبوك وإنه بيعتني بيك، وحين ده بيبقى بالنسبة لك شيء مهم جدا، مش كده؟ فكم بالحريق الطرف الثاني.
1: احنا بنشكر حضرتك جدا، لكن لانه وقت حلقتنا خلص فمستأذن حضرتك نكمل نفس الموضوع في حلقة جاية ان شاء الله. الف شكر.
2: شكرا لكم اعزائي المشاهدين، واتمنى ان تكون الرسالة النهاردة وصلت ليا ووصلت لكل زوج، ان الحب وكلمات الحب دي بالنسبة لكل زوجة زي الاكل وزي الشرب. واتمنى ان كل زوج، واتمنى لنفسي عشان اقدم الحب لازم كمان اشبع بيه، فعلينا ان احنا نتمتع بالحب الالهي ونشبع بيه علشان نقدر نقدمه. شكرا ليكم وربنا معاكم.

علشان بنحبك منتظرينك. تقول لنا رأيك وإيه اللي يفيدك، هنسمع منك ونصلي لك، تقلبنا معاك وإيدنا في إيدك.

أحبائي مشاهدي قناة الكرمة في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم وملأ حياتكم بالخير والبركة والسلام. أرحب بكم معي في برنامجكم إرسالية المسيح، لنؤكد فيها معا لمن هذه الإرسالية، وهل هي قاصرة على خدام الكلمة أم هي مسؤولية الجميع. ثم نؤكد معا هدفنا، وهو إعلان الحق، ولنستعرض معا إيماننا ومفهومه المسيحي في بعض القضايا المثارة والتساؤلات المطروحة الناتجة عن سوء الفهم، واللي نتج عن سوء الفهم اتهامنا باتهامات نحن منها أبرياء. لذلك سأصحبكم في رحلة لنتعرف على هذه التساؤلات، لنكون مستعدين أن نجاوب كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا في محبة واحترام لكل مختلف معنا. وليكن دائما شعارنا أن الاختلاف لا يفسد للود قضية، فتابعونا.

أحبائي المشاهدين في كل مكان، ما زلنا معكم في برنامجكم إرسالية المسيح لنتابع معا ما هي الأسباب اللي من أجلها بيدعى أن كتابنا قد حرف. قلت في حلقات سابقة أن مفهوم الوحي هو أكبر مشكلة بتخلي الناس تقول على كتابنا محرف، وبعدين جبنا اللي قالوه اليهود على النبي لما كان بيكلمه يوحنا المعمدان: النبي أنت. الناس افتكرت شخص بعينه. النهاردة في هذه الحلقة أجيب حاجة تالتة بسببها بيتقال إن كتابنا اتحرف. كلمة الباراكليتوس اللي احنا بنترجمها في اللغة العربية المعزي أو الروح القدس، الروح المعزي، اتهمنا إن احنا غيرناها لأنها كانت الأول بيريكليتوس، والتي تعني الروح المحمود أو الروح الممدوح، فقالوا دي بتوجه وبتعني شخص بذاته. أنتوا غيرتوها من البيريكليتوس، عملتوها الباراكليتوس، خليتوا المعنى من الروح المحمود أو الروح الممدوح، غيرتوها إلى الروح المعزي. الحقيقة الكلمتين يدوبك بيختلفوا عن بعض في حرف واحد، حرف واحد في اللغة اليونانية. فمعرفناش، يعني مش عارفين إيه الموضوع، حرف وحرف صغير وشرطة فيه تغير المكتوب. هيبان لحضراتكم على الشاشة الفرق بين الحروف في الكلمتين، هتلاقوا فرق بسيط قوي، فعلا احتمال يكون اتغير. لكن عشان أثبت إن الكلام تتغير ولا ما تغيرش، لازم أتكلم بعقلانية، لأن ممكن يبقى فيه كلمة كده وكلمة كده، زي الكلام الإنجليزي كلنا عارفينه. يعني أقول there T-H-E-R-E ولا T-H-E-I-R، حرف واحد اللي تغير، ودي ليها معنى ودي ليها معنى آخر، ممكن سهل قوي إن نتغير. لكن تعالوا نشوفوا مواصفات هذا الشخص إذا كانت تنطبق على الروح المحمود أو الروح الممدوح ولا تنطبق على الروح المعزي. إذا كانت بتنطبق على الروح المحمود نبقى نحن ناس محرفين ومزورين غيرناه، لكن إن لم تكن تنطبق يبقى المشكلة اتحلت بعقلانية وبشيء هادي وبالمكتوب، مش هنحامي ونجامل طرف على طرف. تعالوا بينا نفتح الكتاب المقدس ونشوف الإنجيل حسب ما رواه يوحنا والأصحاح 14 الأعداد 16 إلى 17، ونشوف مع بعض بيتقال إيه عن هذا الروح، ونشيل ونحط الروح المحمود، ونشيل ونحط الروح المعزي، ونشوف سياق الكلام هينسجم مع أي

منهما؟ تعالوا نشوف مع بعض. بقول وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر، اللي هي الكلمة المختلفين عليها. معزيا آخر هو عايز يحطها البيريكليتوس، يعني الروح المحمود، فهنقراها بالكلمة اللي هي عجباه. وأنا أطلب من الآب فيعطيكم الروح المحمود. ماله الروح المحمود ده؟ يقول ليمكث معكم إلى الأبد. هل هناك بشر بيعودوا إلى الأبد أحياء؟ نمرة 2، يكمل في عدد 17، يقول روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، يعني حاجة غير مرئية. هل في إنسان هلامي غير مرئي، خيال، ولا الإنسان له جسد مرئي والناس بتشوفه؟ أما أنتم فتعرفونه، بيكلم الكلام ده السيد المسيح بيكلم التلاميذ في القرن الأول، بيقول لهم أما أنتم فتعرفونه. هل الروح اللي هم بيقولوا عليه كان التلاميذ عارفينه في القرن الأولاني؟ والغريب كمان يقول لأنه ماكس معكم. طب هل الشخص المقصود هو كان مع التلاميذ وبعدين يقول عليه ويكون فيكم؟ هل في شخص إنسان يكون داخل إنسان، ولا اللي داخل الإنسان دي بتبقى حاجة روحية؟ فيبقى صفات هذا الشخص لازم يمكث إلى الأبد، لازم العالم ما يشوفوش، مش هيقبله لأنه لا يرى. وبعدين التلاميذ شافوه، التلاميذ عرفوه، التلاميذ مكث معاهم، التلاميذ هو فيهم. مش بيبقى بيتكلم على حاجة روحية؟ يبقى أكيد ده بيتكلم على الروح القدس اللي الرب يسوع وعد تلاميذه وقال لهم لا تبرحوا إرشاليم حتى تنالوا موعد الروح. وجه فعلا في يوم 50 وحل عليهم الروح القدس، مكث فيهم ومعاهم وهم شافوه وبقى جواهم. وممكن هذا الروح، مش ممكن، ده هو الروح القدس ده اللي ممكن يعيش إلى الأبد، ما بيموتش لأنه هو روح الله القدوس. يبقى في أول آية الصفات كده ما تلبس أبدا على الروح المحمود أو الروح الممدوح، لكن تيجي متوافقة كل التوافق مع الروح المعزي اللي هو الروح القدس. يبقى إذن الكلمة هي باراكليتوس، وإحنا عمرنا ما غيرناها وخليناها بيريكليتوس. هناك شاهد آخر في نفس البشارة بتاعة يوحنا والعدد والأصحاح 14، بس العدد 26، بيقول وأما المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. هنشيل الروح المعزي ونحط الروح المحمود ونقول وأما الروح المحمود أو الروح الممدوح الذي سيرسله الآب باسمي، يعني باسم المسيح، يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. يبقى الشخص اللي جاي ده هيعلم الناس ذات التعليم اللي علمها السيد المسيح، ويفكرهم بذات كلمات السيد المسيح، ويذكركم بكل ما قلته لكم. طيب هل الشخص اللي مفروض يجي ده كان مفروض يجي يعلم كل تعليم المسيح؟ يعني هتوقع منه يقول لي ايه؟ هيقول لي احبوا اعداءكم، باركوا لاعنيكم، صلوا من اجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم. لازم يقول لي كده. نمرة 2، هيجي يقول لي ايها الرجال احبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه من أجله. هيجي يقول لي زي ما قال السيد المسيح وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، يعني يصلب. يعني اللي هيجي يعلمني ويذكرني بكل قاله المسيح يقول لي المسيح صلب. المسيح قال

0: أنا والآب واحد. يعني اللي هيجي يقول لي المسيح هو ابن الله وهو مساوي للآب في الجوهر. اللي هيجي يقول لي هيجي يقول كل كلام المسيح. والسيد المسيح قال إنه كان من البدء خلق الله أو خلقهما الله ذكرا وأنثى، وما جمعه الله لا يفرقه إنسان. يبقى اللي هيجي يقول لي ما تتجوزش إلا واحدة وما عندكش طلاق. هل اللي هم بيعتقدوا اللي احنا غيرناه هل بتنطبق عليه هذه الشروط وهذه المواصفات؟ هل جه قال لي كل كلمات المسيح اللي انا قلتها ولا مش؟ يبقى اكيد هو الروح القدس، لان الروح القدس اللي الرب بعته في يوم الخمسين هو اللي هيحفظنا وهو اللي هيعلمنا وهو اللي يحمينا وما زال لحد اليوم. الروح القدس في داخل المؤمنين هو اللي بينبههم وهو اللي بيذكرهم بكل ما قاله السيد المسيح إذا نسيوا، وهو اللي بيحفظهم وهو اللي بيرشدهم الطريق معاهم وهيمكث إلى الأبد يعمل هذه الشغلان. يبقى لازم تكون الكلمة كانت باراكليتوس الروح المعزي وما غيرناهاش، وكانت أصلها الروح المحمود أو الروح الممدوح. عندي في نفس البشارة، بشارة يوحنا والأصحاح 15 والعدد 26 بيقول لي ومتى جاء المعزي، ده السيد المسيح اللي بيقول، ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو يشهد لي. الذي سأرسله أنا إليكم، يبقى اللي جاي ده اللي بعته المسيح، يبقى اللي جاي ده اسمه رسول المسيح. هل ينفع اللي جاي ده نقول عليه رسول المسيح؟ من يقبل؟ إذا كان حد يقبل يبقى جميل خالص، لأنه إذا قبل يبقى المسيح هو الله وكان الموضوع انتهى وخلصنا. يبقى اللي مكتوبة هنا هو الروح القدس، هو الروح المعزي اللي السيد المسيح قال خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أن أنطلق لا يأتيكم المعزي. الروح القدس اللي الرب بعته، السيد المسيح هو الذي أرسل الروح القدس ليمكث في المؤمنين ليعلمهم ليذكرهم بكل ما قاله السيد المسيح. شاهد تاني في نفس بشارة يوحنا بس الأصحاح 16 والعدد 8 بقول ومتى جاء ذاك اللي هو الروح المعزي أو الروح المحمود هيعمل إيه؟ بيقول يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. يعني إيه؟ وشرحها يقول أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي. يعني اللي جاي هيجي يزعق للناس ولهم إزاي ما أمنتوش بالمسيح، أنتوا غلطانين لازم تأمنوا بالمسيح. وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي. يبقى اللي جاي هيقول إن المسيح هو ابن الله وذهب إلى أبيه الذي في السماوات. هل المقصود بالبيريكليتوس جاي يبكت الناس ويقول لهم عيب ليه ما أمنتوش بالمسيح مفروض تأمنوا بيه دلوقتي، ولا جاي يقول لي فعلا المسيح كان ابن الله؟ يقول وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين. يبقى من الشواهد دي بنقول استحالة نكون إحنا أبدا زورنا في الكتاب، نكون أبدا غيرنا في الكتاب وحولنا كلمة إلى كلمة أخرى عشان نداري المعنى اللي موجود. المعنى الموجود هو الباراكليتوس الروح المعزي الروح القدس اللي أرسله الرب لينا. عزيزي المشاهد نخرج إلى فاصل ثم أعود لنستكمل حديثنا معك، فابقوا معنا.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com.

يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.elkarmatv.com أو رسلنا على PO Box 36100 Seal Beach, California 90740.

أهلا بيك عزيزي المشاهد مرة أخرى لنستكمل ما بدأناه معا. آخر حاجة، سبب بتسبب مشكلة إن كتابنا محرف، وبتيجي الفكرة قولوا لنا ده الإنجيل اللي معاكم مش هو كتاب ربنا، ده الإنجيل الصحيح هو إنجيل برنابا. إنجيل برنابا؟ عمرنا ما سمعنا عن إنجيل برنابا، ولا برنابا كتب إنجيل خالص، ولا كان من تلاميذ المسيح. إيه حكاية إنجيل برنابا دي؟ إنجيل برنابا أول ما اترجم من اللغة الإنجليزية كان سنة 1907، اترجم للغة العربية ودخل البلاد العربية، ولقينا مكتوب فيه ثلاث حاجات مهمين قوي، عشان كده الناس أعجبت بيه وقالت بس بدام قال الكلام ده يبقى هو ده الإنجيل الصحيح، والباقي كله أناجيل محرفة ومزورة. الكتاب ده بيقول إيه؟ بيقول المسيح مش ممكن يكون ابن الله، ليس ابن الله. بيقول المسيح لم يصلب، لكن تلميذه اللي اسمه يهوذا هو اللي ربنا ألقى شبه المسيح على يهوذا فصلب بالنيابة عنه. وبعدين هذا الكتاب بيقول إنه المسيح هو رسول لله فقط وليس الله، هو نبي هو رسول وليس برسول الله. الكتاب ده موجود في السوق، وأي واحد من حضراتكم ممكن يقتنيه ويشوفه ويقراه. أنا بدعوك إنك تقرأ إنجيل برنابا وتشوف الأساطير والخرافات والكلمات اللي لا يمكن إنها تتساوى أو تتوازى مع الكلام الراقي الروحي اللي فعلا يكون من عند الله اللي موجود في كتابنا المقدس. هقول لحضراتكم بعض الأفكار اللي موجودة في هذا الكتاب إلى أن تقرأوه. موجود في الفصل 35 والأعداد من 25 إلى 27 هذه الكلمات، وحضراتكم احكموا هل هذا الكلام يليق أم لا يليق. بيقول إيه إنجيل برنابا أو المدعو إنه إنجيل برنابا؟ بيقول حينئذ قال الله لأتباع الشيطان توبوا واعترفوا بأني أنا الله خالقكم. يوم الناس يجاوبوا ربنا يقولوا له إيه؟ إننا نتوب عن سجودنا لك لأنك غير عادل، لكن الشيطان عادل وبريء وهو ربنا. وبصق الشيطان حين انصرافي على كتلة تراب فكان للإنسان سرة في بطنه. معقولة الناس تقدر تقاوح مع ربنا سبحانه ولما يقول لهم توبوا وارجعوا عشان أنا خالقكم يوم يقول لهم إحنا مش عايزينك ولا سجودنا ليك لأنك أنت غير عادل؟ يبقى ده كتاب بتاع ربنا؟ كلمات الله يقولها كده والناس تتجرأ وتقول له كده؟ وبعدين يجي إبليس يلاقي كومة التراب ربنا حاططها، الظاهر كان مجهزها عشان يعمل بيها آدم، وسابها بيقولوا المفسرين 2500 سنة. فجاء إبليس وبصق في كم التراب اللي ربنا حطه ده، فرح ربنا باعت شوية ملايكة راحوا شايلين الفعل اللي فعله إبليس، فعملت حفرة في قلب كوم التراب. عشان كده للإنسان سرة في بطنه. عارفين السرة بتاعت الإنسان جاية من الحبل السري اللي بيربط الماما بالجنين عشان يتغذى منه اللي بتقطع في الولادة. أسطورة، كلام لا يمكن أن يكون صادر عن إله بتاتا. وقيسوا على كده الكثير من الخرافات ومن الهرطقات ومن الكلمات التي لا تليق أن تكون إعلان سماوي للبشر، ما منهاش فايدة. إنجيل برنابا اللي يجي يفحصه كويس زي ما الأستاذ عباس العقاد الكاتب والمفكر المصري

الشهير المعروف نقد هذا الكتاب، ولأنه عالم لغة حط شوية حاجات وقال لك مش ممكن ده يكون الجيل كتبه شخص من القرن الأول الميلادي. ليه يا أستاذ عباس؟ قال لأن في أخطاء لغوية ما كانتش موجودة في زمن الكاتب، زي كلمة رطل. فقال كلمة

إن نيقوديموس خد 100 رطل حنوط راح يحطهم على جسد المسيح في القبر. جاب كلمة رطل منين؟ يبقى أكيد الكاتب اللي كتب هذا الإنجيل من بعد القرن الـ13 فما فوق. راجل عقلاني، راجل عالم، عالم لغة، فاهم، ما بتعجبوش شوية كلمات فيؤمن بالكتاب لمجرد فكرتين ولا ثلاثة عجبوه، لكن بيشوف الكتاب كله، إيه اللي بيبحث فيه، ده صادق ولا مش صادق، أآمن بيه ولا ما أمنش. الكتاب بتاع برنابا ده بيذكر إنه في فلسطين كان بيحطوا الخمر في براميل، والأستاذ عباس العقاد قال لك براميل في فلسطين في القرن الأولاني؟ ده البراميل دي ما اتوجدتش إلا في العصور الوسطى في وسط أوروبا، يعني فرنسا، أسبانيا، إيطاليا، كان يخزنوا الخمور بتاعتهم في براميل يدحرجوها. في فلسطين كان بيشيلوا الخمر في ما يسمى الزق أو الزقاق، القربة بتاعت السقة، الجلد اللي بتحط فيها المية كان يحطوا فيها الخمر بتاعهم. إذن هذا الرجل ما عاش خالص في فلسطين ولا يعرف العوايد بتاعتها، وقع في المطب إنه كتب كلمات بتدل على إنه مش ممكن يكون من القرن الأولاني. إنجيل برنابا كتب تاني إنه فلسطين في الصيف بتبقى كلها خضرة ومروج ورياحين وزهور وجناين وحاجة حلوة خالص. اللي يزور أرض فلسطين في الصيف بيلاقيها أرض قاحلة جرداء، لأنها بتعيش على المطر. في الشتاء يبقى فيه زرع، في الصيف مفيش مطر، الزرع بيموت وتبقى أرض صحراوية. لكن اللي بيحصل فيه الكلام ده هو أوروبا، وسط أوروبا، إيطاليا وأسبانيا وفرنسا. في الشتاء بتتكون جبال التلج، تيجي في الصيف هذه الجبال تذوب وتدي مية كتيرة في الأودية، النتيجة بتاعتها ينتج فيها زهور ومروج ورايحين، وتبقى الخضرة بتكسو كل الجبال اللي موجودة. يبقى هذا الشخص عمره ما عاش هنا في فلسطين، يبقى أكيد الرجل ده كتب في العصور الوسطى بعد القرن الـ13 ومش من داخل فلسطين، ده من أوروبا. الكاتب بتاع إنجيل برنابا بيغلط غلطة قاتلة ويقول إنه السيد المسيح سافر من الناصرة إلى الجليل في مركب، واللي يجي يشوف مكان الناصرة والجليل يلاقي مفيش بحر خالص، ده في وادي وعلى جبل، مفيش أي بحور ولا مية جنبيهم. إزاي سافر من هذه البلد لتلك البلد في مركب وما كانش فيه مية؟ مش كده؟ يبقى هذا الرجل معاش في فلسطين ولا يعرف إيه موجود في داخل فلسطين. أنا عندي كمان شاهد قوي جدا، الأستاذ محمد شفيق غربال اللي عمل الموسوعة العربية لكلمات العربية الصعبة. لو دورت تحت كلمة برنابا هتلاقي الراجل كاتب كده: إنجيل مزور كتبه شخص يدعى مصطفى العرنودي. الأستاذ محمد شفيق غربال بيشهد أن إنجيل برنابا كاتبه شخص يدعى مصطفى العرنودي. غريبة، لو جينا قلبنا في إنجيل برنابا هنلاقي اللي قالنا على إنجيل برنابا قال إنه ترجم الإنجيل إلى اللغة الإنجليزية من نسخة إيطالية. طب برنابا لما كان عايش في القرن الأولاني كانت اللغة السائدة هي اللغة اليونانية، يبقى أكيد برنابا لما كتب كتاباته كانت موجودة باللغة اليونانية. أين النسخة الأصلية؟ مين يضمن لي إن إنجيل برنابا إذا كان وكان موجود باللغة اليونانية وحد ترجمه للطلياني إنه ترجم الإنجيل صح؟ من الشروط بتاعة أي إنجيل مترجم إن يكون عندي نسخة أو مخطوطة باللغة الأصلانية عشان أضمن إن المترجم ما لعبش، لا زود ولا نقص،
عشان كده

سؤالي للي ماسك في إنجيل برنابا، أين اللغة الأصلية اللي كتب بيها إنجيل برنابا عشان أقدر أتأكد هل اللي ترجم إلى اليوناني إلى الإيطالي، واللي ترجم من الإيطالي إلى الأسباني، واللي ترجم من الأسباني إلى الإنجليزي إلى العربية ترجمه مظبوط وكانوا أمناء في الترجمة؟ أين كتابات برنابا اللي بلغة الأصلية بتاعته اللي كتب بيها؟ لكن الظاهر أنه كان شخص موجود في أسبانيا، وأيام الغزو الإسلامي لأسبانيا أسلم تحت ظروف، وعشان يرضي المحتل قال لهم أعمل لكم كتاب أحسن من الكتاب اللي موجود، وبدأ يؤلف ما يرضي المحتل. فكتب إن المسيح مش ابن الله، إن المسيح لم يصلب لكن ألقي شبهه على يهوذا، المسيح هو رسول فقط من عند الله، فأرضى بذلك المحتل عشان يتقي العذابات والمكايد ومحاولات قتله، واداهم حاجات جميلة خالص. القضية اللي بتهمني كمان هنا إن عندي كل كتاب الإنجيل، متى ومرقس ولوقا ويوحنا، ولا واحد فيهم كتب أنا مين. يعني محدش كتب في الأول خالص أنا متى وراح كاتب، أنا مرقس وراح كاتب، أنا لوقا، أنا يوحنا. محدش في التلاميذ كتب تواضعا، مش عايز يقول أنا مين. إحنا اللي اكتشفنا الله، ده الكتابات دي بتاعت متى، خلاص هنكتب عليه الإنجيل حسب ما رواه البشير متى، الإنجيل حسب ما رواه البشير مرقس، الإنجيل حسب ما رواه البشير يوحنا. ولا واحد في البشيرين الأربعة كان بيذكر اسمه تواضعا، حتى يوحنا نفسه ما كانش يذكر اسمه ويقول التلميذ الذي كان يحبه الرب وما قالش اسمه. هاجي على كتابات برنابا في إنجيل برنابا المزعوم، ما بين كل آية وآية كاتب اسمه، أنا برنابا، أنا التلميذ اللي كان دايما السيد يضعني على كتفه، أنا اللي كنت طول النهار بحط راسي على كتف السيد المسيح، هو اللي دايما كان يشتكي لي يا برنابا عملوا فيا، يا برنابا سووا فيا. وطول ما هو قاعد يقول برنابا برنابا برنابا، يعني كسر الطريقة اللي عملها التلاميذ الأصلانيين وعمل طريقة تانية أخرى. يبقى هو مزور وحب يثبت أو يوهم القارئ إن هو تلميذ من التلاميذ الأولانيين، واختار بذكاوة برنابا لأنه كان من التلاميذ التانيين مش من الاتناشر، وما كتبش إنجيل، فحط اسم برنابا عشان يدي ثقل ومصداقية للي بيقوله. لكن المدقق في الإنجيل كله هيكتشف إنه مش صحيح، إنجيل مزور تماما. وقتنا خلص، لكن على وعد بأن نلتقي مرات أخرى لنكمل حديثنا عن صحة الكتاب المقدس.

0: أعزائي مشاهدي قناة الكارما في كل مكان، أهلا وسهلا بكم وسلام الرب ليكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم من هو الله في المسيحية. تكلمنا في الحلقة السابقة من البرنامج عن حقيقة وجود الله، كيف عرفنا الله من خلال إعلانه عن نفسه، ولكن للأسف بالرغم إعلان الله عن نفسه يجد الكثيرين صعوبة في أن يعرفوه، وأيضا هناك كثيرين لا يزالوا يجهلونه. تكلمنا عن أوجه العظمة أيضا والتفرد في الله كما يذكرها لنا الكتاب المقدس. سوف نتكلم بنعمة الرب في هذه الحلقة عن كيف أن حقيقة إيماننا بالله الواحد هي هامة جدا، وأيضا ما نوع هذه الوحدانية واختلافها عن ما يؤمن به البعض. تعالوا بينا نرحب بضيف الحلقات رجل الله خادم الإنجيل الدكتور فريد صموئيل، وهو كاتب لعشرات الكتب ومحاضر في كليات اللاهوت. أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بحضرتك.
0: في البداية أحب أوي أسأل، أنه في الحقيقة بيقال أنه في أخناتون هو من نادى وأول من نادى بالتوحيد، فيا ترى من في الحقيقة أول من نادى بالتوحيد وذكر أن الله واحد ليس كثيرون؟
1: الإنسان كمخلوق كان دائما يبحث عن الله، لذلك نرى في كل الديانات سواء الحضارات القديمة في مصر أو في العراق، الحضارة السومرية والأشورية والبابلية، كان الإنسان يبحث عن الله. يقول بعض علماء الأديان أن التطور الطبيعي لأي ديانة تبدأ بالسحر والخرافات، ثم تعدد الآلهة، ثم الوحدانية، وهذا لا ينطبق على المسيحية أو اليهودية كديانات سماوية، فالإعلان لم يكن متطورا من ناحية كما يدعون أو يقولون، لكن هذه الديانات بدأت بالتوحيد. إن كان البعض يقول أن إخناتون هو أول من نادى بالتوحيد، الحقيقة أن قبل إخناتون كانت هناك محاولات في الديانة المصرية القديمة أيضا نفسها للدعوة عن الوحدانية، وعندما ندرس إخناتون بكل حيادية لم نجد أن إخناتون هو أول من دعا للتوحيد، أو أن دعوته لم تكن للتوحيد النقي، فهو كان يؤمن بأتون أو راع الإله، ثم هو ابن الإله ووسيلة التواصل ليس مع الشعب وأتون، ولكن من خلال إخناتون كابن لله. لذلك التوحيد في كل الديانات أو في كل الحضارات التي سبقت الإعلان الإلهي في الكتاب المقدس لم يكن توحيدا نقيا، ولكنه كان تعدد أديان. ثم من خلال الكتاب المقدس سواء العهد القديم أو العهد الجديد كان الإعلان الواضح عن الوحدانية النقية
0: بالتأكيد، ويمكن ده في تثنية 6 والعدد 4 و5 الكتاب بيقول: اسمع إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك. لكن أغلب الأديان بنلاقيها بتنادي بعبادة الله الواحد، فيا ترى ما حقيقة إيماننا المسيحي كما نقول في قانون الإيمان بالحقيقة نؤمن بإله واحد؟ أذكر لنا من فضلك بعض الآيات اللي بتؤكد أن كتابنا المقدس يؤمن ونحن نؤمن بوحدانية الله.
1: للأسف يسيء البعض فهم إيماننا المسيحي كما هو مكتوب في الكتاب المقدس، ونتهم نحن كمسيحيين بأننا نؤمن بتعدد الآلهة أو بنشرك مع الله شريكا آخر، ولكن الحقيقة المسيحية تدعو وبكل وضوح وبكل تأكيد إلى الوحدانية. عندما ننظر إلى الكتاب المقدس نجد أن الكتاب المقدس يتكون من جزئين، العهد القديم والعهد الجديد. لن أتحدث عن الآيات، حضرتك ذكرتي قانون الإيمان اليهودي سفر التثنية أصحاح 6 وعدد 4: اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، وتتكرر عديد من الآيات والنصوص الكتابية.

0: كتابية في العهد القديم، لكن أتحدث عن ما جاء في العهد الجديد أو في الإنجيل، لأن الاتهام موجه لنا كمسيحيين صحيح. وليس كاليهود. وأذكر لحضرتك بعض النصوص الكتابية التي تعلن وبكل وضوح، وهذه الأقوال جزء منها جاء على لسان المسيح نفسه. ففي إنجيل متى أصحاح 4، عندما جاء الشيطان ليجرب المسيح قال له المسيح: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. في إنجيل مرقس أصحاح 6 الأعداد من 28 إلى 31، جاء أحد الكتبة وسأل المسيح عن الوصية الأولى، فاقتبس المسيح ما جاء في سفر التثنية أصحاح 6 وعدد 4 وقال: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد. وأجابه الكاتب الذي سأله بالصواب: قد أجبت. ثم في إنجيل يوحنا الأصحاح 17 وعدد 3، في صلاة المسيح الشفاعية يقول المسيح وبكل وضوح: وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. وفي رسالة تيموثاوس الأولى الأصحاح 2 وعدد 5، لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. في رسالة يعقوب الأصحاح 2 يقول كده: أنت تؤمن أن الله واحد، حسنا تفعل. هناك آيات أخرى في كورنثوس الأولى أصحاح 8 وعدد 6، وفي رسالة أفسس أصحاح 4، فالعهد الجديد به كثير من الآيات التي تؤكد حقيقة إيماننا كمسيحيين بأن الله واحد. ثم ليس ما جاء في الكتاب المقدس، ولكن تعليم وعقيدة وإيمان الكنيسة الأولى الذي هو ما زال إيماننا حتى اليوم، أن الله واحد. عندما انعقد مجمع نيقيا سنة 325 ميلادية، وكان بحضور 318 أسقف يمثلون المسيحية الموجودة في العالم في ذلك الوقت، اجتمع هؤلاء للرد على بدعة أريوس من أنكر إلهية المسيح، ووضعوا لنا قانون الإيمان الذي يبدأ بالقول: بالحقيقة نؤمن بإله واحد. وهذا القانون تردده الكنائس المسيحية في ذلك الوقت والآن. فالمسيحية منذ البداية وحتى مجيء المسيح الثاني تؤمن بإله واحد، ونحن لسنا بمشركين أو بمعددي الإله.
1: في الحقيقة فعلا الكتاب المقدس ممتلئ فعلا، وخصوصا العهد الجديد ممتلئ بآيات كثيرة جدا تتكلم عن وحدانية الله أيضا. وهذا أيضا بالإضافة للحركة قلته في يوحنا 5:44 بيقول كده المسيح: كيف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجدا من بعضكم لبعض، المجد الذي من إله الواحد لستم تطلبونه. إذن آيات كثيرة جدا بتتكلم على وحدانية الله في العهد الجديد. ولكن خلينا نسأل سؤال، أما بنقول أنه إحنا بنؤمن في المسيحية بإله واحد، ماذا نعني بهذا؟
0: هي سؤال مهم جدا، لأنه كل الأديان تنادي بالوحدانية.
1: صحيح،
0: بل أنه كما قلنا حتى ما قبل الأديان هناك البعض كان يبحث عن الإله الواحد. لكن اللي عايز أركز عليه أن الله واحد لا تعني وحدانية عددية، رغم أن هذا المفهوم الخاطئ هو في ذهني وفي ذهن الكثيرين، أن الله واحد عدديا. ليه؟ لماذا ليس الله واحد عددي؟ لأن الواحد العددي كم حسابي، والله ليس بكم. ثم الكم الحسابي قابل للزيادة والنقصان، والله كلي الكمال. قال أحدهم: من عده فقد حده. عندما نقول أن الله واحد عدديا فنحن نحد الله، والله غير محدود، إذن ما هوش واحد عددي. طيب إذا كان لا يعني واحد عدديا فماذا يعني؟ أن الله واحد بمعنى أنه ليس له شبيه أو مثيل. ما عندناش إله آخر نقارن به هذا الإله. عشان كده لما نقرأ سفر أشعياء في العهد القديم نجد أنه في الأصحاحات من 44 ل 48 يوضح لنا ما هو مفهوم الوحدانية. الله هو الخالق الوحيد، وبالتالي فالله واحد، يداه قد أسست السماوات والأرض. الله هو المخلص الوحيد، وبالتالي ليس هناك مخلص آخر. إذن عندما يتحدث الكتاب المقدس عن وحدانية الله يذكر أنه هو الخالق الوحيد

0: وأن هو المخلص الوحيد وأن هو الإله الوحيد الذي يعتني بشعبه. فالله واحد بمعنى ليس له مثيل أو معادل أو مكافئ. لذلك يقول عن نفسه: بمن تعادلونني؟ بمن تشابهونني؟ بمن تماثلونني؟ وحدانية الله وحدانية ليس لها مثيل في العالم المادي.
1: إذن ما نتكلم على وحدانية الله، نتكلم على الله الخالق. الكتاب بيقول كده، هو في أيوب 9-8 بيقول: الباسط السماوات وحده، وأيضا الله المخلص، والآن أيها الرب خلصنا من يده فتعلم مالك الأرض كلها أنك أنت الرب وحدك. وده في أشعياء 37-20. وأيضا الإله المعبود وحده لا تجوز الصلاة أو العبادة لغيره، فيقول الرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، فده في متى 4:10. طب يا ترى إيه أنواع التوحيد، وإزاي ده بيأثر على حياتنا وعلاقتنا مع الله، حياتنا الروحية؟
0: أوكي. أحدهم قال إن هناك 3 أنواع من التوحيد. التوحيد المجهول هو هناك إله خلق العالم ولكنه ليس له علاقة بالعالم، فهو غير معروف أو إله مجهول. ثم هناك التوحيد السلبي. التوحيد السلبي، من يؤمنون بهذا التوحيد يدافعون بشدة عن وحدانية الله وينفون التعدد، لكن في هذا التوحيد ليست هناك علاقة شخصية تربط هذا الإله بالخليقة. فالله خلق العالم ولكنه منعزل أو منفصل. طيب كيف تعامل الله مع العالم في هذا النوع من التوحيد؟ ليست هناك علاقة شخصية ولكن هناك ناموس. صحيح. أعطى شرائع أو فرائض. ودور الإنسان في هذا التوحيد السلبي أن ينفذ ما جاء في المكتوب. وهذا يؤدي
1: وإلا إلى هذا نقول
0: وهذا يؤدي إلى ازدواجية الحياة أو التصرفات. في التوحيد الإيجابي، وهذا هو التوحيد المسيحي، الله خلق العالم والله واحد لا شريك له، ننفي عنه التعدد، ولكن هناك علاقة شخصية تربط الإنسان بالله. فهذا الإله كان أو عمل أو كانت خطته الأزلية هو خلاص الإنسان. ففي التوحيد الإيجابي ليس العلاقة بين الله من خلال فرائض أو نموس أو طواقيس طقوس، ولكن هو توحيد إيجابي فيه علاقة شخصية بين الإنسان والله. نقدر نقول المسيحية هي الديانة الوحيدة، إذا جاز لنا أن نقول أن المسيحية ديانة، هي من أدخلت الله في إطار التاريخ من خلال التجسد، وأصبحت العلاقة بين الله والإنسان في المسيحية: الله هو أبي، وهذا غير موجود في أي ديانة في العالم.
1: إذن زي ما حضرتك بتقول، التوحيد المجهول هو مجرد أنه الله موجود لكن أنا ماليش أي علاقة به. لكن أيضا في التوحيد السلبي، هو الله موجود مديني شرائع ولازم أنفذها وإلا هتعرض للعقاب، وأحيانا ما بقاش فيه علاقة بيني وبين الله، مجرد بس نواميس وقوانين وخلاص، لكن علاقة شخصية بيني وبين الله مش موجودة. لكن المسيحية هي فعلا الديانة الوحيدة. لو احنا اكتزنا يعني جوزنا نقول يجوز لنا نقول ان المسيحية هي ديانة، العلاقة الوحيدة الحقيقية والصحيحة في التوحيد الإيجابي هو ان انا اعرف الله ويبقى لي علاقة شخصية ويغيرني ويغير طبيعتي الى طبيعة جديدة فعلا زي الله. احنا بنشكرك جدا لاجل فعلا التوضيح الرائع دوت، لكن هستكمل حديثنا الشيق لكن بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين تعالوا بينا نطلع فاصل، نرجع لكم مره اخرى، فابقوا معنا.
2: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. اذا كان لديك اي سؤال او استفسار، او ان اردت الحصول على احدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@ikarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.
1: أهلا بكم أعزائنا المشاهدين، رجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل ومستكمل حديثنا الرائع والشيق مع الدكتور فيصل صموئيل. أهلا وسهلا بحضرتك. أعزائنا المشاهدين، كل

0: الأفكار اللي احنا بنقولها كلها موجودة في هذا الكتاب ألوهية المسيح، هل هي إعلان إلهي أم اختراع بشري؟ وبالتأكيد في أكثر بكثير من هذه الأفكار في هذا الكتاب، ستجدونه في المكتبات المسيحية في جمهورية مصر العربية. في الحقيقة اتكلمنا في الجزء الأول عن التوحيد وإزاي أعلن الله عن نفسه في الكتاب المقدس وبآيات كثيرة جدا جدا في العهد الجديد تشهد أن الله واحد وإيماننا بإله واحد، ومنها خرج قانون الإيمان، نؤمن بالحقيقة، نؤمن بإله واحد. واتكلمنا على أنواع التوحيد، لكن عندما نتكلم على الوحدانية، يا ترى ما هي أنواع الوحدانية اللي ذكرها الكتاب المقدس؟
1: عندما نرجع إلى الكتاب المقدس، عايز أوضح حقيقة. الكتاب المقدس ليس كتاب لاهوت نظامي يذكر مثلا الله موجود وما هي براهين وجود الله، الله واحد وما هي أنواع الوحدانية، لكن هذا ما قدمه الدارسون والفلاسفة والعلماء المسيحيون لتفسير هذه الحقيقة في مواجهة البدع والهرطقات أو لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن الوحدانية في الفكر المسيحي.
0: صحيح.
1: نحن نؤمن كمسيحيين أن الله ذات، أي أن له وجود حقيقي فعلي، وإن كان البعض يحاول أن ينفي عن الله الذاتية، لكن الحقيقة أن الله ذات. وأي ذات، كل ذات لابد أن تتصف بصفات.
0: صحيح.
1: فمثلا الإنسان متكلم، الإنسان يسمع، الإنسان محب، فإذا كان الإنسان يتصف بهذه الصفات، فهل نستطيع أن ننفي عن الله خالق الإنسان هذه الصفات؟ بالطبع لا. إذن الله ذات، والله يتصف بصفات، ونفي الصفات عن ذات الله هو نفي لوجود الله. لكن الحقيقة كانت هناك مشكلة حيرت الكثيرين من الباحثين والدارسين، ليس في المسيحية فقط ولكن في كل الأديان الأخرى. ما هي علاقة صفات الله بذات الله؟ البعض قال أن صفات الله هي عين ذات الله، وهذا أيضا قول غير صحيح، لأن إذا قلنا أن صفات الله هي عين ذات الله، فهذا معناه أن الموصوف أصبح صفة والصفة أصبحت موصوف، والله ليس كذلك. طيب. طب إذا كان صفات الله ليست هي عين ذات الله، فما هي علاقتها بذات الله؟ هل هي ملتصقة بذات الله أم منفصلة عن ذات الله؟ وإذا كانت متصلة، فهذا معناه أن وحدانية الله وحدانية مركبة، وإذا كانت منفصلة، فهذا معناه أننا ننادي بتعدد آلهة. ثم يأتي السؤال الآخر، هل صفات الله أزلية بأزلية الله أم أنها حادثة في إطار الزمان والمكان؟ فإذا كانت أزلية بأزلية الله فهذا يؤدي إلى الشرك، وإذا كانت حادثة في إطار الزمان والمكان فهذا ينسب إلى الله التغيير.
0: طبعا.
1: عندما بدأ الدارسون يدرسون هذه القضية بالتفصيل اللي هي علاقة صفات الله بذات الله، قالوا لنا بثلاث أنواع من الوحدانية. النوع الأول هو الوحدانية المجردة. يعني قالوا ما ينفعش نوصف ربنا بصفة، لأن لو وصفنا الله بصفة فهذا معناه أن الله محدود بمحدودية هذه الصفة. فكان الحل عند هؤلاء القوم أنهم قالوا أن لا ننسب إلى الله الصفات، أو نفوا عن الله الصفات. وقلت في البداية أن نفي الصفات عن الله هو نفي لوجود الله. فمثلا عندما يتحدثون عن الله موجود يقولوا لا، الله فوق الوجود، وبرد الفلاسفة ما فوق الوجود ليس له وجود. يقولون أن الله عالم، يقولوا الله فوق العلم، وما فوق العلم ليس بعالم. إذن نفي الصفات عن الله هو نفي لوجود الله، وبالتالي فهذا النوع من الوحدانية، الوحدانية المجردة، لا يليق بذات الله. ثم هناك مجموعة أخرى تقول أن الله صفاته مطلقة، وانقسموا إلى مجموعتين. المجموعة الأولى تقول بدل ما نصف الله بصفات إيجابية، والصفة الإيجابية تستلزم تابع، يعني مثلا لما أقول أن الله محب فالمحبة تستلزم محبوب، والمحبوب لابد أن يكون أزلي بازلية الله، وهذا يؤدي إلى التعدد والشرك. فقالوا بدل ما نوصف ربنا بصفات إيجابية وهذه تستلزم تابع،

0: وصف الله بالصفات السلبية، والفلاسفة
1: وحش.
0: يقولون وصف الله بالصفات السلبية عجز، والله غير ذلك. الفئة الثانية من المجموعة الثانية قالوا الله مطلق ويتصف بصفات، وصفات الله أزلية، ولكن هذه الصفات لم تكن عاملة.
1: يعني عاطلة.
0: الله بيتصف بصفة، هذه الصفة خاملة غير عاملة حتى خلق الله العالم. يعني مثلا لما أقول أن الله يسمع، طب الله بيسمع مين؟ بيسمعنا كبشر. طب قبل ما يخلق البشر كان بيسمع مين؟ يدعون مثلا ويقولون كان يسمع الملائكة. طب قبل أن يخلق الملائكة من كان يسمع
1: في
0: الله؟
1: في فترة من الزمن فعلا الله كان صفته عاطلة.
0: هم برروا هذا أو حاولوا يجدوا حلا أن الله له صفات، وهذه الصفات أزلية لكنها كانت خاملة غير عاملة ثم أصبحت عاملة بعد أن خلق الله، وهذا يشكل مشكلة، لأنه هذا معناه أنه حدث تغير في صفات الله، ومن صفات الله أنه ثابت غير متغير. هذا النوع هو من أعلنه الله عن نفسه في الكتاب المقدس بدءا من الأصحاح الأول في العهد القديم سفر التكوين، واستمر هذا الإعلان بكل وضوح في العهد الجديد. فوحدانية الله وحدانية جامعة، بمعنى أنها تجمع ما يلزم لقيام الذات الإلهية وتنفي عنه ما غير ذلك. فالله غني بذاته، مكتفيا بذاته، وليس في حاجة لمخلوق حتى تظهر صفاته. فالوحدانية الجامعة هي الأساس الكتابي الذي أعلن، والتي بها نادى الفلاسفة المسيحيون، والتي بها نفسر حقائق مسيحية أخرى فيما بعد.
1: إذن صفات الله كانت عاملة زي ما حضرتك كنت بتقول منذ الأزل، قبل أن يكون الإنسان أو الملائكة أو أي مخلوق آخر. لكن خلينا نقول صفاته جامعة زي ما حضرتك بتقول، لكن الصفات دي كلها هل هي الكتاب بيقول انه هي مانعة ايضا، وناس كتيرة بيقولوا جامعة مانعة، خلينا نفهم يعني ايه جامعة مانعة.
0: وحدانية الله وحدانية جامعة، بمعنى ان لو ما تكلمنا عن الوحدانية المجردة نفت عنه الصفات. الله كائن علاقاتي، صفات الله كانت أزلية وهي تعاملات الله ما بين ذاته وما بين الأقانيم اللي هنتحدث عنها بالتفصيل في لقاء تالي. لكن عايز أضيف حتة مهمة، وحدانية الله وحدانية بسيطة، والسؤال كيف تكون وحدانية الله جامعة وكيف تكون وحدانية الله بسيطة؟
1: لأنه ناس كتيرة بتقول أنه وحدانية الله مركبة. وعايزين نرد على السؤال.
0: هذا بالنسبة لي خطأ لاهوتي قاتل. وحدانية الله وحدانية بسيطة لا تركيبة فيها. قلت إنها وحدانية بسيطة ووحدانية جامعة، وده نقشه بالتفصيل، لكن هذا النوع من الوحدانية خاص بالله وليس له مثيل في العالم المادي. ليه وحدانية الله وحدانية بسيطة؟ نفترض إن عندنا مركب، فالمركب يتكون من أجزاء والجزء يسبق الكل. وقلنا في البداية أن الله واجب الوجود، بمعنى أنه لم يسبقه وجود أو عدم.
1: صحيح.
0: الأمر الثاني في الوحدانية المركبة، المركب أي مركب يتكون من أجزاء.
1: تقصد حضرتك مركب كيميائي.
0: أي مركب كيميائي، مركب كيميائي يتركب من
1: زي
0: أجزاء،
1: زي المية مثلا، يعني H2O مركب من جزيئين هيدروجين وواحد بس أكسجين. فمركب حضرتك تقصد مركب كيميائي.
0: كيميائي.
1: اتفضل.
0: فالمركب يتكون من أجزاء، وحتى يتم تركيب الأجزاء لتكون المركب فلا بد أن يكون هناك علة فاعلة، شخص قام بالتركيب. وقلنا في البداية أن الله هو علة العلل، وليس ويعني ما فيش علة قد كونته. ثالثا، المركب يكون محدود بمحدودية الأجزاء التي قد ركب منها. فإذا كان مثلا كل جزء 1 سنتي مكعب، يبقى عندي المركب 3 سنتي متر مكعب، وفي البداية لازم يكون واضح أن المركب هيكون محدود، والله غير محدود. يعني هناك أسباب كثيرة تمنع أن تكون وحدانية الله وحدانية مركبة، آخرها المركب يمكن أن يتحلل إلى الأجزاء التي قد ركب منها.
1: صحيح جدا.
0: يعني أي مركب بالتحليل بالتصفين إضافة عامل

0: مساعد يتحلل، فبالتالي وحدانية الله وحدانية بسيطة لا تركيبة فيها، لأن لو قلت إنها وحدانية مركبة فهذا معناه إنه مكون من أجزاء، وهذا غير صحيح، لأن لما نتكلم عن أجزاء معناه إن عندما تجسد يقنوم الابن كجزء يبقى معناه تحلل. وحدانية الله في الكتاب المقدس وحدانية بسيطة لا تركيب فيها، لا مثيل لها. وعندما نتكلم في حلقات تالية عن مفهوم هذه الوحدانية الجامعة نرى فيها الإعلان الواضح عن الثالوث الذي نؤمن به نحن كمسيحيين.
1: لكن هل ما بنقول هي وحدانية بسيطة، هل دي بتنفي إن هي وحدانية جماعة؟
0: بالطبع لا، لأن وحدانية الله وحدانية لها ليس لها مثيل في العالم المادي، فهي وحدانية بسيطة لكنها جامعة تجمع ما يلزم لقيام الذات الإلهية وتنفي عنه ما غير ذلك من الصفات.
1: في الحقيقة بشكرك جدا لأجل فعلا توضيح فعلا أمور كانت يصعب على البعض فهمها. بشكرك جدا لأجل وجودك معنا، رب يستخدمك دايما لمجد اسمه وامتداد ملكوته. أعزائي المشاهدين، اتكلمنا عن أنواع الوحدانية وأن وحدانية الله هي وحدانية جامعة مانعة، في نفس الوقت هي وحدانية بسيطة ليست مركبة، وكتاب بيقول لنا كده أن الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا. شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج من هو الله في المسيحية، والرب معكم.

أحبائي المشاهدين، إحنا بنصلي لأجلكم باستمرار ودايماً بطلب الصلاة لأجلنا، لكن في اسم الرب يسوع إحنا بنطلب معددين شهريين، لأن اللي بيتبرعوا للكرمة قليلين جداً ومش مكفيين شهرياً الطلبات اللي مطلوبة من الكرمة. عشان كده أنا بصلي إن الرب يبعت لنا معددين شهريين كل شهر، طلع زي ما بتطلع الفواتير بتاعتك، طلع فاتورة لإلهك تعدد بيها قناة الكرمة عشان نقدر نسد الفواتير اللي علينا ونكمل الخدمة اللي مطلوبة مننا من الرب. ربنا يبارككم. أنا واثقة في محبتكم للكرمة وفي أمانتكم على عمل الله، وإن أنتوا هتعددوا الكرمة بقلوبكم وبصلواتكم وبالماديات أيضاً. رب يبارككم ويحفظكم ويتمجد معاكم في اسم الرب يسوع. أمين.

0: we get close to the end of the new of when we get close to the end of the year, we all start thinking about New Year's resolutions. The most common resolution is to get fit, be healthy, and lose weight. So we start thinking about building healthy habits physically and psychologically. And for those who are addicted to any substance, they start making commitment to stop. On today's episode, we'll have a team of coaches to help everybody to achieve their goals. We have Salim Hawatma, who is a team member of 24 Hours Fitness, talking about nutrition and physical fitness. Next, we have Dr. DeSanto and Angelina Grepp, who will be coaching addicts to become sober and coach their families how to be part of their sobriety journey. The last segment, we have Dr. Shoshana Bennett to coach the psychological preparation and building healthy habits and relations for the new year. أعزائي مشاهدي وايت كوت في كل مكان في العالم. في الأول قبل ما ابتدي حلقتنا بحب أتمنى لكم سنة جديدة مليانة بالصحة والسعادة والنجاح. طبعا مع خالص تعزيات أسرة وايت كوت كلها لكل الأسر شهدائنا في كنيسة حلوان والحادثة السيئة اللي حصلت. وإن شاء الله يا رب السنة الجاية تبقى أفضل وأحسن على كل المجالات ولكل حد فينا إن شاء الله. لما بنيجي دايما نبقى قريبين من آخر السنة دايما بنفكر لأهداف جديدة للسنة الجديدة وأهدافنا دي بتبقى متنوعة ما بين أهداف بدنية أن أنا عايز أقل وزني أو أن أنا أبقى فت أكتر وأن أنا أكل بشكل صحي أكتر وأن يبقى عندي طاقة أكبر في اليوم. في كمان ناس بتبتدي تعمل الجولز دي بتاعها جولز نفسية أو أهداف نفسية أكتر إزاي كل أب وكل أم يبقى يتعاملوا أفضل مع أولادهم، إزاي كل الكابلز اللي في علاقات أو متزوجين حديثاً إزاي يبقى عندهم علاقة أفضل، كمان كل اللي عنده مشكلة مع الإدمان لأي مادة أياً كانت سواء يعني مادة من المواد المخدرة أو ناقشنا كمان فكرة إدمان الأكل أو إدمان الإنترنت البورن بشكل عام. النهاردة عندنا دريم تيم زي ما بيقولوا، عندنا أربع مدربين كل واحد هيعلمنا ازاي نتعامل مع السنة الجديدة في ناحية ما. هنبتدي بأول جزء معنا سليم حواتمة، هو من الـ 24 Hours Fitness وده واحد من الجيم الكبيرة والكويسة جدا هنا، هيعلمنا ازاي ناكل بشكل أفضل وازاي بتكاليف بسيطة جدا نعمل جيم عندنا في البيت بأدوات بسيطة ونقدر نأكسرسايز، وهيدينا تعليمات ازاي نأكسرسايز وكمان هيدينا تعليمات ازاي ناكل ويبقى نبقى أفضل بشكل عام للسنة الجديدة. كمان معنا دكتور ديسانتو، جوزيف ديسانتو وأنجلينا غريب، وهم عندهم برنامج في الراديو مشهور جدا اسمه The Recovery Show دكتور جو وأنجلينا، ودولة هيعملوا كوتشنج لكل اللي بيعانوا من مشكلة في الإدمان مش بس هيعملوا كوتشنج للمدمنين نفسهم ولكن لعائلاتهم كمان إزاي تتعامل مع المشكلة دي سواء في الأول أو أثناء رحلة التعافي. في آخر فقرة ودي من الفقرات المهمة جدا معنا دكتور شوشانا بنت، هي كمان عندها برنامج مشهور قوي دكتور شاش، وهي اللي هتعمل لنا الكوتشنج في الناحية النفسية، هتعمل كوتشنج للأباء والأمهات إزاي يتعاملوا أفضل مع أولادهم، هتعمل كوتشنج للمتزوجين حديثا أو اللي في علاقة إزاي يبنوا علاقة سوية، كمان هتعمل كوتشنج إزاي نقدر نتعامل مع مشاعرنا المضطربة والقلقانة في أول السنة. يلا بينا نبتدي أول فقرة النهاردة في حلقتنا، وهي إزاي نستعد بدنيا من الناحية البدنية وكمان من ناحية التغذية وبأدوات بسيطة جدا نقدر نعمل الجيم بتاعنا في البيت وإزاي ناكل أثناء السنة. هنبتدي أول فقرة النهاردة في برنامجنا وهي الخاصة بين الناحية البدنية والتغذية.
1: BrainTune Brain Optimization Nutraceutical product line. Our first product is the Brain Shake, which contains plant-based nutrients to help with energy, focus, vitality, and joy. Our second product is turmeric, which is an Indian spice with anti-inflammatory and brain optimization properties. Our third product is the Brain Honey, which is a very sweet preparation that contains wonderful nutraceutical ingredients, cinnamon, ginger, and turmeric, in addition to the beauty of honey.
2: To buy one of our BrainTune healthy products, please visit us on the Amazon link as seen.

0: It's our pleasure today in White Coat to welcome Salim Hawatma, part of 24 Hours Fitness team. He's 24 Hours is one of the nicest and best gyms here in California. In the beginning, we'd love to say thank you for being with us, and White Coat has the pleasure to have you today.
1: Thank you for having me on your show, Tamir.
0: In the beginning, Salim, let's talk about the beginner's level, okay?
1: Okay.
0: Let's say I committed myself, I'm going to start working out. How do I prepare myself physically and mentally to start working out?
1: Okay, so mentally, you always want to think you want more energy throughout the day. You want to be healthier, energetic. You want to be there.
0: On a physical level?
1: Physical, I usually do like a 5 to 10 minute warm up, and then I just jump right into the workout.
0: في البداية أنا سألت سليم إزاي أحضر نفسي. كلنا طبعا مع بداية السنة الجديدة بنبتدي نقول لنفسنا خلاص أنا هبتدي أكل أفضل, هبتدي أبقى صحي أكتر, هفقد كتير من وزني مع أول السنة. كلنا بنعمل الكوميتمنت ده. فأنا سألت سليم إزاي تحضر نفسك قبل ما تبتدي فعلا تقرر إن أنت خلاص هتروح الجيم أو هتورك أوت في البيت. إزاي تقرر أو تحضر نفسك ذهنيا وبدنيا لكل مرة هتورك أوت فيها أو إن أنت هتعمل تمارين رياضية فيها. قال لي على المستوى العقلي إن إحنا لازم دايما نفكر نفسنا إن أنا عايز صحتي تبقى أحسن, عايز يبقى عندي طاقة أكبر أعدي بيها يومي, اللي دايما باجي في نصه أبقى تعبان, فيبقى دايما أفكر في صحتي في الطاقة بتاعتي طول اليوم. على المستوى الفيزيكال إن أنا أعمل أسخن لمدة 10 دقايق قبل ما أبتدي أي تسخين. So how many times a week should we work out, either at home or hitting the gym?
1: 2 to 3 times a week.
0: أنا سألت سليم كمان المفروض كم مرة يعني نلعب فيها تمارين في الأسبوع. قال لي من مرتين لثلاث مرات في اليوم. And as much as possible, how can we avoid cramps, tears after exercise, muscle tear and all that stuff? How can we avoid those?
1: So the way I do it is usually want to listen to your body when you're doing it. Starting out, say 1 to 4 weeks, stay with lightweight, make sure you get the motions down, do corrective movements, resistance training, make sure you get the movements down, and then you, after the 4 weeks or so, then you can start adding weight.
0: أنا سألت الحقيقة إزاي في الأول قدر الإمكان أن أنا أتجنب كل الكرامبس اللي بتحصل أحياناً, الإصابات العضلية اللي بتحصل في بداية أن أنا أبتدي أعمل تمارين رياضية. قال لي في أول 4 أسابيع دايماً بنستخدم ويتس أو أوزان خفيفة جداً. كمان مهم جداً أن أنا في أول 4 أسابيع ما أفضل أستخدم الأوزان دي, ما أحطش أي أوزان زيادة, أعمل الحركات الصح وأعملهم بطريقة صح. وهنوري حضراتكم النهاردة إزاي يبقى عندنا جيم صغير في البيت بتكاليف بسيطة جدا, أو لو أنا رايح الجيم إزاي أبتدي ألعب وأنظم التمرينات بتاعتي جوه الجيم. Salim, what is there anything that we should eat or drink before and after we exercise? Do you recommend any tips for that?
1: So before, I usually recommend a sports drink or just make sure you stay hydrated throughout the day. And after, just the same thing. If you want to include a meal before your workout, give it, I'd say, 30 minutes. So that way your body can start breaking it down.
0: Light meal or just a meal?
1: Light meal, preferably.
0: Okay. أنا سألته كمان المفروض إيه الحاجات اللي نشربها أو ناكلها قبل ما نبتدي نلعب التمارين الرياضية دي. قال لي إن إحنا المفروض بناكل وجبة خفيفة جدا قبل ما نبتدي بحوالي 30 دقيقة.

0: كمان مهم جدا ان احنا نحافظ على درجة الرطوبة او المية او في جسمنا، ان احنا دايما نشرب سبورت درينكس. So Celine, let's say we're working out 3 times a week. Would you please give us like structure or a plan how to work out our different parts of the body like during the week?
1: Okay, day one, I would do arms with some bicep curls, hammer curls, and then chest, do some push-ups. You could lay flat on the ground. This helps with the range of motion. Do chest flies and do core as well. Okay. And then day two, I would do back and I will do legs, which consists of back flies, lunges, and body squats and dead bugs.
0: And day three?
1: Day three, I would just do a mixture of all of those.
0: Okay. أنا لما سألت سليم كان إزاي لو إحنا هنعمل plan أو هنعمل خطة إزاي نمرن العضلات جسمنا المختلفة؟ قال لي أولاً ما ينفعش نعمل كل حاجة مرة واحدة لأنه إحنا هنبقى تعبانين جداً فلازم نقسم. قلت له لو هنعمل 3 مرات، لو هنعمل exercise 3 مرات في الأسبوع هيبقى البلان دي شكلها إيه؟ فقال لي في اليوم الأولاني هنعمل منطقة الصدر، وهنعمل تمارين تغطي من عضلات الصدر، تمارين تغطي عضلات البطن، او تمارين تغطي الجزء الامامي من الذراعين. في اليوم الثاني هنغطي منطقه الباك اللي هي منطقه الظهر، وهنغطي العضلات دي كمان في منطقه الظهر. كمان مهم جدا ان احنا هنستخدم العضلات بتاعه ذراعنا من ورا عشان ده مهم جدا. وفي اليوم الثالث هنخلط ما بين الاثنين، بكده ما نعملش ورك اوت لكل عضلات جسمنا، وبالتالي هنتعب بسرعه جدا. So Salim, if we're planning to lose weight, what should we cut off completely in our diet?
1: Starches, simple carbohydrates, your margarines, and your pastas.
0: الحقيقة أنا سألته لو احنا خلاص قررنا ان احنا فعلا هنفقد وزننا وقررنا خدنا القرار ده، قال لي انه من اهم الحاجات اللي احنا المفروض ما ناكلهاش خالص السكريات كتير، بالذات يعني احنا عندنا في مصر الفطاير والشوكولاتات والحاجات دي المفروض نقطع الكلام ده تماما. الحاجه الثانيه المكرونات، لانه دي سنتول ستارش هتعمل او نشويات هتعمل مشكله لينا واحنا بنفقد وزننا. الحاجه الثالثه المهمه جدا العيش، كمان يا ريت نقلل العيش خالص في اكلنا. دول كانوا حاجات مهمه جدا ان احنا نقطعهم خالص في الاكل بتاعنا لما احنا قررنا خلاص نفقد وزننا. What can we eat in moderation and still can help?
1: Moderation, you can eat the dairy products, compound carbs. Every now and again, you can treat yourself to a small, like, sugary snack, like a scoop of ice cream or a piece of chocolate.
0: Okay. So أنا سألته إيه الحاجات اللي ممكن ناكلها باعتدال أثناء الدايت بتاعنا؟ فقال إن إحنا ممكن ناكل منتجات ألبان، ممكن ناكل بروتينات، ممكن ناكل كل وقت والتاني. تحاول ان انت تكافئ نفسك، وان انت المفروض يعني ان انت ماشي كويس وبتكافئ نفسك بان انت تاخد مثلا ولو معلقه او 2 من الايس كريمز والحاجات دي، لانه ده بيساعد جدا ان انت تو كيف اب او تكمل الويت لوس بلان او الخطه بتاعتك لفقدان الوزن. How about fibers? What's the importance of fibers if we decided to lose weight?
1: Fiber is very important in your daily diet. It helps strengthen your intestines, and it also helps the your metabolic rate.
0: أنا سألته كمان على الألياف. قال لي مهم جدا إن إحنا ناكل ألياف أثناء خطة فقدان الوزن بتاعنا، لأنه الألياف بتعمل حاجتين: بتساعد حركة الأمعاء بتاعتك، فأنت بتقدر تدخل التواليت بشكل مستمر بشكل يومي. الحاجة الثانية المهمة جدا إنها بتساعد الميتابوليزم بتاعك أو بتسرع عملية الحرق أو الأيض بتاعك، وده بيساعد جدا اثناء فقدان الوزن. Salim, what's the role of protein, the importance of protein in the weight loss process?
1: So protein, it helps helps re-nourish your muscles and also the tissues.
0: And I think it can help you to gain like lean mass muscle.
1: Correct.
0: أنا سألته كمان عن البروتين، أهمية البروتين في الدايت بتاعنا. قال مهم جدا إنه أولاً بيبقى مادة غذائية مهمة جدا لعضلاتك ولأنسجتك. الحاجة الثانية إنه بيساعدك إن أنت تبني كمية أكتر من الماسلز وبتحرق كمية أكتر من الفات. So Salim, in the weight loss process, how many meals should we eat every day?
1: 5 to 8.
0: 5 to 8 meals.
1: Correct.

0: three main meals and then four or five snacks throughout the day.
1: When you talk about snacks, what is healthy snacks that we can use among meals?
0: Mixed nuts, like cashews, walnuts, almonds, raw almonds, pistachios. You could use red grapes as well.
1: Vegetables.
0: Vegetables are really good too.
1: أنا سألت سليم كمان لما إحنا لو في البلان بتاعتنا أو في الخطة بتاعتنا إن إحنا نفقد وزننا المفروض ناكل كم وجبة؟ قال لي من ناكل من 5 لـ 8 مرات في اليوم، 3 وجبات رئيسية، نقطع فيهم كل الكلام اللي إحنا قلناه في الأول. كمان السناكس أو الوجبات الخفيفة اللي إحنا بناكلها بين الوجبات ممكن تبقى عبارة عن شوية مكسرات خفيفة أو عنب أحمر تحديدا، بيبقى أحسن من العنب الأخضر شوية. كمان ممكن ناكل خضار بأي كميات، بناكل فواكه لأنه دي بتساعدنا جدا. ده كله هيساعدنا إن إحنا نسرع الميتابوليزم بتاعنا أو نسرع عملية الحرق بتاعنا، وده هيساعد إن إحنا نفقد وزننا أسرع. When we talk about, especially for men, when we talk about anti-estrogen food, or men and women, both of them, what is anti-estrogen food and how can it help to make you lose weight faster?
0: So in red grapes, the skin contains a certain chemical that works with the chemical inside of the seeds. Helps reduce the buildup of the estrogen. So the way you gain weight is you have too much estrogen, and that's how you pack on the weight.
1: Right.
0: Another great food, I call the foods that I'm about to tell you right now, I call them the powerhouse foods. Mm-hmm. Broccoli, cabbage, cauliflower, kale, and turnips.
1: الحقيقة أنا سألت سليم على مضادات الإستروجين بشكل عام في جسمنا، فقال لي إنه في وجبات كتيرة بتساعد، أهمهم على الإطلاق الأرنبيت لأنه ده مهم جدا، الليفت ده مهم جدا، البروكلي مهم جدا، الكرومب كمان بيساعدنا بشكل مهم جدا، والجرجير. دول 5 حاجات بتساعدنا إن إحنا نفقد ونحرق كالوريز بشكل أكبر ونتخلص من كمية الإستروجين العالية في جسمنا وبالتالي نفقد وزن. دلوقتي احنا اتكلمنا على الجزء الخاص بالتغذية بشكل عام والمفروض ان احنا نلعب كم مرة في اليوم وكل الكلام ده وايه الخطة اللي المفروض نعملها، ايه العضلات اللي المفروض نشتغل عليها يوم بيوم. هنوري حضراتكم دلوقتي بشكل عملي ازاي يبقى عندي الجيم بتاعي في البيت وان انا اعمل تمارين بسيطة جدا هتفي الغرض زي كأني رحت الجيم بالظبط. لو انت حضرتك ما عندكش او حضرتك ما عندكيش وقت تروحي الجيم، هنوري حضراتكم ازاي نقدر نعمل التمرينات دي في البيت بشكل مبسط جدا. Salim, would you mind showing us first how to work out our core?
0: Sure. So these ones I call dead bugs.
1: Okay. أول تمرين هيوريهولكم دلوقتي هو إزاي نقدر نعمل تمرين للمنطقة المركزية في جسمنا أو منطقة البطن بشكل عام. وده تمرين سهل جداً. How many times should we do it? How many sets?
0: I'd say count out a minute and then 30 seconds rest.
1: نقدر نعمله دقيقة وبعدين ناخد rest 30 دقيقة. And how many times?
0: 4 times.
1: نقدر نعمله 4 مرات، نعمل المدة دقيقة ناخد 30 ثانية rest وبعد كده نعمله تاني، نقدر نعمله لحد 4 مرات في اليوم.
0: Alright, so the importance of these, you want to make sure your hips are on the ground and so is your back. You want to keep your shoulders back. Keep your hands down too. Just bring one leg down, bring it back up. Come back down, bring it back up.
1: زي ما انتوا شايفين حضراتكم كده مهم جدا ان يبقى وسطكم وظهركم مفروض تماما على المات بتاع الاكسرسايز او على الارض زي ما حضراتكم بتعملوه. رجلكم بتبقى متنيه بالشكل ده، رجل واحده بتنزل تتفرد وبعدين تطلع تاني وبعدين ابدل الرجل الثانيه تنزل تتفرد وتطلع تاني زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. المفروض زي ما قلنا نعمله لمده دقيقه وناخد 30 ثانية ريست وبعدين نعمله تاني لمدة دقيقة. 4 sets يعني 4 دقايق بينهم 33 ثانية راحة. So that's for the core. Any other exercise that we can work out our core?
0: For core, I'll show you one for obliques.
1: Okay.
0: I want to take away the ball.
1: ده خاص برضو بمنطقة البطن ولكن العضلات اللي هي بتبقى في الجناب عندنا دي لأنه بيساعد جدا كمان إن احنا نعمل تريمينج للمنطقة بتاع البطن.
0: So you want to come down here. You can keep your legs down.
1: Okay.
0: And just rotate. Make sure it taps.
1: زي ما حضراتكم شايفين دي كرة تقيلة جدا على فكرة بتاعت 15-20 كام. في

0: the basic bicep curls.
1: زي ما انتم شايفين حضراتكم جميل ندوس زي ما حضراتكم شايفين استخدمنا الكوره البسيطه اللي وريناها لحضراتكم دي اوزان او بنسميها دمبلز بتبقى اوزانها ما بين 5 باوند او 5 رطل ل 10 رطل ودي بنستخدمها ان احنا نمرن العضلات اللي موجوده في دراعاتنا.
0: So I keep my arms straight down.
1: Okay.
0: You don't focus on the contractions in your bicep. Just come straight up. Come straight back down.
1: And do it as slow as we can, right?
0: Correct. You want to count out 3 seconds. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1: زي ما حضراتكم شايفين احنا كل اللي بنعمله ان احنا بنستخدم الويتس دي بالذات نركز على انقباض العضلات دي او اللي بنسميها البايسبس. وزي ما صديم علمنا دلوقتي ان احنا بنعد لثلاثه واحنا طالعين وبنعد لثلاثه واحنا نازلين. And we can zoom for 30 seconds each, right?
0: I'd recommend to do 15, give yourself a 20 second rest, go down to 10, give yourself another 20 seconds, and then go to 8.
1: 8, okay. زي ما علمنا دلوقتي ان احنا هنعمل ثلاث مجموعات، اول مجموعه هنعملها 15 مره، نعد ثلاث ثواني واحنا طالعين، بعدين ثلاث ثواني واحنا نازلين. ده هنعملها أول مرة لمدة 15 مرة وبعدين أخد 20 ثانية راحة. تاني مرة أعملها 10 مرات وبعدين أخد 20 ثانية راحة وآخر مرة أعملها 8 مرات بس. That's for the biceps and our arms.
0: Correct.
1: How can we work out our triceps?
0: Triceps, you just need one of these. Just bring it right back behind your head.
1: Okay.
0: You don't keep your elbow 90 degrees out.
1: Okay.
0: Just come straight up.
1: Translate this first. زي ما حضراتكم شايفين هو بيستخدم احنا ده هندرب بيه الجزء الامامي من كل دراعاتنا ولكن عشان ندرب الجزء الخلفي او زي ما بيسميهم عضلات الترايسبس او العضله ذات الثلاث رؤوس زي ما بيسموها هتستخدم نفس الويت اللي هو ال 10 باوند الخفيف ده ال 10 رطل هتحطه ورا ظهرك زي ما حضراتكم شايفين. كمان مهم جدا ان انت تحافظ على دراعك يبقى 90 درجه زي ما احنا شايفين وبعدين تبتدي تحركها بالطريقه اللي هيوريها لكم. How many times?
0: Just the same.
1: Same as biceps.
0: Same.
1: بنفس الطريقه اللي هو وريها لكم هنعملها 15 مره ناخد 10 20 ثانيه راحه 10 مرات المره الثانيه وبعدين 20 ثانيه راحه وبعدين نعملها 8 مرات. But other parts of the body, how can we work it out?
0: So just the regular bicep curls is going to work the interior part.
1: Yeah.
0: To work out the exterior part, you're just going to do hammer curls.
1: Yeah.
0: So just keep it straight down and come straight up.
1: ده تمرين تاني هيساعد العضلات دي في المنطقة دي في دراعنا بنفس الطريقة بنفس عدد العدات بنفس الدمبلز هنستخدمها ولكن بالطريقة دي. Can you show them one more time? Make sure ان احنا او تاكدوا ان احنا ما نعملهاش بس بسرعه ورا بعض ولكن نعملها بالراحه قد ما نقدر عشان الريزيستنس ده بالذات انا بكلم الرجاله كل التمرينات اللي فيها نوع من الريزيستنس بيزود نسبه التستوستيرون في الجسم وده شيء مهم جدا لجسمنا. Okay. What other parts of the body? How can we work it out using those simple stuff?
0: We could do shoulders and back next.
1: Sure. دلوقتي هنوري حضراتكم ازاي نشتغل على عضلات الاكتاف الاثنين.
0: So for shoulders you're gonna do 5 and 5. You're gonna go straight up to the side, come back down, come straight up, come back down.
1: زي ما حضراتكم شايفين الطريقه دي هنعملها 5 عدات بس لانه ده تمرين بيبقى شويه متعب عن الباقي زي ما سليم بيوريكم ان احنا نفس الفكرة هنرفع الدمبلز دول بنسبة 90% كده للجنام وبعدين انزل ايدي وزي ما انا قلت ما اعملش التمرين بسرعة ولكن احاول اعمله بالراحة قد ما اقدر. Let me do with the small weights. Okay. انا هستخدم ويتس اصغر شوية لان احنا ممكن نستخدم الخمسة رطل او العشرة رطل زي ما هو بيورينا ان احنا بالراحة جدا وبعدين انزل بيهم بالراحة وبعدين اطلع بيهم قدامي وانزل بيهم بالراحة تاني. Okay, that's for the shoulders. Okay. What other parts of the body that we can work out at home? التمارين اللي هنوريها لحضراتكم دي خاصة بمنطقة الصدر أو عضلات الصدر بشكل

0: climb.
1: So you want to stay down? Make sure your hips are on the ground too. Keep your shoulders back.
0: بنفس الطريقة دي لازم حضراتكم تتأكدوا إنه ظهركم مفروض تماما على الأرض، كتفكم ملامس للأرض، وسطكم نفس الحكاية، رجليكم بالشكل ده اللي هو تقريبا بشكل يعني حوالي 60 درجة تقريبا. وهترفعوا الويتس أو الدمبلز بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي.
1: Come all the way out. And then back.
0: Okay. زي ما حضراتكم شايفين هو تقريبا بيحاول يفرد ايديه الاثنين بالويتس دي او الاوزان الخفيفه دي. ده بيدرب منطقه عضلات الصدر هنا. اوكي. What other parts can you show? الفوم رولر دي برضو دي حاجه بسيطه جدا، تكلفتها بسيطه، نقدر نجيبها في البيت عندنا، ودي بنستخدمها في الاسترتشات بتاع العضلات بشكل عام عشان نقدر ان احنا نعمل يعني نريح عضلاتنا او نفردها بعد التمارين اللي بنستخدمها دي بشكل عام. So would you mind showing us how to use those like foam rollers?
1: Sure. So just to roll out your legs.
0: Okay. زي ما حضراتكم شايفين كده هو بيستخدمها عشان يزود فكرتها ان احنا شوية بنقطع البلود سبلاي عن المصل وبعدين نرجعه تاني، فالمصل تحس بنوع من الريكفري او الاستشفاء بشكل عام. كمان بيعمل نوع من فرد العضلاتنا بشكل عام زي ما حضراتكم شايفين. بتحطوها تقريبا تحتكم، كل اللي انتوا بتعملوه ان انتوا بتعملوا سلايدنج عليها او نوع من الزحلقه عليها. ده بيعمل ستريتش لكل عضلاتنا بالذات في النص الاسفل من الجسم. دلوقتي هنوري لحضراتكم اخر جزء من التمرينات اللي نقدر نعملها في البيت، وبكده نكون تقريبا عملنا تمرينات لكل اجزاء جسمنا. والاخر مجموعه من التمرينات خاصه بالرجلين من تحت والارداف، وهنوري حضراتكم ازاي نقدر نعمل لهم تمرينات. Please, would you mind show us how to work out our legs and our glutes?
1: Sure. So the best way is going to be bodyweight squats. And if you're not comfortable doing it without anything behind you, you can just grab a normal chair and just place it right under you.
0: Okay.
1: Legs shoulder width apart, come straight down and back up.
0: Okay. One more time, please. زي ما حضراتكم شايفين الشكل ده من التمرينات بيساعد رجلينا وبيساعد منطقة الأرداف إن احنا نخسسها قد ما نقدر. كمان نقطة مهمة جدا قالها سليم في البداية، إن احنا قبل ما نعمل النوع ده من التمارين، لو حضرتك حاسس أو حضرتك حاسس إن انت مش هتقدر تمسك جسمك في الأول، اعملها وفي كرسي وراك عشان لو هتقع تقع على الكرسي، ما يبقاش فيه مشاكل من الأول قبل ما وانت بتبتدي تورك أوت. One more time please.
1: And you want to make sure that your knees don't go over your toes.
0: Okay. مهم جدا ان احنا نتاكد زي ما سليم قال ان احنا ركبنا ما تطلعش اكتر من صوابعنا او صوابع رجلينا، يعني انزل بالطريقه اللي هو هيوريها لنا دي تاني. وزي ما انا قلت نحاول نلاقي سبورت، المنطقه دي هتساعد جدا منطقه الارداف ومنطقه رجلينا ان احنا نخسسها قد ما نقدر. Salim, thank you so much for being with us today. It was really informative, and hopefully you can meet ourselves to start working out even at home. It was our pleasure to have you, and hopefully we can get you back on White Coat.
1: Thank you.

0: function that actually show that there you can employ changes in the brain to help you manage these cravings. And guess what? A craving lasts on average, take a guess at how long a craving lasts.
1: Maybe years.
0: No. A single craving. If you a desire, oh God, I want to drink
1: minutes?
0: Kind of craving. 5 minutes.
1: 5 minutes. Okay.
0: So if you can set a little timer on your clock, I actually have a little an hourglass on my desk, and it's a 5 minute hourglass, five minute hourglass that I turn it over, and that's how long literally a craving lasts.
1: Perfect. أنا سؤالي للدكتور جو كان عن إزاي إذا أنا أخذت القرار إزاي أفضل بعيد عن المخدرات دي لفترة طويلة. قال لي رقم واحد إن أنت لازم تغير كل اللي حواليك، الأشخاص اللي كنت بتتعاطى معاهم، الأماكن اللي كنت بتتعاطى فيها، أي حاجة بتفكرك بالحاجات دي لازم تلغيها تماما. الحاجة التانية إن أنت لو رايح أي مكان كنت بتروحه زمان مع مجموعة أصحاب أو لازم دايما يبقى عندك اكزيت بلان او خطه للخروج تماما من المكان ده، لازم يبقى دايما معاك وسيله مواصلات تقدر تعتمد عليها عشان تمشي. حاجه الثالثه المهمه جدا، لازم تبقى فاهم طبيعه مرضك وتبقى متصالح مع نفسك لو حصل سليب خفيفه ان احنا نقدر نرجع تاني بسرعه. لما بتفضل سوبر لفتره طويله او بعيد عن المخدرات لفتره طويله لازم تكافئ نفسك بانشطه معينه ان انت تبقى انفولفد اكتر فيها. لازم تتعلم تتعامل مع ان انت تبقى عندك كريفينجز للمخدرات دي او عايزها تاني، لازم تتعامل مع ده. قال انه الشعور ده ما بيستمرش اكتر من 5 دقائق لو جالك، فلازم تتعلم تتعامل مع ال5 دقائق دول. لو انت الكريفينجز ده مش قادر تتحكم فيه لازم ممكن تستخدم ادوية عشان تقدر تكونترول ان انت عايز تستخدم المخدرات دي تاني. أنجلينا، how would a family be part of a sobriety process for a patient? How the social support network works.
2: Definitely. It kind of going back to the fact that it's a family disease, and I think it's really important for the family to be a part of the solution and be a part of recovery and for effective recovery. And so having the family as part of the treatment, if at all possible, is really important. And, really identifying the dysfunctional roles. And a lot of the times in healing the family as well as the individual and identifying the dysfunctional relationships that
1: have
2: occurred.
1: They need to understand they pass the genes too. They're part of the problem, like it's genetic.
2: And often it is, yes. And then going into, well, listen, let's learn healthier ways to communicate with one another. And codependency is a really big
1: thing. That's important.
2: It is. And a lot of people, whether in addictive behaviors and addictive, families or have codependent traits and behaviors. But,
1: so
2: in order
1: they need to show some tough love?
2: Yeah.
1: Okay.
2: Yeah. Being able to set some boundaries. Through the addict's, kind of route through addiction, you think you're helping by giving them money to, look, I need some money to help pay my rent. I need some gas, so on and so forth. Look, But you're not.
1: I need to let him face the consequences.
2: Exactly.
1: To understand the depth of the problem that he poses.
2: Identifying what does helping mean to you, and even when they're in early recovery, being able to understand the depths of the consequences of their behavior, that is part of the healing process. Being able to say, you're in recovery now. Being able to turn around and say, listen, you have to learn that as a result of the addictive behavior, as a result of what's happened, learning new ways and new skills to develop healthier coping skills.
1: Perfect. أنا سؤالي لأنجلينا كان عن العيلة نفسها، الأسرة نفسها، إزاي تبقى جزء من رحلة التعافي عموما. قالت لي رقم واحد لازم التعامل، لازم يبقى فيه شوية من التف لاف أو الحب اللي هو بيبقى ناشف شوية. لازم أحيانا كتير ما تعطفش التعاطف الكامل اللي يخليني أخلي الحياة سهلة للبيشنت أو للأدكت أو للمدمن، إن أنا لازم أحيانا أخليه يواجه شوية صعوبات عشان يفهم المشكلة اللي حط نفسه فيها. لازم كمان يبقوا متفهمين انه هيبقى فيه شويه ريلابسز او هيبقى فيه انه ممكن يحصل سليب خفيفه وانه يرجع يستخدم تاني، بس لازم ابقى فاهم انه ده جزء من الرحله. حاجه تانيه مهمه جدا، انه لازم يحضروا مع الميتنجز بتاعته، ولازم يبقوا متفهمين طبيعه مرضه، يبقى كمان يبقوا سبورتيف جدا او يبقوا داعمين لفكره الريكفري. Thank you so much for being with us today and coaching the sobriety part of getting ready to the new year. and Happy New Year of advance and the best in 2018.
0: Thank you, Tamara. Happy
2: Same
0: New
2: to you.
0: Year.
1: Thank
2: Happy
1: you
2: New
1: so
2: Year.
1: Much.
2: Thank you.
1: أعزائي المشاهدين هنروح للجزء الثالث من فقرات برنامجنا النهاردة.

0: قدر الإمكان لما تلاقي نفسك داون قوي أو مشاعرك مضطربة جدا أو مكتئبة جدا قلقة جدا، ابعد عن مواقع التواصل الاجتماعي. العالم الافتراضي اللي احنا عايشين فيه ده ممكن يديك طاقة سلبية تخليك مكتئب أكتر وقلقان أكتر، ومين عمل إيه ومين راح فين والحوادث دي حصلت في العالم. فقدر الإمكان بنضيع وقت كتير جدا طول اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر وإنستجرام. ابعد عن القصة دي خالص وحاول تركز تخلق العالم الهادي بتاعك اللي انت تقدر تعيش فيه. ما حدش قال نقطعهم خالص في حياتنا، ولكن نقنن وقت استخدامهم في اليوم، لانه دول بيزودوا من مشاعرنا المكتئبه والقلقه طول الوقت. دكتور بنت، if we get to the next point, we need some coaching basically for parents how to deal with their kids, sons and daughters, in general, in building more habits and more healthy relation mm-hmm. between parents and kids. So how can you coach us in that aspect?
1: You want to have just a few firm rules, okay? Not a million of them. And sometimes parents that are trying so hard to be good parents, they have a list that is way too long for rules. And it's too much for the children, and it sets them up for failure. They can't do all of those. They can't remember all of this. So have maybe five or six very important rules for you and stick with them. The other thing, the next thing I'm thinking is you don't want to be rigid.
0: Right.
1: So you want to have a routine, especially young children love routines. First,
0: right.
1: first the teeth brushed, and then the, you know, then the book is read, and then the whatever, the bath, and the, you know, what they love those things. But if something interesting comes up, and especially it does during the holidays as well, you know, just
0: some
1: somebody comes over.
0: Is okay.
1: Exactly. You want to be able to bend and flow a little bit and not get anxious and so
0: start yelling.
1: Exactly.
0: Right.
1: That's when we start losing our temper. And why? I mean, there's no reason. You want to have a pleasant interaction.
0: Right.
1: It's not about, is it 7 o'clock or 7:15? It's just generally you want to
0: okay.
1: follow. Yeah.
0: الفقرة الجاية دي وسؤالي ده كان خاص جدا مهم جدا جدا، وانا بعتبر انه اخر السؤال ده والسؤال الجاي هم من اهم فقرات الحلقة النهاردة، هي ازاي الاباء يستعدوا نفسيا او يغيروا العادات او طريقة علاقاتهم بابنائهم عشان يبقى عندهم علاقات سوية ونفسية وصحيحة مع اولادهم. رقم واحد، قالت انه احنا هيبقى عندنا رولز، هيبقى عندنا قواعد، وهيبقى عندنا نظام في البيت، وده كويس انه يبقى عندنا ده مع بعض الفلكسبيليتي، مع بعض الليونة في تنفيذ القرارات دي، وخاصة في وقت الأجازات زي دلوقتي. ممكن مثلا لو أنت محدد لأولادك يناموا الساعة 9، لو بقت 9:15 مش لازم نبتدي نزعق فيهم ونشخط فيهم، ولكن some flexibility أو ليونة في القرارات دي عشان نقدر نتعامل مع أولادنا بشكل صحيح. وياريت الأباء يركزوا قوي في الخطوات الجاية. What else?
1: You want to be a yes parent whenever possible.
0: Yeah.
1: Often the negativity in the home, the parent gets so used to saying, no, you can't do that. Nope, stop doing that. No, and it's and it makes the parent, you know, it makes us feel awful. We don't want to
0: be the kids too, they feel bad.
1: The whole house feels awful, right? And
0: right.
1: and that's not the kind of relationship that we want with our kids. So whenever you can, within reason, you want to say, sure. So even though Thursday nights you're used to being over at somebody's home for dinner, but that Thursday your child might be invited to some to another activity, again, I encourage you to be able to say, sure, have a great time.
0: قلنا خلاص هنحط الرولز، هيبقى عندنا مرونة في تنفيذ القرارات دي أو تنفيذ القواعد اللي موجودة في البيت بشكل عام. قدر الإمكان تحاول تبقى متوافق مع قرارات أولادك. وإذا قلت على حاجات كتيرة، ده مش معناها ان انت اب او ام سايبين، يعني سايب في السايب زي ما بيقولوا، ولكن تحاول تتعاون مع اولادك وقدر الامكان تقول طلباتهم طالما هي مش هتخرج عن قواعد البروتوكول او النظام اللي انت حطه في البيت. المرونة مهمة جدا، يبقى هنحط قواعد وهنحط فريم، نبقى مرنين بشكل عام مع اولادنا، نقول لهم قدر الامكان طالما حاجه مش هتضر النظام اللي انا حاطه في البيت. What else we can do?
1: Take breaks from your kids.
0: Okay.
1: Take breaks. Give them the time to miss you. You know, if you're always there, you know, no matter what kind of a wonderful father or mother you are, you're one person. They need a break from you too. But you need to recharge your batteries, so to speak.
0: Right.
1: And it's so important because if we're running on empty, know, if we have

0: of just burned out, it's going to backfire on those we love.
1: So we need refueling, basically.
0: We need refueling on a regular basis. Don't wait until your hair is standing up.
1: Then you start exploding on them, and you take it out on
0: exactly. them. Exactly. So you don't want to wait until you're desperate, right? When your kids stop looking cute, you've waited too long.
1: Right.
0: So you want to set it up for every Wednesday from 2 to 4. You know, it doesn't matter. Just make it regular so you know when your next break is.
1: الحاجة الرابعة النقطة الرابعة المهمة جدا إنه اتعلموا تاخدوا أجازة من ولادكم. لكل أب وكل أم ممكن نسيب أولادنا مع بابا وماما أحيانا أو لو هم كبار ممكن ياخدوا بالهم من نفسهم. الأب والأم ياخدوا بعض كده يروحوا أي مكان ياخدوا أجازة بريك. خد بريك من أولادك شوية. اديهم فرصة حتى يا أخي إن هم يوحشوك أو يعني مامتهم توحشهم. فميك شور إن أنت تاخد بريك من أولادك عشان تشحن أنت طاقتك, لأنه أنت لو ما اعتنتش بنفسك كل أب وكل أم اعتنوا بنفسهم مش هيقدروا يعتنوا بأولادهم. فميك شور إن أنت بطاريتك كمان تبقى مشحونة عشان تقدر تدي لأولادك. What else we can do?
0: The last point for today in this section would be set realistic expectations for your children. If you are telling your two-year-old, you know, five directions in a row, that two-year-old is going to fail.
1: Right.
0: And the child will be upset and frustrated. You'll be upset and frustrated. So you want, depending on the developmental level of your child,
1: right,
0: make sure that the kid, no matter what level they're on, can absolutely do that task.
1: Right.
0: Never ask them to do something that you're not completely sure that they will succeed.
1: So realistic goals for them and realistic expectations from the parents' side.
0: Exactly. Okay. And it saves so much stress.
1: النقطة الأخيرة المهمة جدا وقالتها في الجزء ده والحقيقة عجباني جدا إن أنت تحط أهداف واقعية لأولادك, يعني وكمان أنت تحط توقعات واقعية لنفسك, بمعنى إن أنا لو قلت إن أولادي هيمشوا بالنظام ده مهم جدا إن النظام ده يبقى واقعي, ما يبقاش حازم قوي وصارم قوي إنه يقيدهم, ولا يبقى يعني مريح قوي, يبقى حاجة في النص ويبقى واقعية ويبقى أنت طالب منهم حاجات واقعية. الحاجة التانية المهمة إن أنت تبقى توقعاتك واقعية كمان, بمعنى إن أنت مش خلاص حطينا نظام إن هم هيمشوا عليه 100% من الوقت, لا, هتلاقي أحيانا حاجات تعدي برا النظام, فلازم تتوقع ده وتتعامل معاه بهدوء. How about arguing and yelling at kids?
0: You never want to argue or yell. You really don't. Easier said than done. Sometimes we all do it,
1: right,
0: the best of parents. But honestly, to be firm, yes. Yelling, no. That means you've lost control.
1: Okay. نقطة مهمة جدا وأخيرة هقولها لحضراتكم في الموضوع ده, إن أنت في فرق كبير ما بين إن أنت تبقى شخص حازم وبين إن أنت تبقى يعني شخص عصبي جدا عليهم وبتزعق لهم طول الوقت. فقالت إنه الحزم مطلوب, ولكن إن إحنا نقعد نزعق لهم طول الوقت ونحط ستريس كبير جدا في البيت على نفسك وعلى الأولاد ده غير مطلوب. So, to summarize this, coach the parents now on your camera and tell them how to deal with their kids, and I will translate it quick,
0: okay,
1: so we can put it in points.
0: Realistic expectations. You definitely want to set your children up for success, and you don't want to be yelling. You want to firmly keep the specific few rules that you feel are most important, but don't make that list huge. And you want to be able to say yes whenever possible. Keep it positive as much as you can in the home.
1: بسرعة تاني الحاجات اللي هنتعامل بيها مع أولادنا, حطوا قواعد ولكن نكون مرنين, بلاش الزعيق والشخط والنطر والسترس اللي بيبقى موجود في البيت, ممكن نتناقش عشان نوصل لحاجة مش بس عشان نفضل نزعق طول النهار. المرونة زي ما أنا قلت مهمة جدا, تقول لهم يس لما تقدر إن أنت توافق على معظم طلباتهم, يس طالما موجودة جوه الرولز أو البروتوكول اللي احنا عاملينه. مهم جدا لكل أب وكل أم إن هم ياخدوا أجازة من أولادهم عشان يشحنوا بطارياتهم تاني وما يبنوش ستريس كتير جواهم فيطلعوهم بعد كده على الأولاد, فالعلاقة دي تبتدي تتوتر. حط أهداف واقعية وتوقعات واقعية منك, أهداف واقعية لأولادك يقدروا ينفذوها, ما نحطش تو ماتش ستريس عليهم, وتوقعات منك إن هم ممكن يخرجوا شوية, فخلي توقعاتك أنت كمان في حدود المعقول. The last part, how to coach the couples and newlyweds to get ready for the new year and to have a healthier relationship. And each one of them, you'll promise us to be like with us in like multiple episodes to talk about.
0: Oh, I would love to do that. Yes, each one of these deserves time.
1: So how to coach the couples and newlyweds?
0: You never want to assume what your spouse is thinking or feeling. ask them and then be a

0: absolutely no reason.
1: Two virtual worlds.
0: Exactly. They were both assuming. So you want to ask and communicate and listen respectfully.
1: الحقيقة الفقرة الأخيرة أو آخر سؤال بالنسبة لي للمتزوجين حديثاً أو الكابلز اللي في فترة خطوبة أو بيتعرفوا على بعض، رقم واحد عشان يبقى عندك علاقة سوية ومتزنة نفسياً، اسأل على كل حاجة ما تفترضش، ما فيش افتراضات، ما تفترضش إن هي عايزة تعمل كذا أو هي تفترض إن هو عايز يعمل كذا، دايماً اسأل واعرف من الشخص اللي قدامك هو عايز إيه، غير إن أنت تسأل وتعرف هو عايز إيه تبقى مستمع جيد، تعود دايماً تبقى مستمع جيد للشخص اللي قدامك عشان هو كمان يقدر يبقى مستمع جيد ليك والعلاقة تبقى سوية ومتزنة قدر الإمكان وإنتوا الاثنين بتسمعوا بعض مش قاعدين تفترضوا حاجات في بعض طول الوقت. What else?
0: Your spouse is your partner in life. You want to be the kindest to your wife and your husband. And sometimes couples have that backwards.
1: And she has to be kind too to him, right? Not just him.
0: It goes both ways.
1: Both ways. Okay.
0: Absolutely.
1: Just making sure.
0: Absolutely. So you wake up in the morning and say something like, what can I do for you today?
1: الحقيقة هي قالت نقطة مهمة جدا انه لازم تبقى متفهم انه اللي معاك ده او الطرف الاخر اللي معاك هو شريكك في الحياة. لازم تبقى طيب جدا، انا هستخدم اللفظ اللي هي قالته، تبقى اطيب ما يكون او اطيب شخص في حياة الطرف الاخر. ودايما مفيش حاجة، قالت مفيش مشكلة انه الزوج او الزوجة، لانه انا قلت لها انه الاثنين ممكن يعملوا ده، انه يصحى يقول انا ممكن اعمل ايه عشانك النهاردة عشان اخليك مبسوط او عشان اخليك احسن النهاردة. What else?
0: There are many ways to nurture intimacy and closeness in a relationship, and sexual intimacy for husband and wife is a very important topic. One of the key ingredients to a healthy sex life is sensitivity. It's tuning in, it's asking, it's being aware to what is emotionally important and possibly a sensitive area, not only physical.
1: Right.
0: And on that note, I know this really does take a whole show, but a trauma does come up in this particular area.
1: Especially in our Middle East, the circumcision.
0: With female circumcision, absolutely, there is not only the physical trauma, there is the emotional trauma, so important for husbands to be aware of.
1: حاجة تانية للمتزوجين حديثاً، اهتموا بالعلاقة الحميمية ما بين الطرفين، ودايما تتكلموا عنها، لانه احنا دايما بنتجنب فكره الكلام عن علاقتنا الحميميه في الزواج. اتكلموا مع بعض عنها، ايه اللي بيبسطك، ايه اللي بيبسطها، وتركزوا عليه وتعملوه. الحاجات اللي ما بتبسطكوش انتوا الاثنين تحاولوا تبعدوا عنها. احنا اتكلمنا كمان انه احيانا بالذات في مجتمعاتنا الشرقيه بيبقى في فكره السيركمسيجن او ختان البنات، فقالت انه ده بيأثر على العلاقات وانه ده لازم الزوج يبقى متفهمه ويتكلم مع مراته كتير على الحكايه دي.
0: Two more points I want to share. Just like you want to be a yes parent, you also want to be a yes spouse.
1: Right.
0: So unless there's a real reason why you need to say, oh, that's not going to work on Tuesday, I'm sorry, honey, you want to say, sure, have a wonderful time.
1: Okay.
0: Yes.
1: What else? What's the last point?
0: Well, the last point is you don't want to take anybody for granted. I mean, Henry and I, for instance, when he does the dishes every night, which he loves to do for some reason, I always thank him. And have been doing this for years.
1: It will be strange in the Middle Eastern, or the Middle East area, to the husband would do the dishes, but
0: you can replace that with anything.
1: Okay.
0: When your husband does something, when your wife does something, don't just assume that since they've done it every day, then you don't need to say something. Acknowledge your spouse. So important. Thank you.
1: قالت كمان مهم جدا نقطتين، انه رقم واحد ان انت تحاول توافق على معظم اللي بيطلبه الطرف التاني من الاخر، حتى لو هتيجي على نفسك شويه بس توافق عشان تعمله وتخليه سعيد، ده شيء كويس جدا. الشغل البيت قالت ان احنا نقدر نعمله مع بعض، ولو الزوج قام بحاجه الزوجه تشكره، ولو الزوجه عملت حاجه الزوج دايما يبقى شاكر لها. هلخص بسرعه، دايما تتكلموا وما تفترضوش، اتكلموا عن اي حاجه انت عايزها. حاجه مهمه تانيه ان انت تسمع كويس قوي من الطرف الاخر، الطرفين يسمعوا بعض كويس، تبقى طيب جدا وتفهم انه ده شريك حياتك فلازم تبقى اطيب انسان بالنسبه له. دايما تسال اللي قدامك ايه اللي ممكن اعمله النهارده عشان اخليك اسعد، تتكلموا عن علاقاتكم الزوجيه مع بعض، ايه اللي بيبسطكم تعملوه وايه اللي ما بيبسطكوش تبعدوا عنه تماما. دايما تحاول توري اللي قدامك ان انت يعني سعيد جدا باللي هو بيعمله وشاكر جدا وبتشكر ربنا على وجوده في حياتك، ده شيء مهم جدا، وتقول قد ما تقدر للطرف الاخر. Thank you so much, Dr. Bennett, and we hope to have you back on White Coat soon in multiple episodes.
0: It will be my pleasure.

0: Thank you so much.
1: بشكر حضراتكم جدا، بتمنى لكم سنة مليانة صحة وسعادة ونجاح وعلاقات سوية وصحيحة على المستوى البدني أو على المستوى النفسي. بشكركم لاستماعكم النهاردة، ونشوفكم في السنة الجديدة على خير إن شاء الله، ويا رب تكون سنة سعيدة عليكم.

مساء الخير والبركة، أهلاً وسهلاً بحضراتكم في حلقة جديدة جميلة من برنامج ليك تسبيحنا. مبسوطين كلنا نكون قدام الرب، كلنا نكون جايين علشان نعبد الرب، نرنم، نسبح، نسمع صوته، نتلامس مع كلامه وهمساته الخاصة لكل قلب فينا. النهاردة إحنا متشوقين جداً معاكم إن ربنا يتلامس مع قلوبنا بصورة خاصة شخصية. علشان كده النهاردة أنا صلاتي ليكم، صلاتي لكل واحد وواحدة في مكانه، أياً كان حالك وحالتك، أياً كان وضعك أو ظروفك، أياً كان اللي بتعدي فيه، أنا بصلي النهاردة إن ربنا يفيض عليك بنعمته، وده اللي هنكون النهاردة بنرنم من خلاله. علشان كده أنا أولاً برحب بحضراتكم جداً في الحلقة الجديدة الجميلة دي اللي احنا معاكم مباشرة على شبكة قنوات الكارما، قناة الكارما تسبيح والكارما عيلة. بالمناسبة كذا حد بيسألني بيقول لي انتوا بتكونوا امتى؟ احنا طبعاً زي دلوقت، احنا النهاردة الجمعة بتوقيت القاهرة 8 مساءً، بتوقيت كاليفورنيا 10 صباحاً، احنا مباشرة، احنا مباشر معاكم دلوقت، لكن كمان احنا بيكون في إعادة للبرنامج في كل منطقة ليها جدول إعادة، ففي الشرق الأوسط في إعادات موجودة على الكارما ميدل إيست والكارما تسبيح والكارما عيلة، الكارما استراليا برضو بيكون في إعادة عليها، الكارما نورث أمريكا.

0: بيكون عليها إعادة، فيعني تابعونا، تقدروا تتابعونا لايف أو تقدروا تتابعونا كمان في الإعادات اللي موجودة على مدار الأسبوع من البرنامج اللي إحنا شخصياً زي ما بقول دايماً في كل حلقة، إحنا أول ناس بنتبارك، إحنا بنحس إن ربنا بيباركنا إحنا شخصياً، وبينطبق علينا كلام الكتاب المروي هو أيضاً يروى. النهاردة أنا برحب بضيف غالي عليا، استقبلته قبل كده معاكم في ليك تسبحنا، وقلت لكم قد إيه أنا بحب ترنيمه وعبادته وصوته وهدوءه وجماله، وبحبه وبحب أبوه. معايا المرنم الغالي الأخ مودي محروس، أهلا بيك.
1: أهلا بيك يا دكتور مايكل.
0: يعني أنا الأخ مودي بحبه وبحب بابا طبعا جدا، الفاضل الأخ محروس يعني غالي جدا، وعلى قلبي وعلى قلب ناس كتيرة، وربنا مباركه ومستخدمه في اسم الرب يسوع مزيد من الاستخدام إلى مجيء الرب. برحب بكل إخواتي الغاليين المرنمين والمرنمات والعازفين، وإحنا النهاردة في شكل جديد بالمناسبة، تعبنا جدا الإخراج والإضاءة والتصوير، إن بنعمل الست الجديد دوت، بنجرب معاكم بعدد جميل كتير، وأنا لو أطول يعني أجيب كل الفريق. إحنا معانا زي ما قلت قبل كده، إحنا معانا أكتر من 100 شخص في الكواير، معانا أكتر من 36 حد بيشاركنا في العزف. أتمنى في يوم من الأيام يمكن الحلم ده يتحقق بشكل أو بآخر، مرة نطلع كده كلنا بكل الكرو بتاع ليك تسبحنا ونكون بنسبح الرب معاك، وانا واثق في الوقت ده وفي الجو التقيل اللي في العبادة ده بيكون فيه قوة ولمسات خاصة. عنوان الحلقة النهاردة عمل النعمة، ده هيكون كلامنا وده هيكون محور ترنيمتنا. قبل ما ابتدي كلامي مع أخويا مودي، أنا حابب نبتدي بالترنيم والتسبيح، وإحنا بندخل للأقداس وبنقول للرب احنا جايين نعبدك، جايين نكرم اسمك، جايين واحنا بنتأمل في عمل نعمتك نشاور عليك ونقول لك ما أعظمك، لأن الوجود قدامك يعرفنا قد إيه أنت إله منعم ومحب لينا. رنم معنا الكلام اللي جاي.

0: رائع جدا جو العبادة ده، رائع جدا إني أقترب إلى الله وأنا عارف إنه هو الخالق العظيم والفادي والمحب، وأنا الإنسان اللي جاي علشان أكرمه وأعبده. والنهاردة إحنا هنشاور على حاجة عملها الرب في حياتنا وما زال بيعملها، وهي عمل النعمة. إزاي ربنا بيشتغل في حياتنا بالنعمة؟ إزاي ربنا ماشي معانا طول الطريق بالنعمة؟ بس أنا في الأول يعني عايز برضو أخويا مودي علشان الكلام يكون واضح نوضح للمشاهد إحنا نقصد إيه بالنعمة، لأنه هتلاقي مثلا حد يقولك النعمة مثلا حتة العيش، عارف
1: علي النعمة
0: حلوة دي، يعني حاجات كتير قوي الناس بتتخيل إن هي دي النعمة، مع إن دي حاجات طبعا ده إنعام من الرب إنه يدينا الحاجات دي، لكن هل هي دي النعمة؟ ادينا تعريف كده واضح عن النعمة.
1: يعني من وانا صغير بسمع تعريف مشهور قوي عن النعمة، وهو عطية مجانية. فهو بيمتاز الفكر المسيحي عن اي فكر، انه يعني مفيش المبدأ ده في اي ديانة وفي اي فكر، دايما في انت لازم تعمل حاجة عشان تلاقي النتيجة، دايما محتاج تبقى مستحق الحاجة اللي انت تعملها. حتى في الدنيا عندنا بيبقى صعب علينا نفهم ونستوعب فكرة النعمة، لان احنا متعودين انت هتدي هتاخد، هتقدم هتاخد المقابل، ان يبقى في حاجه مجانيه. غالبا لو سمعت ان في اي حاجه دلوقتي بتتوزع ببلاش هتحس انها حاجه بايظه او حاجه يعني فيها مشكله او هيتضحك عليك بطريقه ما فمش هتعملها. فلاننا في ثقافتنا مش متعودين على فكره ان في حاجه ببلاش، مش بنقدر قوي نقبل فكره النعمه. والاصعب ان هي مش يعني ان هي مش حاجه رخيصه، هي حاجه غاليه جدا، فلما بتتقدم ببلاش تحس في حاجه، اكيد في حاجه غلط. بس ده اللي الكتاب بيقوله، انه النعمه هي عطيه مجانيه. في افسس 2:8 ايه جميله جدا بتقول لانكم بالنعمه مخلصون بالايمان، وبعدين بيشرح وذلك ليس منكم، مش حاجه منكم، مش حاجه بفضل منكم، مش حاجه نتيجه حاجه انتوا عملتوها، لكن هو عطيه الله، ليس من اعمال كي لا يفتخر احد، بياكد مش بعمل ومش بحاجه بتعملها. فاقدر اقول ببساطه يعني وثقة كمان من كلام الكتاب إنه النعمة هي عمل الله المجاني. هنا بيتكلم عن الخلاص، في قدام شوية ممكن نتكلم عن أدوار تاني، بس بادئ دي بدء كده أقدر أقول إن النعمة هي عطية الله المجانية، هي خلاص الله المجاني، هي تبرير الله المجاني.
0: طب بما إنك أشرت للخلاص، أنا مش عشان ما نطلعش من الحتة دي، يعني ربنا أنت عايز تقول إن ربنا لما بيجيب واحد بعيد عنه، واحد خاطي، واحد ضايع في ايا كان الحياة اللي هو فيها، بيجيبه مش على اساس حاجة حلوة فيه، لكن على اساس النعمة. ممكن توضح لي دي اكتر علشان انا اخاف انه ما نرجعش للفكرة دي تاني.
1: يعني هو الكتاب بيقول اذ ونحن بعد خطاه مات المسيح لاجلنا. فانا مش باخد مبادرة في اني اقرب من ربنا. هو دايما الكتاب بيقول انه الله اللي بادر وهو بذل نفسه، وأحب الله العالم حتى بذل نفسه. فكل واحد بعيد عن ربنا هو طول الوقت معرض بطرق مختلفة إن الله بيبعت له كلمة، بيندهله بشكل ما. وأقدر أقول إن ده بالنعمة، لأنه هو في الحالة دي هو بعيد، هو منفصل، هو في حالة انفصال عن الله، في حالة أدبية إن هو بعيد عن الله ولا يستحق نعمة ربنا ولا يستحق الوجود أمام ربنا. لكن ربنا بيبادر وبيتكلمه وبيوصله وبيبعت له ترنيمه وبيبعت له كلمه وبيبعت له ايه عن طريق حد.
0: حلو. طيب يعني ربنا بيقدم له الحاجه دي بالنعمه مجانا من غير ما يعمل حاجه. هو
1: بالظبط
0: هل هو عليه حاجه يعملها ولا خلاص بقى ربنا اداها له بالنعمه؟
1: اللي الايه دي بتقوله بالايمان. فهو بالنعمه انتم مخلصون بالايمان. الوسيله اللي بحصل بيها على هذه النعمه هي اني اامن، هي ان اصدق انه ده فعلا عمل ربنا، وانه صليب المسيح ده كان عشاني، وانه فداؤه ده ليا بيشملني. فانا اقدر بسهوله لما اقبل هذا الخلاص وهذا التبرير ها ها ها يعني هبقى ابن الله زي ما الكتاب بيقول.
0: ده نفس اللي قاله المرنم في الترنيمه اللي جايه، قال الرب بفضل نعمتك وعمق رحمتك اتي لمحبتك وارتمي عليك. علشان كده تعالى رنم معانا وقول له يا رب انا جاي النهارده بفضل نعمتك، مفيش ولا حاجه فيا تستاهل لكن بفضل نعمتك. انا قلت لحضراتكم قبل كده، لان انا على فكره دي مش اول حلقه اعملها عن النعمه، انا عملت كذا حلقه عن النعمه وقلت لكم وما زلت بقول وما زلت وهفضل اقول لو ربنا ادانا عمر

فينا بنكمل معاكم بهذا الشكل لغاية ما يجي الرب، إني مش هبطل ولا أحس في وقت من الأوقات إن كفاية كلام عن النعمة، لأن أنا عارف شخصياً قد إيه نعمة ربنا عملت في حياتي أنا شخصياً. أنا أول واحد أقدر أقول إنه معقول أنا كنت أكون ابن لله، معقول أنا كنت أكون حلو وينفع ربنا يعمل بيا حتى حاجة حلوة. الموضوع نعمة في نعمة، فأنا مديون لنعمة ربنا. فلو فضلت كل حلقات البرنامج أتكلم عن النعمة مش هخلص، ومش هنوقف كلام عن النعمة، لأن في كل مرة هتكتشف بعد جديد في نعمة الله لحياتك، هتسبى أكتر وتقول له إيه ده؟ إيه الروعة والجمال والحلاوة دي يا رب؟ إزاي توصل لواحد زيي؟ كل واحد لو مخلص في حياته هيعمل زي ما كان أخويا مودي بيقول، هيبص لنفسه يقول أيوة أنا وحش وأنا خاطي، لكن عمل نعمة ربنا وصل لي مجاناً، وأنا ما فيش حاجة حلوة فيا أساساً. حتى أعمال برنا زي ما الكتاب بيقول، حتى أعمال برنا يعني ملهاش لازمة، كثوب عدة ملهاش أي لازمة قدامه، لكن بالنعمة عايز يوصل لك. رنم معانا وقول له بفضل نعمتك يا رب، احنا جايين قدامك بالنعمة فقط.

0: النعمة شيء عظيم جدا جدا جدا. أضيف حاجة للكلام اللي قاله أخويا مودي، أنت قلت حاجة ببلاش، في خدام كمان بيضيفوا لها حاجة عارفها لناس ما تستاهلهاش. حاجة ببلاش لناس ما تستاهلهاش فعلا. وحد كمان ضاف في مرة من المرات وقال حاجة ببلاش أو عطية مجانية لمن يستحق العقاب.
1: أوكي.
0: كمان يعني واحد يستاهل، بس لما يستاهل مش يستاهل عطية، مش يستاهل حاجة حلوة، مش يستاهل حياة أبدية، لكن يستاهل العقاب لكنه أعطانا كل ده بالنعمة. احنا كل اللي احنا بنقوله ده بالمناسبة حاجات يمكن حد يفكر فيها يقول يا عم ده كلام مرتبط في العهد الجديد بس وبعمل المسيح والصليب. هل النعمة هي فكرة جديدة استحدثت في العهد الجديد ولا النعمة موجودة في العهد القديم؟
1: طبعا موجودة من أول القصة. يعني أنا بتضايقني كتير قوي الفكرة بتاعت إن ده عهد النعمة أو إن ده عصر النعمة أو إن في حاجات أكيد ربنا ما تغيرش، أكيد ربنا هو أمس واليوم وإلى الأبد. فمن أول الكتاب المقدس لآخر الكتاب المقدس هو بنفس الطريقة بيتعامل مع كل البشر. وفي قصة، يعني في قصص كتير، بس في قصة أنا حبيتها وتأثرت قوي وأنا بقراها، أنا فاكر لأول مرة كانت في سفر العدد في إصحاح 23. كان القصة هي بالعام، يعني بالعام بقى، والقصة بتاعت حمار بالعام، وفي الآخر رايح المفروض
0: يلعن شعب الله،
1: مكلف انه يلعن شعب الله. وبيقول الكتاب الكلام ده في سفر العدد اصحاح 23 وعدد 19: ليس الله انسان فيكذب، ولا ابن انسان فيندم، هل يقول ويفعل ولا يفعل، او يتكلم ولا يفي؟ وبعدين عدد 20 جميل قوي: اني قد امرت ان ابارك. بالعام بيقول انا امرت اني ابارك، فانه قد باركك فلا ارد. هو الله بارك وأنا ما أقدرش أرد البركة اللي ربنا باركها. الآية اللي بعدها تدوب كده القلب، بيقول لم يبصر إثما في يعقوب، ما شافش غلطة في يعقوب،
0: مع أنهم مليانين غلطات،
1: ولا رأى تعبا في إسرائيل. الرب إلهه معه وهتاف ملك فيه. البديع إيه؟ إن أنت لو قلبت الصفحة، إحنا دلوقتي في عدد 23، لو قلبت رجعت صفحتين ورا بس في الكتاب المقدس هتلاقي قصة الحياة النحاسية اللي فيها الشعب نفسه. الشعب نفسه بيقول قد أخطأنا إذ تكلمنا على الرب وعليك. فشعب متمرد، شعب الكتاب بيقول برضو إنه 10 مرات تمرد على الرب بسبب الأكل والشرب، وشعب يعني طول السكة كان صعب وعنيد. وبعدين الله بيقول لا أرى إثما في يعقوب. طب إزاي؟ إزاي بيبص على الشعب ومش شايف فيه غلطة ومش شايف فيه مشكلة؟ الإجابة الوحيدة هي إنه الشعب ده مستور في دم المسيح، مستور بعمل المسيح. فمن سفر العدد من أول القصة خالص بنشوف إن شخص خاطئ، شخص خطيته باينة جدا وواضحة جدا، وبرغم كده الله بيبص عليه وبعت نبي بيقول أنا ما أقدرش أرد بركة أنا باركتها لك، أنا أمرت ليك بالبركة فأنا بباركك، وأنا مش شايف فيك أي إثم.
0: يعني كلامك وداني في حتة حلوة قوي، أنه رغم أنه الشعب فعلا، يعني الشعب طبعا اتكتب عنه أنه مش بس عاصي، ده صلب الرقبة وكتير كان بيعند مع الله، لكن الحلو أن نظرة ربنا ليه كانت نظرة ثابتة وشايفه بصورة حلوة. وبالمناسبة انت قلت نقطة انا بس عايز يعني اعمل عليها هايلايت لانها حلوة قوي ومحتاجة ان نكون واخدين بالنا منها. انت قلت انه حتى الشعب دوت يعني كانوا شايفهم الرب انهم حلوين في عمل الصليب والمسيح. ويمكن حد من المشاهدين يقول طب المسيح ما كانش مات اساسا، ما كانش جه ولا مات على الصليب، لكن فعلا

0: دي نقطة طبعا حلوة قوي لاهوتيا، ان نفهم ان حتى خطايا الناس في العهد القديم كان الله بيضعها على المسيح، فالمسيح جه حمل خطايا اللي قبله واللي بعده، فدي
1: قدم
0: حاجة
1: روحه، قدم نفسه بروح أزلي.
0: أيوة، كان ذبيحة كافية أمام الله بالكامل لكل ده. طيب احنا الكلام كتير وجميل، وبصدقني انا مش عايز اوقف كلام عن النعمة وعمل النعمة، بس معنا تليفون هاخده وبعد كده ممكن نرجع نشوف هنرنم ولا نتكلم.

0: دي شكلكم جميل قوي، وانتم بتقدموا عبادة حية
1: الرب يبارك.
0: حقيقية فيها هارموني وتجانس تام، ومن مجد المجد باسم يسوع.
1: آمين
0: والرب يبارككم على كل كلمة، مش بس شجعتونا بيها لكن خلتونا ندرك قد ايه احنا في اوقات بنكون مقصرين جدا في تقديم الشكر للرب من اجل النعمة
1: فعلا
0: التي نحن فيها مقيمون. فعايزة اقول في البداية واشترك مع حضراتكم واقول ان النعمة دي فعلا زي ما قلت عطية او هدية مجانية من الله للانسان. يا بخت بقى اللي هيقبل الهدية، لأنه في قول شهير كلنا عارفينه بحب دايما أذكره، وهو يعني من أهم تعريفات النعمة وممكن كلنا نحفظه لأنه فيه سجع. بتقول إن النعمة هي عطية ببلاش لناس ما تستاهلهاش، وإحنا يا نقبلها يا ما نقبلهاش. لأنه لازم نعرف إن الله جنتل جيفت، الله لا يمكن كمان مرة يجبر نفسه على أحد، لكنه اللي بيعمله إنه بيخبط على باب القلب، وأنا عندي الحرية والإرادة الكاملة إني أقبل أو أرفض. فأنا بشوف إن بولس الرسول من الناس الجميلة قوي اللي قالت وقدرت النعمة لما قال بنعمة الله أنا ما أنا، يعني ببساطة بيعزي أو بيرجع كل نجاح في حياته لله ومش لاستحقاق ذاتي عنده. فيا رب نتعلم الدرس الغالي ده النهاردة وما يكونش عندنا أي إحساس بالغرور أو الكبرياء. النعمة اللي إحنا عايشين فيها دي بسبب وجوده هو ليه كل المجد، مش بسبب مجهوداتنا الشخصية. وعايزة أضيف كمان حتة تشجعنا كلنا، لو حد من المشاهدين يا أخ مايكل ويا أخ مودي حس إنه بخطيته سقط من هذه النعمة، It's not the end of the world، مش نهاية المطاف، صدقني دي كذبة من إبليس. ونيفر تو ليت، مش متأخر أبدا إنك تعمل يو تيرن وترجع تاني للرب، هتلاقي نعمته بتستقبلك مرة تاني زي ما حصل مع بطرس بعد ما أنكر المسيح، رجع للرب مرة تاني. وكلنا عارفين إن النعمة استخدمته بقوة أكتر من كل حياته الماضية. هوقف هنا عشان عندي سؤال ملح في هذا. في ناس في الكتاب المقدس ذكر عنهم انهم مش مقتنعين بان الخلاص بالنعمة فقط زي ما حضراتكم ذكرتم، وابتدوا يعملوا ممارسات يهودية زي الختان وغيره. فبولس الرسول كان حازما جدا معاهم وقال لهم ان الشرائع والطقوس لا تغير. فسؤالي لحضراتكم، لان كلنا نعرف ان موضوع الخلاص ده السهل الممتنع، لو في حد بيشاهدنا النهاردة ومش مصدق انه الخلاص بالنعمة فقط وعايز يعمل اعمال صالحة عشان تبقى في ميزان حسناته وبها يقدر يضمن الاخرة، اللي ايه بقى اللي تقدر تقوله له؟ خاصة ما تزعلوش مني كمان مرة، انه ده مش فكر غير مسيحي بس، لا ده فكر عند بعض المسيحيين يعني. فارجو التوضيح انه النعمة مش بالاعمال، ويا رب تقولوا لنا ترنيمه اظهر عمل النعمه، لانه بجد كلنا اواني مليانه عيوب. والرب يبارككم.
1: حاضر حاضر حاضر، من عنينا يا اخت نهال، انت صديقه غاليه على البرنامج. حاضر، هنرنم اظهر عمل النعمه، لان اوريدي احنا حاطينها في النهارده في الترنيم اللي احنا حاطينها في البروجرام بتاعنا. لكن سؤالك جميل قوي، يعني سؤال جميل وتقيل، يعني ده عايز حلقة لوحده يا اختي نهال، بتحط لنا أسئلة جميلة كده بس عايزة تفرد كلام. بس نحاول ان احنا نوصل باختصار شديد للمشاهد، نقول ايه لحد ممكن يكون متخيل انه ممكن ياخد النعمة دي بأعماله بحاجة هو يعملها، وممكن يقول يا عم انت يعني عايزني ما اعملش اعمال كويسة، يعني قول لي فهمني انت، يعني انت عايزني بالإيمان بقى وخلاص ما اعملش حاجة ينفع؟ وعلى فكرة انا بسمع السؤال ده كتير قوي، يعني ينفع ان انا اكون بس مؤمن اقول انا مؤمن، طب ما عملش اي حاجة تقول ان انا مؤمن وعمالي وحشة واقول انا مؤمن وبروح كنيسة وانا مؤمن وبالنعمة، ايه رأيك تقول ايه يعني لحد، سواء كان حد واخد التوجه ده الاكستريم ده او الاكستريم ده؟
2: يعني عندي فكرتين. الفكرة الاولى هي انه كأني بقول مثلا لو انا عملت خطية معينة، عملت جريمة معينة، قتلت حد مثلا، ف عشان اخفي او استر على الخطيه اللي انا عملتها دي، تعالى مثلا اطعم 500 واحد فقير مثلا، فانا قاتل بس عملت حاجه حلوه تخليني، يعني بقول لنفسي ده هيشيل ده هيلغي ده، فقدام المحكمه لما يتقبض عليا هل هعرف اقول للقاضي انا عملت ده فده يلغي ده او ده يكفي.
1: فانت اول حاجه انت عايز تقول لي ان الخطيه

0: اللي عملتها كبيره قوي.
1: الخطيه يعني اكبر من اني من اقدر انا بحاجه ثانيه اسدد.
0: حلو، دي نقطه حلوه قوي.
1: وبعدين الحاجه الثانيه، انا لما بقول انه العطيه المجانيه هي النعمه وهي الخلاص، هو ايه ثمن الخلاص؟ ثمن الخلاص كان دم ابن الله، كان دم المسيح. فايه العمل اللي انا هعمله
0: يساوي
1: هذا الثمن؟ يعني انا ممكن اشتري المايك ده مثلا، هشتغل وهجيب فلوس وهدفع ثمن يكفي ثمن المايك، فخلاص يبقى من حق المايك لان معايا ثمنه. لكن خلاصي الابدي دم ابن الله الوحيد. هل صلاتي وتوبتي وقرايتي في الكتاب المقدس والحاجات دي هتكون ثمن؟ حط الاعمال اللي انا عملتها كده في كفه، هل هتقدر تحط قصادها الناحيه الثانيه دم ابن الله، دم المسيح؟ هل اقدر احط قصادها الناحيه الثانيه خلاصي الابدي؟ افتكر لا، فهي ملهاش حل تاني، هي حاجه ما تقدرش تدفع ثمنها ايا كان اللي انت بتعمله. كل اللي بتعمله هو نتيجه لتغيير حقيقي في قلبي، نتيجه حقيقيه لعمل النعمه، فبينتج عنها اعمال وبينتج عنها شخصيه مختلفه وثمر مختلف. لكن ما اقدرش اعمل حاجه اسدد بيها ثمن النعمه.
0: أأكد على كلامك باللي كان في العهد القديم، حاولوا يقدموا، وده اللي حصل، تقدم ملايين الذبايح، لكن كل الذبايح دي ما كفتش انها تقول قدام الله انه العمل تم ساتسفايد وانه اتدفع الثمن. بالعكس، ده كان تقديم الذبايح بيشهد قدام الله وبيشهد قدام الناس ان الشعب لسه خاطي، الى ان جاء المسيح الذبيح الكامل اللي زي ما الكتاب بيقول انه قدم بدم نفسه، او دخل بدم نفسه مره واحده الى الاقداس، فوجد لنا فداء ابدي. فكره جميله. طبعا عايزك تفكر في الكلام اللي كانوا بيقوله مودي. الموضوع كبير، كبير عليا وعليك، يعني ما فيش حد بأعماله يقدر ان هو يدفع الثمن الكبير ده، لان الخطيه والغلطه في حق الله، ولما الغلطه تكون في حق حد كبير كل شويه بتكبر. يعني تخيل لو انا ضربت عامل معايا في الشركه، ضربته، دي غلطه طبعا، هتبقى عقابها انه ممكن يتخصم لي يوم، ممكن يقولوا لي طيب معلش طبطب عليه وادوا له اي حاجه كده وهيتراضى، صح؟ ممكن. طب لو ضربت مدير الشركه بقى، طب لو ضربت رئيس الجمهوريه، تاخد بالك؟ هي نفس الغلطه، بس كل ما بتكبر مع الشخص الاكبر بيزداد عقوبتها. فتخيل ان انا غلطت في حق الله. باكد على الفكره الجميله دي، وعلى فكره الترنيمه الجايه بتقول نفس الكلام برضه. انا حاسس ان ربنا قيدنا بالتسلسل ده، يا ما حاولت وكنت بحاول اجد عشت في وهم سنين خدعتني شهوه عيني في عالم زي، لولا النعمه ما كنت اشوفك ولا كان ليا مكان في سماك، انا مديون لك ربي بعمري يلي فادتني بسفك دماك.

0: النهاردة وإحنا معاكم في الحلقة الرائعة دي عن عمل النعمة، أنا واثق إن ربنا هيستجيب صلوات لناس كتيرة فينا مستنية نعمة ربنا في حياتها. عشان كده أنا بشجعكم لو عندكم طلبات صلاة، لو عندكم أي احتياج عايزين تشاركونا بيه، وإحنا هنشارككم بالصلاة النهاردة. أنا قبل ما أجي الحلقة كمان أنا عندي طلبة صلاة جات لي وهنصلي بيها في آخر الحلقة، فلو عندكم أي طلبة صلاة ومنتظرين نعمة ربنا، بتصلوا من أجل نعمة الله أنها توصل لولادكم، توصل لحد في العيلة، في أمر في حياتك مستني ربنا يمد إيده بالنعمة يشفيك، يمد إيده في حاجة في حياتك خاصة، في ضغط، في أمر، شاركنا بطلبة الصلاة حتى من غير ما تحط اسمك لو حابب، بس كلمونا على التليفونات اللي موجودة قدامكم على الشاشة دلوقت وهنستقبل طلبات صلاتكم، أو ممكن تبعت لنا كمان على الفيسبوك، صفحتنا على الفيسبوك على صفحة ليك تسبحنا قناة الكارما، أو على صفحة قناة الكارما احنا طالعين على ده في أي وقت أو أي صفحة من الصفحتين حابب تدخل عليهم وتكتب طلبة صلاتك هتوصلنا على طول وهنشاركك الصلاة النهاردة بيها. عمل النعمة شيء عظيم جدا، والكلام اللي احنا قلناه ده كلام خطير على فكرة، قوي قوي قوي أخويا مودي، لأنه قدني الحاجة فكرت فيها. إذا كان الموضوع أنت عمال تقول يعني أعمالنا ما تكفيش والموضوع كبير قوي علينا ونعمة ربنا توصل لنا والنعمة مجانية، والأخت نهال ضافت للفكرة الجميلة اللي كنا بنقولها، يا عطية ببلاش لناس ما تستاهلهاش، يا تاخدها ما تاخدهاش،
1: تقبلها ما تقبلهاش،
0: كلهم شطار حافظين كل حاجة.

0: اخاف بعد كل الكلام دوت نقول حاجه بقى، نقول طب يبقى زي الفل كده، حلو قوي، حلو قوي النعمه اللي انت بتقول عليها دي، يبقى نعمل اللي احنا عايزينه.
1: صح.
0: واستبيح بقى، واستبيح واعمل اللي انا عايزه تحت مسمى، مش هي دي النعمه؟ مش هو انت بتقول انه اعمالي ملهاش لازمه؟ انا عايز احط دي بين قوسين، اعمالي، ممكن حد يقول اعمالي ملهاش لازمه، اذا اعمل اللي انا عايزه بقى ونعمه ربنا تكفي. ومش انت كنت بترنم من شويه طول الرحله وتكمل معايا؟ تقول ايه بقى في الفكره دي؟ وعايزك يعني كمان انا قصدت اقول الكلمه دي وعايزين نتكلم فيها شويه. أوكي. يعني النعمه والاستباحه.
1: أوكي.
0: ان واحد يستبيح انه يعمل اللي هو عايزه علشان بيقول دي نعمه ربنا بقى والموضوع مش اعمال.
1: يعني الحقيقه هرد الرد اللي بولس الرسول قاله، قال حاشا. يعني هو في روميا 6 اول عدد خالص، فماذا نقول؟ أنبقى في الخطيه لكي تكثر النعمه؟ يعني خلاص بما ان النعمه كده كده موجوده نفضل بقى قاعدين في الخطيه؟ بعدين هو رد حاشا، نحن الذين متنا عن الخطيه كيف نعيش بعد فيها؟ لو انا مت عن الخطية، عن الحالة اللي فيها أنا منفصل عن الله، إزاي أفضل مكمل عايش فيها؟ وبعدين السؤال ده أو الطريقة دي في التفكير هتخليني أحس إنه هو غالباً نهاية القصة هي إن أنا قبلت المسيح، أنا كنت خاطي والمسيح قابلني بنعمته فقبلت المسيح وخلاص قصة كده خلصت. لا، الحقيقة هي دي بداية القصة. هي بعد كده بولس بيتكلم عن في عدد في صحاح 8 عن إنه أعيش وأسلك بالروح. فهي قبولي للمسيح وقبولي لنعمة الله دي بداية قصة إن أنا اتولدت ولادة جديدة. فالولادة الجديدة دي خلت المسيح يسكن فيا وروح الله يسكن فيا، فطبيعي هيخرج مني ويطلع مني أعمال مختلفة لأني بقيت إنسان.
0: يعني الأعمال موجودة.
1: ما أنا عايز بقى أزود، هي الأعمال ما أقدرش أقول الأعمال مش مهمة، لكن أقدر أقول الأعمال مش تمن الخلاص.
0: تمام.
1: الأعمال هي نتيجة إني قابلت المسيح بجد، إني اتغيرت بجد، ان بقى في انسان جديد اتولد جوايا، والانسان الجديد ده بيعيش بالروح مش بالجسد، فبيخرج مني اعمال مختلفه. وبرضو يعقوب الرسول بيقول ما الايمان بدون اعمال ميت. فلو انا نعمه الله قبلتها بالايمان، نتيجه هذا الايمان لازم يخرج مني اعمال مختلفه، والا كان كل ده ليه؟ يعني مجرد بس بدايه الطريق هي ان انا اقبل نعمه الله، لكن مش عشان كده، مش هدف ربنا بعد كده انه تكمل زي ما انت. يعني عايز برضو اضيف فكره صغيره، هو انا النهارده وحضرتك هنا احنا عرفنا المسيح ازاي؟ عرفنا المسيح من احنا شفناه في حد، شفنا تغيير، شفنا شخص مختلف. فالاختلاف اللي بيبقى في الناس نتيجه نعمه الله هو اللي بيدعو ناس تانية. فاحنا بنقابل المسيح، بنتغير، بنبقى كائنات جديدة، كائنات بتسلك وتعيش بالروح، بنبقى شبه وصورة ومثال المسيح، فأقدر أدعو ناس تانية لنعمة الله.
0: فأنت عايز تقول كمان إنه يعني أعمال ناس قبلت المسيح هي اللي خلتنا نشوف المسيح فيهم.
1: طبعا.
0: يعني أنت عايز تقول إنه الأعمال اللي عملوها ناس قابلوا المسيح بالإيمان والخلاص بالإيمان بالنعمة هو ده اللي خلانا.
1: والأعمال دي كانت نتيجة عمل
0: بالزبط.
1: النعمة ونتيجة الإيمان بالزبط. مش الأعمال هي تمن بالزبط. حصولي على خلاصي.
0: عارف أخويا مودي، أنت وأنت بتقول عن رسالة يعقوب، أنا بالمناسبة بدعو الناس أنها تدرس رسالة يعقوب دراسة كويسة قوي، هيفهموا القضية دي كلها. إحنا عمالين نعمل قصة كبيرة ويعقوب شرح الموضوع ببساطة شديدة وواضحة. يعني الإيمان مهم جدا، طب والأعمال مهمة جدا، ده ملخص الرسالة. بس الفكرة إنه الإيمان بيبررني قدام الله، الأعمال بتبررني قدام الناس. أقولها لك ببساطة، هل ممكن حضرتك تشوف إيماني؟ هل ممكن وأنت قاعد كده تشوفه؟ مستحيل. فأنت مستحيل هتقول مايكل ده راجل كويس بيعرف ربنا بإيماني. أنا أقول لك من هنا للصبح أنا مؤمن، ما فيش ولا حاجة تدي لك دليل. بس مين اللي بيشوف إيماني فيبررني؟
1: الله.
0: فالإيمان هو اللي يديني التبرير قدام الله، ده الأساس. طيب والأعمال؟ الأعمال تبررني قدام الناس. يعني لما الناس تشوف زي ما أنت كنت بتقول كده، الناس تشوف فيا المسيح يقولوا بس الراجل الأخ مودي ده يعرف ربنا. طب أقول لك بقى العكس، لو الناس ما شافتش فيا الأعمال الصالحة دي، هل ده معنى أن أنا مؤمن؟ لا، أنا أؤكدها لك بكل، وهو ده اللي كان بيقوله الرسول يعقوب، مستحيل حد يقول أنا مؤمن وهو أعماله وحشة.

0: مستحيل ما تجيش
1: صح.
0: لأنه الأعمال الصالحة هي نبعة من مركز ونبع صالح. وإذا كنت أنا آمنت بالمسيح فتبررت أمام الله، إذن أعمالي الصالحة هتطلع أوتوماتيكالي وهتبرر قدام الناس. ده مختصر الموضوع اللي عمالين نقعد نتناقش فيه، هو ده اللي قاله شرحه بوضوح جدا الرسول يعقوب.
1: حاجة كمان برضو، هي مش بس بتبررني قدام الناس، هي كمان بتمجد الله، لأن آية جميلة قوي بتقول يروا أعمالكم الحسنة
0: فيمجدوا.
1: فهي اللي بيطلع مني نتيجة الولادة، نتيجة الشخص الجديد اللي اتخلق فيا، ده برضو بيمجد الله.
0: بالظبط بالظبط. طيب ناخد التليفون ده ونرجع نكمل ترنيماتنا وحوارنا الشيق. ألو، مساء الخير والبركة، مين معانا؟
2: مساء الخير يا دكتور مايكل.
0: مساء البركات
2: يا دكتور الخنز مايكل.
0: ازيك يا اخ وديع
2: حبيبي،
0: وحشنا جدا جدا.
2: واخويا المرنم مودي محمود، اخوك وديع وليا معاك المليا.
0: اتفضل يا اخ وديع
2: حبيبي الغالي. في افسس 2:8 بيقول فانكم بالنعمه مخلص من الايمان، وهذا ليس منكم، انما هبه من الله، لا على اساس الاعمال. نحن تحفظ الله خلقنا في المسيح يسوع لاعمال صالحه لنسلك فيها. حبيبي احنا المسيحيين نصبح مسيحيين بنعمه الله التي لا نستحقها، مش نتيجه مجهود او قدره او قرار واعي ان اعمل خدمه للاخرين أو جميل مننا، لكن في المسيح يسوع رفضة النعمة. ويجب علينا نذكر الله، نعمة الله خلصتنا، صرنا محبوبين من الله، نعمة الله أنقذتنا من الهلاك، نعمة الله شتتنا في المسيح، نعمة الله كنا أعداء لله صرنا أولاد لله، كنا مستعبدين للشيطان صرنا أحرار في المسيح، كنا نتبع أفكارنا وعاطفنا وخدنا من القبر إلى النجم.
0: آمين. عمل النعمة يعني الأخ وديع لو كمل كمان هتلاقيه هيقول لك حاجات كتير قوي عملتها النعمة في حياتنا. فعلا نعمة الله خدتنا، ده مختصر الكلام اللي عايز يقوله الأخ وديع. نعمة الله خدتنا ببساطة أقولها لكم بلغة الكتاب كده، من المزابل، من طين الحمقى، ورفعتنا وجلستنا مع شرفاء شعبه. حاجة عظيمة ورائعة. تعال نرنم بنعمتك خلصتني. وبعد كده أعتقد احنا معنا تليفونات تانية أخويا ساهر. طيب معلش احنا هنرنم الترنيمة دي، خليك معانا اللي على التليفون دقايق قليلة وهنرجع. أول حاجة هاخدها التليفون على طول، يلا نرنم.

0: امين امين. طيب ناخد التليفون. الو، مساء الخير والبركه.
1: مساء الخير.
0: مساء البركات. مين معانا؟
1: مساء الخير يا دكتور، معاك جلال صادق من كوم غريب.
0: اهلا بيك. اهلا اخي جلال،
1: ازاي صحتك حبيبي؟
0: نشكر ربنا.
1: معلش يا رب يبارككم كده.
0: اتفضل. طيب اخي جلال، معلش التليفون فصل لانك معلش كنت معانا من بدري، احنا اسفين. ارجع اتصل بينا تاني، احنا مستنيين تليفونك. طيب ومستنيين تليفوناتكم، يلا شاركونا بالتليفون. اخويا مودي، انا مش قادر اطلع بره فكره الاعمال دي والجهاد. طبعا في تعبيرات حلوه، يعني احنا لازم برضو نشير ليها. هل النعمه بتلغي الجهاد واني اشتغل على نفسي وابذل مجهود؟ انا النهارده حاسس ان احنا يعني داخلين في حتت برضو ايه، قلق شويه وخطر، بس حلو ان احنا نكون بنعلن النور حق الكتاب عشان كلنا نفهم. لانه انا بحس بتوجهاتنا الفكريه المختلفه، واقصد طبعا توجهاتنا الطائفيه المختلفه، وحلو ان احنا في اماكننا وطوائفنا المختلفه نكون فاهمين الكتاب صح. ولا سيما هقول حاجه يعني ما كانتش في ذهني خالص الفكره دي، ويمكن ربنا قصد من كتر ما احنا رايحين للحته دي اقولها بوضوح. انا نفسي بلاش نشاور دايما باصبع الاتهام للاخر. يعني احنا عندنا شويه لوم كده، فلان في الكنيسه الفلانيه في الطائفه الفلانيه. هدي شويه، هذا كلام بقوله لاخواتي المشاهدين، هدي شويه. احنا على فكره، احنا لو انا مؤمن حقيقي، احنا كلنا جسد المسيح الحقيقي. اخويا ده اللي انا ممكن اكون بشاور عليه بلوم بشكل او باخر، هو جسد المسيح، هو عروس المسيح، هو اللي على فكره لو انا فعلا مؤمن حقيقي هقابله في الابديه وهيكون معايا. فتعالوا نحب بعض بجد، وتعالوا حتى نتعلم حاجات حلوه من بعض. لو بصيت لاي حد، صدقوني انا بنعمه الله ربنا شرفني بنعمته الغنيه ان انا خدمت الرب وما زلت اخدم تقريبا في كل الطوائف المسيحيه في مصر وبره مصر، وده شرف كبير ربنا شرفني بيه، واعلنها قدامكم ده بالنعمه، لا استحقه اساسا. انا اوحش واقل جدا من ان يكون ربنا بيعمل ده معايا بالنعمه. يعلم ربنا ويشهد ربنا على كلامي، لم التقي بحد من الافاضل القصوص الكهنه الخدام في كل الطوائف الحلوين اللي بيحبوا ربنا الا وتعلمت منه شيء حلو. بس خلي عينك حلوه، خلي عينك بسيطه، وشوف اخوك، شوف الخادم، شوف القسيس، شوف الكاهن، شوف الشخص ده بعين المسيح. هتتعلم حاجات حلوه، وهتكتشف ان انت في عندك حاجات كتيره فيها ضعفات وعايز تتعلم منها. عشان كده تعالى ارجع مره تاني للحته دي. ايه المعادله المظبوطه بقى اللي نتكلم فيها ما بين النعمه والجهاد والاعمال؟
2: يعني بفكر في الحته دي بالطريقه دي، كان في الاخر الهدف النهائي هو ان ابقى شبه ومثال المسيح. فانا حته اناء فخار محتاج يعني نكون مشابهين صوره ابنه، ده الهدف الكبير اللي محتاج اوصل له. فتفتكر مين اللي يقدر يوصلني من حالتي اللي أنا فيها دلوقتي لأكون مشابه صورة المسيح؟ حلو مصطلح إن أشتغل على نفسي وإن أجاهد وأشتغل وأعمل، بس هل أنا عندي الصورة النهائية؟ أنا عارف إيه الشكل النهائي المفروض أنا أوصله؟ هل أنا عارف دلوقتي إيه مشاكلي وعيوبي فأقدر أشتغل على مودي في حاجات معينة فأوصل في الآخر لإني يبقى مودي هو بيعكس صورة المسيح؟ إجابتي غالباً لأ، مش أنا اللي أعرف
0: طبعاً.
2: طب وما انا اقعد ساكت اقعد كده مستسلم؟ برضو اجابتي اكيد لا. لكن في حاجات افعال بتتعمل بيسموها وسائط النعمه او وسائل النعمه.

0: خلال الوسائط والوسائل دي انا بتغير وانا بتشكل. فدوري ايه؟ دوري ان ابقى اناء مطيع، اجيب نفسي تحت تاثير النعمه اللي هتغيرني. فهاخد مثلا قرايه الكتاب المقدس. لو واحد ما يعرفش ربنا، لو واحد خليني اقول ميت، ممكن يقرا حاجه ما يفهمش من غير ما ربنا يفتح عينه على ايات معينه، مش ممكن ما يفهمش، ممكن يبقى الكلام بالنسبه له غريب. طب خلاص معناها ما نقراش، ما نفتحش كتاب مقدس؟ طب هل اجتهادي وتكراري للقرايه هو اللي هيغيرني؟ هل صومي وصلاتي هو اللي هيغيرني؟ انا رايي لا، انا رايي دي وسائل الله بيستخدمها ونعمه الله بتدخل بيها جوايا فتغيرني.
1: بس مهم ان اعملها.
0: انا بعملها لانه انا دوري اني اجيب نفسي، يعني دوري اقعد قدام الله، دوري اقعد قدام الكتاب المقدس. لكن الكتاب المقدس هيغير فيا ايه؟ ده دور الكتاب المقدس. فهو كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخالقة إلى مفرق النفس، وهي اللي مميزة أفكار القلب ونياته. فالله وروح القدوس عارف أنا إيه المشكلة اللي فيا، وإيه الضعف اللي فيا، وإيه الحاجة اللي فيا محتاجة تتشكل، فهو اللي هيشكلها. فهو يعني أنا بتخيلها كده، أنا إناء فخار، فالإناء ده لو بايظ دلوقتي ومحتاج يوصل لصورة معينة، فمش دور الإناء إن هو اللي يشكل نفسه، لكن دور الإناء ممكن يبقى فيه إناء عنيد، وممكن يبقى فيه إناء طيع. ممكن أجيب نفسي لما يعني للفخاري العظيم فيشكلني ويعملني إناء كرامة، وممكن أنا يعني أرفض التشكيل ده. فاللي أنا بعمله يعني خليني أقول الطقس مش هيغيرني، الطقس وتكرار الطقس مش هو اللي هيغيرني، لكن الطقس هيدربني هيشطرني إني أكون إنسانة ولدت ولادة جديدة وساكن فيها روح الله. بعد كده الطقس هيساعدني، هيساعد إنسانيتي وضعفي ومحدوديتي أن أتعلم وأتدرب وأتشكل، وكل يوم أبقى أقرب لصورة المسيح.
1: بالزبط.
0: لكن تكرر الحاجة من غير
1: الجوهر هي دي المشكلة. متفق معاك تماما. وهقول حاجة بس عايز أخد أخويا جلال رجع لنا مرة تاني قبل ما التليفون يقع مننا مرة تاني. أخونا جلال أهلا بيك، أنت معانا على الهواء مرة تاني، تفضل.
2: ربنا يباركك يا دكتور. كنت مسألت طلبة صلاة معنا طفل كده عمره 7 سنين،
1: أيوة،
2: عنده مرض غريب شوية عضال ومش موجود له علاج هنا، والدكاترة قالوا لا، لكن احنا منتظرين كلمة الرب.
1: أمين أمين. وإحنا مصدقين
2: عزيز
1: في الرب القدير يا أخي جلال اللي يقدر إن هو يتدخل ويمد إيده في هذا الطفل. أمين يا حبيبي. أمين. طيب ناخد تليفون تاني. مساء الخير والبركه، مين معانا؟
3: مساء الخير محمد الرب.
1: مساء الخير، اهلا بحضرتك.
3: ممكن اشارك ببعض الكلمات؟
1: اتفضل.
3: الهنا اله قدير يحكم على التغيير، واسمع عمانوئيل وفي الدنيا ملك مظهير. الهنا اله مشير له القوه على التغيير، مهما كانت خطايا كثير هو اللي يقدر يفك النور. اللهم إله مصير وهو كوكب منير، وهو اللي يغير الأحوال مهما كان الأمر خطير. اللهم إله سيد المصير مهما كان الأمر عسير، هو اللي ساق مريض بك تحذر بل يغير من سيد السرير. اللهم إله يدي ذات قوة سرية وفتح عيون الضرير، تعالى اسمعه وهو
1: كلمه. امين امين امين. شكرا. جميل، حلوه المواهب الحلوه دي، يعني
0: كلام كبير وخطير.
1: كلام كبير وخطير فعلا، جميل، ربنا يباركك. طيب تعالى نرنم الترنيمه اللي جايه دي، وبعد كده هنرجع نكمل كلامنا في الحته الحلوه دي برضو. انا مش قادر اطلع منها لان هنكشك في حاجه فيها كده يعني، ونحكي فيها شخصيا كمان. في الطريق أنت لي، أنت سيدي الوفي، أنا وأنا ماشي في الطريق دوت مسنود على نعمته فقط. وبعد شوية يمكن نرنم كمان ونقول للرب شكل فينا وخلي أوانينا أواني كرامة، اظهر عمل النعمة في أواني مليانة عيوب. تعالوا نرنم الأول ونقول ما دمت ربي في الطريق لن أضيق لن أخور.

عايز اقول لك حاجه بقى، يعني انا عندي قناعه شخصيه، يعني تعالى نحكي ببساطه معاك ومع المشاهدين كمان، انه وهذه القناعه طبعا مش بس قناعه شخصيه كده من جوايا، لكن مبنيه على فكر الكتاب، يعني انه المؤمن اللي مش بيجاهد اساسا، انا ممكن رقم واحد اشك، ده حاجه جوايا، يعني اشك في ايمانه، ده رقم واحد، او لو هو مؤمن يبقى ضعيف قوي، ويبقى تعب نفسه وتعب اللي حواليه، وكل يوم يطلع ويروح اول ما عارف حتى الكلمه تبقى خارجه منه بتجرح في الناس وتخبط في الناس وتصرفاته متعبه. ليه؟ لانه الحياه مع المسيح عامه، احنا قابلنا عمل المسيح بالنعمه، لان الموضوع ما فيش ولا واحد فينا، زي ما انت يا مودي قلت في الاول، الثمن اكبر مننا خالص، ما فيش ولا واحد فينا يقدر انه يدفع ولا حتى جزء من الثمن، يعني اذا كان اجره الخطيه هي موت، فتخيل يعني كم واحد فينا يقدر يدفع اجره خطيه واحده عملها؟ ده احنا بهدلنا الدنيا في حياتنا اساسا، وما زلنا بنقع في الخطيه، لكن عمل النعمه شالنا وخدنا. لكن عندي قناعه

0: كبيرة قوي، وده اللي نفسي النهاردة المشاهدين ياخدوا بالهم منه، انه انت لازم تسعى في هذا الجهاد اللي اتكلم عنه رسول بولس كتير قوي، وحتى قال كده: جاهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان، واخيرا وضع لي اكليل البر. الرحله رحله جهاد، الرحله رحله التزام. انا لسه امبارح كنت في خدمه وانا بكلمهم قلت لهم كده، قلت لهم انا اخاف على حد يقول انا مؤمن ومش عارف يقول لنفسه لا قدام حاجات صغيره، قدام خطايا صغيره، او قدام حاجات عاديه بس مش عارف يقول لنفسه لا. يعني واحد مثلا ممكن يكون الشوكولاته بتضر صحته جدا والدكاتره منعينه منها بس بياكلها، اه انا اخاف بقى على المؤمن ده. تخيل ليه؟ اذا ما كنتش عارف تقول لنفسك لا قدام الشوكولاته اللي الدكاتره كلها عماله تقول لك ما تاكلهاش هتموت، ومش عارف تتحكم في نفسك، هتتحكم في نفسك ازاي قدام الخطيه؟ هتتحكم في نفسك قدام نزوه ممكن تيجي لك ازاي؟ فاحنا محتاجين ندرب نفسنا. هو ده اللي انا عايز اقوله، يعني بقول قلت لك هحكي معاك في حاجه انت نكشتني فيها وانت بتقول الكلام ده. احنا محتاجين ندرب نفسنا، احنا محتاجين نتعود، احنا محتاجين نقول لنفسنا لا في حاجات حتى ممكن تكون عاديه، بس تدريب نفسي وروحي وذاتي علشان اتحكم في نفسي، فلما يكون قدامي حاجه هتاخدني بعيد عن ربنا اعرف اقول لا في الوقت ده. ولا ايه رايك؟
1: في كتاب بيتكلم في الحته دي بحبه قوي اسمه فرح الانضباط. الكتاب ده بيستخدم مصطلح كان بالنسبه لي جديد وبديع، يعني هو طبعا كتابي، بس كان بيقول انه العادات الراسخه، يعني الحاجات الراسخه فيا، القناعات، الافكار العميقه اللي الكتاب كتير في 5 أو 6 مرات بيقول انها فكر القلب او افكار قلوبنا. فالعادات، الحاجات العميقه الغويطه اللي جوانا دي مش سهله تتغير او صعب قوي تغيرها ببس التدريب. لكن هو بيقول ايه؟ ايه بقى السكه اللي تمشي فيها عشان تتغير، سواء الحاجات البسيطه باني ابطل اكل شوكولاته، او الحاجات الكبيره اني ابقى شبه المسيح. كل ده بيتغير بحاجه اسمها سبيل النعمه المنضبطه. يعني سبيل طريق، طريق النعمه المنضبطه. فبيشرح بعد كده هو طريق، فهي سكه انت بتمشي فيها اخرها خالص انك تبقى شبه المسيح. بس السكه دي وانت ماشيها، انت ماشي في سكه انت بتنضبط، انت بتقول لنفسك لا الحاجات، انت بتمنع نفسك من حاجات وبتزق نفسك على انك تعمل حاجات. بس السكه اللي انت ماشي فيها دي هي سكه من النعمه، والنعمه دي منضبطه. وعارف سبيل النعمه المنضبطه ادتني انطباع على ان ده في واحد بيتدرب ومعاه الكوتش، معاه المدرب بتاعه، فالاثنين ماشيين مع بعض في السكه. اللي بيعمل المجهود هو انا اللي بتدرب، انا اللي بتغير، بس اللي بيقول لي اعمل ايه
0: الكوتش بيشرف
1: هو الكوتش. وده بالظبط في بيقوله الكتاب المقدس في تيتوس 2:11: لانه قد ظهرت نعمه الله المخلصه لجميع الناس، بعدها معلمه ايانا ان ننكر الفجور والشهوات العالميه ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر. طب النعمه مش بس خلصتني في الاول وبررتني، لا، النعمه بتكمل تبقى هي الكوتش بتاعي اللي بيدربني ازاي اعيش بعيد عن الحاجات اللي في العالم صعبة، بعيد عن الفجور، إزاي تخليني أعيش بتعقل، إزاي تخليني أكون الإنسان الجديد اللي على شبه المسيح اللي يمجد المسيح. فهي طبعاً سكة فيها شغل.
0: يعني إذا كنا قلنا إن عمل النعمة مع الخاطي إنها تخلصه وتجيبه، فاللي أنت بتقوله ده عايز تقول ده عمل النعمة مع المؤمن.
1: بالظبط.
0: إنها تدربه.
1: بالظبط. هي اللي هتشكل فيه. فهو في اكيد في دور هو بيعمله، في شغل هو بيعمله، بس هل الشغل ده هو اللي هيخلصه؟ لا. هل الشغل ده نفسه هو اللي هيغيره؟ لا، نعمه الله اللي هتغيره. بس نعمه الله بتشتغل من خلال الحاجات اللي هو بيعملها.
0: طيب الكلام ده حلو بس تقيل، ماشي، فعايزين نفصصه بس مش دلوقتي. يعني ماشي. انا عايزك تدينا حاجه عمليه بس بعد ما نرنم الترنيمه اللي جايه. يعني خد نفس الفكره دي ويلا انا اخدها بقى على ارض الواقع عشان المشاهدين. انا عارف ان النهارده الكلام مهم جدا جدا جدا، يعني انا حاسس ان كلامنا ده محتاج يتفصص في كتب ويتكتب كده بالراحه ويتشرح كويس قوي. فانا بس علشان الفكره دي مهمه قوي عايزك تاخدها لنا بشكل عملي في حياتنا، تقول لنا مثلا انه ممكن انا في حياتي الروحيه بيحصل كذا، فممكن ربنا بيعمل بالنعمه كذا كذا في حياتي. بس تعالوا الاول نقول للرب: اظهر عمل النعمه في اواني مليانه عيوب. يا رب من فضلك كمل شغلك فينا، أوانينا مليانة عيوب ومليانة أحيانا غلطات كتير قوي، لكن أملنا في عمل النعمة اللي يكمل كل نقص في

0: رب ده يكون لسان حالنا النهاردة. تشكيلك يا رب هو المطلوب. عايزين عمل النعمة يشتغل فينا، عايزين عمل النعمة يغير فينا، يبتدي معانا من حالتنا لو احنا بعاد عنك، او لو احنا مؤمنين تشتغل فينا. وده الكلام اللي خلاص احنا بنقفل الحلقة النهاردة. علشان كده انا عايز اخويا مودي يعني تكلمنا بقى بنقط عملية زي ما قلت لك كده. يلا ننزل بقى على ارض الواقع ونقول ببساطة نصايح كده ممكن من قلبك للناس اللي بتسمعنا. ايه اللي ممكن يعني شايفه بشكل عملي في حياتنا وفي تشكيل الرب لينا، ولا سيما لو انا هتكلم بقى كمؤمنين عشان نكون واخدين بالنا احنا الاطار اللي هنتكلم فيه، تشكيل الرب وايده وعمل النعمة تشتغل فينا ازاي؟
1: يعني عايز اقول حاجة الاول شخصية كده صغيرة، بعد كده منها اربطها بالحاجة العملية. في وقت كده كنت متلخبط في حياتي في كذا حاجة وبعمل كذا خدمة وحصل كذا موقف كده متنشنني، وكنت حاسس ان انا مش تمام، وفي حاجات منها انا يعني غلطان فيها وحاجات ناس غلطانة في حقي فيها وحاجات كده، وحاسس ان انا محتاج اوقف خدمة، عارف حاسس في حاجة غلط كده، احساس بالتوهان. وبعدين كنت رايح رحت قعد مع بيبو لبيب مشرقي، قعدت معاه وقعدت حكي حكي حكي حكي واتكلم في حاجات كتيره جدا، وكنت كاتب اعتقد لستة مثلا فيها 7-8 حاجات في كل خدمه وفي كل حاجه بتحرك ليها، ومستني بقى ايه هيمسك معايا واحده واحده ويقعد يتناقش معايا، لا هنا انت معاك حق، هنا محتاج توقف دي او تعمل دي، مستني بقى ايه قرارات وتحليل لكل المشاكل اللي انا عماله برميها له دي. بعدين سكت كده، وبعدين رد عليا رد انا اسف يا بيبو يعني لو هيسمع، كان بالنسبه لي مستفز. قال لي وايه بقى اخبار خلوتك؟ انا كنت حاسس بيبو انا جاي لك بمواضيع، يعني قول لي اعمل ايه، انت يعني انت بالنسبه لي اب روحي، فقول لي تعالى نمسك واحده واحده ونحلها، تعالى نمسك حاجه حاجه كده ونفكر فيها. وانا الحقيقه قفلت القعده، ويعني ما قدرتش اقول كده لبيبو يعني انه الرد كان مش هو اللي متوقعه، وسكت كده ومشيت. بعدين قعدت افكر في اللي هو قاله كتير، انا لغايه ما نزلت من عنده انا كنت متضايق. بعدين قعدت افكر في اللي هو قاله كتير، ولقيت انه بنسبه 100% هو معاه حق. انا كنت جاف، كنت بخدم وكنت بعمل حاجات وبعمل حاجات كتيره جدا، بس مش شبعان، مش هادي، مش بقعد قدام ربنا. فبالنسبه لي الحاجات اللي كنت بعملها كنت عامل زي مارثا كده، بجري بنهب بعمل 50,000 حاجة وعمالة بحسب الحسبة ايه مهم وايه اهم وايه صح وايه غلط. وبعدين الكلمة اللي هو انا ساعتها قلت مستفز، بس هو ده مش مستفز يعني بيبو على راسي، كان رد في الجون وفي وقته، انه انا كنت بعيد، انا ما كانش في علاقة شخصية ما بيني وما بين ربنا، كنت بقول كنت بخدم خدمات عشان انا عارف ايه اللي المفروض يتعمل وعارف ايه اللي المفروض يتقال، بس مش بخدم لاني شبعان ولاني ضايق حاجة جديدة. فالحاجه العمليه اللي عايز اقولها اللي غالبا يعني ممكن تبقى متكرره ومسموعه كتير، بس هو ايه اخبار خلوتك؟ ايه اخبار قعدتك مع ربنا؟ ولو عايز اربط الحاجه دي باللي كنا بنقوله، هل الخلوه هي اللي بتغيرني؟ هل الخلوه هي اللي بتخليني انسان جديد؟
0: لو روتينيه مش هتعمل حاجه.
1: بالظبط. فالخلوه في حد ذاتها لا تغير، هي طقس، هي حاجه بتتكرر. بس ممكن اخدها كبر، انا بقول ان انا خدت خلوتي عشان ابقى انا قدام نفسي عملت اللي مطلوب مني واطلع زي ما دخلت. فدي حاجه، دي وسيله، هي من الوسائل اللي ربنا بيشكلني بيها، بس ممكن اعملها من غير اي نتيجه. فالفكره مش في الوسيله نفسها، مش في الحاجه، واقدر اقيس بيها كل حاجه تانية، حتى قرايه الكتاب. ممكن اخرج زي ممكن اقرا الكتاب زي ما اكون بقرا جرايد وما اطلعش بحاجه. فالحاجه نفسها مش هي اللي بتغير، وحتى تكرارها لو بيتعمل بطريقه غلط مش هيغير، مش هيعمل فيها حاجه. لكن اللي بيغير حقيقي هو ربنا، هو الروح القدس، هو نعمه ربنا. فلو هقول مثلا الخلوه كمثل، ايه دوري وايه دور ربنا؟ دوري ان انا اجيب نفسي واقعد قدام ربنا، فاحط في جدولي في يومي وقت معين هقعد فيه قدام ربنا وهلتزم بيه، حتى لو انا تعبان، حتى لو انا نعسان، حتى لو كان اي ظرف من الظروف بتحصل لي هلتزم

0: ان انا اقعد قدام ربنا. بس هل القعده دي هي اللي بتغيرني كروتين؟ لا، لكن القعده الحقيقيه اللي فيها ربنا بتقابل معاه وبشوفه بيغيرني، بيشاور لي على حاجات جوايا. فحالتي ومشاكلي اصعب بكتير واعقد بكتير من ان انا ابقى شايفها واعرف اشتغل عليها. بس اعرف اخد نفسي باللي فيا كده، باللخبطه اللي جوايا، واخدها احطها قدام ربنا، اقول له انت شاور لي، انت قول لي انا محتاج اشتغل على ايه وامشي في ايه. فاللي عايز اقوله واللي اشجعك عليه، جاهد عشان الخلوه. الخلوه هي الجهاد اللي يستاهل ويستحق انك تجاهد عشانه كل يوم. كل يوم اقعد قدام ربنا. يعني المسيح بيشبه نفسه بالخبز، واعتقد ان التشبيه ده كان عميق، لان احنا بنحتاج الخبز كل يوم. احنا مش بناكل اكله ونعيش بها حياتنا، فانا مش بقابل المسيح وخلاص، ده خبز يومي. فانا محتاج كل يوم اشبع من المسيح واقعد قدام المسيح، والمسيح يشاور لي على حاجه فيا واشتغل عليها وارجع له تاني بمشاكلي، واشارك معاه اللي بيحصل في اليوم، واشارك معاه اخباري واخبار الناس، واشوف الاخبار والحاجات اللي بتحصل حواليا من من من وجهه نظر ومن وجهه نظر الكتاب.
1: امين. يعني ملخص جميل لكل الكلام اللي احنا كنا بنقوله النهارده، وعملي يخليني لو عايز بجد في الاخر اطلع بحاجه واتمتع بعمل النعمه، خليني قريب من مصدر النعمه، وبالتاكيد لما هكون في الخلوه دي وفي العلاقه الحلوه دي هتغير وتشكل. النهارده ربنا تواصل معانا بشكل واضح جدا وهو بيشاور على نعمته الغنيه، وبعد شويه هنختم معاكم واحنا بنقول قلبه حنين، نعمه غنيه وحب كبير، عشان كده نقدر نقول من قلوبنا سر حياتنا ده هو يسوع. لكن قبل ما نختم وقتنا، عايز اقول لكل واحد واحده فينا حاجه مهمه قوي. لو انت النهارده على قلبك انك تعيش متمتع بعمل النعمه، اول حاجه خلي نعمه الله اللي احنا سمعنا عنها المجانيه تكون مخلصه ليك. اوعى تكون بتسمع الكلام الجميل اللي احنا بنقوله ده كله وانت اساسا بعيد عن ربنا. اول خطوه تاخدها انك تقبل نعمه الله المخلصه اللي مش مسنوده على اي بر فينا، لأنه كل حاجة فينا مهما عملناها عمرها ما هتكفي تمن الخطية زي ما سمعنا في الحلقة النهاردة. اقبل عمل المسيح بالنعمة وادخل وتمتع بقى بالحياة الحلوة دي اللي النهاردة كان ربنا عايز يشجعك إنك تعيشها. حياة مليانة بالعلاقة الحلوة مع ربنا، حياة مليانة بالخلوة والشركة والارتباط بإله حلو يشكل فيك، حتى لو في عيوب هو بيشتغل فيها بالنعمة برضو. حتى لو إحنا في حياتنا ممكن يكون في سقطات، بالنعمة يمسكنا ويرفعنا مرة تاني ويخلينا نكمل معاه. بس المهم خليك قريب من مصدر النعمة. لما تكون قريب من مصدر النعمة هيشتغل فيك وهتعيش الحياة اللي تكرمه وتمجد اسمه. أنا بصلي من كل قلبي النهاردة تكون فهمت الفكرة الأساسية اللي ربنا عايز يوصلها لينا، لأن النعمة مش الاستباحة، اوعى تفتكر كده. والنعمة مش معناها انك ما تعملش ولا تجاهد، مش كده أبدا، بالعكس، ده وانت متمتع بعمل النعمة انت عايش مقدس جدا، لا تستبيح أبدا انك تعمل حاجة صغيرة، وفي نفس الوقت انت عايش حياة الجهاد والاقتراب من الرب، علشان لأنك بتحبه فانت عايز تكرمه في كل كبيرة وصغيرة في حياتك، لأنك مقدر النعمة الغنية اللي ادها لك. قبل ما نرنم ونختم مع بعض، عايز اشارككم بطلبات الصلاه. احنا زي ما قلت لكم قبل الهوى كان في طلبه صلاه جايه من ايهاب وكريستين. ايهاب وكريستين ليهم فتره هم متجوزين وهم ما عندهمش زرع بشر، وهم قالوا لي كده انهم يعني منتظرين وواثقين ان الرب من خلال صلوات القديسين هيستجيب. فاتحد معانا في الصلاة، احنا هنا في الاستوديو هنشاركهم الصلاة، وانت كمان شاركنا الصلاة من اجل اهاب وكريستين ان الرب يديهم زرع بشر، وهنصلي كمان من اجل الطفل اللي اتصل الاخ جلال علشان يقول لنا عليه اللي عنده مرض عضال، نصلي في اسم الرب يسوع الرب يوصل ليه. شاركنا الصلاة، تعالوا نغمض عينينا مع بعض الدقيقة دي ونرفع قلوبنا في الصلاة من اجلهم. يا رب بنشكرك بنعظمك من كل القلب، انت اله كل نعمة، لما بتدينا بتدي بنعمة بغنى النعمة يا رب. عشان كده احنا بنحط بين ايديك ايهاب وكريستين وبنصلي يا رب، ما دام هم واثقين في صلوات القديسين وواثقين يا رب في كل طلبة بترفع من أجلهم، فأنا بصلي من كل قلبي متحد مع أخواتي إنك استجيب هذه الطلبة يا رب، وإكرم عبيدك بزرع بشر يكون من عندك، يكون حد يكرم اسمك ومنذ الطفولية يعرف الكتب المقدسة زي ما

بصلي ليهم، بصلي كمان يا رب لكل واحد وواحدة بيشاهدنا الآن وعنده نفس هذه الطلبة، اوصل لكل بيت محروم من الأطفال يا رب واكرمهم بزرع بشر يا سيد. بنصلي كمان من أجل الطفل اللي اتصل علشانه الأخ جلال، اوصل لي يا رب، وانت ما عندكش مرض صعب، انت تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر، عشان كده المس هذا الطفل بلمسة شفاء من عندك، وري الأطباء قد إيه انت إيه.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحي الآن. يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

كمان تأملات من الملوك الأول 17، وخاصة عن المرأة الشونمية والمرأة أرملة صرفة صيدون، ونشوف دقة التوقيت الإلهي في استجابة الصلوات. الله عنده تايم، عنده تايمينج، توقيت، بس دقيق جدا، لا يقدم ولا يؤخر، لأنه في حينه يسرع به. ربنا عظيم. نحن يلتبس علينا الأمر فنضطرب، وممكن نصلي ونتوقف عن الصلاة، لأن الصلاة اللي التي رفعناها طال زمانها. لكن الكتاب المقدس من روعته بيعلمنا دروس، وكل ما بنقرأ من كلمة الله بنكتشف أشياء ما انتبهنا لها قبلا، فمنشوف أنه على طول الرب بيتكلم إلينا. اليوم أنا حاسس أنه الرب بده يتكلم إلينا من جهة الملوك الثاني الإصحاح الرابع. في البداية بيتكلم الروح القدس أنه في أمرأة من نساء بني الأنبياء زوجها مات، والمرابي جاء لكي يأخذ ولديها عبدين له. صرخت لإليشع بحسب البدايات، بيقول عبدك زوجي قد مات، وأنت تعلم أن عبدك كان يخاف الله، كان يخاف الرب. فأتى المرابي ليأخذ ولدي له عبدين. منشوف أنه الطلبة استجيبت بسرعة، لكن في طلبات بتصلي بتصلي وبتصلي ثم تصلي وبتنتظر، لكن تشعر أنه الوقت طال، بتحس أنه التوقيت كأنه مش موجود لدى الله، مش بحسابات الله. لكن الله يسمع، والله في حينه يسرع به، الله يسمع ويستجيب. لكن هذه الطلبة حالا بإلا أليشع، فقال لا أليشع ماذا أصنع لك؟ أخبريني ماذا لك في البيت؟ فقالت ليس لجاريتك شيء في البيت إلا دهنة زيت. دهنة زيت يعني شيء بسيط من الزيت. فقال اذهبي استعيري لنفسك أوعية من خارج من عند جميع جيرانك، أوعية فارغة لا تقللي، ثم ادخلي واغلقي الباب على نفسك وعلى بيتك، وصبي في جميع هذه الأوعية، وما امتلأ انقليه، يعني وعاء ورا وعاء، لا تقللي، ثم ادخلي واغلقي الباب على نفسك على بنيك، وصبي في جميع هذه الأوعية، وما امتلأ انقليه. فذهبت من عنده وأغلقت الباب على نفسها وأغلقت الباب على بنيها، فكانوا هم يقدمون لها الأوعية وهي تصب. ولما امتلأت الأوعية قالت لابنها قدم لي أيضا وعاء، فقال لها لا يوجد بعد وعاء، فوقف الزيت. فأتت وأخبرت رجل الله، فقال اذهبي بيعي الزيت وأوفي دينك وعيشي أنت وبنوك بما بقي. في المقطع الأول من هذا الإصحاح منشوف للزيت دور، في دور للزيت، والزيت رمز للروح القدس، ومنشوف أنه الصرخة استجيبت بسرعة. ليه؟ لأن الأمر يتعلق بالعبودية. ما في شخص بيصرخ للرب من أجل أنه ينجو من عبودية إبليس، لأنه المرابي رمز لإبليس، والرب بيتأخر. كثيرون بيقول لك أنا طلبت الرب، بس هو لو طلب الرب بالطريقة الصحيحة في الحال يستجيب، في الحال، لأنه الله يريد أن جميع الناس يخلصون. ما ممكن واحد يصلي ويقول له يا رب ارحمني وخلصني واغفر لي خطاياي، وبيقول له لا لا روح وبعدين بنحكي في الموضوع. حاشا، موضوع التحرير أمر سريع جدا جدا، والله بيتدخل في الحال، بس شرط أن يكون في توبة حقيقية وإيمان. فاستجاب الرب. في المقطع الثاني من الإصحاح في صرخة أخرى، بس صرخة لا نراها، لم يلون عنها الكتاب المقدس، لكن نحن نعلم أنه لازم تكون هيدي الصرخة موجودة، اللي هي صرخة صلاة. ما هي؟ من الشونمية بتقلي لما مات ابنها؟ لا، قبل ما مات ابنها، ها؟ لما طلبت، لما كانت مش بس طلبت، لما كانت تطلب. إليصابات زوجة زكريا الكاهن، لما الرب أرسل جبرائيل رئيس الملائكة وبشروا أنه امرأة

0: صباح الحياة مع القصي الدكتور جون مور.
1: قبل ما نبتدي بحلقات الصلاة، شغلني الرب بموضوع بحسب ملوك الثاني 4، وبنعمل شوية هيك

الإصابات بدأت تحبل وتنجب شخص وتسميه يعني ولد طفل وتسميه يوحنا، وهذا يكون عظيم وهذا يعد طريق الرب. فرحت كثير وقالت الرب نزع عاري عني بين الناس. فإذا منشوف أنه هذا الفكر كان موجود في إسرائيل، أنه الأمرأة التي كانت عاقر تعتبر أنه بحالة عار وأنه الرب حاطت إيده عليها. فالشونمية 100% كانت عم تصلي في مخدعها سرا، يا رب أنا أريد ثمرة البطن، أريد ثمرة البطن، والرب مش عم يسمع. هل لأنه لا يريد، أو هل لأنه عاجز قاصر، أو أنه لا يحبها؟ بالعكس، الكتاب المقدس بيقول وكانت هناك امرأة عظيمة، بيقول لك وفي ذات يوم عبر أليشع إلى شونم وكانت هناك امرأة عظيمة فأمسكته ليأكل خبزا. عظيمة وبتخاف الله، أمسكته ليأكل خبزا، حتى بلكي بتحبل وبصير عندها ولد بعدين الله بيرضى عليها. لا، ليه؟ لأنه قطعت الأمل. بس هل صلت؟ 100% صلت. قديش صلت؟ كتير سنين، لأنه زوجها قد شاخ، فلابد أنه قطعت الأمل. وكيف بنعرف أنه قطعت الأمل؟ لأن الكتاب المقدس بيقول وكان كلما عبر أليشع النبي يميل إلى هناك ليأكل خبزا، فقالت لرجلها قد علمت أنه رجل الله مقدس الذي يمر علينا دائما. تأكدت سلوكياته، كلامه، حياته مبيني أنه إنسان مقدس. يعني ياما ناس بنقول لهم يا رجل الله، بس بيطلع مش رجل الله، بيطلع يا شرير، بيطلع شرير. فقالت له أنا متأكدة. ليه؟ لأنه المرأة عندها حساسية لما بتعامل معها الرجل، تقدر تشم الريحة إذا كان نظيف ولا مش نظيف، صح ولا لا؟ 100%. بعدين بيقول الكتاب المقدس قالت له لزوجها فلنعمل علية على الحائط صغيرة ونضع له هناك سريرا وخوانا وكرسيا ومنارة. الخوان يعني الطاولة، حتى إذا جاء إلينا يميل إليها. وفي ذات يوم جاء إلى هناك ومال إلى العلية واضطجع فيها، فقال لجيحزي غلامه ادعوا هذه الشونمية، فدعاها فوقفت أمامه. فقال له قل لها هو ذا قد انزعجت بسببنا كل هذا الانزعاج. يعني عملتولي علي ورتبتولي وضعي وكذا حتى اجي استريح، لانه كان أليشع يمر على مدن اسرائيل ويعلم وتعرف ويقضي. فبتقول فقال له فماذا قال له اسالها فماذا يصنع لك، هل لك ما يتكلم به إلى الملك أو إلى رئيس الجيش؟ فقالت إنما أنا ساكنة في وسط شعبي. يعني مكتفية، في اكتفاء، ما عندك طلبة، ما أنت عم تصلي بالسر، أكيد عم تصلي، الكتاب مدون، ونحن مش عم نتكهن، مش إنه يعني إذا الرب أعطاها عطاء، إذا ما أعطاها ما، لا، لابد صلت. وليش منعرف؟ لأنه رح نوصل لجملة هي مفتاح الموضوع كله. قالت له إنما أنا ساكنة في وسط شعبي. ثم قال فماذا يصنع لها؟ شو ممكن نفيدها؟ مش طالب شيء. نفس الطريقة، أرملة صرفة صيدون قبلت النبي إيليا، وبعد ما شافت أنه لا الطحين رح يخلص ولا الزيت رح ينقص، صح ولا لا؟ يعني قبلته كما هو، بعدين تأكدت أنه هو رجل الله وكلام الله على فمه، في فمه، وأنه كلامه حق. بعدين نشوفها بعد شوي. إذن الشونمية عم تعمل عمل كرمال الله، كرمال إنه هذا نبي، وعم تخدم الرب من خلال هذا الموضوع. وأرملة صرفة صيدون قبلت إنه تستضيف هذا الشخص اللي جاي لعنده، ما بتعرفوش أصلاً. بعدين عرفته إنه طبعاً رسول الله. ليه؟ لأنه ابنها مات وأقاموا إيليا. ونفس الأمر هذه المرأة ولدت فيما بعد بحسب قول أليشع، وابنها مات وأقاموا أليشع. ففي تشابه بين الحادثتين. هذه لم لا تريد شيئا، ما عندهاش طلبة تطلبها،
وتلك ما عندها طلبة تطلبها.

لكن الاثنتان حابين يخدموا ربنا كويسين يعني صالحتان. في فرق بين انك انت تخدم الرب لانه بيعطيك وفرق انك انت بتخدم الرب ولو ما عطاك. يعني انا محل شونامية ما إلي نفس اعمل شيء، وانا لو محل المرأة ارمل الصرف الصيدون بعد عندها شوية طحين بينعملوا كعكة وكعكة صغيرة وعندها شوية زايد بالكوز، وعلى شو يعني على شو بدها تقبل تعمل خير؟ وطبعا هي عندها شعور انه رح تعمل الكعكة وتاكلها مثل ما قالت لآليا. قالت له لآليا انا عندي كعكة صغيرة بعملها انا وابني ناكلها ومنموت. يعني قدام عيونها شبح الموت، لكن هذه عندها رغبة تعمل خير حتى لو ربنا لا يستجيب، وهذه عندها رغبة إنها تكون كويس وتعمل خير حتى لو الله ما عم يستجيب. الطبيعة طبيعة المؤمن تبقى طبيعة حلوة، عنده شعور داخلي إنه إذا الرب سمع لي أو ما سمع لي أنا أعرف أنا أعلم أن الله صالح وأنه يستجيب. ومثل ما بيقول كتاب مثل ما قال الوحي عن المسيح له كل المجد، بيقول له أيها أنا علمت أيها الآب أنا علمت أنك في كل حين تسمع لي. أنا بعرف لو بلقي ما سمع لك ما بكرة رح تطلع على الصليب ورح تصرخ الصرخة المعهودة المشهورة إلهي إلهي لماذا تركتني. التاري هو مش عم يصرخ لأنه عارف أنه ربنا تاركه الآب السماوي تاركه، لا عم يصرخ تيقول لرؤساء الكهنة والفرسيين والكتبة اللي عم يشمتوا فيه فيما كان مصلوبا رجعوا لمزمور 22 لأنه مكتوب في بدايته إلهي إلهي لماذا تركتني، ومكتوب أيضا فقبوا يدي ورجلي أحصي كل عظامي وهم ينظرون ويتفرسون فيه. فكان صرخته مش لأنه مش عارف ليش ربنا تركه أو عم يحتاج، لا. فشعور المسيح كابن الإنسان الله يعطينا نعمة يكون عندنا هذا الشعور والثقة. المسيح عاش كابن الإنسان كامل، والمسيح بيعرف الكتب لأنه هو اللي أعطى الأوحى للأنبياء أن يكتبوا الكتب. بمزمور 84 بالأواخر قبل آخر آية من الآخر بيقول لك لأنه لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. ماشي مع الرب، الرب مش هيمنع عنك خير، بس إذا أنت عايش بالشر مش هيعطيك. ليه؟ لأنه إذا أعطاك بدك تفسد، يعني بينزعك، you will be spoiled مثل ما بيقولوا. إذا الولد بتعطيه ومنه كويس أنت عم تشجعه على الإعوجاج وتقول له خليك مثل ما أنت وأنا رح ضل أعطيك شو ما بدك. لا غلط. فالموضوع هون بيقول الكتاب قال أنت شو أنت انزعجتي بسببنا، يعني عملتوا لي علية ولا علية وكذا. وبعدين سأل قالت له أنا ساكنة إنما أنا ساكنة في وسط شعبي. قال له طب ماذا يصنع لها؟ فقال جيحزي إنه ليس لها ابن ورجلها قد شاخ. فقال ادعوها. أتاري مشيت، بس قالت الكلمة أنا ساكنة في وسط شعبي مشيت، ما ضلت ووقفت على الباب. على فكرة ما دخلت، محترمة جوا في رجال، ظلت محترمة. زوجة لو معها دخلت، بس إذا زوجة مش معها لا، يكون في احترام. طيب قال له ادعوها، فدعاها فوقفت في الباب. فقال في هذا الميعاد نحو زمان الحياة تحتضنين ابنا. لاحظ العبارة اللي هي مفتاح بيت الأصيد. فقالت لا يا سيدي رجل الله، هي عرفته رجل الله، متأكد أنه رجل الله. لا تكذب على جاريتك. يه ليه؟ ما أنت عرفتيني رجل الله ومش عم كذب. ليه؟ لأنه هذا الموضوع زي ما تقول شلته من حساباتها. زوجي شيخ وأنا صليت كتير وزمن طويل والموضوع يبدو أنه مش رح يمشي الحال، خلص أنا رضيت أنا راضي، الرب ما لم يعطي أنا قبلاني. في ناس بيعتبوا على ربنا وبصير عندهم حقد مش طبيعي. لا، إن أعطاني أو لم يعطني أنا بسلم للرب، أنا أسلم لمن يقضي بعدل، لأنه هو الله قاضي عادل. لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال، مش ممكن. إذا بيعرف إنه هيدي خير لي بده يعطيني إياها، وإذا مش لخيري مش رح شوفها. طيب وإذا أخرها بيكون عم بأخر.

آخرها، لأنه في شيء معين، خطة معينة بده يتمجد فيها، وبده يمجدني معه، لأنه الكتاب المقدس بيقول أنه لما بيتمجد بيمجدنا معه. قديش صرنا بنقرأ قصة الشونامية؟ فأتاري الشونامية إذن كانت تصلي وتطلب، لكن الكتاب لم يدون. بس نحن بين السطور بنشوف أنه مش عم تقبل هذا الإعلان النبوي. قالت له لا يا سيدي رجل الله، لا تكذب على جاريتك. لكن بيقول الكتاب فحبلت المرأة وولدت ابنا في ذلك الميعاد نحو زمان الحياة كما قال لها أليشع. نبوءة. إذن منشوف نحن لابد أنه كانت تصلي وتتضرع في المخدع بالسر، يا رب أعطيني ولد، أعطيني بنين، أعطيني أعطيني. ولهفة الأم ليكون لها بنين، ما فيك تقول أنه في أم بتكره يكون عندها أولاد. يعني إذا كان في وحدة هيك بيكون أمر مش طبيعي، لأنه ربنا حط فينا روح الأمومة، الفكر الأمومة، بتحب تكون أم. لكن حاليا في هذا الزمن بتلاقي الناس كثير بيقول لك لا ما بدي أولاد، ما بدي. هذا شيء في شيء مش طبيعي، مع احترامي لهن حتى تكون الكلمة صح، لهن. طيب، لكن بيقول الكتاب المقدس أنه الولد كبر وراه لعند أبوه مع الحصادين، عائلة مرتاحة الظاهر بالنسبة لل يعني مرتاحين ماديا. قالوا لأبوه راسي، قال له خذوا لعند أمه، أخذوا لعند أمه، حطته على ركبتيها لحد الظهر ومات. ما نتفت شعره وما قالت وين الله وإنت كيف بتعطيني وكيف بتاخده مني، لا قبلت بالموجود. لكن هذا لا يعني أن استسلمت، لأنه ضمنيا هي عارفة أنه اللي أعطاها قادر أن يقيم من الأموات. نفس الأمر مثل مين؟ إبراهيم لما قال له خذ ابنك وحيدك إسحاق الذي تحبه وأدمه لي على محرقة على أحد الجبال التي أقول لك عنها، أخذه. والكتاب بالعهد الجديد عبرانية 11 ورومية 4 بخبرنا أنه كان عنده ثقة الإيمان أنه ربنا قادر أنه يقيم من الأموات، حتى لو قدمته الله بقيمه من الأموات، في ثقة. فأنا لبدي صلي يا رب بليز زيد إيماني، يا رب زيد إيماننا، يا رب علمنا من إيمان ابن الله، نعيش بإيمان ابن الله، ونعيش ونتعلم من القديسين والقديسات اللي عاشوا قبلنا. هؤلاء حلوين، جماعة كويسين، يعني دروس لنا. حطته وبيقول لك الكتاب المقدس دخلته على غرفة رجل الله، بيقول لك فصعد، بيقول لك مات على ركبتيها، جلس على ركبتيها إلى الظهر ومات. فصعدت وأضجعته على سرير رجل الله وأغلقت عليه وخرجت. لك طبيعي إيه ما تصير معنا يا لطيف؟ اضطراب كبير، مش سهل. بيقول لك ونادت رجلها وقالت أرسل لي واحدا من الغلمان وإحدى الأتن فأجري إلى رجل الله وأرجع. ومسافة، بدأت تطلع على جبل الكرمة. فقال لماذا تذهبين اليوم؟ لا رأس شهر ولا سبت، ما فيش مناسبات يعني أعياد أو مناسبات روحية دينية. فقالت سلام. أي سلام، خلت زوجها يشتغل بالشغل، ولا يضطرب ولا يحمل هم. شو هالأمرأة العظيمة، عن جد عظيمة. ولا خلت الشغل، عم يشتغلوا حصادين معه بالحق، كله طبيعي. وذهبت إلى رجل الله. أليش على الاختصار رآها، قال له هاي الشنامية، اذهب واسألها أسلام لك، ابتدى فيها أسلام لمين تانية؟ لزوجك، مش للولد، الزوج قبل الولد. ما تزعلوا مني، في ناس كثير بفضلوا أولادهم على زوجاتهم أو أزواجهم. لا، أسلام لك، أسلام لزوجك، أسلام للولد. قالت له سلام. سأل جيحزي، وبعدين وصلت لعند أليشع وتمسكت برجلي. قالت له هل طلبت ابنا من سيدي؟ أنا ما طلبت منك، ليش الرب أخده؟ ما أنا مش طالبي، خلص أنا وقفت الطلبة. في ناس بيوصلوا لمرحلة بيقول لك أنا وقفت الطلبة، ولما الرب بيسمح أنه يعطي ويرجع ياخد بيصير في اضطراب، أنه ليه؟ طب ما أنا ما طلبتش. طب أنت شو عرفك الرب شو ناوي يعمل؟ الرب ناوي يعمل
قصتك بملوك الثاني الإصحاح الرابع، والناس تقرأ قصة

تستونمي وتتعلم وتقرأ وتتعلم على أجيال طويلة عريضة، وانت صرت درس يا شونمية، وما بنعرف اسمها، امرأة عظيمة من شونم، ما بنعرف اسمها، بس انت صرت عظيمة. صدقوني ما حدا بيعيش الإيمان وحياة الإيمان وبكون عنده روح العطاء والتضحية إلا والرب يجزيه خير وألف ألف خير بطرق متنوعة، مش ضروري يعطيك فلوس، بس الله بيباركك، لا يمكن إلا ويبارك. طيب طبعا الكتاب المقدس بحسب للاختصار أيضا، فقال جيحزي، فقال أليشع لجيحزي: اشدد حقويك وخذ عكازي بيدك وانطلق، وإذا صادفت أحدا فلا تباركه. مش قصده أنه ما يباركه، يعني ما تتعطل بالمسيرة، وإن باركك أحد فلا تجبه، عجل روح وضع عكازي على وجه الصبي. فقالت أم الصبي: حي هو الرب وحية هي نفسك، إني لا أتركك. خلاص أنا أخذت الوعد منك وبكمل معك. وهون إشارة للتواصل مع الله. أليشع أرضيا هون بيمثل التعامل مع الرب. أنا ما بدي يا ربي وسائط، ما بدي مين يتوسط لي، ما بدي الميديوم زي ما بيسمون البنص. يعني نحن اللي بنعرف اللي بيشتغلوا بالتجارة بيبقوا بدهم يشتروا صفقات كبيرة من شركات معينة، والشركات الصغيرة بتجيب من شركات أكبر، فبيجي السيلز مانج اللي ببيع من قبل الشركة الأساسية بيقول له: أنا بدي I would like to cut the middle man أو the middle person، يعني أنا ما بدي خلي بيناتنا شخص، ها نشتري ومنبيع دغري، أنت بتوفر وإحنا منربح أكتر. وهذا اللي بيصير أحيانا، نحن علاقتنا مباشرة مع الرب، مع الرب. قالت له: ما بتركك. أوكي. فقام أليشع وتبعها، وجاز جيحزي قدامهما سبقهم ووضع العكاز على وجه الصبي، فلم يكن صوت ولا مصغ، لأن العكاز رمز للناموس. الناموس بيقول لك أنت ميت بس ما في شيء لك، بيقول لك أنت خاطي بس ما في يعطيك حياة. فبعدين بيقول لك: ودخل أليشع البيت وإذا بالصبي ميت ومضطجع على سريره، فدخل وأغلق الباب على نفسيهما كليهما وصلى إلى الرب، ثم صعد واضطجع فوق الصبي. صلى الظاهر الرب قال له اعمل هاي الطريقة، يعني هو قبل ما يدغري يتمدد على الولد أرشد الرب قال له تمدد على الولد. أتير الرب بدي يوصلنا لرمز مهم جدا من خلال هذه المرأة المؤمنة والمصلية التي ذهبت وبلجاجة قالت له: مش هتركك. وهذه الصلاة الحلوة، إنه يا رب لما روح الله بيصلي فينا، الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، بصير عندنا لجاجة بالصلاة، مش بنصلي كلمتين وبنفشل. إذا نحن متأكدين إنه هاي طلبة لازم نطلبها من عند الرب، مهما طال الأمر الرب قادر أن يكمل، رب قادر. فاللي صار إنه لما صلى الرب الظاهر قال له تمدد على الولد. حدا بده يشيل ميت بيتمدد عليه؟ أتاري هون إشارة إنه هذا الشخص الضخم الكبير أكبر من الولد، إشارة للرب الذي يصغر نفسه، الكلمة الأزلي الله صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. فتمدد عليه، وبقول الكتاب المقدس بتدقيق، يعني عم يشرح لك حتى يفهمك بين بين بين السطور الرمز، بيقول لك ثم بيقول لك ثم صعد واضطجع فوق الصبي ووضع فمه على فمه وعينيه على عينيه ويديه على يديه. ليش ما قالش رجليه؟ لانه رجلي اطول. اوكي. وتمدد، وهي الإشارة حلوة أنه ما قالش رجليه حتى يقلنا أنه هو أطول منه، وهي بدنا تيجي بين السطور إشارة على أنه ربنا العظيم العظيم العظيم هو أعظم منا بكتير، لكن هو اتضع. اللي مكتوب عنه: الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس،
وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. لذلك رفعه الله كابن الإنسان وأعطاه اسما فوق كل اسم لكي تشتو باسمي.

يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب. إذا موضوع مهم جدا. فإذا كانت فوق الوسيلة وسيلة إنه المرأة الأولى اللي قرأناها ببداية الإصحاح إحدى نساء يعني زوجة أحد بني الأنبياء كانت الوسيلة لإسعافها هو الزيت رمز للروح القدس. هنا منشوف الوسيلة لإسعافها موضوع التجسد الإلهي. الله يصغر نفسه ينزل ويصير إنسان. الكلمة الأزلي صار جسدا مش سهلة. أوكي؟ فبيقول لك فتمدد عليه فسخن جسد الولد ثم عاد وتمشى في البيت طارة إلى هنا وطارة إلى هناك وصعد وتمدد عليه فعطس الصبي 7 مرات ثم فتح الصبي عينيه فدعا جيحزي وقال ادعوا هذه الشونمية فدعاها ولما دخلت إليه قال احملي ابنك فأتت وسقطت على رجليه وسجدت على الأرض ثم حملت ابنها وخرجت. وانتهت القصة هون وخلصنا. بعدين بيرجع بيتكلم عنها روح القدس بمكان آخر. بعدين بيخبرنا عن نقطة تانية في صرخة أخرى. إذا كم صرخة صرنا عم تشوف نحن؟ صرخة المرأة التي هي زوجة أحد بني الأنبياء بده يأخذ المرابي ولديها الزلمة مات، وصرخة الشونمية الخفية في المخدع وصرختها لأليشا لما ذهبت إليه، والآن نشوف صرخة رابعة بهذا الإصحاح بيقول لك ورجع أليشا إلى الجلجال وكان جوع في الأرض وكان بنو الأنبياء جلوسا أمامه فقال لغلامه هيئ القدرة الكبيرة واسلق صليقة لبني الأنبياء وخرج إلى واحد إلى الحقل ليلتقط بقولا فوجد يقطينا بريا فالتقط منه قثاء بريا ملء ثوبه وأتى وقطعه في قدر الصليقة لأنهم لم يعرفوا مش عارفين أنه هذا بري. سؤال قبل ما نتابع، بزمن أليشع في جوع، طب هو أليشع قادر أنه يبارك، هذا نبي والمرأة الشونمية عظيمة، معقولي هيدي العظيم وإيمان العظيم ويا رب أنت راضي عليهم، ليش حاجب عنها بركة ثمرة البطن؟ وهيدا الرجال هون نبي عظيم جدا، ليش في جوع وبده ينزل يروح يجيب قثاء بري ويكون جوعانين؟ ما هو بنو الأنبياء. ليه؟ نحن حين مسأل يعني نحن على أساس مؤمنين، لماذا رغم أننا تمام التمام ومنحب الرب وكله حلو، ليش الرب حيبس عنا نعم وبركات وأمور كثيرة نحن نريدها والرب منعها عنا؟ ليه؟ ما منعرف. بس الله عنده خطط يتمجد فينا، الله بده يتمجد فينا. وطوبى للنفس التي تستسلم بين يدي الرب كما لخالق أمين في عمل الخير لحتى يتمجد الرب. فهون يعني نبي طويل عريض، في جوع، طب جوع للناس شو خصنا نحن؟ لا، حتى الإنسان المؤمن بيتأثر بحالة الجوع العام. الجوع كان بسبب أليشع؟ لا. بسبب بني الأنبياء؟ لا. طب بسبب مين الجوع؟ الرب قال لهم إنه الجوع لما بيجي بيكون نتيجة خطاياكم، خطايا الأمة. طب شو خصنا بالأمة؟ لا، نحن منحمل الناس العايشين في الأرض بيتأثروا بحالة الأرض وبيتأثروا بظروف العالم للصعبة. يعني لما ذهب الفتية الثلاثة من من من أرض يهوذا ودانيال راح معهم إلى السبي، شو عاملين هؤلاء غلط؟ ما عملوا غلط. طب ليش راحوا على السبي؟ كانت أورشليم مليانة خطايا والشعب كان خاطئ، بس نحن شو خصنا؟ إرميا شو خصه أنه ينزل مع المجموعة الأخيرة ويروح على مصر ويتألم هناك؟ ليه؟ نحن متحمل آلام العالم، نحن مع العالم، فهون في جوع. لكن الكتاب المقدس بيقول انه هذا الشخص عمل الصليقه ومش عارفين انه هي مسم، يعني كانه سم، وصبوا للقوم لياكلوا وفيما هم ياكلون من الصليقه صرخوا في القدر موت يا رجل الله ولم يستطيعوا ان ياكلوا فقال هاتوا دقيقا فالقاه في القدر وقال قال ليش يعني ليش على النبي قال له للشخص صب للقوم فيأكلوا. بدك مين يتجاسر يأكل سم؟ كيف قبلوا يأكلوا؟ في إيمان أكلوا. فكأنه لم يكن شيء رديء في القدر. وبعدين بيقول لك وجاء رجل من بعل شليشة وأحضر لرجل

الله خبز بكورة 20 رغيفا من شعير وصويقا في جرابه، فقال أليشع طبعا أعطي الشعب ليأكله. فقال خادمه ماذا؟ هل أجعل هذا أمام 100 رجل؟ فقال أعطي الشعب فيأكله، لأنه هكذا قال الرب يأكلون ويفضل عنهم. فجعل أمامهم فأكلوا وفضل عنهم حسب قول الرب. واو، يعني منشوف بالأولى بالمقطع الأول مع المرأة الأولى استخدمت الزيت، قال روحي بيع الزيت وعيشي بالباقي، أوفي دينك وعيشي بالباقي. بالمقطع الثاني مع الشونامية منشوف رسالة التجسد ورسالة الإثمار، كانت عاقر أو ما في، ما قالش الكتاب عنها عاقر، قال زوجها شيخ، بس إنه رسالة الإثمار في ثم الله باركها وكافأها، لأن الرب قال أعطوا تعطوا. لما بتكون أنت عم تبارك عمل الرب، الله بباركك. والذي يزرع بالشح فبالشح يحصد أيضا، والذي يزرع بالبركات فبالبركات يحصد أيضا. وبالتالي بتشوف الطحين، الطحين رمز للمسيح المسحوق، لأنه حبات الطحين كلها مثل بعضها متساوية، رمز لشخصية المسيح المتساوية المتزنة، ما في شيء مثل بقوله بتناقضات. رمز الدقيق، رمز للمسيح اللي مكتوب عنه سحق، ظلم، بيقول لك مسحوق لأجل أثامنا، أو بيقول لك ظلم أما هو فتذلل لم يفتح فاه، من الدينونة ومن الضغطة ومن الدينونة قد أخذ، وفي جيله من كان يظن أنه قد قطع من أرض الأحياء، أنه مات أو أنه بمعنى ضرب من أجل ذنب شعبي. المسيح دقيق. إذن الزيت التجسد، المسيح الدقيق، لازم يسحق المسيح، وكل البركات اللي عم ناخدها نحن لأجل موت المسيح وضرب المسيح بالصليب. كل الطلبات كلها كأنها مجموعة بنهاية الإصحاح بالدقيق. والخبز رمز لجسده الطاهر، اللي هم كانوا يعني جايب 20 رغيف الرجال، قال له حط وبيأكله. وهي المعجزة بتذكرنا بمين؟ بالرب يسوع، إشباع الجياع. وكأنه الإصحاح بيختتم بما فعله المسيح لما تجسد من العذراء مريم المطوبة، وكان يشبع الآلاف الآلاف المؤلفة من 5 أرغفة وسمكتين. فبتشوف في 4 صرخات والرب استجاب. وبتشوف مع الأرملة، أرملة صرفة صيدون، ما قالنا الكتاب كانت عم تصلي وتندب حظها وتقول يا حظي شو بدي أعمل، لكن الرب مفكر فيها وهي مش مفكرة أكثر من مثل بقوله من الوضع اللي هو خلاص خلاص بدنا ناكل ونموت. لا، نحن أحبائي لسنا أبناء الموت، نحن أبناء الحياة. الرب عارف قديش بعد معك بجيبتك من الفلوس إذا جاز التعبير، وقديش عندك بعد أكل وطعام بالبيت، وقديش عندك بعد من أمور معينة، لكن الرب مكتوب عنه ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. ألقي على الرب همك وهو يعول لك. إجا ببالها الأرملة، أرملة صلف الصيدون، أنه رح يجي وقت والرب يخصص يبعث إيليا لأجلها، أعظم نبي كان بإسرائيل في ذلك الوقت. الملك أخاب عم يبحث عن إيليا في كل الممالك ويستحلفهم، يقول لهم عندكم إيليا؟ يقول له لا مش عنا، وينه؟ اختفى. فالرب قال له أنا بدي أرسلك إلى أول شيء إلى نهر كريث، أمرت الغربان هناك أن تعولك، بس خلص ونشف النهر، قال له بدي بعتك على صرفة صيدون في أرملة، هناك بدها تعولك. أرملة ولو يا رب غرابه أرملة، ربنا هيك مشيئته. هل كانت تتوقع؟ لا. هل نحن نتوقع أحيان كثير كيف الرب بيستجيب لنا طلباتنا؟ بهذا الإصحاح بتشوف كم حل، حلول حلول، حل ورا حل، حل ورا حل. تبقى أمور معقدة ياس، بس ألقي على الرب همك، ملقينا كل همكم عليه. منوثق ومنصلي من كل قلوبنا أنه ما نطلبه الرب قادر، الرب قادر أنه يستجيب. بمزمور 34 حط الرب على قلبي، أنا وقعت في مكاني اللي بدي أقرأ، حطيت عندي علامة هون حط أقرأ لأنه حلو نقرأ وبنختم وبنصلي. بيقول بمزمور 34 داود كتب هذا المزمور بعد ما نجا من قدام أبي مالك، بيقول أبارك الرب في كل حين.

دائما تسبيحه في فمي. بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني. أنا ألقيت همي عليه، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. وهون بيقول طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل كل كل كل مخاوفي أنقذني. مش رح الرب يساعدك نص نص وربع ربع وجزء، لا لا لا. الله لما بيمد إيده بالمراحم بيخلص وبيبارك. بتقول لي ساعدني بقضايا وبعد في قضايا عالقة، الله بيعرف. الله اللي فكر بالأرملة دون أن تعلم، واللي فكر بالمرأة الأولى اللي قرأنا عنها بقصة الزيت، واللي فكر أنه أليشع يميل ويبيت عند هذه المرأة حتى يباركها، وكل هذه الأمور تكون تعليم لنا. الله اللي كتب لنا كل هالأشياء عم بيعلمنا ليكن لك إيمان، ليكن لك إيمان. والله عارف، الله عارف كل شيء. بعدين بيقول لك نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل. أنت بس انظر إلى الرب. مش ممكن واحد يلتفت إلى الرب ويصرخ للرب ويرجع فارغ، لا يمكن. رعوس لما راحت لعند بوعز وكانت أرملة ومسكينة، قبل ما يطلع الصباح قال له افتحي افتحي يعني حضنك، مثل ما بيقولوا، حط لها 6 أكيال من الشعير من البيدر، قال له حتى ما تروحي لعند حماتك فارغة، روحي. الله بيملأ مثل ما قال بولس الرسول، فيملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد في المسيح يسوع. الله مش ممكن يتركنا. طب عم نصلي والرب عم يسمع، طب ما الشونامي يصلي، بس لما جاء الوقت خلص، جاء الوقت، في توقيت عند الرب. يعني بيقول لك هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. ملاك الرب حال حول خائفيه وهو وينجيهم. مين ملاك الرب؟ إشارة للرب يسوع المسيح. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب، طوبى للرجل المتوكل عليه. اتقوا الرب يا قدسيه لأنه ليس عوز لمتقيه. الأشبال احتاجت وجاعت، وأما طالبوا الرب فلا يعزهم شيء من الخير. بعدين إلى ما هنالك الفكرة، وين داود عم بيسبح الرب وعم يشكر الرب لأنه نجاه من كذا كذا شدة. ونحن كمان فينا نسبح الرب وفينا نشكر الرب. أحيان كثير لما بتقعد أنت وبتجرد جردي للماضي، قديش الرب نجاك من أمور، والرب سمع لك طلباتك وصلواتك. بيجي أحيانا إبليس بيقول لك يا خي صار لك بدي عم تصلي، خلص بطل صلاة. لا يا حبيبي، ما نحن بالماضي الصلوات اللي الرب استجاب لنا إياها أخذت بعض الوقت، أخذت بعض الوقت، الرب بياخد وقته، بس الله يستجيب في الوقت المحدد. من أجل ذلك لنتعلم من الماضي، نشطر على الأمور اللي عملها معنا الرب، ونتعلم مما حدث من أمور صارت في الكتاب المقدس، لأن الكتاب كله كتب لأجل تعليمنا وتعزيتنا وانظارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. ليكن اسم الرب مبارك. رح نعمل بنعمة الرب حلقات صلاة، بس بصلي صلاة قصيرة وبعدين بنصلي صلوات الفردية فردا فردا بنعمة الرب بعد قليل. إلهنا الصالح نشكرك من كل القلب. نحن بننسى نفوسنا، الأم بتنسى رضيعها، الساقي نسي يوسف، بننسى وبننسى حتى أحيانا نطلب ونتضرع، لكن نشكرك أنت تعلم ما نحتاج إليه. كما قلت اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وكل هذه تزاد لكم. ومرة تانية بتقول أبوكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه، لكن اطلبوا، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. يا ربي منشكرك سيئاً، ونحن نعرف ومنتأكد ومتأكدين أنك عارف ماذا نريد، لكن قلت لنا صلوا، لأجل هذا أتينا نصلي، أتينا لكي ما نتضرع ونتشفع بمن يتعب يخدم، نصلي لأجل الخدمة، نصلي لأجل كل حبايبنا، نصلي لأجل كل الأمور اللي عم تصير في هذا العالم من ظلم ومظالم، لأجل الحروب، لأجل الظروف الصعبة، لأجل التوترات، لأجل العائلات المنقسمة، لأجل الناس الدامعة الباكية. ما رح نحدد لك أسماء، لكن أنت تعلم أن الأرض بحالة ظلم شديد، وإبليس بشكل رهيب عم يفتك بالإنسان بالناس. من فضلك يا ربي ارحم،
بعد قليل رح نصلي لك ونحط البطن مثل ما هو مكتوب لتعلم طلباتكم لدى الله.

0: لكن يا رب نحن عم نصلي بالشكل العام، ليتك تأتي، ليتك تشق السماوات وتنزل، من حضرتك تتزلزل الجبال يا رب العالم متألم. أمين يسوع، أمين يا رب يسوع، عجل في مجيئك، عجل في مجيئك، لأنه الحال صار صعب جدا والناس دامعة وباكية، لكن تأخرك إبطائك إنما لكي لا يهلك ناس، أنت عم تتأخر حتى لا تهلك الناس. يا رب منصلي لأجل اللي عم نصلي لأجلهم، من عائلاتنا، من أصحابنا، جيراننا، معارفنا، هذا البلد، هذا العالم، منصلي يا رب إنك تخلص، خلص يا رب، خلص يا رب. يا رب في بيوت منقسمة محتاجة إنها تتصلح، في نفوس مجزأة أو قلوب مجزأة محتاجة إنها تتصلح يا رب، في نفوس عنا بالكنائس حزينة ودامعة باكية لأجل البنين، لأجل الزوج، لأجل الزوجة، لأجل ظروف متنوعة، لأجل الألم والمرض، يا رب ارحم، اذكر مرضانا أيضا باسم المسيح نصلي يا أبانا في الروح القدس، ولك الكرامة ولك كل المجد إلى أبد الآبدين، آمين آمين. مجدا للرب.
1: صباح الحياة مع القس الدكتور جون مور.

إنجيل لوقا الإصحاح 22 في حادثة جميلة جدا، الحادثة اللي الرب فيها نده على سمعان بطرس علشان يقول له على الإنكار، يقول له أنت هتنكرني. الكتاب بيقول أن الرب قال سمعان سمعان هو ذا الشيطان طلبكم كي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأما أنت فمتى رجعت ثبت أخوتك. القصة دي كده على بعض كده فيها كلام جميل جدا. أنا طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك لأنك تنكرني. الأهم من كده لما ترجع من الإنكار، أما أنت فمتى رجعت، لما ترجع أنا مستنيك، أنا مستنيك تعمل دور. ساعات الواحد يتخيل لو هو إنسان، لو أنا مكان الرب يسوع هقول لواحد هينكرني ثلاث مرات أنا مستنيك، هيقول له أنا مستنيك تعمل حاجة حلوة كمان، ده ممكن؟ هل هذا الأمر ممكن؟ لكن مرة أخرى أيها الأحباء، هي المحبة، المحبة المحيرة بالنسبة لنا، وسؤال محيرني من زمان وجوايا يدور، أنت ليه بتحبني وتضمني وأنا أرض نحاس وأنا أرض بور؟ أنت ليه محتملني وأنا زي ما أنا والزمن بيدور؟ ده أنا من نفس الطريق ما عدتش أطيق ولا أصبر على نفسي وأنت عليا صبور. أنت مستني مني حاجة، ده أنا سكتي عواجة وحالتي ملخبطة وحركتي مربطة متجمدة مرصرصة ومتشخصة فشل حسي وضمور، وأنت بعد كل ده ما نسيتنيش. هو أنا وحدي رسالتك وأنا رسالتي عشرات الأمور، أنت ليه بتحبني؟ سؤال، وعلى قد ما يحيرني يشجعني ينورني وينعش جوايا الأمل قبل ما الواحد يخور. سؤال إجابته الحب، الحب من جوه قلب أب لابنه التعبان الضعيف الهفتان واللي في حدود الجسد محصور، حب خلاه ينزل من فوق والموت عشانه يدوق، حب لا يتغير ولا يعرف فتور ولا يقدر يفهمه العقل المحدود ولا تقدر تشيله الصدور. آه لو في الحب ده نفسي أسيب ولصحبه استجيب، لكان قلبي يلين وان كان في قساوه الصخور. اه لو في الحب ده كنت اتملي كان نظري ينجلي ويرجع لي من تاني الامل الجسور. اه لو في الحب ده اركز وانحصر، ده انا كنت انتصر واتحرر وانفلت واعبر من ارض الجمود والنشف. اعظم عبور.

0: احنا في المسيحيه واحدين بالله.
1: ان ما كناش هندوس هنندس.
0: يا عيب الشوم انت في نظري ساقط ومش تايه. هو ايه اللي ممكن يدي امان في الدنيا دي؟
2: الله حر، الانسان حر،

0: جديدة من برنامجكم برنامج شعاع نور. في كل مرة بنتقابل مع بعض الله بيفتح لينا ويرسل لينا شعاع كلمته. نعم صدق ما قال الكتاب عن نفسه: الشريعة نور والوصية مصباح. ولما بنعيش في الوصية قال الكتاب عندنا الكلمة النبوية: ألا تفعلون حسنا إن التفتتم إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم. حقيقي سراج منير، شعاع نور منير بينور حياتنا. النور أضاء في الظلمة، الظلمة لم تدركم. مجموعة الحلقات دي أحبائي مخصصينها وربنا مفتح قدامنا المشهد الأخير، أو قد يكون المشهد الوحيد اللي تتكلم به الكتاب عن بعض من رجال ونساء الكتاب المقدس. وما أروع هؤلاء الأبطال حين ننظر إلى نهاية سيرتهم ونتمثل بإيمانهم. بشكر ربنا لأجل وجود باشمهندس رأفت واصف معنا. مرحب بيك يا رأفت.
1: ربنا يخليك يا صمويل.
0: سعد ان احنا مع بعض واحنا بنتشارك في كلمة الله ونتجاذب،
1: بنستمتع مع بعض.
0: استمتع ماشي. صحيح بنستمتع، يعني وجد كلامك فأكلته.
1: يا رب المشاهد يستمتع معنا.
0: أمين يا رب أمين. حتى وإن كانت في حاجات يعني ما تعجبش كتير المشاهد يستمتع.
1: طبعا
0: طبعا. ليه طبعا؟
1: هو جميل انه يفكر معنا ويتشارك معنا. مش كل يعني مش ممكن كلنا هنبقى نفس الرأي ونفس الفكر، بس مجرد ان نفتح كلمة الله ونفهمها والمشارك ما يفهمش حاجة فيصلي يقول له رب انا مش فاهمها دي، وانا كمان وانت بتتكلم اصلي يقول له رب عايز افهم دي اكتر. احنا كده بنتبارك.
0: صحيح. تقابلنا احبائي مع مجموعة من الشخصيات في الكتاب المقدس، كثيرين منهم قالوا لا. قال المسيح ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا. من الناس اللي قالوا لا هما جماعة الركابيين. الركابيين تقابل معاهم في سفر أرميا إصحاح 35. تقول كلمة الله، الكلمة التي صارت إلى أرميا من قبل الرب في أيام يهوياقيم ابن يوشيا ملك يهوذا قائلة: اذهب إلى بيت الركابيين وكلمهم وادخل بهم إلى بيت الرب إلى أحد المخادع واسقهم خمرا. فأخذت يزنيا ابن أرميا إلى آخر الكلام ودخلت بهم إلى بيت الرب إلى مخدع بيت حنان رجل الله الذي بجانب مخدع الرؤساء الذي فوق مخدع معسية ابن شلوم حارس الباب، وجعلت أمام بني بيت الركابيين طاسات ملآنة خمرا وأقداحا وقلت لهم اشربوا خمرا، فقالوا لا لا نشرب خمرا لأن يوناداب ابن ركاب أبانا أوصانا قائلا لا تشربوا خمرا أنتم ولا بنوكم إلى الأبد، ولا تبنوا بيتا ولا تزرعوا زرعا ولا تغرسوا كرما ولا تكن لكم، بل اسكنوا في خيام كل أيامكم لكي تحيوا أياما كثيرة على وجه الأرض التي أنتم متغربون فيها. فسمعنا لصوت يوناداب ابن ركاب أبينا في كل ما أوصانا به ألا نشرب خمر كل أيامنا نحن ونساؤنا وبنونا وبناتنا. ايه القصه دي عاوزه توصل لنا ايه يا رافض؟
1: هي الجماعه دول جماعه غريبه شويه، جماعه كان ليهم سلوك مختلف عن كل الناس اللي حواليهم في الوقت ده. كان ابوهم الكبير واحد اسمه ركاب، ده كان راجل تقي، والغريبه عمل وصايا كده لاولاده غريبه الشكل شويه. قال لهم بصوا يا اولاد لا تسكنوا في بيوت ولا تزرعوا كروم ولا تبنوا بيوت ولا اي حاجه ولا تزرعوا حقول، يعني اداهم وصايا غريبه جدا، ما تشربوش خمر، ما تعملوش ما تعملوش ما تعملوش. وفعلا بقوا جماعه، بقوا يسكنوا بره المدن وعايشين بنفس المبادئ اللي اداها لهم ركاب ابوه. وهنا الله اختار الجماعه دول عشان يقول عظه لشعب اسرائيل، فجابهم وخلى أرميا دخلهم بيت الرب هيكل الرب. وساعتها كان ابتدى يبقى الحصار بتاع أورشليم ابتدى على يد نبوخذ نصر، فهم سابوا المناطق البعيدة اللي كانوا فيها ودخلوا أورشليم خوفا من الأعداء يعني. فجابهم ودخلهم بيت الرب وقال لهم يلا اشربوا خمر. قالوا مش شاربين خمر ليه يا جماعة؟ قالوا احنا أبونا وصانا بكده. دي القصة.
0: صحيح، يعني ربنا حب يعني ياخد جزئية الطاعة ويفهم ولاده أنه شايفين دولت، إذا كان دولت أطاعوا أبوهم الأرضي بوصاياه الغريبة العجيبة.
1: أيوة.
0: وطوعوه ونفذوه. أولا يجب أن

0: يجب عليكم أن تطيعوا أنتم أيضا.
1: هو كمان يعني هو نفسه قال كده يعني في عدد 12: ثم صارت كلمة الرب لأرميا قائلة: هكذا قال رب الجند لإسرائيل، أما تقبلون تأديبا لتسمعوا كلامي؟ يقول رب: قد أقيم كلام يوناداب بن ركاب، اللي هو أبوهم الكبير يوناداب بن ركاب، الذي أوصى بي ألا يشربوا خمر. يعني هو كلام أبوهم الكبير أقيم، وأنا كلامي ما بيقامش. يعني تلاحظوا مع أني في فرق كبير جدا، إن أبوهم يوناداب بن ركاب ما قال لهم حاجات زي ما حضرتك بتقول يا صموئيل مش معقولة برضو، ومش مطلوب من أي إنسان يعملها.
0: صحيح، ما يسكنش في بيت ويسكن في خيامه
1: وما يزرعش وما
0: صحيح حاجات.
1: ربنا نفسه قال لهم اسكنوا بيوت وزرعوا واعملوا ينبسطوا يعني واعملوا وعيشوا حياتكم. ده طلب منهم طلبات فوق المعتاد، وراحوا سمعوا كلامه. طب سمعوا كلامه ليه؟
0: حقيقة يعني حتة الطاعة، خلينا نعترف محدش غريب يعني أحباء بيشاهدونا، جزئية الطاعة جزئية صعبة، حتى أن الكتاب في عبرانيين قال مع كونه ابنا
1: تعلم الطاعة،
0: تعلم الطاعة مما تألم به. يعني العصيان في قلب الإنسان طبيعي، لكن إزاي الإنسان يتدرب على الطاعة، وإيه حدود الطاعة اللي ربنا عاوزها مننا، وإزاي نعرف نقول لا؟
1: طب أنا هسألك سؤال، إيه اللي يخليه مطيع أبوهم يا صموئيل؟
0: لأنه ثقتهم فيه.
1: برافو عليك،
0: كانوا واثقين فيه.
1: هم ما كانوش شايفين إن هو بيقول لهم وصايا عشان يتسلط عليهم، عشان خاطر يعني إيه يعني أنا الكبير وتسمعوا كلامي، أو إن هو بيرتب لهم يعني شايف حاجات تفرحهم فبيمنحها. انهم ما كانوش شايفين كده، هم كانوا شايفين شخص بيتمنى لهم كل خير، وكانوا شايفين شخص فاهم كويس، وكانوا شايفين شخص عايزهم بكل سلامه، فطاعوه لان هم مطمنين للشخص. ودي مشكله الطاعه. معايا ولا مش معايا في الحته دي؟
0: بالتاكيد، لما بعرف يعرف اعرف ان ابويا قصده خيري وقصده مصلحتي، وانه وصاياه اللي مكتوبه لو كنت اطعت لكان كنهر سلامك، كان الوضع اتغير بالتاكيد.
1: يعني اسالك سؤال، لما الله يقول لك اغفر لفلان، هي دي لمين؟ للي انت بتغفر له ولا ليك في الاول؟
0: لا، في الاول في الاخر ليا. ده الكتاب بيقول تفترس نفسك في غيظك،
1: مش كده برضه؟ يعني الحقيقه ان الله لما بيديني وصيه، انا ما شفتش حد يا جماعه طايع وماشي بوصايا الله وفي اخر عمر يقول يا دي العمر اللي عشت وليه عملت في نفسي كده. ما شفتش كده بصراحه، بكلمك بكل امانه يا صموئيل.
0: صحيح،
1: يعني انا اللي شفته في الناس وشفته في اللي حواليا، ان الناس اللي مشيت ورا ربنا النهارده بترفع عينها بتقول له اشكرك، اديتني طريق فادني، اديت اتمشى في رحب. ليه تتمشى في رحب يا داود؟ قال لاني طلبت وصاياك. قال له وصاياك مش بهدلتني زي ما واحد ناس فاكره، يقول له وصاياك جعلتني احكم من اعدائي، يقول لك اكثر من الشيوخ تعقلت لاجل حفظ كلامك. ده الكلام اللي بنقوله في المزمور الطويل بتاع 119.
0: ناس كتير طبيعتها يا رفت انه يعني يدور على الحاجات اللي تشجعه، والحاجات في الايات الكتاب المقدس، يحفظ الايات اللي تشجع، لا تخف لاني معك، كلام جميل بالتاكيد وحلو، لا تتلفت لاني اله قد، حاجات اللي تشجع تشجع تشجع تشجع، دايما يدور على الحاجات اللي تشجعه. لكن الحقيقه الكتاب المقدس كله واحده متكامله كامله، بتقدم لنا مرات كتير مش بس حاجات تشجعنا، لكن كمان بتقدم لنا حاجات تصلحنا. فلما قال الكتاب كل الكتاب موحى به من الله قال نافع للتعليم وللتأديب للتوبيخ وللتقويم
1: الذي في البر، لكي يكون إنسان الله
0: كاملا. يبقى الفكرة أنه أنا بستفاد من حياتي مع ربنا
1: 100%.
0: بالتأكيد مرات الكلمة بتشجعنا، لكن مرات الكلمة توبخنا.
1: عارف يا صموئيل جزء من مشكلتي إيه؟ أو مشكلة اللي حواليا في الطاعة إيه؟ حالا بيبقى جزء من مشكلتنا إن إحنا مش شايفينه أب. عارف صح؟
0: بالتأكيد
1: مش شايفينه أب، يعني مش شايفينه أب. يعني أنا فاكر أقول لك على اختبار، أنت بنتك اسمها جوي وأنا بنتي اسمها جوي.
0: أوكي.
1: أنا فاكر بنتي كانت لما كان عندها 8 سنين، الحقيقة كان سخنت قوي، فروحت بيها للدكتور، الدكتور كان مروش شوية كده، فقال لي إيه ده دي سخنة؟ قلت له يا دكتور ما أنا جايبها لك عشان سخنة. فقال لي لا، الحراره ممكن تعمل بوظان في المخ وتعمل مش عارف ايه في القلب، رعبني وانا مش دكتور، انت دكتور تفهم، انا مش دكتور.

0: حطه. فخفت قلت له يعني يا دكتور اعمل ايه؟ قال لي اوعى الحراره تزيد ومش عارف اعمل ايه وبتاع. روحت البيت يعني مرعوب من موضوع الحراره ده. فالمهم البنت طول الليل سخنه وانا احط مش عارف ايه واعمل ايه مش عارف انام وعندي شغل الصبح وطول الليل عذاب يعني من الليالي اللي هي
1: تتنسيش.
0: الليالي اللي ما تتنسيش. على 6 الصبح فين وفين لما حرارتها نزلت وانا قلت انام لساعة وانا برفع عيني قدام ربنا بقول له يا رب يعني انا امنيتي في الحياة ان انا اطمن انك بتحبني زي ما انا بحب بنتي.
1: ده اضعف من كده كمان.
0: شفت بقى انا قلت له بص انا مش قادر انام انا خايف على البنت وعندي سعادة اضحي بكل حاجة بس البنت ما يجرالهاش حاجة. انت بتحبني كده؟ انت مهتم بيا كده؟ طب لو انت مهتم بيا كده انا يعني انا ده
1: انا لا يعوزني شيء
0: لا يعوزني شيء
1: لا يعوزني شيء.
0: واذا كنت انت بتحبني مهتم بيا اجي تقول لي كلام اقول ان انت ممكن تكون بترتب لي حاجه مش مصلحتي؟ استحاله.
1: مستحيل مستحيل. جميل المثل لما قالوا لا نشرب خمرا ابونا قال لنا يبقى لا نشرب خمرا. خلينا نتكلم كلام يعني عملي واقعي. مرات في بعض الاباء بيطلبوا حاجات صعبه من اولادهم او يتحكموا. ففي كلمه ديكتاتور جايه من ديكتاتور اللي هي ديكتيشن اللي هي الاملة يعني اكتب ما يملى عليك. وفي الاملة تختلف عن التعبير. التعبير انا بألف وبأبدع لكن في الاملة انا ما اقدرش ألف انا اللي مكتوب اللي بتقوله المدرس او المدرسه بقوله زي ما هو. فكلمه ديكتاتور جايه او ديكتاتور او ديكتاتوريه جايه مش شتيمه لكن كلمه انه اللي انا اقوله لك تكتبه بدون قيد او شرط. ايه رايك في المبدا ده؟
0: ما هي يعني ارجع تاني ليوناداب ابن ركاب ده. تفتكر هما كانوا شايفينه اب ديكتاتوري؟ ما ابونا يوناداب اللي قال لنا كانوا شايفينه ديكتاتوري؟
1: لا بس طوعوه
0: مش عشان شايفينه ديكتاتوري.
1: احنا عارفين ان المصلحه
0: انت بتقوله ده كارثه في البيوت يا صمويل. ان الاولاد يحسوا ان الاب يعني الام متنرفزه عشان خاطر اتكسر كلامها. انت متنرفزه عشان اتكسر كلامك ولا عشان بنتك هتتضر؟
1: صحيح.
0: يعني انت بتضربي البنت ليه؟ عشان تفش غلك ولا عشان مصلحتها هي؟ لو انت بتضربيها عشان انت متغاظه يبقى انت مش تعملي لمصلحتها. عمرها ما تحس بحبك. انت كده بتضربيها البنت فاهمه انك بتضربيها لاجل نفسك انك انت مليانه غيظ فبتطلعيه فيها. الاب كمان عمال يقول ليه بقى انت مالك يعني بتقول قوانين لي انا الاب ولازم يتسمع كلامي. انت كل مشكلتك في ان انت اب لازم يتسمع كلامك ولا عشان انت بتعمل كده لمصلحتي؟ لازم الاولاد يلمسوا في الاباء انه بيحبهم بجد مش بيتسلطوا او بيعمل زي ما انت ديكتاتور وبيقول كلمته هي اللي تمشي. انا اعتقد ده يخليني لا اثق فيه اخاف. ما هو مش بيقول عشان مصلحتي ده بيقول عشان خاطر هو يبقى الكبير وصاحب الكلمة الأخيرة. صح؟
1: ناس كتيرة من الأباء عندهم تصور أنا قلت يبقى خلصت الدنيا. بس ده عكس ما قال الكتاب. الكتاب قال بالفهم يثبت البيت. يعني لابد أن يكون في البيت في لغة حوار نتفاهم ونقنع. والأجيال الموجودة ما ينفعش نقول أنا قلت كده. بعتقد الموضوع ده في منتهى الأهمية. خلينا نطلع فاصل ونرجع. خليكم معانا عشان ربنا هيوضح قدامنا وينور بشعاع نوره في مواقف جميلة ومهمة جدا في الوقت اللي جاي. خليكم معانا دقيقة هنطلع فاصل ونرجع. أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني.
0: أنا أنزل؟ أنا ما أنزلش. مسيح ينزل لكن أنا منزلش.
1: أنا اتولدت ليه؟ ما أعرفش. وعايش ليه؟ ما أعرفش.
2: بكرة الساعة 11 هكون مع الناس.
0: أهين فلان قدام الناس واجي قدام الله أقول له سامحني؟
2: أنا اللي قتلت الولد ده بإيدي.
1: الثالوث هو الله الله العذراء مريم والمسيح.
0: إذا كان عاجبك المسيحية هي كده.
1: طبعا أنا لا أتحمل منظر إنه إيد تطلع ورجل تطلع وقطع عيل يعني أنا لا أتحمله.

0: مرحب بكم مجددا اعزائي المشاهدين. قبل الفاصل كنا بنتكلم مع بعض في برنامج شعاع نور في حلقة خاصة جدا عن الموقف الوحيد اللي اتذكر عن جماعة الركابيين، وازاي ان ربنا جاب أرمية وقال له في أرمية 35 وقال له يا أرمية تعالى شوف الركابيين بيطوع ابوهم ازاي، مش المفروض انتوا كمان تطوعوني؟ كنا مع المهندس رأفت واصف. رأفت قبل الفاصل كنا بنتكلم عن علاقة الآباء بالأبناء. خلينا ناخد ماذا يجب أن يفعل الابن تجاه أبيه، وماذا يجب أن يفعل الأب تجاه ابنه في هذا كأب بقى طبعا عندك خبرة أباء وخبرتك مع في الخدمة من سنين طويلة، ماذا يصنع الأب مع ابنه؟
1: بص صميل، عايز تدمر بيت في دقايق، خلي كل الناس تعيش بمبدأ هو الأول يصلح ونصلح. تعالوا يعني أي بيت في الدنيا مهما كان قوته تعالى ندمره في خمس زي، وده ده أسلوب إبليس. يعني إبليس أنت إيه خطتك لتدمير البيت؟ أنا هقول للست لما جوزك يتعدل ويحبك كما أحب المسيح الكنيسة ابقى طيب. رائع إبليس. طيب تعالوا نخش على ناوي تقول إيه للراجل يا إبليس، هقول له إيه؟ طبعا أقول له لما هي تطيعك كما تخضع الكنيسة للمسيح ابقى أحبها. تعالى للواد الصغير، انت ناوي على ايه؟ لما ابويا يبقى صورة ربنا، ما هو الاب بيدي صورة الله ابوة الله، لما يبقى اب عدل اب انطيع والاب اتفرج عليه. فانت لما تيجي تسألني تقولي نبتدي بالاولاد، مشكلة البيوت ان كل واحد والغير يتصلح الاول. خلاص كده اقفلها وملهاش علاج. تقولي العلاج ايه؟ انا العلاج هبدأ بنفسي. غيري في مشكلة، ما قلناش حاجة. جوزك فيه مشكلة، مراتك فيها مشكلة. انت كابن وكشاب صغير طالع باصص على ابوك وامك، شايف البيت فيه كوارث وهم صعبين، فانت مدي لنفسك العذر انك تمشي بمزاجك، برضو انت كده عملت ما فيش حلول، خلاص خربناه. لكن العلاج اللي انا شايفه ان كل واحد يسأل ربنا يقول له انت عايزني انا اعمل ايه؟ يعني الزوجة تقول له يا رب ازاي اخضع له رغم الظروف دي، لكن انا عايز اخضع. الراجل يقول ازاي احب رغم الظروف دي. الابن يقول ازاي اطيع، علمني يا رب. مش بقى كل واحد يحط عقدة في منشار لما يتصلح فلان يتصلح.
0: ونظام الكنيسة حتى في سر الاكليل انه يخضع كل منكم لصاحبه. فحلو انه يعني انه الاثنين يتفهموا بالفهم. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن بالفهم يثبت البيت. ايوه، ان يكون في حوار وفي تفاهم في الاخذ والعطاء، لكن هي كده انا قلت كده يبقى خلصت. ما ينفعش. حتى ربنا بجلاله قدره في يوم من الايام قال هلما لا تحاجج يقول الرب. في تفاهم، في حوار العقل، لانه انا دون ان اقصد، انا مش بقول ده عشان خاطر الناس تاخد تصريح لاهل الخطيه، لكن دون ان اقصد لما باجبر الانسان على شيء وباكرهه على شيء، اول ما بمشي بيعمل عكسه. او اما اختفي من المشهد اسافر او اموت او اي او يكبر الشخص ده ما بيعمل اللي هو عاوزه. انا في الموقف ده بصراحه لا اجد اروع من شخص المسيح في تعامله مع العذراء مريم ويوسف النجار.
1: ازاي؟
0: لما كان في الهيكل العذراء مريم ماشيه مع الستات ويوسف النجار ماشي مع الرجاله. هي فكرته معاها وهو فكرها معاه، كل واحد مشي كده. وبعدين بعد 3 ايام الولد فين؟ جميل انه من الشخصيات المحببه جدا الى قلبي يوسف النجار.
1: ايوه
0: حقيقي شخص يعني بار، وبرغم انه دايما الكاميرا جايبه المسيح وجايبه العذراء مريم، لكن كمان يوسف النجار رجل بار وبطل وما اروع. لما ضاع الولد سالوا عليه وكانوا يطلبونه معذبين.
1: ايوه
0: يا ريت ربنا يساعدنا نشوف ولادنا مش بس أكلهم وشربهم ودراستهم وصحتهم، لكن نهتم بنوصل لهم المسيح. رافت ياما أباء وأمهات عاملين لبن العصفور لولادهم، مقدمين لهم أفضل شيء بس ما قدموش المسيح. كل ده بدون المسيح زي ما بطرس قال الذي فيه كل البناء مركبا، كل بناء الأسرة مركب، وحياة الولد رب الولد في طريق المسيح اللي هو في الطريق متى شيخ لا يحيد عنه. طب يدور يوسف النجار وعذراء مريم يدور على ولد معذبين، لما لقيوه عذراء مريم في احترام بقى

0: تقول له ابوك وانا.
1: يا قدمت يوسف النجار عليها.
0: جرت العادة. مين اللي كان في المؤتمر؟ كنت انا وفلان وفلان وفلان. مين طلع الرحلة؟ انا وفلان وفلان وفلان. مين راح الفرح؟ انا وفلان وفلان. لكن عذرا مريم في راجل كبير معانا تحترمه، وكل ما الام تحترم جوزها كل ما اولادها يحترموه.
1: ده حقيقي، ده حقيقي على فكرة. ويحترم ابوهم
0: طبعا، يحترم ابوهم. والولاد عادة بيكونوا لصحين قوي، اي خلاف واختلاف في الرأي بين الاب والام يروحوا داخلين فيه. يروحوا داخلين فيه. ابوك وانا كنا نطلبك معزبا. في ثلاث حاجات الحقيقة.
1: اتفضل.
0: في التمرد، والناحية التانية في الخنوع، وفي النص في الخضوع. التمرد لو المسيح متمرد لا قدر الله، قالوا له ايه ابويا مين؟ انت برضو تقولي ابويا؟ قال ابويا قال. لما انت عارفه ان انت عذراء والحبله دي
1: مرة
0: لا ابويا ولا بتاع، ابويا مين؟ انا جاي عشان الهيكل، انا ابن رب. اوعى ما عملش الكلام ده. لو كان في خنوع اسف حقك عليا امي، امام الله ما جاي الهيكل تاني، حقك عليا. لكن المسيح عمل ايه؟ خاضع. لوقا يتكلم عنه كان خاضعا لهم. عبر عن رأيه، أرجوك من فضلك خلي أولادك يعبروا عن رأيهم، خلي أولادك يعبروا عن رأيهم. عصر الزعيم انتهى من العالم، ومش ده فكرة ربنا. فكرة ربنا لا تكن طريا فتعصر ولا قاسيا فتكسر. دايما المبدأ في علم تربية الأولاد هو حب بلا تدليل وحزم بلا قسوة. حب بلا تدليل وحزم بلا قسوة. طب يعمل ايه بقى المسيح؟ يقول ألستما تعلمان أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي. أبي ده أنا بقول لك أبوك. شوف وصل الرسالة، عبر عن رأيه بكل احترام وتقدير وتجليل وإكرام لأمه، وفي نفس الوقت مضى وكان خاضعا لهما. وصل الرسالة، عبر عن رأيه.
1: انت بتكلم الابناء هنا شويه.
0: الاثنين
1: الاثنين
0: الاثنين. يوسف والعذراء مريم بيدوروا على الولد، مش سايبينه ضاع ضاع مع السلامه بناقص. وفي نفس الوقت المسيح كان خاضعا لهما وكان بيعبر عن رايه، وما اروع التوازن ما بين الاثنين.
1: جميل. وانت قلت نقطه خطيره يا صموئيل، البيوت محتاجه تتعلم ازاي يتفاهموا مع بعض. يعني مشكلة الناس في البيوت مش عارفة تتكلم مع بعض. الزوج والزوجة لما بيجي يتكلموا الكلام بيبتدي كلام، مفيش دقيقة بعد الكلام تلاقي ابتدت تبتدي الأسلحة الخفيفة اللي هي انت عمرك ما حسيت، لا انت عمرك ما فهمتيني، وبعدين تبتدي الأسلحة التقيلة،
0: أسلحة الدمار الشامل،
1: أسلحة الدمار الشامل. يبتدي الحوار عبارة عن هدم في الآخر. احنا بتعلمين محتاجين ازاي نتعلم نتكلم. دي مشكلة في بيوت رهيبة يا صموئيل، ان بيوتنا مش عارفين نتكلم مع بعض، مش عارفين نتواصل. الاب مش عارف يعمل حوار مع ابنه. انت اكيد بنتك بتعملها كصديقه وبتقعد معاها وتحكي
0: طبعا،
1: وانا كمان بالنسبه لي كده وعلاقتي مع مراتي لازم نقعد ونتكلم ونفرد وقت للكلام. من غير كده البيتنا هيتدمر.
0: صحيح.
1: ما ينفعش الزوج يعني زوج يقول لك، واحده زوجه تقول لي جوزي يخش من شغله قافل وشه يقعد ياكل ويخش ينام. طب ودي عيشه دي؟ طب وبعدين لما تيجي تكلم الزوج يقول لك يعني هتكلم معاها في ايه؟ طب ما انت كده انت بتقول ان خلاص يعني بيتك ده ملوش، اتدمر خلاص.
0: انا نفسي كل اتنين متزوجين يعيشوا بروح الخطوبه زي ما قال هوشع، اخطبك لنفسي الى الابد. برغم ان اتجوزوا من 20 سنه او اكتر، لكن كمان يعيشوا في روح الخطوبه.
1: مش عايزين مشاهدين يحسوا ان احنا بنحلم يا صمام.
0: لا صدقني، لا صدقني. اولاد ربنا يعيشوا بروح الخطوبه، والكلام ده بنعيشه، وانا عارفك انت بتعيشه بنعمه ربنا، انا بعيشه. ونفضل يعني في مبدا جميل يقولوه، اللي بيسعد بيسعد روحه.
1: ده حقيقي.
0: اللي بيسعد بيسعد روحه، واللي بينكد ما بينكد على روحه. يعني اللي عمال يعيش في نكد. وانا فاكر رفض انت في حلقه قلت لنا، انا اعجبت بالكلمه دي قوي، قلت بعض الناس عندها مبادئ انه اللي كسر ما بيتصلحش، لكن اللي في المسيح، في المسيح اللي يتكسر يتصلح. انت موافقني؟
1: ده اللي يتكسر. يعني فاكر انا مايكل انجلو مره دخل الكنيسه فلقى الزبال بيكني شويه ازاز مكسر، قال له هتعمل بيهم ايه دول؟ قال له هرميهم في الزباله. قال له لا سيبهم لي. ولمهم وعمل لوحه الناس لحد دلوقتي بتروح روما تقف تنبهر قدامها.

0: انكسر ما يتصلحش، ده اللي انكسر الله يعمل منه لوحة.
1: لكن مجد يا رب، لكن مجد يا رب، رغم مرور مئات السنين لكن لازالت الناس تشوف اللوحة اللي اتعملت
0: من إزاز مكسر مش من أي حاجة.
1: ياه.
0: يعني يعني لخصتنا. طب احنا بنتكلم في ايه النهاردة في الحتة دي؟
1: مش عارف اقول ايه بعد كده. انا شخصيا بحس انه اول حاجة محتاج ان انا اطوع ربنا. إذا كان الركابيين طوعوا أبوهم في حاجات بلا تفاهم،
0: أيوة،
1: فإن كان أبويا السماوي بيتفاهم معايا هل أمنا تحاجج؟ يقول الرب.
0: واطمن يا صمويل.
1: صحيح.
0: اطمن، أنا لما طوعه هو مش هيسيبني، صح كده؟
1: تأكيد.
0: وأنا لما طوعه أنا بطوع أبويا اللي بيحبني. واللي أنت في الحلقة اللي فاتت أنا فاكر، أو في حلقة مش فاكر إمتى، قلت إنه ده مات لأجلي وبين حبه ليا بالصليب.
1: دي حقيقة.
0: فمش أي حب، يعني أنا مش بين إيدين إله أي محبة وخلاص. أنا بطوعه لأني واثق إن هو مرتب لي كل خير، وإن هو لما بيطلب مني حاجة هو عارف مصلحتي، هو اللي عاملني وعامل كتالوجي. وعايز أطمن، يعني نفسي اللي بيسمعني، مش بتكلم على أمور كبيرة، لو ربنا مكلمك في حتة صغيرة، حتة صغيرة قوي ابتدي بيها، مش كده برضه؟
1: صحيح صحيح
0: صحيح.
1: أمين. الحاجة التانية الحقيقة اللي عاوز بإضافة الحاجات اللي أنت قلتها، محتاجين يكون في نوع من التفاهم في الأسرة.
0: أيوة.
1: كل ما نتفاهم نقعد ونتكلم وناخد وندي، وكل واحد فينا يعبر. يعني يقولون من الأمثلة اللي أنا بحبها قوي، الناس أعداء ما يجهلون. لما أقول للولد هو كده، عم ما ينفعش العصر ده، ما ينفعش الكلام ده ولا في أي عصر صدقني. لكن لما أقول له ناخد وندي، انا بقول العصر ده، الكتاب المقدس العظيم ده، لما العازر الدمشقي راح يخطب لاسحاق زوجه اللي هي رفقه، قالوا ندعو الفتاه ونسالها.
0: ده من كم سنه؟ من الاف السنين بيعملوا كده.
1: ندعو الفتاه ونسالها. اسمع يا بنت، انا قلت تتجوزي ابن عمك هو كده، كان يا اما ما فيش ميراث، ويا ولد تاخد بنت عمك. يا عم ما ينفعش الكلام ده، ما تجيش الدنيا بالشكل ده.
0: وبعدين بقى البنت تعيش طول عمرها، لأن أبوها رفض اللي كانت هي عايزاه، كل ما تتعب مع جوزها تقول منك لله يا أبويا كنت السبب.
1: أنا أحط مبدأ للأحباء المشاهدين.
0: ليس
1: من حق الوالدين أن يفرضوا، لكن من حقهم أن يرفضوا. موافق؟ ليس من حق الوالدين أن يفرضوا. ما أقدرش أقول لبنتي يا بنتي اتجوزي ده، لا ما ينفعش. لكن أقدر أقول لها، تقول لي يا بابا أنا عاوز أتجوز ده، يا بنتي أنا من حقي أن أنا أرفض، بس خلي بالك يا بنتي برفضه لأنه كذا وكذا وكذا. هل ممكن نتغاضى عن الحاجات دي؟ أولا ده شخص مش مؤمن، ما ينفعش نرتبط بيه، وهكذا. كل ما نبقى فيه تفاهم في البيت يكون الأمور ماشية بطريقة حلوة، ويملى القلب ويملى البيت الخضوع. عرفت عاوزك تصلينا تطلب بركة ربنا على البيوت وعلى العلاقات، ويدي الروح القدس لنا خضوع مقدس في المسيح.
0: يا رب احنا كتير عاندناك لأن احنا ما كناش فاهمين صح، ما كناش شايفينك كأب بتتمنى لنا الخير، وكل الأشياء بتجعلها تعمل معا لخيرنا. يا رب احنا كتير مشينا بطرق عكس التصميم بتاعك، بيوتنا ما بقتش زي ما انت عايز يا رب، لا عارفين نتكلم مع بعض ولا عارفين نعبر عن نفسنا. انا بصلي باسمك تيجي بلدنا تاني، تيجي بيوتنا تاني. تعال زور بيوتنا، تعال زور علاقتنا، تعال زور طريقة التفاهم، تعال زور الأباء والأولاد والأطفال. تعالى غير يا رب، احسن ابليس عمال يعبث في البيوت ويدمر علاقات انت عملتها لمجدك في بيوتنا. والاسمك مين. الكريم كل مجد يا رب.
1: برجو ليكم ولبيوتكم ولعائلاتكم واسركم وكل دايره علاقتكم كل حب وكل تفاهم وكل خضوع بعضكم لبعض. احنا ماشيين في رحله حلوه كاسره مع بعض، خلونا نعلن مسيحنا في وسط بيوتنا، في وسط مجتمعاتنا، عشان شعاع نوره يجي لبيوتنا وينعكس على مجتمعاتنا. امين.

0: لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى الخارج، لأن الخوف له عذاب، وأما من خاف فلم يتكمل في المحبة. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم شهادات حية. محدش عارف إمتى حياته تنتهي، ممكن عن طريق مرض، حادثة، أو فجأة ومحدش عارف ليه. سألت نفسك لحظة، هل ممكن تفقد حياتك؟ توقعت مرة حياتك تنتهي في لحظة؟ وهيكون ايه بعدها؟ شهادة النهاردة حرب، مش على الجسد بس، لكن على النفس والروح. صوت بيهمس، نهاية قربت، وجسد مش قادر يتحرك، ولسان مش قادر ينطق حتى باسم يسوع. وفي وسط الضلمة دي كان في نهاية أقوى بتقول كلمة واحدة بس، حياة. ما بين الخوف والصمت ريحة الموت ابتدت تبان، ابتدت رحلة اتغير فيها كل شيء، حياة بعد موت. ايه اللي حصل جوه أوضة العمليات، وايه سر المعركة اللي استمرت بعدها؟ ده اللي هنشوفه النهاردة. معانا في الاستوديو ضيوف غاليين علينا جدا، يوستينا عادل اهلا بيكي،
1: اهلا بيكي،
0: واخ بيتر اهلا بيك.
2: اهلا بحضرتك تعز،
0: مبسوطين ان انتوا معانا.
2: احنا مبسوطين جدا.
0: قبل ما نبدأ حلقتنا هنقول لبيتر يصلي لنا من اجل الحلقة. اتفضل يا بيتر، سعد.
2: يا رب يسوع بنشكرك، بنعظم اسمك لانك اله قدير. شكرا يا رب لاجل نعمتك يا رب، انه دايما بتعرف تتدخل يا رب في المواقف وفي التوقيتات يا رب اللي فيها ايد الانسان بتعجز ان هي تعمل امر، لكن شكرا لانه كل تدخلاتك صالحه وامينه يا رب. ببارك اسمك، بشكر صلاحك، وبعظم اسمك، وبصلي يا رب كده انه يا رب تسكب يا رب رجاء جديد في قلوب كل يا رب حد هيشوفنا ويسمع البرنامج والحلقه دي، في اسم
0: امين.
2: يسوع المسيح،
0: في
2: امين
0: اسم يسوع، امين.
2: امين.
0: مرنا اهلا يوستينا، اهلا بيكي.
1: اهلا بيكي.
0: سوري. قولي لي يا يوستينا، انا عارفه ان انتوا بيتر اخوات. ايه بدايه حياتكم في البيت؟ كنتوا ازاي تعرفوا ربنا من وانتوا صغيرين؟
1: احنا يعني متربيين في اسره يعني مؤمنه، وهم علمونا من البدايه ان احنا نكون بنتجمع وبنصلي مع بعض. ويعني انا عن نفسي عرفت الرب من وانا في تاني اعدادي، كان لي علاقه بيه يعني وانا في تاني اعدادي، وكبرنا مع بعض ولينا خدمات مع بعض، يعتبر يعني مش بس اخوات لكن توأم يعني
0: يعني
1: في
0: كانت
1: كل
0: لحظة
1: حاجه.
0: فاصلة بين انك تعرفي ربنا في تانية اعدادي، كانت في وقوف، كان في صلاة، كان في حد بيكلمك؟
1: انا في تانية اعدادي يمكن عشان تربيت في اسره مؤمنه، فانا طالعه اللي هو انا كويسه انا مؤمنه، لكن اختبرت العلاقه مع ربنا بقى في وقت تاني اعدادي. يعني كنت بصراحه داخله بمصلحه، كنت حابه اكون متفوقه جدا في الدراسه، ويعني قلت له انا يعني خلاص يعني انت هتكون معايا، فانا يعني ايه هدخل اصلي واقرا كتاب مقدس وبعد كده يعني انت هتكون معايا. بس بصراحه هو جذبني بحبه، مش بس انا دخلت له بمصلحه، بس هو جذبني بالحب
0: ومن ساعة اللحظة دي وانت كلك بالكامل الرب.
1: فعلا.
0: امين. ارجع لك تاني يا يوستينا. بيتر، انت ايه اللي حصل كمان؟ انت عرفت الرب علشان انت في عيلة مؤمنة، ولا كان في برضو موقف كده يعني كان مفاجئ بالنسبة لك؟
2: احنا كنا اتربينا في بيت مؤمن وخدام يعرفوا الرب، فربونا في محبة الرب ومخافته، لكن طبعا اكيد في لحظة فاصلة، ودي كان وانا عندي 14 سنة تقريبا، وما كانتش في اجتماع، ما كانتش في نهضة، ما كانتش في مكان معلن، لكن كانت في اوضتي وعلى سريري وانا ببكي قدام الرب، بقول له انا مش عاجبني اللي انا فيه، وانا مش عايز اعيش بالطريقة دي، لكن عايز اعرفك بطريقه حقيقيه، وعايز اعيش لك بامانه وقداسه تليق بيك.
0: يعني
2: دي كانت
0: ايه
2: البدايه.
0: اللي انا كنت فيه؟ هو انت كنت كويس وفي عيلة مؤمنة؟
2: كنت كويس جدا جدا جدا قدام الناس، كنت بحيا حياه الابن الكبير اللي في البيت، في مثل ابن الضال، هو موجود قدامه كل حاجه، لكن هو عنده حياه تانية محدش عارف عنها حاجه، ازدواجيه، فممكن ابقى قدام الناس دايما في الكنيسه، في الاماكن، ببان انه انا يعني مثلا التلميذ او الطفل اللي بيحضر درس الاحد المثالي، الشاب اللي في اعدادي المثالي، لكن كنت دايما بحس انه انا مش هو ده، مش انا الشخص ده، كنت بحس دايما ان انا عندي وشين، يعني مش دي حقيقتي، انا محطوط في قالب بس ده مش انا. لكن في وقتها قعدت اصلي قدام الرب وقلت له انا مش عاوز اعيش كده بلا هويه وبلا هدف،

0: لكن عاوز اعيش معاك حياة حقيقية تليق بيك.
1: ما انت كنت مبسوط، الناس شايفين بيتر كويس ومؤدب و...
0: الناس ممكن تبقى مبسوطة،
1: اه
0: لكن يعني
1: يعني
0: روح
1: ليه قلبك
0: الإنسان
1: كان حساس بالمنظر ده او في الوقت ده بان لا في حاجة غلط، انا مش مريحاني؟
0: أكيد طبعا، يعني في سن 14 سنة، ده كان سن الشباب والمراهقة وكان طبعا ليها سماتها، فأنا كنت بنفر من ده، ما كنتش حابب ده، ما كنتش حابب إن أنا أعيش حياة في الخفا مش بتعلن مجد الرب وسط أصحابي، ممكن أهزر معاهم هزار ما يقلقش.
1: يعني انت كنت حاسس ان انت لازم تكون امين مع الرب،
0: طبعا،
1: مع
0: لأن كنت
1: نفسك
0: حاسس إن أنا
1: اولا.
0: مزيف. يعني كنت حاسس إن أنا مزيف، مع إني يعني ممكن أبقى بخدم، بعزف في الكنيسة، بساعد حد في إن أنا أرنم، بظبط مايكات، مش عارف بعمل إيه، لكن حياتي ما كانش فيه علاقة مع الرب، يعني كان بس عشان اسمي، يعني ابن ميس مدرسة الأحد وابن الأخ اللي بيخدم في اجتماع الصالة بس، لكن كحياة شخصية ما كانتش موجودة، يعني
1: انت خلصت
0: كعلاقة.
1: ايه يا بيتر؟
0: أنا تربية موسيقية، خريج تربية موسيقية.
1: ومن ساعة ما سلمت حياتك للرب في الوقت ده وانت امين مع الرب، ليك علاقة شخصية معاه؟ كان مفيش مرة كان في دروب كده
0: اكيد
1: او
0: اكيد،
1: مثلا
0: حياه يعني
1: سقطت؟
0: حياتنا يعني حياتنا مش دايما ماشيه على وتيره واحده، لكن هي دايما ابس اند داونز، يعني في حاجات فوق حاجات تحت، اوقات ابقى ممكن ابقى كويس جدا، اوقات ممكن اضعف، اوقات ممكن نفسيتي تخور تخليني اتجه لحاجات تانية، لناس، لعلاقات، لاصدقاء، وانسى الرب. اكيد ده كان بيحصل لانه دي الفتره بتاعه المراهقه، لكن الرب بنعمته وبرحمته كان بيعرف يفتقدني وبيعرف يديني نعمه اني يستردني تاني، انه بيتر انت مكانك هنا.
1: طب انا عايزاك تنصحني كده، لو انا مثلا حاسه ان انا حد كويس قدام الناس قوي والناس عزه كويسه مؤمنه بتعرف الرب، لكن انا بعمل حاجات محدش يعرفها ولا حد شايفها غير الرب، تفتكر توجه يعني اكون حساسه للصوت بتاع ربنا واعدل من نفسي ازاي؟ يعني قول لي نصيحه وقول كمان للمشاهدين.
0: يعني اولا انا احب انه ابقى واضح مع نفسي، يعني اهم حاجه ابقى واضح مع نفسي، ابقى عارف انا مين وانا مين، دي ده موضوع كبير جدا جدا جدا، ولكن خلاصته انا مين، لو انا اللي بعيشه قدام الناس هو اللي بعيشه ورا الناس، ده طبعا ابقى انا كده حقيقي، لكن لو انا اللي بعيشه بعيد عن الناس في الخفا مش هو ده، فده انا كده في خطر، انا هنا في مرحله ان انا عندي وشين مزيف. فرقم واحد اكون امين مع نفسي، رقم اتنين اطلب معونه من الرب ان هو يوجهني وان هو يرشدني، هو يقول كده اعلمك وارشدك الطريق اللي تسلكها، انصحك عيني عليك، فهو ماشي معانا السكه مش سايبنا، لكن في نفس الوقت هو بينصحنا وبيرشدنا. قررنا ان احنا نسمع لهذا الارشاد امين، ما قررناش فده حريتنا، هو يعني انا نصحتك وانت ليك كل الحريه تعمل اللي انت عاوزه.
1: ايه رايك يا أستينا في الكلام اللي بيقوله بيتر؟ يعني انا كان نفسي ان انت كمان تنصحيني ان انا امشي ازاي في طريق في الخفا زي في الظاهر.
2: دايما بشوف ان يعني انا بظهر بطبيعتي قدام الناس، يعني لو انا ماشية في طريق غلط في الخفا انا بظهر، سواء انا بكون ببان ان انا قديسة قدامهم بس انا بكون باينة، الناس بتعرف تميز قوي. ف يعني حبيت قوي علاقتي بالرب لما هو كان بيجذبني بحبه، يعني انا كنت داخلاله بمصلحة، يعني مش داخله بوش حقيقي ان انا عايزه اقعد معاه، لكن انا فعلا كنت داخله بالمصلحه، لكن وانا جوه الحضور وجوه الخلوه وعلاقتي بيه كبرت، هو جذبني بحبه، انا حسيت بالحب دوت، هو جذبني بيه. فدايما بشوف حتى لو انا بدخل بصوره مزيفه هو بيجذبني بالمحبه، بس ده قرار مني، هل هكمل انا بصوره حقيقيه ولا هكمل في صوره مزيفه؟ فده بيكون قرار مني.
1: ويمكن كمان الكلمة لما بتكوني بتقريها ليل نهار ومليان قلبك بيها، يمكن ده كمان هيعدل فيا أو هيعدل في كل
2: طبعا
1: المشاهدين اللي سمعيني. يعني أعتقد إن
2: الكلمة
1: كلمة الله.
2: بتغير فعلا.
1: نرجع تاني، أنت خلصت إيه؟ طيب ما دام كنت داخلة له بمصلحة، عمل المصلحة اللي عليه ولا لأ؟
2: هو كان معايا بصراحة في كل خطوة في حياتي. أنا خلصت خدمة اجتماعية واشتغلت كمان مدرسة في مدرستين، فيعني هو باركني في حياتي وكان أمين جدا، يعني حقق لي اللي أنا كنت داخلة ليه، وفي نفس الوقت هو يعني دخل بيا مراحل وأمور تانية أنا ما كنتش متخيلها، أنا كنت داخلة بس لأجل التفوق، لكن هو دخلني في حب ودخلني في تفوق معاه هو بقى وقرب منه أكتر، فده ده.

0: بتفرق معايا فعلا يعني.
1: أمين. أنتوا بتخدموا في فريق بترنم، إيه في كنايس ولا تبع فريق ولا بتعملوا إيه؟
0: احنا في بدايتنا خدمنا شباب، يعني مسكنا اجتماع حوالي 5 سنين وخدمنا الشباب، لينا في خدمة التلمذة، احنا بنسبح بس لينا قوي في خدمة التلمذة وخدمة الشباب. بعد كده تحركنا ورب يعني حط كل واحد فينا في مكان او في كنيسة معينة، وكان بيكبر فينا حتة خدمة الشباب والتلمذة، وبنسبح يعني بنطلع في كنايس ونسبح بس، فرب يعني مباركنا في
1: آمين باسم يسوع. ليك خدمة لوحدك ولا دايما معاك يا سينا؟
2: يعني احنا بنتجمع وبنفترق، يعني بنتجمع دايما في حاجات وفي خدمات، والرب بيرسي كل واحد على حدة في أوقات تانية، مش دايما بنتحرك سوا، ولكن مؤخرا يعني الرب ابتدى يحط على قلبنا ان احنا بما ان هو حطينا وحط على قلبنا دعوة تلمذة الشباب ورعايتهم، فابتدينا نعمل حاجة ومجموعة صغيرة كده بنتحرك فيها، بنساعد الكنايس ان احنا نعمل مجموعات تلمذة فيها،
1: حلو قوي،
2: وطبعا بنتحرك في اطار
1: ربنا
2: التسبيح.
1: يبارككم ويستخدمكم
2: ربي
1: اكتر
2: يبارك.
1: واكتر.
2: شكرا شكرا.
1: يوسينا، كان في حدث حصل في حياتك كان فارق جدا فيها، انا
0: ايوه،
1: عايزه اسمع منك.
0: انا جيت في شهر 11 2023، يعني دخلت عمليه جراحيه صعبه، ف يعني انا كنت داخله ما كنتش خايفه، كان جوايا سلام وكان في ناس كتير بتصلي لي، فكنت داخله وانا مرتاحه يعني وجوايا سلام. قعدت في العملية، بعد العملية يعني جوه المستشفى حوالي 4 أيام، بس كنت بتعرض لألمات بقى جسدية كتير. المهم خلصت وتعافيت وخرجت من المستشفى وروحت، بعديها بحبة حلمت حلم، حلمت ان انا كنت يعني موجودة في مستشفى على سرير، نايمة على سرير، وابليس كده ماسك رجلي، مثبت رجلي قوي في السرير ومش راضي يخليني، انا عمال عافر بس هو مش راضي يخليني اخرج من المستشفى دي من المكان ده. فظهر مجموعة من المؤمنين قعدوا يخبطوا في ايد ابليس،
1: ده
0: ويعني
1: كله في الحلم.
0: ده كله في الحلم، قعدوا يخبطوا في ايد ابليس وكده لغاية ما انا انفلتت منه وطلعت بره المكان. انا بصراحة بحب يعني بحب اكتب احلامي، لاني بحس ان ليها معاني ممكن ما اكونش فاهمها دلوقتي بس انا بفهمها بعدين، فكتبت الحلم بالتاريخ كل حاجة ونسيت الحلم يعني. المهم شوية كمان ماما حلمت حلم ان احنا كأسرة في أوضة، وكان في بره زي فرعون حاجة كده طويلة قوي وعريضة، وراه أتباع كتير وجنود كتير وعمالين يبصوا علينا ويشاوروا على الأسرة وعمالين يضحكوا ويستهزئوا، وفرعون كده يعني وجه كلامه لماما وقال لها أنا هدمر لك بنتك. فماما يعني قررت ان هي تنتهره باسم يسوع، فهي في الحلم قعدت تنتهر باسم يسوع، فبكل يعني كل ما تنتهر كل ما هي بتعلى لغاية ما هي وصلت لمستوى فرعون ده. فأول ما وصلت لمستوى فرعون فجأة فرعون ده تحول لرماد، يعني وقع خالص. يعني يمكن كانت دي أحلام لمؤشرات حاجة جاية
1: وانتوا
0: يعني.
1: شاركتوا بعض بيها انت وماما، رغم ان انت خرجتي من المستشفى
0: أيوه
1: وعملت العملية، يعني اعتبر العملية نجحت
0: فعلا
1: وروحت البيت، والحلم ده ليكي
0: جاي.
1: انت والماما. وبعدين
0: جيت في شهر 12 يعني في 23 برضو، كان دكتور بيعمل متابعة العملية اللي هي الأولى، فاتفاجأت بيقول لي إن احنا محتاجين ندخل عملية مرة كمان. فأنا يعني هو بيقول أو بيتكلم، أنا وقتها اتصدمت، اتملى جوايا جوا قلبي خوف توتر، حتى هو يعني بص عليا قال هو أنت مش بتتكلمي ليه؟ فاتملى جوا قلبي خوف وتوتر. أفتكر قبل العملية جه اخويا الصغير كده وجي قعد جنبي، اسمه فلوباتير، جه قعد جنبي كده وقال لي يوستينا ممكن نتفرج مع بعض على فيديو. قلت له ماشي ماشي يا
1: انتوا
0: فيرو.
1: ثلاثة اخوات؟
0: احنا اربعة،
2: أربعة أربعة.
0: انا وبيتر وفلوباتير وزوي بس. فهو قال لي تعالي نتفرج على فيديو. ماما كان على موبايلها كارت كده فيه فيديوهات كرتون دينية يعني. قلت له ماشي يا فيرو. فهو راح فتح الفيديو، فكان الفيديو بيتكلم عن بستان جسيماني لما الرب يسوع كان قبل الصلب، كان وقتها عرقه بينزل كقطرات دم. فحسيت ان الرب كده بيقول لي انا ماشي معاكي، الالم اللي انتي حتى الالم النفسي انا واخد بالي منه قوي، انا بتالم معاكي في الالم ده،

0: فحتى يعني انا ما قلتش للبيت علشان يعني هم خلاص يعني شايلين حمل تقيل قوي، ويعني هم كمان خايفين اكيد، فانا مش عايزة ازودهم يعني حمل. بس فحسيت ان ربي يطمن قلبي كده وبيقول لي ان انا معاكي حتى في الالم النفسي. قبل العملية بقى بأيام بسيطة اتملى جوايا شعور بخوف شديد جدا،
1: هو كان فترة بين العملية الأولى والعملية التانية؟
0: حوالي شهرين، لأن عملتها في شهر 1/2024
1: هو
0: العملية
1: أنت
0: التانية.
1: رحت للدكتور صدفة ولا هي كانت
0: صدفة
1: متابعة؟
0: لا، كانت متابعة للعملية الأولى. وبعد
1: وأنت ما
0: كده
1: كنتش حاسة بأي أعراض، أي
0: لا
1: تعب،
0: لا
1: أي ألم؟ يعني
0: ولا
1: كنت
0: أي
1: حاسة
0: حاجة،
1: طبيعية خالص،
0: ولا أي
1: وإن
0: حاجة،
1: أنت حاسة إن العملية نجحت.
0: أي دي حقيقة.
1: أوكي.
0: بس فحسيت قبل العملية بكام يوم كده ان اتمليت بخوف اكتر وتوتر اكتر. طبعا داخلة عملية فانا اتألمت الألم الأول، فانا عارفة يعني هتوجع قوي، فكنت خايفة جدا.
1: هي نفس العملية
0: هي نفس
1: كأنها إعادة للعملية
0: إعادة،
1: الأولانية؟
0: كان في إعادة للعملية. المهم حسيت بخوف وتوتر شديد جدا، ويمكن كنت بالليل يعني محدش عارف، كنت قاعدة ببكي بالليل على السرير، جسمي بيترعش من الخوف والتوتر. كنت شاعره ان يعني سمعت كلام ايه ده، هي لسه هتعمل عمليه، ده ما لحقتش يعني تتعافى من العمليه الاولى، هو جسمها يستحمل العمليه التانية؟ وحسيت بقى ان خلاص في موت، وفي يعني كنت خايفه جدا يعني. فلقيت جوايا كلمه كده بتهمس بكلمه حياه،
1: ده
0: وحسيت
1: اسم
0: ان
1: حلقتنا النهاردة.
0: ايوه كلمه حياه، يعني حسيت الرب كده جوايا بيهمس بكلمه حياه. كان جوايا خوف، بس هو كان بيهمس بكلمة حياة. فجيه فعلا في شهر 1/2024 دخلت العملية التانية. فقبل ما ادخل اليوم ده كان في الأوضة بتاعتي يعني ناس كتيرة مؤمنين، كانوا عمالين يرفعوا صلوات ويرنموا ويبكوا لأجله. يمكن كان في ناس كمان مش مؤمنين، لقيتهم بيبكوا ويصلوا لأجل الوقت ده ولأجل العملية دي. فحسيت ان رب مالي الاوضه كده بالحضور، ومالي المستشفى بالحضور، برغم ان انا كنت خايفه ومتوتره. فجي وقت ان انا بتجهز العمليه، بلبس لبس العمليه وبتجهز ليه بس، واتحطيت على السرير اللي بيدخلني لاوضه العمليه. وفعلا وانا ماشيه وكل ما اقرب من اوضه العمليه انا قلبي بينقبض كده وبخاف. طبعا شايفه عيون اهلي وعيون اصدقائي كده مليانه بالبكاء، في نفس الوقت مبتسمين بيشجعوني. فلما دخلت أوضة العملية وباب الأوضة اتقفل، لقيت الناس اللي فعلا كانت بتدعمني بره الأوضة هي مش موجودة معايا دلوقتي. فابتدى الخوف فعلا يزيد أكتر. فوقتها اتنقلت من السرير الجرار ده لسرير العمليات، وكان في السرير دوت زي حدادتين عاملين زي الصليب. فجات الممرضة مسكت ايدي الأولانية، ويعني مسكت ايدي عشان تربطها في الحديدة دي وايدي التانية. فوهي بتعمل كده انا شفت مشهد رهيب جدا، شفت الرب يسوع وهو بيتصلب على الصليب لما الجنود مسكوا ايديه وربطوا يعني مسمروها يمين وشمال. فحسيت بيقول لي يوسينا انا معاكي، انا جاية اتألم معاكي، انا مش بس حاسس بيكي، لا انا جاي وبتألم معاكي. وبعدها خدت البنج وما حسيتش بأي حاجة. وحصل بعد كده بعد ما خرجت من العملية، المفروض كنت هخرج بعد العملية بيوم، بس أنا قعدت 6 أيام جوه المستشفى.
1: 6 أيام.
0: 6 أيام
1: والعملية الوقت كان زمن طويل ولا كان صغير؟
2: أخذت
0: يعني
2: تقريبا
0: كان
2: 4 ساعات.
0: 4 ساعات.
2: أربع
0: 4 ساعات.
2: ساعات
0: فخرجت من العملية طبعا أول يوم أنا بتألم، أنا يعني في البنج أو متخدرة، بس أنا بتألم، أنا موجوع، جسدي موجوع. بعد العملية بيومين المفروض الدكتور قال لي لازم أنزل من على السرير علشان ما يحصليش تجلطات أو كده، يعني لازم أتمشى. فجيت أنزل من على السرير، قبل ما ألمس الأرض يعني بيتر وبابا كانوا مسندني، قبل ما ألمس الأرض فجأة سمعت صوت يعني صفير في وداني، وابتدى أصوات اللي جوه الأوضة هي بتختفي حبة بحبة.
1: أعتقد إن احنا عندنا صور خاصة للعملية كمان، ممكن أخويا المخرج نشوف صور العملية،
0: صور العملية.
1: واللي هو أنت كنت بتصرخي وتعبانة و...
0: سمعت صوت صفير في وداني،
1: مهم.
0: وبعد كده ابتدى النور اللي في عيني او انا اكون شايفاهم ديت ابتدى يختفوا من قدامي، وفجأة وقعت ما بين ايديهم زي الجثة الهامة.

0: وقتها طبعا حصل توتر شديد في المستشفى، شالوني وحطوني على السرير وجم يعملوا الإسعافات، بس غالبا كده يعني القلب كان توقف
1: ياه.
0: لبعض الدقايق تقريبا. أنا طبعا مش حاسة بحاجة، يعني هو بيتر اللي حضر الموقف ده، ما كنتش حاسة بأي حاجة. ابتدى بيتر بقى يعني شاف الموقف بقى صعب، فصورني ونزل صورتي، احنا ما كناش قايلين لحد ان بعمل عملية، بس لما لقى خلاص الموقف بقى صعب جدا فنزل صورتي على النت، وناس كتير ابتدت تصلي، وكذا حد برضو يصلي بكلمة حياة حياة حياة. فبعد
1: خليني ارجع لك اخد
0: اوكي
1: بيتر في الوقت اللي
0: اتفضل.
1: انت كنت فيه تعبانه وارجع لك تاني.
0: امين امين.
1: بيتر، ايه اللي حصل وهي مغمى عليها كده ومش عارف انت تعمل حاجه؟ ده اخوها كبير مش كده؟
2: لا هي اللي كبيره.
1: هي كبيره. اتفضلي.
2: انا عاوز ارجع بس لورا شويه. هي وهي طالعه العمليات، يعني ما هم ما كانواش عارفين حاجه، بس انا كنت بره وهي طالعه العمليات. كانت البنت اللي قبل منها في اوضه العمليات ماتت في اوضه العمليات، والمستشفى كلها اتقلبت، وصوت صراخ وصوت صويت مال المستشفى في الدور بتاع العمليات.
1: طب هي كانت بتعمل نفس العملية اللي
2: مش
1: بتعملها منا
2: عارف
1: ولا
2: مش عارف ما
1: يعني انت
2: اعرفش، بس هي غرفة
1: اتخضيت؟
2: العمليات نفسها يعني نفس الأوضة، مبنى واحد فيه أكتر من أوضة عمليات، بس في الغالب كان في نفس الدور اللي احنا طالعينه.
1: كان صعب.
2: فطبعا يعني هم بالسرير دخلوا الأسانسير، وطبعا دخلوا على طول العمليات من الأسانسير العمليات. طب مش ممكن ما تبقاش حاسس بحاجة، بس بره كان كل اللي واقفين كانوا على أعصابهم يعني، وكأنه كان في ناس مؤمنين بيصلوا بحياة، ولكن في نفس الوقت كان في ناس
1: ناس صور
2: أو كان
1: معانا كمان.
2: العدو من بره عمال يزقر وعمال يعمل زئير صوت عالي قوي، خوف انه في موت في موت، روح الموت ملت المكان. انه حتى البنت دي ماتت وهي في العمليات. طبعا كان موقف صعب. يوستينا وهي المفروض تقوم تتمشى بعد العمليه عشان تطمن على العمليه، وزي ما حكت كده صوت ابتدى الناس اللي حواليها يقل تدريجيا، الناس عينيها مش شايفه الناس، صوت صفاره، بعدين وقعت بين ايدينا يعني هامده خالص، فشلناها حطيناها على السرير، وبسرعة بنحاول نشوف حد في المستشفى، دكتور، أي تمريض، أي حاجة تحصل. وابتدت الدموية تروح من وشها خالص، وشها يصفر وهي مش موجودة. يا يوستينا يا يوستينا يا يوستينا، مش بتتكلم لمدة دقايق. وكان عندي على الموبايل يعني صور قبل ما هي قبل الموقف ده، فلقيت نفسي تلقائيا برفع صورة أو صورتين على الستوري، بقول يا جماعة صلوا لأجل يوستينا، ان هي في وضع محتاجه فيه صلاه.
1: سلام. على
2: وقلت
1: فكرة أنا تواصلت معاك عن طريق المسج اللي أنت كنت كاتبها على الفيسبوك.
2: ايوه، فابتدينا ننزل ده. الناس طبعا من محبتهم عاوزين يتواصلوا معانا، مش قادرين نرد، لغايه اما حسينا في حركه في الكنيسه بتعمل كده وبتصلي لاجلنا، وابتدوا ناس من جوه مصر ومن بره مصر يصلوا معانا. وفي الدقايق اللي الصلوات فيها قامت دي، وده إيماني إنه دي كانت صلوات حقيقية، في الدقايق دي بدأت يوستينا تبدأ تفتح عينيها، والدموية ترجع في وشها من تاني، وابتدت تاخد نفسها. وكنا عارفين ومدركين تماما إن دي إيد الرب اللي اتمدت ليها، لأنه هي ما كانتش فعلا عايشة، يعني ما فيش أي مصدر أو مظهر من مظاهر الحياة عليها، هي كل اللي يشوفها للحظة الأولى خلاص. والدكاترة دخلوا قلنا يعني إحنا عملنا كل اللي نقدر نعمله، يعني اللي جاي ده بتاع ربنا.
1: كنت مصدق ان يوستينا ممكن تعيش، ولا كان ايه اللي سايد عليك في الجو
2: كان
1: ده؟
2: موقف صعب، كان دماغي واقفة يعني، أنا مفيش حاجة سايدة عليا، أنا بفكر يعني، هو يعني فكر في 100 سيناريو في نفس اللحظة، إيه اللي ممكن يحصل؟
1: ماما وبابا كانوا معاك في
2: كانوا
1: المستشفى،
2: موجودين، كانوا موجودين،
1: شايفينها بيفقدوا يوستينا بين ايديهم.
2: وبفكر في اكتر من سيناريو. طب هي لو انتقلت، طب هل الرب هيتدخل؟ وابتدى جوايا ايمان، بصلي بايمان، وفي نفس الوقت انا يعني انا جوايا شك، جوايا واقع يعني، قدامي واقع وجوه مني ايمان، ومش عارف ازاي يتلاقوا مع بعض. لغاية ما
1: يوستينا كانت قايله لك على الحلم بتاعها ومشاركيك، ولا الحلم كان معاها ومع مامتها بس؟
2: لا، انا ما

0: كنتش عارف، لا ما كنتش عارف خالص. بس دي كانت الصلاة اللي كانت على لسان كل الناس اللي كانت بتصلي من قبل ما تخش العمليات، وحتى الناس اللي بعتوا لنا صلوات على السوشيال ميديا او اللي بعدين سمعنا صلواتهم فقالوا لنا احنا كنا بنصلي بحياة، ما كانش في حاجة على لساننا غير انه حياة. ففعلا في حياة خرجت من قدام عرش الله ليوستينا لاجل انه يقيمها من جديد للحياة.
1: كنت بتسأل ربنا فين ربنا؟ انت سايبها ليه؟
0: انا ما كانش في جوايا اي حاجه غير انه هو ايه اللي هيحصل، يعني

0: يعني مش بسأل ربنا، لكن أنا في توقعات إيه اللي هيحصل. لكن الرب فاجئنا بأن هو لمسها وقومها من تاني، وموضوع ما انتهاش عند هنا، يعني موضوع الموت ده ما انتهاش عند هنا، لكن كمان بعد ما قامت أعتقد هي يوسنا كمان اتحكي أنه في حاجات تانية حصلت. العدو كان بيحاربها وكان عاوز يموتها يعني بشكل دايركت، هو هي شايفاه وهو بيقول وبيتكلم بصوت مسموع.
1: اتفضلي يا استينا.
2: بعد اليوم دوت يعني ورب اداني حياة فيه، جيت اليوم اللي بعده ابتديت اخرج العصارة الهضمية اللي بتهضم الاكل جوه المعدة تخرج من بقي ومش راضية توقف. فبسرعة كلموا الدكتور نعمل ايه نعمل ايه، فهو قال ان يعني الحل الوحيد انه هتحط زي انبوب كده مرن بيدخل من الانف لغاية المعدة، بيمسك المعدة علشان يمنع خروج العصارة دي، وفي نفس الوقت يعني بيظبط وظيفة الجهاز الهضمي. بس فدخلوا الأنبوبة دي، الأنبوب ده. وبعد كده أنا كان ألم صعب جدا، يعني كان بقي مفتوح مش قادرة أتنفس، اليوم كله صراخ، اليوم كله عياط، مش قادرة أخد نفسي فعلا. حتى كنت ببعت للدكتور ريكوردات أنا ببكي، أنا لازم تشيلوها. والدكتور كمان يعني قال لي ان الحاجة دي هتقعد لمدة 5 ايام.
1: يا حبيبتي
2: فوقتها جيت بالليل كده وقلت له انا مش قادرة اقعد بيها يوم. حتى كانوا بيدوني يعني بنج او مخدر كده بحيث ان انا بدوخ بس من الالم، انا مش قادرة انام، انا تعبانة. فقلت له يا رب انا مش قادرة، انا مش عايزة الانبوب ده يكون موجود معايا تاني، لازم يتشال. وفعلا قبل ما يتشال الانبوب ده يعني كمان ركبوا لي اكسجين لان النفس كان صعب، يعني ما كنتش عارفه اتنفس. جه تاني يوم الدكتور دخل بيطمن، فقال لي يوسينا انت خلاص مش محتاجه الانبوب ده، وابتدى يشيل الانبوب. ففرحت جدا ان رب سمع صلاتي في الحته دي، وفي نفس الوقت ساعات ما صليت ان ربي يعني الدكتور يخليه يشيل الانبوب او كده، قلت له يا رب انا نفسي في حته من جسدك، نفسي في قربانه، مع ان ممنوع ان اكل، ممنوع اني اشرب، ممنوع اي حاجه. قلت له يا رب انا نفسي في قربان، انا عارفه انا لو خدت حته من جسدك انت اتألمت معايا، فانا عارفه لو خدت الحته من جسدك ديت يعني هخف. فاللي حصل جم خادمات بيخبطوا على ماما بيقولوا لها يعني ان رب يسوع بعتنا ليوستينا. فماما فاكراني اني اعرف الخادمات دول، فانا طبعا ما اعرفهمش خالص. فاول ما دخلوا الخادمه جات وطلعت حته قربان فعلا وحطيتها في بقي، فانا طبعا ممنوعه، بس انا اول ما شفت القربان انا خدتها على طول من غير اي يعني تردد. ففعلا خدت القربانه، وكمان ادوني الصليب ده. الصليب ده بيتعلق في الرقبه، فهم ادوني الصليب.
1: احنا هنشوف الصليب كمان، ممكن مخرج يشوف الصليب.
2: الصليب ده بقى ليه قصة معايا رهيبة بصراحة، ليه قصة معايا كبيرة. جيت بالليل كنت بصلي وبقول يا رب أنا خلاص أنا تعبت، أنا مش قادرة أكمل في المستشفى، يعني عمالة أتألم عمالة أتوجع.
1: وكل ده والأنبوبة لسه في بقك
2: لا خلاص الأنبوبة دي
1: شالوها.
2: خرجت، اتخرجت. بعد كده خدت القربانة اللي أنا صليت بيه، ربنا حققهولي يعني شال الأنبوبة واداني حتة فعلا من جسده. ده اللي هو انا بتكلم بقى في فجر اليوم ده. جيت بالليل او في الفجر كده صليت قلت يا رب انا مش عايزه اكمل واقعد في المستشفى، انا محتاجه اروح، انا مش عايزه اكمل. فجيت بالليل كنت نايمه وفجاه صحيت وانا جسمي حساه، ده كانت حرب روحيه، جسمي حساه كده يعني اكنه مشلول على السرير، لساني مش قادر ينطق اسم يسوع، حاسه ان في حاجه مكتفاني مش عايزاني اقوم من على السرير. حتى ان انده ماما مثلا معايا في الاوضه او عمته انا مش عارفه اتكلم، مش عارفه انده.
1: ما
2: فالموضوع
1: بتحركيش كمان،
2: ولا بتحرك ولا اي حاجه، انا ثابته حاجه كده مثبتاني. فانا عارفه طبعا ابليس بيترعب جدا من عمل الرب يسوع على الصليب وقوه دمه، فانا كنت لابسه الصليب دوت في رقبتي وقتها. يعني قعدت اعافر اني اوصل الصليب، فاول ما لمست الصليب فجاه القوه اللي كانت مكتفاني او شلاني يعني هربت، يعني اختفت. بس وبعد كده نمت طبعا في هدوء وسلام وما فيش اي حاجه حصلت. جيت تاني يوم

0: طبعا انا عارفه ان انا مطوله في المستشفى، بس انا صليت من قلبي ان رب فعلا يعني خرجني من المستشفى. قلت يا رب انا عايزه بكره، انا عايزه اخرج بكره.
1: ده كان خطأ أطباء.
0: لا هو كان تضاعف بعد العمليه، يعني حصلت مضاعفات
1: مضاعفات.
0: كده. جيت تاني يوم، فالدكتور طبعا بيدخل كل يوم بيتابع، فالدكتور قال لي يوسفين انت حبيتي القعده هنا ولا ايه؟ يلا قومي لمي حاجتك وروحي.
1: تاني يوم ولا
0: ده
1: بتاع
0: اللي هو
1: ست
0: اليوم
1: أيام؟
0: الثالث.
1: بالظبط.
0: اليوم الثالث بس. فقال لي يلا لمي حاجتك وروحي. قد ايه اتبسطت وفرحت جدا، يعني حتى يا رب انا يعني كل طلبه كنت بطلبها فعلا كان بيحققها لي. كنت شايفه نفسي قوي الطفله المدلله، يعني فعلا استمتعت بالالم معايا.
1: شفت، عايزة قربان ربنا بعته، بعت لك
0: ايوه
1: سندة، فك ايدك من الرابطة اللي كانت
0: من
1: مربوطة
0: حرب
1: فيها.
0: روحية، وكمان حقق اللي انا كنت عايزاه، ان انا خلاص انا اكتفيت مش عايزه اكمل في المستشفى. افتكر من المواقف الطريفه كان يعني في عيد الغطاس، فانا بحب القلقاس جدا، فقلت له انا خلاص انا كده مدلله، فما بيني وما بينه كده بقول له انا نفسي اكل قلقاس. انا عارفه ان
1: ده
0: ممنوع
1: جوه
0: اكل
1: المستشفى.
0: جوه المستشفى، وانا جوه المستشفى نفسي اكل قلقاس. فاحنا ماشيين يعني خلاص بيجيبوا لنا الغداء بتاع المستشفى، فالغدا كان فيه قلقاس. انا خدت واحدة قلقاس، قلت له انت بجد مدلعني، انا مبسوطه بجد يعني معاك، مستمتعه جدا بالالم. يمكن الحرب النفسيه اللي ابليس حاربني بيها في الوقت اللي قبل العمليه انا ما شفتهاش وقت الالام الجسديه، لان زي الايه اللي كنا قريناها من البدايه انه لا خوف في المحبه، لكن المحبه الكامله تطرح
1: الخوف
0: الخوف
1: خارج.
0: لخارج. وبيكلم ان الخوف كمان ليه عذاب. ايوه انا تعذبت في الخوف، انا في وقت الالم النفسي كان في عذاب رهيب يعني، وخوف شديد من المجهول. يمكن ابليس كان كذاب وقتها، بس لما شفت الرب معايا في العمليه وشفته بيتالم معايا، شعرت قد ايه فعلا ان هو الكلمه اللي بيقولها حقيقيه. هو وعدني بحياه، يمكن همس في ودني كلمه بسيطه حياه بس حققها. وفي نفس الوقت في وقت الألم الجسدي وأنا جوه المستشفى أنا ما شعرتش بألم نفسي نهائيا،
1: وكنت
0: بالعكس
1: ناسية الحلم ولا جيب بالك؟
0: كنت ناسية الحلم لغاية بعد ما خرجت من العملية. بس
1: اوكي.
0: أنا شعرت في وقتها إن الألم الجسدي حتى ما حسيتش بيه، لأن أنا بستمتع معاه. يمكن ساعات كده بيجي عليا لحظات يا ريتني أرجع للي كنت فيه تاني عشان أستمتع باللي الله كان بيعمله معايا.
1: محبة وعنايته ورحمته.
0: فعلا المحبة طردت الخوف لخارج، وهو أواني بمحبته. حتى الألام الجسدية أنا فعلا ما كنتش شايفاها لأن هو كان موجود معايا، وكان كل يوم باختبار جديد، كل يوم بعجائب جديدة وأنا كنت بكتشفها معاه.
1: جميلة قوي يا يوستينا. خليني ارجع لك يا يوستينا واخد بيتر في الفترة اللي انت حطيت فيها صورة يوستينا على الانترنت وعلى السوشيال ميديا، وابتدى كده الناس تتصل بيك ويصلوا. ايه اللي حصل؟ يعني احكي لي كده المواقف، اللي كم حد اتصل بيك؟ كان في ناس كان في تفاعل؟
0: ناس طبعا بتتصل كتير، بس احنا بنجري في المستشفى بنحاول نلحق اللي بيحصل، يعني ما بين تمريض، ما بين اشوف دكتور في حتة تانية او في اوضة تانية او في مبنى تاني، فما كنتش قادر ارد لغاية ما جات لي مسج من حد من الخدام، يعني هو مش من مصر يعني، وابتدت تصلي وقالت لي، يعني بعتت لي مسج قالت لي انا عاوزة اتواصل ضروري معاك، وابتديت تصلي بالفعل.
1: هي تواصلت معاك
0: تواصلت معايا او
1: وخليتها على السبيكر.
0: كلمتني. كلمتني فيديو كول.
1: اوكي. وكانت ميرنا موجودة،
0: يوستينا.
1: يوستينا سوري، يوستينا كانت موجودة، وابتديتوا تصلوا مع الخادم اللي اتصل بيكم من بره
0: بالظبط.
1: ان انتوا تطلقوا. ايه اللي حصل؟ صلى ازاي وقال ايه؟
0: هو قعد يصلي، يعني هي خادمة مرسلة لأفريقيا، يعني طبعا عايز بس اقول حاجه انه مش هي الوحيده كانت بتصلي، لكن بالتزامن مع
1: قرب.
0: الوقت كانت هي اللي بتصلي في الوقت ده، لكن كانت مصر كلها وخدام كتير من مصر ومحافظاتها وبره مصر كمان كانوا بيصلوا. فطبعا كل المجد للرب. ابتدت تصلي وتقول لي حط ايدك على راسها وشغل الكاميرا خليها على وشها، وانا عندي ايمان انه ربنا يتدخل. بالفعل عملت كده ورفعت ايدي وفضلت هي تصلي وانا اعلن الكلام العربي لاهلي في الاوضه،

0: وفي في دقائق بسيطة أو يمكن دقيقة أو دقيقتين ابتدت فعلا الإنسان ساعتها تفتح عينيها
1: في بعض الكلمات اللي كانت في الصلاة
0: كانت
1: اللي
0: بتعلن
1: نطقت
0: حماية
1: بيها.
0: دم المسيح على روحها وعلى نفسها وعلى جسدها. كانت بتنطق برضو بحياة، مش بس حالك، هي بتنطق بقوة حياة يسوع وقوة قيامة يسوع تسري في هذا الجسد. فدي كانت من أقوى الكلمات اللي ما فرقتنيش أبدا، إن قوة حياة وقيامة يسوع تسري في هذا الجسد. وبعد الجملة دي فعلا ابتدت يوسف ساعتها تاخد نفسها وتقوم.
1: يوستينا، لما كنت بتصلي مع الخادم اللي اتصل بيك من بره وهي بتصلي معاكي وبتقولك ان حماية دم يسوع والرب يسوع هو اللي يقومك، يعني تفتكري كان في حاجة صعبة على الرب؟
2: دايما بشوف ان مفيش اي حاجة صعبة على الرب. يمكن يكون الموقف كان صعب، ويمكن احنا بمحدودية فكرنا يعني ازاي، بس الله قادر على كل حاجة، قادر على كل شيء، فهو حقيقي يقدر على اي حاجة مهما كانت مستحيلة.
1: تقولي للناس اللي هم دلوقتي تعبانين وحاسين ان ربنا مش سامحهم او في مرض حاسين ان ده ملوش علاج، تفتكري تقدري تقولي ايه للناس دي؟ توجهي رسالة ليهم وتقولي لهم
2: ممكن اقول انه رب جميل قوي، حتى وسط الالم بيساعدنا ان احنا نستمتع في الالم معاه، مهما كان قوة التجربة، مهما كان حجم التجربة صعب، لكن دايما بشوف ان هو معانا بيسندنا. يمكن انا كنت زمان بقول هو ازاي القديسين بيتحملوا العذابات والالام اللي هم بيدخلوا فيه ده، لكن اكتشفت فعلا بعد العملية هو فعلا الألم الجسدي مش موجود، لأنه بنتألم بس احنا بنستمتع معاه، محبته بتغمرنا، فالمحبة كانت أقوى بكتير من الألم. فعايزة أشجع كل حد بيمر بوقت صعب، بوقت ألم، إنه استمتع بمحبة الرب في الوقت ده، هتشوف عجائب، هتشوف أمور عظيمة جدا. كنت حابة كمان أرجع للحلم، يعني أنا
1: تفضل.
2: افتكرت الحلم بعد العملية، بعد العملية وبعد ما تعافيت بفترة، فاكتشفت ان رب كان بيوصل لي رسالة: يوستينا انت هتدخلي جوه عملية، انا بقولك ده، وكان عايز يطمني من خلال الرسالة دي، وانك هتخرجي من العملية من خلال صلوات اخواتك المؤمنين، وده اللي فهمته من الحلم اللي انا كنت كاتباه من وقت. فقد ايه اتعلمت قوي من الحلم ده، انه لما يكون حد واقع في تجربة او واقع في ألم، واقع في وجع، اكون بصلي في ظهر اخويا وفي ظهر اختي، لان الوقت ده هم بيكونوا فعلا محتاجين صلوات تسندهم. ففرق معايا اول حلم، وفرق معايا ان الرب بيعلنني عن امور يمكن ما حصلتش، بس هو بيطمني على اللي جاي، وبيطمني على المستقبل والمجهول هو بيكون موجود فيه وهو مستنيني هناك.
1: أمين
2: امين
1: أمين.
2: امين.
1: بيتر، كنت مصدق أنك هتشوف يوستينا أنها تبقى كويسة وفيها حياة وأن الرب سمع؟
0: لأن الرب قال كلمة فكان عندي إيمان بالكلمة. يعني دايما ودي المشكلة دايما، إنه مدام الرب اتكلم هو قادر إن هو يتمم اللي قاله، هو مش عاجز إنه يتمم. يعني مش إنسان علشان يوعد وما يوفيش أو يقول حاجة وما يصدقش فيها، لكنه إله قدير جدا. فكان عندي إيمان زي ما كنت بقول، لكن كان قصاد منه اللي بيتضاد مع اللي عكسه تماما هو الواقع، لكن قدام الإيمان بالكلمة الرب طبعا تم.
1: وتقول ايه للناس اللي فعلا فاقدين الامل والرجاء وحاسين ان المرض بتاعهم ده ملوش حل وملوش علاج وبيمروا فترات موت، تقول لهم ايه؟
0: اتكل على الرب، خلي دايما في اتكال على الرب، خلي دايما قلبك مشغول بالرب، اقعد قدام الرب وقول له: يا رب انا محتاج نعمه. بولس صلى 3 مرات لاجل شوكه الجسد والرب ما رفعهاش، لكن قال له كده: تكفيك نعمتي، لان قوتي في الضعف تكمل. في وسط الضعف ده انا هعرف اديك قوه تكمل ضعفك، فانت ضعيف بنسبه كام وانا هزوده، فانت قوتك تجيب كام؟ 10%؟ 90% عندي. انت قوتك تجيب كام؟ 1%؟ 99% عندي. بس اطلب وجهي، اطلب نعمة. فأحب أقول لكل حد بيمر بوقت مؤلم ووقت مليان بالوجع ومليان يمكن بالموت والمرض، اطلب نعمه من الرب. عايز اقول لحضرتك انه في ناس بيجي عليها ضغوطات خفيفه خالص بالمقارنه مع ضغوطات ناس تانية، بس تلاقيهم مكسورين، مش قادرين يرفعوا عينيهم، مش قادرين يبتسموا، هو حياتهم خلاص انتهت. وقدام ده في ناس تانية بتعدي بوقت مميت، وتروحي تقعدي معاهم تحسي فيهم بالعزاء وبالقوة وبالرجاء. ده أنا جاية واسيك، ده أنا جاية واسيكي، قال الرب بيكلمني من خلالهم. فابتدى الرب يلمع في عينيا، دول ناس، دول مش ناس عاديين، دول ناس طلبوا نعمة من الرب.
1: آمين. فرق معاكي بعد ما رجعت البيت ازاي ربنا قومك من الموت؟ يعني احكي لي على اللي حصل، ان بعد ما ربنا قومك من الموت فرق معاكي ايه في حياتك؟
2: فرق معايا ان هو وعدني وكان قد وعده، ان برغم كذب ابليس بالالم النفسي اللي وجهولي، بس رب كان قد وعده وقد كلمته. في نفس الوقت رب اداني حياة مش لمجرد حياة، هو كده قال لي قبل العملية انه انت لسه لك رسالة ما خلصتش، فهو اداني الحياة لأجل رسالة، مش لأجل جمال فيا ولا أجل حلاوة فيا، لكن هو لسه في دور عليا أعمله. فلما هو خرجني من الموت وخرجني من الألم ووقت العملية، حياتي كلها بقت مختلفة أكتر. كنت بخدمه قبل كده، بس قررت أن أخدمه أكتر وأكتر، وأشهد عنه قد إيه هو عظيم وقد إيه هو جميل جدا وصالح في كل وقت. فأنا اللي فرق معايا فعلا كلمته ووعده، وإن لسه ليا رسالة ولسه ليا دور، فأنا لازم أكون قد الدور ده وأعمله.
1: بصي، بعد ما بسمع اختبارك بحس ان انتي مثلا لو عينيكي حتى وجعتك او قفلت كده، راح تحطي ايدك عليها وتقولي وتصلي وتقولي لا انا ليا شفاء، لان انا شفت، يعني عارفة بخبرتك مع ربنا ان اللي انتي شفتيه معايا هتشوفيه في كل مراحل حياتك. يعني انا متهيألي لو انتي حاجة حصلت في جسمك مش عارفة بتعملي ايه، خلاص مصدقة في الرب انه هيشفي،
2: بقت
1: ولا
2: كل
1: ايه
2: ثقة
1: وجهة
2: فيه،
1: نظرك؟ يعني
2: انا بقت كل ثقتي فيه هو، يعني ما بقتش خايفة اني ادخل جوه ألم، لان انا واثقة ان هو هيكون معايا. اللي شفته وهو بيتصلب معايا وبيتألم معايا وهو بيتوجع نفسيا معايا، هو مش هيسيبني ابدا. فده اللي مطمني، وده اللي مخليني مكملة ومطمنة ان هو هيكون معايا في كل مرة انا بدخل فيها ألم. هو معايا في اي وقت، سواء اوقات فرح اوقات حزن، فانا بقيت متأكدة ان هو معايا وساندني.
1: مبقتيش خايفة بقى من أي مرض؟
2: لا
1: يعني أنا معايا
2: طالما
1: الطبيب
2: هو
1: العظيم.
2: معايا خلاص، طالما هو معايا خلاص.
1: وأنت إيه اللي حصل؟ يعني متهيألي إن أنت كمان أختك الكبيرة المفروض إن هي قدوة بتاعتك.
0: ايوه طبعا.
1: إيه اللي حصل إن أنت ممكن دلوقتي فعلا لما تيجي تحس بألم في جسدك بتبقى عارف إن الرب يقدر؟
0: الرب يقدر، وزي ما كنت بقول انا دايما بنتظر كلمة من الرب. الكتاب يقول كده ان روح الانسان تحتمل مرضه، اما الروح المكسورة فمن يحملها. فالرب يقدر يدي نعمة ويدي سندة روحية داخلية وانا بعدت في وقت الالم. طبعا الرب يقدر يشفي، لكن حتى لو الوقت ده طال، لانه اوقات مش بنلقى استجابات سريعه، ودايما بيبقى دي مشكله عند الناس. واحنا بنشارك الاختبارات دي محتاجه اقول الحق انه الرب بيشفي، لكن في اوقات ممكن الزمن ده يطول، ممكن يشفي بطريقه مختلفه تماما. فلو الزمن ده طال انا محتاج روحي تبقى ماسكه يقين انه ايوه الرب بيدي نعمه اقدر اكمل، لكن الرب يقدر يشفي. لمسناه في حياتنا، يعني يمكن ده اختبار من اختبارات كتيره الرب اجراها معانا في في في في مسمى او قطاع الشفاء. الرب عمل معانا كاسره وافراد معجزات ليها علاقه بالشفاء مختلفه وكتيره جدا جدا جدا، ده واحد منهم. لكن عندي ايمان انه ايوه الرب يقدر يشفي، ايوه الرب يقدر يكمل، ايوه الرب يقدر يلمس، ان كان عندنا ايمان وان كان عندنا كلمه، ايمان بكلمه من فم الرب.
1: امين. يعني حقيقي الاختبار، يعني انا لو حصل، مع ان انا حصل معايا بعض اختبارات طبعا وشفت ايد الرب القويه في حياتي، بس دلوقتي مثلا لو انا حصل معايا كده اقول له بص خلاص انا عندي اي حاجه وجعاني انا هرفعها لك، وانا عارفه ان انت هتشفيني. ودلوقتي انا بقول كله مشاهد ان هو لو انت عندك حاجه فعلا الماك او عندك اي مرض وحاسس انه مستحيل انك تخف او ملوش علاج والاطباء قالوا

0: فيش امل، فاحنا هنصلي دلوقتي مع يوستينا ومع بيتر، احنا ممكن احنا نصلي يعني مشاركة مع بعض احنا ثلاثة من اجل كل واحد دلوقتي واقف معانا وعنده مرض مستعصي. الدكاترة قالوا خلاص ما فيش امل، في روح موت، لكن احنا النهاردة بنعلن حياة على حياته. فاحنا هنصلي احنا الثلاثة مع بعض، هنرفع ايدينا مع كل واحد مشاهد بيشوفنا ونصلي من اجل الشفاء ده. امين.
1: أمين.
0: اتفضلي يا ستين.
1: يا رب يسوع، أنا بشكرك يا رب لأنك إله عظيم، بشكرك يا رب لأنك إله قدير يا رب. مهما كان يا رب التجربة يا رب اللي في حد بيتفرج علينا دلوقتي وهو جواها، أنا بصدق يا رب إنك تيجي أنت تديله المعونة وتديله القوة يا رب. يا رب أحيانا الطب بيقول إنه موت، لكن يا رب أنت بتنطق بحياة. مهما كان يا رب الأمر بيكون صعب، لكن في إيدك أنت يا رب مفيش مستحيل، مفيش صعب يا رب. أنا بحط أي حد بيمر بوجع وتجربة يا رب النهاردة إن هو ياخد المعونة منك ويستقبل حياة منك، وحتى يا رب لو طال الألم يا رب ياخد قوة يا رب، إملاه بمحبتك يا رب، بحيث إن هو يكون بيستمتع جوه الألم بحبك أنت. أمين.
0: أمين. تفضل يا بيتر.
2: يا رب بنعظم اسمك يا رب، بنعلن قدرتك، نعلن يا رب كده امانتك وصلاحك يا رب في كل يا رب معاملاتك وتعاملاتك مع الانسان يا رب. يا رب انا جاي بصلي باسم الرب يسوع المسيح يا رب، كل اجساد يا رب كده مربوطه بارواح ضعف، كل اجساد يا رب مربوطه بارواح مرض يا رب تفك الآن باسم الرب يسوع المسيح. يا رب أنا جاي بصلي لأجل قوة شفاء تخرج من عرشك يا رب، تلمس يا رب ناس قاعدين يا رب كده في بيوتهم بقالهم زمن، بصلي يا رب لأجل قوة شفاء تخرج من عرشك يا رب، تلمس ناس يا رب مطروحين على فراش المرض. أنا بصلي في اسم الرب يسوع المسيح. أيوة يا رب قوة قيامتك يا رب تسري، قوة قيامتك يا رب تسري في أجساد يا رب الموت ساد فيها. بصلي في اسم الرب يسوع المسيح يا رب كده تستعلن بشفاء عجيب يا رب في حياتي يا رب، كل يا رب اللي يشاهدنا وكل اللي يعلن إيمانه معانا ويقول كده أيوة في اسم يسوع بنستقبل شفاء يا رب. أنا بصلي في اسم الرب يسوع وأنا عندي إيمان وبصدق يا رب كده إنك تجري شفاءات، وبصلي مش بس لأجل الشفاء لكن بصلي يا رب لأجل نعمة، نعمة تؤازي يا رب كده كل شخص بيمر بأوقات أليمة، نعمة يا رب كده تكمل ضعفاتنا النفسية والروحية والجسدية أيضا. يا رب صلي باسم الرب يسوع المسيح وليك كل المجد والسلطان.
0: أمين. في اسم يسوع. أمين. صدق أن أنت النهاردة هتاخد شفاء من الرب. أنا بشكركم كتير جدا جدا، بشكرك يا يوستينا، بشكرك يا بيتر.
2: شكرا.
0: أنا سعيدة جدا أن أنا معاكم، وربنا يستخدمكم في خدمتكم أكتر وأكتر. بشكر كل المشاهدين اللي معنا، وكمان في نهاية حلقتنا افتكر مفيش شيء أقوى من قوة الله في حياتك، ومفيش تجربة تعدي عليك إلا هو موجود جنبك. خليك مؤمن بقوته وقدرته، خليك صبور وانتظر الرب، واستسلم لمحبة الله اللي بتحول كل نهاية صعبة لبداية جديدة والأمل كبير. ما تنساش أن صلاتك ودعمك لقناة الكارما بيكون سبب نور وبركة لغيرك. وهسيب في نهاية حلقتنا هيكون في ترنيمة، هنسمع يوستينا وهنسمع بيتر، هسيب الختام معاهم علشان نستمتع بصوتهم كمان، وربنا يبارككم في خدمتكم. فضلوا نرنم مع بعض.

عظيم السيد، سيد كل الأرض العظيم، ملك الملوك ورب الأرباب. شكر رب لأجل كل فرصة يتيح لينا إن احنا نيجي نطلع على الهوى نكلم شعب الرب ونكلم العالم كله من خلال جمعيات خلاص النفوس، جمعية بني سويف، جمعية خلاص النفوس في بني سويف، محافظة بني سويف، جمهورية مصر العربية، ومن خلال قناة الكرمة اللي أوجدها الرب من أزياء.

0: من 20 سنة. صلي ان الرب يصون هذه الجمعيات ويصون القناة انهم يكونوا دايما سالكين بحسب مشيئة الرب، وانهم فعلا يكونوا رسائل في العالم اجمع. قد ايه الرب بيميزنا ان احنا نطلع على الهوى، وبيميزني انا شخصيا اني اطلع مع اخويا ايميل رغم اجتهاده وسفره وتعبه، وانا اشهد قد ايه كان راجع من رحلة الاسبوع اللي فات وراجع لسه امبارح بالليل والرب قاده فيها ومشحون جدا، لكن اصر ان يخرج لشعب الرب ويكلمه بكلمات الحياة. وانا واثق ان الرب هيبوق فيه تبويق غير عادي ويديله معونة في روحه وفي نفسه وجسده، لان الرب عايز يكلم شعبه بكل قوة. اشكر رب لاجل اخويا ملاد اللي كان الاسبوع ده كله مشغول بخدمات وفي كذا حتة، لكن وضع الرب عليه ان يكون معانا عشان يقود بتسبيحات.
1: امين.
0: والحقيقة مش مجرد تسبيحات زي ما قاد الاسبوع اللي فات، لكن في تسبيحات جديدة في قيادة ومسحة خاصة. وانا واثق في نعمة الله ان الحلقة دي مش بترتيبنا لكن بترتيب الرب ومشيئة الرب، عشان كده الرب هيقود فيها بنعمة خاصة. الحقيقة قبل ما نبدأ الحلقة ببارك للأسيس إليا موريس في سويسرا لسفر مراته السماء، وبطلب من السماء الروح القدس إعانة لي. هي وصلت؟ وصلت. متأكدين الست دي استخدمها الرب هنا في مصر في عمل مرسلي في أسوان، وخادمة للرب في مع الأسيس، كانت معينة لي في كل بلاد العالم. هي وصلت، لكن نصلي ان الرب يسند أخونا الأسيس إليا موريس سندات خاصة ويتمم كل الإجراءات بسلام ويديله معونة ورفعة إلهية غير عادية. يعني دي صلاتي من هنا، وصلات أكيد القديسين اللي قاعدين قدام القناة بيشاهدوا ومعرفوش الخبر، يقعدوا ويصلوا والرب هيكيد هيوصل بإعانة خاصة، لأن دي بنت الرب وصلت. أيوة وصلت، لكن ابن الرب محتاج معونة، مازال في هذا الجسد الترابي ومازال في الأرض اللي مزروعة، فعشان كده الرب اللي هيوصل له بالروح القدس. قبل ما نتكلم عن التنازلات وقبل ما الرب يفتح لسان أخويا إيميل بكلمات بالروح القدس عن التنازلات، يقودنا الرب من خلال أخويا ميلاد بالتسبيحات اللي ننغمر فيها وينغمر المشاهدين معانا فيها باسم يسوع.
1: أمين. الرب يغمرنا بحضور جميل من الحضور اللي تعودنا عليه ومن الحضور المشبع. ولسه احنا كنا بنعد الحلقة فكنا عينينا راحت للصليب وعينينا راحت للرب العظيم الحلو اللي أخلى نفسه وعرف يتنازل عن أمور كتير جدا جدا من عظمته ومجده، ويخلي نفسه تماما ويجي في صورة وضيعة علشان يزرع جوانا بغمر الروح تحدي نقدر نقف بيه النهاردة قدام تنازلات بينده بيها العالم علينا، بينده بيها الجسد علينا، بتنده بيها الظروف علينا. وعندنا إيمان النهاردة أنه غمر ينادي غمر النهاردة رب في حضورك ومع حضورك الجميل. رنم معانا في المكان اللي انت فيه وقوله كده النهاردة رب مرفوعين بقوتك ومغمورين بحضورك الجميل رب في النور اللي يدوم جوه كياناتنا وجوه اذهاننا وجوه قلوبنا النهارده علشان نشوفك يا رب وانت بتحط جوانا رصانه الايمان وقوه الايمان وعزيمه الايمان يا رب اللي نقدر نقف بيها النهارده قدام اي تنازلات في اسمك وسلطانك ونعمتك يا رب.

0: مغموزين في الزيت ومتبركين، والحلقة مميزة لأجل حضور الرب. قبل ما نبدأ في الحلقة وجو الحلقة، هنقرأ الجزء الكتابي اللي قادك فيه الرب أخويا أميل، اللي هو من ملوك الأول 21 ومن عدد 1. وحدث بعد هذه الأمور أن كان لنبوت الإسرائيلي كرم في يزرعيل بجانب قصر أخاب ملك السامرة، فكلم أخاب نابوت قائلا: اعطني كرمك فيكون لي بستان بقول لأنه قريب بجانب بيتي، فأعطيك عوضا كرما أحسن منه، أو إذا حسن في عينيك أعطيتك ثمنه فضة. فقال نابوت لأخاب: حاش لي من قبل الرب أن أعطيك مراس أبائي. فدخل أخاب بيته مكتئبا مغموما من أجل الكلام الذي كلمه به نابوت الإسرائيلي قائلا: لا أعطيك مراس أبائي. واضطجع على سريره وحول وجهه ولم يأكل خبزا. فدخلت إليه إيزابل امرأته وقالت له: لماذا روحك مكتئبة ولا تأكل خبزا؟ فقال لها: لأني كلمت نابوت الإسرائيلي وقلت له: أعطيني كرمك بفضة، أو وإذا شئت أعطيتك كرما عوضا. فقال: لا أعطيك كرمي. فقالت له إيزابل: أأنت الآن تحكم على إسرائيل؟ قم كل خبز وليطب قلبك، أنا أعطيك كرم نابوت الإسرائيلي. ثم كتبت رسائل باسم أخاب وختمتها بختمه، وأرسلت الرسائل إلى الشيوخ والأشراف الذين في ميدانته الساكنين مع نابوت، وكتبت في الرسائل تقول: نادوا بصوم واجلسوا نابوت في رأس الشعب، واجلسوا رجلين من بلي بلعال تجاهه ليشهدوا قائلين: قد جدفت على الله وعلى الملك، ثم اخرجوه وارجموه فيموت. ففعل رجال مدينته الشيوخ والأشراف الساكنون في مدينته كما أرسلت إليهم إيزابل، كما هو مكتوب في الرسائل التي أرسلتها إليهم. فنادوا بصوم وأجلسوا نابوت في رأس الشعب، وأتى رجلان من بني بلعال وجلسوا تجاهه، وشهد رجال بلعال على تابوت على نابوت أمام الشعب قائلين: قد جدف نابوت على الله وعلى الملك. فأخرجوا خارج المدينة ورجموه بحجارة فمات، وأرسلوا إلى إيزابل يقولون: قد رجم نابوت ومات. ولما سمعت إيزابل أن نابوت قد رجم ومات، قالت إيزابل لأخاب: قم رس كرم نابوت الإسرائيلي الذي أبى أن يعطيك إياه بفضة، لأن نابوت ليس حيا بل هو ميت. ولما سمع أخاب أن نابوت قد مات، قام أخاب لينزل إلى كرم نابوت الإسرائيلي ليرسم. حقيقة قصة مخجلة وقصة مش عارف أبدأ إزاي فيها. لو استعمل نابوت الحكمة اللي دايما بيتناشدوا بيها، يعني الناس بيقولك كون حكيم، والكتاب بيدينا آيات لكده: كونوا بسطاء كالحمام، حكماء كالحياة. لو نابوت استعمل الحكمة ما كانش دخل الأمر معاه للموت. ليه؟ وبعدين أخاب ده ملك، يعني اخضع للملوك، ده برضو كتابي، وللرياسات، ده كتابي. فإزاي أخونا نابوت؟ يعني هو القصة ديت أنت مش شايف إن هي عدم حكمة منه؟
1: بشكر الرب جدا من أجل التشريفة الحلوة دي، من أجل الجلسة الطيبة في محضر الرب، وإحنا بنبدأ ونقول له: مكسور يا نير خجلي. كل خجل في حياتنا، كل إحباط في حياتنا، كل يأس في حياتنا، كل نير من دول باسم المسيح يسوع تتكسر ويتكسر في الحلقة دي، ويعلن الرب رؤية شعبه ورؤية عيون شعبه لشخصه. أمين. أشكر الرب من أجلك أخ باسم، أجل التقديمة الحلوة لينا ليا وأخوك ميلاد. شكرا شكرا، يعني من فيض قلبك أنت بتقدمنا أخواتك الصغيرين بالشكل الكريم الحلو، وإحنا في كل مرة بنقول إن إحنا خجلانين قدام ذوقك العالي، الرب يباركك ويبارك دايما تشجيعك ويبارك دايما وقفاتك اللي مليانه بالرفعه لاخواتك. رب احفظك وتكلل دايما راسك وحياتك بالخير والرحمه. وبشكر رب جدا كمان لاجل ما اعرفش ليه لمستها النهارده متى 23:23 الرب بيقول ينبغي ان تعملوا هذه ولا تتركوا تلك. النهارده بتلمع قدام عينيا. يعني انا بشكر رب جدا لاجل قناتنا قناة الكرمة الغالية في دورها الكريم ان هي بتبث الشغل الروحي في كل العالم، وده جزء مهم جدا. لكن كمان شكرا لاجل كل الكنائس وكل الجمعيات وكل الاماكن اللي بتقدم المادة. فالموازنة بتقول ان في كيان بيقدم وفي كيان بيبث عشان يتم عمل الرب الكامل. فاحنا ما نقدرش النهاردة نقول كل الشغل في الكنائس، وما نقدرش نقول كل الشغل في الكرمة، لكن بنقول شغل على الكنائس في تقديم المادة وشغل على الكرمة في بسها وبسها الكريم في كل العالم. أشكر رب جدا من أجل الموازنة الحلوة دي اللي عجبتني جدا النهاردة. رب احفظك ويباركك.
2: شكرا.
1: وطبعا احنا بنشكر الرب لأجل قناة الكرمة اللي ليها 22 سنة في عمل دؤوب وعمل مجتهد وعمل مستمر، وبصلي ان الرب يكمل. أمين. وشكرا لأجل جمعية بني سويف اللي ما عرفش عمرها كام.
0: لا ده فوق الخمسين.
1: 50 سنة.
0: فوق الخمسين.
1: الرب يكمل مع الجمعية ويكمل مع كل الجمعيات بإيد قوية وزراعة ممدودة. أنت تكرمت وقلت لنا الأول أن دي صورة مخجلة. أنا أشوفها صورة مشرفة وصورة مخجلة اللي عمله نبوت اليزرعيلي. ليه؟ صورة مشرفة للأمناء أن قدي الرجل ده تمسك بالحق. والآية اللي موجودة في لوين 25:23 إن الأرض لا تباع لأنها للرب.
2: جميلة.
1: وإحنا فيها نزلاء وغرباء. فليه الأرض لا تباع في العهد القديم؟ لأكثر من سبب، لأن الأرض للرب. رقم اتنين، لأني حق الاسترداد للمالك في سنة اليوبيل. يعني أنا لو مالك أرض، لو مالك أرض دلوقتي مثلا ممكن أقول لنفسي أنا مالك من حق أبيع، لكن بعد سنين أنا بردها للملك الأولاني، فمش من حق أبيع الأرض. وموضوع الأرض لا تباع لها بعد روحي كبير جدا، كبير جدا. إحنا الثلاثة صلينا علشان الرب يدينا حلقة متميزة مع شعب الرب المشاهد الكريم، وده رأس مال نجاح كل البرامج، رأس مال نجاح الكرمة والكرازة وكل القنوات الروحية، شعب الرب المشاهد ده بالمقام الأول. فنشكر رب جدا لأجل المشاهدين في كل العالم. عايز أبدأ مع حضرتك الأول في يعني مفهوم التنازل إذا سمحت لي. التنازل أشوف أنا بحسب نظرتي البسيطة، التنازل هو التخلي عن حق أو امتياز أو ملكية. ثلاثة دول مهمين، التخلي عن حق أو امتياز أو ملكية. هحط ثلاثة تاني.
0: يعني كده في تنازل، معلش، في تنازل إيجابي وفي تنازل إيجابي.
1: طبعا يا خبس طبعا. يعني أنا لسه هعمل ثلاثة كده وأقول التنازل عن معايير ومبادئ ووصايا.
0: ووصايا.
1: يعني أنا لو قلت إن أنا قادر أتنازل عن حق، مثلا انا عندي حق مع اخويا بلاد وعايز اكسب ميلاد عنده وجهه نظر وانا عندي وجهه نظر، انا شايف وجهه نظري في الحق الفلاني، جيت يعني حكمت كم حد قال لي معايا، انا عشان اكسب ميلاد هتنازل عن حقي لاجل الحب. فالتنازل عن الحق لاجل الحب ما لا يخل بالمعايير او يخل بالمبادئ او يخل بالوصيه مرضي لدى الرب، وده التنازل الإيجابي وهنتكلم فيه. يبقى في تنازل إيجابي عن الحق أو الملكية أو الامتياز لأجل بعد سامي، الحب، مكسب الآخر، حماية البيت، الحفاظ على أسرة، الحفاظ على سمعة أولاد، الحفاظ على سمعة مستقبل.
0: بس ما تنزلش عن القيم.
1: لكن ما فيش تنازل عن المعايير والمبادئ. يعني لما نيجي النهاردة نقول مثلا في أختي كلها حق معين في بيتها أن تاخد قرار معين، وتيجي هي تقول يا جماعة من حق أن أنا أخد القرار ده لأني أنا في دائرة فيها قمع أو خيانة أو غدر، لكن أنا باخد قرار. إيه القرار اللي تاخديه؟ تقول أنا هشتري بيتي وهتنازل عن حقي وهستمر في البيت.
0: بس ما تقدرش تقول الكلام ده

0: عامة.
1: طبعا ما انا ما اقدرش اقول حاجة لكن عامة، ما اقدرش اقول حاجة عامة لان ده بر يا اخي باسم. البر ليس، اسف، ليس للكل. يعني النهارده لما طالب واحد اقول له اتنازل عن حقك ومن شخص يعني سرقك، غدر بيك، لما اجي اقول له الكلام ده ان لم يكن في حياته بر لا يمكن يعمل كده. يعني لما تيجي اخت النهارده تقول انا تعرضت لخيانه، تعرضت لغدر، من حقي ان انا انفصل عشان انا تعبانه، هتعالج، بتعالج نفسيا، فطبعا ابسط كلمه بنقولها لها نقول لها اللي تقدري عليه اعملي، خلي بالك اللي تقدري عليه اعملي. لكن لما انا بفترض لك ان في بعض الاخوات تقول لك انا شفت كده واخترت الاختيار ده، ايه الاختيار ده؟ ان انا استمر في بيتي واتنازل عن حقي واتنازل عن المفروض واتنازل عن اللي ليا عشان اولادي وعشان مستقبلهم وعلشان اللي جاي. ده مستوى راقي،
0: مستوى راقي. بس على فكره ما يعني مش كله هيبقى يقدر في المستوى ده الا اذا خدت قوه مؤمن، خد قوه بروح.
1: ما احنا لسه بنقول دي مقدره،
0: دي مقدره.
1: يعني انا النهارده لو عندي مقدره أدي كده ومش قادر اعمل كده، خلي بالك كمان لا تعطى لي المساحه ان انا اقول ايه بس هعمل الحق. ده كمان احنا بنطالبك وما تاخد من الرب مقدره بزياده. ما اذا وجدت امثله بشريه اخ باسم من يعني نساء قدرت تعمل كده، يبقى في امكانيه ان انا لو مش قادر اخد مقدره من الرب عشان اقدر. يعني كمان النهارده احنا مش بندي في الحلقه دي مساحه نقول ايه لو قدرت امين، ما قدرتش خلاص. لا عفوا، ده كمان
0: لا، ده انت كده بتخليه بقى يتجرأ ويطلب من الرب كده.
1: طبعا لازم يتجرأ ويطلب من الرب. ليه؟ لان انا عندي امكانيات بسيطه، انا طالع من بيت اسف دايما باخد حق اللي ليا واللي علي. ده معادله صعبه جدا في حياه الايمان. ليه؟ لان في حياه الايمان بتيجي يعني مواقف تقول لي تنازل، تخلى، مواقف كتير وانا مش قادر. فلما اجي اقول لخادم انا مش قادر وبتعالج نفسيا، فيتحول الخادم لاخصائي نفسي واخصائي اجتماعي يقول لي ايه؟ يحل ليك، اعمل اللي انت عايزاه. خلي بالك، لا الخادم مطالب يقول روحي للرب وخدي جرعه تعميق منه لاجل مقدره جديده. خدي من الرب حاجه تخليك تقدري، تقدري، شوف التعبير ده، تقدري عشان تستمر الحياه.
0: لكن ما يقولهاش مثلا تتصرفي بحسب طاقتك وخلاص على كده.
1: انا ما
0: اعرف يسلم في الامر ده كده، يسلم.
1: انا ما اعرفش اقول الكلام ده. انا شخصيا كخادم اقول للواحد لو بيقول لي انا مقدرتي كده وظروفي كده، اقول له في مستوى اعلى ان حبيته عند الرب. ان حبيت تاخد مقدره اعظم من مقدره تربوياتك اللي انت تربيت عليها، ما كلنا متربيين تربيات يعني بتربوات معينه. في واحد بيمارس تربوياته ما بيمارسش حياه الايمان، ما بيمارسش المستوى اللي مفروض نكون عليه، ما بيمارسش اللي بياخده من الرب. ما احنا شفنا ناس بتتنازل عن قاتل ابنها وقاتل بنتها، وشفنا امثله كتيره في بلادنا المصريه. في ناس باركت من اذوها، وفي ناس باركت من طردوها. عملوا ازاي الكلام ده؟ عملوها بمقدرات الهيه، لكن المقدره الطبيعيه لا تصنع بر الله، تصنع الحق بس. يبقى نرجع نقول في تنازل ايجابي خاص بالإنسان أو خاص بالمؤمن أو خاص بقامته الروحية لما بيقعد قدام الرب. في تنازل سلبي بقى وده ضار، تنازل عن معايير والتنازل عن مبادئ والتنازل عن وصايا أو أصول أوصانا بها الرب.
0: وصايا،
1: وصايا ومعايير، ما لازم يكون في حياة المؤمن.
0: وإيه الوصايا؟
1: يعني ما أعرفش ليه جالي وحضرتك بتقرأ الجزء ده إن في بنوتة في العشرينات قاعدة وسطنا كده، فهسألها أقول لها إيه رأيك في اللي عمله نابوت اليزرعيلي؟ حسيت كده في قلبها تقول لي وجهة نظر، أنا لو مكانه ما أعملش كده.
0: جاري.
1: يعني أنا جالي فعلا التصور ده إن في بنوتة تقعد وسطينا وأنت بتقرأ وبتقول صورة مخجلة، نابوت اليزرعيلي رفض أن يبيع الأرض بتاعته ولم يتنازل عشان الوصية الكتابية وقبل أن يموت من أجل تتميم الوصية.
0: لا،
1: حاجة عالية.
0: جاري المشهد. في كلمة يقول لك جريه. جاري المشهد.
1: لا بس دلوقتي ودلوقتي كتير جدا من الناس يقول لك وجهة نظر. على فكرة ده عهد قديم، على فكرة ده وجهة نظر، لكن هي الحقيقة يعني عمر ما كان الكتاب المقدس وجهة نظر، وعمر ما كانت الوصية وجهة نظر، وعمر ما كان اني لازم تشغل الحكمه والمرونه

0: عشان تجاري وعلشان تطلع من الموقف.
1: ولو مش عايز يعيش المستوى ده هيخلق قانون بقى، هيعد في قانون وحدي بقى،
0: صناعة القوانين،
1: يصنع قانون جديد ليه هو.
0: احنا حاليا من ضمن تنازلنا صناعة قوانين نمشي بيه
1: عشان يعد المستوى او المسطرة الحقيقية الروحية العالية.
0: ما بدائل حكمة عارف نسميها، لكن في حاجات غير قابلة ابدا للتفاهم يا خباس. الارض لا تباع، انتم نزلاء وغرباء، فنبوت خدها

0: داخل اللي بيقول عليه الأخ ملاد، إن إحنا ندخل قوانين جديدة أصنعه أنا لنفسي علشان أمرر الأمر، أصنع بدائل، أدعي الحكمة في أمور على حساب الوصية. ما خلي بالك التنازل، أنا عفوا في التعبير، يقول لك التنازل لا يأتي لقلب قائلا لا تعبد الرب، لكن يقول لقلبك أعبد مع الرب تن تن تن.
1: طب
2: بعدها انه يعدي المستوى تاني بقى فيصنع هو الاله بيده.
1: طب ماشي، ما انت بتتكلم،
0: ما بيجيش مؤمن. انت لو جبت اي مؤمن دلوقتي في مكانه وقلت له ما تعبدش الرب، قلت له اعبد، لا بعبد الرب،
1: ايوه
0: وبحب الرب وبعيش للرب.
1: ما قالت لهم ده لعن الله.
0: التنازل التنازل لا يطالبك برفض عبوديه الرب ولا ربوبيه الرب، لكن حط بجانب الرب اشياء، حط بجانب الوصيه اشياء. فأنا اتحطت بجانب الوصية أشياء أو اتحط جنب الرب أشياء أو آلهة، ده تنازل.
2: دخلنا في سكة التفاوت كده،
0: تفاوت تسوية
2: تفاوت.
0: فإحنا في حالة الأيام دي أخي باسم، خلينا نقولها من بداية الحلقة، كسر الخجل اللي ابتدينا بيه الترنيم النهاردة. إحنا عايزين كسر كل صور التنازل.
2: أمين يا رب.
0: ويتشاف التنازل تنازل، يتشافي التنازل تنازل. يعني أنا مش من حقي في الحلقة دي إن أصنع لنفسي قارون عشان أمر، أو أصنع لنفسي بدايل علشان أعيش، أو أدعي الحكمة الذهنية علشان أحطها جنب الوصية. على فكرة الوصية أهي، بص إيدي، لا يوضع بجوارها حكمة أو مرونة أو بدايل أو قوانين. الوصية وصية،
2: الوصية وصية،
0: الوصية وصية. هتقول لك مش ربما انت فاهمها كده، هي كده،
2: بس ده تزمت.
0: هي لا، بص،
2: هي ماشيه في سكه،
0: هي لا تزمت ولا انا هي الوصيه كده،
1: هي ماشيه خميل. بس انا هقول لك على حاجه، يعني نابوت في ملوك هنا 21 هو ما وردش تنزل طبعا الارض. طب اربين اليابوسي اتنازل عن الارض اليهود،
0: تمام،
1: في في في, في صميل الثاني 24. طب ما ده تنازل وده ما تنازل.
0: الاولاني نابوت كان عارف ان ده تنازل سلبي، شخص عايز يشتري عشان يعمل بستان بقول، فده عمليه بيع وشراء، عمليه تنازل عن ميراث وتنازل يعني غير مرضي لدى الرب. اما الثاني كان عارف، كان عارف ان داود هيعمل فيها ايه. كان هياخد الأرض لشكل روحي، ده هياخد الأرض لشكل إنساني، شكل أرضي، شكل جسدي،
2: وبيحتلها كمان للبعل.
0: وده احتلال،
2: يعني
0: طبعا
2: فكرة إيزابل وأخاب وراء نابوت هو احتلال لمساحة بعل أكبر، الأرضية للبعل أكتر، حتى لو من الأرض.
1: بس احنا اتطرقنا الأمر ده إلى أن فين المؤمن لازم يكون مميز في التنازل.
0: المؤمن يكون مميز في التنازل؟
1: ان هو يقف قدام التنازل صد منيع.
0: ما انا هقول لحضرتك، اذا عرفنا التنازل بايجابي وسلبي، انا عايز احط كده، اسمح لي يعني نقطه تانية مهمه جدا، اللي هي التنازل وشخصياتنا. التنازل وشخصياتنا. في مؤمن يبقى مش عارف ان هو بيتنازل،
2: مش عارف ان هو بيتنازل.
0: وفي مؤمن عايز يتنازل، وفي مؤمن بيضطر يتنازل، وفي مؤمن مش بيتنازل.
1: لا لا لا لا،
0: انا اقولهم لك تاني،
1: انت دخلت نفسك تاني.
0: لا انا اقولهم لك تاني دلوقتي. اسمح لي عشان نكون ماشيين خطوه.
1: لا لا لا، ولازم ان احنا يعني نحط امثله ليهم عشان نعرف نميز.
0: حاضر. في مؤمن مش عارف انه متنازل، لان هو اساسا ما عندهوش المعايير. هو اختبر نعمه الله، توته توته، خلصت الحدوته، حلوه ولا ملتوته. بس نشكر رب، احنا بنصلي الرب قابل صلاتنا، وبنخدم الرب قابل خدمتنا، لكن مش عايش معايير ولا عايش مبادئ ولا عايش اوتاد مع الرب. فاللي زي كده عارف، لو قلت له اعمل كذا، حاضر يا باشا، اعمل كذا، حاضر يا باشا، ده ماشي مع كل اتجاه بلا معيار وبلا مبدا.
1: المسطره اللي هو يكون عليها ازاي؟
0: لا لا لا، اسمع يا اخي باسم، في مؤمنين وخدام ومرنمين.

0: ورعاء ما عندهمش المساطر. صدقني اسمع مني،
1: مصر
0: يعني
1: مصر.
0: عنده مصلي يعرف يقرأ، يعرف يخدم، يعرف يرنم، أيوة عنده معايير، عنده مبادئ، عنده أوتاد مسكاه، عنده اتفاقات بينه وبين الرب. خلي بالك، اتفاقات بينه وبين الرب. قال لك ما يعرف يقول لحاجة لا إلا لو رسخ في قلبه قديما بينه وبين الرب اتفاق. يعني اللي بيرسخ بينه وبين ربنا اتفاقات، يعرف لما تيجي الحاجة يقول فيها إيه،
1: لا.
0: آه أو لا. مش كده ولا أنت معايا يا أخي؟ بس
1: معايا.
0: يا لا، فالاتفاق اللي بينه وبين الرب مسبقا هو اللي بيديني مساحة أحكم. أنا قلت للرب، لا ده الرب قال لي، لا أنا عندي المعيار ده، لا أنا عندي الاتجاه ده، لا ده الآية بتقول، لا ده الوصية بتقول، لا ده السابقين قالوا لنا. في عنده معايير. لكن النهارده احنا هتكلم بحرية؟ احنا نشكر رب، عندنا مساحات كبيرة من المرنمين والخدام الأتقياء الأمناء اللي عندهم معايير، وبلادنا زاخرة بكده، البلاد العربية نشكر رب جدا، وبلاد المهجر ومصر وبلاد المهجر زاخرة بالأمناء والأتقياء اللي عندهم معايير ومبادئ وعندهم اتفاقات مرسخة بينهم وبين الرب. لكن السنين الأخيرة دي احنا كل يوم بيطلع خادم، بيطلع مرنم، وعندك علامة استفهام، مدرسته مين؟ مسطرته مين؟ معاييره ايه؟ مبادئه ايه؟ دعوته ايه؟
1: متربي ولا مش متربي؟
0: مين هو ده؟ بص مين هو ده؟ وبتخدم عليه كنايس من نفس النوع، برضو كنايس بلا معايير وبلا مبادئ. كنايس بلا معايير وبلا مبادئ وبلا سقف وبلا اوتاد بينها وبين ربنا، فعادي طلع مرنم، عجبتهم الترنيمه دي، شافوه كده في على الفيسبوك، حلو الشاب ده، شوفوا لنا رقم تليفون، فبيدعي، يتصنع منه نجم بعد كام وقت بسيط جدا. تيجي تسال مين ده، يقول لك المرنم الفلاني او الخادم الفلاني. بس عندنا علامات استفهام جوهريه كبيره اسمها مين رباه، مين كبره، من اي مدرسه هو، ايه معاييره الروحيه، ايه مبادئه الروحيه، عايش ازاي مع الرب. بس غالبا الطيور على اشكالها تقع، يعني النوع اللي بلا مبادئ بيروح لكنايس بلا مبادئ، النوع اللي بلا معايير بيروح لكنايس بالمعايير. وعلى الهوى اقولها لك مباشره، انا اتعاملت مع كنايس كتير من الصغير عشان اكون النهارده ناعم او بهاجم، انا بقول كلمه الحق، في كنايس طلعت كده، وفي خدام طلعوا كده، في مرنمين طلعوا كده، عارف، طلع كده، صنعتهم الناس. مين اللي صنعهم؟ مجتمع بلا معيار.
1: مجتمع؟
0: مجتمع بلا معيار، فصنع مرنم بلا معيار، صنع خادم بلا معيار. خلينا نقول الكلام الحقيقي ده النهارده على الهواء. فمجتمع بلا معيار، كنيسة بلا معيار، صنعت خادم بلا معيار، صنعت نجم له اسم لكن ليس له معيار. فأنت تشوف النجم ده في مواقف تقول إيه ده؟ إزاي عمل كده؟ ازاي تصور الصوره دي؟ ازاي قبل الفلوس دي؟ ازاي دخل اللون ده مع اللون ده؟ ازاي الابيض مع الاسود عادي؟
1: منفوخ لكن ملوش اصل،
0: ملوش اصل.
1: بس ده اللي هو سهل ان يتنازل وهو مش مدرك.
0: ايوه عارف، ابن يوم طلع،
1: ابن يوم طلع،
0: ابن يوم. بص سيب ايدي بس عشان ترتاح مرارتي،
1: يعني أيوة. روحه مش هتتاثر بالتنازل، اللي هو بالنسبه له الموضوع ايزي، ده عمل زي
0: ما عندوش. انا احيانا اتقابل مع حد اقول له انا هركان على كذا او كذا وكذا. انت بتتكلم مع واحد في حته تاني، عارف انت تعب نفسك ليه؟
1: انت بتصرخ ليك
0: انت لان هو ما عندهوش المعيار، ما عندهوش اي مبادئ. هو دعيته الكنيسه الفلانيه عادشي، دعيته الخدمه الفلانيه عادشي، مش عادي حتى. كل اللي ما عندهوش، فخلينا النهارده نقول ما عندهوش. في ناس النهارده عندها ازمه تقول يا جماعه ليه كتر على الفيسبوك بعض المرنمات، ده الاونه الاخيره، وبعض المرنمين اللي مش عارفين لهم اي اصل، مش عارفين لهم بيرنموا ولا بيغنوا. الاجابه اهي، دول طلعوا ازاي؟ دول طلعوا بلا معايير، دول طلعوا بلا مبادئ، وطلعتهم ناس بلا مبادئ، طلعتهم فنيات معينه، طلعتهم دعاوي خدمه معينه. و يعني على رأي خدام كتير، بص احنا دلوقتي حاجة منتشرة،
1: سوق
0: سوق، فالسوق طلع الناس دي.
2: بس اخوك ملاد قال حلوه

0: حاجة كلمة كده خادم كان بيقعد بال30 سنة محدش يشوفه ولا يسمعه، كان بيهيئ في المخدع، بيهيئ. دلوقتي فعلا ابن يوم وبيطلع،
1: طبعا
0: عمر يوم ما تبناش ما تشكلش، ما فيش حاجة اظبط الهي جه عليه،
1: طبعا.
0: لكن اظبط العالم هو اللي
1: بص،
0: جه عليه.
1: مشيئة الرب يا اخ باسم ياخدنا كده، يعني دركته زي ما بيقول في سفر هوشع، امسكت بيده ودركته. لازم يمشي بالتدريج. ليه التدريج؟ ليه التدريج؟ عشان اثناء طلوعي كل درجه انا بتعلم وباخد خبره. حاجه تانية كمان، بدي مساحه للمصداقيه ان انا تعبت لعيون الناس. فالتدرج فيه نمو، التدرج فيه تشكيل، التدرج فيه خبره، التدرج فيه راحه عيون الناس اللي بتلاحظ خطوات خدمتي. لكن اللي بيطلع بسرعة ده، بص بسرعة، يعني كنا في جرة وطلعنا البرة مرة واحدة كده، مرة واحدة.
0: على فكرة بدون ترتيب، احنا مش مرتبين الكلام ده، بس انا حاسس ان الرب بيقود المشهد ده، ان فعلا عايز يعيد تأهيل الخدام.
1: طبعا، ويعيد تأهيل الكنائس.
0: ويعيد تأهيل
1: يلا
0: الكنائس
1: سيبنا اقولها
0: للاختيار.
1: بحدة، انا هقولها بحدة ارجوك. يعيد تأهيل الخدام ويعيد تأهيل بعض الكنائس. يعيد تأهيل بعض الخدام ويعيد تأهيل بعض الكنائس، لأن عندنا خدام متربيين وليهم معايير وليهم أصول، وتدرجوا، رب كبرهم ومروا على أماكن وخدوا خبرة وخدوا تشكيل إلهي وخدوا مصداقية عيون الناس وقلوب الناس، فدول ماشيين في الخط الإلهي. وفي كنائس نشكر رب من أجلها مشت مع الحالة دي وصادقت على الخدام دي، لكن في مجموعات كنائس تانية غير مؤهلة، ملهاش أي معايير، ملهاش أي مبادئ، ملهاش مسطرة، فطلعت لنا خدام برضو بنفس الطريقة، بلا معيار وبلا مبادئ وبلا مسطرة. طب لما الكنائس دي تنتشر يا أخي باسم، بعض الكنائس دي تنتشر، تكون النتيجة إيه؟ أنت بتنفخ في خادم تخليه زي البالونة. ده يا جماعة، ده لسه ابن 10 قرى كان بيخدمهم، ده لسه ابن 15 قرية كان بيخدمهم.
0: كان ممكن الله لما يولد يسمح بالولادة يتولد واحد كبير
1: بالظبط كده،
0: لكن هو سمح بالطفل صغير بيتولد ويكبر يوم مع يوم.
1: وسيبنا اقولها برضو على الهواء، يا ويل خادم بيطلع بسرعة، لان لما تيجي الناس تحتك بيه في مواقف
0: بينزل بسرعة.
1: بقى بتتفاجئ، تقول لك هو ليه كده؟
0: ايه رد فعله ده؟
1: هو ليه ردود افعاله كده؟ هو ليه ردود افعاله من غير نعمه؟ هو ليه ردود افعاله من غير ايات؟ هو ليه ردود افعاله وجهات نظر شخصيه غير مبنيه على الوصيه؟ الاجابه، لان دي لم تصنعه كلمه الله، لم تصنعه ايد الرب اللي شكلته، لم يصنعه الروح القدس. امال طلع ازاي؟ بص طلع ازاي؟ ده طلع من الناس،
0: طلع شيطاني.
1: لا، طلع من الناس. عشان كده النهارده انا رايح لناس امنا تعبانين بسبب الظاهرة دي، خلي بالك تعبانين. يقولك يعني طب ما في أتقياء، أيوة، ما في أمناء، أيوة، بتشكلهم إيد الرب، أيوة، بيروح اجتماعات شبيهة بيهم، أيوة. طب أمال النوع التاني بيروح فين؟ بيروح كنايس برضو شبيهة بيه. ولو راح الروحي لكنايس زي كده، الروحي لو راح لكنايس بلا معايير ولا مبادئ مش هيقبلوه،
0: ماشي، لان هو في روح فيهم، روح غير الروح اللي الرب عايزها.
1: اشكرك يا اخ باسم، اشكرك، فيهم الروح الشخصيه، نادي كنسي، مذهب كنسي
0: متدين.
1: بص، نادي كنسي، مذهب كنسي،
0: متدينين،
1: جماعه معينه، بص جماعه معينه، مذهب كنسي، نادي كنسي، كله ده بيخدم على ايه؟ امزجه الاشخاص، امزجه مراتات الخدام والاسس، هم اللي احيانا يبقوا متحكمين في الدعوه.
0: بس الحمد لله انتم ما عندكمش مرطات.
1: نشكر رب، دي نعمه كبيره جدا، ولا رايك؟
0: بركه كبيره،
1: بركه، هو بركه، البركه كبيره. فخلينا نقول التنازل في ايجابي وفي سلبي، لكن في ناس مش عارفه ان هي بتتنازل لان ما عندهوش معيار.
0: يبقى في تنازل متعود عليه وهو مش فاهم،
1: هو مش فاهم، ما عندوش معيار،
0: ما عندوش،
1: ودي صنعته الكنائس وصنعته المجتمعات المنتديه، يعني النادي الكنسي.
0: حلو، وفي تنازلات تاني؟
1: مؤمن عايز يتنازل،
0: عايز.
1: هو عارف المبادئ، هو عارف المبادئ، هو عارف المعايير، بس ما رسخهاش نوايا.

0: دوافع في القلب، ما رسخهاش دوافع في القلب. بص ايدي اسمح لي، يعني انا ممكن اسمع من خدام كبار كلام كبير جدا، بس انا عايز ارسخه عشان اللي هيعيش في القلب هيظهر سلوك. اللي ما ينبتش في القلب زرعه مش هينبت في السلوك زرعه. فانا عايز ارسخ، عايز ارسخ. يعني النهارده لما اخونا ميلاد بدا بترنيمه مكسور يا نير خجلي، انا في صوت كده جوايا، كذا صوت. ايه اللي في قلوبنا يا رب؟ ايه اللي بنبلعه الايام دي؟ ايه اللي بنشتريه الايام دي؟ عايزين نرسخ، عايز ارسخ. يعني ليه ما تكونش الحلقه دي بمثابه نقله؟ نقلة لأعداد
1: أمين.
0: فينا، نقلة لكنائس.
1: أمين. في
0: يعني
1: يسوع.
0: يعني يا نفسي، يا نفسي بكل بساطة أقولها لي أنا إيميل، يا نفسي يعني تخجلي واخجلي، يخجلي عشان مش هتعرفي تكملي كده في خدمة الرب.
1: يا رب
0: أنت شغالة
1: عروف.
0: شغل تاني غير اللي الرب عايزه، أنت في حتة تانية. وللخدام دول اللي هو ليس له معيار، ما أنت بتسمع مفروض حلقات وبتروح اجتماعات، ألا يطرق قلبك الرب أنك تبقى ليك معيار، ليك مبدأ؟ طب واللي مش عايز، اللي مش عايز اخ باسم، عارف دي اللي وجعان انا، انه عرف وفهم وابن كنايس لها معيار وابن جمعيات لها مبادئ، بس عارف اللي هو ايه؟ لم يوضع في قلبه، لم يضع في قلبه. اما دانيال فوضع في قلبه. بص اللي بيتوضع في القلب هو اللي بيتعاش. فنفسي النهارده عارف يا قبل ما ناخد الترنيمه دي، اطرق قلوبنا يا رب.
1: امين يا
0: يعني
1: رب.
0: يعني خبط علينا كده، خبط على القلب اللي يعني ما عادش بيحط دوافع،
1: حسنا
0: ما عادش بيحط دوافع، ما عادش بيحط رسوخ بينه وبين ربنا. انت بالشاعر اخ ميلاد خادم، وانت بتحتك بمؤمنين كتير وفي السوق، وعارف احنا عايزين نفوق يا خباس. خلينا اقولها، عايزين نفوق، يعني عايزين نفهم ايه اللي لينا وايه اللي علينا. هل لينا مساحة نتنازل فيها لأجل مجد الرب ولأجل الحب ولأجل الرجاء؟ الإجابة نعم. هل نتنازل عن معايير ومبادئ؟ الإجابة لا. فالنهاردة افتش قلوبنا يا رب، افتش قلوبنا يا رب، زور القلب النهاردة وقول لنا إحنا في أي حتة وفي أي منطقة وأي مكان، افتش قلوبنا،
1: انخص قلوبنا.
2: اسم الرب يسوع
1: ينخص القلوب. الرب
2: يا رب النهاردة وإحنا بنتحد يا رب مع كل واحد يا رب ماشي في صف نابوت اليزرعيل يا رب، وكل واحد ماشي وحاطط يا رب حصون إيمانية جوه كيان قلبه يا رب، زي عبدك دانيال يا رب. النهاردة احنا بنصلي معاك في الحتة اللي انت فيها، ما تبصش لأي ناس حطوا لنفسهم مقاييس ومعايير وقوانين، لكن النهارده بص على الرب وقول له كده حبك وحده يا رب النهارده اللي يديني الحصانه دي، ويديني يا رب ان اقدر اتمسك بيك الوقت اللي جاي يا رب في اسمك وسلطانك يا رب.

0: هللويا
1: هللويا.
0: كلام تقيل الترنيمة دي على فكرة. ربي كفاية في حبك ليا هعيش متمسك بيك.
1: يا رب ادهنا نعيشها يا رب.
0: واخونا نابوت الإسرائيلي ده عاش الترنيمة دي.
1: ايوه
0: عاش الترنيمة دي بالتحديات بتاعتها.
1: راجل. ايوه يعني ابسط كلمة راجل
0: مش عيل.
1: لا راجل
0: يعني كل متنازل هو عيل. وكل متنازل بإرادته عيل برضه
1: طبعا. بس خلي بالك السماء مش عبيطة، لأن السماء لا تعطي شخص بلا معايير مواقف خاصة بينه وبين الناس، تديله نشاط.
2: ده عايزينها تاني دي، معلش قولها تاني دي.
1: الشخص اللي بلا معايير وبلا مبادئ الناس تديله نشاط، يخلص خلصت، ممكن يعيش النشاط ده سنين. أثر بإيه؟ بصم بإيه؟ مفيش. فالناس مش هتفتكر مواقف سماوية في حياة خادم إلا الخادم صاحب المعايير وصاحب المبادئ.
0: النهاردة كنا بنتكلم عن القسيس سامي لبيب. هذا الرجل اللي رقد للمجد، يعني أنا أحقه بالعافية، يعني أفتكره بالعافية الراجل ده. لكن شوف هو سافر المجد من كام سنة؟
1: ما احنا ما نعرفش خدم كام سنة، ما نعرفش شكله ايه، لكن اللي الناس بتتكلم عليه هو ايه؟
0: الثمر بتاعه.
1: الثمر.
0: الثمر.
1: المواقف. بص الثمر المواقف. ليه يا جماعة بتتكلموا عليه كده؟ لأنه عاش له معايير ومبادئ. إذن الخادم اللي بيعيش ليه معايير ومبادئ، السماء بتبصم له في حياة الناس مواقف وإثمار. طب اللي ما بيعيشش نشاط. نشاط سيبنا أقولها، نشاط

0: عشان النهارده نهدي الناس، يقول لك طب ما ده زي ده، ما ده بيقولوا له، ده بيقولوا له، ده بيطلع المنبر وده بيطلع المنبر، وده بيعمل ترنيمه وده بيعمل ترنيمه، وده بيسجل كذا لا ده الظاهر، لكن بعد كده في فلتره وفي غربله.
1: وبيفرق في الثمر على فكره.
0: طبعا
1: بيفرق في الثمر على مر السنين. يعني كل ما تتحرك في حته تسمع قصه الاسيس سامي شلبي.
2: أيوة.
1: ولاده في الايمان والتقوى والخشوع والحياه العمليه والايه ايه كل عارف كل حته تسمع
2: يعني احنا ما عشرناش
1: انا ما شفتوش
2: انا مش شفتوش. لا انا شفته هو كان قصير
1: بس انا شفته في نازخ بس
2: ايوه
1: شفته انا شفته في ناس تلمذهم ناس علمهم مش مش ناس وعظهم
0: طبعا
1: يعني صار الوعظ عارف صدقني يعني مع احترامنا للوعظ طبعا وتقديرنا للوعظ بس سهل تعمل وعظ دلوقتي تعملها من شات جي بي تي تعمل وعظة جميلة عادي خالص وتجيب النقط وتتكلم عن يوسف ليل ونهار سهلة بس عارف انك تعمل جيش تعمل ناس تحرك فيهم حضور الله اللي جواك وتثمر فيهم وتستثمر فيهم هو ده الاسمار وهو ده هو ده التحدي
0: طبعا
1: هو ده التحدي
0: طبعا شفت صنع له الرب اسما وصنع له الرب ثمرا وصنع الرب لي في ذاكرة الناس مواقف وبصمات
2: بس إحساسي على فكرة الرب
1: مش نشاط
2: بيقود مؤمنين
0: أمين
2: إن يفوقهم ويرجعوا يتبنوا عند رجلين الرب
0: تسمح لي أقولها أنا عايز أنضف سيبني أقولها لي أنا عشان ما تبقاش لازعة للمشاهد عايز أنضف عايزين ربنا ينضف دوافعنا يعني ينقلنا ما احنا شايفين اهو بص شايفين الحال يعني رب كفايه مش كفايه انك تحبني لا كفايه رصيد الحب
1: بتاعه هو
0: بتاعك ليا مفيش داعي ان انا اشغل بقى شطارتي وامكانياتي لان في النهايه ده نشاط نشاط هيخدم على فلوس للي عايز فلوس
2: ومتوفر الشيطان بيوفر
0: والشيطان
2: بيوفر فلوس
0: يوفر الفلوس ايه يعني الفلوس
2: عارف يا خميل ممكن تكون العمليه روحيه وتلاقيها زنقه ماليه مش معنى ان زنقه ان الرب ايديه مغلوله لا ده الرب بس ساعات الرب بيحب يدي الايمان وبعد كده بيغلط بس الحاله الثانيه اللي هي متنازل تلاقي تبقى متوفر عنده الفلوس
0: بص تتوفر عنده الفلوس ويتوفر عنده أنشطة ويتوفر عنده أجندة مليانة بالخدمة بس برضو للخدام الأمناء اللي يقولك طيب ما أنا مش زيه لا أنت أرقى لكن أنت متوفر فيك معايير ومبادئ بالدنيا وما فيها ويتقول لي ده ما يأكلوش عيش لا بس دول يطمنوا قلب مؤمن إن في رب يأكلك عيش لأن المخافة هي اللي بتصنع تقديرات السماء لإعالة ولادها
2: المخافة
0: طبعا
2: هي اللي تصنع تقديرات السماء لإعالة ولادها
0: طبعا طبعا فمبادئنا يكفي أن أنا أكون أمين فيها يكفي أن يكون الرب بيبصم في حياة ناس يكفي أن يكون مشهود ليا ما دي أرصدة غالية ما تشتراش الفلوس الشهادة الأمانة للمعايير الأمانة للتقوى وحياة ترضي الرب وعايز أقول لك حاجة الاباء والامهات اللي بيصنعوا نشاط من خدام ومرنمين بيطلعوا عيال صايعه شفت اللفظ انا قلت لك مباشره على الكرم بيطلعوا عيال مش متربيه تربيه روحيه لان هم ما شافش بابا اساسا في المستوى ده بابا لا يملك رصيد من الادبيات الكافيه مع الرب هيملكها ازاي لولده انما هو ابوه مش مالكها هيمتلكها هو ازاي ما بيقعدش مع الرب يمتلكها هو ازاي لكن يعني اللي بيخاف
2: يعني
0: ربنا
2: معلش معلش انت قصدك ان الاباء والامهات هم اللي صنعوا الولاد دولت
0: طبعا ده زرع وده حصاد فتكون النتيجه ايه
2: ربوهم على سيف لا خدام
0: يشتكي الاب يقول لك انا اولادي كذا ما حضرتك خادم نشاط انت بلا معايير وبلا مبادئ ما شافهاش ابنك فانت طلعت لنا جيل انت ابوهم ومفروض كانوا طلعوا عيال يخافوا الرب بس فين المعايير اللي شافوها فيك فين الشهادة عنك فين المبادئ انت يا دوب على بعض كده خادم تصنع نشاط بس فقدت شهادتك والبصمة والمعايير وأمانتك للرب فقدت أولادك وفقدت بيتك وأكتر ناس مش قادرين يتقبلوا ويحترموا الخدمة هم الأولاد اللي شايفين بابا كده ماما كده فاحنا خلينا النهارده نكون عارف
2: ايه ومين عارف يمكن بيطلعوا برضو جيل تاني.

0: كده، وده بعد عنا ده، دي تبقى مصيبه كبيره.
1: فاحنا في نوع يتنازل وهو مش عارف،
0: ايوه،
1: وفي نوع يتنازل وهو عايز يتنازل لانه ما وضعش في قلبه، وفي نوع يتنازل وهو مضطر. يعني شتان الفرق ما بين موقفين لواحد بس، ابراهيم تنازل تنازل ايجابي وساب الارض وساب لوط يختار، وما كبر يا يعني اسف يعني ما رشفش راسه كده ولا انا اللي اختار انا الاكبر وانا لا اللي انت انا متنازل. وبعد كده الاناث تنازل قدام انه كذب وانه خاف وانه ازاي يا ابراهيم ازاي تاخد الموقفين دول، موقف هنا تنازل لاجل الرب وهنا تنازل ضد وصيه الرب. المواقف اللي زي كده اخ باسم يعود يرحمنا يدوس اسهمنا. يعني خلينا اقول النهارده في الجزء ده يعني حته برحمه، اللي عانى الفتره اللي فاتت وهو امين مع الرب وتنازل نتيجه اضطرار وتنازل نتيجه خوف وتنازل نتيجه وجع وتنازل نتيجه ضغط نفسي، النهارده الرب بياخده في حضنه. النهارده الرب بيطبطب على الفئه دي اللي هي امينه لكن تنازلت تنازل اضطراري عن شيء معين، حتى لو اتكرر الروح القدس يقول يوجد قلب ابوك النهارده، يوجد القلب الابوي، يوجد القلب اللي يقول لك ما تخليش اضطرارك يبلعك وما تخليش ندمك من التنازل ياكلك، لكن في اله النهارده باسم الرب يسوع المسيح يعود يرحمنا يدوس اسهمنا. صدقني صدقني يا اخي باسم اخ ملاد، في مؤمنين اضحياء كتير في بلادنا، بس الفتره فاتت يقول لك انا اضطريت، بص ابسط كلمه يقول لك انا اتنزلت، انا ما كنتش عايز اعمل كده، انا وقعت، انا في حاجه ضغطت عليا، انا في حاجه بلعتني، انا في حاجات دخلتني في دوامه مع ربنا، انا في حاجات سحبتني من ربنا. نقول له النهارده قلب ابوك، قلب ابوك يسال عليك، حضن ابوك يحتويك، تعال النهارده وقوم، تعال النهارده وبصوت عالي قول له يا رب تنازلي الاضطراري مش معناه النهايه، لكن ده معناه انت تكتنفني بحبك وتطبطب عليا وترجعني مره تانيه وترفع راسي وتفتح عينيا بدل ما عيني خجلانه لكن مكسور ينير خجلي. قوم النهارده، قوم للرب، قوم للرب، اعمل معروف، قومي للرب من جديد وقولي له شددني من التنازل اللي مريت بيه ده يا رب، شددني من اللي حصل في شغلي، شددني من الشهادة اللي اضطريت أشهدها نتيجة خوف، شددني من التنازل اللي عملته نتيجة ضغط الغير عليا، شددني من التنازل اللي بيه وقعت رجلي، شددني من التنازل اللي بيه قدمت جسدي لشيء غير مرضي وغير مقدس، طلعني من التنازل اللي فيه قلدت غيري بشيء معين مش شبهي، لكن النهارده يا رب ردني، ترد نفسي، ترد نفسي. ممكن صلينا انت اخي باسم بعد اذنك، صلينا
0: يا رب. احنا بنيجي بنتحد مع كل متنازل سهوا، مع كل متنازل مجبر، مع كل واحد ضغطته الحياه يا رب،
1: يا رب يا رب،
0: وانت رب الحياه، انت السيد
1: يا رب يا رب،
0: انت اللي توصف المعايير وانت اللي عندك الذوق الصالح، انت اللي عندك القيادة الحقيقية
1: يا رب،
0: يا رب جايين بين ايديك بنحط قديسيك الزلوا تحت التنازلات، اجبروا تحت التنازلات
1: يا رب، يا رب
0: تعالى يا رب، قوم قوم من جديد الابطال
1: يا رب، يا
0: تعالى
1: يا
0: رد
1: يا
0: من
1: يا
0: جديد
1: يا رب.
0: يا رب إن كنا اتكلمنا عن القسيس سامي، أنت لا يعصر عليك إنك تقوم من جديد جيش، لا يعصر عليك إنك تقوم أناس بحسب قلبك، تنهض الأبطال من جديد يا رب. إحنا جايين بإيديك بنحط هؤلاء يا رب لتنفخ فيهم نفخات الحياة والقوة وتدوس أسامهم وتعود وتمحي الخطايا وتقوم من جديد
1: يا رب،
0: وتقوم من جديد فيقف ويبوق ويرجع من جديد يا رب، ويقف أمام العدو
1: باسم المسيح. شدد شدد رجلين والركب
0: يا رب، تقف كده ولا تتنازل ولا تنحني لبعل ولا تشرب أطياب ملك، لكن

تقبل إلا تقبل شخصك وترجع ليك من كل قلوبك. أنا بعظمك لأن دي حلقة لاسترجاع المفقود يا رب. حلقة لاسترجاع المفقود اللي حس إن حياته فقدت بتنازلاته، اللي حس إنه صيت وملوش أوامان، اللي حس إن بعد وملوش رجعة. أنت جاي تسترجع المفقود يا رب. أنت جاي تسترجع المفقود وبتفكرني إنه في إنك تلحق وتقدر. كلام واضح ورسالة واضحة لكل تنازل. زي ما داود كان تنازل وقعد في الصلغة لكن جه وقت ترده يا رب، هو وكل اللي معاه، وترد الكل. أشكرك لأن ده وقت رد يا رب في اسم يسوع.

0: امين امين يا حبيبي امين.
1: بشعر في ضميري بالروح القدس ان في ناس اليوم ربنا هيطيب اعماقهم.
0: شكرك.
1: طيب قلوبهم.
0: شكرك.
1: ويدفئهم من جديد، ومش اخر الطريق ان انا اتنزلت، مش اخر السكه، مش خلاص خلصت والباب اتقفل، لكن انا تنزلت ورجلي زلت ووقعت وقعه صعبه جدا، لكن هرفع عيني تاني لفوق.
0: يعود الرب.
1: ونظروا اليه استناروا ووجوههم لم تخجل. ده معناه ان انا كانت عيني تحت ورفعت عيني كده لفوق، وجيت للرب كده قلت له يعني عفوا مولاي، عفوا سيدي، وقعت، انكسرت، انحنيت، تنازلت يا رب، عملت حاجه غلط يا رب، صدر مني شيء غلط يا رب، وقعت وقعه صعبه يا رب.
0: قال له لا تشمت بي عدوك،
1: ان سقطت اقوم. بس النهارده الرب هيعمل كده في نفوس. الرب النهارده يقول لها يا من اضطررت تتنازل

0: خوف، جبن، احتياج، مديت ايدك، سبت بيتك، معرفتش تتصرف، اسودت في عينك، اتحطيت في حاجة مش بتاعتك، شهدت شهادة غلط، خفت من عيون الناس، هرجع النهارده ارحمك لانك انت ولدي.
1: شكرا.
0: ارجع النهارده ابص لك بصه الاب اللي ما فقدش ولا رمى طوبه ولده ابدا.
1: اشكرك.
0: لكن يتحنن الرب ويرجعنا تاني لحاله روحيه سماويه باسم
1: يسوع. باسم يسوع. بس بشوف اخ خميل ان في الايام دي عايشين في النعمه المستباحه. هل دي تنازلات ايجابيه؟
0: ما حضرتك
1: ما دام انا عايش في النعمه فمن حقي اعمل ما بدالي، والنعمه جوايا هتحكمني. والحقيقه انا شخصيا بشوف تحديات، يعني بشوفها مع اولادي لناس مدعين ان هم ايمان، انا ما اعرفش ايه الايمان ده، وبيعملوا حاجات.
0: لا ده ممكن يكونوا مؤمنين ومختبرين.
1: مؤمنين ومختبرين.
0: كمل حضرتك.
1: طيب ما ماشي، دي قصه، دي قصه بقى مط كبير. احنا هنمط بقى فيها دي.
0: خد
1: دي كده هنمط فيها كده.
0: خد وقتك.
1: يعني اخد وقتي ازاي؟ يعني فين الايمان وفين المحكم؟ فين الاصول؟ فين المعيار اللي انا ماشي عليه كمؤمن؟ فين؟ لما تبيح امر ما، انا موجود معاك في حته مش هشرب حاجه، هشرب في حته تاني لان العمليه متاحه لي. فقول لي انت فين المعيار في القصه دي؟
0: هو اللي عجب حضرتك في قصه نابوت ايه؟ انه قال لا من غير فصل.
1: اي
2: ومات.
0: ومات.
1: ومات. اي
0: بس اشترى حاجه. انا واحد يقول لك ايه؟ طب ما مات في النهايه.
2: والارض اتخذت. طيب
1: والارض
0: اتخذت. طب ما كان احسن جاء. لا هو كسب حاجه اغلى من حياته، انه عرف يقول للوصيه اه ويقول لضد الوصيه لا.
2: حتى ولو
0: ده مكسب. ده مكسب. بس احنا المكسب ده ما بنشوفوش الايام دي، لان بقت كل معذره يعني استهدافاتنا ارضيه. يا اخي بس كل استهدافاتنا ارضيه. لكن ده كان بيستهدف لحاجه روحيه. هكون اميل للوصيه لوين 25، كون اميل للرب. طب اكون اميل للقضيه.
1: طب معلش برضو، واحنا على الغدا كان اخوك ميلاد بيقول قصه موسى لما فرعون بعد كام ضربه قال له اطلع وروح وبتاع، وموسى كبر في دماغه، كبرت في دماغه، قال له لا مش هيطلع غير بالكل.
0: لا ده فصل معاه اربع خمس مرات.
1: طب ماشي، طب ليه موسى ما قبلش في الاول وما طلعش؟ يعني ما هو ده برضو نقول فيها حكمه في التنازل.
0: ما دي ما اسمهاش حكمه، يعني خلينا نقولها في الحلقه دي، دي اسمها انا دخلت قوانين شخصيه عشان اتنازل.
1: ما هو برضو انت
0: سيبك من الكلمه دي، انت مصدقها.
1: لا لا لا، انت عطلت وقت. يعني لو احنا بنتكلم في زمن النعمه بقى، انت عطلت وقت ان هم قاعدين يصلوا. ما كانوا طلعوا زي ما تفاوض معاه فرعون من الاول.
0: لا ده هو فصل معاه الاول، قال له يعني ما تبعدش كتير.
2: بس هو التفاوض جاي من موسى، من فرعون مش من موسى. بس يعني بدايه التفاوض جايه من فرعون مش من موسى. يعني مش موسى، مش هو اللي
0: موسى قال احنا عايزين نخرج.
2: احنا عايزين نخرج، ده طلب.
1: ماشي، موسى قال عايزين نخرج. بس
0: مين اللي بيتفاوض بقى؟
2: موسى.
0: فرعون. بيتفاوض يقول له ما تبعدش، قال له لا. قال له طيب ما تاخدش معاك ذبائح، قال له لا هناخد. طيب سيب الاولاد، قال له لا هاخدهم معاك. انت بتتفاوض يا موسى، انت بتقفل ليه قدامه الابواب؟ قال الوصيه بتقول كده.
2: وزي التفاوض بتاع ايزابل برضه لما قالت لناموت تعالى هنقعد وهنكرمك وهنديك فضه وكده وبتاع في البدايات.
0: ما هنا ايزابل ده مصدر.
1: هو في ايزابل الايام دي؟
0: طبعا يا اخي باسم. طبعا.
2: وفي فرعون؟
0: طبعا في فرعون، وما زال موجود اللي بيفاصل ويخفف، وايزابل ومنهجها ما زال مستمر لغايه دلوقتي. هو
1: مين ايزابل الايام دي؟
0: اشكرك حضرتك، لما قريت الكلام ده في ملوك الاول 21 انت طلعت لنا قاعده كده تمام، ان في مؤمنين بيعرفوا لا يتنازلوا زي الراجل ده.
1: تمام.
0: على حساب ايه؟ ايا كانت الاعتبارات.
1: ما ماتوا
0: ايا كانت الاعتبارات. يعني ده عنده تتميم الوصيه اغلى من حياته. بص رسخ في قلبه كده.
1: هو كان عارف على فكره انه

0: عارف ان دول
1: كان
0: كله.
1: عارف بس بص رسخ في قلبه ان تتميم الوصيه اغلى من حياته. فهو لما تمم على حساب عمره هو كسبان، هو كسبان بغض النظر عن بعض المشاهدين اللي بيشوفونا النهارده يقول لك طب على ايه ما خسر حياته، لان انت القضيه بتاعتك حياتك، هو القضيه بتاعته الوصيه
0: مبدأه.
1: هي القضيه بتاعته مخافه الرب، انت القضيه بتاعتك انك تعيش زي ما العالم عايش، تعيش الوان العالم، تعيش الحاله الموجوده. بس عايز كده انا امشي مع حضرتك يعني قبل ما اقول مين ايزابل، الراجل ده قال كلمه قويه جدا، الحاشا لي حاشا لي من عند الرب اني ابيع او اتخلى عن ميراث ابائي.
2: تمام،
1: شوف الجمله القويه جدا، حاشا لي ان اتخلى او ابيع ارضي ولا ابيع ميراثي. جمله بص كده يعني مقفوله بنسميها احنا بالضبه والمفتاح.
0: لن اعطيك ميراث،
1: لن اعطيك ميراث ابائي، مش هديك ميراث ابدا، ما هديك حته تانية، مش هديك ميراث، هديك ارض تانية ممكن تكون احسن، ومش هديك ميراث ابدا.
0: قاطعه،
1: حاجه قاطعه. فده النوع الرابع اللي هو ايه، ما بيتفاوضش، ما بيتنازلش، ما بيحطش جنب الوصيه اي قانون شخصي او بدايه للوصيه. هي كده الرب قال كده، انا هعيش امين للوصيه على حساب كل الاعتبار. ده عارف ده من الاخر.
0: طب ما انت كده هتموت زي انت بس.
1: بص بص شوف، بيقول لي تموت زي انت بس.
3: لا، وهيتقال عليه ان هو قفل، وهيتقال عليه ان هو ده ما
0: هو اي حد بيواجه يعني. نبوت مات وانت بس مات.
3: اي
1: ما هم دول كانوا امنا للقضيه، ما كانوش امنا. اسف، الناس تقول ايه؟ طب هعيش ازاي؟ ما هي مش هي دي اللي شغلهم، هم اللي شغلهم قضيه الامانه مع الرب. اسمعني في الجمله دي، شغلهم قضيه الامانه مع الرب. الامانه عندهم معيار كبير. طب على حساب ايه؟ ايا كان. صدقني حاجه لو سبتني ابكي فيها على اللي بنشوفه الايام دي. معيار عالي جدا، اكون امين مع الرب حتى الموت، ارعى الامانه حتى الموت، اعيش باصص للرب بعين متسعه، وانا كنت امين بنعمته في تتميم الوصيه. هدول دفع.
2: بس انا كبشر ما اقدرش اعيش الامانه.
1: ما انت كبشر ما تقدرش تعيش الامانه دي، لان احنا بشر، احنا بشر. انا عايز اجيب سيره حاجه ونخط عليها، وبعد كده نرجع في رؤيه 2 بيتكلم على في عدد 12 بيقول اكتب الى ملاك الكنيسه، اكتب الى ملاك الكنيسه التي في برغمس هذا يقول، والذي له السيف الماضي ذو الحدين. وبعد كده بيتكلم على عندي عليك ان هناك قوم من متمسكين بتعليم بلعام، وفي قوم تاني متمسكين بتعليم النقلويين او نقولاس.
2: انه ايه النقليين؟
1: الذي ابغضه. انت سالت سؤال وعايز اضم معاه كده مثلث، هل الايام دي في تعليم نيكولاس وفي ايزابل وفي فرعون وفي بلعام؟
2: بلعام
1: طبعا. برغمس هنا اللي موجوده في رؤيه 2 معناه المخلوط،
0: مغموس،
1: يعني حاجتين
2: مش بيور
1: مرة. مخلوط داخله فيه حاجات من الرب وحاجات من الدنيا، دي مع دي. تسمح لي طبعا في الحلقه دي. ما زالت ما زالت ايزابل موجوده، ايوه. بلعام موجود، ايوه. نيكولاس موجود، ايوه. السكه الدوائر دي موجوده وسطينا، ايوه. بلعام لما قالوا له العن الشعب قال ايه؟ ما لعنش.
2: ايوه
1: العن، مش هلعن.
2: كيف العن ما قد باركه الرب؟
1: بص كده، لكن ممكن تودي الشعب الحته
2: يروح هو
1: يقع فيها، نوديهم. يبقى بص كده، مش هلعن بس ممكن ازقك لحته فيها اغواء
0: اديك السك. لو بتعامل معاك باستراتيجيه روحيه زي ما انت في المنطقه الروحيه، انا هتعامل معاك بحاجه
1: بنفس
0: روحيه
1: بنفس
0: بنفس الكيفيه، هتعامل معاك بنفس الكيفيه.
2: ينصب له الفخ،
0: يقول لك قال عن شعب باركه الرب، شوف روحنا. يعني بيتروحن يعني
2: روحنا. صح،
1: وفضل حتى النهايه ما لعنش،
0: ما لعنش،
1: بس قدر يزق الشعب
2: لغايه ما خلى الشعب قبل نفس الشر.
1: ده موجود لغايه دلوقتي، ده موجود لغايه دلوقتي، ايوه موجود. في روح زي كده موجوده في الدنيا، ايوه.

0: ويدخل لك مدخل روحي ويكلمك بلغتك، بس عنده بقى سكك تاني. يقول لك انا مش رافض مسيحك، بص انا مش رافض مسيحك،
1: بس ازوجك بحاجه تانية بقى.
0: بس ممكن تشوف الكتاب ده، ممكن تقرا الكتيب الصغير ده، ممكن بس ندخل بابتسامه عريضه، بص بابتسامه عريضه بطريقه فيها ذوق، لدرجه انت تقول معقول ده يحمل اذى ليا؟ ده ما قالش على اللي انا فيه انا، ما قاليش انت غلط، بس دخل ليك
1: السم في العسل.
0: بالظبط. احنا موجود بالعالم. انا ما اعرفش مين الفتره فاتت تنازل امام الروح دي، جات روح مش تهاجم اللي عندك لكن تدخل حاجات عشان تاذي اللي عندك، دخلت حاجات عشان تبهدل، دخلت حاجات عشان تذبح حاجات كنا عايشين بيها امنا مخلصين. فبالعام يمثل دايره اعترفت بالمعايير اللي عندك او المبادئ اللي عندك، بس هتدخل لك حاجه تانية. بص حاجة تانية، مين الفترة اللي فاتت اللي كانت دخلاله حاجة تانية؟ مين الفترة اللي فاتت اللي دخلاله حاجة غريبة تانية؟ في حد بيقول للروح القدس وأنا معاك دلوقتي، في ناس دخلت ليها حتة تانية، اتجاهات تانية، زقة تانية، مشاوير تانية. محتاج الروح القدس، عارف يروح موقف لي كده، أروح واقف كده قدام الرب أقول له أنا ما خدتش بالي، انا احتفظت باللي عندي بس مفروض كامل، اتاري احتفظت باللي عندي بس سربت حاجه بيها دخل ليا حاجه تانية. يا رب الحاجه التانيه دي دمرت الحاجه الاولى، بهدلت الحاجه الاولى. من كل قلب اقول لكل اخ وكل اخت الفتره اللي فاتت انت ما قلتش للي عندك لا، بس في حاجه جديده دخلت انت بيها قلت اه، بس الرب بيقول لك النهارده ده تنازل، ده اسمه روح بالعام، روح الأجرة، روح الربح القبيح، روح الإغواء، روح الشر، روح تدميرك، روح تفطيس حياة الإيمان. النهاردة وقف للرب كده وقول له يا رب كسر العقيدة البلعامية اللي في حياتي.
1: خميل وهو مسيطرين تحت قوة شيطانية.
0: يا رب أصلي من كل قلب الآن يا رب لأجل كل شخص الآن بيشوفنا تلفزيون أو فيسبوك، متأثر، متربط، متاخد، مسحوب في اتجاه بالعامي، في روح بالعامية، في خداع بالعامي. أصلي النهاردة باسم المسيح يسوع، ايقظ الدواخل يا رب، ايقظ العيون يا رب، اللي بالداخل من جديد يا رب، قوم من جديد يا رب، اسحب اسحب من كل سحب يا رب، استرد اليوم، قوم اليوم، شدد اليوم، عيد اليوم، طبطب اليوم. ينبغي انك تزيد وحدك يا رب، ينبغي انك تكون وحدك يا رب، ينبغي ان يعاش ليك وحدك يا رب، مفيش اتجاهات تانية تبقى جنبك، مفيش اتجاهات تانية تساويك او تضاهيك او تجانبك يا رب، انت وحدك الكل في الكل. اصلي النهاردة قدام العيون والقلوب كن انت الكل في الكل. صلاة النهاردة باسم المسيح، أي مصدر بلعامي دخل حياتنا احرقوا بالنيران يا رب، احرقوا بنيران شديدة كثيفة، وطهرنا وقدسنا ونقينا باسم المسيح يسوع، باسم المسيح يسوع.

0: يعني ده مش تنازل، ده
1: اغلى تنازل.
0: مش ده تنازل ان تنازل. سيد الارض كلها،
1: ايوه،
0: اللي مالك نسمة الحياة، اللي ليه القدرة وليه السلطان،
2: بارك اسمك،
0: ان يجي ويتجسد في شكل جسدنا. هللويا.
1: ده اغلى تنازل، وانا هفرد ليه وقت بنعمة الرب. بس هقف قدام سؤالك، بس حلوة يا اللي نور العمر كله. انت نور العمر كله. حاجة توقفنا كمؤمنين، خلينا نقف عن كل ظلمة يا رب.
2: يا رب.
1: خلينا، لان الظلمة بتخلينا نلوش. ما ينفعش نكمل فيها. انت نور العمر كله. هللويا.
0: ما لما اكون بعيد عن الهدف لازم اعيش في الظلمة.
1: بس شوف، انت نور العمر كله. يعني انا وميلاد بيقولها، عايز اصرخها كده من قلبه، اقول له يعني اوقف كل نشاط في ظلمه في حياتي وحواليا، حوالين المشاهدين.
0: يديم
1: يا رب،
0: يديم الرب نور علينا،
1: عشان احنا غلابه عايزين نورك. انت نور العمر كله. ولما تكون انت نور العمر كله، مزمور 36، بنورك نرى نور. لما تكون انت نور العمر كله، احنا ننور. يعني لما تكون انت نور العمر،
0: يعكس النور.
1: انت نور العمر،
0: نوره يعكس.
1: احنا منورين، والطريق منور، الناس حوالينا منورة. بص كده، يعني معادلة كاملة. طول ما انت نور العمر كله، منور فينا، منور حوالينا، منور الناس،
2: ومنور بينا،
1: ومنور بينا، ومستخدمنا. انت نور العمر كله. يا رب، يا رب، يا رب، ليك المجد. انت نور العمر كله.
0: هللويا.
1: كنت سألتني إيزابل.
0: إيزابل.
1: إيزابل موجودة. إيزابل كانت الشخصية اللي بتكلم نبوت اليزرعيلي، او بتكلم جوس عشان يكلم نبوت اليزرعيلي. واحد، بتعرف تعمل حوار. اتنين، بتعرف تيجي متغطية، يعني مش مباشرة تقول لك انا عايز ايه، فمتغطية، تعرف تعمل حوار. التالتة والخطيرة، ان بتكلمك بلغتك انت، ومغيبة دوافعها هي.
2: لوقت.
1: لوقت معين.
2: يعني هتظهره، يعني هتظهره،
1: يعني شوف تلاغيك في اللي عندك.
0: ده شغل ماشي الايام دي
1: طبعا. ورقي انا مش ظاهر اكلمك بورقك انت، ورقك انت، وعندي حوار وجاي لك متغطي، واكلمك كمان، بص تعبير، اكلمك بلغه مليانه لطف وابتسام.
0: بس الموضوع ده يا اخي،
1: اكيد كانت إيزابل جميله على فكره، ولا ما كانتش تتجوزها يا اخي؟
0: طبعا.
1: يعني كانت امراه ذكيه جميله، بتعرف تعمل حوار، جايه بس جواها

0: شيطانه.
1: طبعا طبعا
0: شيطانه. بس هل ايزابل دي موجوده الايام دي؟
1: طبعا موجوده، واخده شكل معين، واخده كذا شكل. واخده شكل زي ايه؟ اسمح لي يعني.

0: أو زوجها عن أهله بطريقة على فكرة سلسة جدا. يعني وهي بتكلم جوزها: ظروفنا وعيالنا ودول أولى، وأنت عارف وأديك شايف الظروف، بلغة ناعمة،
1: بلغة مستواها أعلى،
0: بلغة واحدة قلبها على بيتها. يحصل إيه بعد كده؟ بتحاول تقص الـ الـ الـ الـ الأخ من أخوه،
1: المعيار،
0: أو تحاول تقص الابن من أبوه. أنت بتعملي إيه؟ يعني المشكلة مش هي بتعمل إيه، المشكلة رد فعل الزوج بقى بيكون إيه؟
1: يستجيب،
0: أحيانا يستجيب ويروح معادي أخوه عشانها، معادي أبوه عشانها، معادي أمها عشان أمه عشانها. امسك بقى الزوج تقول له: ايه اللي حصل لك؟ كيف تنازلت عن علاقتك باخوك؟ ازاي تنازلت عن علاقتك بابوك؟ ازاي تنازلت؟ هو مش واخد باله، بص مش واخد باله ان هو وقع في مصيده التنازل. هي بتكلمه بلغه المنطق والبيت.
1: بس انت بتتكلم عن ناس،
0: سيبنا بس اكمل.
1: ناس مؤمنه،
0: ايوه ده في مؤمنين يا عم مختبرين. ايوه يا اخ باسم، بيبقى مختبر، بس ده شخص جسدي يسود عليه ارصده خاليه من الروح القدس، ارصده خاليه من الروح القدس، ارصده نشاط وذكاء وشطاره، حسابات ماليه، ازاي افصل، ازاي اقفل. فياما زوجات مؤمنات فصلت ازواجها، ازواجهم عن اخواتها، اخواتهم وعن اهاليهم وعن الاباء وعن الامهات. طبعا المشكله بقى في مين؟ في اللي انفصل بقى. انت عملت ايه؟ يقول لك انا سمعت. سمعت لمين؟ لزوجتي. مين زوجتك؟ من اي روح جات لك؟ عملت ايه؟ خلتك قدمت تنازل. ايه التنازل؟ اني كسرت علاقتك باهلك. النهارده في ناس حالتها كده.
1: طب ده علاقته بالرب ايه؟
0: علاقته بالرب ما بيروحش ياخد تقييمات من الرب. عارف ما لما يقول له كده، يقعد كده قدامه يقول: اختبرني واعرف قلبي، مزمور 139 عدد 23، اختبرني واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاره، وانظر كان فيه. وقعد كده قدام الرب وعارف هات اللي جواي، طلع دوافعي، شوفني انا تحت تاثير ايه، شفت انا مضغوط عليا ازاي، شوفني انا ماشي ورا ايه. عايزه قاعده، بس مش القعدات اللي احنا بنصنعها، القعدات اللي الروح القدس يصنعها لنا، مش القعدات النفسيه، قعده روحيه بجد. ان اجي كده قدام ربنا اقول له: هو انا رحت ناحيه ايه؟ يعني ياما ياما ياما النهارده، ياما ياما اخوه منفصلين، وياما اولاد انفصلوا عن اباء وامهات من سنين طويله، وازاي كبرت الامور، وازاي ضخمت من روح ايزابل، من المصدر ده، من الحاله دي. يعني انا الاسبوع اللي فات ده كنت في مكان وتفاجات اني اسره واسره مؤمنين مختبرين على يعني قطيعه باسره تانية اللي هو اخوه، عشان مراته اقنعته ان دول مش شبهنا، لا في المستوى الفكري ولا في المستوى العلمي ولا في المستوى المادي ولا في المستوى المادي. فتفاجأت ان الاسره دي ما بتتعاملش مع الاسره دي، واولاد هنا قاطعوا الاولاد هنا، ومن وقت طويل ومستمر الخدمه وماشي الدنيا. بص مستمر الخدمه وماشي الدنيا. ايوه ما جيت اواجهه قلت له: انت حسبتها ازاي؟ فلقيته بيكلمني بمنطق، يقول: هم شبهنا، انا شغال كذا، زوجته شغاله كذا، هو شغال، بيتكلم على اخوه، هو ما شافش اخوه، هو شاف مستوى اخوه. قال لك: هو ما زال في المستوى ده. فرحت برجعه وقلت له: بس ده اخوك، بص ده اخوك
1: مش هيشوفها، بس انا
0: بص بص بص بص ايدي، ده اخوك هو رايح ناحيه المستوى
1: والفلوس،
0: وتنازل عن الاخوه، وتنازل عن الدم، وتنازل عن ذكريات، وتنازل عن وصية أبوه لأنه هو الأخ الأكبر، تنازل عن كله ده بأي تبرير، مش شبهنا، وخايف على أولادي من ولاده لألا يضيعوا أولادي، مع أن مش هي دي الحقيقة على فكرة. أولاده ده غلابة وحلوين ومفهمش أي حاجة، بس لأن دخلت إيزابل من خلال الزوجة المعيار والحكم إيه هو المستوى. فده تنازل الشخص ده عن أخوه وعن وصية أبوه لي، تنازل.

0: مساء فضوء.
1: النهارده كم مشاهد كده؟ كم اخ ما بيكلمش اخوه؟
0: هي ماشي، بس انت فضوء الكلام ده فحص عند رجلين الرب.
1: ما هي عايزه فحص.
0: هتلاقي هتلاقي هتلاقي برضو ان في حاجه واقفه، في سده، في منع، في منع.
1: ما هي
0: طب ما هو هو دلوقتي انت بتكلم فين الايمان دلوقتي؟ لان هو هو
1: ما احنا ليه الرب
0: في معيار ومسطره وجايين عليها اهو وبنتكلم عليها.
1: ما ليه الرب ادانا الحلقه دي؟ عشان المنع ده باسم المسيح يبدد.
0: يا رب يا رب
1: يشيله. يعني المنع اللي حضرتك بتقول عليه في منع، في منع، بس الروح القدس النهارده ينزع المنع نزعا.
0: اسم الرب
1: يشيله، يسترد. انا بص وعي وعي استردادي كده، يعني حد يضرب قلبه وهو بيسمعنا. اخت مقطعه اختها نتيجه كلام زوجها، ولاد مقطعين ولاد عمامهم ولا اخوالهم نتيجه كلام الاباء، كله ده عباره عن حشو للتنازل، حشو للتنازل. ده برضو ايزابل. لكن يعني انا احيانا كده اتقابل اقول له حبيبي ده ابن عمك او ابن خالك او ابن خالتك، كانه غربه. فانت عايز من بعد كده كيف صارت، كيف صارت دم ميه؟ مين لعب في المعادلة السماوية دي؟ مين لعب في معادلة ان الدم بقمية؟ مين؟ وده مؤمن وده مؤمن، ودول ولاد مؤمنين ودول مؤمنين، بس مين عمل التنازل ده يا اخ باسم؟ اللي هو الزن، الكلام اللي فيه لطف وكأنه لصالحك، لكن هو فيه تنازل لأمور غالية، وأمور غالية جدا. فإيزابل بتمثل الدوائر اللي فيها قطع صلات أسرية، قطع علاقات أخوية، قطع. يعني ايه الميراث اللي كان بيتكلم عليه صاحبنا ده؟ الارض. لكن كمان احنا نقدر نعملها بعد روحي، لن اعطيك ميراث ابي. الاصول، الامتيازات، الاحكام الروحيه اللي ادهن الرب، الدعوه. كم واحد اتنازل عن الدعوه الفتره اللي فاتت مع ان الرب دعيه؟
0: دعاه للخدمه واتنازل،
1: اتنازل مع الضغط، اتنازل مع الزحمه، اتنازل مع ملامه الجسديين، اتنازل مع ضغط العدو، اتنازل مع كلام الزوجة اللي واخده من روح إيزابل، اتنازل مع ان هو مدعو. رب النهارده يقول له بلمع دعوتك تاني، بخليها لك نار
0: يا رب. تسمع
1: خليها لك نار، بخلي لك الدعوة نار تشدك من تاني، تشوقك
0: يا رب.
1: امين. يعني انا بشعر عارف دلوقتي ان الدعوة تبقى بمثابة الشعلة المشتعلة اللي جات لموسى زمان. بتخلص صاحبها يروح باصص لرب كده يقول له ايه؟ رد لي
0: اسم يسوع.
1: ما تسيبنيش للكلام اللي صدني من دعوتي، ما تسيبنيش للكلام اللي خدني منك، ما تسيبنيش للكلام اللي صغر الدعوة، ما تسيبنيش من الحاجة اللي يعني خجلت عينيا، لكن اكسر نير خجل يا رب.
0: يا رب.
1: ورجعني تاني، رجعني تاني، لأن هدف الحلقة دي يا أخ باسم إن الرب يستردنا بعافية وقوة باسم المسيح، وروح إيزابل ينكسر.
0: يسوع.
1: ليه ملحوظة عايز أقولها مع دي؟ نيكولاس ده اللي موجود في رؤية 2 اللي هو نيكولاويين، دول مين دول؟ مين دولة؟ دول الموجودين كانوا في كنيسة برغامس وكانوا عايزين يبهدلوها. هو كان بلعام ولا نيكولاس؟ لا، نيكولاس وبلعام. نيكولاس ده كان واحد في القرون الأولى، الجملة حلوة، لنا في المسيح. شفت الجملة؟ لنا في المسيح. حلوة الوحشة؟
0: تعليم الوغيد
1: حلوة. بص، لنا في المسيح الحرية الكاملة، نصنع ما نشاء.
0: يعني في مساحة بالنعمة، يعني
1: اعمل اي حاجة. بص، اعمل اي حاجة، اعمل اي حاجة.
0: يعني ده كويس.
1: بص اعمل، لا ده بدعة،
0: ده صاحب جنسية مزدوجة،
1: ده صاحب مصيبة، ده بدعة. انت ليك في المسيح حرية وليك مساحه تصنع ما تشاء.
0: لا بس ما يقولوش اقفل عليه برضه.
1: بص،
0: ما دي نعمه برضه، ما تقولش انت اللي
1: من دقايق ليه اللي بيزعج بعض المؤمنين يقول لك ايه؟ يعني في اخوات يقول لك ازاي الاخ قاد بالشكل ده؟ ازاي الاخت لابسه كده؟ ازاي الاخت بترنم بالشكل ده؟
0: يعني برضه اللبس
1: مش موضوع لبس،
0: فضفض في اللبس يعني عريان وبتاع،
1: ما اقصدش الجوهر اللبس.
0: لا لا
1: إيه، بس استجد علينا. بص، استجد علينا، خلانا في صدمه. ايه اللي بيحصل ده؟ ازاي تقول كده؟ ازاي تلبس كده؟ ازاي بيخدم كده؟ ازاي بيعيش كده؟ ازاي الراعي بيعمل كده؟ ازاي كلمه ازاي كترت الايام دي؟ لان احنا خدنا من روح نيكولاس اللي هو لك الحريه ولك المساحه اصنع ما تشاء. ممكن تشرب، اشرب.
0: مش احنا في النعمة؟
1: بص ممكن تلعب

0: احنا في النعمة.
1: ممكن تدخل في تعامل او علاقة، ادخل. ممكن تتجاوز امور معينة عادي. عشان كده قلت لك انا بيهيأ لي وانت بتقرا الاول ان في بنوتة قعدت كده تقول لك يعني نبوت اليزرعيلي ده عمل كده وجهة نظر، انا لو مكانه لا اتفاهم مع الملك وادي له الارض، واكيد ربنا قلبه رحيم وقلبه كويس وقلبه جميل والرب اعسف خالص. ايه يعني المشكله انك تزمتها؟ ده مش تزمت، ده الوصيه بتقول كده. ده مش تزمت، الوصيه بتقول كده. لكن احنا ما دخلنا بقى تعليم نيكولاس ده. بس لا لا لا اخي باسم، ده صعب جدا اخي، لا ده صعب جدا. محبكها مش تحبيك، مزمتها مش تزميتها، مزوتها مش مزوتها، مصعبها مش مصعبها. ده انت اللي مسهلاها ومبهدلاها ومرخصاها ومدخلة مع الرب أمور معينة محتاجة فراغ.
0: يعني النعمة مش استباحة طبعاً. النعمة لها قيود
1: طبعا،
0: ولها صور
1: ولها مساحة، ودي محتاجين نرجع ليها. وما نقدمش، بص التنازل إن احنا زودنا مساحتنا فبهدلنا الدنيا شويتين،
0: اتكلنا على دواخلنا.
1: لكن أنا بيقول له أنت بس، بيقول له وده شهيدي الأمين، بص أنت بس معناها ضد شر الكل،
0: ضد شر الكل.
1: يعني شوف نبوت اليزرعيلي، الرجل الأمين الذي قال لا أعطيك أرض، أنت بس الرجل الأمين اللي كان ضد شر الكل، اللي وقف قدام بالعام ربح القبيح. بص بص، ونيكولاس أو نيكولا، بص الاثنين دول، ده يمثل ربح القبيح وده يمثل حرية في المسيح بس زيادة. كتير منتشرة كتير في الكنائس، تلاقيها بتهزر ازاي بالطريقة دي، وممكن عايز تكلم الراعي بتاعها، عايز تروح له تقول له ازاي البنوتة دي بتهزر كده، تلاقيه هو اللي علمها تهزر كده.
0: حرية،
1: هو علمها تهزر كده. النكات المفتوحة، نكت مفتوحة، كلمات مفتوحة، كشكشة الاجتماعات، وبعد الاجتماع ممكن نقعد ساعتين ثلاثة حكات كده. بص اخ بس، محتاجة احنا لينا في المسيح يسوع يعني غطى.
0: بس ما تتريقش قوي عشان الشيء
1: برضو تقول لي ما بقفلش، هي مش قافلة وفاتحة بيا، هي دي بص ده اللي عايزه الرب مني. ويوم ما فتحناها احنا تعبنا،
0: خربت. لا بقى انا هقول لك على حاجة، يوم
1: احنا تعبنا سيبنا اقولها، انا كخادم سيبنا اقولها. احنا يوم ما فتحنا في اسر مؤمنين بناتهم دخلت في امور معينه صعبه جدا، دخلت في علاقات صعبه جدا، دخلت في اتجاهات صعبه جدا، لان متبنيه نظريه ايه احنا في المسيح لينا حريه كامله. لا، لا في حاجات لازم نخاف منها، في حاجات لازم نوقف كده قدام ربنا ونقول له ما ينفعش.
0: هل الهدف بيقع في السكه فالقوانين دي تاخد راحتها؟
1: ايوه،
0: لما أي. الهدف ما بقاش قدام العيون.
1: ايوه، او نظريه ان انا ليا حدود مفتوحه. انت تعرف ان في مؤمنين عادي يؤمنوا بالشرب ويؤمنوا مين دخل لهم التعليم ده؟
0: انت لو اتكلمت ضد كده يقول لك انت عم انت اولد فاشن، انت صعب.
1: بس ده تنازل يا اخ باسم، خلينا نقولها في الحلقه دي، ما بقاش انا المتبني الكلام ده. ده تنازل ولا مش تنازل؟
0: تنازل
1: تنازل. لبسه طواطي، ده تنازل مش تنازل؟
0: ده تنازل، ده تنازل 100%.
1: ده تنازل،
0: ده تنازل 100%، ده استباحية. وعشان كده هو مفيش ثمر
1: طبعا،
0: مفيش الخدام الأمنة اللي احنا بنقول خرجوا وافرزوا بحسب قلب الرب، مفيش الناس اللي رجعت للرب بإيد قوية زي شاول وأمثال شاول، مش شايفين في الزمن ده، لان في تنازل، في تنازل فعلا، في تنازل.
1: انت بس مات من اجل مواجهه برغمس،
0: ونبوت مات،
1: ونبوت مات من اجل مواجهه اخاب وايزابل، بس الاثنين دول كسبوا. ده كسب قضيه امانته، وده كسب قضيه امانته. ده شهد عنه الرب، وده شهد عنه الرب شهيدي الامين. بص شهيدي الامين،
0: والرب خد حق الاثنين،
1: والرب خد حق
0: ده كسر رقبتها. ده كسر رقبتها يعني... غير ان هي غير انها في الجحيم، لكن كسر رقبتها كسره يعني، ما
1: يعني حتى حل. في الارض الحسابات بتتوفى. قال له اقول لك ما في مؤمنين بيعملوا اللي عايزينه في الاخر برضه بيكسبوا دنيا واخره. لا
0: انا خفت من كده ان يكون حد بيسمعنا ومش مش

0: مش واعي لباقي القصة،
1: ايوه
0: لكن باقي القصة في حق إلهي بيتخذ. لا لا
1: طبعا،
0: لا لا،
1: في
0: الحق
1: حق بيخلص
0: إلهي
1: هنا وحق بيخلص في
0: وحبس في
1: الابديه.
0: الأبدية. وهو بيخلص يعني، هو نابوت اليزرعيلي مش هنشوفه مكلل بالمجد طبعا،
1: طبعا.
0: وهيكون يعني
1: ويكفينا
0: نجم.
1: كم حلقه، كم حلقه وكم اجتماع وكم خادم اتكلم عن يابوت اليزرعيلي كل السنين دي، شهاده امينه
0: وبفخر
1: عنده
0: وشهادة أمينة
1: وشهاده امينه مشرفه،
0: سيرة عطرة.
1: اي سيرة عطرة ليه مشرفه واسمه الرب. يعني انا متيقن ان برجه ممتاز، يعني نجمه ممتاز، اسف نجم يمتاز، فده نجمه يمتاز.
0: عايز اخد حاجه صغننه في دقيقه واسيب الفرصه لاخونا ميلاد لغايه النهايه.
1: خد راحتك كمان.
0: التنازل الايجابي لما جه حد مثلا للرب وهو داخل كفر الرحوم قال له ايه؟ قال له ادفع جزيه. فالرب قال لبطرس احنا ولاد الوطن، هل يحق لينا ندفع جزيه؟
1: لا طبعا.
0: فبطرس قال له لا، قال له من اجل ان لا نعثرهم اذهب واصطاد وادفع عني وعنك. السؤال هنا، ما تشد مع المسؤولين عن الجزيه والضرائب دي وقول لهم انا من ابناء الوطن ومش هدفع. حقك ومن حقك تتكلم، لكن هو تنازل عن حقه حبا ان يكسبهم ما يكونش في خلاف بينهم وبينه. لكن في المدة دقيقة بس، أعظم تنازل في الدنيا. أنت جبت سيرته وأخونا ملاد رن معانا. ما أعرفش مين النهاردة في المشاهدين تعب من الناس تعب شديد لأن شاف منهم من القسوة الشديدة غدر، شاف منهم الكلمات الجارحة والملامات، لكن أعظم صورة اللي قال عنه في فيليب 2 أخلى نفسه، أخلى نفسه آخذ صورة عبد. شوف التنازل مرحلتين، أخلى نفسه، أخلى نفسه من المكانة من العلو. بص أخلى نفسه مكانة علو، أدي أول حاجة. رقم اتنين بقى آخذ صورة عبد. ليه؟ يقول عشان بحبك وعايز أفديك.
1: شبار اسمك،
0: عايز أفديك النهارده. لو في حد في المشاهدين لم تؤثر فيه ولا وعظة كل عمره ولا ترنيمة، وضرب بكل الترنيمات عرض الحائط، وضرب بكل العصات عرض الحائط، ورفض أعداد خدام، النهارده تحديدا 13/7/26 ربي يقول له ألا تشعر بتنازلي عشانك؟ أنا تنازلت عشانك عشان ألبسك ثياب البر، عشان اجملك، عشان انظفك.
1: أيوة. نظف،
0: عشان ابدا معاك صفحه جديده.
1: ايوه جمل
0: اخي ميلاد، اخ باسم، ليه ما يكونش الليله دي احنا مصلين لاجل الحلقه دي؟
1: أيوة.
0: وبعد اذنك واذن الاخ ميلاد، يعني انا اقول للمشاهدين حاجه، احنا تقريبا بنتفق احنا الثلاثه كل يوم بيكون عندنا الحلقه، معظمنا احنا الثلاثه ما بننامش.
1: حصل
0: اللي ننام فينا ساعه ساعتين كل حلقه من يوم ما تقابلنا في عود فيحيينا.
1: حصل.
0: لكن كمان بنتفق على حاجه، ان احنا بنكون مصليين عشان الرب يودي رساله
1: يا رب،
0: وبتكون قلوبنا جاهزه علشان الرب يعمل حاجه
1: يا رب.
0: فاتفق معاكم على اخ ميلاد ومع نفسي، ما يكونش النهارده يوم رحمه لميت
1: باسم الرب يسوع،
0: باسم يسوع. ما يكونش النهارده يوم يروح اللي تنازل ويمسك بايدك، بص يمسك ويقومك
1: في اسم
0: يسوع. اذا تنازل المسيح النهارده، بص يا اخ باسم، اذا تنازل المسيح واخلى نفسه، عارف هيروح لمين؟ اسمح لي، هيروح برضه للي تنازلوا عن شرفهم، عن فلوسهم، عن أسرهم، عن دينهم، عن بيته، عن ماما، عن بابا. مش يمكن بنوته النهارده تكون ليها شهور قاعده لوحدها في مكان وتنازلت في علاقه دمرتها ومكسوفه تكلم الاب او الام او الاسره، فالرب يقول لها انا تنازلت تنازل خطير لاجلك في الصليب، واروح للتنازل بتاعك واشفيك منه. اروح لتنازلك اللي دمرت بيه جسدك من المخدرات واشفيك منه
1: يا رب.
0: اروح لتنازلك اللي تنازلت بيه للجنس واشفيك منه
1: يا رب.
0: اروح للتنازل اللي تنازلت بيه وتركت اسرتك وخنت واشفيك منه.
1: امين.
0: اروح للتنازل اللي تنازلت بيه انك رميت نفسك في حضن غريب واشفيك منه. النهارده يوم ياتي

0: اللي تنازل وأخلى نفسه حبا فينا للي تنازل للخطية وياخد بإيده الرب ويرفع.
1: جسور
0: أخويا وأختي، جه وقتك، صدقني جه وقتك، جه وقتك بشدة قلب أقولها لك. تعال للرب وقول له ارفع إيدي وارفع قلبي وامسك حياتي وابدأ معايا وغيرني، بدد كل مراحل التنازل. أنا تنازلت كتير جدا يا رب، وقعت وقعات صعبة جدا يا رب، لكن اليوم ده، اليوم ده وصلت أنفاس المتنازل للنهاية، وأنا جاي لك بكل خطاياي وكل تعبي وكل همي وكل ذنوبي، وبطلب منك أستر كل اتساخ في حياتي وكل شر، ردني واقبل توبتي عند الصليب باسم المسيح. أمين.
1: شكر الرب لأجل الحلقة المميزة ولأجل حضور الرب. شكر الرب لأجل استرداد ونفوس. أشكر الرب لأجل نفوس قبل التنازل للرب على الصليب لأجلها، وده أعظم تنازل. شكر الرب لأجله وأعظم قبول، وده المرضي، القبول والتنازل.
0: هاليلويا.
1: شكر الرب لأجل أخويا أميل مبارك في كل خدمة وكل وكالة يوكل الرب عليها. شكر الرب لأجل أخويا ملاد،
2: رب يبارك،
1: مستخدم ونار روح القدس عليه. شكرا.
2: يبارك.
1: وبرنامج يعود فيحينا كل 2 من 5 ل 7، وبرنامج الكارز كل 3 من 5 ل 7 من جمعية خلاص النفوس بني سويف والكرمة. ولا يفوتنا ان احنا ننطلق، نبدأنا بالتسبيح وننطلق بالتسبيح للسيد في اسم يسوع.

أنت دائما صاحب المبادرة، أنت من تطرق الباب، وأعلم أنني المسؤول عن فتحه لك لكي ما تستطيع أن تدخل تتعشى معي وأنا معك. فيا لها من علاقة أبوية سامية. فأنت لا تريد كسر حرية أولادك، فكم أنت عظيم يا أبي في محبتك. لكن يا إلهي، أتعشم ربما فيما هو أكثر، أتعشم في أنك تساعدني لكسر أي حواجز تعوقني دون الاستمتاع بك. لذا خذني بقرب قلبك، فحينها أراك وأشعر بك بالقرب مني دائما. تعال وابني من هدم في كل يأس، كل عائق يمنعني من نوال نعمك الكثيرة يا أبي. تعال وامحيه الآن، يا من قلت فتيلة مدخنة لا أطفئ، قصبة مردودة لا أقصف، فاجذبني وراءك فنجري.

قناة الكارما ليست لأمريكا الشمالية فقط، بل أيضاً لأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا ونيوزيلندا وأستراليا. مع اتساع البث أصبح تأثير القناة يصل لمئات

0: ملايين حول العالم. وبالتالي يزداد كل يوم احتياجنا لدعمك المادي. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. فنحن بدعمك لنا نستمر في توصيل رسالة المسيح.
1: قناة الكارما هي شمعة مضيئة في عالم مظلم، وكل يوم بنشوف الشر بيزيد، وكل يوم بنشوف الظلمة بتزداد أكتر وأكتر. لكن عشان نقدر ننور مع بعض في العالم المظلم ده، لأننا نور العالم، نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي لأجل الخدمة في عمل الرب في الكارما، وكمان نعضد شهريا. قناة الكارما مصاريفها شهرية، يعني مطلوب مننا كل شهر مبلغ كبير جدا. وعلشان نقدر نكمل مع بعض بكل قوة، محتاجين 3000 شريك شهري بطل زي حضرتك أو حضرتك، يقفوا معانا مع صلواتهم يعضدوا قناة الكارما شهريا بأي مبلغ يضعه الرب على قلبك. يمكن يكون 100 دولار، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل، بس بشجعك تكون شريك شهري ثابت. هنقدر نكمل وهنقدر ننور في عالم مظلم، ونوصل لأولادنا ولبيوتنا، والكل محتاجين يسمعوا كلمة ربنا. ربنا يبارككم.

0: أهلا بيكم في تحدي جديد ونصرة جديدة ونعمة جديدة.
1: أمين.
0: ده طلعوا الأخوات عندهم طاقات مذهلة للتحدي وللنصرة أمين. وللبركة.
1: أمين. الله خلاهم معين نظير، لازم تلاقي كده كتير
0: عندهم معونة.
1: طبعا معين
0: حقيقي.
2: أمين.
0: في تحدي بشوفه في أوقات كتير بتتعرض لي الزوجات وبيتعرضوا لي الأخوات في أوقات كتير قوي، لما بيبقى عليهم الفوكس طول الوقت وبيبقوا تحت نقد دائم من أشخاص حواليهم. وأعتقد إنه النقد ده حاجة موجعة قوي وصعبة قوي، ويعني بيقولوا إنه مدرسة الهدم والتوبيخ والنقد اللاذع لم ينجح منها أحد. ف
2: ده حقيقي.
1: هنا هنا بقى عايزه افرق بين حاجتين مهمين. بين النقد البناء اللي انا بسميه ملاحظه، وطبعا في مدرسه
0: افضل كلمه ملاحظه.
1: فليس كل نقد هو نقد هدام، لانه بعض طبعا النساء بتبقى رافضه النقد من حيث المبدا. لا، انا علشان اتطور اصلا في حياتي لازم اقبل ملاحظه الاخرين ليا. هنا بالتالي محتاجه افرق، الشخص ده بيقول لي الملاحظه بمحبه، شخص هو مشجع من حيث المبدا، ده اللي هيخليني اقول لا انا لازم اسمع واتطور. فبما انه مشجع من حيث المبدا، وبما انه هو فعلا في محبه واضحه، يوم ما يقول لي ملاحظه او نقد، يعني الاثنين اسمع واستوعب واتغير، والا مش هتطور. التاني اللي احنا هنتكلم عنه هو ده اللي احنا عايزين ندخل فيه، هو النقد الهدام. الكتاب المقدس بيقول كده: لا تخرج كلمة رضية من أفواهكم، بل كل ما هو صالح

0: للبنيان.
1: للبنيان. إذا النقد اللي أنا فعلا بيوجع واللي فعلا لازم أقف فيه وقفة ونحس إنه ده بيوجعني، اللي هو الهدام، الكلام الصعب، الكلام اللي فيه إدانة، اللي هو شخص مش مشجع من حيث المبدأ. كتير من الزوجات تقولي أنا جوزي طول الوقت بينقد، طول الوقت. يعني ده غلط، ده غلط، ده غلط، ده. فأنا حاسة أن أنا مع شويش بي بي بيقولي أخطائي إيه ولازم أعدلها. ده طبعا صعب، ده منهج جدا للمرأة.
2: حصل معانا يعني حصل معايا شخصيا موقف وحقيقي كان محير قوي، ان في مره كنت عندي خدمه في كنيسه ورحت ولقيت شخص مسؤول عن الكنيسه، وانا عارف ان الشخص ده للامانه لا صعب قوي، وانا وقفت وقت طويل اقول للقاده ولا ما اقولهمش، اقول للقاده ولا بلاش اتكلم. ووقتها افتكر كويس ان مشيت وما قبلتش اتكلم على امل انه اكيد ربنا هيلمس الشخص ده ويغيره. بس للاسف للاسف بعد شهرين ثلاثة لقيت الكنيسة يعني مشت الشخص ده وقالت لي عمل أزمات رهيبة لدرجة أنه الكنيسة كادت أنها تنقسم نصين. وبصل الأخ ده كان الصعب المسؤول وقال لي بأمانة أنت كنت عارف؟ فوقتها ما قدرتش أكدب الحقيقة، قلت له للأمانة آه. فقال لي طب ليه ما قلت لناش؟ قلت له يمكن على أمل في يوم من الأيام أنه يتغير. قال لي بس كنت شاركتنا وقلت لنا انه ممكن في وقت من الاوقات يحصل معاه كده. فانا بعتقد انه لو انا وقتها اتكلمت ما كانش نقد.
0: لا يعني انا عايزه اقول قد كده من القصه اللي حضرتك بتحكيها، قد كده انت حريص قوي قوي انك ما تقولش حاجه سلبيه وما تشوهش سمعه الشخص ده ويبقى عندك دلائل وتبقى في موقع شخص يعني زي ليه سلطه إنه ياخد قرار. فشوف قد إيه حاجات حضرتك فكرت فيها قبل ما تقول حاجة سلبية عنه. إنه يعني الكلام ده ليه لازمة. كتير مثلا كتير يحصل حاجات أقول رامسس طب قول له، طب قول له، يقول لي هيفيد بإيه؟ لو قلت هيفيد بإيه؟ يعني زي ما كلمة ربنا بتقول إن الموت والحياة في يد اللسان. ففي كلام مميت، في كلام بيدمر، وفي كلام محيي. ولو يعني لو عدينا على حياة ناس كتير ويمكن إحنا منهم، قد إيه في طفولتنا سمعنا كلمات مميتة من ناس مهمين في حياتنا، وده اللي بيدمر. يعني ناس مهمة، أهلنا، قادتنا في الكنائس، مدرسين في المدارس، سمعونا كلمات مؤلمة، يعني كلمات مميتة بتعبير الكتاب، يعني دمرت حاجات. أنت مش هتنفع، أنت مفيش فايدة فيك، أنت غبي، انت مالكش لازمه، انت جيتي غلط، احنا ما كناش عايزينك. الحاجات دي يعني ما بتتنسيش، وزي كانها بتبيد طاقات. يعني يمكن ده يتحط تحت النقد الجارح، اللي هو كلام مش بيبني.
2: ده مش ملاحظه، لكن ده اللي طبعاً. هو نقد اللي قال عنه الكتاب المقدس لا تدينوا لكي لا تدانوا، او اللي قال عنه بولس في رومية 14:1 من انت
0: يا من أيها تدين غيرك
2: حتى تدين غيرك أخاك. ستانلين بيقولوا إنه واحد من أصعب الأشخاص اللي التاريخ عارف إنه دمر كتير من العالم، كان دخل كنيسة وفي مدارس الأحد والمدرسة ضربته وبخته وقالت له أنت ما تنفعش وأنت مش هتبقى ناجح، وطردته من الكنيسة وضربته. فالتاريخ بيقول إنه خرج من مدارس الأحد وقرر إنه هدمر كل ما هو مسيحي. هدمر ما هو كل ما هو ليه علاقة بالإيمان المسيحي. فكأنه زي ما قال الكتاب المقدس الموت والحياة
0: في يد اللسان.
2: في يد اللسان.
0: وده نقطة يعني أنا بقى بفتكر قصة بالعكس بقى. إنه خادم من خدام الله العظام المعاصرين لينا دلوقتي في مؤتمر كبير حكى لنا إنه هو عنده بعض الألفاظ الغير واضحة في نطقه، يعني بعض التلعثم في الكلام. يعني من وهو طفل صغير مامته كانت بتقول له على فكرة ربنا بيسكت صوت الملائكة عشان يسمع صوتك،
2: الله
0: ما توقفش تترنم وتسبح، انت هتكون خادم لله في المستقبل، انت هتقف وتوعظ بكلمة الله. وقد كان هذا الرجل بقى من رجال الله العظام اللي بيوعظوا بكلمة الله، اللي بيتكلموا، اللي مليان بالثقة في نفسه وما عندوش أبدا أي مشكلة في أنه ممكن يبقى الصوت مش واضح. دي حاجة لأنه الكلام عمل كده، لأنه مش بقى النقد ده، التشجيع، الكلام البناء

0: فالنقد ده مشكلة كبيرة جدا، بتدمر حياة ناس وبتبوظ علاقات كتيرة قوي قوي، وبالذات كمان لو زوجات بيسمعوا باستمرار نقد هدام من أزواجهم، إيه اللي أنت عملتيه؟
1: وبيخلي الزوجة كمان تعند.
2: طبعا.
1: ما هو الجزء التاني بقى أنه أنا بسمع نقد نقد نقد نقد، بيجي وقت أعند، دي بتبقى ردود أفعال تجاه النقد، يعني أنا مش مستحملة. لا بقى أنا هعمل اللي أنا عايزاه، بما أن أنا كده كده مش متشاف أنا بعمل إيه حاجة كويس، أنا بعمل اللي أنا عايزاه. طبعا ده مش أفضل تصرف ناحية طبعا. النقد لأن ده مش هيبقى بيبني، لكن ده الطبيعي والتلقائي. فعشان كده مهم أستوعب أعمل إيه مع النقد حتى لو كان جارح. ما إحنا أكيد بنتعرض للنقد الجارح، فردود الأفعال هي اللي تخليني أخرج من النقد الناجح، النقد الجارح، وأنا برضو منتصرة، ما ده تحدي، أو وأنا مكسورة لأن ثقتي بنفسي وقعت. أنا فعلا بشوف زوجات من كتر نقد الأزواج بقت مصدقة ان هي
0: فعلا كده،
1: ان هي كده، ان هي ما بتعرفش تعمل حاجه لوحدها، ان هي بالظبط ان هي ذوقها وحش. يعني بعض الزوجات بطلت تشتري لان زوجها ده بيقول لها انت ذوقك وحش، فبقت تخاف تنزل تشتري لان ذوقها وحش.
2: يعني الناقد الايجابي دايما لما يتكلم يقف معايا كده ببساطه ويقول لي يا اساس الحقيقه ربنا باركنا النهارده وادانا اجتماع جميل وكان الوقت رائع والدنيا جميله، بس الحقيقه يعني نفسي اقول لك في حاجه هتخلي الاجتماع أروع وأجمل لو أنت بس لاحظت الحاجة دي. ده الحقيقة حاجة تبني وتشجع، عكس مثلا اللي في الكتاب المقدس صموئيل الأول 17 إلياب قالوا لداود. أنا كل ما أقرأ الموقف ده أمسك كده إلياب وأقول له أستاذ ورئيس قسم نقد، تاخد دكتوراه وماجستير في النقد. بصوا أحب أقرأ معاكم الجزء ده. لما كل الشعب كان مختبئ وربنا أرسل داود أنه ينقذ الشعب، يقول الكتاب في عدد 26 من صموئيل الأول 17، فكلم داود الرجال الواقفين معه قائلا: ماذا يفعل للرجل الذي يقتل ذلك الفلسطيني ويزيل العار عن إسرائيل؟ لأنه من هو هذا الفلسطيني الأغلف حتى يعير صفوف الله الشعب أو صفوف الله الحي؟ فكلمه الشعب بمثل هذا الكلام قائلين: كذا يفعل للرجل الذي يقتله. بصوا بقى
0: إلياب:
2: وسمعه أخوه الأكبر إلياب أو سمع أخوه الأكبر إلياب كلامه مع الرجال، فحمي غضب إلياب على داود وقال: لماذا نزلت؟ وعلى من تركت تلك، مش الغنم، الغنيمات القليلة في البرية؟ يعني أصل أنت قليل ولما بترعى بترعى القليل. أنا علمت، بصوا كبرياءك، مع انه داود جايب له ايه؟
1: الاكل.
2: انا علمت كبرياءك، بص الاصعب، وشر قلبك. انا فعلا كل ما بقرا الجزء ده هو فين الكبرياء؟ فين شر القلب؟ انما نزلت لكي ترى الحرب. فهنا سؤال الحقيقه ليكم، لانه انا نفسي قوي قوي ندخل في المنطقه دي، لاني اشعر انه في بعض الاشخاص في حياتنا زي إلياب. وزي القصة الجميلة بتاعت مريم المسكينة، الحقيقة مريم أخت مارثا ولعازر، معرفش ليه كانت يعني محظوظة تقابل الناقدين. فنقدت في الكتاب المقدس مرتين، المرة الأولى مارثا من يهوذا، والمرة الثانية من مارثا. أختها
1: مارثا.
2: فالمرة الأولى من مارثا وهي بتعبد ربنا وفرحانة ومتشجعة ومتعزية قوي، ولقيت وحدها، يعني أختها بصة كده عليها وعينيها في عينيها وبتعاتب ربنا وبتقول له:
1: ألا تبالي؟
2: أنا تبالي؟ أنا علمت أن أختي تركتني
0: أخدم وحدي.
2: أخدم وحدي، فقل لها أن تعينني. والمرة الثانية لما يجي يهوذا قرب صلب المسيح ويبص عليها وهي بتقدم الطيب بفرح قدام الرب ويقول: لماذا هذا الإتلاف؟ أما كان يمكن أن يباع هذا الطيب ب300 دينار ويعطى للفقراء؟ فالحقيقة كان الموقفين صعبين قوي. قولولي
0: في حاجة مشتركة بين إلياب وبين مرثا ويهوذا، وهي الغيرة اللي كانت جوه القلب، وهي انه يعني زي كانه متغاظة مرثا انه مريم قاعده عند اقدام يسوع ومستمتعه بالوقت وبالشركه وبالعلاقه معاه، يهوذا متغاظة

0: انه هي كسرت قارورة الطيب ونالت اعجاب السيد، فكانه يعني زي متغاظ يعني،
1: وحرمته من ال $300 اللي كانوا ممكن يتحطوا في الصندوق لانه كان سارق ولس
0: مثلا. ايوه برضو الياب يعني حاسس انه داود هياخد الانظار وهياخد المجد منه، فلا انا اضربه في مقتل يعني. احاول عايزه اقول ان الدافع اللي دايما ورا الناقد الجارح هو الغيره والانانيه. ما بيبقاش القلب بيحب يعني، ما بيبقاش انا بحب الشخص فبقول له ملاحظه زي ما قالت هايدي، لا انا متغاظ منه، انا عايز انا اللي بان، انا عايز انا اكون احسن منه، انا عايز افطسه وادوس عليه.
1: يعني ممكن الزوجه تبقى او الزوج يبقى عنده نوع من الغيره من نجاح مراته بس، ولا ممكن كمان يبقى عنده في شخصيته حاجه هو متعود عليها.
0: عايزه اعمم بس
2: فيه وفي طبعا هو في ناس الغيره مبداها فعلا بتبقى عايزه تفطس، بس في بعض لو هنتكلم عن الازواج في زوج يحس انه هو لوحده اللي بيفهم فدي ما تبقاش واخده غير قد ما انا بس اللي بفهم.
0: ايوه
2: وساعات يبقى جواه ان انا عايز تبقى الدنيا احسن حاجه، وساعات يبقى جواه خوف شديد جدا فعايز يبقى يعني هو اللي مسيطر، وساعات تبقى عنده مشكله الكماليه ان عايز كل حاجه تبقى بيرفكت. فمش لازم تبقى الغيره، بس طبعا لو ناس من بره احيانا تبقى الغيره. بس الفكره هنا بقى انا عايزه اكمل على كلام فينيس، انه وكويس ان فينيس اللي ابتدت، لان انا عايزه اخد بقى الطرف الثاني. الطرف الثاني عمل ايه؟ اللي تقدم له النقد. لو تلاحظ كده داود ومريم كملوا في اللي بيعملوه.
0: ايوه
2: يعني داود ما وقفش ولا رد عليه، ومريم ما ردتش يعني.
0: داود قال له اما هو كلام يا عم دينا بنقول
2: يعني يعني ما تشنكش يعني. أيوة. هو ماشي زي ما ماشي تمام شكرا، وتحرك وراح عمل برضو اللي المفروض يعمله. ومريم فضلت قاعده تحت رجلين يسوع وفضلت مكمله تسكب القاروره وتبكي عند اقدامه. فالفكره هنا تعلمنا انه قد يكون النقد غرضه الغيره زي ما قالت فينيس، مش هيبقى الحل النقف.
0: ايوه
2: انا كده عطلت مسيرتي.
0: أيوه.
2: انا كده وقفت في حته فما اتطورتش.
0: صح.
2: فمحتاجه اخد وقت افكر انه النقد ده غرضه ايه؟ هل فعلا عايز يطورني؟ يعني ليه انا بقول كده؟ عشان دايما احب يبقى الدنيا يعني ما تبقاش ناشفه. فممكن جدا يكون الشخص طبعه ناشف في النقد. في ناس تضرب مدب. الكلمه كده تمام، انا اخذت الكلمه المدب افكر فيها هي عندها حق ولا لا، لو عندها حق ممكن فعلا اطور من نفسي وخلاص يعني الدنيا تبقى تمام.
1: اقول بس جمله في دي، قالوا انه اذا حد قال لك ملاحظه
2: استنى
1: اسمعها
2: بالظبط،
1: اذا اثنين قالوا لك نفس الملاحظه فكر فيها
2: بالزبط.
1: اذا ثلاثه قالوا لك نفس الملاحظه يبقى دي حقيقه.
2: لكن بس لو اول رد فعل فعلا يعني شخصيه ناشفه قوي، فانا مش على طول لا اصل غيران مني، اهدى شويه لحد ما اشوف فعلا هو غيران ولا لا. لو غيران مني خلاص يبقى انا كده مش هنفس، هصمت. بس فكرت الحالتين انا سكت او عملت زي داود ماشي شكرا تمام انا هشوف الموضوع ده واشوف الامر هيبقى شكله ايه واكمل. لكن لو اكتشفت ان فعلا محتاج تغيير خلاص هتغير. ده تطوير لي انا على فكره، انا هبقى افضل. لو لقيت الكلام ده كلام كده اصله غيره عشان هو عايزني اقف، لا اكمل ولا كان حد بيتكلم. دايما اقول يا جماعه مش هتلاقوا حد بيسقف لكم كتير. اوعى تفتكر انه العالم كله هيسقف لما انجح، ده انت هتلاقي اللي بيحاول يهبط من اللي بتعمله اكتر من اللي بيسقف لك. فانت بما ان النقد ده لا يمت لك بصله، ومحدش زي ما قلت كده محدش قال لي قبل كده الموضوع ده وانا مش كده فعلا، خلاص انا مكمله. وده اللي عمله داود وده اللي عملته مريم.
0: يعني عايزه اقول اكد كمان على فكره قالتها هايدي، انه مريم كانت حقيقيه قوي. يعني مريم ما كانتش بتمثل، كانتش بتحاول تبان انها تقيه وعابده، لا هي كانت بتحب يسوع بجد، كانت قاعده عند اقدام يسوع بجد. يعني ده عمل حاجتين، خلاها اولا تبقى شبعانه فمش محتاجه تدافع لانه انا شبعانه بيسوع، فما عنديش يعني قضيه ان انا ادخل في حرب يعني. والحاجه الثانيه ما خلاهاش توقف، زي ما هايدي قالت انا بعمل حاجه حقيقيه، الصدق الحقيقي في اللي انا بعمله يعني بيفرض نفسه على اللي بينقد. فحتى لو يعني نقد انا هستمر، وهستمر بالتضاع وبوداعة زي ما قالت هايدي.
1: انا عايزه اقف قدام دي برضو يا اخت فينيس، فكره استمر بالتضاع، لان وانت بتتكلمي زي ذهني بيسرح في مواقف سمعتها، زي ما الردود

0: والرياكشن انواع، اعتقد الصمت انواع. يعني في وقت بيبقى الردود اللي هو انا بقول نفس الكلمه بس الطريقه اما بتخليها مهينه او صعبه. فمثلا حاضر زي غير حاضر. برضو الصمت فيه انواع، لان في وقت تبقى الزوجه بتصمت بس بتولع شريك الحياه فيجي يقول لك ايه يعني
1: بتعوضها. انا سكت بس هعوضها.
0: هعوضها او يعني ايه
2: بتجاهل
0: يعني ما انت
2: باحتقار
0: يعني بتقول وكلامك ورا غير حد بيصمت. الكلمه اللي حضرتك قلتها هي بالتضاع. يعني اتوقع صمت مريم كان بتضع شديد.
2: ايوه، وعشان كده الرب يعني رد على مرسى، يعني
0: دافع عنها
2: انجاز التعبير انه دافع. أيوة. يعني بس زي عدل القصه، يعني انت بتهتمي وتضطربي لاجل امور كثيره الحاجه الى واحد. بعض المفسرين بيقولوا انت بتعملي كذا صنف، احنا عايزين صنف واحد
0: طبعا.
2: يعني واختارت وكمل وقال ان مريم اختارت النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. فيعني كان الرب يسوع مدح اللي بتعمله مريم، ودي الحاجة الجميلة اللي عايزين نشجع بيها كل امرأة ماشية بطريقة مظبوطة في سكة الرب وبتقابل نقد، كملي لأنك هتنالي من الرب المجازاة. لأنك هتنالي من الرب المكافأة.
1: وهو على فكرة مش بس كده، هو هيرد بدالك.
2: بالظبط،
1: هو يعني هيدافع. الرب يحارب عنكم وانتم تصمتون. هو عمل كده كمان مع يهوذا، يعني هو مش عمل كده بس مع مرسى. أيوه. يهوذا برضو لما جينا
2: قال له الفقراء معكم في كل حين يا عم.
1: فكان أيوه. دايما، لانه زي ما قالت فينيس كان ايمانها حقيقي.
2: ايوه،
1: فكانت متكله قوي على الله، فالله أيوه. كان بيرد. فحقيقي حقيقي الله مش بيسيب ابدا حق اولاده. بياخده، يعني بياخده بحيث انه الناس بتشوف قد ايه فعلا كان عندها حق.
0: أنا عجبني الفكرة وأنتوا بتقولوا أن الرب كان بيرد، وعايز أقرأ الجزء الكتابي ليه؟ لأنها ما كانتش واقفة كده وحاطة إيدها في جيبها وبتقول طب اتكلمي وشوف الرب هيقول إيه. لكن القصة جميلة لأن بيقول في عدد 29 من لوقا 39 من لوقا 10، يقول وكانت لهذه أخت تدعى مريم التي جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه. وأما مرثا فكانت مرتبكة في خدمة كثيرة، فوقفت وقالت يا رب. هي بدأت على فكرة بنقد الرب قبل.
1: أيوة.
0: نقد، والناقد ما بيعجبوش العجب ولا الصيام مع يسوع. فقالت له يا رب أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي.
1: خلي بالك ده الرب كان ضيف عندها.
0: ايوه،
1: يعني بتتكلم بتعاتب ضيف عندها في البيت،
0: بتعاتبه وبتوجه له ملامه اما تبالي ان اختي قد تركتني اخدم لا وبتامره بقى. بص بتقول ايه؟ قل لها ان تعينني. وانا ما اعرفش نبره الصوت وقتها كانت اخبارها ايه. لكن الكتاب المقدس بيقول فاجاب يسوع وقال لها مرثا مرثا
2: انت تهتمين
0: وتضطربين لاجل امور كثيرة. خلي بالك اللي انت بتعمليه ده نتيجة اضطراب، نتيجة انزعاج، نتيجة انك مشغولة. وزي ما كانت بتقول اختنا فينيس من شوية، ولكن الحاجة الى
1: واحد.
0: الحاجة الى واحد، احنا بنترجمها الحاجة الى شخص واحد هو المسيح، لكن الحقيقة ما كانش كده. هو كان قصد الرب، وده بيقوله الفكر الاباق، الحاجة الى
1: صنف واحد.
0: اعملي
1: صنف
0: يعني
1: واحد.
0: يعني ببساطة هي بطاطس بوريه وبطاطس بالكبدة وبطاطس باللحمة وبطاطس بالفراخ وبطاطس بال، فقال هي في النهاية تبقى ايه؟
1: بطاطس.
0: يعني استبسط الامور. لانه الامر محتاج بساطة، لكن كمان فاختارت مريم
2: نصيب الصالح،
0: وده التشجيع اللي الرب قدمه. فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع.
1: ومريم ما نطقتش.
0: صحيح،
1: يعني ده حاجة جميلة.
2: فيعني عايزين نشجع كل واحدة، كملي بس خليكي حقيقية. خليكي حقيقية واتكلي على الرب. ما تستنيش ان الناس تسقف لك زي ما كانت هايدي بتقول، او تقول لك برافو. يعني حطي عينيكي على الرب، اعملي ده زي ما كلمة الرب بتعلمنا، كل ما عملتم فاعملوا من القلب كما للرب، عالمين انه انتم من الرب هتنالوا المكافأة او المجازاة. فما تعمليش عشان لما يعدي المدير يقول لك برافو هتترقي، لما يعدي جوزك يقول لك. طبعا التشجيع مهم وده دور الاخرين، لكن ما تبقيش انت اللي بتعمليه كله علشان تاخدي تشجيع من الناس. ده مش بيعفي الناقدين، يعني مش بيخلي الناقدين اوكي اعملوا اللي انتوا عايزينه وانقدوا وبهدلوا الناس. لا طبعا، بس لو انت زوجه بتتعرضي لنقد من المجتمع او من جوزك، او ما تتضايقيش، يعني ارفعي قلبك للرب، وزي ما هايدي قالت لنا الرب يدافع عنكم.

0: وأنتم تصمتون.
1: وأعتقد وإحنا في الوقت ده أقدر أقول ملاحظتين برضو قولوا لي وصحوني فيهم تلخيصا من اللي أنتوا قلتوه. الحاجة الأولى أقدر أقول لكل زوج وكل أب للأمانة، لأنه أنا بقابل أولاد كتير قوي بيبقى صعبان عليهم جدا من أبائهم، يعني أقدر أقول له ببساطة من فضلك قول كل اللي جواك وقول كل اللي أنت عايز تقوله بس بمحبة بطريقة جميلة، قرب من شريك حياتك وبمدخل جميل، خد هدية، خد حاجة لطيفة، اختار وقت مناسب يبقى جميل تقدر تتكلم فيه، لأن الوقت المناسب بأهمية اللي أنت بتقوله، وقول له الحقيقة أنه الحاجة دي فيها مشكلة، فمن فضلك لاحظها وخلي بالك منها، يمكن ده يكون أفيد، ده يكون أروع. وأقول للأباء صدقني كثرة تعنيفك لأولادك وكثرة انتقادك وكثرة توجيه الملامة بيعمل فاصل بينك ما بينه، وبيشجعه ان ما يجيش يقولك تاني
0: طبعا.
1: ولا يسألك ولا يقرب منك، لأنه عارف لما هيقرب منك
0: هتلومه،
1: فأفضل انك تعمل كده. لكن كمان أقدر يعني أشير بالذات للأولاد وللزوجات لأنه ده بيهمنا، لو شاعر ان شريك حياتك بينقد وبيقدم نقد لازع، ايه المانع انك تقرب منه بمحبة وتقول له على فكرة يعني أنا بحب أنك توجهني بروح انتضاع كده، بحب أنك توجهني وإنت راجل البيت وراجل العيلة ومسؤول، بس إيه رأيك لو الوقت اللي جاي قلتها
0: من غير
2: بصورة أهدى شوية،
1: بصورة أهدى شوية، بصورة ألطف شوية، على فكرة أنا يعني طيع معاك وبحب أسمعك وبحب أتشارك معاك، بس يعني تقدر تقولها بطريقة جميلة.
2: في حاجة تانية عملية ممكن كمان يعملها، أنا دايما أقول خلي كلمات التشجيع هي الكلمات اللي مسيطرة على البيت، فأنا لما أكون مشجع جدا جدا سهل في وقت أقول إن هنا في مشكلة. لو أنا شخص شريك الحياة عندي ناقد أبتدي بنفسي إن دايما أشجعه على حاجات تانية، برافو ده، برافو ده، شكرا جدا تعبناك معنا، شكرا جدا عملت ده، شكرا قوي إنك مساندنا، وطريقة النقد لو أنا عندي ملاحظة أقولها. فممكن شريك الحياة يلقط مني شوية بشوية أسلوب التشجيع ويلقط مني شوية بشوية كلام النقد، لألا يكون هو دي طريقته أو ما يقصدش بيها أي حاجة غير أن دي طريقته، فممكن يبقى بكده بيتعلم. تشجيع مهم قوي، طريقة النقد طبعا بنعلمها يعني دي.
1: وعايز أوجه جملة أخيرة أختم بيها الحلقة دي لكل حد بيسمعنا، صدقني الرب في أوقات كتيرة لما بيشاور على ضعفك مش قصده إنه يكسرك، لكن قصده إنه يغيرك علشان تيجي أفضل. وتتغير بالزبط. وتبقى ملك للمسيح. فلما ربنا بيشاور للخاطي وبيقول له أنت بعيد عني، هو مش عايز يكسره، ده عايز يباركه. تحضرني الحقيقة قوي قوي قوي الآية الجميلة اللي في مزمور 50، بحبها قوي، مزمور 50 عدد 21-23 بيقول هذه صنعت وسكت. الرب بيقول أنت صنعت كده وكأنه ما فيش حاجة حصلت، ظننت أني مثلك، أني بعدي وكأن الخطية مش ظاهرة، فبيقوله أوبخك وأصف خطاياك أمام عينيك، بس مش عشان عايرك بيها ولا علشان أقولك أنت وحش، لكن كل وقت بكشف لك نفسك علشان تتغير وتبقى ملكي. ويكمل يقول ذابح الحمد يمجدني والمقوم طريقه أريه خلاصي. فكل ما أنت بتيجي قدام ربنا وتشاركه وتقوله صح يا رب، فعلا أنا بعيد عنك، وفعلا أنا لسه ما قابلتكش مخلص شخصي، وفعلا أنا عايز أتغير واتطور وأبقى إنسان مختلف، 100% الرب هيمسك بإيدك وياخدك ويشجعك وياخد بيد الخاطئ ويبقى إنسان جديد، وياخد بإيد المؤمن ويكون شخص مميز في المسيح يسوع.
0: أمين.
1: هللويا، لأنه في تحدي النقد، لكن في تحدي أعظم وبركة أعظم إني أتغير وأشابه صورة المسيح في حياتي.
0: أمين.
1: شكرا ليكم، ومعادنا على تحدي جديد ونصرة جديدة الرب بيصنعها في حياتنا.
0: أمين.
1: الرب
0: اسم يسوع معي.
1: الزوجة معين، بس لما يبقى المستعان مش موجود
0: ربنا بيديها إمكانيات خاصة في الوقت ده،
1: إنه قائد معناه المتحكم،
2: مش قادرة تفصل بين مكانتها وبين دورها،
1: يجي في وقت كأنه بيقول لها طب أنت عايزة إيه؟
2: يعني الخضوع ده مش خنوع.
0: الشخصية اللي بتتحرك بالطريقة دي بيحصل لها على طول استقبال لكل الصلاحيات للقيادة.
2: الزوج هو اللي بياخد القرار لأنه فعلياً

0: سلام ونعمة مشاهدينا، تحية من القلب لكل مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج الشاهد. بحب رحب كمان جزيل الترحيب بضيفي دكتور سامي. أهلا وسهلا فيك دكتور سامي.
1: أهلا بك يا نجاة.
0: دكتور سامي، سجلنا حلقات كثيرة عن من برنامج الشاهد، وطرقت حضرتك لي أيضا اختبارك الخاص كيف جيت للمسيح بوحدة من الحلقات، بس خلينا نروح نشوف بعض المشاهد من حلقات برنامج الشاهد ونرجع. يتهمون المسيحية بأنهم يعبدون ثلاثة آلهة.
1: بيقولوا برضو بولس هو اللي اخترع الكلام ده، لكن الأناجيل مش بتتكلم.
0: يعني إيه وحدانية الله؟
1: ما ينفعش إن الله يكون واحد مطلق.
0: أي نص قرآني بيهاجموا فكرة الثالث؟
1: مقولة بتقول ربنا يعرفه بالعقل.
0: فكيف وجدت المسيح في القرآن؟
1: سؤال اليهود لمحمد، مين هو الله بتاعك يا محمد؟ قال لهم الله اللي أنا بدعو به هو نفس الله المذكور عندكم في التوراة يهوى.
0: الشيخ أحمد ديدات وهو قال بنظرية الإغماء،
1: أمنة بنت وهب أم الرسول كانت تستعيذ بالصمد، الصمد ده وثن.
0: المسيح مثله مثل آدم، خلقه الله من تراب.
1: خرافات.
0: رجعنا مشاهدينا لنسمع كمان من دكتور سامي ردوده على التعليقات والأسئلة اللي إجت من المشاهدين. وبصراحة يعني شفنا بحلقات سابقة كان في كتير أسئلة قاسية، أسئلة شتائم، يعني تكذيب تجريح، وكمان ببعض الحلقات الثانية شفنا تعليقات إيجابية نوعا ما، وتعليقات بتثني على أنه مبروك عليك النعمة وكلمات حلوة وجميلة. اليوم في

0: شخص مسمي نفسه ملك روحي، ما بعرف إذا بنت أو شاب، بس كاتبين لنا بداية سورة البقرة، مش رح أقراها. إذا فيك دكتور سامي تفسر لنا شو هي ألف لام ميم، من البداية كاتبين ألف لام ميم، شو هال يعني الأمور المش مفهومة أو الكلمة المش مفهومة؟
1: دي بيقولوا عليها الحروف العاطلة.
0: نعم.
1: ودي موجودة في فواتح 29 سورة في القرآن. تخيلي 29 سورة بتبتدي بحروف كده مش معروف معناها إيه.
0: نعم.
1: يعني في منها مثلا أمثلة أقول لك ألف لام ميم، ألف لام را،
0: نعم،
1: كاف ه ي عين صاد. لا المفسرين فهمنها ولا علماء المسلمين فهمنها ولا أي حد يعرف ايه ديت، وبيقولوا الله اعلم بمعناها. الحقيقة ان ليها معنى في اللغة الارامية، ليها معنى وفي اللغة العربية ليها معنى، لو طبقنا نظام ابجد هوز حط كلام. ده في نظام في اللغة العربية، العرب كانوا عارفينه من زمان اسمه كده.
0: أيوة.
1: ابجد هوز حط كلام. النظام ده ايه؟ ان كل حرف له قيمة عددية من واحد للألف.
0: نعم.
1: يعني مثلا واحد رقم واحد، الألف واحد.
0: نعم.
1: لام 30 بيدولها رقم 30، ميم 40.
0: نعم.
1: فألف لام ميم تبقى 71.
0: أيوة.
1: رقم. وبعدين لما لقوا أن ألف لام ميم ديت جت في 6 سور من القرآن في البدايات، بداية سورة البقرة، بداية آل عمران، بداية العنكبوت، بداية الروم، بداية نعمان، بداية السجدة، فقالوا طب 71 في 6 تعمل 426. وبعدين النظام بتاع العرب ده كان لو لقيت جملة تانية مجموع أرقامها 426 يبقى دي هي
0: تساوي.
1: دي
0: تساوي
1: يبقى دي هي دي.
0: نعم.
1: فالغريب لما تعدي جملة يسوع المسيح هو ابن الله تلاقيها 426.
0: واو.
1: فألف لام ميم بتعني المسيح، يسوع المسيح هو ابن الله. مثال تاني، كاف ه ي عين صاد بداية سورة مريم.
0: نعم.
1: الرقم بتاعها يعادل رقم المسيح إلهي.
0: نعم.
1: ح ميم عين سين قاف دي بداية سورة الشورى. لما عدوا الرقم بتاعها كام لقوا هو نفس الرقم بتاع جملة المسيح هو ابن الله.
0: نعم.
1: الغاز محطوطة جوه القرآن. نعم. لكن ليها معنى. يعني ألف لام ميم ره بداية سورة الرعد.
0: نعم.
1: تساوي المسيح صلب. أنا عايز أقول طبعا مش مجالنا في الحلقة ديت إن احنا ندخل بالتفصيل في الموضوع ده، لكن المشاهد ممكن يدور على الإنترنت.
0: نعم.
1: اكتب الحروف الغير مفهومة والحروف العاطلة، كاف ه ي عين صاد ألف لام ميم وغيرها في القرآن، اكتب الجملة دي ودور،
0: أعمل بحث
1: هتلاقي
0: الانترنت. نعم.
1: في مكان تاني على الانترنت ممكن تكتب الكلمات الغير مفهومة والحروف العاطلة في القرآن الملغوم، وهتلاقي مقالات وهتلاقي حاجات كتير تشرح الفكرة اللي أنا قلتها بسرعة دلوقتي.
0: نعم. وللأشخاص اللي كانوا بيقولوا أنه في ألغاز في المسيحية، تفضل
1: حل اللغز.
0: في عنا اعتراض من شخص مسلم بيقول: هل يصح أن تنكر كلام الخالق وتصدق المخلوق؟
1: ما هو يعني بتعتمد على أن مين هو الخالق. أنت عندك فكرة مين هو الخالق؟ من القرآن كنا تعرضنا للموضوع ده في حلقة من الحلقات، لما بيقول قال الله يا عيسى ابن مريم: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. ليه قال كلمة تخلق؟ لما قالش استصنع من الطين كهيئة الطير؟

0: الاختيار؟ ليه ما قالش استعمل من الطين اي فعل تاني غير كلمه
1: يعمل مثلا؟
0: ليه بالذات هو اللي بيخلق، وليه بالذات هو اللي بينفخ فيديها نسمه حياه؟ الكلام ده زي ما قلت قبل كده، ده الله لما خلق ادم عمل كده، جبله من تراب ونفخ فيه نسمه حياه.
1: مستخدم نفس المصطلح الخلق،
0: نفس المصطلح،
1: يعني يخلق يخلق.
0: فمين هو الخالق؟ يسوع هو الخالق. بس انت لازم تفهم الحكايه ديت، يعني في بدايه انجيل يوحنا بيقول في البدء كان الكلمه، والكلمه كان عند الله، وكان الكلمه الله. وكنت شرحت قبل كده حتة الكلمة اللي هي اللوجوس، اللي هي اليونانيين قالوا إن الكون ده غريب وعجيب ومتلخبط بس متنظم. إيه اللي نظمه؟ مين اللي نظمه؟ مين اللي رتب كل الأمور ديت بحيث كل حاجة ماشية كويسة مع إنه مختلف جدا؟ قالوا لازم يكون في قوة من براه دخلت جواه ورتبت كل الحاجة ديت، والقوة دي نسميها اللوجوس. فراح يوحنا قال لهم هو ده اللوجوس بقى اللي انتوا بتدوروا عليه، اللي كان عند الله، واللي هو الله اللي هو أخذ جسد وحل بيننا. فالجملة ديت في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، فيها ثلاث أمور واضحة قوي. كان المسيح موجود منذ البدء، من قبل الخليقة. وكان مميز عن الآب لأنه بيقول كان عند الله. وبعدين هو له نفس طبيعة الله لأنه بيقول وكان الكلمة الله. فواضحة قوي أنه يسوع هو الله، وبعدين هو اللي خلق، هو اللي خلق. يقول لنا كده كل شيء به كان، ولم وبغيره لم يكن شيء مما كان. كان في العالم وكون العالم به. واحد تاني قال فإن فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لم يرى، سواء كان عروش أم سيادات أم رئاسات أم سلاطين، الكل به.
1: صحيح.
0: وله قد خلق. فبتعتمد على مين صاحب السؤال ده مش موجود اسمه، على أنك بتقول أنكر كلام الخالق؟ لا، الخالق هو يسوع، وأنا مش بنكر كلامه.
1: نعم.
0: الجزء الثاني بيقول تصدق المخلوق، مش كده؟
1: ولماذا تصدق المخلوق ومن يدري لعل هالمخلوق بيضلك؟
0: شوف يا صاحب السؤال ده، الشهادتين بتوع الإسلام، الجزء الأول شهدوا أن لا إله إلا الله، والجزء الثاني. أنت ما تقدرش تقول الجزء الأول من غير الجزء الثاني. يعني لما تروح لكتب التفسير يقول لك تتضمن الشهادتان شيئين أساسين يقوم عليهما دين الإسلام، ألا وهما الإخلاص والاتباع. الإخلاص لله في العقائد والعبادات والأعمال، واتباع سنة رسوله. أنت بتتبع محمد، وما تقدرش تقول الجزء الأولاني من غير الجزء الثاني. فمين بقى اللي بيتبع المخلوق؟ حضرتك مش أنا. وبعدين خليني أقول لك ليه بيرفض المسيحيين محمد. لم يأتي محمد أو القرآن بجديد أو بأفضل، لم يتنبأ عنه أي من الأنبياء. اختلاف طريقة وحي محمد عن طرق وحي جميع الأنبياء اللي جم قبل منه. وبعدين حالة محمد الغريبة ساعة ما بينزل عليه الوحي، معروفة وإقراها، مش عارف يعني بتعمل إيه، ودمه بيزبد وبيبقى تقيل وبيقع على الأرض. السيرة الذاتية المزرية لحياته، عمل إيه؟ شيل آيات النكاح والقتال، شيل الآيات المنسوخة، شيل القصص المشوهة اللي منقولة من التوراة، هيفضل لك إيه من القرآن؟ تعارض شرع القرآن مع كل الشرائع اللي قبل منه، عشان كده بيرفضوا محمد. إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب في الكتاب المقدس غير إله المسلمين في القرآن، سواء كان اسما ولا صفات ولا طريقة عبادة ولا وسيلة نشر الدين. اعتماد الله على الحق.

0: حرب في نشر الدين في الإسلام، ده بيخالف أسلوب الله.
1: نعم يخالف المسيحية.
0: استحداث فكرة عصمة الأنبياء، وش معنى بالذات عنده هو اللي معصوم؟ مفيش نبي في العهد القديم كان معصوم.
1: صح.
0: وبعدين الأخطاء اللغوية اللي موجودة في الكتاب اللي هو بيقول معجزتي اللغة. الشجرة تعرف من ثمارها. محبة فرح سلام ولا كراهية حقد حروب. وبعدين السيد المسيح وصانا ان احنا ما نصدقش اي حاجة. يعني هو قال سيقوم مسحاء كذبة وانبياء كذبة ويعطون ايات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو امكن المختارين ايضا. وقال خلوا بالكم من الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكنهم من داخل ذئاب خاطفة. فلنا بتبع المخلوق، وأنا فعلا بصدق كلام الخالق اللي هو يسوع.
1: ولا حدا يقدر يضلني، ولا حدا يقدر يخليني أحيد عن اتباع إلهي مسيحي يلي خلصني من كل خطية. وكمان يعني في قصص كتيرة وفي تاريخ عظيم لشهداء المسيحية، كيف أنه عذبوا، حرقوا، نشروا، تقتلت أولادهم قدام عيونهم، لكن لم ينكروا المسيح، وانتشرت المسيحية بهالطريقة. لكن بالمقارنة بالمقابل مع الدين الإسلامي انتشر بحد السيف، يعني قاتلوهم مثل ما ذكرت حضرتك في حلقات سابقة أيضا. طيب مفهوم العبادة في الديانات واختلافه عن مفهوم العبادة في الإيمان المسيحي، فيك تحكي لنا عن هذا التباين؟
0: حستعير من دكتور ماهر صمويل لأنه قال كلام حلو وسهل وممكن نفهمه. قال في الديانات مفهوم العبادة مختلف تماما عن المفهوم المسيحي. في الديانات كلها العبادة هي أنك بتقدم شيء لله، بس في الحقيقة لما أنت بتدخل في دوافع الشخص ده بتلاقيه أنه هو عشمان ياخد حاجة، فأنت بتعمل اللي عليك علشان هو يعمل اللي عليه ويدي لك حاجة في المقابل. فده أسلوب تجارة. أنا بعمل عشان أخد. فوجئنا بقى أن يسوع بيقلب المفهوم ده خالص لما اتكلم مع السامرية، لما قال لها الآب طالب الساجدين. قال العبادة حاجة تانية خالص. الآب مش طالب عبادة، مش بيشتري عبادة، لكن طالب ساجدين، عايز الأشخاص، عايز الأشخاص نفسهم، عايز يخش في علاقة معاهم. هو مش عايز اللي انت بتقوله ولا عايز اللي انت بتعمله، هو عايزك انت. يعني ايه عايزني انا؟ هو في الأصل خلقك عشان تكون حاجة من خلال العلاقة معاه. الآب طالب ساجدين عشان يكونوا بشر حقيقيين، أكون إنسانا أفيد بالحضور الإلهي، أبارك وأؤثر أي مكان أنا أكون موجود فيه من خلال علاقتي معاه، بكون مؤثر. كلمة سجود تعني حب واحترام، حالة من الحب والولاء والاحترام للشخص، فأنا بحبه وبشعر بالولاء له ومنتمي له لأنه هو جدير بذلك. أنا مش عايز لأن أنا عايز منه حاجة، أنا بعمل الكلام ده، لكن من خلال الحب والولاء والانتماء أنا بتغير وأنا بتطور وأنا بتتدفق في إنسانيتي، فببقى بشر، ببقى أرقى، ما ببقاش حيوان، ببقى أرقى من الحيوان. الآب طالب ساجدين، مش بيشتري سجود، مش بيشحت عبادة. لكن مرات كتير بتكون دوافعنا الخفية للعبادة إن أنا بدفع اللي عليا عشان أخد منك. حتى لو كان اللي عليا ده تقيل بستحمل. صحيح. وبعمله وبدفعه عشان عيني إن أنا هاخد منك بعد كده. بس

0: ربنا مش عايز كده. الأب مش عايز كده. هو أب أب مش عايز عبادة، عايز عابدين، عايز ولاده يحبوه ويجوله ويتكلموا معاه.
1: عندي سؤال لحضرتك دكتور سامي، كيف حسيت الفرق في العبادة ما بين لما كنت مسلم وبعد ما أصبحت مسيحي؟ يعني هذا هو الخالق، هذا هو المسيح، هذا هو اللي هو كون مش بس الكون كله، هو كونني أنا. شو كيف اختلف عندك مفهوم العبادة؟ كيف حسيت انتقلت من
0: العبادة كمسلم كانت ان انت بتصلي،
1: نعم،
0: وبتصلي بكلام انت حافظه ومش بتفكري فيه. فأوقات كتيرة، وأي مسلم عارف الكلام ده، أنت بتقولي الكلام ودماغك بيفكر في حاجة تانية.
1: نعم.
0: بغبغان بتقولي كلام لكن دماغك سرحان في مواضيع تانية خالص، وتقومي وتنزلي وتقعدي وتقومي وتنزلي وتقعدي. إنما فين العبادة؟ ده حتى المضحك في الأمر، لو واحد باكستاني ما بيفهمش عربي لازم يصلي بالعربي وهو مش فاهم هو بيقول إيه، أو أي جنسية
1: بالعربي.
0: أو أي جنسية فلازم يصلي بالعربي مع أنه مش فاهم هو بيقول إيه. طب إيه فايدة؟ فين العلاقة دلوقتي؟
1: نعم.
0: فين التواصل مع ربنا دلوقتي؟
1: نعم.
0: الصوم،
1: نعم،
0: يعني زي ما كان بيقول ماهر سمويل دلوقتي، أنا بضغط على نفسي وهو تقيل عليا وبعمله أصلا عيني على حاجة هاخدها، فبرغم ان انا مش حابب قوي اعمله ومضايقني، خصوصا اللي بيشربوا سجاير واللي بيدخنوا واللي بيبقى صعب عليهم قوي يقعدوا اليوم كله من غير الشرب السجاير ديت، فبضغط على روحي اصل ربنا عايز كده، فانا هعمل له بقى اللي هو عايزه، اصل في يوم الايام هيديني حاجة يعني.
1: طيب في المسيح،
0: في المسيح انا ممكن اقول
1: ما قال يعني للسامرية، الذين يسجدون فبالروح والحق.
0: انا مش محتاج خمس ايام في خمس مرات في اليوم عشان اصلي، انا ممكن اصلي في اي وقت، في اي وقت، في اي مكان. انا وانا سايق العربيه الصبح ورايح العياده بصلي،
1: نعم،
0: في اي وقت وفي اي مكان ممكن اصلي. وبعدين
1: حقيقي.
0: صلاتي ان انا بتكلم معاه، بتكلم معاه زي ما بتكلم معاكي، بتكلم بأي كلمات بتيجي على لساني، مش لازم أقرأ آيات من الكتاب المقدس وأكررها، ده مش كلامي اللي هو موجود في الكتاب، لكن أنا عايز أقول بكلامي أنا اللي جوايا، أشرح ظروفي. هو عارف طبعا ظروفي وعارف اللي أنا بمر بيه، بس أنا بقدر أقوله بأسلوبي أنا وبطريقتي أنا.
1: صحيح. حاسس بقبوله لألك بعبادتك كيف ما أجيت وكيف ما كنت وبأي وضع
0: أكيد، لأن هو عايز يتواصل معايا زي ما ماهر سمويل بيقول هنا، عايز العلاقة.
1: نعم.
0: مش بيشحت ركوع وسجود، مش محتاج هو الكلام ده. كنا قلنا الكلام ده في حلقات تانية، إنه مفيش حاجة نقدر أديها له هتزوده في حاجة.
1: نعم.
0: هو مش محتاج مني العبادة، مش محتاج مني السجود، وقبل ما يخلقني ما كانت عنده الملائكة بتعبده وبتسجد له وكل حاجة، وهو مش محتاج برضو منهم الكلام ده.
1: صحيح. صحيح. وفي ترنيمة بتقول أهديك كل المجد والكرامة، نهديك كل المجد والكرامة لأنه بنحبه، بنعبده لأنه بنحبه. إلهنا بنقدم له السجود، نقدم بنصلي له، وصلاتنا نحن اللي بنتغير، نحن ما بنزيد ولا شيء عن ربنا، لكن نحن اللي بنتغير. بتقول

0: امين
1: امين
0: ويصنع العجائب.
1: امين. الهنا عظيم وبيصنع عجائب.
0: امين.
1: ومن العجائب ان هو لغايه النهارده بيغير قلوب ناس في منتهى القسوه.
0: نعم.
1: تلاقي واحد من اشد المتشددين المسلمين بيقبل يسوع. وحياته كلها بتتغير.
0: نعم. فبيقدر يغيرك لو انت قبلان اقبل فقط. هو بغيرك، هو بيتدخل بكل امور حياتك. بيقول كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، كان في العالم وكون العالم به.
1: هم مش عارفين مين يسوع، هم عندهم فكرة عيسى، فكرة من القرآن. فدايما بقول من فضلك اتعرف عليه من كتابه مش من كتاب تاني بيحكي عنه. عايز تعرف مين هو يسوع، اقرا الاناجيل الاربعة. هو انجيل واحد على فكرة، مش اربعة بس، يعني اربع اشخاص كتبوه، لكن اقرا من الانجيل تعرف مين هو يسوع.
0: امين. نهاية حلقتنا بنشكرك دكتور سامي، وبحب كمان اشكر متابعينا بهاي الحلقة من برنامج الشاهد. وبليز لو اثارت هاي الحلقة عندك اي استفسار او اي سؤال، راسلنا على الايميلات اللي راح تظهر على الشاشة، ونلقاكم في الحلقة القادمة. والى اللقاء في برنامج الشاهد. الرب معكم.

0: مخانة الكارما عندنا رسالة مهمة جدا، إن ننقل كلمة ربنا لكل بيت، وكنيستك والكنائس اللي حوالينا هي وسيلة ربنا بيستخدمها لنقل كلمة ربنا لكل بيت. وبدعمك الشهري لقنوات الكارما بنقدر نكمل ونضمن إن الرسالة دي توصل وتغير العالم حوالينا. فأنا بشجعك وبطلب منك كون معانا شريك شهري عشان نضمن إن الرسالة دي تفضل تكمل، ونفضل نكون الجسر اللي بيوصل كلمة ربنا من الكنيسة للبيوت حوالين العالم. ربنا يبارككم.
1: شكراً لدعمك لقناة الكارما. خدمتنا ستستمر بدعمك لها. أرجوك استخدم QR كود الموجود أمامك للدخول للموقع الرسمي لقناة الكارما لدعم وتعضيد عمل الرب في قناة الكارما.

اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الرب شافينا. هقرا معكم جزء من ملوك الثاني اصحاح 6 ومن عدد 15. فبكر خادم رجل الله وقام وخرج، واذا جيش محيط بالمدينه وخيل ومركبات. فقال غلامه له: اه يا سيد، كيف نعمل؟ فقال: لا تخف، لان الذين معنا اكثر من الذين معهم. وصلى اليشع وقال: يا رب افتح عينيه فيبصر. ففتح الرب عيني الغلام فأبصر، وإذا الجبل مملوءا خيلا ومركبات نار حول إليشع. في الجزء ده من الكتاب بيكلم الكتاب انه إليشع كان النبي كان موجود في مدينة، وبعدين ملك أرام كان عايز يقبض عليه، فجاب جيوش وخيل ومركبات حوطوا المدينة علشان يقدر يقبض على إليشع. فالغلام بتاع إليشع، الغلام اللي هو كان معاه وبيخدمه، بص كده لقى انه في جيش كبير حوالين المدينة وخيل ومركبات، خاف جدا وقال لإليشع: احنا هنعمل ايه؟ قال له: ما تخافش، الذين معنا اقوى من الذين معهم. وبعدين صلى إليشع وقال له: يا رب افتح عيني الغلام فيبصر. فبيقول الكتاب: ففتح الرب عينين الغلام فأبصر، لقى فيه كده مركبات نار وجيش من الملائكة حوالين المدينة. الحقيقة الصلاة

اللي صلاها أليشع صلاة تبدو إنها غريبة، لأن هو صلى قال له يا رب افتح عيني الغلام فيبصر، والغلام اللي هو بيصلي له ده مش أعمى، ده بالعكس ده نظره 6/6، ده جايز نظره أحسن من أليشع، لأن هو شاف الجيش بتاع الأعداء ولمحه قبل ما أليشع نفسه ياخد باله. فإزاي أليشع بيصلي له الصلاة ديت؟ بس كأنه الكتاب عايز يقول إنه الغلام ده كان بيبصر، عنده بصر، لما كانش عنده بصيرة، كان عنده نظرة أولى للأمور لكن ما كانش عنده نظرة تانية، نظرة روحية. وعشان كده فتح العينين الروحية محتاج إيد ربنا، محتاج فعلا معجزة إلهية إنه الإنسان عينيه الروحية تتفتح فيقدر ينظر نظرة تانية ويقدر يشوف أبعاد تانية مش باينة بالبصر العادي. هل الإنسان ممكن يكون بيبصر ويكون أعمى؟ أيوة، نفس المسيح قال كده، قال للتلاميذ إنهم لهم أعين ولا يبصرون، لهم أذان ولا يسمعون، أما أنتم فطوبى لأعينكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. بيقول لهم أيوة في ناس عندها عينين بتشوف كده لكن هي مش شايفة، هي بتشوف لكن الحقيقة هي مش شايفة، هي ليها ودان شكلها بتسمع لكن الحقيقة هي مش سامعة، بس أنتوا عينيكوا حاجة تانية، أنتوا عينيكوا قادرة يبقى عندها بصيرة، قادرة يبقى عندها نظرة تانية، قادرة تبقى شايفة أبعاد تانية في الأمور، أبعاد تانية في الأمور. والمسيح قال للكتبة والفريسيين، قال لهم لو كنتم عميان لم تكن لكم خطية، لكن أنتوا بتقولوا إن أنتوا بتبصروا عشان كده خطياتكم قائمة. أنتوا لو كنتوا فعلا مش شايفين وعميان كان خلاص، لكن أنتوا شايفين لكن أنتوا ما عندكمش البصيرة. وإحنا الحقيقة محتاجين إن إحنا لكل حد فينا إن إحنا نصلي الصلاة ديت، وكل واحد يقول له يا رب أنا كمان جاي أقول لك افتح عيني فأبصر، افتح عيني علشان يبقى عندي النظرة التانية، النظرة الروحية. عايز أتكلم على كذا دايرة محتاجين فيها للنظرة التانية، محتاجين فيها إن عينينا فعلا تتفتح بحق وحقيقي. عايز أقول إنه أول دايرة هي الدايرة بتاعت الشر والخطية، دايرة الشر والخطية. لو الناس عندها النظرة التانية وشافت الخطية على حقيقتها وشافت الشر على حقيقته كان العالم اتغير، كان صوت الأنين خفت، كانت الدموع اتمسحت من العينين، كانت الدنيا اتغيرت خالص. لكن الناس مش شايفة الشر والخطية بيعمل ايه. زي شباب كتار ممكن يبقى حاسس، وكبار مش بس شباب، يبقى حاسس انه الخطية فيها لذة. ايوة دي النظرة الاولانية، ده البصر يخليك تشوف ان الخطية ليها لذة، لكن النظرة التانية لو شفت الخطية بتقيدك قد ايه، لو شفت الخطية بتربطك قد ايه، لو شفت الخطية بتخليك عبد ومذلول قد ايه. الشخص ده اللي بياخد مخدرات لو شاف هي المخدرات عاملة فيه ايه وازاي مربوطه بقى عبد للمخدرات، لو ما معهوش فلوس يجيب المخدرات ممكن يسرق علشان يجيب المخدرات، تعرف انك قادر تشوف حاجة أبعد من اللي النظر الأولاني بيقولوا لك إن المخدرات فيها لذة، إن الخطية فيها لذة. ودي كانت مشكلة السقوط من بداية الخليقة، دي كانت المشكلة إنه ربنا قال لآدم وحواء كله من كل شجر الجنة لكن شجرة معرفة الخير والشر ما تاكلوش منها، يوم ما هتاكلوا منها موتا هتموتوا. حصل إيه؟ إنه حواء نظرت، أبصرت، كان عندها بصر، إنها شافت إنه الشجرة جيدة للأكل، ده شهية للعيون، شافتها كده جميلة والأكل اللي فيها حلو قوي، لكن ما بصتش للنظرة التانية فأخدت وقطفت من الشجرة دي وإدت لجوزها وأكلت هي وجوزها. حواء لو بصيتي للنظرة التانية، لو كان عندك النظرة التانية، الرب قال إنه موتا هتموتوا، لو كنت شفتي إنه هتبقى نتيجة الخطية ديت عار، هيبقى عري، هيبقى خوف، هيبقى شوك، ان الارض هتدبت شوك وحسك، ما كنتيش عملتي كده. هو محتاجين للنظره الثانيه عشان نشوف ابعاد الخطيه بتعمل ايه في حياه الانسان. لو شفت الخطيه بتعمل ايه في حياتك، لو شفت الخطيه بتعمل ايه في حياتك الزوجيه، اكيد هتهرب منها، اكيد هتتوب عنها، اكيد هتروح تجري لحضن ربنا عشان مش عايز الخطية ديت. في شخص تاني عمل اللي حواء عملته في وقت ربنا قال لشعبه هتروحوا تحاربوا وهتنتصروا بس ما تاخدوش ولا حاجة من الحاجات بتاعة الأعداء، كل الغنيمة بتاعة الأعداء ما تاخدوش ولا حاجة منها. وفعلا
شعب ربنا انتصر.

في واحد اسمه عخان ابن كرمي، والناس مشغولة والحرب شغالة، بص لقى فيه كده لسان ذهب وثوب شنعاري، وحس انه ايه ده حاجة جميلة قوي، ده ما خف وزنه وثقل ثمنه، ده ممكن ينفعني وينفعني وانا بجهز بنتي وانا بربي عيالي. وعينيه كان البصر عنده ثاقب لدرجة ان هو في وسط الحرب وفي وسط ما الناس مشغولة ورايحة وجاية قدر يلقط اللسان الذهب سوري قدر يلقط اللسان الذهب وقدر يشوف الثوب الشنعاري، فكانت نظره 6/6. لكن خسارة يا خان، انت ما كانش عندك النظرة التانية، لو كنت تعرف انه لسان الذهب والثوب الشنعاري ده هيعمل فيك ايه، لو كنت تعرف انه هيدمرك انت وعيلتك، ان انتوا هترجموا بالحجارة، ما كنتش جريت واخدتهم، ما كنتش حسيت انهم يستاهلوا، لكن انت كان عندك البصر لكن ما كانش عندك البصيرة. محتاجين ان احنا نصلي ونقول له يا رب افتح عينينا لنبصر، افتح عينينا علشان يبقى عندنا بحق وحقيقي النظرة التانية اللي تخلينا نشوف هي الخطية بتعمل ايه في حياتنا، هي الخطية بتدمرنا قد ايه، انها طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها اقوياء. يقول الكتاب انه البر بيرفع شأن الامة وعار الشعوب الخطية، عار الشعوب الخطية. في ملك اسمه اخاب في يوم خرج كده في الشرفة بتاعت القصر بتاعه، وكان عنده جنينة كده حلوة، وبص لقى جنب الجنينة في حقل بتاع واحد اسمه نابوت اليزرعيلي. ابتدى كده يحلم ويتخيل انه الحقل ده لو فتحته على الجنينة هتبقى كده شكلها اجمل، هتبقى اوسع، انا عايز اشتري الحقل ده. فراح لنابوت قال له انا عايز اشتري الحقل، قال له ده ميراث من ابائي وانا ما ينفعش ان انا ابيعه. كانت ساعتها العاده كده انه ما ينفعش الواحد يفرط في حاجه واخدها من اهله، ده دي من ريحه الحبايب. فرفض ان هو يبيع له الحقل. فاخاب اختم جدا وما رضاش ياكل، ما رضاش يشرب. فزوجته كانت شريره جدا اسمها ايزابل، فقالت له مالك، ده انت الملك، ايه اللي حصل لك، انت ليه مهموم كده ومغموم كده، انت الاعداء جايين يحاربوك؟ قال لا، انت الخزنه بتاعت البلد بتاعت القصر فضيت؟ قال لها لا. قالت له امال ايه اللي عاملك كده؟ هو حكى لها، هي حست يعني انت الملك تبقى متضايق من شخص كده، انت نام واستريح وهتشوف بكره الموضوع هيتحل. وبالشر بتاعها جابت شهود زور يشهدوا ان نابوت اليزرعيلي سب الله وبالتالي لازم يموت. وقالت لاخاب افرح انه الحقل خلاص كان بتاعك. يا ايزابل، انت واخاب كان عندكم بصر ما كانش عندكم بصيره، انتوا ما كانش عندكم النظره التانيه اللي تشوف اللي انتوا عملتوه ده هيحصل ايه فيكم، انه تاديب ربنا جه عليهم، انه تاديب ربنا جه عليهم. احتياجنا للنظره التانيه، محتاجين للنظرة التانية في دائرة الشر والخطية علشان نهرب من الخطية ونتوب عنها وما نستلذهاش وما نتسهلش معاها، ما نعملش زي ما الكتاب بيقول يشربون الإثم اللي هي الخطية كالمية، زي ما واحد متعود يشرب مية بيشرب الخطية كده زي المية. الدائرة التانية اللي محتاجين فيها للنظرة التانية دائرة المخاوف والاحتياجات، انه في مخاوف كتير، انه في احتياجات كتير عند الناس. ناس كتير خايفة، لما تسأل الناس دلوقتي هتبص تلاقيها ناس كتير بتاخد مهدئات، ناس كتير بتروح للدكاترة النفسيين لان هما خايفين جدا. في ناس خايفة قوي لان الدنيا عمالة تغلى ومش عارفين طب احنا هنعمل ايه. هما حاسين زي ما المسيح قال للتلاميذ انهم يطعموا الجموع، فواحد قال له احنا معانا هنا 5 رغيفة وسمكتين، لكن ما هذا لهؤلاء، يعني دول يعملوا ايه للجموع ديت. وفي ناس كتير هي حاسه طب هو اللي معانا ده هيعمل ايه، انا منين هصرف على عيالي، منين هعلمهم، منين هجوزهم، انا منين هخليهم يلاقوا سكن، منين هنكمل الشهر اصلا، انه ما هذا لهؤلاء. دي النظره الاولانيه، ومحتاج للنظره الثانيه، محتاج للنظره الثانيه اللي خلت ايليا لما راح عند امراه ارمله ما عندهاش غير شويه زيت وشويه دقيق، لقت انه المعجزه اللي بتحصل كل ما تخبز تلاقي كوز الزيت مش بينقص وقوار الطريق لا يفوق، عرفت انه بركه الرب تغني. كتاب يقول انه القليل الذي للصديق خير من ثروه اشرار كثيره.

تبقى مدرك ومتأكد ان الكتاب بيقوله انه الاجبال احتاجت وجاعت، اما طالبوا الرب فلم يعوزهم شيء من الخير. تخيل انه الشبل ابن الاسد ملك الغابة مرات ممكن يجوع، مرات ابوه ما يعرفش يصطاد فريسة ويأكله، انه الاجبال نفسها احتاجت وجاعت، اما طالبوا الرب فلم يعوزهم شيء من الخير. محتاج تنظر النظرة التانية، ما تبقاش بس بتبص للامور وبتبص انت ماهيتك قد كده والمصاريف قد كده، اعرف انه في بركة من الرب لما تبص النظرة التانية وتصدق في الهك اللي بيقدر فعلا يملأ كل احتياج بحسب غناه في المجد. في ناس خايفة من الامراض من كثر ما بتسمع عن الامراض، من كثر ما بتسمع عن الكانسر، من كثر ما بتسمع عن امراض كتيرة. انت لو هتبص للمرض هتترعب، لكن لو عرفت انه الرب يا هيشفيك بالطب او بمعجزه لو الطب ما عندوش حل ليك، او هيدي لك نعمه، نعمه معجزيه زي اللي اداها لبولس. بولس قال له ارفع عني الشوكه، قال له تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. هتختبر يا بولس نعمه معجزيه، هتختبر نعمه معجزيه، قوتي هتكفيك. فيا هيشفيك بمعجزه، يا هيشفيك ويستخدم الطب، يا هيدي لك نعمه، لكن مش هيسيبك كده. ما تبصش للنظرة الأولى وتبقى مرعوب من المرض وتبقى خايف وتقول الكانسر وراسي وإحنا عيلتنا فيها كانسر، طب وأنا إيش ضمني كمان سنتين ثلاثة هيحصل لي إيه؟ انظر النظرة التانية وقول له يا رب افتح عيني علشان أبصر، افتح عيني علشان أبصر. في ناس اللي تعبها إنها خايفة من شر الناس، إنه في ناس معاك في الشغل بيأذوك، إنه ممكن مديرك نفسه يكون بيأذيك وإنت خايف وانت قلقان. وحاجتك النهارده انك انت تنظر للنظره الثانيه. في سفر استير في راجل كان شرير قوي اسمه هامان، كان متضايق من واحد من الحراس اسمه مردخاي، فابتدى عايز يعمل له فخ، وابتدى كده يحضر خشبه ويسهر طول الليل يحضر خشبه عشان يصلب عليها مردخاي. بس عارفين الكتاب بيقول انه الله لا ينعس ولا ينام، يعني لو هامان ده صاحي طول الليل علشان عايز يعمل مأزق لمردخاي، بس في إله، في إله فوق العالي عليا والأعلى فوقهما، في إله لا ينعس ولا ينام. عمل إيه ربنا؟ خلى الملك أحشاويرش نوم وطير يقلق، فعايز يتسلى لأنه قلق، فقال هاتولي كده الكتاب اللي بيحكي التاريخ بتاع المملكة. فهم بيقروا له التاريخ بتاع المملكة، اكتشف إنه في رجل عمل معروف كبير في الملك، والرجل ده لم يجازى، ما خدش المجازاة بتاعته. فتاني يوم نادى هامان وقال له ماذا يفعل للرجل سر الملك ان يكرمه؟ هامان قال بس هو في غيري الملك عايز يكرمه؟ ابتدى بقى يقول، يركب الحصان بتاع الملك، يلبس الخاتم بتاع الملك، ينادوا قدامه هذا هو الرجل الذي سر الملك ان يكرمه. فضل بقى طبعا يوسع يوسع. الملك قال له ما فيش كلمه من اللي انت قلتها تسقط، كل اللي انت قلته تعمله مع مردخاي. ايه ده يا رب؟ ايه ده يا رب؟ انت اله عجيب قوي، انت اله عجيب قوي. انت ليه باصص للنظرة الاولانية؟ انت ليه خايف من مديرك في الشغل؟ انت ليه خايف من زملائك اللي مرات بيعملوا مقالب فيك؟ انظر النظرة التانية، بص للاله العالي المرتفع اللي ليه سلطان في مملكة الناس. ما تقلقش، ما تفضلش طول الليل قلقان ما انتش عارف تنام، لكن قول له يا رب شمالك تبقى تحت رأسي ويمينك تعانقني. محتاجين للنظرة التانية، للنظرة التانية في دايرة المخاوف وفي دايرة الاحتياجات، لكن كمان محتاجين للنظرة التانية في دايرة إغراءات العالم. يا جماعة العالم صعب قوي، العالم مغري قوي. الناس دلوقتي بقت في فجوة كبيرة بينها وبين ربنا من كتر ما العالم شفطها، العالم شفطها، انه الناس كأنها عايشة في سباق، عايزة تحقق، عايزة تعمل، عايزة يبقى عندها. العالم شفطك. انت زمان كنت بتعرف ربنا، انت جاي زمان في وقت من الاوقات سلمت حياتك للمسيح، بس النهارده العالم اخدك تماما. الشاب الغني راح للمسيح قال له ماذا افعل لارث الحياه الابديه؟ قال له احفظ الوصايا. قال له انا حفظتها من وانا صغير. قال له انت يعوزك شيء واحد، انت فلوسك اله بالنسبه لك، هي اللي بتسيطر على قلبك، روح بيعها واديها للفقراء وتعالى اتبعني. يقول الكتاب مضى حزينا لانه مش هقدر استغنى عن الفلوس، مش هقدر. بس دي فعلا اله بالنسبه لك، انت ما قدرتش تتبع المسيح بسبب الفلوس اللي عندك. عارفين في شخص كان خادم مع بولس، بيخدم مع بولس، كان اسمه ديماس. تخيلوا فيجي وقت كده بولس يقول للاسف انه ديماس قد

حركني إذ أحب العالم الحاضر. فضل العالم وفضل إغراءاته وفضل بقى المشتهيات بتاعته. معقولة؟ معقولة يا ديماس؟ ده أنت مع بولس تتفرج عليه، اتفرج على حياة الراجل ده اللي قال ما كان لي ربح فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أحسب كل شيء نفاية وخسارة من أجل فضل معرفة المسيح. بولس كان من عيلة جامدة، كان عنده تعليم عالي، كان عنده إمكانيات كتيرة قوي، قال كل ده ولا حاجة، كل ده نفاية قصاد معرفتي بالمسيح. محتاج للنظرة التانية عشان تشوف وتقيم الأمور على حقيقتها، وإيه اللي يساوي إنك تعيش علشانه وإيه اللي ما يساويش. في والي اللي هو حاكم جات له فرصة هايلة، اسمه فيليكس الوالي، جات له فرصة هايلة إنه يقف قدامه بولس الرسول، وبولس هو اللي يوعظه، هو اللي يكلمه عن ربنا. ده أنت قدامك رسول من أعظم الرسل يا فيليكس. وابتدى يكلمه عن الدينونة والتعفف، وقلبه اتأثر اترعب، واترعب على حياته الأبدية. بس وقف عند كده، يعني شاف الكلام وسمع الكلام ووقف عند كده، ما حاولش يبص للنظرة التانية. طيب كمل، اتجاوب مع الكلام علشان يبقى ليك أبدية مختلفة. قال له اذهب ومتى حصلت على وقت هستدعيك. بيقول الكتاب عمره ما استدعى بولس مرة تانية. نظرة ضيقة جدا، نظرة سطحية قوي، نظرة سطحية قوي. راجع النهاردة حساباتك، انت شايف العالم ازاي، انت بتبص للدنيا ازاي، شداك الاضواء بتاعتها مزغللة عليك، ولا انت عارف انه العالم يمضي وشهوته، عارف انه باطل الاباطيل الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس. عارفين لوط لما ابراهيم قال له اختار الارض اللي انت عايزها، بص النظرة الاولى، بص كده لانه ارض سدوم كجنه الله عجباه قوي قوي. بس لوط بص للنظره الثانيه، دي الارض ديت سكانها اشرار، دولت هيضيعوك. وخرج لوط من الارض ده ديت ايد ورا وايد قدام، لانه لم ينظر النظره الثانيه. يا رب افتح عيني الغلام فيبصر، يا رب افتح عينينا فنبصر. في وسط الخطيه نشوفها على حقيقتها، في وسط العالم نشوفه على حقيقته، في وسط المخاوف والاحتياجات نبقى شايفين انه لينا اله عظيم ما نتخدش بالمخاوف ديت. لكن اخر دايره عايزه اقولها، محتاجين للنظره الثانيه في الارض وفي دايره التجارب، انه الحياه مليانه تجارب اكيد، الحياه فيها ضيقات اكيد، لكن محتاجين للنظره الثانيه. زي ايوب بص كده النظره الاولى، لا كل حاجه ضاعت، العيال راحوا، الولاد والبنات والثروه، واصحابه بيشكوا فيه، ومراته تنكرت ليه. النظرة الأولانية صعبة قوي، بس واحد من أصحابه كأنه حاول يشجعه إنه يبص للنظرة التانية. قال له أيوب أنت حقيقي خسرت كل حاجة، أنت حقيقي التجربة بتاعتك شديدة جدا، بس أنا عايزك تشوف حاجة تانية. عايزني أشوف إيه؟ أنا عايزك تنظر نظرة تانية. عايزني أنظر إيه؟ عارفين قال له إيه؟ قال له أقليل عندك تعزيات القدير؟ أنت مستقل بالتعزيات اللي ربنا يديها لك؟ أنت مستقل بيها؟ بص عايز اقول لك، انت ممكن تبقى في تجربه جديده قوي، بس عارف انه يسوع يبقى معاك في التجربه ده يسوى الدنيا بما فيها. عارف انه يسوع يبقى موجود جوه اتون النار مع الثلاث فتيه بيطفي الاتون، انه يسوع يبعت ملاك فيسد افواه الاسود ما تضرش دانيال، انه هو يبقى معاك. اقليل عندك تعزيات القدير. عايزه اشهد، لان متهيألي ناس كتير تعرف الشاب اللي اسمه مانو، تعرف مامته، انه مانو هو عمره 19 سنه اصيب بحادثه جامده، عملت قطع عنده في السباينال كورد في رقبته، وهو بقى مشلول شلل الرباعي. كان عمره 19 سنه وبقاله 21 سنه وكام شهر، دلوقتي بقى عمره 41 سنه، طريح الفراش. ومامته هي المعتنيه بيه وجايبه ناس تساعدها، وهي اللي بتدير كل الموضوع. النظره الاولى رهيبه، صعب قوي انه شاب بقاله 20 سنه واكتر او 21 سنه على الفراش مشلول شلل رباعي، ومامته عماله تتعب وتتعب، والسنين عماله تفوت وتتعب. بس عارفين النظره الثانيه اللي هم مدركينها، واللي الناس لما بتبص عليهم بتشوفها، النعمه انه من غير النعمه مستحيل كان مانو كمل، ومستحيل انه مامته كانت قدرت تحتمل التجربة. هو نفسه مذهول، هو ازاي انا احتملت 21 سنة؟ طبعا مرات كان بيضعف، ومرات كان بيتعب، ومرات بيبكي، ومرات عنده تساؤلات ليه يا رب، لكن طول السكة
النعمه اللي شالته

وهم كانوا شايفين النعمة، هم شايفين النعمة على طول، قادرين يبصوا النظرة التانية انه لولا نعمتك. هو منتظر شفاء الرب ومصدق، واحنا ناس كتير بنصلي له، واحنا بنصلي له في البرنامج كتير، بس النعمة، النظرة التانية للنعمة، أقليلة عندك تعزيات القدير، قليلة عليك انه في نعمة من ربنا وان هو معاك، وان هو معاك. النهاردة واحنا بنصلي بعض لحظات، قول يا رب افتح عيني علشان ابصر، افتح عيني علشان يبقى عندي النظرة التانية. امين. احنا دلوقتي هيبقى عندنا وقت فاصل، وبعد وقت الفاصل هنكمل مع بعض، كملوا معنا بعد الفاصل.

قناة الكارما هي قناة مسيحية لا تهدف للربح المادي 501c3، وجميع التبرعات معفاة من الضرائب، ومصدر دعم القناة الوحيد هو تبرعاتكم الشهرية. لذلك اتصل بنا على 714-709-4300، ويمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com، أو ارسل لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

0: عايزة أرحب بضيوفنا، أهلا بيك أخ إرماس. إحنا فعلا بنتبارك بنتبارك بوجودك، مفيش كلمات نعرف نعبر بيها. ربنا يباركك جدا عصام، فعلا ربنا يباركك عشان وجودك معانا. أنت
1: أمين
0: يعني فعلا ساند البرنامج سندة قوية جدا
1: أمين هو الرب.
0: فينا، كل مادة البركة تزداد والمسحة تزداد على حياتك. ميرسي أوي عشان وجودك. عايزة أشجعك وأشجعك في المكان اللي أنتم موجودين فيه دلوقتي، غمض عينيك وصلي معانا، وفعلا ربنا عايز يتعامل مع أعماقك وعايز يسمع صوتك أنت في الصلاة. النهاردة يسوع جاي يكلمك بطريقة شخصية، لأنك أنت بعت نفسك للخطية، لأنك أنت بعت نفسك لعلاقة غلط، لأن أنت بعت نفسك لإدمان. وهو جاي يقولك أنا عايز أفتح عينيك علشان تشوف

شوف الخطية عاملة ايه فيك. الخطية عمرها ما خلت انسان سعيد. الخطية لذتها وقتية، لكن اثرها حزن واكتئاب وتقل وعار. عشان كده انت في اللحظات ديت تقدر تقول له يا رب افتح عيني علشان ابصر، عشان اشوف حقيقة يا رب اللي انا وقعت فيه، واقوم يا رب واتنفض واعمل زي الابن الضال. انا النهاردة جاي ارجع لك.

0: انا جاي اجري على حضنك، وجاي ابتدي يا رب علاقه جديده معاك، وجاي ابتدي حياه جديده. انا عايزه اقفل الصفحه الماضيه يا رب. انا عايزه اقفل يا رب على كل يا رب مشاوير غلط انا مشيتها، وعايز يا رب اتبعك انت من كل قلبي في اسم يسوع.
1: امين يا رب. افتح عينيا يا رب، فاقدر يا رب اشوفك انت اللي فيك الكفايه، اشوفك انت اللي بتملى المشهد، اشوفك انت يا رب اجمل واحلى يا رب من اي يا رب ملذات يا رب بتاخدني عنك، يا رب من اي يا رب قيود يا رب مسكت يا رب في حد فينا، من اي ادمانات، من اي يا رب حتى لو التليفون اللي في ايدينا ده مدمنين ليه يا رب، انت تيجي يا رب على كل امر يا رب، يا رب بيقيد يا رب ولادك وبناتك فعلا يا رب. افتح يا رب عينينا النهارده فنقدر يا رب نبصر يا رب حقيقتك وحلاوتك، ويا رب يا رب حلاوه العشره يا رب معاك يا رب، نقدر يا رب نمسك فيك يا رب اكتر يا رب من اي حاجه تانية. مبارك اسمك.

0: لو انت بتمر بتجربة جديدة، لو انت بتمري بتجربة جديدة، عشان كده انت يأسان، انت محبط النهاردة، قول يا رب افتح عيني علشان اشوفك انك انت اللي واقف يا رب عن يميني، القائل ليا لا تخف انا اعينك. خليني يا رب اشوف يا رب قيمة يا رب، وافتح قلبي يا رب لتعزياتك، واتلذذ يا رب زي ما داود بيقول انه عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. النهاردة اطرح كل إحباط، كل إحساس بالفشل، كل إحساس بالزهق، كل تساؤلات محيراك، كل شكاية على ربنا عدو الخير ضرب قلبك بيها، وقول له يا رب النهاردة عينيا تتفتح فأراك الصديق الألزق من الأخ، أشوفك إنك أنت ما سبتنيش ولا لحظة ولا طرفة عين، إنك أنت اللي معايا صبح وظهر وليل، حتى في الليل والناس كلها نايمة وأهلي نايمين يا رب أنت اللي سهران يا رب عليا. أشكرك من كل قلبي.
1: يا رب كل المحاولات يا رب بقت بالفشل يا رب، إن إحنا نقدر يا رب نصلح يا رب من أنفسنا.

ذواتنا يا رب، كل محاولاتنا يا رب، يا رب نزلتنا لتحت أكتر، لكن يا رب لما عينينا تتفتح عليك وعلى مجدك ونبصر يا رب حقيقتك، هنقدر يا رب فعلا نلاحظ يا رب إيدك القديرة اللي بتيجي بتنتشل كل واحد فينا من طين الحمقى وتقيمنا على صخرة. يا رب أنت عايزنا يا رب في حتة تانية يا رب، في متعة تانية يا رب، فعلا عايز يا رب ولادك وبناتك يا رب بلا شكاية وبلا لوم. يا رب تعالى افتح عينين يا رب شعبك يا رب، فيقدروا يا رب يتمتعوا يا رب بالعشرة معاك، ويقدروا يا رب يشوفوا يا رب قوتك يا رب القديرة يا رب المبهجة المفرحة المخلصة. يا رب انه لا شكاية ولا لوم يا رب على ولادك وبناتك يا رب. يا رب إبليس المشتكي ده يخرس يا رب إلى الأبد يا رب، وما يقدرش يا رب يذل يا رب حد يا رب من شعبك يا رب على حاجة تانية، لأن أنت على الصليب يا رب غفرت وحررت وخلصت. تعالى يا رب، تعالى اعلن الحق ده لكل واحد يا رب بيسمعك يا رب دلوقتي. يتمجد اسمك، آمين.

0: معنا تليفون. ألو،
1: ايوه حضرتي، ايوه دكتوره نوره، ربنا يباركك انت واخواتي اللي معاكي.
0: شكرا. مرسي.
1: انا عايزه صلاه، يعني انا مدلين بتاعت جورجيا، محتاجه صلاه جامد قوي منك ومن اخواتي اللي معاكي، علشان واحد اسمه كرولوس في كليه الطب كان جاله مرض جلدي وبيتعالج منه، عنده 18 سنه. المرض الجلدي قلب لكانسر ومنتشر، وهم خدوا منه عينه دلوقتي، لسه النتيجه هتطلع يوم الثلاثاء، مش عارفين. يعني انا يعني ضل وصاله ان ربنا يخلي النتيجه تطلع كويسه، ان هو يخف يا رب من الكانسر، علشان وحيد امه مع بنات.
0: امين امين امين. احنا هنرفعه حالا بين ايدين الرب، وعايزه ادعو كل حد عنده مشكله مع الكانسر، ايا كان نوع الكانسر اللي بتعاني منه او اللي انت بتعاني منه، ارفع قلبك قدام الرب في اللحظات ديت، وقول له يا رب انت الرب الشافي، انت تؤمر فيكون في اسم يسوع. يا رب احنا جايين يا رب فعلا نرفع الشاب ده رب بين ايديك، زي الاصدقاء يا رب اللي حملوا المفلوج يا رب امامك، يا رب احنا جايين نرفعه بين ايديك يا رب، لانك انت اللي قلت اذا اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي انا اكون في وسطهم، وانت رب في وسطينا في اللحظات ديت، وانت سامعنا وسامع يا رب صلواتنا. يا رب زوره في المكان اللي هو موجود فيه يا رب، يا رب انت يا ما شفيت يا رب، ويا ما شفيت امراض جلديه يا رب، انت اللي شفيت نعمان السورياني يا رب، انت اللي تؤمر يا رب بشفاء الشاب ده وجلده يرجع طبيعي 100% في اسم يسوع. الكانسر يهرب من جسدك في اسم يسوع، الكانسر يهرب من جلدك. انت لحياة مليانة قوة، مليانة صحة مليانة بشهادة عن يسوع. وبصلي يا رب لكل حد في اللحظات دي يا رب، يا رب يا رب رافع قلبه قدامك يا رب، انت سامع يا رب كل أن، انت سامع كل صرخة يا رب. وانا بشكرك لانه يا رب في ناس يا رب الدكاترة قالوا لهم ان هم وصلوا خلاص للمرحلة الرابعة، وانه كأنه قدامهم شهور، انت اللي تيجي يا رب تحسم الامر، لانك انت اللي ليك في الموت مخارج. اصنع بيد قديره مقتدره يا قدير، مبارك اسمك يا رب.
2: يا رب بنحط يا رب كرولوس وكل شاب وكل يا رب حد يا رب بيعاني وماشي في سكه يا رب العلاج ده، يا رب بنصلي المعيه وبنصلي العينين تتفتح يا رب على شخصك، يا رب على شخصك اللي ماشي يا رب السكه، زي يا رب ما كنا بنسمع يا رب عن ايوب، يا رب انت كنت ماشي يا رب معاه الطريق يا رب للاخر، يا رب كنت يا رب الصق من الاخ، يا رب يا رب تيجي لابنك النهارده وتيجي لوالدته وتيجي يا رب الكل متالم يا رب فعلا بزياره يا رب في سرايرهم النهارده، يا رب انه يا رب ان كان الطب يا رب مش قادر يا رب يوصل لحاجه دلوقتي، لكن انت ايدك شافيه، انت يا رب اللي بجلدتك يا رب نشفى يا رب جميعا، يا رب انت تيجي يا رب على نفسياتهم، تيجي يا رب على احتياجاتهم، تيجي على مخاوفهم، تيجي يا رب على يا رب انه يا رب انت يا رب اللي عندك يا رب السكه، وعندك يا رب الحل، وعندك يا رب الحياه، انت اللي غلبت الموت وقهرت يا رب على الصليب، تقدر يا رب انك تقهر يا رب يا رب الاخطبوط يا رب اللي جاي يا رب علشان يا رب يكلبش يا رب في الاجساد، لكن انت تقدر يا رب فعلا تحرر وتشفي وتبرئ يا رب للتمام، مبارك اسمك.

0: معنا تليفون. الو
1: الو، مساء
0: الو،
1: الخير.
0: مساء النور، تفضلي.
1: بصي، انا عندي عمليه على ودني. الدكاتره قالوا لي في ميه على الطبله من جوه، ولازم نخرم الطبله ونعمل عمليه نشفط الميه، وانا خايفه من دي. انا ودني تبوظ، عايزه اطلب صلاه منك يا دكتوره.
0: امين، احنا هنصلي لك انه يسوع هو اللي يملا اوضه العمليات بحضوره، وان هو اللي يمسك بايد الدكتور. ما تخافيش من العمليه ديت، العمليه دي عمليه بسيطه. انا بقول لك لان انا دكتور التخدير وخدرت العمليه ديت كتير، فالعمليه دي عمليه بسيطه، ودنك مش هتبوظ، بالعكس وجود الميه في ودنك هو اللي ممكن يبقى مضر. فانت انا عايزه تبقى صلاتك يا يسوع انت اللي تجري العمليه بايدك، وفعلا يا رب تملا اوضه العمليات بحضورك. ما تخافيش، تشددي بالرب. امين. معنا تليفون تاني. الو
2: الو
0: الو، ايوه اتفضل.
2: الو، مساء الخير.
0: مساء النور، احنا
2: معاك
0: سامعينك.
2: ميزو من المدرسة
0: اهلا
2: منيا.
0: اهلا بيك، اتفضل.
2: كنت محتاج تربط صلاة حضرتك لحماتي. انا وضعت عندي تغيير مفصل، هي عندها نسبة هشاشة في العظام، فمش هينفع تدخل عملية لأن سنها كبير وعايزة تغيير مفصل. كان في كسر، كان الكسر ده ما بيجنش، فهي مش هينفع تدخل العمليات عشان عندها نسبة سكر وضغط. فالدكتور رافض النسبة دي، فطالبين طيب بصلاة بس، ربنا يمد إيده ويتمجد معانا.
0: امين امين امين. خلونا دلوقتي نصلي فعلا لامراض العظم. عايزين نصلي لاختنا وناس كتير، انا عارفه انها بتعاني من تعب في ظهرها، وناس بتعاني من المفاصل، الركبه او مفصل الحوض. فخلينا فعلا نسال لمسات الرب الشافيه. يسوع يا جماعه هو امس واليوم والى الابد، اللي كان بيصنعه في الكتاب المقدس مازال بيصنعه. عشان كده وانت قاعد وانت قاعده استقبلي لمسات الرب الشافية ليكي يا رب. احنا بنشكرك فعلا، نروح لمين غيرك يا رب؟ يا رب اختنا تروح لمين غيرك لما الدكاترة يقولوا لها مش نافع انها تعمل عملية؟ يا رب انت اللي تيجي يا رب تزورها في المكان اللي هي فيه دلوقتي، وتحط ايدك عليها يا رب من هامة رأسها لباطن قدمها، انفخ عليها نفخات شفاء يا رب. يا رب فعلا يا رب المفصل يا رب انت اللي صنعه، يا رب انت اللي تجدد يا رب كل تآكل يا رب في المفصل دوت، وبنتك تكون يا رب قادرة يا رب تتحرك وتروح وتيجي وتجدد كنسر شبابها. أنا بصلي يا رب لناس دلوقتي يا رب تعبانين يا رب، يا رب من ظهرهم يا رب، أنت اللي تيجي تحط إيدك يا رب على ظهرهم يا رب، وأنت اللي تيجي تحط إيدك يا رب على ركب وعلى مفاصل يا رب في الحوض. يا يسوع أنت الشافي، أنت حي، أنت موجود، أنت الصانع الأيام.

0: آيات والعجائب، اصنع آيات وعجائب في اسم يسوع، مبارك اسمك، ليك المجد.
1: يا رب انت بترسل يا رب كلمتك فتشفي يا رب. جايين النهارده يا رب بنحط يا رب عنبر العظام ده كله يا رب بين ايديك يا رب. انت تيجي يا رب تزور يا رب السراير دي كلها يا رب. تعالى يا رب على اللي بيشتكي من الفقرات، تعالى يا رب على اللي بيشتكي من الركب يا رب، تعالى على اللي بيشتكي من الرقبة، تعالى على الأعصاب اللي مضغوطة يا رب من الفقرات المنزلقة يا رب. انت لا يعثر عليك امر، انت يا رب الطبيب الماهر يا رب، اللي يا رب خالق كل الاشياء بكلمة قدرتك. انت تيجي تزور كل طالبيك يا رب النهاردة يا رب، بنحطهم قدامك وبنحط يا رب ايمانهم يا رب البسيط يا رب يا رب، وتعلقهم يا رب بيك يا رب، انه عينيهم يا رب فعلا تتثبت على قدرتك وعلى شخصك. بنحط يا رب بنتك يا رب اللي كانت على الاتصال دلوقتي يا رب، انه تزورها انت يا رب النهارده وهي عندها الهشاشة العظام، وهي يا رب كل وظائف جسمها لسه متلخبطه ومش نافع انها تدخل جراحه. انت يا رب تيجي تزورها الليلات يا رب في سريرها، وتيجي يا رب تلمسها يا رب، وتيجي يا رب تشد بايديها يا رب وتقومها وتوقفها يا رب من تاني. مصدقين في شخصك، ليك كل مجد.

عايزة نرفع مانو، لأنه ناس كتير عارفة مانو الشاب اللي أنا كنت بتكلم عنه، اللي بقاله 21 سنة وكم شهر طريح الفراش وعنده شلل رباعي. أنا عايزة فعلا كل المشاهدين خلونا نتحد ببعض ونطلب معجزة مانو، نقول له يا رب أنت الصانع الآيات والعجائب. أنت ياما أقمت ناس مفلوجة، أنت أقمت واحد كان بقاله 38 سنة مش 21 سنة. أنت تقدر يا رب اللي أنت صنعته في الماضي تصنعه مع ابنك. أمين.

يا رب فعلا جايبين يا رب وحاملين يا رب ما رب قدامك يا رب، ونقول لك قد علمنا انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر. يا رب النظره العاديه تقول ازاي مستحيل مش ممكن، لكن احنا جايين ننظر النظره التانيه، جايين نبص على اله قدير لا يعثر عليه امر، اللي انت صنعته في الكتاب المقدس وعدتنا ان احنا نشوفك بتصنعه يا رب من جديد. عشان كده سألين يا رب يدك القديره المعجزيه تيجي على مانو، وكل خلل حصل يا رب في نخاع الشوك يا رب في رقبته، انت اللي تيجي يا رب بشفاء يا رب وبإبراء مانو، يقوم في ملء النعمه والقوه ويبقى رب شهاده متحركه عنك في كل مكان انك انت حي انك انت موجود. قوه رب الناديه في روحها ونفسها وجسدها، تضاعف القوه ليها وتضاعف النعمه ليها في اسم يسوع، في اسم يسوع.

0: أهلا بكم في مشوار اليوم. أنا كيت نيبرز هنا مع القسيس راجر سبرادلين، ولدينا اليوم موضوع جديد.
1: نعم يا كيت، سنبدأ اليوم سلسلة جديدة حول موضوع الوصايا العشر.
0: دعونا نشاهد الحقيقة مهمة الجزء الأول.
1: مشاهدي الكرام، إليكم سلسلة الوصايا العشر. عنوان هذه الحلقة الحقيقة مهمة. اليوم سنبدأ سلسلة جديدة عن الوصايا العشر، لذا أريدكم أن تفتحوا كتبكم المقدسة على سفر الخروج الإصحاح 20 والعددين الأول والثاني، حيث نقرأ: ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. عندما قاد موسى شعب إسرائيل للخروج من عبودية مصر نحو أرض الموعد، أقاموا لعدة أشهر عند سفح جبل سيناء، وصعد موسى إلى قمة الجبل حيث التقى بالله، والله بنفسه نقش على الحجر 10 كلمات نعرفها بالوصايا العشر. أيها الأخوة الأحباء، هذا ما سنتأمل به في هذه السلسلة التي وضعت لها عنوان سلسلة الوصايا العشر، وسنتأمل بها بالتفصيل كل وصية على حدة. اسمعوا ما يقوله أشعياء في الإصحاح 40:8: يبس العشب ذبل الزهر، وأما كلمة إلهنا فتثبت إلى الأبد. الآن الوصايا العشر ربما هي أشهر آيات الكتاب المقدس. في وقت ما كانوا يعلقون لوحي الوصايا العشر في كل فصل دراسي في الحكومة في أمريكا، ولا تزال محفورة في الحجر في العديد من محاكمنا. هي مألوفة جدا لنا، لكننا نميل إلى التفكير فيها دائما بشكل سلبي، لأن معظمها يقال بسلبية: لا تفعل، لا تفعل. لكن الحقيقة هي أن هناك مبدأ إيجابي وراء كل واحدة من الوصايا العشر. في الأسابيع القادمة سننظر في هذه المبادئ الإيجابية. على سبيل المثال، الوصية الأولى يقول الله: لا يكن. هذا هو مبدأ الأولويات، ويجب أن يكون الله رقم 1 في حياتنا. عندما يقول في الوصية الثانية: لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة، هذا يعني أننا يجب أن نتفق ونعبد الله، لا الأشياء ولا الممتلكات المادية. لا يجب أن ننطق باسم الرب باطلا، وهذا هو ضبط النفس. اذكر يوم السبت لتقدسه، وهذا هو مبدأ تعلم الموازنة بين العمل والعبادة، بين المقدس والدنيوي. أكرم أباك وأمك، هذا هو مبدأ الاحترام. لا تقتل، هذا هو مبدأ قدسية الحياة. لا تزني، إنه مبدأ النقاء الأخلاقي. لا تسرق، هذا هو مبدأ الاستقامة.

ماما لا تكذب، هذا هو مبدأ الصدق، لا تشتهي، هذا هو مبدأ الاكتفاء، أن نكون مكتفين بما يعطينا إياه الله، وأن لا نشتهي ولا نطمع بما يملكه الآخرين. بعبارة أخرى لا تحتاج أي تفسير. في بعض المحاكمات تكون الأدلة ساحقة جدا لدرجة أنها لا تحتاج إلى الجدل، الشيء يتحدث عن نفسه، وهكذا هي الوصايا العشر. لا يوجد أحد يستمع اليوم لا يفهم ببساطة الوصايا العشر، إنها تتحدث عن نفسها. لذلك رسالة اليوم ليست عن إحدى الوصايا بشكل منفصل، سنفعل ذلك في الأسابيع العشر القادمة، لكن رسالة اليوم هي رسالة تمهيدية، سأتكلم عن مفهوم الحقيقة وراء الوصايا. هذه الرسالة نادرة بالنسبة لي لأنها ليست شرحا، إنها رسالة موضوعية بالكامل، وأعتقد أنها مهمة لأنني مقتنع أن هناك شيء يحدث في ثقافتنا أسميه تسوس الحقيقة. ليس تسوس الأسنان فهو سيء بحد ذاته، لكن الأمر أسوأ، إنه تسوس الحقيقة. وهناك الكثير من الناس في ثقافتنا اليوم يقولون إنه لا يهم ما تؤمن به طالما أنك صادق في معتقدك، طالما أنك صادق مع نفسك، طالما أنك ثابت في قيمك ومبادئك فلا يهم ما تؤمن به. لكن الحقيقة هي أن ما نؤمن به يهم. معتقداتنا تحدد سلوكنا، وسلوكنا يحدد من نصبح وماذا نصبح. قناعاتنا تحدد سلوكنا، وسلوكنا يحدد شخصيتنا. هناك شيء واحد يتفق عليه الأمريكيون اليوم، سواء كنت ليبراليا أو محافظا، سواء كنت ديمقراطيا أو جمهوريا، سواء كنت متدينا أو غير متدين، أو مسيحي أو ملحد، تقريبا الجميع في الثقافة الأمريكية يتفق على أن ثقافتنا في مرحلة التدهور الأخلاقي. القيم هي جوهر المعتقد، وهي ما نقبله كحقيقة. تقريبا كل مصدر إخباري يمكنك التفكير فيه قد كتب عن قضية انحطاط القيم. أصبح من المعتاد الآن رؤية مقالات عن فضائح سياسية، فضائح في عالم الترفيه، فضائح في عالم الرياضة، وفضائح في عالم الأعمال، وحتى فضائح في العالم الديني. إذا كان 80% من الناس يتفقون على أننا نعيش في زمن تراجع القيم الأخلاقية، فالسؤال لماذا؟ أعتقد أن السبب قد يكون أن مجتمعنا اختار أن يبني قيمه على أمرين: الراحة والبراغماتية. الراحة التي تقول هل هي سهلة؟ الناس يريدون في حياتهم الطريق السهل في الحياة. أما البراغماتية التي تقول هل تنجح؟ هل ينجح هذا في حياتك؟ هل يجعلك سعيدا؟ إذن هذا السؤال المهم في أيامنا. هذا هو التحول الكبير، ليس فقط دينيا في أمريكا بل اجتماعيا. لو رجعنا إلى الوراء 40 أو 50 سنة، تقريبا الجميع في أمريكا اتفقوا على أن الوصايا العشر هي أساس الحقيقة، وأن الكتاب المقدس صحيح. هذا لا يعني أن الجميع في أمريكا كانوا يحفظون الوصايا العشر أو يحاولون الالتزام بها، لكن هذا يعني أنهم اتفقوا على أن عدم حفظهم لها يعتبر انتهاك لحقيقة الله. لكننا الآن نعيش في ثقافة لا يبدو أنها قادرة على التمييز بين الصواب والخطأ. نحن نعيش في ثقافة تقول لا شيء اسمه الصواب والخطأ. ما هو صحيح لي قد يكون خطأ لك، وما هو صحيح لك قد يكون خطأ بالنسبة لي.
هذه النظرة للعالم نسميها

ما بعد الحداثة التي تقول إنه لا يوجد مقياس لتقييم الحياة، بمعنى آخر لا يوجد حقيقة مطلقة، الحقيقة نفسها رفضت كمفهوم. لذلك إليكم المبدأ الأول: الحقيقة ثابتة ومطلقة وعالمية. قبل ما بعد الحداثة كانت هناك الحداثة في الحداثة. في الحداثة أجمع الجميع على المبدأ الذي أعطيته لكم، وهو أن الحقيقة ثابتة ومطلقة وعالمية. اسمع ماذا يقول يسوع في إنجيل يوحنا الإصحاح 17 والعدد 17: قدسهم في حقك، كلامك هو حق. لكن كثيرون في ثقافتنا اليوم أيها الإخوة يقولون إنهم يؤمنون بصدق أنه لا يوجد شيء اسمه الحقيقة المطلقة، لذا لا توجد طريقة لاكتشافها لأنها غير موجودة. بدلاً من ذلك نحن من نخلق الحقيقة. يقول اللاهوتي الليبرالي إن الحقيقة تخلق بواسطة جماعة المؤمنين. إذا كنت مسيحياً، هندوسياً أو بوذياً فلديك مجتمع إيمان معين، وهذا المجتمع من المؤمنين يبني حقيقتهم، وهم يبنون عاداتهم وقيمهم. وإذا كنت تنتمي إلى تلك الجماعة فعليك أن تتوافق حياتك مع أعراف وقيم تلك الجماعة الدينية. لكن هناك في ثقافتنا من يقولون لا، الحقيقة لا تخلق من قبل المجتمع، سواء كان مجتمعاً إيمانياً أو علمانياً، لكنها تخلق بواسطة الفرد. كل شخص يقرر ما هو صواب وما هو خطأ بنفسه، لذلك ما هو صواب بالنسبة لي قد يكون خاطئاً بالنسبة لك، وما هو صواب لك قد يكون خاطئاً بالنسبة لي. هناك ثلاث فلسفات منتشرة جداً في ثقافتنا تقوض الحقيقة. الفلسفة الأولى: الحقيقة تقوضها فلسفة الإنسانية. تقول الإنسانية أنه لا يوجد إله، وأن الفرد هو مركز كل شيء، وربما لا ينبغي أن نسميها إنسانية، بل يمكن أن نسميها الفردية، حيث يقرر الأفراد ما هو الصواب وما هو الخطأ لأنفسهم. لهذا يقول الناس: لا تفرض علي الوصايا العشر، أنا أحدد الحقيقة، يجب أن أفعل ما يناسبني وما هو الأفضل لي. قبل عدة سنوات كان هناك استطلاع في وول ستريت جورنال، سألوا عددا من الرؤساء التنفيذيين: إذا واجهتك مشكلة أخلاقية من ستستشير؟ 3% قالوا إنهم يرجعون إلى كلمة الله، و44% قالوا إنهم يستشيرون أنفسهم، أي هم الحكم النهائي، أي هم من يحدد ما هو صحيح وما هو خطأ، لا يوجد معيار مطلق في نظرهم. الآن فكرة رفض وصايا الله والقول أنا المقاس لنفسي نسميه ما بعد الحداثة، لكنها ليست جديدة على الإطلاق. ملخص كل ما سبق هو أنه لا تفرض علي الوصايا العشر، لأن الصواب بالنسبة لي هو خطأ بالنسبة لك. تقول كلمة الله في سفر القضاء الإصحاح 21 والعدد 25: في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، كل واحد عمل ما حسن في عينيه. كان ذلك ما بعد الحداثة في العالم القديم، الجميع كان يفعل ما هو صحيح في عينيه، لم يكن هناك ملك أو سلطة تضع الأحكام أو المعايير، لذلك فعل الجميع ما حسن في أعينهم. الآن أيها الإخوة، القيم الأسمى أو العليا لثقافتنا اليوم هي أن نكون سعداء. يقول الناس: لا يهم إذا كان صحيحاً، لكن ما يهم هل يجعلني أشعر بالرضا؟ ويقولون: أعلم أن الله لا يريدنا أن نعيش معا قبل الزواج، لكن هذا ما يجعلني سعيدا.

بعيدا ويقولون: أعلم أن الله لا يريدنا أن نطلق، لكن هذا ما يجعلني سعيدا. لقد أصبحت السعادة الشخصية الهدف النهائي للثقافة الأمريكية. لم يعد هدف الكثير من الوعاظ اليوم إعلان كلمة الله. أيها الأخوة، أنا أستمع إلى الكثير من الوعظ وأقرأ العديد من العظات، وأريد أن أكون صريحا معكم. هدف الوعظ الحديث ليس إعلان كلمة الله، بل العلاج النفسي والمساعدة الذاتية وتحسين الذات، مما يجعلنا نشعر بالتحسن تجاه أنفسنا. نحن نعيش اليوم في ثقافة لديها عقلية حقوقية وثقافة الفردية، والحق النهائي في أمريكا هو أن تكون سعيدا. لذلك يسعى الناس وراء ما يناسبهم، وهذه هي البراغماتية. لذا أول فلسفة تقوض الحقيقة هي الإنسانية أو الفردية. أما الثانية فهي العلمانية، التي تقول إن الله غير ضروري. ليس الجميع في ثقافتنا ملحدين، بالتأكيد ليسوا كذلك. قرأت دراسة أجريت لأشخاص حول اختبار كشف الكذب، والأشخاص الذين قالوا إنهم ملحدون سئلوا: هل تؤمنون بالله؟ أجابوا بالنفي. لكن أظهر الاختبار أن 93% منهم كانوا يكذبون. هم يؤمنون بالله ويؤمنون بوجوده، وعندما يقولون نحن ملحدون فهم في الواقع يكذبون. قضية ثقافتنا ليست الإلحاد، لأن الغالبية العظمى من الناس يؤمنون بالله، لكنهم لا يريدون أن يتدخل الله في حياتهم، ولا يريدون القيود التي يضعها الله على السلوك البشري. هذه هي العلمانية. لذا تم إزالة الله بشكل منهجي من ثقافتنا، وتم إزالة الله من مدارسنا. لقد أزيل الله من حكومتنا بطرق عديدة، ويتم إزالة الله بشكل متزايد من نظامنا القضائي ومن الإعلام. لكن هذا لا يكفي البعض. نحن نعيش في مجتمع علماني واسع التفشي، وهناك من لا يكتفي بإزالة الله من مدارسنا أو حكومتنا أو محاكمنا، لكنهم يريدون إزالته من تاريخنا. لقد تأسست بلادنا على مبادئ الكتاب المقدس. لم يكن آباؤنا المؤسسين جميعهم نماذج للفضيلة، فهم لم يكونوا كذلك، ولم يعيشوا دائما وفقا للكتاب المقدس، لكن على الأقل كانوا يؤمنون بحقيقة الكتاب المقدس، أو كثيرين منهم صدقوا كما ترون بدون الحقيقة المطلقة. نريد أن نزيل الله ليس فقط من المستقبل، بل حتى من الماضي. وبالنسبة للكثيرين لا يهم مدى انحراف أسلوب حياتهم طالما ذلك يجعلني سعيدا. إليكم المبدأ التالي: الحقيقة تقوضها فلسفة النسبية. تقول النسبية: لا يوجد حقيقة مطلقة، كل شيء نسبي، لذا ما هو صحيح بالنسبة لي قد لا يكون صحيحا بالنسبة لك، وما هو صحيح بالنسبة لك قد لا يكون صحيحا لي. لا يوجد صواب أو خطأ واضح، كل شيء نسبي. كان ذلك وقت حيث كان الجميع تقريبا في أمريكا يتفقون على صحة الوصايا العشر. ولنكن صريحين، إذا انتهكوها كان هناك شعور بالذنب، لكننا خفضنا المعايير الأخلاقية لدرجة أن الناس يمكنهم العيش مع الخطية دون الشعور بالذنب. تكلم بولس عن ذلك في رسالة روميا، قال: إن ضمائرنا موسومة كما لو كانت محروقة بالحديد الساخن، أصبحت كالبشرة التي تكوى بالنار، أي بلا إحساس، لأننا خفضنا المستوى لدرجة أنه لم يعد

0: مهما. الآن لنفترض أنك تقود سيارتك وقررت الذهاب إلى الطريق السريع، وبدلا من الصعود إلى الطريق الصحيح تأخذ المخرج الخطأ، وهناك حركة مرور سريعة تقترب منك ويبدأون بإطلاق البوق عليك ويصرخون أنت تسير في الاتجاه الخطأ، وأنت تفتح النافذة وتقول لا تصرخ علي، قد يكون هذا مخرج بالنسبة لك لكنه مدخل بالنسبة لي. أيها الإخوة، الأشخاص غير المتزوجين الذين يعيشون معا يقولون لا تحكم علي، أنت غير متسامح، أنت ضيق الأفق. يقول البعض أنا سأتعاطى المخدرات، أعلم أن هذا مخالف للقانون لكن هذا ما يجعلني أشعر بالرضا. قد لا تستطيع التعامل مع ذلك في حياتك لكنني أستطيع موازنة ذلك في حياتي. لا يوجد حقيقة مطلقة، لكن أي شيء يناسب أو ما هو مريح أو سهل لي. من غير المعقول القول أنه لا توجد حقيقة مطلقة، لأن عالمنا تحكمه قوانين مطلقة، قوانين فيزيائية مطلقة. يمكنك التسلق على سطح مبنى وتقول أنا سأقفز من هنا وأخالف قانون الجاذبية. أنت تعلم ماذا سيحدث لك، إنه قانون لا يمكنك انتهاكه. نحن نصنع كراسي بناء على قانون الجاذبية. هناك حقائق مطلقة ليس فقط في وصايا الله لكن في كثير من قوانيننا الخاصة. ماذا لو قلنا لا نريد أن يكون هناك قوانين مرورية، وأن لا يكون هناك خطوط على الطرق السريعة؟ ماذا لو لم يعد هناك إشارات ضوئية ولم يعد هناك حدود للسرعة؟ يقول أحدهم أنا أعلم أنك لا تريدني أن أقود سيارتي على سرعة 95 ميل في الساعة، لكني أشعر بالرضا عندما أقودها على سرعة 95 في منطقة مدرسية. ماذا إذا لم يكن هناك قوانين؟ ماذا لو قام جارك ببناء ورشة كبيرة في حديقته الخلفية وأخذ حوالي 20 قدم داخل حديقتك؟ ستقول يجب أن يكون هناك قانون. حياتنا تحكمها القوانين، الله يحكم الكون بالقوانين. هناك حقائق عالمية لكننا نعيش الآن في ثقافة لم تعد فيها القيمة العليا هي الحقيقة بل التسامح. وأسوأ خطية في ثقافتنا هي أن نكون حكميين، وهذه خطية فظيعة. إذا فهمناها بشكل صحيح لقد أعدنا تعريف التسامح. في وقت ما كان هناك احترام وكرامة في تعاملك مع الآخرين حتى لو كانوا يختلفون معك، لكن الآن التسامح يعني أن كل فكرة هي صحيحة، وإذا لم تقبلها كحقيقة لديهم فأنت غير متسامح، مما أدى إلى التطرف وأدى إلى ثقافة الإلغاء. وهل تعلم كيف يؤثر على الدين؟ إنه يؤثر على التعددية ويؤدي إلى قول أن كل الأمور بخير. هناك قسيس يظهر على التلفزيون كما أفعل أنا ويعظ بأنه لا يوجد سوى طريق واحد إلى الله، ويقتبس كلام يسوع أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي، والناس يغضبون من ذلك. أنا شخصيا تصلني رسائل يقولون فيها هل تقصد أن كل إنسان يمكن أن يذهب إلى السماء من أي ديانة كانت، كونه يعني بوذي أو أي ديانة أخرى لا يستطيع الوصول إلى السماء كونه بوذي؟ هذا ليس تسامح. من أنت لتحكم على الآخرين بناء على طريقتهم بالوصول إلى الله؟ فهذه حقيقة بالنسبة لهم. هذا يخلق التعددية التي تقول أنت ستذهب من هذا الطريق وأنا سأذهب من هذا الطريق ونحن جميعا سنصل معا. هذا النوع من التفكير غزا حياة الكنيسة.
1: كان هذا الجزء الأول من سلسلتنا الجديدة عن الوصايا العشر. حيث تكلمت عن ما بعد الحداثة.
0: نعم، ما بعد الحداثة هي رؤية للعالم حول كيفية تصفية المعرفة وكيف ترى العالم بشكل عام. قبل وجود ما بعد الحداثة كانت هناك الحداثة، وكان الجدل حول الحداثة هو كيف تكتشف الحقيقة. قال الفلاسفة تكتشفها من خلال العقل، والعلماء قالوا من خلال التجارب، المسيحيون قالوا إنك يمكن أن تكتشفها من خلال كلمة الله. لكن الجدل الحالي حول ما بعد الحداثة ليس كيف تكتشف الحقيقة، لأنهم يقولون إن الحقيقة غير موجودة وأنت تخلق حقيقتك الخاصة. لذا ما هو صحيح بالنسبة لي قد لا يكون صحيحا لك أو لشخص آخر، لكن الحقيقة هي أن الحقيقة ثابتة وتظهر في كلمة الله. الحقيقة ثابتة بطرق كثيرة، 2 + 2 = 4، بغض النظر عن شعورك حيال ذلك لا تزال تساوي 4، والله لديه بعض القوانين الروحية الثابتة.
1: لقد تكلمت عن فكرة الحقيقة وما هو صحيح لك وما هو صحيح لي. أشعر أن الناس يختارون حقائقهم بناءً على مشاعرهم وليس بناءً على الحقائق.
0: نعم، ليس على الحقائق وليس بالضرورة على المشاعر، لكن على ما هو ملائم. وأنا أختار طريقة حياتي وأختار الطريقة التي تتناسب معي. نعم، بدلاً من محاولة أن تتوافق حياتنا مع الحقيقة المطلقة كاملة.
1: وما يحدث عندما تصبح الحقيقة أننا نعيش بدافع الراحة غير ملائمة، عندئذ نغير حقائقنا.
0: ما يحدث أن الناس يغيرون حقيقتهم لأن كل شيء نسبي، والأمر ليس فقط بين شخص وآخر بل هو نسبي.
1: صحيح، لابد أن هذا مزعج جداً، والنقطة التي أحاول إيصالها هي أن الأمر محبط للغاية. والشيء الذي يؤلمني التفكير الذي يقول أن الحقيقة نسبية، خاصة أننا واثقين أن المسيح مات من أجلنا وقام من أجلنا وغفر لنا.
0: صحيح، وهذا ما نراه في ثقافتنا، ونرى هذا التغيير في الثقافة، لكن ليس بشكل إيجابي، لأن الحقيقة تتغير على الأقل في أذهان الناس. والكتاب المقدس يقول الله هو نفسه الأمس واليوم وإلى الأبد.
1: يا لها من نعمة. إذا كنت تشاهدنا اليوم وتجد صعوبة في بعض الأمور التي تحدثنا عنها، الحقيقة وما هي الحقيقة وما هي بعد الحداثة، من هو الله؟ أستطيع أن أقول لك أن الله يحبك ولديه خطة مدهشة لحياتك، لذلك أرسل ابنه يسوع ليموت على الصليب ودفن وقام في اليوم الثالث لكي يغفر لك خطاياك ويمنحك حياة أبدية إذا قبلته مخلصاً لحياتك. أيضاً هناك رقم في أسفل الشاشة، وهناك أشخاص يرغبون بالتحدث إليك والإجابة على أسئلتك واستفساراتك. قسيس راجر، شكراً على هذه الرسالة الرائعة التي تحمل الكثير من الحكمة والمعرفة، وهذا يشجعني أنا شخصياً. أيضاً بإمكانكم أن تجدونا على todayswalk.org للحصول على أي مصادر لدينا. نراكم الأسبوع القادم مع خدمة مشوار اليوم. إلى اللقاء. يبث برنامج خدمة مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم المجاني 800-382-3470 أو زوروا موقعنا. نراكم الأسبوع القادم مع مشوار اليوم من كنيسة فالي المعمدانية، بيكرزفيلد، كاليفورنيا.

0: أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من برنامج صوت العابرين. النهاردة بنعمة الله معانا اختبار من أخونا علي طه، وإزاي إن هو لما آمن بالمسيح وعرفوا المسلمين عن إيمانه اضطهدوا المسلمين. مع حضراتكم بنرحب بأخونا علي. أهلا بك أخ علي.
1: الصوت
0: سمعني؟
1: أيوة سمعك.
0: اتفضل، اهلا بحضرتك، برحب بيك، اهلا بيك في صوت العابرين. اهلا بيك. طيب احنا
1: لك.
0: اتفضل سامعني؟
1: ببدا في الصلاه اولا.
0: امين امين، ده اللي انا كنت اطلبه منك. اتفضل.
1: ايوه ربنا يبارك في كل الموجودين وحتى يفتح عيون الكل.
0: امين.
1: بسم الاب والابن والروح القدس اله الواحد امين. يا ربنا الحبيب، يا أبوي الغالي، أنت تعرف قلوب، تسمع صلاتنا وفي وسط الخوف هذا العالم. أعطينا نفس السلام والمحبة والأمان، وفي كل مريض يتألم واملي قلب المحبة والتسامح، واجعلنا نساعد بعضنا وننور حياتنا بنورك، وكن معنا في كل لحظة. أمين
0: أمين أمين. طيب قبل ما نسمع منك أخونا علي، اسمح لي كده يكون في يعني بعض التعليقات. وللأسف طبعا يعني احنا أنا عملت يعني متلازمة الكريسماس عند المسلمين ومتلازمة الصليب عند المسلمين، خلينا يعني محتاجين كمان نعمل إيه، متلازمة ميسي عند المسلمين. بصراحة يعني الأمر بقى يعني زيادة عن اللزوم، يعني الأمر بقى يعني من هزيمة منتخب المصري اللي كان يعني متقدم لغاية الدقيقة 79 وما فيش حاجة، 10 دقايق بسبب انفعال المدرب اللي عمل توتر للعيبة، وبسبب الأمر اللي حصل كمان من الحكم، في ظلم، وفي ظلم لفرق تانية برضو حصل، لكن ما حصلش اللي معانا في منتخبنا. 10 دقايق يعني كانوا الفصل ما بين انت فايز، عدي العشر دقايق، غطي تغطية كويسة، يبقى يعني في تخطيط فني كويس، انا تكتيكي كويس، انا ماليش في الكورة، لكن ده اللي احنا كلنا كنا قاعدين بنشاهد المباراة ومنتظرين كده. بس غطي دنيتك، دافع على الاقل، يعني خلي دنيتك، حافظ على العشر دقايق دول، حتى لو جه جون واحد مش مشكلة، لكن حافظ ان انت تحافظ على الشبكة بتاعتك، ما يدخلش في جوان، حافظ على الفوز اللي انت فيه والمرحلة اللي انت فيها. لكن لا، الشكل بيتغير، الوضع بيتغير، ويجي ثلاث جوان في 10 دقايق، يعني حاجة صعبة جدا. وبدل ما نعترف بقى الناس اللي هي عايزة تتقدم، الناس اللي هي عايزة تتغير، الناس اللي هي عايزة يعني يبقى في مستقبلها أفضل، الناس دي لما بتغلط بتتعلم من الغلط، من أخطائها، يعني مش بقى تشخصن الموضوع وفكر المؤامرة وكل ضدنا وعشان رفعنا العالم. طبعا ترفع علم بلد غير بلدك ليه؟ وتكلمنا في حلقة يعني سابقة عن كده، الأستاذ المدرب حسام حب يعمل لنفسه يعني مجد خاص، هالة خاص، وضع خاص، وده ما ينفعش مع واحد رايح يمثل بلد.

انت رايح تمثل بلد ورايح تفسر يعني في اللفظ تبصق على علم بلد المفروض ان بلدك في معاهده بينها وبينها، فانت رايح باسم مصر ما ينفعش تعمل حاجه ضد سياسه بلدك، ضد معاهدات دوليه مع بلدك مع بلد تانية. سيب ده لعيل صغير، سيب ده لواحد في الشارع، سيب ده لمشجع، مش انت اللي رايح باسم مصر. وبدل ما نعترف بالخطا ونتعلم منه، لا ده بقى حسام حسن البطل والفريق المصري الابطال. طبعا الفريق المصري يعني برضو تعبوا ولعبوا كتر خيرهم يعني، وكان عليهم الحمل التقيل مع أخطاء المدرب اللي هي ما ساعدتهمش، لكن برضو اتحسبوا طبعا ان احنا كلنا أبطال وكلنا شلنا العلم بتاع قضية مش بتاعتنا، ومفروض ان هي لا تمثلنا في محفل دولي زي كده، لكن لا يلا ندعي وناخد كاس البطولة. ومش كده وبس بقى، نوصل بقى مصر بعد اللي حصل ده كله والتطبيل بقى اللي حصل بقى، والرئيس يطلع ويستقبل اللعيبة ويشيد لو ممكن نشوف السلام الفيديو سلام الرئيس ليهم، ويشيد بأدائهم ويشيد بأخلاقهم والمبادئ. مبادئ ايه؟ مبادئ ايه اللي انت رايح تقول لهم عليها؟ ويديهم كأس الفخر ويقول لهم انتوا معانا واحنا كذا واحنا ايه؟ مبادئ ايه يا سيادة الرئيس؟ وفخر ايه؟ وكأس ايه اللي انت رايح تديه لهم؟ ومكافآت ايه اللي انت رايح، ايه اللي بتتكلم عليه يعني؟ ايه اللي بتتكلم عليه حضرتك؟ طبعا هم واقفين في جنب كلهم طابور مستنين واحد واحد بيجي ويسلم على الرئيس، والرئيس بيتكلم في حاجه المفروض ان انت يعني حسام ده تديله كده تقعده مع ناس يعني في السياسه بتاعت مصر ويفهموه ان دي دوله في اتفاقات معاها، في اتفاقات دوليه معاها، ما ينفعش انك تبصق على العلم بتاعها، ما ينفعش وانت في محفل دولي ترفع علم بلد تانية لكن تقول لي فخر وأظهرتم القيم المصرية. يعني عايز أقول لك يا سيادة الرئيس، يعني السجادة اللي أنت واقف عليها حلو قوي، لكن مفيش تناسق بينها وبين الأرضية. الأرضية الكاملة مفروض تبقى متناسقة مع السجادة اللي أنت واقف عليها، مع الكلام اللي أنت بتقوله يا سيادة الرئيس. طيب نشوف بعد كده بقى إيه بعض التعليقات، يعني هنشوف مع حضراتكم يعني ألبوم صور، هنفتح ألبوم الصور بقى ونتفرج مع بعض. المقاطعة الشيبسي ليه؟ عشان علامة، عشان صورة ميسي عليه. بقت قضيتنا ميسي، بقت قضيتنا شخص لاعب. يعني انتوا عايزين ايه؟ كنتوا عايزين ايه؟ كنتوا عايزين ميسي خسر بلده مثلا؟ كنتوا عايزين ميسي دخل جون في نفسه عشان يضمن مكسب مصر؟ ما راح ده رايح يلعب يعني لفريق بلده، هو نائب عن بلده، هو سفير عن بلده، كل الشعب بتاعه كم مليون منتظرينه. فانتوا ايه المصريين بعقلكوا يعني منتظرين ان ميسي ان هو يدخل جون في نفسه وينتصر لمصر علشان ما يبقاش عدوكم؟ بقت الشخصنه، بقت النفسنه. ومن ايه؟ من الشخص البسيط ومن الناس ومن الصفوه، من الناس اللي بيقولوا على نفسهم مثقفين وصفوه المجتمع، كله بقى خلاص اتفضلوا. لازم بتقول ميسي لازم يتشال من على ليه؟ ده لاعب، لاعب بيلعب لبلده. ايه كرهتوه ليه؟ عملتوا كده ليه؟ طيب نشوف حاجه تاني، يلا نشوف اتفضلوا. دي بقى دي حمله الشيبسي، نروح منها لحمله حرق القمصان. يعني الناس نشوف المنطقه، يعني انا اسفه ما اقصدش حاجه، لكن ناس مش معاها تاكل، مش معاها تكفي يومها مصاريفها. في يعني مش عايزه اتكلم يعني حاجه تظهر ان هي طبقيه، لان انا ماليش في الحته دي اصلا، لكن الناس مش قادره تاكل، مش قادره يعني يكون معاها ثمن متوفر ان هي تجيب التيشيرت ده، لكن تيجي على اولادها ويجوا على نفسهم ويشتروه عشان يحرقوه. ليه؟ عشان عليه اسم ميسي. ايه ده؟ ايه العقليه دي؟ ايه العقليه؟ طيب نشوف الصوره اللي بعد كده، بعد حمله الشيبسي وحمله الحرق. اتفضل. اهدي ياسمين عبد العزيز الممثله. وللاسف يعني شيء، انت كده بتهيني، فاكره انك بتهيني ميسي انك انت لبستيه، هي دي الشتيمه اللي عندك؟ هي دي الاهانه اللي عندك ان هو تحول لامراه؟ فانت مسكينه. ما هو انت القران والسنه بيقولوا عليكي ناقصه عقل ودين، بيقولوا عليكي بيشبهك بالكلب والحمار والشيطان، فانت غصب عنك، انت غصب عنك، انت شايفه ان هو ده كمال النقص ان يكون ميسي كواحده. فانت لم انت ما هنتيهوش، انت اهنتي نفسك، لان الناس دي والشعوب دي ما عندوش مشكله في

0: بالنسبه ان هو حفله تنكرين هو يلبس نايت، ايه المشكله؟ لان هو شايف المراه انسان زيها زي مساواه، ما فيش مشكله. مش شايف المراه عار زي ما انت شايفه نفسك عار، ووصمتي العار اللي جواكي خرجتيه على شخص. للاسف المشكله مش عنده، والصوره دي مش اهانه ليه، اهانه ليكي كامراه شايفه وصف المراه عار وشتيمه. اللي وراه نشوف الصوره اللي بعد كده. اتفضلوا. ده دوت من الناس اللي رايحين مع المنتخب المصري، رايحين مع يعني كصوره ووجهه لمصر، بيقول كان عايز يمسك يدخل، وانتوا شفتوه طبعا وهو داخل متحامل، بيقول كان عايز يمسكه يرنوا على يديله علقه، على راي السريين يديه شيكاتله، يديله ضرب يعني علقه محترمه. يعني ده رايح يمثل دوله ولا رايح يمثل يعني فرقه بلطجيه؟ هو في ايه؟ وبعدين بقى كمان مش ان كله بقى ضد ميسي وبس، لا، ده احنا كمان لو نشوف بقى صوره مارادونا، يعني تضامنا مع مصر ممكن نشوف صوره مارادونا. بيقول ان هو ما كانش يحب صوره مارادونا، كانش يحب ان ان ان ان بلده تكسب بالطريقه دي، ومصر هي اللي كانت تستحق المكسب. ف هنشوف مع حضراتكم تعليق اهو. لا احب ان يصعد منتخب بلدي بهذه الطريقه، ومنتخب مصر كان يستحق الفوز والصعود. يعني متشكرين قوي لمارادونا الله يرحمه اللي مات من 6 سنين، ان هو يعني 5 أو 6، ان هم تضامنا مع مصر كتر خيره يعني دعم. ارسل دعم خاص من دار الحق، على راي يعني الكتب الإسلامية، يعني أرسل من دار الحق كلمة حق، يعني شكرا للمرحوم مارادونا تضامنا مع مصر. طيب نشوف بقى إيه الفيديو الأول، ونشوف بقى الأستاذة العلامة الجهبذ يعني أميرة بدر، وهي بتتكلم يعني هي مع مارادونا وضد ميسي، بتكره ميسي عشان ميسي بتقول أنه عنده أجندة، وجايبة شخص ده يعني راجل رياضي، مش إذا كان ناقد رياضي أو كابتن محمد صلاح، هو ناقد او لاعب الزمالك القديم. سوري انا قلت لحضراتكم ان انا ماليش في دنيا الرياضه دي. فهي بتساله فبيقول لها يعني اتكلم ولا ايه؟ فبتقول له اتكلم، فبيقول لها عشان ليه الناس مش حابه ميسي ليه؟ لان هو مش زي مش معانا، مش في ديننا، هو المفروض يكون في دينك، انت رايح تلعب حاجه تنظيمها مش اسلامي، تنظيمها براك يا جماعه، الفيفا والتنظيمات كاس العالم دي براكو، بره القرآن والسنة، بره دولكم المسلمة، انتوا اللي رايحين لهم، انتوا لازم تسمعوا وتطيعوا قوانينهم، انتوا اللي بتتمنوا توصلوا، كنتوا تتمنوا توصلوا للدور الثمانية، مع ان الدور الستاشر ما حصلش قبل كده، لكن كنتوا تتمنوا تعدوا المرحلة دي. فايه ما بنحبوش عشان هو مش في ديننا، بيقول لها عشان هو مش في ديننا. والتاني مارادونا اسمه ايه، كريستيانو، لان هو بقى بيقول بسم الله، بقى حلو وجميل. طب نسمع، اتفضلوا. الصوت مش طالع بعد اذنكم، الفيديو من اوله. طيب هي قالت، كان نفسي نسمع الصوت، لكن هي قالت ان هو عنده اجنده. لو ممكن برضو نشوف الفيديو، هي بتقول ان هو عنده، طيب مش هنقدر نشوف الفيديو ده يعني. طيب هي بتقول ان هو عنده اجنده، لكن للاسف هي ما ورتناش ايه الاجنده او ما قالتش. طب اتفضل.
1: توك رونالدو ازاي؟ شكله في النشأة ومنظره في
2: هو كل واحد
1: اخر كاس عالم في حياته وهو طالع،
2: كل واحد بيحاول يكمل.
1: ليه الناس بتحب رونالدو ومش بتحب ميسي؟
2: لان ده مش كويس.
1: ازاي؟
2: واخد طريق مش بتاعنا خالص، مش اسلامي. انا اقول ولا ما اقولش؟ مش عارف.
1: لا قول براحتك.
2: يعني داخل في طريق مش حتى لو هو مش مسلم خلاص، بس طريقه التعامل حتى في ما يسلمش او ما يعني مش مغرور، هو طبعه كده.
1: لو عنده اجنده ما ميسي، لو عنده اجنده ما ميسي، لو عنده اجنده ما ميسي معروفه.
2: طيب ما يلزمناش. لكن الثاني يعني حتى لما راح السعوديه انغمس في الـ في الـ في الناحيه الدينيه والناحيه الشرعيه اللي موجوده في السعوديه، ما خرجش، ما قالش انا بقى رونالدو انا هعمل مسوي بتاعي.
0: بتقول ميسي عنده اجنده معروفه، طب ما قول لنا ايه هي الاجنده؟ انت متاكده ان عنده اجنده؟ ممكن عنده كشكول. ايه الاجنده اللي عنده؟ هو كلامه بس؟ هو الاعلام المصري ده بيطلع يتكلم اللي على مزاجه بس؟ كرهه ميسي خلاص، بقى الشيطان الاكبر، بقى اللي عنده اجنده، مش مجرد لاعب بيلعب باسم بلده. وبتقول يعني الناس ليه بيحب رونالدو؟ عشان قال بسم الله. طب ما اقول لك انا، طب خلينا نشوف

الصوره اللي بعد كده صور زواج ميسي اهو، ميسي راجل ملتزم ومتجوز اهو اتفضلوا. لكن انت عندك اللي بتفتخري بيه اللي قال بسم الله، ده واحد يعني بالنسبه لك اللي عايش مع، او بالنسبه لاي حد يعني اللي عايش بره اطار الزواج، علاقه يعني زوجيه بره خارج اطار الزواج هي حرام. فهو رونالدو اللي انتوا كريستيانو اللي انتوا بتفتخروا بيه اللي قال بسم الله، عايش مع صديقته عيشه حرام، وفين؟ جنب المسجد الحرام، ومش حرام. منظومه هنا غريب غريب غريب غريب فعلا يعني. طيب خلينا بقى نشوف بعد كده في تعليق من شخص مسلم، كان حد عرض صورة على الموقع التواصل الاجتماعي للاعب اهو دي اولا اه ده بالنسبة لأهل غزة، هم معلقين صورة ميسي يعني الأستاذ اللي رفع علم فلسطين، الغزاوية نفسهم ما عندهمش، غزة بالذات ما عندهمش مشكلة مع ميسي، بالعكس بيحبوه ورافعين صورته على العماير بتاعتهم والبيوت بتاعتهم. المشكلة عند المصري وعند حسام اللي حب، حسام حسن اللي حب ياخد اللقطة وخدها. طيب وعلى فعل بالمناسبة طلع في كذا برنامج ورسالة للأستاذ المدرب الكابتن حسام حسن، منها يعني أنا قريت إن هو في برنامج منى الشاذلي، الأستاذة منى الشاذلي لو نص ساعة بس خد 2.5 مليون جنيه، فحضرتك ما تبعتهم لأطفال غزة، ما تشارك بقى مشاركة يعني فعلية، ولا أنت رايح تتورط اسم مصر في حاجة ولما تيجي الأمر بقى يبقى شخصي معاك أنت تبعد. طيب نشوف بقى صورة اللاعب، الصورة اللي بعد كده اللاعب ده لاعب مسيحي، حد بيقول ده لاعب مسيحي وفي منتخب عنده في ألمانيا وفي الفريق يعني عنده في ألمانيا ولاعب كويس جدا. يجي بقى إيه، يجي اسم اللاعب اسمه جبريال، فيجي واحد مصري غريب قوي اسمه مصطفى بن حبيب، وده بيبين مدى الجهل الموروث، جهل إسلامي موروث حقيقي. فبيقول إيه، أنا مسلم مصري، تعليق على الصور، أنا مسلم مصري وأكره أن يكون لاعب نصراني في الفريق، أنا ما أحبش أشوفكم وأنتم بتصلبوا حاجة نجسة، ما بحبش أشوفها خالص، يعني مش عايزة يعني أقول كلام يحسب يعني عليا الهوى، أشوفها خالص. طيب دي حاجة، الحاجة التانية إحنا ناس بنتفرج على كورة من صغرنا وعيالنا بيتفرجوا معانا، لما يسألونا نقول لهم إيه، نقول لهم ده إيه، اعقلوه بقى يا نصارى، اعقلوه بقى يا نصارى. مين اللي يعقل؟ مين اللي يعقل يا انت في مرحله اللاعقل، المرحله اللاعقل، متضايق يا مسكين وتعبان، ونقول ايه لعيالنا لما لاعب لما بي بي يعني بي بيجيب جون ولا حاجه بيرسم او بيرشم علامه الصليب، فهي اهراك عامله لك قهر. ليه؟ لان المسيحيه بالنسبه للمسلم يعني نقطة بعديها هي المفصل بالنسبة له. المسيحية لازم المسلم يثبت ان المسيحية ديانة باطلة وديانة فاسدة عشان يكمل، عشان يكمل المشوار ويكمل في الإسلام. لان المسيحية لو حقيقية والكتاب المقدس كتاب صحيح مش محرف، يبقى الإسلام كله ايه، كله ايه، فنكوش، حاجة ما حصلتش، والنبي محمد نبي كاذب يعني معروف. ان الحق موجود يبقى اللي جه بعده باطل يعني. فالمسلم لازم يدافع عن الاسلام، فيبقى المسلم يعني ممكن اصور ايه، ممكن اصور الاسلام زي الشبكه، بان انا بقى في كاس العالم زي الشبكه اللي بيجي فيها الجوان، ده الاسلام، والمسلم هو اللي واقف، هو الحارس اللي واقف يدافع، يرد الجون ده من هنا، يرد من هنا، ويموت نفسه عشان تفضل الشبكه دي موجوده، عشان يفضل الاسلام موجود. الاسلام موجود دلوقتي بسبب دفاع المسلمين عليه، بسبب تنقيح الكتب، بسبب الإنكار عن اللي موجود في صحيح الكتب، ينكروه عشان يكملوا في الإسلام، ودي يعني حاجة غريبة، غريبة فعلا يعني. لكن بقى خلينا نشوف بعد كده نشوف دي طبعا دي مش هيقولوا إن ده عنصري ولا حاجة، وإحنا في مصر الحمد لله ما عندناش لعيبة مسيحيين، لكن خلينا برضو عايزة نشوف بعد كده إيه عن العنصرية. تفضلوا عن العنصرية. طبعا الكابتن دوت حس بالعنصرية في العشر دقايق يعني، قبل كده كانت حسبوا لهم الفار ده حسب حاجات لمصر، سمعت من تعليقات بعد كده إن ما كانتش مثلا ضربة جزاء بتاعت محمد صلاح

0: تقريبا. بس المهم يعني واتحسب واتلغى جون ايران, وفي مباراه النرويج عرضوا على جون ما حدش اتكلم, احنا بس نتكلم, احنا بس ان 10 دقائق عشان خسرنا ما نقولش تخطيطنا غلط ونتحاسب بقى, لا نقول ده عنصريه. وتفضلوا بقى تضامنا كمان مع رفع بتاع علامه العنصريه دي, نشوف الصور بقى بعد كده اللي تضامنوا مع حسام حسن. تفضلوا ممثلين وتفضلوا نمشي هم تضامنا كتير بقى كتير بقى منهم. وده بيقول انا ما اعرفش دي ليه لكن انا معاكم يعني, هو ده بجد, ده الشخص ده حقيقي يعني, هو الناس مش عارفه ده ليه, في ناس كتير مش عارفه ده ليه, ودي طلعت امتى لكن مكملين. فيقول لك ايه, احنا لا للعنصريه بجد. طب انت مش حاسس بعنصر, انت مش حاسس ان انت عنصري ضد ملايين من اللي موجودين جوه شعبك؟ طب خلينا كده نشوف الفيديو رقم 2. كابتن ده مصري, وابراهيم الاستاذ ابراهيم عيسى برضو اتكلم في الموضوع, وخالد منتصر, لكن دول بيتكلموا عن حاجه حقيقيه موجوده والناس دي مش عايز تعترف بيها. انت تأذيت وحسيت بغصه والم نفسي جواك ان انت حسيت العشر دقايق بعنصريه. طب اللي بقى لهم سنين يعني, اخر واحد لعب كان ما يتعدوا تقريبا 2 ولا 3, كان هاني رمزي من 35 سنه. فايه, نسمع
1: عندنا عنصريه, عندنا في ناس للاسف عندهم عنصريه كبيره جدا ولا يخفوها. النهارده في كره القدم هل يعقل ان في تاريخ كره القدم المصريه 5 لعيبه بس مسيحيين يلعبوا في التوب ليفل؟ في لعيبه كتير جدا مسيحيين بتبطل في السن الصغير بسبب عنصريه بعض المدربين. فلازم يبقى في مواجهه بين الاجيال اللي طالعه, لازم يبقى في تغيير. لازم النهارده نفهم الاجيال دي خطوره العنصريه. النهارده كنا بنروح المدارس ابراهيم, كنت انا وكانوتيه وتيري هنري, وكنا بنروح بنلف ونفهم الولاد الصغيره في المدارس ان العنصريه دي أسوأ شيء في العالم, وان كل البني ادمين سواسيه مهما كانت ديانتهم ومهما كانت لونهم ومهما كان الباك جراوند اللي هو جاي منه, كلهم سواسيه ولازم تحترم الجميع. لازم نبتدي ناخد خطوات.
0: صح يا كابتن, لازم نبتدي ناخد خطوات. بس اما نيجي ناخد خطوات بقى نعرف السبب, لما نيجي نتعالج نعرف ان احنا عندنا كحه عايزين دواء كحه, عندنا صداع عايزين دواء صداع, نعرف بقى ايه المرض, التعب, التشخيص ايه, ونكمل. ليه تحول ميسي هو اللي خد الكراهيه كلها, واجهت الكراهيه كلها؟ اولا عشان قالوا ان هو بيرشم الصليب, حاطط صوره المسيح, نفسنا وحقد على كل ما هو مسيحي. زي ما بيقول الشخص ده, انا مش عايز, انا عايز اشوف كوره بس مش عايز يرسموا الصليب. اتحكمتوا انتوا في العالم بالحاله الغريبه اللي انتوا حاسينها, والافضليه والاحقيه, وان احنا اللي معانا الحق والعالم كله بقى يخرس واحنا بس اللي يلا بينا احنا بس ايه. لكن اعرفوا بقى ايه سبب المرض, ايه سبب الداء. البدايه رسول الاسلام كره اليهود, لان مع انه كان بيحاول يتقرب لليهود والمسيحيين عشان يعترفوا بيه, لكن هم اظلوا ان هم بينكروا ان هو ان في نبي تاني ولا التوراه اللي كذا ولا جابت سيرته ولا الكلام ده. كره اليهود في الضعف, ما عملش حاجه, قال لكم دينكم ولي ديني فتره ضعف 13 سنه. اول ما تقوى وعمل جيش هجم بقى, قتل بني قريظه وهجر واجلى بني النضير وسرق اموالهم وقتل نسائهم رجالهم واطفالهم, واللي اتبقى لكل من لم تنبت شعر عناته خدهم كعبيد وللبيع, والنساء سبايا للبيع وللاستغلال الجنسي والعبوديه الجنسيه. كل ده عملوا سرق أراضيهم وكنوزهم اللي هي كان كنز بني النضير وبني قريظة, والأمور دي كلها أول ما لقى منفس نفس. فالكراهية اليهود جاية من محمد, حقد على وغيرة من المسيحية جاية برضو من محمد. خلينا نشوف مع حضراتكم في الفيديو اللي جاي, بس هو فيديو رقم خمسة, نفسانة رسول الإسلام وغيرته من المسيح, وازاي عايز يقدم نفسه عن المسيح في خياله طبعا. وحتى اللي هو بيحكيه عن المسيح وعن موسى ده في الحلم اللي محدش سأله فيه يعني صدقه فيه غير ابو بكر بس, اللي هو بتاع الاسراء والمعراج, ده في حلمه, ده في خياله, في وهمه وهو نايم حصل الكلام ده. اتفضل.
2: ان المسيح يبعث بالنبوه مش بالحكم, يعني يكون نبيا في اخر الزمان لا يرتفع عنه وصف النبوه, لكنها نبوه تابعه لنبوه محمد صلى الله عليه وسلم, لا يبعث بشريعة جديدة إلا أمرين يبعث بهما عيسى مجددا. الأمر الأول وضع الجزية,

0: لا يقبل من أهل الكتاب جزية. ويجي السيد المسيح على أتباعه فيضع لهم قانونا، إما الدخول في الإسلام والخروج من الضلالات اللي هم فيها، أو يعمل هو فيهم السيف.
1: سمعنا
0: ويجي
1: عنها.
0: السيد المسيح على أتباعه فيضع لهم قانونا، إما الدخول في الإسلام والخروج من الضلالات اللي هم فيها، أو يعمل هو فيهم السيف،
1: تخيل
0: ويرفع عن الأمة المسلمة حرج.
1: يرفع الأمة الإسلامية حرج. تخيلوا بقى النفسنة والغيرة من المسيح. المسيح كان بينشر السلام، بيشفي الناس، ما بيقتلهمش، بيقوم الميت مش بيذبحه، مش بيذبح الحي. يعني المسيح قوم الميت، ما ذبحش الحي، ما قتلش الحي. لكن ده في خياله ان المسيح هيجي تابع ليه، زي ما سمعته ان هو جاي نبي بس بعد بقى محمد، وجاي بقى ايه، مش بالمسيحيه ولا بالدين اللي كان تابعه، لا ده كان جاي بقى عشان يكمل على الاسلام، وجاي لاتباعه. تخيلوا ناس، واحد جايب اتباعه يموتهم عشان يتبعوا حد تاني، فبيقول هيقول لهم يعني هيلم منهم الجزيه. المسيح، المسيح اللي هو قال اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، المسيح اللي لما احتاجوا حاجه قال له يدفعوا الضرايب اللي عليهم، خلاهم اصطادوا سمك. هو المسيح نفسه ما مسكش العمله غير لما قال ادوني عمله. دي الحاله الوحيده اللي الكتاب بيذكر فيها ان المسيح مسك، امسك في ايده عمله ماديه نقديه، قال لهم اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله. كان مثال، مش كان بياخد الخمس، خمس الغنائم من النساء بقى والفلوس والاراضي، وياخد ارض فدك من اليهود يديها لبنته. فده ده مش المسيح. فهو بقى جايب المسيح يلبسه بقى عبايته هو، صورته هو. المسيح هيجي يجمع الجزيه ويقتل اتباعه لو ما دخلوش الاسلام. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الوهم ده؟ هو فعلا كان حلم، وكان ظروفك صعبه وانت بتحلم يا رسول الله. طيب قال ايه بقى عن موسى؟ نفسنته بقى وغيرته عن على موسى. فيديو رقم 7، ان موسى هنشوف بقى اللي عرف هو بيقول ان موسى بكى. ليه بكى؟ عشان محمد اللي جه، اللي داخلين، فيديو رقم 7 العريفي، اللي داخلين اللي داخلين الجنه اتباع محمد اكتر من اتباع موسى. لا يا شيخ، بس هو حلم زي ما قلنا. اسمعوا.
2: مر النبي صلى الله عليه وسلم بموسى، فقال موسى لجبريل: من هذا؟ قال: هذا محمد صلى الله عليه وسلم، في قصة الإسراء والمعراج. فقال: أوقد أوحي إليه؟ قال: نعم. فقال موسى: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم مضى النبي صلى الله عليه وسلم فبكى موسى. قيل: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأنه لا من بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. وغلام، ذكر ابن حجر في شرحه، قال موسى عبر بكلمة غلام، مع النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمره 63، والغلام غالبا هو الصغير. قال: لأن موسى قاس عمر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بأعمارهم، وهم كانوا يعيشون 1000 سنة و2000 سنة، أما أمتنا فيعيش ما بين 60 و70، وأقلهم من يتجاوز ذلك. فموسى يعتبر هذا السن بالنسبة إلى عصرهم غلام.
1: فهو قال يعني موسى قال إيه؟ إيه بكى؟ ليه بتبكي يا موسى؟ أصل الغلام اللي جه ده اللي معه أكتر. فهم فسروا يعني الغلام عشان موسى كان بيعيش 1000 سنة، موسى عاش 120 سنة، إيه اللي عاشوا 1000 سنة؟ يعني ده التفسير يعني. فهو بالنسبة للألف سنة بتاعتهم فالنبي غلام. يعني موسى كان بيقول إيه؟ العيل اللي جاي ده غلام، يعني طفل عيل، العيل اللي جاي ده واللي أتبعه هيكونوا أكتر مني. وبعدين أنا فعلا كنت هجيب فيديو عن محمد، إن هو قال إن هو من غيرته عن المسيح، ومن لأن السيدة آمنة اللي خلفت محمد لو جابته بعد 4 سنين من موت والده، اللي مريم اللي ما قدرش يجيب سيرة أمه في القرآن، لكن ما قال مريم اصطفاها من غيرته من مريم، بدل ما يقول مثلا إن هي في الجنة ممكن تتبناني أو أنا أبقى زي ابنها، بناء على اللي قاله عن موسى إن هو فرق العمر وفرق السنين، إن ده بالنسبة لها عيل، لكن لا، قال ان هو هيتجوزها. انت ايه؟ انت مين؟ طيب ادينا شفنا غيرة محمد ونفسنته من المسيح ومن موسى، وازاي الكراهية والغيرة والحقد ده واتورثهم الشعب. وبنقول للكابتن ميدو وكل المسلمين اعرفوا الداء فين، التشخيص ايه، وبدأوا اتعالجوا. اسفة جدا اخ علي، طولت عليك وهسمع حضرتك. معلش التليفونات ممكن بعد 20 دقيقة لما نسمع الأخ علي ناخد التليفونات، كل تليفون 30 ثانية كده باسم يسوع. أنا أسفة جدا طولت، اتفضل.
3: لا عادي، لا عادي،
1: اتفضل.
3: ماشي. طبعا أنا من عائلة مسلم سلفي، من عائلة متسددة، وأنت تعرفين الأكراد متسددين جدا ومتعصبين يعني، يعني دين الإسلام والإسلام عند الأكراد، من الشخص يخرج من الإسلام في يعني مثل العار

يعني الشخص مسوي شيء كبير يعني. فهذا الحال انه اني كنت فترة غايب عن خارج العراق، كنت رجعت للعراق بحيث من لقيت زوجتي وابني واهلي، انه من عرفت ابني يروح للجامع فرحت كثير. وانا كنت عندي استعداد، واحد من الناس انه اموت في سبيل الاسلام، كنت احب الاسلام جدا. وصلت لمرحلة انه سمعت يوم من الايام ابني يقول امه ليش قطعت الصلاة؟ قلت بابا ليش قطع الصلاة؟ عادي يعني، امك عبر من قدامك وانت تصلي عادي. قال بابا ما تعرف انه الكلب والحمار والكلب الاسود والحمار والمرأة يقطعان الصلاة. قلت مين قال؟ قال روح دور عليه انت راح تشوف. رحت بديت البحث، انا رجعت للعراق 18/7، بديت البحث في الشهر التاسع بعده، هل حوالي الشهر التاسع بديت البحث. طول معاي تقريبا 3 أشهر 4 أشهر طول معاي، من حد ما وصلت شهر ال 11 تقريبا، شهر 11 بديت لقيت بهذا القرآن اللي موجود معاي كل الأكاذيب والقذارة والكذب والخيانة والقتل والربا، كل شيء لقيته بهذا القرآن. بس قرأته ككتاب، مش كتاب ديني، قرأته ككتاب تاريخي. لأن إذا تقرأه ككتاب ديني راح ما يعني راح يكون بينك وبينه حاجز كبير، إنه ما راح تصدق الكلام اللي موجود. وبعده إنه قرأت الكتاب المقدس، لكن وقتها ما كان في العراق أحد يقدر يساعدني ينطيني الكتاب المقدس. بديت عن الموبايل، بديت أبحث في الموبايل وأبحث عن كلام الرب، كلام الرب يسوع المسيح. من وصلت إلى مرحلة آمنت بالرب يسوع المسيح، أول مرة آمنت به عملت شيء لكن ما أقدر أذكرها على اللايف. كان كتب ديني عندي تخلصت من عنده، ما خليته، ما أقدر أذكرها كيف تخلصت أو على مود سلامتي أو ما أقدر أذكرها. لكن بديت مع زوجتي وابني، بديت إنه أحكي لهم المسيح كيف ضحى بنفسه مشاننا وكيف إنه المسيح حبنا. كان بهذا الفترة إنه كنت أعمل دائما، قبلها كنت أمر زوجتي بالنقاب والخمار، وكنت أمر ابني كمان بالصلاة، كان إذا ما يصلي كنت أضربه. لكن قلت لهم تعالوا اطلعوا من هذا الدين، هذا الدين كله كاذب، هذا الدين دين انه يأمر الشخص انه تقتل تسلب. بديت معاهم من سورة الفاتحة اللي للرب شلون يكره بمجموعة يضل مجموعة. هم قاموا يسمعوني، ما عندهم اي مشكلة، قاموا يسمعوني. وأني ما ادري كنت انه هم شايلين علي حقد انه انا طلعت من الاسلام. بديت معاهم سوره التوبه من يوصل لمرحله انه يقول اقتل الذين لا يؤمنون بالله. طبعا انه زوجتي بلغ اهلي وحكى لهم انه اهلها، طبعا اهلي واهلها، انه انا صرت مسيحي وانا امن برب يسوع المسيح. طبعا اهلي بدايه انه جو وياي بالنصائح ولهذا الدين، دين المسيح هو دين باطل وما يعبدون خشبة، أنه لا تؤمن بهم. قلت كيف أنه يؤمنون بالخشبة؟ تعالوا أنه شوفوا محمد إيش سوى، تعالوا شوفوا المسيح حبه كان كيف للناس. قمت أحكي لهم عن المسيح، وكنت أقول لهم ما في رب غير المسيح، و المسيح قال يأتي بعدي أنبياء كذبة. هذا اللي إجا محمد كاذب، لا تصدقوه، أنتوا تسمعون كلامه هو كاذب. وصلت

وصلوا للمرحلة إنه ضربوني، وكانوا ضربوني بضرب يعني بآدات، ورادوا يقتلوني داخل بيدي، رادوا يقتلوني. طبعا دافعت عن نفسي وهربت من السطح، هربت إنه بيوت العراقية إنه فيها سطح تقدر تطلع الطرف الثاني، هربت من السطح. بس الموضوع كان بالليل، هربت عدة سطوح، يعني تقريبا البيوت مطبقة جنب بعضه، هربت عند كم بيوت، بقيت في السطح. وخابرت صديق الكاكي انه هو كردي من قومية الكاكيية، انه هو مش مسلم. بقيت تقريبا لحد 3 بالليل بالسطح، طبعا انه كانت مسافة مش بعيدة من البيت، وكنت أشوف البيت مالتي إنه يطلع الدخان من عنده، لأنه أنت توصل لمرحلة إنه يحرق البيت على رأسك إنه في سبيل إنه ينصر الإسلام. طبعا هذا دين باطل. صديقي إجا تقريبا بالليل أخذني ورحت لمركز الشرطة وقدمت بلاغ، وبعده إنه أخذني خارج، طلبت من عنده إنه يأخذني خارج المحافظة اللي يعني بها كركوك. كان قلت وديني لخارج كركوك، ما اقدر ابقى بكركوك لان اخاف انه هم يقدرون. بقيت كم يوم خارج المحافظة، وكان صديقي كان يتواصل مع المحامي، ووكلت محامي طبعا، ورحت قدمت الأدلة وقدمت الأوراق كله، انه قلت انه حرقوا بيتي. بس انه بهذا الحاله رحت للمحكمه ملثم يعني بالكمامه وعلى مود لا حد يعرفني. طبعا اجى صديقي معاي ودخلني للمحكمه بسيارته، كان لان كان عنده واسطه قويه جدا. وقدمت بلاغ وبقيت فتره من الزمن انا ببيت صديقي. كان شخص اللي ما انسى فضله وما اقدر انساه ابدا كان هي اختي، كانت تتواصل معاي دائما انه يبلغني انه هم شنو راح يسوون معاي، كيف راح يبحثون عني. وصل المرحله انه بليله خبرني قال علي عرفوا مكانك انه انت ببيت صديقك بالمزرعه. قلت تمام. قبل قوم صديقي كان معي بوقتها، خرجني طالع خارج كركوك الى أربيل، رحت وبعدها إلى سليمانية، بقيت بمحافظات الشمالية بكردستان العراق فترة. طبعا من وصلت لكردستان العراق قدمت بلاغ واشتكيت أنه أنا خطر في حياتي وكو. كان دائما ردهم أنه هذا القضية خارج السلطة مالتنا، لازم ترجع للمحافظة اللي أنت بيها. قلت تمام. قدمت بلاغ وما سووا اي شيء بسليماني وبالبيل. طبعا انا كنت مستمر مع المحامي، المحامي هددوه منه تنازل عن القضيه، قال انا ما اقدر ادافع عنك، يعني يجيني تهديدات كثيره. والمحكمه الدعوه سقطت لان لا يوجد ادله كافيه، يعني ما عندي شهود انه اهلي مسوين. وانا طبعا اشتكيت عن الشيخ العشيره واهلي كله. وبعدها انه فترة بقيت بأربيل وسليماني، وبعد أنه رحت على بغداد بقيت عند شيخ من شيوخ العشائر السنية، بقيت بس طبعا ما كان يعرف أنه أنا صاير مسيحي. بقيت حوالي فترة أنه بالعراق أنه أكو شيء اسمه الدخيل، صرت دخيل أنه عندي مشكلة مع أهلي. بقيت فترة عنده، بعده أنه عرفوا أهلي طبعا عرفوا مكاني، كانوا يبحثون عند الشيعة عند الجنوب كانوا يبحثون دائما عني. وبعدها انه تحولت الى كربلاء، بقيت فتره بكربلاء عند احد معارف صديقي. وفتره رجعت لكركوك لان كان جنسيتي قديمه. اتذكر التاريخ كان 14/1 رجعت لكركوك، كان جنسيتي قديمه دائما بالسيطرات يشوفونه، لأن بالعراق كل محافظة بها سيطرة، وكان لازم أجدد الجنسية. وقتها جددت الجنسية، قدمت إلكتروني جنسية، جددت الجنسية والجواز مالتي.

0: طبيت نفس الحالة، طبيت المحكم الملثم، وأجا صديقي أخذني من بغداد. بعد ما رحت الكربة ورجعت مرة ثانية لبغداد، أجا أخذني من بغداد بين كركوك وبغداد تقريبا 5 ساعات. بقيت فترة إنه جددت الجنسية مالتي، رجعت أخذني على طريق على طرف موصل، أخذني أطراف موصل، أكو صديق هناك، بقيت فترة هناك. طبعا هذا التاريخ ما أنساه أبدا، تقريبا كان تاريخ 1/4 تقريبا، بيوم أو يومين كان أتذكر. أختي اتصلت بي وقال لي إنه علي نعرفه مكانك، إنه أنت قريب على أطراف موصل وجايين لك، أهرب. هذه الفترة إنه ما أقدر أنساها، لأن أختي أخذ الموبايل من عنده، أتذكر أحد من أخوتي أخذ الموبايل من عنده وقام يحكي وياه ويهددني، وبعدين انسدت التليفون. وش قد اتصلت بأختي ما قدرت إنه أتواصل معها. بعد انه انا طبعا هربت لتركيا، وبعد انه خرجت من تركيا دولة الى دولة لحد ما وصلت لألمانيا لبرلين، انه ابد ما اقدر انساه انه انخطفت داخل برلين بتاريخ تقريبا 30/4. انا وصلت لبرلين، انخطفت من قبل شخص كان ما اريد اذكر اسمه، لكن بقيت مخطوف 20 يوم. كل جسمي، ايدي ورجلي، كنا كان مخلين شيء على حلقي، وكان ايدي مكلبش بالبلاستيك، الكلبش البلاستيك يعني، كان كلش قوي. كان عيوني مشدوده يعني، ما كنت، بس كنت اعرف انه امشي تقريبا الى متر الى متر ونص انه يدخلوني بالتواليت، وكان ينطوني خبز وبطل مي، وكان داخل البيت اللي انا موجود بيه كان في صوت رجال اثنين واطفال بنات، تقريبا 2 3 بنات كان اصوات، وكان اسامي، انه اسامي اتذكر اللي كان ينادون بعض بيها. ورا 20 يوم انه هربت من هذاك البيت، انه الرب يسوع كان معي، يعني انه انفكت الكلبشه بعد صعوبه كثيره. انفكت الكلبشه بس اثار كل الدم بيدي واثار جرح. وبعدها هربت الى من دوله الى دوله، وما كنت اعرف يعني، كنت اصعد الباصات، كنت اصعد القطارات بس اطلع اريد اهرب. وصلت الى كرواتيا، اتذكر انه من سالت انه هذا وين، كان يقولوا لي انه هذا بزغرب، انا اول مره اشوفه ما كنت اعرفه. هناك نفس الحاله، انه تعرضت للقتل مره ثانيه، بس هذا المره كان مختلف عن المره الاولى. كان هذا المره كان ضربوا علي طلقه، ضربوا علي طلقه وتهجموا علي، ضربوني من مجموعه من السوريين ومجموعه من العراقيين. كان الشخص كمان أسمع ينادوه. بهذا الحالة كان الشرطة الكرواتية كان يباوع، 2 من الشرطة الكرواتية كان يباوع علي أنه أنا أنضرب، وما سووا أي شيء. وبعدها هربت إلى دولة ثانية، وشكرا للرب يسوع أنه أنا دلوقتي بدولة، أنه بقيت فترة بالشوارع، لكن كان هو صنعت ايده جميله، انه كان هو دائما معي. وتعبت جدا، ولحد الان يجيني تهديدات، وبهذا البين انه اهلي اشتكوا علي بالمحاكم، والعشيره تبرت من عندي، وابوي قام يشتكي، يعني قام يشتكي ازيد من ورقات يشتكي، يعني قام يشتكي بالمحاكم. وحد الان انه هذا الفترة اللي إنه تواصلت مع صديقي إني أعرف أبوي إنه مشتكي علي، يريد يعرف إنه أنا بأوروبا، إنه يريد يرجعني للعراق دوليا، إنه يريد يرجعني، يشتكي علي دوليا يرجعني. وأطلب من الكل أنه يصلوا لي، وعندي طلب واحد أنه عالم الإسلامي لازم يعتذر من دول اللي غزاها واحتلها باسم الغزوات والغزوات الإسلامية باسم الفتوحات الإسلامية كمان. وشكرا لك أخت نور.
1: أشكرك، شكرا ليك أخ علي حقيقي. يعني مش عارفة أقول لحضرتك إيه، يعني إن أنا ما قدرتش إن أنا يعني أوقف حضرتك ثانية واحدة، إن إزاي إن أنت من شخص مسلم ملتزم دينيا إن يحصل موقف في حياتك، نشكر ربنا من أجل الموقف ده، إن ابنك يسمع من في المسجد ويسمع في الشارع إن أمه زي ما بيوصفها القرآن ويقول عليها كده إن هي عورة أو أيا تكون، ويتجرأ إن هو يكلم أمه بالشكل ده، الأمر اللي يخليك إنك أنت تبحث عشان تحاول يعني توجه ابنك صح، والرب من خلال البحث ده يكشف لك عن إن الحق، وتحاول إنك تعلم ولادك وزوجتك نفسها الحق وزي الله الحقيقي بيوصفها، لكن زي ما حضرتك قلت إن الكل رفضك والأب والعشيرة تبرأوا منك، وفضلت في حالة هرب من بلد لبلد لبلد، تعرضت للضرب، تعرضت لمحاولة القتل وإطلاق النار على حضرتك، وحضرتك الآن برضو لست في مأمن المكان اللي انت فيه، لكن زي ما حضرتك طلبت ان احنا نصلي من أجلك ومن أجل ان الرب يكمل عمله معاك. خليك معنا أخ علي، ناخد يعني مكالمتين وأرجع لحضرتك. معنا الأخت نهال، أهلا بحضرتك، تفضلي.
2: نعم وسلام يا أخت نورة، برحب بحضرتك وبالأخ علي، مبروك عليك الخلاص والنعمة، وعايزين حلقة تانية مع حضرتك. أما أنت بقى يا أخت نورة ربنا يسامحك بجد، لأنه خلتيني أموت من الضحك لما علقتي على مقاطعة الشيبس بسبب صورة ميسي. يعني بأمانة مشكلة شخصنة الأمور صعبة قوي، بس سيبك من كل الأمور والحواشي دي يا أخت نورة، المشكلة أو مربط الفرس هو كم الحقد والغل والشماتة والكراهية هي اللي للأسف القلوب اتملت بيها ضد كل من هو ليس مسلما. فبغض النظر عن كأس العالم والفوز والهزيمة، لكن بأمانة الواحد disgusted، سامحوني، متأريف جدا لدخول الدين في كل حاجة حتى كرة القدم. يا جماعة الإنسان إنسان، والإله الحقيقي عمره ما بيفرق بين عباده على حسب دينه، ويعلم الله، وأقول الصدق في المسيح، أنا بحب يسوع مش تعصبا للمسيحية، لكن لأنه هو أساس وأصل ومصدر وينبوع كل التعاليم الرقية والسامية والرفيعة، وأتحدى اللي يثبت عكس كلامي. وهختم إن أنا أقتبس جملة قالها أحد العقلاء: لو الديانة المسيحية بما فيها من محبة وغفران ومسامحة الآخر وإلى آخره، لو هي عقيدة فاسدة فهي أهلا ومرحبا باعتراق هذا الفساد، وربي يبارك.
1: شكرا لحضرتك. معنا الأخت سيلة من مصر، أهلا بيك، تفضلي.
3: السلام عليكم، وألف مبروك على أخي علي، ربنا يكمل معاه ويحافظ عليه.
1: آمين يا رب.
3: بالنسبة للفيديوهات اللي أنت عرضتيها أختي غالية، وخصوصا الحكم اللي مفروض كان يبقى عنده روح رياضية ما عملش الحركات اللي عملها في الماتش. ما علينا، كمان اللي هو التيشيرتات والشيبسي، هو ممكن مثلا هاي استفاد منها من هم اللي ربحوا الفلوس، واسمه هو كده كده عالمي. دي نقطة. النقطة الأخيرة اللي هو بيبكي كان على اليهود والنصارى، هل بكى على الهندوسيين والبوذيين والذين بلا دين، ولا المسيحية واليهودية عاملة له قلب اسمه؟ ربنا يبارك حياتي.
1: أشكرك جدا. طيب معانا الأستاذ عبدو من إلينوي أمريكا، أهلا بيك.
4: يا أستاذ نورة كتر خيرك،
1: تفضل.
4: هو مش عن الراجل ما جنبه غزة، مش هتكلف حاجة، هتكلف كم جنيه كده ما يروح غزة
1: بالظبط،
4: وكل الرجال
1: ما ياخد الفلوس اللي بياخدها من الإعلام دلوقتي ويروح له.
4: يا تاني حاجة انت بتقول ميدو بيقول العنصرية، لما اللي هجموا في المنيا من يومين أطفال 5 سنين و4 سنين بيقولهم يا مسيحية كفرة، هيعمل إيه؟ فين العنصرية ده بيشربوها الوقت؟ يعني مصر راحت في الضياع. شكرا
1: لتزوره. اشكرك جدا. للاسف كمان ان هو مش بيحس

0: ان هو يعني عنصري. يعني مش عارفه بصراحه، يعني بنصلي من اجل الرب يفتح العيون دي والابصار دي. طيب اخ علي، يعني انا يعني مش عايزه برضو ان احنا ننهي الحلقه من غير ما اسمع من حضرتك. حضرتك طبعا دلوقتي بسبب الاسلام معايا اخ علي؟
1: نعم.
0: بسبب الاسلام طبعا بقالك سنين في الحاله دي، وعدم الاستقرار وعدم الاحساس بالامان. نعم. واللي كانوا السبب في الدنيا دي كلها يعتبر الوالد والعشيره والاهل. دلوقتي وانت في شده المعاناه والالم دي، لو مثلا في فرصه انك انت تقدم رساله للوالد وللاسره وللزوجه والاولاد، تقول لهم ايه؟
1: اول شيء اقول لهم انه انا ضقت النعمه، وكان نعمه المسيح جميل جدا. الشخص اللي كان عنده استعداد انه يجاهد في سبيل الاسلام، دلوقتي انه يحب الناس كله وحب كل الناس، انه المسيح ابسط لك يا اوصل لهم الرساله انه المسيح شال الكراهيه وخلى مكانه محبه وسلام وحب واطمئنان للناس. قمت احب كل الناس. انا وصل بي انه مرات ابكي لامي وابوي وزوجتي اللي اتطلقت من عندي واخذت ابني، انه ابكي لهم وابكي على اخواني انه هم ما اخذوا النعمه. نعمه المسيح جميل جدا. اتمنى من كل شخص ان يعرف المسيح، لان المسيح اب صالح. انا صار عندي مكان الكنيسه وكنيستين انه اخدم فيها. بالاسبوع 5 مرات اخدم في الكنيسه. انا اخدم بالمحبه، وصرت للمسيح، صرت للمسيح ابن، شال لي من العبوديه وخلاني ابن له، علم مرتبتي. اوصل لهم رساله انه انا مكان كنت اتمنى انه اشيل كوبايه انه اخليها في الكنيسه واخدم، هسه اخدم في 5 ايام في الكنيسه. هذا اجمل شيء بحياتي، وانا خصصت حياتي كلها للمسيح، واتمنى انه هم يقرون الانجيل ويعرفون انه هو رب يسوع المسيح، هو المخلص، هو اللي فدانا، هو اللي تحمل الضرب والاهانه والبسق والتعذيب مشان انه يبدينا بدمه. انا مو اقول اني احب المسيح، بس اني انا اقول لهم انا اعشق المسيح بكل قلب، وعندي استعداد اني اموت دلوقتي، اني اموت في سبيل المسيح، في سبيل حب المسيح.
0: امين. تعرف اخ علي، اكثر واصعب معاناه المعاناه للاب او الام بسبب ايمانهم او تجاهاتهم يتحرموا من اولادهم. يعني مش حضرتك بس، في كذا اخ للاسف، يعني لدرجه ان في ام خدت الولاد واختفت بقى لها سنين والاب ما يعرفش مكانهم، وكتير كده يتحرموا من وجود اولادهم معاهم ووجودهم مع اولادهم بس بسبب ايمانهم، حتى فرصه ان هم يشوفوهم بعد كده فرصه يعني، او يتلاقوا بيهم فرصه صعبه جدا او ممكن ما تحصلش. فأنا شايفة برضو أن دي من أشد المعاناة على حضرتك.
1: كلش صعبة طبعا. أنه أنا واحد من الناس أنه كل يوم يشتاق لابني، لكن بيني وبينه دول كثيرة، وما أقدر أذكر الدولة اللي أنا بيها.
0: لا ما تذكرش، لا
1: لأن أنا ما أنشر دلوقتي أنه أبشر بالمسيحية أمام الناس، وأبشر أنه أريد أغلب الناس، وطلع التناقضات اللي بالقرآن باللغة الكردية فقط، انه انا عربيتي مش جيد، يعني مش كويس انه افهم، لكن اقرا العربية وبغيره الى اللغة الكردية مع اصدقائي بناقشه، وبعدين احكيها بصوتي وبنشرها للناس. انه
0: يعني على قلبك انك انت توصل لشعبك رسالة الحق. فما بال بقى اولادك اللي انت وأسرتك، فالأمر صعب.
1: المسيح قال اللي رادني اللي يريدني لازم ما يلتفت لي وراء، ويشيل صليبه ويمشي وراي.
0: أشكرك.
1: لأن أدخل في ملكوت الرب لازم أكون هيك. شكرا لك.
0: شكرا ليك. أشكرك جدا لوجودك معنا، وزي ما طلب أخونا علي نصلي من أجله، من أجل أوراقه في البلد اللي موجود فيها، أن الرب يرتب الأمور والدنيا تمشي، ونصلي كمان ان يجي يوم من الايام هو والزي

بيجوا كتير يكون ليهم لقاء مع أولادهم اللي اتحرموا منهم بسبب إيمانهم. وحضرتك يلي بتبحث عن الحق واللي عايز تطنش الحق أقولك من فضلك ابحث عن الحق، لأن الحق غالي جدا وثمين جدا، وإنت بتبحث لازم تعرف أن رب يسوع المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة. الأسبوع الجاي حلقة جديدة من صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم.

مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معانا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

دلوقتي مش بس تقدر تتابع قناة الكارما على الأقمار الصناعية والتليفونات المحمولة والآي بي تي في، لكن كمان تقدر تتابع كل قنواتنا وبرامجنا المختلفة من خلال تطبيق الكارما على الأبل تي في وبأعلى جودة للصورة HD.

وبكده بنضمن وصول رسالة الخلاص للملايين حول العالم عبر كل أنواع التكنولوجيا المختلفة اللي بتناسب كل الأعمار. شكراً لاستمرارك في دعم قناتكم.

إلى جبل عالي، الجبل المقدس، جبل التجلي. ما هي رسالة التجلي على هذا الجبل؟ رح نطلع لجبل التجلي وأشارككم في هذا الموضوع بعد قليل.

أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. حديثي في هذه الحلقة عن تجلي يسوع المسيح، واخترت المكان المناسب نفس الجبل اللي جاء عليه يسوع المسيح. يسمى هذا الجبل جبل التجلي أو جبل تابور، وأيضاً يسمى الجبل المقدس، نسبة أنه جاء المسيح مع التلاميذ بخلوي إلى هذا المكان لكي يروا قبس من مجد المسيح. موضوع هام كتير، ابقوا معي سأواصل حديثي بعد قليل.

جاء يسوع المسيح إلى هذا المكان الهام يسمى الجبل المقدس. في شيء مهم من خلال هذا الحدث، يعتبر الحدث الأكثر أهمية بين ولادة يسوع المسيح وبين صلب يسوع المسيح، فهو انعكاس مجيد لهذا الحدث بمجيء المسيح وحضوره الكامل القوي في هذا المكان. كان يسوع موجود في أقصى الشمال تحت سفح جبل الشيخ، جبل حرمون، في منطقة بنياس في قيصرية فيلبس. سأل يسوع التلاميذ: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ أجابوا أجوبة كثيرة، لكن بطرس قال: أنت هو المسيح ابن الله الحي. أجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان بن يونة، إن لحما ودما لم يعلن لك. ثم لأول مرة ابتدأ المسيح يتكلم عن الهدف وعن المخطط لمجيئه والهدف من إرساليته. قال: ابن الإنسان ذاهب إلى أورشليم، يسلم إلى رؤساء الكهنة، يصلب، يموت، وفي اليوم الثالث يقوم. جاء بطرس، طبعا كان خيم الحزن على التلاميذ، وجاء بطرس أخذ المسيح جانبا وقال له: حاشاك يا رب. قال يسوع لبطرس: أبعد عني يا شيطان، لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. فإذا كان الموضوع حاسم فاصل بالنسبة ليسوع، جاء لهذا الغرض. وبطرس رغم الإعلان العظيم إنه المسيح هو ابن الله، لكن لم يقدر أن يفهم أو يستوعب الهدف اللي جاء لأجله يسوع، إنه يروح لأورشليم يصلب هناك ويموت هناك. فقال له يسوع: أبعد عني يا شيطان. الشيطان يكره فكرة الصليب، وكل من يقاوم فكرة الصليب هو أتباع الشيطان. فالمسيح حسم هذا الأمر، وبما أنه الحزن خيم على التلاميذ، فجاء المسيح أخذهم، مشيوا مسافة 6 أيام حتى وصلوا إلى هذا الجبل. هذا الجبل يسمى جبل المقدس، بحسب الكنعانيين القدماء كان يسمى أيضا جبل النور، لكن دايما الكتاب بحاول يظهر نور المسيح، مجد المسيح، ولمعان المسيح أكثر من أي شيء آخر. وهذا الاختبار كان مهم جدا في حياة

حياه التلاميذ، ولا سيما يدرك الهدف والغرض اللي جاء من اجله يسوع المسيح. اخذ بطرس يعقوب ويوحنا، ولسبب التعب كان بطرس يعقوب ويوحنا نايمين. وعندما صحي بطرس شاف منظر عجيب، شاف يسوع المسيح كما يقول الكتاب تغيرت هيئته، الهيئة تغيرت، صار وجهه يلمع كالشمس. وهذا الوصف نفس الوصف اللي موجود في سفر رؤيا الإصحاح الأول، ووجهه كالشمس. فطبعا تعجب من هذا المنظر، وشاف إيليا وموسى عم بيتكلموا مع يسوع المسيح، انبسط من هالمنظر. قال ليسوع يعني خلينا فلنمكث هنا ولنصنع ثلاث مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. فكانت سحابة نيرة ظللتهم، وسمعوا صوت الآب من السماء قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سرر. كان معاه موسى وكان معاه إيليا. هذا الانعكاس أحبائي اختبار كتير كتير مهم، شافوا قبس من مجد المسيح، أي من لاهوت المسيح. وبطرس لما كتب في رسالته هذا الاختبار كان موجود في ذهنه، قال: لأننا لم نتبع خرافات مصنعة، بل كنا معاينين عظمته على الجبل المقدس، يقصد يعني his royalty كملك، الملك يسوع المسيح. وسمع صوت من المجد الأسنى، وهذا الصوت طبعا كان: هذا هو ابني الحبيب الذي به سرر. ولاحظ أن السحابة لم تكن مظلمة، السحابة كانت نيرة، يعني فيها نور وفيها شعاع. موسى وإيليا اللي بيمثلوا العهد القديم كانوا موجودين مع يسوع المسيح. خليني أقول في ثلاث شهادات مهمة جدا في قضية أو قصة التجلي. أولا شهادة الآب اللي كان فعلا مدرك بالنسبة للتلاميذ، ومدرك أيضا بالنسبة لبطرس الرسول. الله الآب أكد شهد ووثق شرعية لاهوت المسيح قائلا: هذا هو ابني الحبيب الذي به سرر. ثم نرى شهادة العهد القديم، شهادة موسى وشهادة إيليا. موسى وإيليا الرب اختارهم الشخصيتين يصنعوا معجزات خارقة. موسى يمثل الشريعة، الرب أعطى موسى الوصايا العشر. إيليا يمثل الأنبياء، وهذا طبعا تمثيل مهم جدا لتأكيد شخصية وهوية يسوع المسيح. والشهادة الثالثة شهادة العهد الجديد، شهادة بطرس، شهادة يوحنا ويعقوب. بطرس يقول: كنا معاينين عظمته. يوحنا قال يعني عبر تعبير كتير كتير مهم بشهادة كتير كتير مهمة، قال: رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. وهذا الشيء تم هنا على الجبل المقدس.

المسيح مع التلاميذ، طبعا أخذ إلى هذا المكان العالي بطرس ويعقوب ويوحنا، والغرض من هذه الخلوة أنه يتعامل معهم تعامل خاص. اليوم بتشوف السياح من كل أنحاء العالم داخل طالعة في هذا المكان حتى تتعلم عن هذا الحدث الفريد والحدث العجيب. التجلي

إعلان واضح من الله. أعلنت أولا لاهوت المسيح، مكتوب عن يسوع الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. هو البهاء، بهاء مجد الله، إعلان عن لاهوت المسيح. ولاحظ يقول الكتاب في إنجيل متى إصحاح 17 والآية 2: تغيرت هيئته، كان وجهه يلمع كالشمس. وفعلا كان شيء عظيم عجيب لدرجة حتى التلاميذ انبهروا من هذا الموضوع. وهي كلمة عميقة جدا، تغيرت، هي من الكلمة اللي ترجمت للإنجليزي metamorphosis، هو تغيير، انعكاس عميق قوي داخل، دائما بينعكس هذه القوة لبر، هذا الانعكاس الخارجي، فبشوفوا مجد، بشوفوا إشعاعات، بشوفوا نور. وهذا عمل واختبار عميق جدا، إن دل على شيء بدل على حضور يسوع المسيح الكامل من خلال هذا الاختبار. موسى كان على الجبل المقدس، جبل سينا في العهد القديم، وفعلا اختبر إنه وجهه كان يلمع. لما نزل عن الجبل الناس لم تستوعب هذه الإشعاعات الخارجة من وجه موسى، لأن حضور الله كان موجود معه. في العهد الجديد بنقرأ عن استفانوس الشهيد الأول، وجهه كملاك. يعني لما الإنسان بيكون في محضر الله بينعكس مجد، بينعكس نور، بيكون في إشعاعات نورانية اللي بتعبر عن النقاء، عن النور، عن الصفاء، عن الطهارة، عن البراءة من خلال هذه النور والإشعاع الإلهي. فتغيرت هيئة يسوع المسيح. بولس الرسول لما كتب لكنيسة روميا قال: ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. بيدعو الناس أن يتغيروا. هذا التغيير بنفس المعنى، عندما تكون في حضور الله يتغير الذهن، تتشبه بالمسيح، فتصبح مسيح صغير على الأرض. وعندما كتب لكنيسة كورنثوس قال: نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. فهذه كلمة قوية، كلمة عميقة جدا، تغيرت هيئته، metamorphosis، هذا الإشعاع النيراني النوراني، والوجه صار كالشمس، قوة تضيء من خلال هذا الاختبار العميق جدا. فرأوا التلاميذ هذا الاختبار وقالوا: كنا معينين عظمته، أو قال يوحنا: رأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحق. شيء تاني، التجلي أعلنت خطة الله لفداء البشر. في بنياس في قيصرية فيليبوس المسيح اتكلم عن الصلب، وكان في اعتراض من بطرس، فبما أنه بيؤمنوا في أنبياء العهد القديم وبيؤمنوا في التوراة في موسى، فكانت شهادة حية أمام بطرس والتلاميذ أنه كانوا بيشجعوا يسوع المسيح عن خروجه، يعني عن ذهابه إلى أورشليم. والمقصد إلى أورشليم أنه أنت أجيت لهذا الهدف، تمم الهدف اللي هو الموت على الصليب والقيامة من الأموات. فالتجلي طبعا كان أعلنت خطة الله لفداء البشر، وهذا كان بشهادة حية من أنبياء العهد القديم. شيء ثالث أحبائي، التجلي أظهر تفوق وسمو ورفعة يسوع المسيح على الأنبياء. لما ذكر بطرس لنصنع ثلاث مظال، فجاءت سحابة نيرة وظللت الجميع، ولما اختفت السحابة سمعوا صوت طبعا من السحابة: هذا هو ابن الحبيب الذي به سرر. أمام يسوع يختفي كل شيء، فالمسيح يتفوق على الأنبياء، فهو ابن الله الوحيد، ابن الله الكامل. مكتوب عنه في العبرانيين: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما
بأنواع وطرق

كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، أي في يسوع المسيح الذي جعله، الذي به عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره. فإذن تفوق المسيح على الأنبياء. شيء رابع، التجلي هو مذاق، يعني تذوقوا هذا المجد المستقبلي عندما يتغير تغيير جذري كامل ويكون في حضور الله، حضور السماء، حضور يسوع المسيح كل حين. فاللي شافوه على جبل التجلي هو كان تيست، يعني بس دوقة، يعني تذوقوا هذا المجد، القبس الصغير اللي كان فعلا بعبر عن جلال سلطان ولاهوت وقدرة يسوع المسيح. شيء خامس، إن هذا التجلي هو صورة باهتة لما نحن ننتظر من المجد الآتي. أحبائي، لأتباع المسيح، كل أتباع المسيح رح يختبروا هذا التغير اللي بيبتدي بتتويج المسيح على القلب والحياة والكيان، ونستمر بالتشبه بيسوع إلى أن نصل إلى النهار الكامل، النور الكامل، إلى شمس البر، إلى يسوع المسيح المتفوق. المكتوب عنه في رسالة فيليبي: سيغير جسد تواضعنا لنكون على صورة مجده. ما أعظم هذه الامتيازات وما أعظم هذا المجد لأتباع يسوع المسيح.

المسيح كان على الجبل المقدس مع بطرس ويعقوب ويوحنا، والتلاميذ الآخرين كانوا بحاولوا يخرجوا روح شرير نجس من ابن شخص تحت سفح هذا الجبل. وبطرس ويعقوب ويوحنا شافوا أمر عظيم جدا. طبعا شافوا يسوع اللي مشي معهم، أكل معهم، شافوا معجزات المسيح. لكن في هذه اللحظات إنه يسمعوا صوت الآب من السماء يشهد ليسوع، يشوفوا الأنبياء مثل موسى وإيليا بيشهدوا ليسوع المسيح، هذا كان شيء عظيم جدا. مشان هيك بنوا هاي الكنيسة، كنيسة التجلي، تعتبر هندسيا شكل رائع جدا، تزدان بالفسيفساء في الداخل، وتعبير لحادثة التجلي في هذا المكان. وكمان بنوا هيك يعني تشابل لموسى ولإيليا في المدخل على اليمين وعلى اليسار. نتذكر انه الله ارسل الوصايا العشر من خلال موسى، وانه الله انزل نار من السماء لتاكل المحرقة في ايام إيليا. هذه كانت شهادات حية اللي حدثت على هذا الجبل. فاذا التجلي هي حادثة عظيمة بين ولادة يسوع وبين صلب يسوع، لتؤكد على مصداقية المسيح، على شرعية المسيح، على هوية المسيح، على لاهوت المسيح، وتعطي المذاق للمجد الآتي من خلال شخص يسوع المسيح. فإذن في التجلي نرى عدة أمور. أولاً

نرى ملك البر في كل مجده يسوع المسيح عندما تغيرت هيئته، شافوا حضور الله في هذا المكان ثم رأوا مجد شخصه. كتب بطرس معاينين عظمته في الإنجليزي His Royalty، فهذه العظمة من خلال يسوع المسيح. رأوا مجد ملكوته، لأن هذا الملكوت فعلا بيبتدي، لأن المسيح طلب أنه ما يخبره حتى يتم الصلب والقيامة ويبتدي ملكوت الله يمتد في حياة البشر من خلال الأخبار السارة، الأخبار المفرحة أنه جاء المسيح ومات حتى يخلص البشر من خطاياهم وقام حتى يبررهم ويكون لهم حياة أبدية. ثم شافوا مجد طبيعته، الشخص اللي بيمشي معاهم واللي تكلم عن الصلب أنه مش مجرد ضعف، أنه هذا الشخص هو الله الظاهر في الجسد، حضور إلهي من خلال هذا النور الساطع، وجهه يلمع كالشمس. ثم أحباء من ناحية تانية منشوف مجد خضوع المسيح لخطة الله. رغم كل هذا المجد المسيح ما غير الخطة، يعني أنه يحاول يعمل شيء آخر أو بديل، استمر وثبت وجهه نحو أورشليم حتى يقوم بعمل الفداء الكامل، أخلى نفسه، بذل نفسه، كان خاضع وأطاع حتى الموت، موت الصليب. ثم أحبائي نرى مجد قوته، كان ممكن عنده القوة أنه ما يروح لأورشليم، لكن هذه القوة والقدرة والسلطان والنور والحضور الإلهي شافوه من خلال يسوع المسيح على هذا الجبل. لكن خليني أقول أحبائي، من خلال هذا الاختبار فعلا نكتشف محبة المسيح، فالتجلي هو اختبار مجيد، اختبار عظيم. عندما نتوب عن خطايانا نتغير، هنا ميتانويا تعني التوبة، ولكن عندما نستمر بالتغير ميتامورفوسيس هنا نتشبه بيسوع المسيح، نصبح مثل يسوع المسيح. الرب أحبائي في هذا الاختبار شجع التلاميذ وشجعنا إحنا إنه عنده كل أمجاد اللاهوت وعنده كل الإمكانيات، لكن فرجانا إنه فعلا جاء حتى يكمل المخطط ويستمر بدون تراجع إلى الصليب إلى أورشليم. هذا المكان بذكرنا في أمور كتير كتير حلوة. أنا بالنسبة إلي اللي عاش في قانا الجليل كنا كتير منيجي رحلات مشي ونخيم في هذا المكان. للأسف الشديد ما كان عندي فكرة عن هذا المكان ورسالة هذا المكان. لما اختبرت يسوع المسيح تغيرت حياتي، صرت أعشق وأحب هذا المكان.

0: تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال:
1: أبي، قد أتت الساعة، مجد ابنك ليمجدك ابنك.

0: إذ أعطيته سلطانا على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته، وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، والآن مجدني أنت أيها الآب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني من العالم، كانوا لك وأعطيتهم لي، وقد حفظوا كلامك، والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم، وهم قبلوا وعلموا يقينا أني خرجت من عندك وآمنوا أنك أنت أرسلتني.
1: دائما بذكر أحبائي أنه معجزات المسيح الخارقة وتميزه الفريد مش على أساس أنه يثير الناس ويظهر عظمة وقوة خاصة. دائما من الاختبارات بالعلاقة مع المسيح إلها تميز خاص وإلها رسالة خاصة. خيم الحزن على وجوه وقلوب التلاميذ في قيصرية فيلبس. فرح التلاميذ إذ رأوا الرب في هذا المكان وتغيروا بتفكيرهم، تغير أسلوبهم، تغير وطريقتهم، تغير حتى عند الصلب. حتى عند الصلب التلاميذ ما كانوا مدركين أهمية وجدية هذا الموضوع. حتى في بستان جتسماني بطرس اللي اختبر اختبارات عظيمة نراه يمسك السيف ويضرب ويقطع أذن عبد رئيس الكهنة، وكأنه يظن مازال يدافع عن المسيح حتى يثنيه عن الذهاب إلى الصلب. قال يسوع لبطرس: رد سيفك إلى غمده، الذي يأخذ بالسيف بالسيف يؤخذ. هذا التجلى أحبائي، شفنا مجد المسيح، ولما صنع المعجزات الأولى في قانا الجليل أظهر مجده، وعندما صلى الصلاة الشفاعية في يوحنا 17 قال للآب: مجدني بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. تعرف أحبائي، هذا المجد أخذناه من يسوع المسيح، واليوم الخطية عم بتسود في كل مكان وكأنه عم بزول المجد، لكن حضور الله ومجد الله لا يزول ولا ينتهي، لكن محتاجين الاسترداد وأن فعلا نختبر حضور الله في حياتنا، ونبتدي من خلال إرساليتنا والبشارة بيسوع الناس بتتغير وبتتغير عن شكلها، وبنتغير إلى تلك الصورة كما من الرب الروح، حتى نصل إلى درجة النضوج والكمال مثل يسوع المسيح. من جبل التجلي بصلي أنك تختبر مجد المسيح في حياتك، في بيتك وعائلتك، والرب يباركك.

من جبل الزيتون أورشليم القدس. أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي رح تكون بركة لحياتكم.

مشاهدينا ومشاهدي الكرمة في كل العالم، أهلا بكم. لقاء جديد ما وراء الأحداث، حلقة النهاردة الاثنين 13 يوليو 2026. كل سنة وحضراتكم طيبين. احتفلت الكنيسة الأبطرسكسية أمس بعيد الرسل، بيجي دايما 12 يوليو. فالحقيقة طبعا كان حضراتكم ده أحد الأعياد الكنسية المهمة واللي بيأتي عقب انتهاء صوم الرسل. هذا العيد تذكار للرسل الأطهار اللي حملوا رسالة السيد المسيح للعالم وبذلوا حياتهم في سبيل نشر الإيمان والكرازة بالإنجيل. وطبعا في القداس بيكون القداسات والصلوات في كل الكنائس، كمان بيكون في صلاة اللقان مع التأكيد طبعا على الاقتداء بإيمان الرسل وثباتهم وخدمتهم. كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة الحقيقة عندنا أخبار مهمة جدا، للأسف أنه لقينا متداول بشكل كبير مع فيديو أنه في اعتداء على كاهن في عين شمس. كان لقينا برضو أنه كان في اعتداءات على كاهن آخر في تقريبا شرم الشيخ، تغيير الكاهن اللي كان كاهن المنيا طبعا اللي اتكسرت له العربية. فالحقيقة في أكتر من اعتداء اليومين اللي فاتوا. بنتمنى يعني بنتساءل أنه يكون في بيانات من الداخلية، يعني لأنه البدو اللي اعتدوا على أبونا برضو مات رشدي، هنشوف الاعتداء كده على 3 كهنة في أسبوع واحد تقريبا وإيه اللي بيحصل. عندنا كمان في نيجيريا للأسف مقتل 9 أفراد من عائلة مسيحية واحدة. أيضا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل لاعبي المنتخب المصري في العالمين واللعيبة والطاقم الفني وبعض الصحفيين اللي غطوا أيضا الفعاليات لعب الفريق القومي في كاس العالم. وطبعا زي ما قلنا كان أداء مشرف الحمد لله. كمان كأس العالم دلوقتي خلاص ال4 فرق اللي وصلوا لنصف النهائي، وطبعا الأرجنتين وإنجلترا كانوا برضو من الفرق اللي طبعا عبروا زي ما بيقولوا كده بشق الأنفس. الرئيس ترامب النهاردة قال انه امر باعادة الحصار البحري على ايران. مش بس كده، ان امريكا هتفرض رسوم جمركية او رسوم عفوا يعني على عبور السفن بنسبة 20%. لغاية دلوقتي الناس مش فاهمة ايه اللي بيحصل وايه اللي بيقوله الرئيس ترامب بعد ما تحول الموضوع. طبعا خلاص كده الاتفاقية او وثيقة التفاهم خلاص ملهاش اي لازمة حاليا. وفي طبعا كان ضربات الايام اللي فاتت، برضو اعتداءات من ايران على سفن، وبعد كده طبعا الضربات والرد الامريكي. وطبعا كان قبل ما يحصل كل ده ويوم الجمعه كده بعد ما خلصنا مع حضراتكم كان ترامب بيهدد بايران ب1000 صاروخ، وكان في تغريده برضو. عندنا كمان انه موضوع ترامب لما قال انه في تهديدات وفي وان هو اسمه محطوط على قائمه اول اسم في قائمه الاغتيالات اللي عايزين يعملوها ايران، فبدات في تغيير طياره ترامب في تركيا خشيه من مخطط اغتيال ايراني بعد طبعا ما هو كان مخلص اللي هي قمه الناتو. واسوار برضو حوالين البيت الابيض. ايران كمان كانت طبعا اعلنت اغلاق وادي هرمز، لكن لغايه دلوقتي امريكا بتقول احنا اللي لينا الكنترول او لينا احنا المسيطرين على المضيق، وكمان هنفرض 20% بالنسبه للعبور. ايران لما بتضرب من الولايات المتحده الامريكيه والقاده الامريكيه بتعلن، بنبص نلاقي بترد على مين؟ على الاردن والكويت والبحرين وقطر. والحقيقه ان النهارده كمان كان في احتكاكات كده من الحوثيين، ولقينا ان الحوثيين برضو ردوا ضربوا السعوديه.

ده. فالحقيقة انه يعني الامور كلها كده، القوات المسلحة اليمنية قالت ان هم استهدفوا مدرج مطار صنعاء لمنع طائرة ايرانية من الهبوط، كان على متنها حوثيين راجعين من تشييع جثمان خامنئي. ولقينا ان الموضوع ما موقفش عند الحتة دي، الحوثيين تقريبا محتجزين 2 من دبلوماسيين، وبعدين ردوا على الضربات اللي ضربتها اليمن، اللي هم قوات اليمن على السعودية. فالوضع متوتر بشكل كبير جدا. على الجانب الآخر، ومن امبارح الحقيقة الكل بيتحدث عن الوفاة يعني المفاجأة للينسي جراهام، من يعني زي ما بنقول كده من أقوى كان الجمهوريين. وطبعا بقى في نظريات انه هل ده لسه راجع من أوكرانيا، هل في حد روسيا، هل كانت هي اللي ورا وفاته، طب هل إيران، وخصوصا ان هم كانوا رافعين صورته من المستهدفين في أثناء تشييع جنازة خامنئي. فالحكاية كده، لكن في رأي آخر، رأي طبي، هنعرض لحضراتكم كل هذه التفاصيل. قطر كمان نعت الشيخ حمد بن خليفة الأمير الوالد، وطبعا كان في برضو رسائل تعزية من مختلف أنحاء العالم ومن الكنيسة القبطية كمان. عندنا بقى حريق كان حول منطقة في بانكوك لمحرقة، جثث الحقيقة كتيرة جدا، 27 قتيل بينهم 9 رجال و18 امرأة، ومرشح طبعا انه دي كارثة بكل المقاييس، مرشحين للزيادة. عندنا بقى في العمرانية كان في حريق في شقة سكنية اودى بحياة 5 من أسرة واحدة، وتقال ان سبب الحريق هو التكييف، وانه كان برضو يعني في كان ممكن يتم انقاذهم او كده، كلام كتير اتكتب على وسائل التواصل الاجتماعي. عندنا كمان مصرع مدير بنك خلال محاولته الهرب من النيران، ده حريق بقى في شقة في اكتوبر. كمان في حريق بقى كبير جدا في غابة فونتينيلو جنوب شرق فرنسا، ولسه موجة الحر مستمرة، وأعداد كبيرة توفت الحقيقة جراء هذه الموجة اللي ضربت أوروبا. أما في الصين بقى كان في محاولة إنقاذ درامية وسقطها عدسات التلفزيون الصيني الرسمي، بعدما خاطر فريق الإنقاذ بحياته عشان ينقذ امرأة كانت حصرتها مياه الفيضانات الجارفة الناجمة على الأمطار الغزيرة اللي رافقت إعصار بافي. فعندنا الجو يعني متوتر في كل حتة، يعني الأجواء والطقس الحقيقة زي ما احنا بنقول كده تطرف كبير ناتج لظاهرة النينيو. في كمان بقى بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية، انفجار قنبلة بعد إطلاقها من طائرة على بعد حوالي 40 كيلو متر من مدينة زابوريجيا في أوكرانيا، وفي تصريحات للرئيس بوتين هنشوفها النهاردة، وبيقول إن الوضع بالنسبة للنفط بدأ يتحسن. كمان بالنسبة للأخبار الداخلية جوه أمريكا، الرئيس ترامب قال إن هو خضع لاختبار إدراكي للمرة الثالثة، وإن هو أجاب عن كل الأسئلة بنجاح. عندنا خبر كان عاجل قبل ما ندخل مع حضراتكم بشوية، خاص بالقيادي الفلسطيني البارز مروان البرغوثي، إن هو أصيب برصاصة مطاطية داخل السجن، وده أعاد طبعا كده ملفه للواجهة مرة أخرى، وهناك مطالب عربية بالتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق البرغوثي، وإنه منين جات له الرصاصة المطاطية دي وهو جوه السجن، وليه اتضرب، وقالوا إن هو كانت أصيب بها على مسافة قريبة. عندنا بقى اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة اقتراحات المفوضية الأوروبية بالنسبة لتجديد التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية بينها، ومن ضمن هذه القرارات انه يعملوا حظر تام او فرض تعريفات جمركيه مرتفعه على السلع اللي بتيجي من المستوطنات الاسرائيليه، اعتراضا على طبعا ما تقوم به هذه المستوطنات من تمديد لوجودهم في اراضي يقال انها اراضي في فلسطينيه. في مصر بقى الاخبار السياسيه، الرئيس السيسي استقبل رئيس دوله الامارات الشيخ محمد بن زايد في مطار العلمين، وده خلال زيارته يعني بعد ما كان هو موجود طبعا في العلمين ليه كام يوم كده، وبعد استقباله للفريق، في طبعا استقباله فريق القوم يعني، كان كمان استقبل الشيخ محمد بن زايد. حادث حصل خروج عربيه قطار على القضبان محطه روح في محافظة الغربية، أسفر عن إصابة 16 راكب للأسف الشديد. كمان بقى بالنسبة للسودان، محكمة سودانية قضت غيابي بإعدام 15 من قادة الدعم السريع، والوضع الإنساني في السودان صادم لغاية دلوقتي. طبعا اللي بيدفع ثمن الاشتباكات ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع هم الأطفال. فالحقيقة أنه قالوا أن في ألغام وذخائر بتعيق عودة ملايين النازحين من مناطقهم، وأن في 825
ألف طفل دون سن الخامسة مهددون بسوء التغذية الحاد. أخبار كتيرة متنوعة، بعض الأخبار اللي قلناها لحضراتكم

هنعيدها تاني أثناء حلقتنا، لكن عندنا المزيد من التفاصيل لأخبار كتيرة لسه معانا. ايه اللي حصل بقى بالنسبه لان احنا نلاقي كده كهنه ثلاثه في اسبوع واحد؟ طبعا كان اولهم الكاهن اللي كان في المنيا طبعا، وشفنا عربيته كاهن بقى عين شمس. الحين انتشر الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي من غير اي بيانات رسميه، من غير برضو ما حد يفهم اي حاجه، لدرجه طب يا ترى يا جماعه فعلا ده حصل ما حصلش، لغايه ما امبارح نزل فيديو الحقيقه. والفيديو ده كان ظاهر فيه فعلا ان في وجود اب كاهن وان في مشكله على عربيه. اللي سمعناه من اللي كانت بتسجل الفيديو ده ان في فانوس العربيه متغطيه، وان الفانوس دي العربيه دي لسه جديده، وان الفانوس ده اتكسر. وبعدين اتقال في الاول ان الموضوع بسبب انه في مكان مخصص لابونا وده تحت بيته تقريبا وبيركن فيه. طب هل ابونا مثلا اللي حصل وهو بيركن ان الـ يعني العربيه مثلا هي اللي كسرت الفانوس؟ ما عندناش اي تفاصيل. وللاسف يا جماعه لما بيكون في فيديو متداول، المفروض ان الفيديوهات المتداوله وبيعملوا اشاره ومنشن لوزاره الداخلية، بنلاقي على طول بيانات من الداخلية لكل صغيرة وكبيرة. صدقوني يعني لما بتتابعوا صفحة الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية بتشوفوا حاجات كتير جدا، لحاجات بتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. إلا الفيديو مثلا اللي عرضناه الحلقة اللي فاتت يوم الجمعة بالنسبة لدير الأنبا بشوي، برضو الداخلية ما جابتش سيرة عنه. الفيديو ده اللي لينا 3 أيام بنتكلم على إنه في حاجة حاصلة، واسمعوا كده بالصوت هتلاقوا طبعا. وبعدين هو في صعوبة إن احنا نشوف أبونا، بس أبونا كان واقف عند العربية البيضة اللي هي راكنة عند ناحية المحلات دي كويس، وبعد كده كان في الوسط شوية وبعدين خدوه على الجنب هناك. بس في الاتنين سيدات محجبات كانوا ماسكين حد ضربوه ضرب كتير قوي قوي، هنا بداية المشكلة في الأوائل كده. وبعدين في المنطقة اللي في النص دي هنلاقي هيروحوا دلوقتي ويضربوا حد، وبعد كده هنشوف ابونا لان ما كناش عارفين نشوفه، ناس كتير كانت بتحاول تدقق. وبعد كده هنشوف ابونا زي ما قلت لحضراتكم كده ان هم خدوه على الجنب ناحيه الـ الابواب الحديد دي بتاعه المحلات اللي من ورا. نسمع على الصوت بس. خدتوا بالكم قبل ما ابونا هناك هو يا جماعه باين وسط كام حد بالتيشيرت الابيض، وكانوا يعني لكن في النص في حد تاني، لانه برضه هو كان انتشر ان هم اعتدوا على ابونا. لكن من الفيديو كده الحقيقه اللي انا شايفاه انه لا، الاعتداء ده كان على حد من جوه المجموعه وهم متكتلين كده، كان في اعتداء على حد. وبعدين بعد ما خدوا ابونا الجنب شويه لسه في ناس بتضرب. الكلام اللي انتشر ان ابونا انطونيو الزاهر عنده 61 سنه وهو راعي كنيسه العذراء ومريم والانبا شنوده، وانه الاعتداء ده كان على عند الدائري بمدينه السلام بدايره اسم عين شمس. وزي ما قلنا كان الاعتراض على ركن سيارته وانه احداث تلفيات بقى وحاجات زي كده. المهم تم تحرير محضر بيقولوا بقسم عين شمس وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه. بس الفكره انها اتقلبت بقى لانه طبعا هم قالوا ان اشتباكات وكده، بس الحكايه انه بالرغم ان احنا شايفين اهو الفيديو والسيدات دول اعتدوا على حد، لكن اتقال في الاخر انه هو الامر كان في اطار انه تم برضو اتهام ابونا. فالحكايه برضو بنتمنى من كل قلوبنا انه توضح الدنيا. طبعا كان قايلين هو ابونا بيقال ان هو عنده مركب دعامه في القلب وكده، ولكن اللي احنا واتكتب ان هو اصيب، لكن اللي انا شفته من الفيديو انه مفيش اصابه. نتمنى من الداخليه ان هي توضح لنا الموضوع، لان كده بجد فعلا احنا مش فاهمين ايه اللي حصل. يعني لا تم توضيح الموضوع اللي حصل بدير الانبا بشوي وعرضنا فيديو بتاعه الحلقه اللي فاتت، ولا تم توضيح برضو اهو لابونا ابونا انطونيو الزاهر. لقينا برضو يا جماعه ان في خبر تاني منتشر برضو مش بشكل كبير، انه في مجموعه من البدو اعتدوا على القسم وانه الاعتداء ده اتى عن طريق ان هو كاهن الكنيسه اللي في دهب شرم الشيخ، وانه كان اصيب وابنه ونقلوهم للمستشفى،
وهنا انه كمان كان ده يعتبر كده اتقال بقى ان ده ثالث حادث اعتداء في اقل من اسبوع.

0: الكهنة في مصر. فكده أبونا متى قيل برضو أنه أصيب، وابنه ديفيد، وأنه هم كانوا في مدينة دهب بشرم الشيخ، وكان الواقعة دي حصلت مساء السبت 11 يوليو. كانت في مشاجرة بين مجموعة شباب من العربان أسفل منزل أبونا، وكان ديفيد ابن أبونا واقف في ماركت في الشارع، ولما نزل أبونا عشان يطمن على ابنه راح الثلاثة الشباب دول من العربان أو من البدو هجموا على العربان، هجموا على أبونا وابنه. وبعدين بيقال ان هو برضو تم نقله لمستشفى الشيخ شرم الشيخ العام، وبعدها تم تحويلهم مع الثلاث عربان للنيابه، ومنتظرين كان قرار نيابه شرم الشيخ. برضو ما اتكتبش اي حاجه ده ولا اي بيان. وبرضو هل حقيقي ان ابونا هنا وابنه اصيبوا، ان الثلاث شباب زي ما بقول لحضراتكم انا حريصه قوي، لان برضو لما اتقال ان ابونا اتصاب، ابونا انطونيو الزاهر، شفنا الفيديو لقينا انه لا، ابونا كان على الجنب. هل في ده جزء من الفيديو؟ هل في استكمال تاني الاحداث حصلت؟ نتمنى زي ما قلت حضراتكم كده انه يكون في تصريحات من وزاره الداخليه على الفيديوهات اللي انتشرت، لان انتوا بتعلقوا على كل فيديو بينتشر وكل صغيره وكبيره بتحصل. من حقنا برضو ان احنا نفهم الفيديوهات دي وتقولوا لنا الحقائق، لان احنا دلوقتي عندنا ثلاثه كهنه للاسف في اقل في اسبوع اهو. يعني بدانا زي ما قلنا اسبوع واحد، انه يوم الخميس كان ابونا انطونيو الزاهر، حادثه المنيا كان اللي قبلها، ويعني حادثه المنيا الاول تمام، والاعتداء على ابونا على عربيه ابونا بافلوس، وفكره برضو الهتافات مش عايزين كنيسه مش عايزين كنيسه. وبعد كده الاعتداء على ابونا انطونيو الزاهر مدينه السلام كان 9 يوليو، و11 يوليو الاعتداء على ابونا متى وابنه ديفيد. فبالتالي ايه اللي بيحصل ده؟ وطبعا مطالب على مواقع التواصل الاجتماعي للرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لحمايه الكهنه والمواطنين. وقبل النداء للرئيس عبد الفتاح السيسي، ان احنا من الداخليه ارجوكم وضحوا، احنا يمكن ابونا بافلوس خلاص فهمنا، والانبا مكاريوس وضح، والقصص كلها كانت واضحه قدامنا، لكن طبعا وبنطالب برضو بانه لا لجلسات الصلح العرفيه، وانه يكون في تطبيق القانون. لكن بالنسبه لابونا انطونيوس وابونا في دهب شرم الشيخ ابونا متى رشدي، محتاجين توضيحات. ربنا يحافظ على سلامه كنايسنا وعلى سلامه كهنتنا، وانه يكون في نفهم ايه اللي بيحصل يا جماعه. هل دي موجه مثلا حاصله كده في ايه بالظبط انه يحصل هذه الاعتداءات وتكرارها على كهنه، ثلاثه كهنه في سبعه ايام. قداسة البابا تودروس علق على احتجاجات الأقباط اللي قاموا بيها في سيدني في استراليا. احنا لينا فترة وبنتكلم طبعا، وانه القصة انه مواضيع ليها علاقة بالأنبا دانيال، وليها علاقة بالراهب أمونيوس اللي كان بيخدم هناك 14 سنة. وطبعا برضو ناس كتير اتكلموا يعني هناك من الشعب في استراليا في سيدني بانه كانوا ليهم مطالب ورفعوها لقداسة البابا، وهم برضو كانوا تظاهروا عند الكنيسة عند السفارة المصرية دي. برضو كانت طب انتوا رايحين للسفارة ليه؟ طبعا البابا هنا واضح وصلت له المعلومات، بس طبعا اذا كان في معلومات تانية المفترض ان هي توصل له برضو، او ايه اللي بيحصل، لانه رد فعل الشعب هناك في استراليا برضو كان وصلني بعض التعليقات ان هم طبعا اتضايقوا من التصريحات ومتضايقين شوية من بعض الحاجات اللي بتوصل بشورة مش صحيحة. نتمنى انه يكون زي ما قلنا لجنة، لكن خلينا ده كلام بقى قداسة البابا. نسمع قداسة البابا انه قال لك الكنيسة لا تدار بالمظاهرات، قرارات الخدمة من اختصاص الاسقف، وفي نفس الوقت طبعا هو البابا ده تقليد في الكنيسة الابتلزوكسية يا جماعة، اي اسقف في ابرشيته هو اللي متصرف الاول والاخير، وانه لما بتحصل حاجة بيكون في لجنة، واللجنة دي بتكون بتشكل من خلال البابا والمجمع المقدس عشان تدرس الامور وتشوف حقيقه الامور. فدلوقتي ده كلام قداسه البابا عن اللي حاصل ليه فتره طويله في ابرشيه سيدني، وبالتحديد الكنيسه الخاصه طبعا بانه رجعوا ابونا امونيوس اللي كان بيخدم فيها الى الدير بعد خدمه 14 سنه.
1: في ابرشيه بقى ابونا الاسقف انها محتاجه العرب، ففيها كاهن او اثنين، فاستعان واحد من الاباء الرهبان من دير بعيد، فجاء ابونا الراهب مع الاثنين اباء وابتدوا يخدموا. شويه شويه ظهر نوع من الزمزقه، وسلام الكنيسه كان ان يضيع. فبعد ما خدم ابونا الراهب ده هو ست سبع سنين، ابونا الاسقف قال له اتفضل ارجع الدير، حفظت على رقبته، مفيش مشكله كبيره حصلت.

0: وجاي له الخدمة وللمساعدة، ولما هالسلام الكنيسة حصل فيه أي ابتزاز، فأبونا رامي حفاظا على رقمته تفضل ارجع لبيت. ده خبر حلو. يوم يعمل ايه الشعب ده؟ الشعب يهيك ويعمل ثورة ويعمل مظاهرة قدام السفارة، بتاعتنا القصة دي بره. فين الوعي؟ وإذا كان أبونا يوسف هو المدبر بتاع الإبرشية، هو المسؤول، هو ما كانش يعرف أبونا رامي قبل كده. ومشكلة قائمة بقى لها شهر مش راضي تتحل. وهل احنا بندبر الرعاية بالمظاهرات ويخط قدام السفارات؟ فين الوعي؟ واخدين بالكم؟ مفيش صوت عاقل يطلع ويقول. واحد كاتب كده مقال بيقول رفقا بأبونا البطريرك، فصلت له مع اني ما اعرفوش. رفقا الوعي فين؟ فوجود عدد زي كده يوجد وعي. الوعي ده غير التعليم وغير الثقافة وغير الحاجات دي كلها، الواحد تأثيره في المجتمع اللي موجود فيه الوعي. فطبعا العدد الكبير ده يساهم في نشر الوعي.
1: الأسقف استعان براهب عشان
2: طبعا يعني في ناس كتير على مواقع التواصل الاجتماعي يا جماعة بتطلع وتقعد تقول في فيديوهات واللي مع واللي ضد والكلام ده كله، بس يعني المفترض ان الامور الكنسية فعلا ما تكونش امام السفارات المصرية، والمفترض برضو انه يعني ما يكونش بقى كل حد كده يقعد يقول واراء، يعني انقسامات جوه الكنيسة مش حلوة يعني بصراحة بجد، يعني ربنا يدي السلام كده. بالنسبة بقى للي حصل في نيجيريا، لسه ما فيش يعني ما فيش حل لغاية دلوقتي. كل شوية بنسمع عن طبعا اعتداءات على المسيحيين هناك، وبالرغم من تدخل رئيس ترامب في وقت من الأوقات، لكن الموضوع ما خلصش والموضوع مستمر للأسف. اللي حصل دلوقتي ان 9 أفراد من عائلة مسيحية واحدة قتلوا في نيجيريا بسبب أعمال عنف. برضو دي كانت في طبعا دي أحدث حلقة من أعمال العنف اللي بتشهدها هناك المنطقة، وبين اللي قتلوا دول رضيعة عندها 9 في أشهرها الأولى عفوا. والهجوم ده كان استهدف منطقة تريوم بولاية بلاتو اللي هي فيها برضو الاعتداءات والعنف من فترة طويلة جدا. اقتحم مسلحون يشتبه في انتمائهم إلى مجموعات من الرعاة في هجموا قريتي كوم ويرينج كام في ساعة متأخرة من ليل السبت الماضي. دهموا منازل المدنيين، أطلقوا النيران على الأفراد من العائلة دي أثناء نومهم، مما أدى لمقتلهم جميعا. وأصيب زعيم القرية المحلي بجروح خطيرة. جمعية شباب البيروم كانت أكدت بعد نشرها السجل الرسمي لأسماء الضحايا أنهم جميعا ينتمون إلى عرقية البيروم ذات الأغلبية المسيحية. وصفت هذه المجزرة بأنها حلقة جديدة في سلسلة الهجمات المتكررة اللي بتستهدف المجتمعات الزراعية المسيحية في ولاية بلاتو. متهم المهاجمين بتنفيذ هجمات منظمة تهدف إلى ترهيب السكان وتهجيرهم قسرا من أراضيهم الزراعية الخصبة. يا جماعة أنا من أول ما ابتديت البرنامج ده ومن قبله كنت بعمل نشرة الأخبار مع قناة الكارما هنا تقريبا من 2010 لغاية دلوقتي، وإحنا بنتكلم في نفس الكلام والانتهاكات اللي بتحصل والاعتداءات اللي بتحصل على المسيحيين والخلافات والمزارعين والكلام ده كله في هذه الولاية، مش عارفة إمتى هيكون ليها آخر. نصلي من أجل مسيحيين نيجيريا وكل المسيحيين في كل العالم المعرضين لهذه الاعتداءات للأسف الشديد. استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبي المنتخب المصري والطاقم الفني بعد عودتهم المشرفه طبعا من مونديال 2026. كانت في المشاهد للاستقبال، وطبعا كان في صور تذكاريه مع الرئيس، وناس علقت برضو ان هو كل واحد كان بيسلم على الرئيس كان بيقف جنبه وعامل لهم علامات في الارض عشان يسلموا عليه. في ناس برضو قالت ايه يا جماعه العلامات دي، وايه برضو التباعد، الرئيس كان واقف بعيد شوية وبعدين هم كده يعني كانوا واقفين صف مع لاعبي المنتخب مع الفنيين مع بعض الصحفيين زي ما قلت لحضراتكم. لكن الحقيقة برضو هنركز على التعليقات، مش التعليقات هنا، التعليقات أنا قلت لحضراتكم دي بعض التعليقات اللي كانت على مواقع التواصل، لكن هنركز على الكلمات. كلمة الرئيس السيسي الحقيقة اتكلم في جزئين، اتكلم على انه هو أثنى على أدائهم طبعا، وان انتوا كسبتوا احترام الناس وده أهم كبير من الفوز طبعا بعد المباراة المثيرة للجدل مصر والأرجنتين. اتكلم كمان مع محمد صلاح وقال له اوعى تزعل مني على اعتبار ان في ناس كتير وفي مواهب والمفروض ان يكون

0: لجنة تشوف المواهب دي من غير ما يكون في أي تحيزات ناحية أي حاجة، بما معناها لا دين ولا عرق ولا أي حاجة يعني يأثر على اختيار المواهب. هنسمع الجزئين ورا بعضيهم.
1: سبتهم كتير قوي، مش بس النجاح اللي تحقق والفوز اللي تحقق، لا، احترام الناس، وده اكتر كتير اتصور، اكتر كتير احيانا من المكسب، ان الناس تحترم وتقدر اللي انتوا عملتوه، اتصور ده اكتر كتير احيانا من المكسب. يعني شعبنا شعب كبير وشعبه محب للرياضه وشعبه محب لكره القدم تحديدا اكتر. مش ممكن يكون 120 مليون ما فيش فيهم ابو محمد صلاح، تزعل مني يعني، ما يكونش فيه كتير محمد صلاح وشوبير وكل اللي موجودين قدامي، عشان ما لو ما كنتش نسيت حد يعني. لا، في كتير. اذا كل المطلوب مننا احنا كمعنيين باللعبه ديت، ان احنا نبقى كشافين متجردين، نشوف الشاب اللي عنده فرصه ونديله الدعم، واحنا كدوله مستعدين ندي اي دعم للكفاءات.
0: زي ما شفتوا ان هو المتجردين، يعني يكون في تجرد، فناس كتير ترجمتها انه ده رد على انه ما فيش اقباط في المنتخب، ان في ناس مثلا معينين بيتم استبعادهم من بعض الانديه من غير وهم كفاءه كبيره جدا. فكلمه متجردين دي الحقيقه تمت يعني زي ما بنقول على مواقع التواصل الاجتماعي كده ترجمتها بامور كتيره جدا. هل فعلا الرئيس يقصد هذا؟ يعني اتمنى وكلنا نتمنى ان يكون في كفاءات كتيره جدا. كان في برضه اقيم حفل عشاء لايضا المنتخب، وكان بقى محمد صلاح مازح الرئيس السيسي وقال له اللاعبون حطوني تحت ضغط عشان أكلم حضرتك، مفيش تكريم أحسن من ده، وربنا يكرمنا ما نقصرش في حق الناس.
2: حطينا تحت ضغط، حتى دلوقتي لازم أتكلم قدام حضرتك ككابتن فرقة، حابب أشكر حضرتك جدا على دعمك دائما لينا ووجودك دائما في بدعم لينا، سواء كلامك على تويتر او سوشيال ميديا عامه، او موجود معنا دلوقتي. مفيش تكريم احسن من ده بالنسبه للعيبه، ان الرئيس بتاع بلدهم تشكرهم على اللي هم عملوه، لعيبه رجاله وحطت صوره مصر تاني زي الاول. فحابب اشكرهم جدا واقول لهم دي البدايه بتاعت المنتخب بتاعت اسم الكره المصريه انها ترجع للمحافل العالميه. فان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله، وما نقصرش بحق نفسنا، ما نقصرش بحق الناس. الناس فرحت جدا باللي احنا عملناه، اتمنى ان احنا نكمل على كده ونقدر نحقق بطولات ان شاء الله المرحله الجايه، ومع جهد طبعا جهاز تهاني وكابتن حسام. ده مش معناه ان كابتن حسام جت بسرعه، بس ان شاء الله باذن الله نكون موجودين مع بعض الفتره الجايه كلنا، ونقدر نعمل حاجه باسم مصر باذن الله.
0: كان كمان الفيفا شكرت المنتخب المصري وقالوا ستبقى ذكريات هذا المونديال خالدة في أذهان مشجعي كرة القدم طوال السنوات القادمة. وفعلا مباراة الحقيقة مصر والأرجنتين كل العالم كان بيتحدث عنها، سواء بقى بالرأي بتاع انه في الحكم كان ظالم او هل في عنصرية ولا لا، سواء ناس تانية بتقول لك لا الكابتن حسام هو اللي ما عملش التغييرات الصحيحة، احنا كنا فايزين لغاية الدقيقة حاجة و70. عموما يعني طبعا احنا شفنا كلام كتير جدا جدا يعني. فجت بقى يعني طبعا كان في برضو اختراق بيقال يهز الاتحاد الارجنتيني بعد مباراة مصر، واصابع الاتهام بتتجه لهاكر مصري وانه سرقتم الفوز بقرارات فاسدة.
3: دور ال 16 بكأس العالم 2026 أزمة جديدة فجرت الجدل. الاتحاد الأرجنتيني أعلن تعرضه لاختراق إلكتروني بعد وصول رسالة بريد إلكتروني لعدد من الصحفيين من حساب مرتبط بالقناة الإعلامية للاتحاد. الرسالة قالت إن الأرجنتين لم تفز، بل سلب الانتصار بقرارات تحكيمية فاسدة. الرسالة كمان أشادت بمنتخب مصر وأضافت إنه لو ما فيش عدالة في الملعب فما تنتظروش السلام على شبكتكم. مرسل الرسالة كمان ختمها بجملة بيقول فيها الفراعنة ينهضون دائما، نحن لا ننسى، نحن لا نسامح. وبحسب مصادر في الاتحاد الأرجنتيني فالهجوم الإلكتروني نسب لمجموعة اختراق مصرية، يعتقد إنها قدرت توصل لبيانات داخلية بينها عناوين بريد إلكتروني وكلمات مرور وعناوين بروتوكول الإنترنت. عدد من الصحفيين أكدوا بالفعل تلقي الرسالة، وأشارت وسائل إعلام أرجنتينية إلى إن بعض العبارات الواردة فيها تشابهت مع تصريحات

0: أدلى بها حسام حسن ومصطفى زيكو بعد المباراة مباشرة لما انتقد أداء الحكم الفرنسي فرانسوا لتكسييه، وفي المقابل شدد الاتحاد الأرجنتيني على أن الرسالة ما صدرتش عن فريقه الإعلامي وأن محتواها مزور بالكامل، وطالب الصحفيين بتجاهلها مع فتح تحقيق في واقع.
1: طبعا اللي حصل على مواقع التواصل الاجتماعي، واذا كان فعلا منها هذا الهاكر يعني والكلام ده، والناس كتيره برضو اقتحموا الحياه الشخصيه للحكم الفرنسي عفوا، فاعتقد يعني يا جماعه ناس كتير بدو تقول لكم خلاص كفايه قوي اللي انتوا عملتوا، لانه انتوا لو بالزياده دي كده

يعني تجيبوا صورة عكسية. المكافآت بقى طبعا اللي خدها المنتخب مكافآت متعددة، منها على سبيل المثال وليس الحصر 1,000,000 جنيه لكل لاعب من نجيب ساويرس. كان في برضو طبعا الرئيس كمان كان اداهم كأس رمزي، الرئيس السيسي ادى المنتخب كأس رمزي. في برضو رجال أعمال آخرين أيضا كانوا ادوا أيضا طبعا هدايا ومكافآت. وكمان كان في كلام بقى عنه انه زيادة الراتب الخاص بحسام حسن، وهل وهو رفضه، فبرضه في كلام كده منتشر كتير قوي قوي، محدش عارف برضه دقة المواضيع ايه. لكن اللي احنا شفناه طبعا كان التكريمات الكتيرة اللي اعلن عنها، وكمان كان برضه احتفالية تكريم منتخب مصر باستاد القاهرة الدولي بعد العودة من كأس العالم، لان كان في برضه ناس كتيرة قالوا ليه يا جماعة في العالمين، ليه ما يبقاش المصريين في مصر برضو من حقهم ان هم يحتفلوا بمنتخبهم. فكان ترتيب هذه الفعالية، وزي ما قلت لحضراتكم ناس كتيرة قالت كانت الفكرة في العالمين علشان برضو ان مطار القاهرة والشعب المصري مش هيكون فيه امن وامان كافي، او يعني سيطره كامله على العدد الكبير اللي هيجي، عشان كده راحوا العالمين. وكمان ان الرئيس السيسي موجود في العالمين هذه الفتره، فكانت دي الاسباب اللي اتقالت انه ليه العالمين، ليه الطياره راحت العالمين، وليه كان استقبال الرئيس في العالمين. لكن ادي الاحتفال الشعبي الجميل اهو في استاد القاهره، وان هم كده برضو ردوا انه ادينا يا جماعه نظمنا اهو للشعب المصري علشان يحتفل بالمنتخب. ان شاء الله يا رب زي محمد صلاح قال كده يستمروا اكتر ويشرفونا اكتر في المباريات القادمة لكأس العالم اللي جاي ان شاء الله. خلاص كده 4 فرق، وده المفترض كده انه الـ4 اللي هيلعبوا مع بعض في هيكون في فرقتين وبعد كده النهائي. فاحنا الـ4 فرق اللي تأهلوا هم فرنسا وهتلعب مع اسبانيا ان شاء الله يوم الثلاث 14 يونيو الساعة 11 ده توقيتات القاهرة، والأرجنتين مع إنجلترا هيكون الأربع 15 يونيو الساعة 11 مساء. والنهائي بقى اللي هيفوز مش عارفين بقى النهائي، في ناس توقعات كتير على فكرة، في ناس بتقول فرنسا والأرجنتين أو فرنسا يعني وإنجلترا، ما يعني أسبانيا برضو ناس بتشكر فيها جدا كمنتخبات. وطبعا إنه نتائج اللي هي مباريات اللي هم كانوا الثمانية، كان فرنسا فازت على المغرب وتأهلت فرنسا، بعد كده أسبانيا فازت على بلجيكا 2-1 وتأهلت كده نصف النهائي، إنجلترا فازت على النرويج 2-1 وتأهلت أيضا، وجت مباراة الأرجنتين وسويسرا كان فيها برضو كارت اتعطى للاعب، وإنجلترا برضو كان فيها جدل شوية. لكن هنا الأرجنتين كل الناس كانت متابعة المباراة وبتشوف إيه اللي هيحصل، وهل برضو في ظلم من الحكام، وهل في تحيز مع الأرجنتين ضد سويسرا. في النهاية برضو كلام كتير حصل، في حاجات منه صح وفي حاجات برضو يعني تأويل وما هياش حقيقية يعني، أو برضو موضوع الطرد ده ان ناس كتير قالت لا ده كان صحيح 100%، لانه اللاعب مثل انه حد زقه وما كانش حاصل، وبرده تقنيه الفار عملت ايه. فالحكايه برده في جدل كبير قوي، مش هعطل حضراتكم في الجدل ده، لكن كل الجدل ده كان منتشر على مواقع التواصل بعد فوز الارجنتين بعد وقت اضافي 3-1 ضد سويسرا. وخلاص كده قلنا مين هم الاربع منتخبات اللي والاربع دول اللي تاهلوا، بنتمنى كل التوفيق. ودي طبعا بتكون مباريات نار على فكرة. كمان اتكلموا على موضوع الأرجنتين وإنجلترا، ليها أبعاد كمان تاني سياسية ومواضيع كتير قوي، فأعتقد اللي متابع الكورة طبعا متابع كل ده. لكن على الجانب الآخر الحقيقة كان للأسف لاعب جنوب إفريقيا جايدن أدمز كان توفى، تم إعلان وفاته بعد أيام من مشاركته في كأس العالم. بنعزي طبعا كل أسرته وكل محبيه. كالعادة الرئيس ترامب لازم يفاجئنا، ولازم كده قبل ما ندخل معاكم الحلقة نلاقي أمور جديدة محتاجة توضيحات أكتر. يعني طب حضرتك دلوقتي إحنا كان في مذكرات تفاهم وكان في بعض المناوشات، بس قلت ما زال برضو مسار المفاوضات مفتوح. نيجي النهاردة في حوار ليك وفي تغريدة اتكتبت على موقع تروس سوشيال تزامنا مع الحوار اللي أجريته كان بالمكالمة هاتفية مع فوكس نيوز، صرحت فيها تصريحات كتيرة من ضمنها
ده احنا يا جماعه فاتحين المضيق مفتوح، مش زي ما ايران قالت انه اتقفل المضيق، احنا اللي هتحميه.

0: عشان تستحمي مضيق هرمز. مش بس كده، هنفرض 20% كمان على كل الشحنات اللي هي بتعدي في السفن. يا نهار ابيض، طب انت هتفرضها ازاي؟ طبعا ناس كتير سالت طب هو هيعمل ده ازاي؟ اساسا شركات التامين هي اللي بتفرض نسب معينه، وقال لك النسب دي كانت بسيطه قوي قبل بدايه الحرب، وبعد كده بقت مثلا 2 3%. لا، ده الرئيس ترامب بيتكلم عن 20% على كل شحنه، يعني مش نسبه مثلا ثابته كخدمات لكل سفينه، لا. طب ايه هيحصل ده ازاي؟ قال لك واشنطن ستكون حمايه للمضيق، وطبعا عشان حمايه واشنطن للمضيق لازم تاخد مقابل، فواشنطن هيتم تعويضها بنسبه 20% من جميع الشحنات المنقوله. النفط طبعا بعد ما سمع بعد من الاخبار دي قفز ل 5%، وقاعد يقفز لغايه قبل ما ادخل معاكم بالتحديد كان 9%. طبعا فايه يا جماعه الموضوع اللي بيحصل ده؟ جت رد المنظمه البحريه الدوليه قالت ما فيش حاجه اسمها فرض رسوم على اي ممر مائي طبيعي، ده ممر طبيعي يا جماعه، وما ينفعش انه اي مضيق يستخدم للملاحه الدوليه يحصل اي جهه ايا كانت تفرض رسوم على عبور اي سفن في هذه المضايق، يعني اي مضيق طبيعي ومضيق بيمر عالمي مش مفروض انه يتم فرض رسوم. جه بعد كده طبعا انه الجدل، طب ده ازاي دلوقتي ورقه هرمز اصبحت أكثر ثقلا وأكثر وزنا من طبعا ملف النووي بحسابات إيران، بقت هي دي الأساس يعني. وهنحاول برضو يعني من خلال تقريرين نعرض لحضراتكم الدنيا شكلها ايه، وفي حاجه اسمها الفقره الخامسه من مذكره التفاهم. بس عايزه اقول لكم قبل ما نعرض هذه الـ يعني التقارير، 6 سفن بس يا جماعه عبرت مضيق هرمز خلال يوم واحد بعد طبعا القرارات اللي قالها الرئيس ترامب، تراجع حاد في حركه الملاحه في المضيق الى ادنى مستوياتها منذ عام. وبالفعل ترامب من ضمن تصريحاته قال احنا خلاص فرضنا حصار، رجعت الحصار تاني، عشان كده في الاول لما قال الرسوم 5% النفط، بعد كده قال لك الحصار وقال ان في خلاص والدنيا كلها خلاص دلوقتي تحت سيطره الولايات المتحده الامريكيه، النفط ارتفع 108% 9%، مش عارفين دلوقتي وصل لغايه فين. الجيش الامريكي اعلن فرض حصار بحري على جميع المواني الايرانيه اعتبارا من الساعه 20 بتوقيت جرينتش يوم غد، والبحريه الامريكيه قالت الحصار لن يعيق مرور السفن المحايده عبر مضيق هرمز من والى وجهات غير ايرانيه، والحصار سيشمل المواني الإيرانية ومحطات النفط. فعندنا بقى كده مضيق هرمز أصبح ورقة مهمة جدا من الأول من قبل الحرب، وكان الكلام كله على أنه مضيق هرمز أقوى ورقة في يد إيران.
1: لم يعد البرنامج النووي وحده العنوان الأبرز للنفوذ الإيراني، ولا الصواريخ البالستية أو الأذرع الإقليمية، فبعدما شكلت هذه الأدوات ركائز استراتيجيتها لعقود، تبدو طهران اليوم بصدد إعادة صياغة أولويات الردع والتأثير والقوة عبر التمسك بأوراق جيوسياسية تعزز موقعها التفاوضي، وفي مقدمتها مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الحيوية في العالم.
2: هذا الممر أكثر أهمية من عشرات القنابل الذرية، وستحميه إيران بكل ما لديها من إمكانيات.
1: تصريحات تعكس المكانة المتقدمة التي بات يحتلها هرمز في معادلة الأمن القومي الإيراني وسط تصاعد الخلافات بشأن ترتيبات ومستقبل الملاحة فيه. فالحرس الثوري أعلن إغلاق المضيق حتى إشعار آخر، مبررا قراره بمحاولات عبور سفن عبر مسارات وصفها بغير المصرح بها، وعدها تدخلا خارجيا في إدارته، وذلك بالتوازي مع تجدد الضربات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران. في ظل تحولات إقليمية متسارعة، لم يعد هرمز مجرد ممر مائي في الحسابات الإيرانية، بل مركز ثقل استراتيجي تتجاوز قيمته حدوده البحرية، فمن خلاله تستطيع طهران نقل كلفة أي مواجهة إلى الاقتصاد العالمي عبر تهديد الملاحة وإرباك أسواق الطاقة والتجارة. أما خسارة هذه الورقة فتعني تآكلا إضافيا لنفوذها في المنطقة والعالم، ولهذا تسعى واشنطن إلى تحييدها عبر ضغوط عسكرية واقتصادية بهدف وقف استغلالها كأداة ابتزاز سياسي.
0: زي ما سمعتوا في التقرير انه الحرس الثوري اعلن اغلاق مضيق هرمز حتى اشعار اخر والى حين انتهاء التدخلات الامريكيه، وقال ان احنا اطلقنا نيرانا تحذيريه على احدى السفن بعد اطفاء انظمتها الملاحيه ومحاولتها المرور عبر مسار غير مصرح به. على فكره احنا من اول احنا كنا

0: يوم الجمعة وكان في الضربات الثالثة اللي هي برضو على إيران بسبب إن هي اعتدت على سفن. جينا يوم السبت برضو كان في اعتداء على سفينة بتحمل علم قبرص وراحت أمريكا ضربت. جينا امبارح وقالوا إن احنا مش هنضرب، فوجئنا أو إن احنا هنوقف الضربات أمريكا، فوجئت برضو بإن إيران أهي مفيش فايدة، بتقول لك احنا المسيطرين، وراحت لما السفن عشان تيجي تعدي بتروح طافية الأنظمة الملاحة عشان تعدي بسلام من غير ما تتضرب. راح قال لك برضو أهو إن احنا إيه أرسلنا تحذيرات، وتقال برضو إن في ضربت سفينة تانية. فطبعا كل ده كان حاصل، وأمريكا طبعا مستمرة في الضربات بعد ما بيحصل انتهاكات من إيران. ما هو إيران تضرب سفن، أمريكا هتسكت؟ أمريكا حذرت 100 مرة، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب برضو حذر. فجه أكسيوس قال إن الجيش الأمريكي نفذ طبعا عدة ضربات على إن هي كانت أكملت الجولة الثالثة واستهدفت نحو 140 هدف، وبعد كده ان الاهداف دي شملت مواقع للصواريخ والطائرات المسيره الايرانيه، مواقع تابعه للبحريه، مستودعات ذخيره وشبكات اتصالات ومواقع المراقبه السياحيه الساحليه عفوا. وبعد كده لقينا برضو انه ايران بترد بضربات على الاردن والكويت والبحرين وقطر. كل ده بيحصل طبعا زي ما بقول لحضراتكم، وطائرات مسيره بحريه انتحاريه. فدي برضو كانت اللي اتقال. معلش نرجع تاني للجزء ده ونشوف اللي استهدفت قوات القياده المركزيه الامريكيه منظومات ايرانيه، رادارات، مصانع لانتاج الصواريخ، طائرات مسيره، زوارق صغيره، استخدمت مقاتلات امريكيه، سفن بحريه حربيه وطائرات مسيرة انتحارية، ولأول مرة طائرات مسيرة بحرية انتحارية. وده اللي احنا قبل ما نشوف الرد بقى اللي هو ردوه ازاي، خلينا نشوف برضو نقطة مهمة جدا عن ايه اللي بتستخدمه دلوقتي امريكا في الضربات، مسيرات منخفضة التكلفة وغواصات انتحارية. امريكا تكشف استخدام اسلحة جديدة لأول مرة في حربها ضد ايران.
1: أمريكا تستخدم طائرات مسيرة ومسيرات بحرية هجومية أحادية الاتجاه في الضربات التي نفذتها ضد إيران. المسيرات هذه بحسب القيادة المركزية الأمريكية منخفضة التكلفة ومستوحاة من مسيرات شاهد الإيرانية. محللون عسكريون قالوا إن الولايات المتحدة اختبرت أنواعاً عدة منها، وأشاروا إلى أن المركبة السطحية غير المأهولة من فئة فليت كلاس USV تعد الأنسب لتنفيذ هجمات أحادية الاتجاه لمهام مكافحة الألغام والحرب المضادة للغواصات، إلا أن سرعتها التي تتجاوز 40 ميلاً في الساعة تجعلها قابلة للتكييف لتنفيذ هجمات انتحارية. القيادة المركزية بيّنت أن تكلفة الزورق الواحد تتجاوز $2,000,000، لكن سيكون من الصعب اعتراضه، فيما كانت الطائرات المسيرة الهجومية الأمريكية قد شهدت أول استخدام لها في مرحلة مبكرة من الحرب مع إيران، عندما نشرت القيادة المركزية الأمريكية منظومة الهجوم القتالي غير المأهول منخفضة التكلفة LUCAS، وهي في الأساس نسخة تحاكي المسيرات الإيرانية من طراز شاهد 136.
0: يعني بيضربوهم مسيرات بمسيرات يعني تعتبر محاكاة لمسيرات شاهد الإيرانية. يعني أمريكا بتطور مسيرات بناء على المحاكاة للمسيرات الإيرانية برضو. يعني حاجات بتحصل غريبة يا جماعة بجد. طبعا إيران ما قدامهاش أي حاجة غير إن هي بتروح ضاربة القواعد وتقول إحنا بنضرب القواعد الأمريكية اللي موجودة فين؟ في كل من الأردن والكويت والبحرين وقطر. وطبعا كل دولة من الدول بتفعل دفاعاتها الجوية عشان طبعا توقع الصواريخ اللي بجاية لها من إيران. الحرس الثوري قال إن إحنا دمرنا مركز القيادة والسيطرة في قاعدة الأمير حسن الجوية الأمريكية في الأردن، ودمرنا مركز القيادة وحظائر طائرات MQ المسيرة في MQ-9 في قاعدة الأمير حسن الجوية بالأردن باستخدام عدة صواريخ. فهو كده يعني اللي قالوه ان هم قدروا ينجحوا في يعني في تدمير بعض الطائرات والكلام ده في الأردن. قالوا ايه بقى برضو الجيش الكويتي قال ايه؟ قالوا القوات المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي، وإيران أكدت وقالت إحنا استهدفنا قاعدة أحمد الجابر بالكويت، وإن في إصابة عامل وأضرار مالية نتيجة الاستهداف لمنطقة حفر بحري بمسيرة. كان في أنباء عن مقتل ثلاث جنود أمريكيين وإصابة آخرين في هجمات إيرانية على الكويت. والحرس الثوري قال إن استهدف منظومات أمريكية لإطلاق الصواريخ في الكويت أيضا. وزارة الداخلية القطرية: مستوى التهديد الأمني مرتفع وعلى الجميع الالتزام بالبقاء في المنازل والأماكن الآمنة. قوات دفاع البحر

0: البحرين، الدفاعات الجوية اعترضت عدد من الهجمات الإيرانية، وإيران بتواصل نهجها العدائي عبر استهداف المدنيين بالصواريخ والمسيرات. وقالوا في البحرين برضو أنه الأسلحة والوحدات في أعلى درجة الجاهزية، وان استهداف مدنيين انتهاك صارخ للقانون. نفس الكلام اللي كان بيتقال يا جماعه. وقطر اعلنت وقف الانشطه البحريه احترازيا حتى اشعارا اخر. ايران لوحت بعدم التقييد باتفاقيات مع الولايات المتحده، ووفد من الجيش الامريكي بيقول ان هو هيزور لبنان. وطبعا السفير الايراني لدى الامم المتحده قال ان بلاده بتعتبر الهجمات الامريكيه انتهاكا للاتفاق. طب يا جماعه، مش انتوا اللي ضربتوا السفن الاول؟ يعني غريبة جدا. يعني طب انتوا ما انتهكتوش كده لما ضربتوا السفن دي اللي هي بتعبر، عشان انتوا حاطين الدنيا بقى انه لا، لو هم السفن دي ما مشيتش في المسار اللي احنا محددينه هنضربها. طب ما ده انتهاك برضو، لان قال لك ان المفروض حريه الملاحه الكامله في المضيق من ضمن الاتفاقيات اللي اتعملت. وطبعا هي برضو قصه اللي هو ايه الفقره الخامسه والكلام ده كله. المهم انه طبعا كلام كتير تاني، لكن التقرير مهم قوي ان انا برضو اعرضه على حضراتكم علشان خاطر تفهموا ايه فكره الفقره الخامسه، وايه اللي خلاها عملت الربكه دي من الاتفاق. الاثنين لما جم يتفقوا ما كانتش الفقره دي شويه واضحه، لكن الاثنين وافقوا عليها. فالحقيقة فكرة إنه الفقرة واحدة وتفسيران مختلفان، تفاصيل تحول البند الخامس من مفتاح لتأمين هرمز إلى نقطة صدام جديدة بين واشنطن وطهران.
1: هنا على طاولة التفاوض في سويسرا كانت الأطراف تبحث عن كلمات تنهي الحرب وتعيد السفن إلى مضيق هرمز. كل فقرة تناقش وكل كلمة تراجع حتى وصل المفاوضون إلى صيغة قابلة بها الطرفان، لكن فقرة واحدة بقيت غامضة بما يكفي ليقرأها كل طرف بطريقته. إنها الفقرة الخامسة، بند ساعد على توقيع الاتفاق وقتها، ثم تحول بعدها إلى نقطة صدام حول من يدير مضيق هرمز. بحسب وول ستريت جورنال، تنص الفقرة على أن تبذل إيران أفضل جهودها لتأمين مرور السفن التجارية من دون رسوم لمدة 60 يوماً، وأن تبدأ حركة الملاحة فوراً مع إزالة العوائق العسكرية ونزع الألغام خلال 30 يوماً. ثم تتحاور طهران مع سلطنة عمان لتحديد الإدارة المستقبلية والخدمات البحرية في المضيق. النص واحد، لكن التفسير مختلف تماما. واشنطن قرأته كتعهد إيراني بإعادة فتح هرمز وضمان المرور الآمن للسفن، أما طهران ففسرته باعتباره يمنحها دورا رئيسيا في إدارة المضيق وتنظيم حركة العبور. ومن هذا المنطلق دفعت طهران نحو ترتيبات خاصة للعبور، معلومات عن السفن وحمولاتها وموافقات مسبقة وتأمين معتمد من هيئة إيرانية مع إمكانية فرض رسوم مستقبلاً. أما واشنطن فاعتبرت أن إيران تستغل غموض الفقرة لتثبيت سيطرتها على المضيق.
2: لن تلتزم طهران بمذكرة التفاهم إذا لم تفي واشنطن بالتزاماتها، وأي تفاهم بشأن أمن الملاحة يجب أن يقوم على التزامات متبادلة.
1: تصريح إيراني جديد يؤكد أن الخلاف لم يعد محصوراً في تفسير الكلمات، فمع استمرار استهداف السفن انتقل التصعيد إلى تبادل الضربات، واستهدفت واشنطن رادارات ساحلية ودفاعات جوية ومعدات للصواريخ والمسيرات. مسؤول أمريكي وصف الفجوة لوول ستريت جورنال بالقول إن واشنطن وطهران تعيشان على كوكبين مختلفين في تفسير الاتفاق، وبين الكوكبين بقي مضيق هرمز عالقا، اتفاق لم يحسم من يفتح الطريق ولا من يضع قواعد العبور، لتتحول الفقرة الخامسة من مفتاح للتهدئة إلى عنوان جديد للتصعيد.
0: طبعا الحقيقة أنه الرئيس ترامب النهاردة من ضمن الحاجات اللي أصدر تصريح برضو لافت للنظر، هو موضوع أن مجتبأ خامنئي شكله كده توفى بنسبة، قتل في الغارة الأمريكية الأولى اليوم 28 فبراير بنسبة 90%. صراحة ده برضو تصريح كان صادم، لسه هنشوف الدنيا إيه والمواضيع دي كلها إيه. طبعا برضو الرئيس ترامب كان كمان نشر على تروس سوشيال صورة لإحدى القاذفات الشبحية من طراز B2، وهنا بقى احتمال بنسبة 90% يا جماعة ان المرشد الايراني مجتبى خامنئي قتل، يعني

يعني اللي هو كرسي في الكلوب، بجد تصريح غريب جدا، رغم ان قبل كده قلتوا انه ان انتوا عندكم معلومات بان هو اصيب معرفش ازاي والحروق اللي في جسمه ايه، لكن فكره ان الرئيس يصدر التصريح ده النهارده، طبعا قالوا بناء على معلومات استخباراتيه وان فعلا مجتبى خامنئي ما ظهرش خالص في اثناء تشييع جنازه والده. الصورة اللي نشرها بقى ترامب اللي كان فيها قاذفة، إحدى القاذفات الشبحية من طراز بي 2، وهي تحلق فوق نصب واشنطن التذكاري، كان نوع برضو من أنواع التهديد طبعا. وترامب بيهدد إيران كمان بألف صاروخ. وعندنا كان حاجة برضو حصلت اللي هي تكملة الجزء، الدنيا بقى يا جماعة، إن القوات المسلحة اليمنية قالوا إن إحنا استهدفنا مدرج مطار صنعاء لمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط. طب الطائرة دي كان إيه؟ دي طائرة إيرانية كان عليها مين؟ كان على متنها مجموعة من الحوثيين اللي كانوا رايحين علشان يشاركوا في التشييع جنازة خامنئي. وطبعا قال لك انه كده الحوثيين سيطروا بشكل كبير، وان اليمن دلوقتي بتحاول تاخد هي السيطرة. والحاجة التانية كانت القصة برضو الخاصة بانه ضربات بقى من الحوثيين على السعودية، والسعودية برضو قالت ان احنا طبعا يعني وقفنا ضد الموضوع ده. طلع بيان تصريح على لسان مجتبى خامنئي كان بيتوعد بانه سننتقم لدماء الشهداء والقتلة معروفين بالاسم. والغريب يا جماعة انه من ضمن الصور اللي اتنشرت كانت الصورة للسيناتور الجمهوري اللي اتقال انه توفى بشكل مفاجئ، لينسي جراهام. طبعا ترامب برضو غيروا له الطيارة، وفي برضو بعض الامور اللي حصلت في البيت الابيض علشان خاطر اقامة سياج بحديقة عامة، علشان خاطر برضو حماية الرئيس. حاجات كتيرة تمت الايام اللي فاتت، لكن انا عايزة اكتفي بهذا القدر من ايران عشان نروح للاخبار الباقية اللي معانا. لينسي جراهام، هل قتلته روسيا أو إيران، ولا فعلا الوفاة جت بطريقة طبيعية بس جت مفاجأة؟ المفاجأة أنه كان لسه عاد بعد 24 ساعة من لقائه بزيلينسكي، وكان في أوكرانيا في كييف التقى بزيلينسكي، جه بعد 24 ساعة أعلن خبر وفاته. ترامب نعى جراهام وخفض الأعلام حدادا على وفاته. طبعا بيان نشر على الحساب الرسمي للسيناتور لينسي جراهام على منصة إكس بأنه قد وفاته ألمانية، وأنه توفى بعد 24 ساعة من لقاء زيلينسكي. وأعلن الطبيب الشرعي في واشنطن أن السيناتور الأمريكي لينسي جراهام توفى نتيجة تمزق في الشريان الأورطة بسبب تصلب للشرايين وفق النتائج الأولية لتشريع الجسمين، فيما لا تزال شهادة الوفاة معلقة لحين استكمال فحص السموم والفحوص المجهرية. ويعد برضو حاجة اسمها تسلخ الأبهر. كان في فيديو معرفش إذا كان زميلتنا بعتتولك ولا لا، زميلنا اللي هو بيشرح لنا المرض ده إيه. باختصار يا جماعة، المرض ده بيقال إنه لما بيحصل قطع في الشريان الأورطة نتيجة لتصلب الشرايين، واللي ده بيسموه تسلخ الأبهر، فبيكون فيه انه الاورطة الدم بياخد مسار كده مقارب للاورطة. دي حاجات ميديكال قوي، طبية قوي. فبالتالي لو ما اتكشفتش الحكاية دي بسرعة، فعلا الموضوع ده بيؤدي الى الوفاة. الرئيس ترامب قال انه تحدث مع جراهام قبل ساعات من وفاتي، ونيويورك بوست نشر التسجيل صوتي لخدمات الطوارئ اللي بيكشف اللحظات الأخيرة. وزي ما قلت لحضراتكم كده، طبعا دونالد ترامب قال عليه برضو أنه أحد أعظم الأشخاص وأعضاء مجلس الشيوخ اللي عرفتهم على الإطلاق، كان دائما يعمل بجد، كان وطنيا أمريكيا حقيقيا، سنفتقد لينسي كثيرا وستعلن التفاصيل لاحقا. وترامب طبعا كان برضو اتكلم كتير في الحوار اللي هو كان مع دي، ده كان الشكل يا جماعة اللي هو فوكس نيوز اللي كان رئيس ترامب على التليفون، وأدلى بتصريحات كتير قوي قوي. طبعا معلش إذا كنا برضو يعني على بال الحلقة الجاية هيكون برضو السبب الرئيسي، لكن كان في صور زي ما قلت لحضراتكم، معرفش إذا كانت يعني معاك زميلنا وعارف مكانها، الصور اللي انتشرت وكأنه في زي رصاصة على رأس لينسي جراهام، دي انتشرت فلت. أيوة شكرا ليك. ده كان أثناء تشييع جثمان خامنئي، ودي صورة من ضمن الناس اللي قالوا إن احنا هنستهدفهم ردا على استهداف خامنئي.
عندنا كمان قطر طبعا ودعت الشيخ حمد بن خليفة الأمير الوالد، وتم إعلان الحداد لمدة 4 أيام. والحقيقة طبعا كان في كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم التعازي، نعت الكنيسة المصرية أيضا الوالد الشيخ حمد بن خليفة، وأتت طبعا كان تعزيات من أماكن كتير جدا. هقول لحضراتكم بسرعة كده، 27 قطير بينهم 9 رجال.

2018 امرأة كان في بانكوك، حريق صعب جدا جدا. كان في كمان محققون في تايلاند بشروا تحقيق بأنه في برضو حريق كان اندلع في حانة وكان في إشعال النار في مجسم مسجد في أيرلندا. نيران غريبة جدا جدا في كل مكان. عندنا كمان كان في فاجعة في العمرانية، شقة سكنية أودى بحياة 5 من أسرة واحدة بسبب التكييف. وفي كلام كتير على مواقع التواصل الاجتماعي، برضو نتمنى نعرف إيه اللي حصل، واتهامات إن ناس كانت بتصور ما كانتش بتنقذ، اللي اتأخروا في إن هم يروحوا، قالوا الناجية الوحيدة الطفلة موجودة في القمر دي، قالوا عليها كده يعني إنها الطفلة قمر موجودة في مستشفى أهل مصر. وطبعا عندنا برضو الأمور الخاصة بالحر الشديد اللي في أوروبا، والأعداد بيقول إنها ممكن تقارب 10,000 شخص توفوا، وحرائق غابات وحاجات صعبة جدا. ربنا يحمي الجميع. إن شاء الله نلقاكم على خير والأربع والمزيد من الأحداث مرة الأحداث. إلى اللقاء.

مع كل يوم جديد برامج جديدة بتتسجل وبرامج جديدة بتتذاع، وكل برنامج بيشوفه الملايين في دول مختلفة حول العالم. بمساهمتك معانا نقدر نكمل ونوصل رسالة المسيح للعالم أجمع. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

ترى ما الذي يجعل دكتور كندي مرتاح يترك كندا إلى الصين ليضرب هناك بالسيف هو وزوجته؟ هذا ما سنشاهده.

مرحبا بك أعزائي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء جدا في كل مرة تهتم حضرات المشاهدين أنكم تتواصلوا معنا بكل الطرق، سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق اليوتيوب، قناة اليوتيوب تشاهد كل القصص السابقة من القصص الرائعة التي أثرت فيها كثيرا وأنا شاب صغير وتؤثر فيها وأنا ما زلت برضو شاب. بتأثر فيها جدا قصة جوناثان جوفرث. جوناثان جوفرث هو أول مرسل كندي مسيحي إلى الصين، يشتهر أنه هو ومراته في الصين في اضطهاد البوكسر للمسيحيين، طعنوه بالسيف هو وزوجته. ولد جوناثان جوفرث في 10 فبراير سنة 1859، ورقد في المسيح بعد خدمة عظيمة للمسيح يوم 6 أكتوبر سنة 1936. هو أول كندي إنجيلي مرسل للصين مع الإرسالية الإنجيلية الكندية للصين، هو وزوجته روزالين جوفرث. هو أول مرسل أيضا استخدمه الله في القرن العشرين للنهضات الروحية التي شابهت نهضات العظيمة اللي كانت موجودة في إنجلترا، ونهضة ويلز الشهيرة، ونهضات اللي كانت في أمريكا في ذلك الوقت. نشأ في أكسفورد أونتاريو بكندا. هو كان واحد من سبع، هو رقم 7 من إخواته، كانوا 11 ولد وبنت. تخرج جوناثان جوفرث من جامعة تورونتو سنة 1887، وحصل على الدكتوراه في اللاهوت سنة 1915. في بداية حياته قرأ وتأثر جدا بالسيرة الذاتية لأول مرسل للصين هيدسون تايلور. أرسل جوناثان جوفرث إلى نورث هينان، دي مقاطعة في الصين، سنة 1888. تعرض للإضطهاد الشديد اللي اجتاز كل المسيحيين في الصين سنة 1900، وطعن هو وزوجته روزالين بالسيف، لكنه نجا بعجوبة. الاثنين اطعنوا بالسيف لكن ما ماتوش، وغادروا من الصين إلى كندا مرة أخرى. قعدوا سنة واحدة للاستشفاء في كندا ورجعوا تاني للصين. ايه يا اخي التحدي ده؟ ايه الحب للمسيح ده؟ عاد إلى هينان مرة أخرى هو ومراته سنة 1901. سنة 1904 و1905 استخدمه الرب استخدام عظيم في نهضات روحية في الصين، مش بس كمرسل لكن نهضات، يعني كان ناس كتير تقبل الرب عن طريق تأثره بكتابات تشارلز فيني، وعن طريق رؤيته للنهضة الكورية. زار كوريا. كان القصة اللي أنا عايز أذكرها النهاردة أني مرات روزالين كانت دايما تقول له خلي بالك أنت تعبان. كان مرة عنده مشكلة في سنانه، ورغم الألم الشديد وزي جاله زي شلل في الفك، لكنه بدأ يملي ابنه علشان يكتبوا عن النهضة اللي ربنا استخدمه فيها في منشوريا. طبع في كتاب جوناثان جوفرس باسم بروحي، with my spirit. كان جوناثان جوفرث في الكتاب ده بيسترجع 13 سنة المجدبة في حياته اللي قضاها في الصين والتي انتهت بالاضطهاد، اللي هي كان سنة 1900. في سنة 1904 و1905 درس عن نهضة ويلز الشهيرة اللي كان فيها أكثر من 120 ألف شخص جه للمسيح.

وكانت نهضة كانت تشتعل ويلز وقتها. وقال: عرفت أن السر هو في الروح القدس. وصلت نبذة من صديق في الهند عن كلمات شارلز فيني، كان يقول: كما إن الفلاح لا يستطيع أن ينتظر ثمرا وفيرا إلا أن بعد أن يبذل الجهد في إعداد الأرض، هكذا يجب. ده الكلام اللي كان بيقوله تشارلز فيني، هكذا زي الفلاح ما لازم ينتظر ثمر بعد ما يجهز الأرض، هكذا يجب ألا يتوقع الخادم المسيحي الثمر بمجرد الصلاة، لكن لابد أن ينظر إلى القوانين التي تتحكم في الثمر الروحي. ده اللي كان بيقوله تشارلز فيني. تأثر جدا جوناثان جوفرث وبدأ يبحث في الكتاب المقدس عن الأسباب التي من خلالها تأتي النهضات الروحية، كيف يعمل الله عن طريق الروح القدس في أجواء روحية نقية. أقنع الروح القدس أنه عنده حقد تجاه شخص، مهمة جدا وأنا متأثر بيها القصة دي. وهو بيوعظ جوناثان جوفرث من كتر التأثر، وهو بيوعظ الناس قال: خلاص يا رب هروح له النهاردة وأقول له سامحني. بيتكلم الناس ملهاش ذنب، هو بيوعظ بس هو بيتكلم على انه كان جواه حقد تجاه شخص. وبعد ما خلص الاجتماع مباشره راح واتاسف للشخص اللي كان عنده غل او ضغينه ضده. وبدات النهضه العظيمه كيوم الخمسين حدث مع جوناثان جوفرث. نفوس كتيره كانت تاتي للرب. مره بعد القصه دي صلوا بنحيب، وكانوا حتى المرسلين نفسهم كانوا تحت تبكيت. ظللنا كمرسلين 20 عام إلى هنان، هو واللي معاه قالوا، ننتظر أن نرى دمعة توبة واحدة، فلم نجد. إن التأثير الذي يحدث الآن تأثير عظيم. سنة 1907 سافر لكوريا، وكانت هناك النهضة الكورية الشهيرة، شاهد النهضة العظيمة هناك، وكان معه الدكتور ماكاي. تأثر بالنهضة في كوريا، رجع لمنشوريا عن طريق هنان، وبقي في هنان بعد الوقت، وتعهد المرسلون أن يصلوا يوميا كل يوم الساعة 4 علشان ربنا يبعث النهضة. في فبراير 1908 استخدمه الرب في شمال منشوريا في مجد في نهضة عظيمة. وصف الدكتور والتر فيليبس ما يحدث مع جوناثان جوفرث بأنه تماما كأنه يقرأ سفر أعمال الرسل، مع أن الدكتور فيليب كان أساسا مش مقتنع ان في ويلتر فيليبس. كان في كتاباته قبل كده بيقول ما فيش حاجه اسمها نهضه، دي هستيريا، وهو انت بس اوعظ في الكنيسه وما فيش حاجه اسمها نهضه بعمل الروح القدس، وده كلام بشر. لكنه كتب انه ما رأى مع جوناثان جوفرث شيء عجيب بالضبط زي سفر الاعمال، ولخص ما حدث مع جوناثان جوفرث في النهضه ب ثلاث مبادئ. اول حاجه قال: تأتي النهضة حينما يكون في عطش شديد لها. ثانيا: تأتي النهضة حينما تفتش في الكتاب المقدس عن أسباب النهضة، منها التوبة، منها عدم إحزان الروح، منها الملء بالروح. ثم تأتي النهضة حينما يصلي الإنسان باستمرار، وهذه الصلاة لابد أن تكون بانكسار شديد مثل القوس، كلما كان القوس أكثر انحناء كلما ذهب السهم إلى مكان أبعد. هستكمل معاك قصة جميلة عن جوناثان جوفرث بعد أن نستمتع بهذه الترنيمة مع مرنمنا الحلو يوسف صمويل والعزف الجميل بيتر أنيس. ابقى معي إلى ما بعد.

كم أناس يطلبون ابتساما لا ذهب، ونفوس في انحناء تحت وطأة التعب، تحتاج كلمة تخفف الألام، كذا محبة وليس للملام. كانت هذه الترنيمة الرائعة اللي رنمها لينا مرنمنا الحلو يوسف صمويل، والعزف الجميل مع بيتر أنيس في قصتنا المؤثرة الرائعة اللي على الأقل أثرت في حياتي كثيرا منذ شباب الصغير وإلى هذا اليوم. قصة جوناثان ديوفرث، أول مرسل كندي إلى الصين، وإزاي ظل يخدم في الصين سنين طويلة ومش لاقي دمعة تيجي من الناس، وبعدين تأثر بالنهضات. ربنا كان بيستخدم تشارلز فيني ونهضة ويلز الشهيرة والنهضات الكورية، وبدأ يقرأ إيه السبب اللي كانت النهضات، إيه مقصود إيه كلمة نهضة، يعني تأثير الروح القدس في النفوس من يمكن بدون وعظ أو بأقل كلمات وعظ. وكانت النهضات دي تستمر، ناس بتصلي وتبكي طول اليوم وطول الليل، مرات تغيرت بلاد زي ويلز في إنجلترا بالنهضات، وزي أماكن كثيرة في أمريكا عن طريق تشارلز فيني. كمان ربنا استخدم جوناثان جوفرث وهو ومراته اطعنوا بالسيف في اضطهاد البوكسر الشهير في الصين، رجعوا سنة واحدة للاستشفاء في كندا وربنا نجاهم، وعادوا مرة أخرى إلى الصين وبدأوا في عملهم في النهضات الروحية. عايز أشاركك في ثلاث كلمات سريعة. النقطة الأولى، أنت مرسل أيا كان المكان. والنقطة الثانية، محبة الرب حصن الأمان. والنقطة الثالثة والأخيرة، يا رب كرر جوناثان جوفرث في كل زمان، وربنا يستخدمك أنت وأنت وأنا. أنت مرسل أيا كان المكان. واحد يقول لي طب أنا لازم أترك كندا أو أترك مصر أو أترك العراق أو أترك أي مكان علشان أروح. ربما ربنا بيدعي بعض الناس أنهم يغيروا أماكنهم، زي ما رأى بولس الرسول واحد مقدوني في رؤيا في أعمال 16 بيقول أعبر إلى مقدونية وأعنا. ولكن أيا كان مكانك، اسمع الصلاة اللي صلاها الرب يسوع المسيح للآب في إنجيل يوحنا أصح 17. قال المسيح: كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. عزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، أيا كان مكانك وأنت تشاهدني الآن، أنت مرسل من الله لهذا المكان. علشان كده أقول يا رب، يلي استخدمت جوناثان جوفرث وتشارلز فيني ومودي وغيرهم طوال السنين، استخدمني أنا أيضا، أنت مرسل أيا كان المكان. لكن نقطة تانية.

0: محبة الرب، حسن الأمان. إيه اللي يخلي راجل، صدقني حاجة عجب، يطعن بالسيف هو ومراته جوناثان جوفرث وروزالين جوفرث ويروحوا كندا ويرجعوا تاني؟ بقيوا حد يرجع للي قتله؟ حاجة عجيبة جدا. ويرجعوا ليه؟ يعني في ناس كتير بمجرد ما بتشوف حتى اضطهاد للمسيحيين في البلاد في الشرق الأوسط بتقول لك يا عم أنا عايز أفر، عايز أهرب لكندا، عايز أهرب لأمريكا، عايز أهرب لأوروبا. يروحوا هو يجي من أوروبا للصين رغم الاضطهاد ويعود مرة تاني. أيوة، تعرف ده بيفكرني بالآيات الشهيرة اللي يمكن تكون حافظها بس أرددها على مسامعك. في رسالة بولس إلى المؤمنين في روميا وأصحاح 8 بتقول إن حبنا للرب يخلي السيف ملهوش سلطان علينا. يا سلام، حتى الناس اللي بيذبحوا الناس دلوقتي ما يخوفوناش. لو ذبحونا هياخدوا راسنا بس ويلعبوا بيها الكورة زي ما بنشوف، بس أرواحنا هتكون مع المسيح. علشان كده بيقول من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بمين؟ بالذي أحبنا. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي لنا في المسيح. أنت مرسل أيا كان المكان، محبة الرب حصن الأمان. لو أنت متمتع بمحبة المسيح مش هتخاف. طب مش بقول لك أنا شجاع ولو مسكوا لي السيف ولو نقطع راسك زي بطرس ما قال في تهور شوية، يا رب لو شك فيك الجميع أنا ما شكش وهرب. لا، مش بتكلم على كده، بس بقول لك حب المسيح لينا وحب للمسيح هيديك طاقة عظيمة تحتمل الصعوبات والحروب والطعنات، كما حصل مع جوناثان جوفرث لما رجع تاني بعد ما اتطعن بالسيف هو ومراته. لكن نقطة الثالثة والأخيرة، يا رب كرر جوناثان جوفرث في كل زمان. نفسي يكون في شاب أو شابة بتشاهدني دلوقتي أو كبير أو صغير، قل له جعلني نظير جوناثان جوفرث. ثلاث حاجات كان لخص فيهم حياته: العطش للنهضة باستمرار، قل له عطشني يا رب، كنيسة بلدي ضعفت، العمل في منطقتي ضعف يا رب. مش لازم تكون انت قسيس او خادم او خادمة، حتى لو انت عضو عادي في كنيسة صلي لأجل نهضة هذه الكنيسة. العطش للنهضة باستمرار. اتنين، فتش في الكتاب على ايه المعطل. كان المعطل في حياة جوناثان جوفرث انه عنده عدم غفران للآخرين. يمكن عدم غفرانك حتى لحماتك او لبنت لجوز لمرات ابنك او اي حد قريبك او اخي في الكنيسة، عدم الغفران ده سبب عدم الملء بالروح القدس. فتش في الكتاب عن المعطل وشيله، ثم صلي بانكسار وقول له يا رب انا هصوم واصلي وانتظر عملك. لو انتوا ثلاثة زي ما حصل في الصين قرروا سنين طويلة كل يوم الساعة 4 العصر يصلوا يجتمعوا لأجل النهضة، صدقني خلال يمكن حوالي 40 سنة خدمت فيها المسيح ولا مرة لقيت مجموعة اتحدوا في الصيام والصلاة بيطلبوا نهضة في كنيستهم ما حصلتش. يا ريتك تبدأ أنت، ويا ريتك تبدأ أنت، وبصلي لأجلك ولأجلي ولأجلك. يا رب كرر حياة جوناثان جوفرث في كثيرين. إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج

دائما عند الرب أزمنة جديدة، دائما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دائما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.

السبع إظهارات بتاعت الروح القدس المشهورين حضرتكم عارفينهم لأن بكررهم كتير في هذه الخدمة: الحكمة والفهم، المشورة والقوة، المعرفة ومخافة الرب وروح الرب.

من أبناء غير أبناء من أبناء قاصرين إلى أبناء وارثين. دول بيغيروا ثيابنا. لو في حاجة بنقولها إن إحنا بنخلع ثياب قديمة بنلبس ثياب جديدة، فدي مربوطة بنخلع ثياب العتيق ونلبس ثياب البر، لكن كمان بنخلع ثياب الإنهاك والإعياء في الحياة الروحية وإحنا مؤمنين. فخلاص إحنا لابسين ثياب البر بس بننهك بنعيا، فبيخلع عنا ثياب دي لأن هكت. قال له يا بطرس لازم أغسل رجليك، يا هوشع أنت كاهن بالفعل بس لازم أغير لك ثيابك. والثياب اللي بتلبس دي مش ثياب بر، دي ثياب فوق البر اللي هي إيه؟ السبع إظهارات الروح القدس، الحكمة والفهم المشورة والقوة معرفة ومخافة الرب. ده اللي حصل مع الرب يسوع في معمودية الأردن. اللي حصل الروح اللي انسكب على الرب يسوع في معمودية الأردن هم السبع إظهارات دول. تقول لي إيش عرفك؟ أقول لك أشعيا 11 عرفنا، يحل عليه روح الرب، يأتي غصن من سبط يس، من نسل يس، من صلب يس. عارفين الآيات دي؟ أنا بحكي معاكم لأن نبوة عن يسوع في أشعيا 11 واحد، أشعيا 11 اثنين يقول لك ويحل عليه روح الرب. ده اللي موجود في معمودية يوحنا. إيه بقى روح الرب اللي حل؟ روح الحكمة والفهم المشهورة والقوة المعرفة ومخافة الرب، أدوناي. أدوناي ده يعني السيد الرب. فالسبع دول اللي بيلبسوا. حد بيعاني من ضعفات في حياته؟ جمال ما حدش انا عارف بس منجوني. مش همشي معاك واحده واحده. حد محتاج مشوره في حياته كلنا هنرفع ايدينا. حد محتاج ادراك في حياته ويفهم ايه اللي بيحصل. حد فاهم حاجه؟ احنا محتاجين السبعه، احنا محتاجين السبع اظهارات بتاعه الروح القدس ان هم يملونا كما لم نمتلئ من قبل. فمن فضلك خلال اليوم النهارده كده تتعامل مع معرفش في البريك ده، هو قوم فاتح اشعيا 11 2 وعدي عليهم واحد واحد. احنا هنبص على حبه حاجات منهم النهارده بسرعه، بس في حاجه بنلبس من الاعادي للزمن ده علشان ثياب الانهاك والاعياء عكس السبع كلمات، عكس الحكمه بنعاني منه، عكس القوة، عكس الفهم، عكس المشورة، عكس مخافة الرب، بيطلعوا من علينا وبنلبس الحكمة والفهم المشورة والقوة المعرفة ومخافة الرب. حد فهم حاجة؟ فبالنسبة لي السبع إظهارات دول هما استبدال ثياب. أوكي؟ فبالنسبة لي الآية بتاعت أشعيا 11 2 أنا بحكي معاكم. أشعيا 11 2 بالنسبة لي هي صلوة لكل كلمة، وإن عكسها يتخلع والكلمة دي تلبس في روحي. عكسها يتخلع والكلمة دي تلبس. حكمة وفهم، مشورة وقوة، معرفة ومخافة الرب. هللويا. كورنثوس الأولى 4. جاء وقت تبديل ثياب. في ناس كتير بتاع ولاد للرب وكده هويتهم او لغتهم اهو احنا عايشين اهي الدنيا ماشيه. من فضلك ما تسيبش اللغه دي. اللغه منظرها كانه اتكال على الرب، بس هي مش انت مدعو انك تقف في هويه حقيقيه. كورنثوس الأولى هقول لك حالا، كورنثوس الأولى 4. فرب ينزع من عنك برضو الروح الشرقية دي اللي هي مصمصة الشفايف وهو قاعدين عايشين. اخلع عنك الثياب دي لأنك مدعو أنك تغير هويتك إلى وكلاء عن الرب. هذا التعبير في الكتاب المقدس تعبير مهم للزمن او تعبير مهم لهويتك. هنبص يمكن على الهويات في الاجتماع اللي جاي، لكن انت مش مجرد عايش، انت وكيل الرب على الارض. عايز انزل واقعد على السماعه دي ونقعد ساكتين شويه عشان تفكر فيها بلا استثناء. تقولي أنا ست بيت بسيطة، أنا عندي مشاكل مع جوزي،

أنا مش عارف أيا كان، أيا كان الحالات المتنوعة، أيا كانت الحالات المتنوعة اللي في وسطينا، أنت مش موجود عشان العالم يفعص فيك، أنت موجود عشان تبقى وكيل للرب على الأرض حتى وجوزك مغلبك. أنت موجود عشان، أنت موجود عشان تبقى وكيل للرب في الأرض. ودي هوية من الأمور اللي هنحكي فيها بعدين، بس هنحكي فيها عن هويات تانية. بس هوية دي بتحولك من واحد أدينا عايشين. أقرأ لك الآيات. فليحسبنا الإنسان كخدام المسيح وكلاء سرائر الله، يسأل في الوكلاء لكي يوجد الإنسان أمينا. رب يسوع كذا مثل يحكي، يقول لك إنسان أعطى أمواله لوكالة. فالكتاب المقدس بيحمل هذا البعد كتير في كتاب المقدس، مرتين يمكن في أمثلة عن الوكيل، فاكرين وكيل الظلم. فطول الوقت كتاب، خلي بالك ممكن تقول الآية دي للخدام بس، أقول لك لا، يسوع لما كان بيحكي عن أمثلة الوكالة كان بيحكي لكل الشعب. فكل حد هنا بدون استثناء الرب يقول لك أنا بديك وكالة، أنا بوكلك عن أسراري. مفيش حد هنا اللي عمال بينسكب عليك ده مش أسرار الملكوت، إن الطبق الإسمنجوني هي الخارجية دي من أسرار الملكوت. وبالتالي مفيش حد هنا مش وكيل لأسرار من الرب علشان تحارب بيها، عشان تستخدمها، عشان تشرعها وتقولها، عشان تشرعها وتقولها. ماي بس أشكرك. فحضرتك وحضرتك في حالة وكالة من الرب، لأن الرب يعمل ودائع جواك عشان يعبر بيك أو يخليك مؤثر في الأرض وتثمر في الأرض. الوكيل كان بياخد وكالة عشان يتاجر بيها، فاكرين؟ وهذه المتاجرة قالوا يا ريتك، فاكرين اللي أخذ الوزن الواحدة؟ ما ده كان برضو قصة فيها توكيل. لما بتاخد هذه الوكالة يا إما بتتاجر بيها إما بتضعها عند الصيارفة، لأن مقاصد الرب إنك تؤثر بيها أيا كان. قالوا يا ريتك وضعتها عند الصيارفة، يا ريتك خليت الوكالة اللي أنت اديتها لك دي حد تاني يتاجر بيها، كانت هتتحسب. وبالتالي كل وديعة وكل إعلان وكل كلمة وكل حق الرب سكبه في حياة أي حد في وسطينا هو وكالة للاستخدام. فانت مش هو عايشين، انت في حاله استثمار لكل وديعه الرب يسكبها على حياتك، ومفيش حد لم تعطى له وكاله. مفيش حد حتى معاه وزنه واحده الرب يتعامل معاك كوكيل له. فبينقل هويتك من الحياه الطبيعيه للمسؤوليه. مش كلمة مسؤولية في شعبنا الشرقي بيبقى ليها معاني في بعض الأحيان بايخة أو على مجهودك. قصة إنك بتقف في هذه الهوية اللي في المسيح يسوع علشان رد فعلك للأحداث ميبقاش خوف. فاكرين قصة كلكم عارفينها، لأنه بحسب هويتك بتاخد قراراتك قدام تحدياتك، بحسب انت شايف نفسك مين. انا هو عايشين، فالاحداث بتقوم بلعاك، لان احنا هو عايشين بس العيشه بتغرقنا الى او التحديات بتغرقنا الى شخص زي داود. ايام وفاكرين ايام جوليات، لما كان جوليات بيخرج كان كل المؤمنين في ذلك الزمان بيقوموا للخلف دور ويطلعوا يجروا. هذا الزمن لا يستمر. داود بيشفت في الزمن. مش محتاج احكي لكم عن قصه داود وازاي ان هو بيرى نفسه من صفوف الله الحي. فكل شعب الرب كان بيلف ويرجع قدام جوليات ما عدا واحد، كلكم عارفين انه صغير وكلكم عارفين انه راعي، بس في حاجه بتحصل في حياته. هو هويته وهو بيرعى هي هويته وهو بيخدم، هويته هو في البيت أو في الشغل هي هويته، هو في الاجتماعات أو في الكنيسة أو خادم أو ماسك مايك. ولأن داود هويته هو بيرعى الغنم فقتل الأسد والدب، هي هويته قدام جوليات فمش فارق. اليوم يحبسك الرب في يدي.

داود ادى تفاصيل اللي هيحصل لجولياط قبل ما يعمله. قال له انا هقطع راسك بالسيف والطيور هتيجي تاكلك. ده مش تنبأ، لا ده فصصه قبل ما يقرب منه. قال له كل التفاصيل اللي هتحصل قبل، كان بيتنبأ، كان بيتنبأ اللي هيحصل والسلطان، لانه جاي وهو ايه، انا راعي غنم. بس القصة كلها ان كان في جرابه، فاكرين لما جمع خمس حجارة ملساء من الوادي. انا انا انا انا بحب الخمس حجارة دول ليه؟ لانه انا بالنسبة لي الخمس حجارة دول هو الامور الشخصية اللي احتككت فيها في حياتك الشخصية وجابت نتيجة قبل كده، هو الامور اللي جابت انتصار في حياة كل واحد واحدة منكم، لأن كلكم اختبرتوا انتصارات شخصية في أمور معينة، أو بلاش بأمور معينة، في حاجات جابت نتيجة معاكم. دي أغلى حاجة، دي وكالة حطها في الجراب بتاعك، لأن دي مع احتكاكات الحياة صارت ملساء. بس كل حجر أملس الرب يديهولك حطه في الجراب بتاعك، لأن هيأتي زمن بسبب المفاتيح الصغيرة اللي جابت نتيجة معاك قبل كده في حياتك، هي دي اللي هتوقع جولياط بتاعك. حريص ان تكون نورت لكل حد، مش بس اخواتي اللي قالوا هللويا، كل حد. مفيش حد هنا لم يختبر نقاط معينة جابت نتيجة ونقاط تانية ما جابتش نتيجة. اي حاجات في حياتك ما جابتش نتيجة، stop it يعني وقفها احتياطي. دي مش حصاد، دي مش هتجيب في جوليات، لكن في وكالة الرب أعطاها لكل واحد واحدة منكم بتحطوها في الجراب بتاعكم اسمها حصاد. الحصاد دي الشخصية بتاعت حضرتك، والشخصية بتاعت حضرتك دي اللي بتوقع جوليات. البعض هنا سجوده، البعض هنا بيبتدي اليوم ازاي، البعض هنا بيقرأ في الكلمة ولا بيقرأش في الكلمة، البعض هنا ولما أيام يقرأ في الكلمة الأمور كلها تجيب جون، وأيام تانية ما قراش الكلمة فما تجيبش جون. فأوكي لما خدت خلوتي عادي، نودي وكالة. لما طلعت صوتي وسبحت، لما صليت بالروح وأنا في المواصلات حصل، أوكي دي وكالة، ده حصاة ملساء. لما بيحصل فيها احتكاك، لما بتاخد المواجهة دي وتحتك بيها بالأرض وتنجح، بقت ملساء، وهي حصاة ملساء يمكنك أن تصيب بها كده. حضرتك أدركت مفيش حد هنا ما عندوش وكالة، مفيش حد هنا. وكل ما الجراب بتاعك يتملي بحصوات، كل ما أنت مدرك أنه، عارفين جولياط كان عنده أخوات، جولياط وأخواته، ما هو الأربع حصوات الباقيين يعني عملنا بيهم إيه؟ هو احتاج حصاة واحدة، الأربعة التانيين يستخدموا بس بطريقة روحية، لأن كان له أخوات. هتفهم حاجة؟ وبالتالي دي انت مش اهو ادينا عايشين. نو ادرك بحكمة ايه الوكالة او ايه المفاتيح او ايه النقاط اللي بتحصل في حياتك. لو احنا في مؤتمر ابطال النهضة، اقول لك طلع ورقة واكتب نمرة واحد ده جاب نتيجة، نمرة اتنين ده جاب نتيجة، وانت بتطلع واحد اتنين تلاتة اربعة هتقول انا عارف ان في حاجات دي ما جابتش نتيجة، او لما فطلع الحصوات اللي بسبب الاحتكاكات صارت ملساء، عشان دي اللي بتجيب الجون في المواجهات. امين. دانيال، انتوا كويسين؟ طيب دانيال، انا لازم اختم عشان في اجتماع تاني. انا جاوبت ليه؟ دانيال 11. بعضكم سمعني أنا علقت هذا التعليق في بداية السنة، في مش في رأس السنة بتاعتنا، لكن في حتة تانية اللي بيتابع هيبقى سمعني. لكن أنا هوسع الإعلان أو هفصصه بوضوح، لأن ده مربوط باللي بيحصل دلوقتي. مقاصد الرب نحن نميز الأوقات، فده مربوط بالسماويات، بتتواجد من السماويات عشان تتعامل مع تابوت العهد، بتبتدي من السماويات، بتبتدي من فوق، ما بتصليش من تحت، ما بتصليش من الأحداث. خلوا بالكم ليكن ده، أوكي أنا هرجع، ليكن ده اتجاهك في كل صلوات، مش بس في الصلوات.

الصراعات اللي بيحصل في المنطقة بتاعتنا. يعني يعني أنا مدرك في ناس عندنا مشكلة مع في الجواز، عندنا مشكلة مع الولاد، عندنا أوكي حلو قوي تعالوا نصلي. طب يا رب عندنا مشكلة مع الولاد، نو. يا رب عندنا مشكلة في الجواز، نو. مش دي الصلاة. ابتدي من حيث هو ده اللي كنت عايز أوصل له. ابتدي من لأن ده اللي هيجيب جون، دي الحصال ملساء بتاعتك. تابوت العهد بتبتدي من السماويات علشان توصل لاختراقه في الاخر. اخر طبقه هو الجلد والحجاب. وبالتالي عندنا مشكله في البيت، حلو قوي يا رب انت عايز تقول ايه؟ اطلع لفوق، ارفع عينيك لفوق. عايز تقول لي ايه في وسط الفوضى اللي حاصله؟ ايه الاعلان؟ ايه الكلمه؟ ماذا تريد يا رب ان تقول؟ فتواجد فوق، لان من حيث فوق كلمتك تتاثر على البيت وعلى جوزك وعلى الولاد وعلى الاحداث. انتوا هنا مش كده؟ خليني اكون بايخ، بعد الاجتماع ده ما تجيليش قولي عندي مشكله. انا لسه ما خلصتش الجمله، بس اصبروا عليا، اصبروا عليا. انا مش بايخ للدرجه دي، يعني انا في بعض الاحيان ببقى بايخ، بس مش كل مش لهذا المستوى يعني. فما تجريش بعد الاجتماع تقول لي عندي مشكلة، لأن هرد عليك وأقول لك ربنا بيقول عليها إيه، ربنا بيقول في المشكلة دي إيه. أنا عايزك أنت اللي تقولها، عايزك أنت تطلع لهذا المكان وتسمع ماذا تريد يا رب أن تقول، ماذا تريد يا رب أن أفعل. حاجة هنا حصلي معاك، حصلي معاك اللي الرب قاله، مش حصلي معاك المشكلة اللي أنت جاي تشكي منها. حد فهم حاجة؟ فما طلعتش بايخ في الآخر. بس جاء الوقت انه فعلا تعامل اقترابك لتابوت العهد بيبتدي من السماويات عمليا، مش تامليا، مش في ايات في سفر العدد، نو. عمليا اقترابك لتابوت العهد بيبتدي من السماويات عشان يحصل الاختراق في الحجاب. امين. وبالتالي في كل امر اسمع الصوت، ابتدي من السماويات ومن هذا المكان سلطانك. عشان كده البصيره الروحيه، عشان كده عينيك لازم تشوف وتميز الكايروس، ده اللي بقوله من نص ساعه، تميز الكايروس في وسط الاحداث، في وسط الكرونوس، تميز القصد الالهي اللي بينزل على الاحداث الطبيعيه وياتي بسلطان فيحول الاحداث. تصوروا لو كان داود مع الباقيين بيطلع يجري معاهم، نو. هو شايف حاجه، نحن صفوف الله الحي، وانا عندي وكاله، عندي حجاره هقدر ارميها ملساء مجربه، تم تجربها قبل كده، عشان كده صارت ملساء، فممكن ارميها على جوليات. امين. هللويا. دانيال 11 بيتكلم عن الازمنه الاخيره، بيتكلم عن نوعين من الناس موجودين في الازمنه الاخيره، الفاهمون والعارفون. الذين يعرفون الرب والفاهمون. معظمكم او بعضكم يمكن سمعني وانا بعلق عليها في حبه حاجات، لكن حفصصها شويه. دانيال 11 الجزء الثاني من آية 32، أما الشعب الذين يعرفون إلههم فيقوون ويعملون. للأسف العربي منظره عادي، يعني يقوون ويعملون، لكن في حبة حاجات لازم ندركها هنا. أول خلوا بالكم لما تقرأ الآيات دي بالعبري، ولو تسمع، ما اعرفش انك في حاجات بتخليك تسمع الكتاب وهو بتقري بالعبري، تكتشف ان في موسيقى او في تناغم بيحصل في الكلمات، مش بس في الايات دي، فتجد ان في كلمات ماشيه مع بعض بنفس اللغه، بنفس في موسيقى في اللغه. المهم، فلو عندك الفرصه انك تسمع حبه ايات بالعبري هتجد الايات لها رنين جواك جميل. فالشعب الذين يعرفون إلههم في اللغة العبرية ده تعبير على بعضه، شعب عارف. أوكي. الفاهمون دي في العبري مش الفاهمون، الشعب الفاهم. فالجملتين دول، الآيتين دول، بينقي عن نوعين من الشعب في الأزمنة الأخيرة، شعب عارف وشعب فاهم. أوكي. أميادة وأمسخال، ده شعب عارف. فالتعبير، انا ليه بقول لك مش عشان اقول لك عبري، عشان اقول لك ان التعبير كانه ما بين قوسين، ده تعريف، دول امياده، دول العارفين،

أم سخال دول الفاهمين، أم دي يعني شعب، أوكي؟ فأم يادا شعب عارف، أم سخال شعب فاهم. بالمناسبة هبقى بلمس القصة دي، ده عمل روح القدس، لأنه الشعب العارف ده روح الحكمة الفهم المشورة والقوة المعرفة، ده شعب عارف، أوكي؟ فالشعب العارف والشعب الفاهم روح الحكمة والفهم، وبالتالي الثياب الروح القدس دي مغطية هذا الشعب في الأزمنة الأخيرة، فبيطلع تعبير اسمه أميادة، ده أمة فهم عارفة، وأم سخال أمة فهمة. بالمناسبة كلمة معرفة مش إنها معرفة، أنا عندي معلومات سمعت آخر تأملات بسمع كل العظات، معرفة دي يعني حالة اختبارية لكل معلومة عندك. حالة اختبارية يعني حاجة مختبرة. بستعمل دايما هذا التعبير، كلمة يادة اللي هي أم يادة، يادة دي في كتاب مقدس يعني زي الزواج، عرف آدم امرأته فجابوا شيث، دايما بستعمل هذه الآية عشان تنور جواك. فهو معرفهاش كلام، ده عرف التصق بها جسديا، والرب يدعوك انك تعرفه بطريقة دي، ان كل حاجة فيك تتحد بيه، الشعب العارفين الرب. روح المعرفة بيطلق هذه العلاقة الاختبارية ما بينك وبين الرب، بيحول العلاقة إلى نار حقيقية، وبيرد قوة علاقتك به، الشعب العارفين الرب. أوكي، أقول آية بايخة؟ مفيش آيات بايخة، بس أقول آية بايخة. في ناس كانوا بيعملوا معجزات، الرب قال لهم لا أعرفكم، انتوا بتعملوا يعني انتوا بتعملوا بالهبه مش بتعملوا بالحضور. ولو خدعت بالهبه وهي شغاله وهي ماشيه شغاله وفقدت الحضور، بيقول لك انا بقالي مده ما شفتكش، انا ما اعرفكش. اوكي، وبالتالي الروح المعرفه انك تعرف الرب، ده هي وجها لوجه، ده التصق بالرب، من التصق بالرب فهو روح واحد، والرب يدعوك لكده. محتاج معونة؟ اطلب معونة من روح القدس. لو الامر بقى performance، جاء الوقت انه عارفين يعني ايه performance، يعني اوكي يعني بنحضر اجتماعات في ناس بتعمل كده ومش ما شافتش وشه بقالها سنين، بس المنظر وانت بتعمل كده كأنك انا شايف وشه اهو، بس دي بقت اداء. التدين او المنظرية مش بس في كنائس تقليدية، لا، وفي كنائس رسولية وكنائس زي بتاعتنا كده، اللي هو ايه بقى الاداء، هو اخر مرة شفت وشه امتى؟ مش مستني اجابة بس بخليك تفكر، لأن الأداء بتاع رفعة الإيد أو الترنيمة أو الخدمة أو تمسك مايك مش ملوش علاقة بوشه، ده هبة. أخرجنا شياطين باسمك، شفينا مراد بس إحنا ما فيش ما بيننا جواز. Are you here؟ عشان كده روح المعرفة هو روح الاختبارات، هو روح العلاقة الاختبارية اللي تخرج منها باكسبيرينس، تخرج منها بادراك، اللي منها بيطلع الحجاره الملساء. الذين يعرفون، الذين يعرفون بيعملوا ايه؟ بيقوم ويعملوا. هبص على الكلمتين دول، لان المعرفه الاختباريه بتؤدي الى يقوم، دي مذكورة هنا يقون، بس مذكورة في حتة تانية في كتاب مقدس شدة وصلابة. فاكرين لما قال له هديك جبهتك كالماس كالصوان، ده كان فيها نفس التعبير بتاعت يقون. فاكرين أعلن الرب تجولان في الأرض كلها ليتشدد، دي هي نفس الكلمة. وبالتالي هي مكتوب يقون دي يعني شدة صلابة، تغير في الطبيعة، روح القدس بيرف على حياتك عشان يطلع قوة مختلفة. الذين يعرفون الرب باختبارية يقون، بتتغير طبيعتهم، بتتغير. بليز
ما ينفع.

ينفعش ابقى بستمر من نفس الشكوى ده، لازم يبقى جواك. ما ينفعش استمر من نفس الشكوى يوم ورا يوم، سنه ورا سنه، وهي هي نفس الشكوى. بتعرف الرب بتقوى، لا تستمر كما انت. فالتحم بيه، اطلب معونه من الروح القدس، حط نفسك قدام الكلمه، ايه اللي بينجح معاك ولمعه وخليه املس اكتر، لان هو ده اللي هتنتصر بيه. بس بليز، الذين يعرفون الرب يقوون، بتتغير طبيعتهم، يتشدد الرب لهم وجبهتك تصير صلبه. Are you here؟ مش بس يقون، بيعملون. كلمة يعملون كلمة غريبة جدا برضو. لو عايز تبص على تكوين واحد، لما برضو دي من الكلمات اللي هي ايه فيها موسيقى، عارفين براء خالق، هي نفس الكلمة الأساء. فأساء وبراء، الكتاب المقدس طول الوقت عمال بيلعب فيهم، بيحط أساء بدل براء أو براء بدل أساء. بس لما كان بيذكر اسم الرب كان بيقول يهوى براء الرب الخالق. أوكي، هديكم مثل بسيط يعني في تكوين، أنا بس بفتحه عشان آية 7، تكوين 1:7. تكوين 1:7 بيقول إيه؟ عمل الله الجلد وفصل بين المياه تحت الجلد والمياه التي فوق. عمل دي هي نفس القصة، هي نفس الكلمة الموجودة يعملون. فيعملون مش يعني بيعملوا، لا، يعملون يعني بيؤثروا في الأحداث أو حولوا العظام اليابسة إلى جيش عظيم. يعملون يعني على ما تتخضش من الجملة، يخلقون. لأن كلمة يعمل المستخدمة في دانيال 11 هي أساء المستخدمة في تكوين واحد، اللي هي إيه؟ خلق. فالذين يعرفون بيصيروا أشداء بصلابة وبيخلقون أمور في الأرض. يكونش ده تأثير ولا الأميادة دولة، الهوية دي أميادة، عايز أرميها جواك النهاردة. هذا التعبير اللي كتاب دانيال 11 بيقوله عن الأزمنة الأخيرة، بيطلع كواليتي من الناس، نوعية من الناس، العنوان اللي عليهم أميادة. دول ايه؟ عارفين، مختبرين، ملتصقين. والروح القدس هو اللي بيعمل كده بالمناسبه. احنا في عرض الروح القدس. عايز اختباراتك تشتعل من جديد. ما فيش حد تاني عايز، انا عايز اختباراتك تشتعل. انت محتاج هذه العلاقه مع الروح القدس. انت محتاج تلبس، انت لابس ثياب البر، بس محتاج تلبس بروح من الاعالي، اللي هو ايه؟ الحكمة والفهم، القوة والمعرفة، مخافة الرب. دول بيعملوا إيه؟ لأن جزء منهم المعرفة، أنك تعرف الرب. المعرفة دي يعني اختبار حميم، لصيق، ناري، محضور ربنا، كل شايفه في كل حتة، شايفه في كل حاجة، لأنك لابس هذه المعرفة، فشايف المعرفة دي في كل حاجة. فشايفه في إخواتك، شايفه في شغلك، شايفه في بيتك، شايفه في جوزك، شايفه. عشان كده بعرف اقول عايز تقول لي ايه في الحدث. فانا بادي من السماويات حضوره واكثر بيها في الارض، فيخلق حاجات كثيره جديده في الارض. لو انت بادي من الاسمنجوني، دخلت على الجلد، وبعد دخلت على الحجاب اللي بيتشق عشان تابوت العهد، انت دخلت من السماويات بتقول ايه؟ على حساب الفدا في حاجه بتتشق فتخلق في الارض. فالذين يعرفون يقوون ويخلقون. Are you here؟ ليه واحدة ثانية؟ أنا قلت واحدة بس. أنت جمال، أنا بحط العنوان، أنا برميه في حضنك، أنا برميه في حضنك. عارف يعني برميه في حضنك؟ عشان تفهم أنا قلبي أقول إيه. بقى مسؤوليتك ما بقاش مسؤوليتي، ما على الرسول إلا، ودي مش آية. فانا برميها في حضنك، بقت مسؤوليتك. لو انا كنت مخبيها انا هدفع ثمنها، فانا برميها في حضنك واغسل ايدي، بتبقى مسؤوليتي عن نفسي. بهزر معاكم، ما بغسلش ايدي ولا حاجه، ولاني بفضل اقولها تاني وثالث ورابع وخامس، ما بغسلش ايدي ولا حاجه. بس انا بحط هذا العنوان، دي ام عارفه، عارفه الرب، وخلي روحك يرتقي اتجاهها. انا من هذه الامه، الشعب العارفين،
بس مش بس العارفين.

بتعمل فاهمين كمان. أمس خال عشان كده في روح. خلينا نقرأ آية أشعياء 41. أقول لك سخال دي بتحمل معاني. أشعياء 41 مترجمها. أنتوا لسه هنا؟ أوكي. أختم يعني إمتى؟ لا هختم. تروش لا بس. أشعياء 41. أشعياء 41 آية 20. الفاهمون أم سخال؟ خلي بالك من سبع إظهارات روح القدس الفهم. فالفاهمون دول مليانين من روح الفهم. أنتوا هنا؟ زي العارفين مليانين من روح المعرفة، الفاهمين مليانين من روح الفهم. فالاثنين برغم أن هم أسماء عن الشعب في الأزمنة الأخيرة، هم أسماء مربوطين بحاجات أو حركة من روح القدس اللي بنلبسه بقوة من الأعالي. الآية دي فيها كل مفردات كلمة سخال. ينظروا، يعرفوا، ينتبهوا، يتأملوا معا أن يد الرب فعلت هذا. الآية دي آية دراسية أو المشاهد ده شاهد دراسي. عشان أقول لك إيه، كلمة يفهم الحقيقي يعني يعرف وينتبه ويتأمل. كلمة يفهم يعني حط الأمر قدامه، وروح الفهم أم مالي حواسه فشايفه بيتأمله، لأن بيملى صور قلبه من خلال هذا الفهم. كنت بقول جملة يوم الأربع اللي فات، ما عرفش كنت موجود ولا لأ، معظمكم مش من هنا فكنتش موجودين. فليه إبليس بيهاجم نفسيتك؟ لأن نفسيتك خطيرة جدا عليه. ليه إبليس بيهاجم النفس؟ لأن نفسك غالية جدا. ليه؟ لأن بالنسبة للرب نفسك دي مهمة جدا، عايز استخدمها بقوة. نفسك قوية جدا لما بتخضع للروح القدس. حضرتك على بعضك ضعيف جدا لما نفسك ما تبقاش خاضع للروح القدس. فاكرين مردخاي امبارح؟ اوكي، البوابل على امور النفسيه. ففي حاجه بتتنقل في حياتك لما تدرك اهميه. عشان كده فوق كل تحفظ احفظ قلبك ونفسك، لان منه مخارج الحياه. ففي حاجه الفهم بيخليك ايه، كل التعبيرات دي، بتنتبه، بتتأمل، حاجة بتتحط قدامك وبتملى حواسك، بتملى صور نفسك وقلبك. درب نفسك إن الآية تشوفها. كلنا عارفين المسيح فيكم رجاء المجد. آخر مرة شفت الآية دي إمتى؟ مش قريتها، آخر مرة شفتها، تأملتها، عرفتها، انتبهت ليها، ونقعت نفسك فيها. فعنين قلبك شفتك في الآية دي. دي مش جمل بسيطة معرفش عنك، بس أنا دي جمل أنا بعيش بيها. إني كل آية بقراها بتتزحلق مني، كل آية بفهمها بتثبت فيه. مش بفهمها يعني فهمت الآية بتقول إيه، لا، أهي انتبهت، تأملت، بصيت، وملت كياني كده. خلوتك هتفرق، كده خلوتك الآية هتاخد منك وقت، فمش هتخلص آيات وانت معدي أنا قريت بس نسيت اللي أنا قريته. نو، في حاجة بتحصل لما عينين قلبك وحواس قلبك تفهم، بمعنى تنظر، تتأمل، وتنتبه، فتحصل فهم. والفاهمون يضيئون. هللويا. عارفين الآية الفاهمون يضيئون؟ أتاري لما حضرتك بتفهم بتنور. عارفين لما بيقول الشعلم يقول لك نورت؟ دي مش آية بس فاهمون يضيئون. فجأة سوري في التعبير، الغباء أو الفوضى أو التشويش أو عدم معرفة أعمل إيه بيطير لما تتميلي بكلمة الرب. عشان كده سراج لرجلي. هللويا. مزمور 82، احنا بنحاول نختم. مزمور 82 مزمور معروف جدا. مزمور 82 آية 5. بيتكلم عن ولاد الرب بالمناسبة

مزمور 82 دول أولاد الرب. ده إيماني إنه هو بيتكلم عن أولاد الرب، لأن أولاد الرب أمام الرب في مجمع الرب، لأنه دعاهم يكونوا ملوك، فدعاهم إنهم يقضوا بالحق، يقضوا للذليل واليتيم، يصنعوا تأثير، ينجوا المسكين، يصنعوا تأثير. آية 5، لا يعلمون لا يفهمون، إيه النتيجة؟ في الظلمة يتمشون، تتزعزع كل أسس الأرض. أنا قلت أنكم آلهة. الرب يسوع هو اللي استشهد بهذه الآية وكان قال كل الذين تأتي لهم كلمة الرب آلهة. عارفين الآية دي؟ عارفين الآية دي في إنجيل يوحنا؟ الرب قال، الرب يسوع نفسه هو اللي فسر الآية دي، مش نادر شوقي أو حد تاني. الرب يسوع نفسه اللي فسر الآية دي، قال كده كل حد بكلمة الرب تغرس فيه بتحول طبيعته إلى سلطان ملوكي، إلى سلطان إلهي، لأن الكلمة بتتحول جواك إلى سلطان إلهي. فاكرين الحصاة؟ سلطان إلهي، مجربة مختبرة، صارت ملساء بتجيب جون معاك في حياتك الشخصية عشان تطلعها من جرابك وتحارب بيها. فبقاش سلطانك، بقى سلطان اختباراتك ومعرفتك وفهمك اللي حصل ورا الرب اللي جاب جون. بقى سلطان اختباراتك وفهمك روح المعرفة وروح الفهم، الفاهمون والعارفين، ده اختبارات بتطلع منك ودائع الرب حطها جواك، صارت ملساء بسبب الاستخدام، عشان دي اللي بتجيب جون. ده سلطان الحصاة، ده سلطان إلهي. أنا قلت أنكم آلهة وبنوا العلي كلكم. الرب يسوع هو اللي قال هذه الآيات عن ولاد الرب لو وصل لهم كلمة الرب، الذين صارت إليهم كلمة الرب. هو اللي قال، هو اللي فسر. ارجع ورايا في إنجيل يوحنا، فهو بيقول إن هذه الآية لولاد الرب. لو ولاد الرب لا يعلمون، أنا رجعت الخمسة، ولا يفهمون، النتيجة في الظلمة يتمشون. فالنتيجة دورهم أو الوكالة اللي على حياتهم إن هم يحفظوا الأرض، لكن لأنهم لا يفهمون ولا يعلمون في الظلمة بيتمشون، فبيلفوا في دوائر حياتهم، مشاكلهم، مخاوفهم، ويحصل إيه؟ شفت الدولار وصل لكام؟ إيه؟ ما زلت بيجي لي ناس، كوز الزيت لن ينقص، كلة الدقيق لن تفرغ. صدقها، صدق، بليز صدقوها، بليز صدقوها. انا بتجيلي اختبارات، بقى في اختبارات مشجعه جميله جدا. احد الرجال قال لي انا لا يمكن ان اكون عايش اللي انا عايشه بمرتبي، بس انا بحط مرتبي في جيبي. فقال لي كده، قال لي في اول بحط مرتبي في جيبي، وهو لانه مرتب مش كبير فيعني بحط كله في جيبي. قال لي بقعد الشهر كله حط ايدي في جيبي ولا طلع فلوس. هو مدرك انها معجزة، هو مدرك انها معجزة، هو مدرك ان اللي اتحط في جيبه اخد كل المرتب وحطه في جيبه. بمعنى كده ان المرتب مش يعني اوكي. قال لي بمد ايدي وطلع، بمد ايدي وطلع، بمد ايدي وطلع. حد فاهم حاجة؟ وبالتالي بليز امنوا بالرب فتأمنوا، امنوا بكلماته النبوية على حياتكم فتفلحوا. الرب فعلا بيعمل كده. بالمناسبة عندي قصص كتيرة، مش بس قصة أخونا ده، بس عندي قصص كتيرة، سيدات كتيرة حكوا معايا معجزات لا علاقة بالازدياد اللي بيحصل، مش منطقي أو مش طبيعي في حياتهم في الزمن ده، بسبب في احتياج. ورب يقول لك كوز الزيت لن ينقص. انتوا هنا؟ اوكي، فحرجع للآية دي عشان نختم. لا يعلمون ولا يفهمون، لو مش مدرك انك موجود في الزمن ده، مش عشان تخاف مع اللي خايفين او تقلق مع القلقانين او تضطرب، لكن يا رب انت عايز تقول ايه؟ عايز اشوف الفرصه، عايز اشوف القصد الالهي، عايز اشوف انت بتقول ايه، فاقولها، فاعلنها على اللي بيحصل. السماويات اول حاجه عشان اخش على الفدا، عشان يتشق الحجاب، لان بتعامل مع تابوت العهد، مش بتعامل مع اي حاجه تاني. ببتدي من السماويات. لو لا يعلمون لا يفهمون، النتيجة في الظلمة يتمشون، فتتزعزع كل أسس الأرض. لو أنت حولتها، تعالوا نحول النفي ده إلى إيجابي. يعلمون، يفهمون، في النور يتمشون، فتثبت كل أسس الأرض. Are you here? Are you here?

لو لو لو ولاد الرب وقفوا الفاهمون أميادة العارفون أميادة الفاهمون أم سخال وقفوا في المكان ده لأن ده عكسها لا يعرفون ولا يفهمون. لو لو لو لو لو وقفوا في الهوية دي في النور بيتمشون فتثبت أسس الأرض تثبت أسس الأرض. أؤمن بنقاط تحول ونقاط تحول في الأحداث الطبيعية وفي الاقتصاد وفي الحروب وعلى بلدنا. الذين لا يعلمون ولا يفهمون قال لهم كده في آية 7 لكن مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون برغم أنكم مش مدعوين تكونوا مثل الناس. فاكرين شمشون قال لها لو حلقت أصير كأحد الناس هبقى عادي بس أنت مش عادي أنت نذير للرب لو حلقت تصير كواحد من الناس. قالهم كده لو مش فاهمين مثل الناس تموتون وكأحد الرؤساء تسقطون. الله قائم في مجمع في وسط الآلهة يقضي. محتاجين نختم. إيه اللي هنصلي من أجله؟ حاجات كتيرة مش كده بس أهم حاجة هنصليها إن روح الرب الحكمة والفهم المشورة والقوة والمعرفة ومخافة الرب نلبس نخلع ثياب نلبس ثياب اللي مركزين عليه في هذا الاجتماع أمياضة اختبارات ملساء تعمل انتصارات في حياتنا وأمسخال فهم بتأمل ويزداد النور جوايا لأن الرب دعينا لانتصارات في الأزمنة اللي جاية عشان في النور نتمشى وتثبت كل أسس الأرض. في النور تمشي وأسس الأرض تثبت من خلال إيمانك وصلواتك. أمين.

أبوك سامع، أبوك سامع لصلاتك، والنهاردة بتاخدنا قصة جميلة في كلمة الله عن امرأة طلبت ونالت ما طلبته. قال سي إس لويس عن الصلاة: الصلاة لا تغير إرادة الله، ولكن الصلاة تغيرني أنا لكي ما أتماشى مع إرادة الله. أهلا وسهلا بيك عزيزي المشاهد، وانت معانا في برنامج أبوك.

0: سامع لصلاتك. وكمان برحب بأختنا نجات شريكة الخدمة والصلاة والدرب والحياة. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا بك يا سيس.
0: فرحانين جدا النهاردة وإحنا بنتكلم في موضوع الصلاة، وخصوصا أن الله يقودنا في أمر حساس شوية النهاردة. ناس كتير قوي بتطلب الصلاة، ناس كتير قوي محتاجة الصلاة في الأمر ده.

0: يسوع المسيح. الرب هيكلمنا النهاردة في قصة من صموئيل الأول والأصحاح الأول عن امرأة الصلاة حنة. وحنة ديت كانت محتاجة طفل، جوزها القانا كان متجوز اتنين، حنة وفننة. فننة كان عندها أطفال، ويذكر كتاب إنها كانت بتغيظها، لكن الرب خدها بطريقة رائعة جدا. فرق جدا معايا حنة إنها عملت ثلاثية جميلة. الحاجة الأولانية التجأت إلى بيت الله، وأنا بصلي النهاردة لما تدخل في أمر صعب أو الموضوع ده تحديدا التجئ إلى بيت الله. الحاجة التانية تكلمت بحديث القلب، التجأت إلى بيت الرب وتكلمت بحديث القلب. لكن الحاجة التالتة أخذت ما طلبته وأعارته للرب، يعني ربنا أعطاها ورحت هي رجعته تاني للرب. أول حاجة هي التجأت إلى بيت الرب. مرات بنتحط في مواضيع ومشاكل معينة وبنحتاج فيها إيد الرب تتمد، لكن للأسف مرات بنسعى شمال ويمين. حنة تحديدا في الأمر دوت ما راحتش مكان. يذكر كتاب عن جوزها القانا لأنه كان بيحبها، قال لها الكلمات دي، قال لها يا حنة لماذا تبكين ولا تأكلين، أما أنا خير لك من عشرة بنين. قال لها الكلمات دي، لكن هي كانت مكسورة من جواها. وأنا بصلي النهاردة أن الرب يقود ناس كتير وهي بتاخد خطوات في حياتها الروحية نحو الأمر ده تحديدا. الله يدي، لأن الله عنده كتير وكتير وكتير في اسم يسوع المسيح. دخلت بيت الله بالمحنة، وخرجت من بيت الله بالمنحة. خرجت والأمور اختلفت تماما في حياتها. أول حاجة التجأت إلى بيت الرب، لكن الحاجة التانية اللي هتكلمين عنها تكلمت بحديث القلب إلى الرب في بيت الرب.
1: زي ما عرفنا مع الأسيس إنه حنة كان في حرمان بالنسبة لها واحتياج شديد جدا، والاحتياج ده زاد كمان مع إن فننة كانت بتغزها، بالرغم إن جوزها كان بيحبها جدا وكان بيديها نصيب اتنين، يعني في أي توزيع أي حاجة كان بيديها نصيب اتنين، لكن هي كانت حاسة بالحرمان أو حاسة بالاحتياج إن يكون عندها طفل. فهي عملت حاجة جميلة جدا لما راحت لبيت الرب، يعني دخلت لعرش النعمة، راحت للرب نفسه وصلت في حديث القلب. فهي قعدت وطولت الصلاة وقعدت تبكي قدام الرب وتتكلم مع الرب، شفتيها بس بتتحرك. فعالي الكاهن ساعتها حس انه هي سكرانة او فكر هي سكرانة، فقال لها لغاية امتى هتقعدي تتكلمي، انزعي خمرك عنك. وراحت قالت له انا امرأة، انا مرة النفس، انا مش سكرانة زي بنات بلعال، لكن انا بسكب نفسي امام الله. وده كان المفتاح، انه حنة سكبت نفسها قدام الرب، طلبت من الرب وكان عندها ثقة في الرب. وفعلا لما قالت لعالي الكاهن الكلام ده قال لها اذهبي وليكن يعطيك الرب سوق لقلبك. وفعلا انه حنة دخلت حزينة، دخلت كئيبة، دخلت مهمومة، دخلت بتبكي، لكن وهي خارجة كانت فرحانة، بالرغم انه كانش لسه ما بقاش معاها طفل واضح او طفل بين ايديها، لكن هي كانت خارجة زي ما قال الاسيس ان هي دخلت بالمنحة، خرج بالمحنة وخرج وطلعت وهي طالعة بالمنحة. فهي وهي طالعة لسه ما كانش المنحة، ما كانش لسه الطفل جه في ايديها او بين ايديها، لكن هي صدقت ان فعلا خدت الوعد ده من الرب وخدت الاستجابة من الرب. فعايز اقول بس ان الاحتياج والحرمان في حياة حنة ولد حاجة جميلة جدا، ولد نذر، ولد تحدي، ولد نذر.
0: ايوه،
1: ففي أوقات كتيرة احنا بنمر ممكن بظروف صعبة وباحتياج وممكن بحرمان من حاجات كتيرة. الرب النهاردة عاوز يطلع من قلب المحنة ومن قلب الحرمان ومن قلب الاحتياج ومن قلب الوجع، يطلع منه شيء عظيم جدا جدا جدا. فصمويل احنا عارفين انه هو الوحيد اللي خد ثلاث ألقاب، انه نبي وكاهن وقاضي. فالرب يطلع من قلب المحنة ومن قلب الحرمان شيء عظيم، بس حنة نظرته للرب. أنا سمعت الدكتور

0: جمال سمير قال فكرة جميلة أوي عجبتني. بيقول إنه الرب كأنه سأل حنة، بيقول لها مالك يا حنة بتبكي ليه؟ قالت له عايزة ولد، عايزة طفل. فراح قال لها وتصدقي إن أنا برضو عايز ولد؟ قال له أنت كمان يا رب عايز ولد؟ قال لها آه، أنت مش شايفة ولاد عالي والشر اللي بيعملوه في قدام خيمة الاجتماع، يعني إزاي، أو قدام الهيكل إزاي بيعملوا الشر والخطية؟ فأنا برضو عايز ولد، بس عايز ولد راجل، ولد فعلا يقف في الصغر. فراحت قالت له خلاص يا رب ادهوني وانا ادهولك. ففعلا الرب عمل كده مع حنة، ولما نظرت للرب هي ما رجعتش في النظر بتاعها، لكن فعلا اعرته للرب وادته للرب. والرب فعلا كلم صموئيل من صغر، واحنا عارفين ان هو كلمه من الصغر. فلو انت بتمر بمحنه وبتمر بامور صعبه وبامور يمكن حرمان احتياج ايا كان، الرب عاوز يطلع من قلب الضيقه من قلب الحرمان، مش عاوز يقضي عليك بالضيقه او بالحرمان، لكن هو يعرف، بيعرف يطلع من الجافي حلاوه، يطلع. واحد قال لك يعرف يطلع من الفسيخ شربات. فازاي يطلع من الفسيخ شربات؟ هو ده شغل الرب. فهو الرب بيستخدم ممكن المحنه او الالم او الحرمان انه بيطلع منه حاجه عظيمه جدا جدا. فثق انه لما تمر بمحنه، بتمر بالم، باحتياج، بحرمان، تعالى لعرش النعمه، تعالى واسكب نفسك زي حنة، وصدق انه الرب فعلا هيطلع من قلب الضيق ومن قلب الحرمان شيء عظيم زي صموئيل. والرب هيسمع الصلاه، وبيسمع الصلاه صدقوني، وبيعمل امور عظيمه. واحنا اختبرنا يا ناس، في حد في الكنيسه عندنا كان بقاله 19 سنه وكان بيطلب من الرب طفل، بعد 19 سنه الرب اداله الطفل. فالرب عظيم ويقدر ويصنع امور عظيمه فوق ما نتخيل او نطلب.
1: هو ده الرب، خدت احتياجها ودخلت بيه لبيت الرب، وهي اتكلمت بحديث القلب، لكن اللي عطهولها الرب رجعته تاني مرة تاني للرب. أنا بصدق النهاردة أن الرب عايز يعمل استجابات لناس موجودة هنا.
0: أمين.
1: في 7 أخوات في كلمة الله، والسبعة دول اللي هم موجودين في كلمة الله، السبعة الله اتأنى عليهم، لكن اللي فارق معايا في 7 دول هو حاجة واحدة بس، إن 7 كل حد فيهم الرب اتأخر عليه، الرب طلع منه حاجة
0: عظيمة جدا
1: جدا. 7 دول، سارة ربنا عطاها إسحاق، وإسحاق ده ابن الموعد. بعد كده رفقة يعقوب، ويعقوب أبو الأصباط. بعد كده رحيل، ربنا بعت لها يوسف، ويوسف دوت كان السيد على كل أرض مصر. حنة موضوع حديثنا النهاردة، الرب عطاها صموئيل زي ما حضرتك قلتي، نبي وكاهن وقاضي، الوحيد اللي في كلمة الله خد 3 ألقاب. زوجة منوح ربنا عطاها شمشون اللي هو كان قاضي لشعب الله. الشنومية عطاها الابن، ابن السلام، وبعد ما عطاها الابن والابن انتقل ربنا رجعه لها تاني. آخر واحدة أليصابات يوحنا المعمدان، وده كان أعظم مواليد النساء. بصدق النهاردة أن لكل حد لسه ما جاش التوقيت بتاع الله لزرع البشر، الله يعرف يبعت كويس. من فترة يمكن انت عارفة عندنا بنت في كنيستنا برضو اسمها مريم. مريم وهي طالعة من الكنيسة قالت لي يا بابا، قلت لها نعم، انا مربيها في مدارس الأحد. قالت لي الدنيا اتأخرت معايا كتير في الأطفال. قلت لها وبعدين؟ قالت لي انت مش عايز تبقى جده؟ قلت لها عايز ابقى جده. بعد كده قالت طب صلي. صلينا، وبعد فترة راحت جت الكنيسة قالت لي يا بابا، قلت لها نعم، قالت لي مبروك انت بقيت جده. وربنا بعت لها التوأم، التوأم اللي يعني الفترة اللي فاتت كنت شايل الاثنين، وقالت لي خد الأطفال دي تصلي لهم. عايز أقول لك حاجة، الله بيسمع.
0: نعم.
1: أبوك سامع. الرب بيكلم اللحظات الختامية دي، وأنا مثقل في الحلقة دي أصلي مع كل حد.
0: أمين.
1: لسه وقت وتوقيت الله بالنسبة للأطفال وزرع البشر لسه. عندي إيمان كبير في الرب. إذا كان التأخير، فاعرفي كويس يا بنتي واعرف كويس يا ابني، التأخير للخير. الله عنده توقيت جميل هيبعت فيه هدية رائعة.
0: أمين.
1: ليكم ولحياتكم. وبصدق في الرب انه يعرف يدي حاجة مخصوص لناس. هتقول طب ما ناس كتيرة حوالينا كله ربنا عطيله عطيله عطيله، احنا لسه. واحتمال، اسمعوا بقى الكلام ده، احتمال تكونوا انتظرتوا فترة بعد كده

0: رحتوا للأطباء فترة، مشيتوا مشوار طويل فترة، عملتوا حجن مجهري مرة واثنين وثلاثة فترة، لكن التوقيت دوت الله هيجيبه من عنده في اسم
1: أمين
0: يسوع.
1: أمين
0: أنا مثقل، أنا والأخت نجات هرفع إيديا،
1: أمين.
0: وكل حد لسه توقيت زرع البشر، بصدق إن الله هيعمل معجزة غير عادية في
1: أمين.
0: اسم يسوع المسيح. يا ريت احنا بنصلي هنا لأن أبوك سامع، صلوا أنتوا معنا كمان في اسم يسوع. يا رب أنت قلت الكلمات ديت لإبراهيم وسارة، هل يستحيل على الرب شيء؟ لا يا رب.
1: نعم.
0: في ناس كتيرة بتسمعنا في اللحظات دي وإحنا مصدقين يا سيد الرب إنك الإله القادر على كل شيء،
1: نعم.
0: والإله اللي بتعمل كل شيء، والإله اللي مش يستحيل عليك شيء
1: أبداً.
0: النهاردة إحنا بنحط كل ولادنا يا رب، كل بناتنا اللي لسه ما فيش عندهم هدية من عندك، ابعت انت يا سيد، رغم اذا كان المانع واذا كانت الظروف واذا كانت التقارير الطبية بتقول ما ينفعش مستحيل، لكن انت اله المستحيلات. صدقنا ان في المكان ده وتنسمع استجابات غير عادية لناس بتسمعنا دلوقتي، وصدقت انك هتديها انت من عندك. في اسمك يا رب بنصلي وليك كل المجد.
1: امين
0: امين. والى ان نلتقي في برنامجك ابوك سامع، بنصدق إن الله يبعت الهدية من عنده، وللرب وحده كل المجد. آمين.

أحبائي المشاهدين، ما أحلى وما أجمل أن نلتقي مرة أخرى أمام كلمة الله في حلقة جديدة من برنامج خادم الملكوت. نحن مدعوين كخدام أن نبني في ملكوت الله. الله دعانا حتى ما نبني، الله دعانا للبناء، والبناء هو عكس الكسل، لأن الأشخاص الكسلانين لا يبنون. إذا نظرنا في كلمة الله إلى سفر نحمية، نرى أن نحمية رأى سور أورشليم المنهدم وأبوابها المحروقة بالنار، فصلى وصام وبكى أمام الرب، وصار يتفرس في هذه الأسوار المنهدمة، وأخذ قرار بأن يبني هذه الأسوار. وبالرغم من وجود المعطلات الكثيرة وبالرغم من وجود المستهزئين، لكنه استطاع أن يقول: إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. سأتحدث معكم اليوم عن تغلب على الكسل، عن موضوع تغلب على الكسل. كل شخص فينا ربما يكون كسولا في ناحية أو أكثر من نواحي حياته، بالرغم أنه من رغبتنا أنه نكون ناجحين. البعض كسول ربما ناحية عمله، البعض ناحية عائلته، البعض

البعض ناحية علاقاته أو علاقته بالرب أو اهتمامه بنفسه. والبعض ربما لا يعتقد أن هذه المشكلة هي مشكلة كبيرة أو عائق كبير في حياتنا كمؤمنين أو في حياتنا كخدام. ربما نعتقد الخطية هي عائق كبير، الشهوة هي عائق كبير، محبة المال هي عائق كبير وأمور من هذا النوع. لكن اليوم أريد أن ألفت انتباهكم أن ربما أشياء صغيرة في الحياة لكن تكون عائق لنا من خطة الله ومن خدمة الله. إذا عرفت أن الكسل بيحرمني من خدمة الله، أو الكسل ممكن يحرمني من فرص في الحياة، أو الكسل يحرمني من خدمة مثمرة، أو الكسل يحرمني من أنه أنمي مقدراتي حتى أعمل أمور أعظم لله، أو الكسل ربما يحرمني من دراسة كلمة الله أكثر، أو من قضاء وقت مع عائلتي أكثر، عندئذ رح أعرف أنه مشكلة ورح أعرف أنه معطل ورح أقدر أحاربه. كل واحد فينا إخوتي عنده 24 ساعة في اليوم، عنده 7 أيام في الأسبوع. الله أعطانا وقت ونريد أن نستثمر هذا الوقت بصورة صحيحة في ملكوت الله، خاصة في هاي الأيام. نحن نحيا في الأيام الأخيرة، وكل الأمور اللي بتصير في العالم حوالينا بتقول إنه إحنا بنعيش في الأيام الأخيرة، والله يريد أن يعد خدام في هذه الأيام. واحدة من سمات الخدام اللي بعدهم في هاي الأيام هو النشاط والمثابرة والاجتهاد بعيدا عن الكسل. أول خطوة للتغلب على الكسل هو الاعتراف بأنني كسول. ربما البعض كما قلت هو نشيط في بعض الأمور، لكن في أمور أخرى هو كسول فيها. والخطوة الثانية أن تقرر أن تعيش حياة الاجتهاد والمثابرة وتتعلم من الأشخاص المجتهدين. كل رجال الأعمال اللي قابلتهم في حياتي وجدت الشيء المشترك، واحد من الأمور الأساسية المشتركة بينهم أنهم يستيقظوا صباحا باكرا. فالبعض منهم بيستيقظ الساعة 4 صباحا والبعض الساعة 5 صباحا. تمتاز حياتهم بالاجتهاد وتمتاز حياتهم بالمثابرة. سفر الأمثال إصحاح 19 عدد 24 يقول: الكسلان يخفي يده في الصفحة، أي في إناء الطعام، وأيضا إلى فمه لا يردها. عملوا إحصائية عن النوادي الرياضية في أمريكا واكتشفوا أنه شهر واحد هو أكثر شهر في السنة في مدخول عالي، في إنكم عالي في هاي النوادي. والسبب أنه الناس في بداية السنة وبعد رأس السنة بيقرر يأخذ قرارات في حياته وبيقرر يروح يسجل في نادي رياضي، لكن بعد هيك ما بيستمر. فكتير ناس تعمل أشياء وما بتستمر فيها، بتبدأ بأمور وما بتكمل فيها. كم من آلة موسيقية موجودة في بيوتنا ولا أحد يعزف عليها؟ كم من جهاز تريدميل موجود في بيتنا ويستخدم لكل الأغراض الأخرى ما عدا الغرض الذي وجد من أجله؟ شارك معكم عن علامات الشخص الكسول. الكتاب المقدس يتحدث كثيرا عن الكسل، وهناك عدد كبير من المقاطع في كلمة الله تتحدث في هذا الموضوع. علامات الشخص الكسول: الأشخاص الكسالى لا يعترفون أنهم كسالى. أمثال 26-16: الكسلان أوفر حكمة في عيني نفسه من المجيبين بعقل. كسلان دائما عنده أسباب لعدم العمل، وكل هاي الأسباب مقنعة بالنسبة لنفسه. ونحميا كان عنده كل الأسباب اللي تخليه يوقف عن البناء لو أراد أن يتوقف، لكنه اختار أنه يستمر في البناء وأن يستمر في العمل. أشخاص الكسالة يحبون السرير أكثر من الاستيقاظ. سفر الأمثال 26-14: الباب يدور على صائره، أي على مفصلته، والكسلان على فراشه. ثالثا، الأشخاص الكسالة عندهم دائما أعذار لعدم عمل الأشياء، وبعض هذه الأعذار قد تكون غير مقنعة. أمثال يقول في عدد إصحاح 22 عدد 13: قال الكسلان: الأسد في الخارج فأقتل في الشوارع. فعندما لا يوجد أي سبب مبرر لعدم شغل الكسلان بيخترع لك أي سبب، فيقول الأسد في الشارع، لا أريد أن أنزل إلى الشارع لأن الأسد في الشارع فلا أريد أن أقتل في الشوارع. الأشخاص الكسالى ينتظرون كل الظروف الملائمة قبل البدء بالعمل. أمثال 20-4: الكسلان لا يحرث بسبب الشتاء فيستعطي في الحصاد ولا يعطى، أي في موسم الحصاد يبحث فلا يجد شيئا. الأشخاص الكسالى أشخاص ليسوا مبادرين ويحتاجون دائما للآخرين إلى تحفيزهم. الأشخاص الكسالى لا ينتهوا من الأمور التي بدأوا بها.

الأشخاص الكسالى لا ينتهون من الأمور التي بدأوا بها، فدائما يبدأ أمور ولا ينتهي منها، يشتري شيء ولا يستعمله، يسجل في دورة ولا يكملها، بيتحمسوا للأمور في بدايتها، بيتحمسوا للخدمة في بدايتها، بيتحمسوا لمشروع جديد في بدايته، لكن نفسهم مش طويل كفاية حتى يكملوا ويستمروا إلى النهاية. في أمثال 12 عدد 27 يقول: الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد. كلمة الله تقول إنه الاجتهاد هو ثروة، هو ثروة الإنسان. الإنسان المجتهد والمثابر إنسان عنده ثروة عظيمة جدا. يقول الرخاوة لا تمسك صيدا. بصلي إنه ربي يحررنا من كل رخاوة يشدد أيدينا المرتخية وركبنا المخلعة، ويعطينا أن نقوم وأن نخدم الرب كجيش عظيم جدا جدا في هذه الأيام الأخيرة. ربما نعتقد أن الكسل أمر عادي، وخاصة في طبيعتنا الشرقية أو في طبيعتنا العربية، في منطقتنا العربية وطبيعتنا الشرقية، لكن الأمر في كثير من الأحيان يكون معطل أمامنا من أنه نخدم الرب، يكون معطل قدامنا من أنه نستفيد من الفرص، يكون معطل قدامنا من أنه ندرس كلمة الله، فنجد كثير من الوقت مستنزف، كثير من الوقت ضائع ولا نستفيد من هذا الوقت. الأشخاص الكسالى لديهم حياة مشوشة وغير منضبطة، لأنه لا شيء عندهم مرتب أو منظم أو مخطط له جيدا. أمثال 15-19: طريق الكسلان كسياج من شوك، وطريق المستقيمين منهج، أي طريق المستقيمين ممهد. الكسالى دائما مملوئين بالأعذار ويلوموا الآخرين. خليني أقول لكم شغلة، اكتشفت أنه المؤمنين هم أكثر ناس شاطرين في وضع الأعذار. إذا أردت أنه حياتك تختلف، إذا أردت أنه ظروفك تختلف، عليك أن تتخلص من وضع الأعذار، وعليك أن تتخلص من إلقاء اللوم على الآخرين، وتتحمل مسؤولية حياتك بكل اجتهاد وبكل مثابرة. كثير من الناس لا يريد أن يخدم ولا يريد أن يعمل بسبب أمور كثيرة، يلقي اللوم دائما على الآخرين. كثير من الناس في المشاكل الموجودة عنده أو في حياته يلقي اللوم على البيئة وعلى الأهل وعلى التربية وعلى الأسيس وعلى إبليس وعلى أي شيء، حتى لا يتحمل مسؤولية نفسه. لكن الله يريد أن يشجعنا أن نتحمل مسؤولية حياتنا، نتحمل مسؤولية قراراتنا، ونعيش حياة الاجتهاد والمثابرة. تحدث يسوع في إنجيل متى أنه إن لم نعرف المواهب، إن لم نستخدم المواهب والوزنات المعطاة لنا ونستخدمها فنحن كسلانين. ففي قصة، ففي مثل الوزنات يقول هذه الكلمات للشخص الذي أخذ الوزن وأخفاها، متى 25-26: فأجاب سيده وقال: أيها العبد الشرير والكسلان، عرفت أني أحصد حيث لم أزرع وأجمع حيث لم أبذر. أيها العبد الشرير والكسلان. ودائما أنا بتساءل ليه حط الكلمتين هدول مع بعض، الشرير والكسلان. أخذ الوزنة وخباها، أخذ خمس وزنات استثمرها، أخذ وزنتين استثمرهم وربح وزنتين، لكن أخذ وزنة واحدة خبأها. الله اليوم وضع مواهب في حياتك كخادم، شو بتعمل فيهم؟ بتخاف عليها؟ بتخبيها؟ أو بتكون كسلان، بتقول بدل ما، وتحط أعذار لعدم استثمارها وتخفيها وتخبيها. اليوم بصلي إنه ربي يحررنا، يحرر أي واحد فينا من الكسل، حتى يعطينا حياة الاجتهاد، حتى ننظر إلى الحقول المبيضة للحصاد، حتى نستفيد من كل الفرص اللي عم بيحطها الله قدامنا وبشكل خاص في هذه الأيام. سفر الجامعة إصحاح 11 عدد 4 يقول: من يرصد الريح لا يزرع، ومن يراقب السحب لا يحصد. وهذه الآية بترجمات أخرى تقول أنك إذا انتظرت الظروف المناسبة أو الظروف الملائمة فلن تستطيع عمل أي شيء. من يراقب السحب لا يزرع، من يراقب السحب أو من يرصد الريح لا يزرع، ومن يراقب السحب لا يحصد. إذا انتظرت الظروف تكون كويسة، إذا انتظرت الظروف تكون ملائمة، فلن تفعل شيء. من أجل هذا خذ قرار إنك تعمل الموضوع على طول. إذا أنت عرفت أنه في عندك أمر في حياتك بحاجة تتخلص منه، كسل في ناحية معينة من حياتك لازم تتخلص منه، الحل قوم، الحل قرر، الحل اعملها الآن، الحل أنك تأخذ خطوات عملية ولا تنتظر الظروف المناسبة. إذا في أمور عليك أنك تعملها لا تؤجل، وقم واعملها على طول.

إذا حدا قال لي أصلي له، يا إما بصلي له على طول يا باخد ملاحظة أتذكر إني أصلي له، غير هيك ممكن أنسى إنه أصلي له. إذا عندك التزامات أعملها بسرعة، إذا عندك فواتير ادفعها أول ما توصل وما تنتظر للموعد الأخير لتسديد الفواتير. اعمل قائمة بالأمور اللي عليك تعملها. أهم شيء عدم التأجيل في حياتنا. مرات التأجيل بيخلي حياتنا مشوشة وحياتنا غير منظمة وغير منضبطة. حاول تعمل جدول في حياتك، الأمور العاجلة والهامة، الأمور الأقل أهمية لكن عليك أنك تعملها، وفي أمور ربما تستطيع أن تفوضها لآخرين. بصلي أنه الرب يعطينا الحكمة كيف ندير حياتنا وأوقاتنا ونستثمر الوقت أفضل استثمار ممكن. بصلي اليوم أنك تقرر تأخذ قرار أنك تترك وتتحرر من الكسل. كلمة الله تقول في سفر نشيد الأنشاد: خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم. أحياناً الكسل بنشوفه أمر بسيط جداً، ربما أمر مش مستاهل أن ينحكى عنه، لكن كلمة الله تخبرنا عنه كثيراً، وهناك آيات كثيرة في كلمة الله تتحدث عن الكسل. مرات مش بنشوفه معطل كبير، لكن ربما يكون معطل صغير زي الثعالب الصغيرة لكن تفسد الكرم كله. اليوم بدي أصلي معك وأشجعك حتى تتمسك بالاجتهاد وتعيش حياة الاجتهاد وحياة المثابرة. بولس الرسول كان مثابر في حياته وفي خدمته. كل الأمثلة اللي ذكرها والآيات اللي ذكرها أنه الجميع يركضون في الميدان، كانت حياته حياة الركض والجري والسعي. هو قال: أكملت السعي، حفظت الإيمان، ألستم تعلمون الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون. كان حياته حياة الاجتهاد، حياة رياضي المثابر اللي قدامه هدف ويريد أن يصل إلى هدفه. إذا حسيت اليوم أنه الكسل يعيقك عن أنك تتمم أمور الله دعاك إليها، إذا حسيت اليوم أنه الكسل بعيقك عن تحقيق مشيئة الله لحياتك، اطلب من الرب أنه يعطيك نعمة ومعونة خاصة من عنده ويعطيك أنك تعيش حياة الاجتهاد. الرب معك.

0: اهلا بكل المشاهدين والمتابعين، بنرحب بيكم معانا وسعداء نكون معاكم في حلقه جديده من برنامج المسيحيه حياه. في البدايه احب ارحب بالفاضل الدكتور قس بطرس فلتاوس.
1: اهلا بيكي واهلا بالافاضل المشاهدين.
0: حقيقه حلقه النهارده بتتكلم عن حاله الوثنيين. اول ما بنسمع كلمه وثنيين بيجي دايما في دماغنا انه الناس دي كانت موجوده في العصور القديمه، الناس اللي بتعبد الاصنام والحجر والتماثيل. لكن عبادة الأوثان مش بس تماثيل وحجر، لكن هو كل ما يسيطر على القلب ويتعلق بيه الإنسان ويبعده كل البعد عن الله. هي دي بالظبط عبادة الأوثان. النهاردة هنتكلم عن مين هم الوثنيين وإيه حالتهم وإزاي الرسول بولس اتكلم معاهم. في البداية حضرة القسيس هنقرأ مع بعض أفسس 4 والأعداد 17 ل 19.
1: أمين، تفضلي.
0: فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم، إذ هم مظلمو الفكر ومتجنبون عن حياة

0: الله لسبب الجهل الذي فيهم، بسبب غلاظة قلوبهم، الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ويعملوا كل نجاسة في الطمع. آمين. الرسول بولس بيتكلم عن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم. هو يقصد إيه هنا؟
1: السؤال رائع وجميل، والقراية وضحت جزء بس محتاجة توضيح أكتر. كان في ناس كتير قوي باللي آمنوا بالمسيح جايين من خلفية وثنية وفيها شيء من الجهل، وما عندهمش يعني عايزين يسلكوا زي ما كانوا بيسلكوا في حياتهم الوثنية. لما جم للرب حملوا معهم بعض صفات الأمم الوثنية وعاداتهم، وأيضا الرسول خد باله من هذا الأمر، فحب طبعا بما أنه يعني الرب استخدمه في جذب كثيرين وعارف سلوكهم قبل الإيمان وبعد الإيمان، فلاحظ أن في زي أشخاص كتير في وقتنا الحاضر المفروض يعني بعد الإيمان ينسى أن هو الحاجات اللي هي لا تمجد الرب يعملها. فالرسول بولس حب يقول لهم خلي بالكم، أشهدوا في الرب ألا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم. عايز الرسول بولس يعرفهم، بما أن الرسول عنده فكر الرب فعايز هم يسلكوا كما يحق لإنجيل المسيح، فطلب منهم بشهادة الرب أمامهم، يعني بيتكلم باسم الرب. ورسول بولس كان مميز ليه سلطان يعني بالروح القدس كسلطان المسيح على الجميع أن يطيعوا الأمر. أيها الإخوة نسألكم ونطلب إليكم في الرب يسوع أنكم كما تسلمتم منا كيف يجب أن تسلكوا. وبعدين عايزهم يقولوا وترضوا الله، لما ما ترضوا الله أنتوا هتزدادوا أكتر. وده اللي كان عايز الرسول بولس ينقلهم نقلة، ينسوا انه كان في يوم من الايام انهم في الوثنية ودلوقتي هم بيعيشوا حياة مختلفة خالص عن الحياة اللي كانوا عايشينها، فيفكروا دايما انهم يعني يرضوا الرب في حياتهم. عشان كده قال لهم لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الامم. وفي موضوع الذهن ده مهم. اهل افسس اخت مارتينا كانوا يعيشوا في ضلال وجاهلية، كان الرسول بولس دايما يوصل ليهم رسالة الخلاص والنور، حتى ذكر هذا الكلام في أعمال 26 لتفتح عيونهم لكي يرجعوا من ظلمات نور ومن سلطان الشيطان إلى الله. يعني كان الشيطان مسيطر عليهم وهم في الظلمة، حب الرسول يوضح لهم يقول لهم أنت اتنقلتوا من سلطان الشيطان إلى سلطان الله. وبعدين لما تتنقلوا في هبة وعطية انتوا بتاخدوها وتنالوها، ايه هي؟ غفران الخطايا. وبعدين بتتنقلوا بتكون لكم مكان مع القديسين، نصيب مع القديسين. فلما تتفتح العيون تاخد، عايز اقول لهم تاخدوا بالكم تعتزلوا عن الفساد اللي انتوا كنتوا عايشين فيه، والفساد ده قديم وألا يمثل نجسا، يعني ما تسلكوش كما ينبغي كما كنتم سابقا. السلوك الجديد هو سلوك جديد للحياة، بيختلف تماما عن الطريق القديم. عايز يقول لهم أنا خلاص أنتوا حياتكم اتغيرت، لازم تسلكوا كما يحق الإنجيل المسيح، انسوا القديم اللي أنتوا كنت عايزين. لازم يكون حياتكم وأعمالكم في الخفة زي الظاهر بالضبط، مفيش فرق بين الاثنين. وهو بيتكلم معاهم، دي حاجة احنا نتعلمها كمؤمنين وعلاقتنا بيننا وبين بعض. لم يحتقر الرسول بولس رغم ان في كثير من اللي امنوا بالرب سلكوا بدون ما يقصدوا حسب سلوكهم اما كانوا في الوثنية، ما احتقرهمش، ما انتهرهمش، ما عالجش الموضوع او ما دخلش يعني ما اتكلمش معهم بحدة، لا يعني احترمهم جدا. ودي فكرة مهمة قوي لازم احنا نتعامل بيها حتى في حالة السقوط، في حالة الضعف الناس الاخرين،

0: لو واحد سلك سلوك، أو معنى أصح مفيش تعليم صحيح، تلاقي في ناس في الكنيسة ماشيين براحتهم، الرسول بولس ما احتكرهمش. ونلاحظ مثلا في مثل الفريسي والعشار، نلاقي مثلا الفريسي احتقر جدا العشار، ولست مثل هذا العشار وهو بيصلي. الكلام ده مرفوض، يعني حتى نتعلم ان احنا ما نطبقهوش في الكنيسة،
1: يعني
0: مهم جدا.
1: حضرتك تقصد ان احنا كخدام في الكنيسة نقبل اللي جايين جديد في الايمان،
0: حتى لو في ناس في الكنيسة بقالهم فترة وحصل منهم تصرف
1: متمسكين بالعادات القديمة
0: او متمسك، احنا انا عالج الامر بهدوء، يعني لا لا ما يكونش عندي حدة، ما احتكرهمش، في نفس الوقت ما فيش داعي ان انا اقف على المنبر اقول فلان اللي عمل، او اجيب سيرة الموضوع بدون اسماء، ما فيش داعي. انا ممكن اعالج الامر بهدوء، اخد الشخص او الاخ او الاخت على جنب واكلمهم، او اقدم تعليم عامة زي ما احنا بنتكلم دلوقتي، لان ده يعني عايز اقول المسيحية بتحترم الانسان جدا وتقدره حتى لو في حالة ضعفه، وده اللي تعامل معانا الرب فيه. يعني يقول الكتاب الله بيّن محبته امتى ونحن بعد خطاء، يعني الموضوع ده كلمة الله بتغير الفكر، كلمة الله بتخلينا حتى نتعامل مع الآخرين بإنسانية، بنحافظ على شعوره، مش وهو إنسان محترم وغني ومترتب أموره، لا نحافظ على شعوره حتى في حالة ضعفه وفي حالة جهله، أنا حافظ على شعوره. مش كده الرسول بولس طلب منهم بهدوء جدا، وعايز أقول لهم أن الفكر الوثني الباطل، قال لهم كده خلي بالكم الفكر ده هو من عمل الشيطان مش من عملكم انتم، يعني انتوا خدتوا دي مش وضحها، وقال لهم السلوك الطاهر هو من عمل، عايز اوضح لهم هو من عمل الروح القدس، والروح القدس ايه اللي في القلب. يعني لازم يعني الشخص لما بيقبل الرب بياخد الروح القدس في القلب، الروح القدس بيحركه. عايز اقول لهم انتوا ادوا مساحة للروح القدس يخليكوا تميزوا الامور. عشان كده عايز اقول لهم المسيحيين لابد ان يعيشوا حياة الطهارة، وحياة الطهارة مش لازم نكون احنا في مجتمع كله طاهر، لا ممكن نعيش حياة الطهارة في وسط مجتمع فاسد والفساد فيه كتير، وما اعظم الفرق بين الاثنين. يعني امتى الحلو يظهر؟ لما يكون فيه وحش. امتى الراحة تظهر؟ لما يكون فيه تعب. ايضا الطهارة تظهر امتى؟ لما تكون فيه نجاسة. فدي والفرق بينهم مهم، وده عايز اقول لهم انتوا لازم تمجدوا اسم الرب، نعمة الله لازم تظهر قدام الاخرين، وده اللي المقصود به الرسول بولس يتكلم فيه.
1: اكمالة العدد بيقول ببطل ذهنهم، صراحة كلمة صعبة، يعني اوقات يبقى الذهن مستنير، تبقى حاجة تخرج اعظم شيء واعظم اعمال لما يبقى الذهن مستنير، لكن لما الذهن يبقى مقفول
0: تبقى مشكله،
1: تبقى في مشكله كبيره. عايزين نعرف اكتر يعني ايه بطل ذهنهم.
0: طب نفسر الاول او ناخد معنى لكلمه الذهن. نقدر نقول الذهن هو القلب، نقدر نقول الذهن هو العقل، نقدر نقول الذهن هو الضمير في الانسان. يعني لو قلنا ايه هو الذهن، الناس ساعات بتفكر ان الذهن هو التفكير او العقل بس، لا هو مرتبط بحواس الانسان، والحواس دول تتعلق بالعقل والقلب والضمير، التلاتة دول هما اللي بيحملوا فكر معرفة الله، يعني بيشيلوا فكر الله عايز ايه، وبتقودنا الى الحكمة الصحيحة. ذهن الوثنيين باطل بمعنى انهم ما عندهمش هدف، ما عندهمش رؤية، ده اللي عايز اقوله لهم. ممكن يكون عديم القيمة، فارغ، شيء فاضي من كل فارغ، ازاي ما عندهمش من كل ما هو حق، من كل ما هو جليل، من كل ما هو عادل، من كل ما هو طاهر. يعني المفروض انا يكون عندي هدف، الهدف ده الحق، الهدف ده العدل، الهدف ده الطهارة، الهدف ده ان ننظر لله بكل اجلال، ده الهدف. لكن دول ما كانش عندهم دول، يبقى الذهن بقى ايه؟ باطل. ببطل

0: أذهانهم، لأنهم لم يستمعوا بقوة العقل لا أعطاها الله لهم للخير. وأيضا في ساعات حاجة اسمها طبع وتطبع، دي مشكلة عند المؤمنين. الطبع بيبقى موجود، بس ازاي اطبع على فكر الله؟ التطبع ما بيلغيش الطبع.
1: احيانا في الدراسة الحديثة بتكلم عن التطبع ده اللي هي برمجة، يعني ابدأ اتبرمج على فكر الله.
0: بالظبط،
1: يعني حديثا بيقولوا
0: بس
1: انها
0: ما
1: برمجة.
0: بلغيش الطبع. لكن ممكن يغير سلوك. التطبع ممكن يخليني يقودني لشيء افضل، لان العتيق او الجسد موجود. ولو التطبع ده نام شوية تلاقي ايه؟ العتيق ظهر. عشان كده في آية بتعجبني في اشعياء 55 عدد 2، وعايز اقول لهم كده، انتوا عايز اقول لهم كأنهم انتوا خدتوا الرب، ليه انتوا تلجأوا لحاجة تاني؟ فاشعياء يقول لهم: لماذا تزنون فضة لغير ايه؟ خبز، وتعبكم لغير شبع. اشعياء بنفس الفكر، يعني انتوا قبلتوا الرب كمخلص، انتوا ليه بتاخدوا عايزين تروحوا لغيره؟ حتى في مثل شعبي يعني، تاكلوا في خيره وتعبدوا غيره. يعني احنا عايشين في خير الرب، احنا ليه نلجأ للناس؟ طيب الرب بيعمل ايه؟ عايز يعني لما بنقبل الرب عايزين نعيش في قداسة. طب مطلب الرب انك تتقدس. عايزين نعيش في امانة، نطلب الرب نكون امنة. ما تخليش الطبع والعتيق القديم اللي انت خدته وانت عايش في حياة الوثنية يكمل فيه. عشان كده عايز يبطل الذهن بتاعهم اللي جاي معاهم بالوثنية. طب ايه هو ذهن الوثنية؟ نشرحه. اتكلم عنه شوية في روميا، لكن انا هتكلمه في بعض الايات. لما عرف الله لم يمجدوه او يشكروا كإله، بل حمقوا في افكارهم واظلم قلبهم الغبي. فكان ان اسلمهم الله الى ذهن مرفوض ليفعلوا بما لا يليق. خلي بالك في حاجة انا بلاحظها، يعني النهاردة في فضائيات شغالة فوق 30-40 قناة فضائية، رسالة الإنجيل بتوصل في كل بيت. في ناس رافضين هذا الكلام، لأن هم للأسف ما عندهمش استعداد يقبلوا كلام الرب. طب المشكلة في كلمة الله أو في المتكلم؟ لا، المشكلة فيهم هم، هم رافضين
1: منغلقين على
0: ورافضين يقبلوا. وخلي بالك ده بيوقف. فاللي زي دولة قال عنهم الرسول في رسالة روميا: سلمهم الله إلى ذهن إيه؟ مرفوض ليفعل بما ليك. أنت منكش فايدة، اعمل بقى اللي أنت إيه؟ عايزه. وهذا ما لا يفعل المؤمنين اللي رجعوا من الباطل أو الأباطيل إلى الله. دول بيعملوا إيه؟ دول آمنوا بالله إنه هو خلق السماء والأرض، وآمنوا بإرسالية شخص المسيح، وآمنوا إنه مات وقام بين الأموات. يبدأوا بقى يفكروا بقى يموتوا الجسد، ويبدأوا يردوا الرب في حياتهم. ده إبطال ذهن الوثنية. انسى اللي فات وابدأ بداية جديدة بحسب فكرة الله.
1: مين؟ يعني هو الكلام صعب قوي، يبط ذهنهم. يعني معنى كده مدام الذهن مش مستنير يبقى فيه مشاكل كتيرة جاية.
0: صح.
1: نرجع للخطوة اللي بعدها، يبقى كده فيه صفات الوثنيين ممكن نعرفهم مع بعض.
0: طبعا، لان الرسول ذكرهم في الايات اللي حضرتك قراتيها في رساله، في الرساله في عدد 18 وعدد 19. هو في 7 صفات ذكرهم، انا اخدها صفه صفه يعني باختصار شديد عشان انا عارف وقت الحلقه. الصفه الاولانيه اللي هم جم بيها وعايز يبطلها لهم: مظلموا الفكر. ناس عند فكرهم مضلم، مش عايزين يقبلوا. الفكر لما يبقى مظلم ممكن نعفل الخطية وننغمس فيها، وبعدين نرتكبها، وبعد ما نرتكبها نخلي العقل خلاص بقى. احنا اتكلمنا عن الذهن وان العقل والقلب والضمير كل ده بيموت، ويجعل يخلي استمرارية الظلام في القلب. العقل بتاعهم

هم مش قابلين، هم عندهم الفلسفة وعندهم حب الحكمة الأرضية، ولكن لم تحكم هذا الحب في الحكمة وعندهم الفلسفة، لكن للأسف الشديد لم تتحكم هذه الفلسفة وهذا الحب في سلوكهم، يعني مطلوقين كده ودايما هم شايفين نفسهم هم الأفضل. وده يذكرنا لما في محاكمة الرب يسوع في الطريق للصليب، والرب كان بيكلمه عن الحق، فقال له ما هو الحق؟ بيلاطس بيسأل مين؟ المسيح. وقال له ما هو الحق؟ المشكلة انه هو بيدعي انه بيكمل الصورة، لكن ما اداش فرصة للمسيح ان هو يجاوبه، لان دايما الفكر المظلم او الجاهلي دايما بيحاول، ما عندوش استعداد يقبل الحق، وعايز يسيطر على اللي قدامه على اساس يظهر ان هو الصح. برضك الوثنيين زعموا انهم حكماء، لكن للاسف جهلاء. هم بيزعموا في انفسهم انهم حكماء، نور العلم اللي عندهم في ذلك الوقت كان ظلام، ما كانش نور. واهل أثينا بالذات يتفرغون لشيء آخر، حتى الرسول ذكر الكلام ده في أعمال 17 عدد 21، بقول لا يتفرغون لشيء آخر إلا لأن يتكلموا أو يسمعوا شيئا حديثا. هم صح، لكن ما عندهمش حتى تقبلوا كل شيء من الطرف الآخر أو كل ما هو حديث. الرسول بولس قال، ودي طبيعة الإنسان، دايما عنده سبب للظلم الفكر. طبيعة الإنسان شايف أنه هو أفضل من غيره. والرسول اتكلم الكلام ده في رسالته الكورنثوس الأولى، أي لأن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله. ليه؟ لأن عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه، لأنه إنما يحكم فيه إيه؟ روحيا. يعني الإنسان الطبيعي بالجسد ما عندوش قابلية يقبل كلام ربنا، لكن الله لما غير، وربنا يدينا حلقات نتكلم فيها عن الولادة الجديدة والخلاص، الله لما يغير بيديله الروح القابلية انه يتقبل. الانسان الطبيعي العادي انه لم يجدده الروح القدس لانه لم يقبل الامور الرحية. ده يخليني افكر في حاجات تاني، في حاجات كتير الرب قابلته، يعني وزار مناطق كتير كان يقول يشفي، وكان يقول اصنع خير ويشفي جميع المسلط عليهم ابليس، والكلام ده انا بكرره كتير رغم ان هو الله القادر على كل شيء. والرسول بولس قال استطيع كل شيء في المستحيل، استطيع كل شيء في المسيح الذي قويني، وذكر وفي امور كتير قوي ظهرت قوه المسيح. لكن لما يدخل قريه يقول ولم يقدر ان يفعل آية واحدة، يبقى إذن في إيه؟ معطل. إيه هو المعطل؟ الناس اللي موجودة مش قابلة المسيح، ما عندهمش ثقة إن يشفيهم، فديت ترفضهم، دي مشكلة كبيرة. فعشان كده إحنا الإنسان الطبيعي لو ما كانش الروح القدس ينيره بفكر رائع، يعني أنا عايز أقول إحنا محتاجين لعمل الله والروح القدس مساحة، ندي للروح القدس اللي مكتوب عنه يبكت على خطية وبر ودينونة. خلي بالك ده ملوش علاقة بالشخص المؤمن، التبكيت هنا للشخص الخاطي، حتى البر والدينونة والخطية يبكته وان يجي للرب. لو ما عملش كده دي مشكلة. صحيح ان فكر الوثنيين عقلي، وممكن يكون العقل ده مستنير بالعلم، مستنير بالفلسفة، لكن فكرهم الروحي مظلم، يعني ظلام. ليه؟ لأن في خطية، لأن في شر، وهم مش مدركين أن الحاجات دي كلها ممكن تؤدي إلى أمور أخرى. يقول الكتاب ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر إيه؟ نفسه. ودي كارثة كبيرة النهاردة، أن الناس ما عندهاش استعداد انها تقبل الرب.

0: وشايفين الأمور الأرضية هي أكثر وهي بتاعت النهاردة وعايشين حياتهم كما حق لأنفسهم مش كما حق لإنجيل المسيح، ودي كارثة كبيرة قوي موجودة النهاردة، ودول مظلم الفكر. وأنا عايز أقول كلمة شخص مظلم الفكر لأنه ما عندهوش استعداد يقبل شخص المسيح مخلص شخص لي.
1: كلام صحيح يعني، بس هو للأسف أنه حلقتنا بتنتهي، فاستسمحك يا حضرة القسيس كلمة تقولها للسادة المشاهدين.
0: طيب، هو طبعا في صفات كتير أو كنا عايزين نتكلم عنها، لكن أنا عايز أقول للسادة المشاهدين النهاردة، يا ريت تراجع نفسك، وإذا كنت إلى الآن مش قادر أنك تقبل المسيح كمخلص أو تقبل تعاليمه ووصاياه، فأنت تحتاج أنك إيه تراجع نفسك وتشوف وتحول فكرة أن من شخص مظلم الفكر إلى مستنير. أنت تتم الاستنارة الحقيقية لما يكون المسيح مسيطر على حياتك وأيضا الروح القدس ساكن في قلبك، تقدر تميز ما بين الصح والخطأ، تقدر تفهم أنت رايح فين. لو جيت في يوم من الأيام وقلت أنا عندي كم سنة النهاردة، عايش قد إيه، ويمكن النهاردة بنسمع حاجات كتير قوي، حتى أن من أيام في عروس وهي بفستان الفرح فارقت الحياة، نسمع في امتحانات الثانوية العامة الامتحان شاب أو شاب 18 سنة تأثروا جدا فارقوا الحياة، شخص كان مروح وقع وهو ماشي. لو فكرت أنت الموضوع مش متعلق بالسن، لو فكرت ماذا بعد الموت، راجع نفسك. طب والحل إيه؟ أنك تقبل الرب مخلص شخص لي. لو قبلت الرب كمخلص، إذا كنت تؤمن أن المسيح مات وقع، أنت هتكون مع المسيح. أترى عندك استعداد النهاردة بدل ما تبقى في شيء من الخزي، ياريت النهاردة تفكر وتعيش للرب. الموضوع بسيط، أنك أنت تقبل الرب مخلص شخص ليك وتعمل زي العشار وتقول له اللهم ارحمنا أنا الخاطئ، ويتفتح قلبك وفكرك وضميرك للرب وتبدأ بداية جديدة مع المسيح. وأنا عايز أقول لك لو عملت كده السماء كلها بتفرح عشانك، وانت أيضا بتكسب حياتك الأبدية، لأن مهما عشت على الأرض 10 20 100 سنة النهاية هتنتهي، لأن ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه.
1: أمين، كلام مشجع جدا ومؤثر. أشكرك يا حضرة القسيس لوجودك معانا النهاردة. هنكمل في حلقة جديدة صفات الوثنيين، بس عايز أشير معاكم آية: تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. صعب جدا لما الكتاب يتكلم ويقول مظلمين والفكر، لكن أنا عندي طريقين، أن الروح القدس يشتغل في حياتي، يشتغل في قلبي وعقلي، وكمان أن أنا أشتغل على ذهني وعلى أفكاري وعلى عاداتي. نتقابل في حلقة جديدة من المسيحية حياة، إلى اللقاء.

قصة واختبار. أساف بيحكي اختباره، واختبار أخاب أنه كان في الوقت ده كان دخل في ديبريشن، دخل في اكتئاب، وكان عنده إحباط في علاقته مع الرب. يعني حتى مش عنده اكتئاب بس علاقته بالرب ماشي، لا ده كان إنجاز التعبير عنده قفلة روحيا حتى في علاقته مع الرب. يقول كده أنه في الوقت ده مزمور 77 يقول يدي في الليل انبسطت ما بنزلهاش، أبت نفسي التعزية، يعني مقفول أنه أي حاجة تشجعه أو أي حاجة تعزيه. وبعد كده بيقول أذكر الله فأئن، يعني لما بفتكر الرب زي ما يكون التعب بيزيد جوايا، لأني بحس أنه هو فين الرب؟ الرب سابني ليه؟ ليه الرب ما تدخلش؟ ليه الرب مش في ظروف؟ فكل ما افتكر الرب مش هتشجع، ده أنا افتكر الرب وأتعب أكتر والتعب يزيد جوايا، أناجي نفسي فيخشى عليا. ويكمل القصة دي. الرائع في المزمور ده اختبار أساف، وشاعر أنه ممكن ناس تكون بتعدي بقصة أساف الوقت ده. الرائع في قصة أساف أنه قصة أساف انتهت بتسبيح في مزمور واحد، لأنه اختبار حقيقي. وأنا أقدر أشعر باختبار أساف لأنه مرات كتيرة في حياتي اختبار أساف ده كان بيعبر عن اختباري مع الرب. عدد 10 هو المفتاح في المزمور ده، من عدد 1 لـ9 بيعبر عن التعب، عن الاكتئاب، عن الضيقة، عن القفلة اللي جواه. لكن من عدد 10 تلاقي في عدد 10 يقول التشخيص، عمل دايجنوز كده للمشكلة، وعدد 11 العلاج. في عدد 10 تشخيص المشكلة ايه، عدد 11 علاج المشكلة ايه، ومن عدد 13 ابتدى كأنه بياخد العلاج ده او ماشي في سكة العلاج ده. وعايز اشجعك بالمعاني دي. في عدد 10 قال كده فقلت هذا ما يعلني، دي مشكلتي، وقف كده وزي ما يكون نور جواه، ده المشكلة مش في الرب، انا عندي مشكلة، انا عندي مشكلة اني شعرت ان الرب بيتغير لما جيت في وقت ودخلتني الفكرة دي، أو الفكرة دي دخلت جوايا أنه هو فين الرب؟ هو الرب تغير؟ الرب مش لقيه زي ما كنت لقيه قبل كده؟ قال أن دي مشكلتي، الفكرة اللي أنا قابلتها، أنه أنا بصيت لظروفي، ولما بصيت للظروف بتاعتي وشفت كأنه الرب مش موجود فيها، دخل جوايا فكرة ودخل جوايا عدم إيمان. ومن ساعتها أنا دخلت في الديبريشن ده، ومن ساعتها أنا دخلت في الاكتئاب والتعب ده. ليه؟ ببساطة لأني قبلت الفكرة دي، هذا ما يعلني. إيه بقى مشكلتك؟ إيه اللي ما يعلك يا أساف؟ تغير يمين العلي، إن أنا فكرت إنه الرب بيتغير. وبعد كده قال العلاج بقى، العلاج إيه؟ إنه أبتدي أسبح، أذكر أعمال الرب، إذ أتذكر عجائبك منذ القدم، وألهج بجميع أفعالك وبصنائعك أناجي. هو ده العلاج. وأوقات كتيرة اللي بيعمل الشفت في حياتك هو أنك تبتدي تسبح الرب، وأنك تبقى شايف أنه الرب ما تغيرش، الرب أمين، الرب شايف كل ظروفك، الرب معاك حتى في وادي ظل الموت، حتى في السكك الخطر، حتى في الأوقات اللي أنت اخترت فيها غلط وظنك تسمعان كلمة، ابتدى يسبح الرب لأنه الرب إله أمين ورب إله عظيم. هو دي الحاجة اللي عايز أشاور لك عليها النهاردة في أول معنى وفي أول قصة. فقلت هذا ما علني تغير يمين العلي، ابتدى يسبح من عدد 13، اللهم في القدس طريقك، أي إله عظيم مثل الله. ابتدى ليه؟ لأنه نقطة التحول ده كأنها ببساطة عايز أشخصها لك، وده الرسالة اللي عايز أقولها، أنه كأنه في وقت قبل فكرة غلط لكن قرر أنه يرفض الفكرة الغلط، أنه يتراجع عن الفكرة الغلط، واللي احنا بنسميه أنه يتوب، تغيير الفكر أو تغيير الاتجاه وتغيير الطريق. أنا كان عندي لوم على الرب لكن أنا هبتدي أسبح الرب، الرب ما بيتغيرش. تاب عن فكرة غلط، الحية هدفها أنها ترمي أفكار، والأفكار دي لما قبلها تعمل قفلة روحية، لأنها أفكار مش من الحق، مش من كلمة الرب، زي ما يونان قال أنه الذين يرعون أباطيل كاذبة يتركون إيه؟ نعمتهم. في اللحظة اللي أنا بقبل فكرة مش ما امتحنتهاش بالحق، فكرة مش من الحق، بقبلها هي أباطيل كاذبة، لما بختار أوقات أنه مصدر المعلومات واللي هيأثر عليا في تفكيري وفي قراراتي هو باخده مش من محضر الرب،
لكن باخده من الواقع والعيان هسده أكتر في

اللحظة دي أنا بسيب النعمة، مكان النعمة اللي أنا مقيم فيه في اللحظة دي، بيبتدي الضعف والحالة الروحية أفكرك بإيليا. إيليا مثلا حصل معاه كده لأنه قبل فكرة. إيه الفكرة اللي صدقها؟ فكرة جابت له كتاب أنه أنت الوحيد الأمين، مفيش حد تاني أمين، الشعب كله مش أمين للرب، مفيش حد بيحب الرب فعلا، مفيش حد ماشي مع الرب صح فعلا. ابتدى يقبل الفكرة دي، والنتيجة أنه دخل في جو اكتئاب، لأنه لما الفكرة دي جات له ما خدهاش يمتحنها قصاد الرب أنه يا رب الفكرة دي منك ولا لأ، لأن الرب كان هيجاوبه، الرب كان هيقول له لأ، ده في 3000 لم يحنوا ركبة، في ناس أمينة وفي ناس مخلصة. إيه الرسالة؟ أنه احذر الأفكار اللي ممكن تقبلها تبان واقعية جدا وتبان منطقية جدا، لكن الحقيقة أنت ما امتحنتهاش في محضر الرب، والأفكار دي ممكن تاخدك بعيد جدا وتدخلك في وقت زي أساف، تدخلك في وقت زي داود لما داود قبل فكرة سأهلك يوما ما بيد شاول، أحسن حاجة أني أهرب، عايز أهرب من البريشر اللي أنا في الظروف دي، في الموقف ده، في العلاقة دي، أنا تحت الضغط ده، أحسن حل لي أني أطلع برا الضغط ده. والحقيقة أنه ارتاح نسبيا بس الوقت، لأنه لما طلع بره خطة الرب ابتدى يحصل حياته الروحية بتضعف. عايز أشجعك الوقت ده أنه انتبه لأجل أي أمور بترميها الحية، لأنه زي ما الرب بيزرع الكلمة، زي ما الشرير بيزرع زوان، الكتاب بيتكلم على الرب يسوع الزارع اللي بيزرع الكلمة اللي فيها قوة أنها تخلص وأنها تحرر حياتك باسم الرب يسوع، لكن بيتكلم برضو عن الشيطان اللي بيزرع زوان. فالشيطان ما زال زي الحية يزرع أفكار ويزرع أمور. النهاردة أي أفكار بتحاول تترمي عليك، أفكار ضد أمانة الرب، أفكار ضد أنه الرب بيهتم بيك، أفكار ضد أنه الرب مرتب، عارف هيعمل في حياتك إيه، عارف حلول الأبواب المقفولة في حياتك، أي فكرة ضد ده باسم الرب يسوع ارفض أي أفكار من العدو باسم الرب يسوع. أشجعك أنك تقرأ مزمور أساف، لأنه نقلة روحية ضخمة حصلت في حياة أساف. بدون نقطة التحول دي أساف كان ممكن يكمل شخص مكتئب أو شخص حزين وشخص مكتوم وشخص مقفول. والكتاب بيشجعك لأنه بيقولك أنه كل رجال الله عدوا، أبطال الإيمان، داود عدى بمواقف كده، أساف عدى بمواقف كده باسم الرب يسوع، لكن الرب بيكسر فخ إبليس، لأن دي فخاخ شيطانية، لأنه كل حاجة من دي وراها عمل شرير عايز يقيد حياتك ويأسر حياتك باسم الرب يسوع. أهلي كده إحنا نحن في الحق في ابنه يسوع المسيح، تعرفون الحق والحق يحرركم، مفيش أكاذيب من العدو، مش بقبل فكرة باسم الرب يسوع مش من الرب في حياتي، أكاذيب العدو تتكسر باسم الرب يسوع. هاليلويا. عايز شجعك أنه حط قدامك مقارنة ما بين أرميا. أرميا جاء في وقت لما شاف ظروفه، شاف المقاومة اللي بتعدي بيها الخدمة، خدمته بتعدي بمقاومة ضخمة، وكان تعبان من المقاومة دي، جاء للرب كده قال له لماذا كان وجعي دائما وجرحي عديم الشفاء يأبى أن يشفى؟ وقال للرب كلمة جارحة للرب، قال له أتكون لي مثل كاذب؟ في أوقات الضعف بسهولة بنرمي اتهامات على الرب، أن أنت أب مش بيهتم بينا، أن أنت أب مش قايم بدورك. أوقات الضعف زي ما عمل كده، أتكون لي مثل كاذب، مثل مياه غير دائمة، يعني شوية لقيك وشوية مش بلاقيك. الرب رد قال له إيه؟ قال له إن رجعت أرجعك فتقف أمامي، إذا أخرجت الثمين من المرزول. يعني بيقول له أرميا أنت كنت ماشي صح في مقاومة، لكن كنت ماشي بالإيمان، في أمور ضدك بس عينكت عليا، بس أنت جيت في وقت قبلت الفكرة دي، ومن ساعة ما قبلت الفكر أو الاتجاه ده أنت حياتك الروحية ضعفت، وأنت محتاج أنك ترجع تاني. إن رجعت أرجعك، رجعت معناها توبة، يعني محتاج ترفض الأفكار دي، محتاج تتوب عن الأفكار اللي أنت قبلتها.
وإذا أخرجت الثمين من المرزول

فمثل فمي تكون. هم يرجعون إليك وأنت ترجع، يعني هرجع بقى تقف في محضري تاني، هرجع أستخدمك تاني من جديد. نفس المعنى تلاقي أنه أشعية عدى بنفس القصة دي. فأشعية يقول كده عدد 49 وعدد 4 يقول كده: أما أنا فقلت عبثا تعبت، باطلا وفارغا أفنيت قوتي. يعني فكرة قبلها، أنا تعبت وقت طويل جدا، كل اللي عملته من أجل الرب، كل تضحيات، كل عطاء من أجل الرب، كل سنين وكل أيام فاتت دي، كل أوقات الشيطان يحاربك باكتئاب، أوقات الشيطان يفشلك. الشيطان هدفه أنه يفشل، في أرواح اسمها أرواح الفشل، يعني بدل ما تعيش في نجاح فجأة تلاقي مشاعرك اتغيرت وكأنه كل حاجة أنت عملتها مش ناجحة، كل حاجة أنت عملتها فشلة، كل حاجة أنت عملتها ملهاش أي قيمة. دي أرواح اسمها أرواح فشل. عشان كده الكتاب بيقول الله لم يعطينا روح الفشل، دي أرواح عايزة تشعرك بالفشل، عكس أيام نحمية أنه أنا ببني سور وبنجح وإله السماء يعطي النجاح فجأة من غير سبب. ما فيش حاجة ممكن تكون تغيرت في الواقع، لكن شعرت بفشل غير عادي، وأنه كل اللي بعمله ده ملوش أي قيمة. كل تعبي مع أولادي ضاع، كل تعب أنا صلاة صليته ملوش قيمة، كل تضحية عملتها فشل فشل فشل فشل. أشعية برضو حسب الموقف ده، بس عايز أشاورك في فرق ما بين أشعية وفي فرق ما بين أرمية. أرمية قبل الفكرة، أرمية عدى في نفس الظروف الإحباط واليأس، لكن قبلها جواه وحس ترجمت جواه أنه الرب مش أمين، الرب سابني، الرب تخلى عني. لكن أشعية ما عملش كده. أشعية عمل إيه بقى؟ أنا قلت عبثا تعبت، باطلا وفارغا أفنيت قدرتي، لكن حقي عند الرب وعملي عند إلهي. أم رفع إيمانه كده، أنا مش هستسلم، أنا مش هستسلم للواقع، مش هستسلم لأفكار مش من الرب، مش هستسلم أفكار مش من الشرير، مش من حقي أقبل فكرة مش من الرب، مش هسمح لنفسي إنه فكرة تخش أرض قلبي أو أرض ذهني، الفكرة دي مش من الرب، لكن هرد عليها على طول. أنا شاعر بكده، مش بنكر الواقع، لكن يا رب في كل اللي أنا بعدي دي أنا برفع ترس الإيمان، أنا بعلن ثقتي في شخصك، أنا واثق فيك، أنا مش هعيش بالعيان بيقولوا إيه أو ظروفي بتقول إيه، لكن يا رب أنا واثق إنه حقي عند الرب وعملي عند إلهي. حقي عند الرب. اتعود إنه لما تترمي عليك أو تعدي بظروف أو تترمي عليك أفكار وعايزة تدخل جواك حاجة، إنك تعرف ممكن تكون مش بتنكر الواقع زي أشعية، لكن بتعرف إنك تحط ثقتك في الرب، الرب الأمين، الرب الصالح، الرب اللي مش بيتغير، الرب اللي كلمته مش بتسقط إلى الأبد، الرب اللي إله أمانة ليس في تغيير. أمين. عايز أشجعك إنه ممكن تكون النهاردة محتاج تصد حاجات بتترمي عليك، ولو أنت قبلت الحاجات دي أنت محتاج زي أرمية إنك ترجع وتخرج الثمين من المرزول. ده ثمين بخليه، ده ذهب من الكلمة، ده حسب الحق بخليه، لا ده مرزول، ده حاجة مؤذية، طلع الثمين من الإيه؟ من المرزول في حياتك. أي حاجة في أفكارك، في كلماتك، في مشاعرك، في اتجاهات قلبك، طلع الثمين من المرزول باسم الرب يسوع. تعود انك تعظم الرب، قول الرب عظيم، الرب اله امانه، الرب صالح، الرب مش الرب لا يترك شعبه، الرب لا يتخلى عن ميراثه. نعم باسم يسوع هشوف مجد الرب، هشوف جود الرب في ارض الاحياء. تقعد ترد كده وتصد اكاذيب وحاجات عايزه تبلعك، لان الشيطان يقول ملتمسا من ايه؟ من يبتلعه. ده اول معنى مشغول بيه باسم الرب يسوع. مش هنقبل فكرة مش من الرب، مش هنقبل فكرة ضد الحق، مش هناخد حاجات ونصدقها بدون ما نيجي نمتحنها قصاد الرب. يا رب ده ايه ردك على ده؟ افكرك بقصة إيليا. إيليا لو كان جاب الفكرة دي انه ما بقاش في حد امين وانا اللي فاضل لوحدي، اخد الفكرة دي ويقعد بيها قصاد الرب، الرب هيكلمه في الافكار اللي بيعدي بيها، الرب هيرد عليك على أفكارك واللي بتعدي بيه، لكن تحمى منك تخش في وقت

متعب زي أساف زي إيليا و و و. تاني قصة عايز أشارك بيها في سفر أعمال الرسل وإصحاح 12، قصة رائعة. يقول إن هيرودس الملك مد يده ليسيء إلى أناس من الكنيسة، قتل يعقوب، وبعد كده عاد فقبض على بطرس، وبطرس حطه في السجن مسلما إلى 4/4، حراسة مشددة جدا كانت على بطرس في الوقت ده، مرمي في السجن. ليه؟ لأنه بعد الفصح هيقدمه بقى ويحصل يعقوب ويلقي نفس المصير بتاع يعقوب. وضع خطر شديد، وضع متعب جدا في الوقت ده، يعني بطرس بيعدي بحاجة صعبة جدا. لكن عايز أقول المعنى، الآية اللي لفتت انتباهي، لو أنت بتعدي بمواقف صعبة، لو أنت بتعدي بخطورة الوقت ده، الرب أرسل ملاك، الرب بيرسل ملاك. ودي مش أول موقف، يعني لو قريت في أعمال 5 تقرأ أنه رئيس الكهنة أخذ الصدقيين ومسك الرسل ورمهم في السجن، وجاء الملاك في الليل وفتح أبواب السجن. حصل في سابقة للقصة دي في سفر أعمال الرسل، يعني اختبار حصل قبل كده أن الرب أرسل ملاك وفتح. الرب أوقات يرسل ملايكة برسائل، يرسل بمسج، عنده مسج حاجة تخص المستقبل الأيام الجاية، وأوقات الرب يرسل ملايكة في ميشن، في مهمة. هنا ميشن أنه طلعوا بطرس من الخطر ده، طلعوا بطرس من السجن. بطرس لازم يكمل، بطرس على حياته دعوة، الرب كلمه عن حاجات هتحصل متى شخت، لازم بطرس يطلع بره السجن. الآيتين اللي أنا عايز أشاور عليهم في القصة دي اللي فارقين معايا في عدد 9، ودول الحاجة اللي عايز أشاور لك عليها. وكان لا يعلم فخرج يتبعه، يتبع الملاك، بطرس بيتبع الملاك. وكان لا يعلم أن الذي جرى بواسطة الملاك هو حقيقي، بل يظن أنه ينظر إيه؟ رؤية. يعني الرب عمله في حياة بطرس كان ضخم جدا، ملاك خبطوا على جنبه لأن بطرس كان نايم نوم عميق، ووقع السلسلتين وقال له البس نعليك والبس ردائك، وخرج وتبعه. بس يقول بعد كده أنه لا يعلم طول القصة دي والرحلة دي بطرس فاكر نفسه أنه هو مش دي الحقيقة، مش ده الواقع، مش ده اللي بيحصل معايا، لكن ده أنا شايف رؤية مستمتع بها، رؤية جميلة. دي أول آية. الآية الثانية يقول كده عدد 11، فقال بطرس وهو قد رجع إلى نفسه، الآن علمت يقينا أن الرب أرسل ملاكه وأنقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. يعني جاء في وقت كده فاق وحس أنه لا، ده اللي بيحصل ده إيه؟ ده الواقع، ده الحقيقة، ده أنا مش بحلم، ده مش رؤية، ده مش حلم، ده الواقع بتاعي، أن الرب اتدخل بقوة في ظروفي وعمل معجزة في الدايرة، في الخطر، في الظروف اللي أنا بعدي بيها. ودي الحاجة اللي نفسي أشجعك بيها، أنه الرب يتدخل في حياتك لدرجة أنك تحس الرب يرسل ملائكة في مهام لإنقاذك من الخطر، لفتح أبواب مقفولة. الرب يتحرك في حياتك ولدرجة أنك تحس أنه الرب. بطرس حس في الوقت ده أنه أكيد كل اللي أنا فيه ده أنا، ده مش الحقيقة، ده أنا شايف رؤية بس مش هو ده الواقع. لو أنت بتعدي بظروف الوقت ده، الرب يحرك ملائكة لأجلك. إله بطرس هو إلهك، الرب اللي بيرسل ملائكة، أرواح مرسلة للخدمة، طرقك الرب يسهلها، الأبواب المقفولة تتفتح، البركة، النجاح اللي الرب مكلمك فيه، الرب يعمل حاجة في حياتك الوقت ده. بس عايز أشارك بمفتاح صغير في عدد 5، يقول كده، يقول وأما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجله. هو ده مفتاح ضخم جدا، وأشعر أنه ده احتياجنا. عايز اختراقات، عايز تشوف أمور الرب مش الطبيعية، مش العادية، لكن اختراقات إلهية عظيمة الرب بيعملها. الصلاة مفتاح أنه تشوف اختراقات عظيمة. الكنيسة كانت بتصلي، بطرس كان نايم في الوقت ده، عنده سلام وعنده أمان وعنده إيمان في وعد الرب ليه. لكن الكنيسة كانت بتصير منها صلاة بإيه؟ بلجاجة. شاعر أنه ده وقت أنك تختبر قوة الصلوات اللي فيها لجاجة، اللي بتصنع معجزات، اللي بتحرك ملائكة، اللي بتغير أمور، أنه لا تتوقع.

0: وقف عن الصلاة. الكنيسة ما وقفتش صلاة، وموقف الكنيسة طبعا كان مضحك في الوقت ده، لأنه لما خرج وراح للكنيسة وهي بتصلي ما صدقوش إنه إيه، إنه الرب عمل معجزة. راح وخبط وفتحت جارية اسمها رودا، عرفت صوت بطرس، ما فتحتش الباب من كتر الفرحة، قصة كلها غريبة، بدل ما تفتح له كتر الفرح طلعت تجري وراحت وأخبرت بطرس، أخبرت إن بطرس واقف قدام الباب. الناس اللي عماله تصلي في اجتماع الصلاه عماله تقول ايه، يا رب طلع بطرس من السجن، يا رب بطرس يطلع، نجي بطرس، خرج بطرس من السجن، اعمل معجزه، عايزين نشوف ايدك بتحرك بقوه في اولادنا. ناس بتصلي بتصلي بتصلي، واول لما الرب عمل معجزه وبطرس خرج قالوا لها ايه، قالوا لها انت تهزين، انت عشان نفسك قوي انه يطلع. فالكنيسه كانت بتصلي لكن ما كانش عندها ثقه، لكن الرب استجاب في الوقت ده، وبدل ما يروحوا يفتحوا عشان يتأكدوا ابتدوا يخشوا في نقاش، ده بطرس، لا ده ملاكه، لا مش هو. وبطرس عمل ايه، يخبط في القصة دي. عايز اشجعك، الآية اللي فرق معايا في القصة دي انه كان لا يعلم ان الذي جرى بواسطة الملاك هو حقيقي، بل يظن انه ينظر رؤيا. انه الرب يعظم العمل، عظم الرب العمل معنا، الرب يعمل امور عظيمة لدرجة انك تحس انه ده انا دي، ده مش الواقع، ده كأنه حاجة مش ممكن تحصل، دي رؤية. حد يرفع ايده كده ويقول امين، انه امين الرب يعمل في حياتنا امور على هذا المستوى باسم الرب يسوع. اني اشوف ايد الرب، اشوف اختبارات الرب، اشوف حاجة مش عمل بشري، مش ترقيع بشري او مش تحسين او حاجات بتتعامل كده كأنه معدية، لكن حاجة ما تنفعش غير اني شايف مجد الرب، انه مش هينفع ده يحصل غير لو انه الرب بعت ملاك وهو اللي عمل المهمة دي وحسم الامر ده وادى نجاح. الرب بيرسل ملائكة لأجلنا في ميشنز، يعني في وقت لما إسحاق كان محتاج ارتباط، إيه اللي هيجيب الارتباط اللي من إيد الرب اللي فيه بركة؟ الرب إبراهيم قال كده للعذر دمشق، قال الرب يرسل إيه؟ ملاك وينجح طريقك. الرب يبعت ملائكة في مهمة، في أمور حياتنا، أمور حياتك مهمة عند الرب، ارتباطك مهم، ارتباطك مهم عند الرب. لو الرب محتاج يرسل ملاك زي ما أرسل ملاك في مهمة لبطرس، الرب يرسل ملايكة في مهمة. في تحدي في المدرسة عند ابنك الوقت ده، في السيزن ده، إيه اللي يمنع أن الرب يرسل ملاك؟ الكنيسة كانت تصير صلوات بلجاجة، نتيجة للصلوات اللي بلجاجة الكنيسة بتصلي، كل التحديات، كل إعاقات في الشغل، كل إعاقات في الأمور المادية باسم الرب يسوع، الصلاة بلجاجة تحرك ملائكة في كل دايرة أنت بتعدي بيها، وبدل لما تبقى مهموم تتملي إيمان، لأنه لا تهتموا بإيه؟ لا تهتموا بشيء، لكن في كل شيء بإيه؟ الصلاة والدعاء مع الشكر، تدخلات إلهية، الهم يتحول للصلاة، والصلاة يتحول لإيمان، والإيمان يشوف تدخلات وملائكة الرب بيرسلها تعمل حاجات مش المعتادة وحاجات مش طبيعية في حياتنا، ونشوف إيد الرب تتدخل باسم الرب يسوع، لأن يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. أمين.
1: اكتب لنا اليوم أسئلتك أو تعليقاتك على tv@riversoflife.ca، وندعوك لحضور اجتماعنا الأسبوعي كل يوم أحد الساعة 11:30 صباحا، كما ندعوك لحضور مؤتمرنا السنوي بكل إيستر عيد القيامة. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقعنا على riversoflife.ca.
2: يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي

0: هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني من هدم فيا؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.
1: من زمان وأنا نفسي أعمل حاجة مختلفة، حاجة أكتر من مجرد أني أرنم في الاستوديو أو من على المنابر والناس تتفرج عليا من شاشات التلفزيون. من زمان وأنا نفسي أروح للناس اللي عمرهم ما تخيلوش أني ممكن أجيلهم من غير دعوة. صليت كتير لغاية ما في الآخر الرب اداني فكرة برنامج تسبيحة في بيتنا، اللي من خلاله هقدر أروح أنا لعند الناس أسمع منهم وأشارك معاهم رسالة الإنجيل. كانت لنا فرص نسمع قصص واختبارات من الناس ونرنم ونصلي معاهم.
2: فكر أشكر وصلنا النهاردة، رفع راسي وراس ولادي.
3: قلت الحمد لله أشكر يا رب، بس صحي. قلت لا، الواد اتوفى.
4: قلت ربنا يعني هو اللي بيعمل معايا كده.

مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من حلقات معجزات أليشع، المعجزات الحلوة الرائعة اللي عملها ربنا عن طريق أليشع النبي. وأليشع النبي زي ناس كتير في العهد القديم كانوا مجرد رموز باهتة لرب أليشع، ربنا يسوع المسيح. وأليشع معنى اسمه إلهي يخلص، شبيه باسم المخلص ربنا يسوع المسيح اللي مكتوب عنه تدعون اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. هو المخلص الوحيد لهذا العالم ربنا يسوع المسيح. معجزتنا النهاردة موجودة في سفر الملوك الثاني وأصحاح 5 ومن عدد 19. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. ولما مضى، أي نعمان السورياني، لما مضى من عنده مسافة من الأرض، قال جيحزي غلام أليشع رجل الله: هوذا سيدي قد امتنع عن أن يأخذ من يد نعمان الأرامي هذا ما أحضره، حي هو الرب، إني أجري وراءه وآخذ منه شيئا. فصار جيحزي وراء نعمان، ولما رآه نعمان راكدا وراءه نزل عن المركبة للقائه وقال: أسلام؟ فقال: سلام، إن سيدي قد أرسلني قائلا: هوذا في هذا الوقت قد جاء إلي غلامان من جبل إفرايم. طبعا قصة كلها مختلقة ولا جاء غلامان ولا حاجة. جاء إلي غلامان من جبل إفرايم من بني الأنبياء، فأعطيهما وزنة فضة وحلتي ثياب. فقال نعمان: اقبل وخذ وزنتين، وألح عليهم وسر وزنتين فضة في كيس.